0: جاءت بعد سلسلة انفجارات مشابهة خلال أيلول. انفجرت ذخائر داخل مستودع في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي فجر هذا اليوم، وتسببت هذه الانفجارات بحالة من الهلع في المنطقة مع إصابة عدد من الأشخاص، إخلاء منازل قريبة من الموقع. لكن انفجار العيس لم يأتي منفردا خلال أيلول، سجلت حوادث مشابهة في ريف إدلب ودير الزور، من بينها انفجارات داخل مستودعات أو مواقع لتخزين الذخيرة، وسقط للأسف في بعضها قتلى وجرح. ومع تكرار الحوادث بدأ السؤال ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما الذي يحدث داخل مستودعات الذخيرة في سوريا، وهل يتعلق الأمر بطريقة التخزين أو بنقل الذخائر أو بقدم بعضها، أم أن كل حادثة لها ظروفها وأسبابها المختلفة. حتى الآن لا يوجد سبب واحد معلن يفسر كل هذه الانفجارات، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب كل حادثة على حدة، في حين أن بعض رواد وسائل التواصل توجهوا للتساؤل عما إذا كانت هذه الحوادث ناتجة عن أعطال متكررة جمعتها الصدفة التي تتكرر مرارا خلال شهر واحد. فجر اليوم استيقظ أهالي بعض القرى والبلدات بريف حلب الجنوبي على صوت انفجار هز منطقة العيس، وانتشرت مشاهد عديدة توثق جوانب من هذا الانفجار. دعونا نتابعه معا في هذا المقطع.
1: الله أكبر! الله أكبر!
0: أحد المقاطع المصورة التي انتشرت في وسائل التواصل من منطقة الانفجار وثقت تتالي الانفجارات في المنطقة ولحظات الخوف التي ترافقت مع أصوات الانفجارات.
2: الله أكبر يا شباب، هذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: في منطقة تل حدية التي تبعد عن ناحية العيس أكثر من 5 كيلومترات، وثق أحد السكان سقوط صاروخ في منزل على إثر الانفجارات في مستودع الأسلحة. نتابع.
3: نحن هون تل حدية، هذا موفق يا شباب.
4: هو مفجور
3: الصاروخ. يا روحوا،
4: ما مفجور،
3: ما مفجور هذا.
5: يا شباب اطلعوا
3: اطلعوا، ما مفجور. ليه ما حصاب وشيء؟ الحمد لله على السلامة يا شباب. لسه ما مفجور هذا.
5: هذا اشنو هذا؟
3: تبع الطيران. تبع الطيران هذا. الله العليم.
1: الله العليم، شو طوله لسه لتحت؟
4: في متر ونص، مترين.
1: معقول بارود صديان من هدول؟
3: ايه يا روح يا شباب.
4: تبع الطيران.
3: طبعا طيارة، الله العليم.
0: وثق مراسل تلفزيون سوريا موقع الانفجار في صباح هذا اليوم. دعونا نتابع معا تلك اللحظات في هذه المادة.

0: بعد ساعات من وقوع هذا الانفجار علقت وزارة الدفاع معلنة عن وقوع أو عدم وقوع خسائر بشرية نتيجة هذا الانفجار الذي تابعناه وإياكم في هذه المقاطع. وقالت الوزارة وفق ما نقلته وكالة سانا إن الجهات المختصة فيها تتابع التحقيق في أسباب هذه الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية والتي كان آخرها الانفجار الذي حصل في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس في جنوب حلب. أضافت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة الأولويات بالنسبة لها، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على تحقيقات ستجريها طبعا، وستعلن عنها بما لا يخل طبعا يخل بسيرها أو يضر بأمنها، ستخرج لنا في وقت قريب. طبعا هذه المشاهد تركت تفاعل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض من التعليقات. حساب ياسر عم يقول يعني كل دول العالم مخازنها تحت الأرض سرية وعناصر محددة بتفوت عليها، ليش هيك عم يصير؟ هاي ثالث مستودع خلال أسبوعين. أنس عم يقول نداء إلى أهلنا في حلب، تلبية النداء ودعم مساعي فرق الخوض البيضاء الدفاع المدني السوري في عملية الإجلاء، لا حدا يلتهي بالتصوير ولا شيء، فقط غادروا خذوا حذركم. محمد عم يقول مستودع بنش، مستودع سرمدة، مستودع الدير، مستودع العيس، مستودع الضمير، هاد كله صعب ينحط بخانة الصدفة وقضاء وقدر. نحن أمام عمليات مدبرة ومنظمة تشبه من حيث الأسلوب فكرة البيجر الإسرائيلي. قاد ارتفاع أسعار المحروقات مشاهدينا إلى تعالي أصوات السوريين وارتفاع وتيرة الأسئلة التي وصلت أمس إلى قبة مجلس الشعب، حيث جلس وزير الطاقة محمد البشير أمام نواب المجلس الاستماع إلى تفسير الوزارة لما جرى. الجلسة جاءت عقب احتجاجات في عدد من المناطق بدفع من عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين طالبوا بجلسة استماع للوزير لمناقشة أسباب رفع أسعار المحروقات وانعكاسات هذا القرار على المواطن والقطاعات الاقتصادية. الجلسة كان من المفترض أن تعقد الخميس الماضي لكنها أجلت بناء على طلب وزارة الطاقة بعدما توسع نطاق النقاش كي يشمل إلى جانب المحروقات ملفات النفط والكهرباء والمياه والموارد المائية والتعدين. طبعا هذه الجلسة خضعت للتدقيق من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي ولقيت العديد من ردود الأفعال خلال الساعات الماضية، وهو ما سنستعرضه معا خلال حلقتنا هذه أو في هذا اليوم. خلال جلوسه أمام أعضاء مجلس الشعب علق الوزير محمد البشير على قضية الاحتجاجات وبرر ارتفاع الأسعار، مشير إلى أن الموضوع مرتبط بالكلفة بشكل أساسي، إذ وجدت الوزارة نفسها أمام خيارات رفع الأسعار أو أن تدخل في أزمات. دعونا نشاهد ماذا قال الوزير في هذا المقطع.
1: بالنسبة لموضوع الاحتجاجات اللي صارت، نحن منقدر الهم والفقر اللي دفع الناس وصعوبة مسألة تأمين المشتقات النفطية للتدفئة، وممكن الديزل مرتبط بكثير من المواد، يعني غلاء الأسعار في الديزل ممكن مرتبط في النقل وفي الخبز إلى آخره. لكن نحن يعني الخيال اللي رحنا له ما هو يعني تحت يعني اختيار ورغبة من الوزارة أو الشركة لنروح بهذه الأسعار. واقع فرض علينا أن الشركة وصلت إلى مرحلة لا تستطيع شراء المشتقات.
0: خلال تقديم إحاطة عن عمل الوزارة من على منصة مجلس الشعب، تحدث الوزير عن أن هناك بواخر للنفط كانت راسية أمام الموانئ السورية، لكن الوزارة لم تتمكن من دفع ثمنها، بالتالي لم تتمكن من الاستفادة منها. وذكر الوزير أيضا أن الدول تميل إلى توقيع عقود مع دول أخرى، بالتالي هي بحاجة إلى نظام تحويلات سويفت وهو ما لا تملكه سوريا حاليا. وجذب حديث الوزير اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد معا.
1: وقت اللي صار ضغط على ازدحام على البنزين، كان عندنا 3 بواخر بنزين في البحر جاهزة لتربط، بس ما دفعنا لحقهم. ما لنا دافعين حق ال... ونحن كمان هاي المسألة جدا مهمة. الأصل مو هيك نحن نروح مع هاي الشركات ومناقصات اللي ذكر الأخ إنه نحن عم نشتري بالمناقصات وغيره. والأصل مو هيك، معظم الدول بتروح بعقود مع دول، يعني نحن مروح نوقع عقد مع السعودية، مع الكويت، مع ليبيا، مع الدول النفطية، إنه لتوريد 200,000 برميل من النفط الخام يوميا، أو 100,000 برميل نفط خام خفيف بالإضافة إلى ديزل وبنزين كذا وكذا ومنروح. ولكن نحن كان في عندنا مشكلة بالعقوبات إلى الآن آثارها، يعني اللي عندنا اليوم سويفت، يعني استطعنا نروح ندخل على الأسواق المالية والتحويلات المالية.
0: حديث الوزير فتح بابا آخر، إذا إثقاد تصريح هذا الوزير الذي يتحدث عن عدم وجود نظام سويفت في سوريا نحو بحث رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحات قديمة لمصرف سوريا المركزي تتعلق بنظام سويفت. وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن أن القطاع المصرفي السوري أعيد وصله بالشبكات العالمية عبر نظام سويفت، وذلك وفق هذا المنشور الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدين. المنشور كان بتاريخ 20 من تشرين الثاني في عام 2025، أي قبل عام تقريبا. وجاء في منشور المصرف المركزي، جاء أن حاكم المصرف السابق الدكتور عبد القادر حصرية أرسل أول رسالة رسمية عبر نظام سويفت الدولي، وهي كانت بداية مرحلة جديدة في انفتاح النظام المصرفي السوري على العالم وفق ما جاء في هذا المنشور. لكن هل انتهت أحاديث السوريين عبر السوشيال ميديا هنا؟ بالطبع لا، إذ جذب حديث وزير الطاقة عن إعادة تفعيل بطاقة ذكية اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق العشرات على حديث الوزير. دعونا نشاهد معا ماذا قال الوزير في هذا الإطار.
1: كنا أمام مسألة، إما تأمين هذه المشتقات بهذه الأسعار مثل ما ذكرت من شوي 206 ليرة سورية تكلفة اللتر واحد، وإما أن ندخل في أزمات، في أزمات من الوقود، والموجود عندنا الإنتاج المحلي ونستطيع استيراده من السورد، ولكن راح ترجع الطوابير ونرجع نشغل بطاقة ذكية. هذا خيار، والآن إذا الأخوة مجلس الشعب بيعطونا بيوافقونا على هذا الخيار، ترى هو الأريح لنا سواء بالكهرباء أو البترول. يعني أنه نحن اليوم، أنا هذا الأرقام المالية الموجودة عندي كوزارة الطاقة بالكهرباء والبترول، وهذا احتياجي. فإذا كان بتوافقوا على أنه نعطي مثلا دعم 50 لتر لكل عيلة مثل ما كان على البطاقة الذكية، ونرجع نفتح السوق السوداء للمشتقات النفطية، وخلص تصير بدولارين بدولارين ونص مثل ما موجود بكثير من الدول الآن. نحن نعرف أنه الدخل الفرد ما لا يقارن بغير دول، حتى نقول والله لازم أسعار المشتقات النفطية نفسها باقي الدول. ولكن إذا الآن هذا الحل تروه مناسبة تكتبونا إياه وتبعتونا إياه، أنا جاهز باعتمده فورا.
0: طبعا كما أسلفنا مشاهدينا، هذه القضية حلت من بين أكثر القضايا والمواضيع تفاعلا على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض معا بعض ردود الأفعال. صهيب كتب: الوزير شرح واقع الطاقة كاملا بعد أن كان معظمه غامضا، ولسان حاله يقول طولوا بالكم كرمال الله، والله عم نجتهد والحق معكم الفترة صعبة، ريثما تتحسن إمكاناتنا حتى ما ترجع الطوابير والبطاقة الذكية. تعليق آخر من لورانسا يقول: الوزير شرح أسباب التسعير وواقع الإنتاج والكلفة والأولويات دون الاكتفاء بالشعارات العامة. قرارات التسعير ليست موجهة ضد الناس، بل محاولة لإبقاء الكهرباء والمحروقات متوفرة ومنع انهيار القطاع بالكامل. مظهر عم يقول: السيد وزير الطاقة أمام مجلس الشعب أخبرنا أنه حتى الآن لم يستطيع البنك المركزي اهتمام ربط السويفت، هل ممكن حدا يجاوبنا عن خبر إعادة تفعيل السويفت يلي نشر المصرف المركزي السنة الماضية؟ تعليق آخر من رمزي عم يقول: المواطن بيهمه كلمتين بس، تخفيض السعر، أما باقي الكلام ما حدا سامعه ولا حدا مهتم فيه. بعد أسابيع قليلة من وقوع جريمة قتل أودت بحياة الصيدلاني إبراهيم تركاوي في مدينة حماة، عادت القضية إلى واجهة الترند السوري من بوابة حكم قضائي حاسم بحق قاتله، مخلفة تفاعلا واسعا في حماة. تعود القضية مشاهدينا إلى منتصف آب الماضي، عندما قتل الصيدلاني إبراهيم تركاوي في داخل صيدليته في مدينة حماة إثر تعرضه لإطلاق نار من مسافة قريبة. وبحسب ما أوردت عدلية حماة، دانت محكمة الجنايات الثانية أحمد عماد عبد المجيد دقاق بجريمة القتل العمد، وحكمت عليه بالإعدام، وذلك استنادا إلى المادة 535 من قانون العقوبات. أعاد الحكم بالقضية إلى واجهة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن صدوره جاء بعد نحو 5 أسابيع فقط من وقوع الجريمة، في حين كان تسجيل كاميرات المراقبة قد وثق لحظة إطلاق النار وانتشر على نطاق واسع عقب الحادثة. وتتفاعل منصات التواصل حاليا مع الحكم بين من يركز على سرعة حسم القضية ومن يناقش تفاصيلها ومسارها القضائي، في حين يبقى الحكم خاضعا للإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن واكتساب الدرجة القطعية. عدلية حمانة شارت مقطعا مصورا أظهر لحظة إصدار الحكم ورد فعل المدان بارتكاب الجريمة خلال وقوفه خلف القضبان. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات.
2: شاهدنا ما حصل من جريمة النكراء وقعت في إحدى الصيدليات في مدينة حماة. بدورنا طالبنا بأقصى العقوبات وفق المادة 535، وهي عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب هذا الجرم بكل دم بارد عن سبق إصرار وترصد وتعمد.
3: اليوم 20/9/2026 أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حماة الحكم بالإعدام على المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق بقتله المغدور إبراهيم بشار تركاوي عمدا، وينطبق على جرمه نص المادة 535 الفقرة 1 عقوبات، حيث أطلق على رأس المغدور 4 طلقات من مسدس حربي من مسافة قريبة جدا، وإن القرار قابل للطعن بالنار.
4: إذا تعترف أنك قتلت المغدور إبراهيم؟ وفق المادة 535 فقرة 1 عقوبات عام، والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، حجره وتجريده مدنيا.
0: هذه القضية مشاهدينا جذبت عند وقوعها اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق العشرات عليها حينها، ومع عودتها إلى الواجهة اليوم من بوابة صدور الحكم بحق قاتل تفاعل العديد من السوريين مع الحدث. دعونا نستعرض بعضا من ردود الأفعال. شقيقة الصيدلاني طبعا بتول تقول: لم يعيد الحكم لنا أخي، ولن يعيد إلينا صوته وضحكته وجوده، ولن يمحو لحظة تلقينا فيها خبر رحيله وانكسر شيء في داخلنا إلى الأبد، لكنه أعاد لنا شيئا من الإحساس بأنه حقه لم يهدر وأن دمه لم ينسى. موسى عم يقول: والله هذه السرعة بالتقاضي تحسب القضاء السوري في ظل الدولة الجديدة، وتشعرنا بأننا أصبحنا أمام الطريق الصحيح بإذن الله، جزاكم الله خيرا. تمو عم يقول، أو طموح عم يقول: القرار لازم يأخذ صفة القطعية لوجود الدليل القطعي والنية المسبقة لارتكاب الجرم أو الجريمة، ولا يجب القول إنه القرار قابل للطعن. رحمة الله عليك يا إبراهيم. تخيل أن تخرج من المستشفى وتقود سيارتك عائدا إلى منزلك، ثم تلاحظ دراجتين ناريتان أو ناريتين عفوا تلاحقانك في الطريق من دون أن تعرف من يقودهما أو ماذا يريدان. هذا بالضبط ما أثار تفاعلا واسعا مع مقطع لسيدة قالت إنها تعرضت للملاحقة في شوارع دمشق. نشرت سيدة مقطع مصورا قالت فيه إن شابين على دراجة نارية لاحقاها أثناء العودة من المستشفى في دمشق، وإن تصرفهما أثار خوفها ما دفعها إلى تصوير ما يحدث ونشر المقطع على وسائل التواصل. المقطع انتشر على نطاق واسع وأعاد نقاشا يتجدد باستمرار عن المضايقات التي قد يتعرض لها بعض سائقي السيارات، وعن سلوك سائقي الدراجات النارية في شوارع العاصمة. تأتي هذه الحادثة وسط شكاوى ومتابعات رسمية متكررة مرتبطة باستخدام الدراجات النارية في دمشق، إذ تحدثت الجهات المرورية بشكل متكرر وبمناسبات مختلفة عن مخالفات تشمل قيادة الرعناء والسير بعكس الاتجاه والمناورات الخطرة، في حين أشارت تقارير محلية إلى أن انتشار الدراجات خلال الفترة الماضية ترافق مع حوادث ومخالفات مرورية. لكن حتى الآن المؤكد هو رواية السيدة وما ظهر في المقطع، وليس لدينا ما يثبت بشكل مستقل نية الشابين أو ماذا أو ما إذا كانت الملاحقة قد تحولت إلى محاولة اعتداء. لذلك يبقى توصيف الواقعة كملاحقة أو مضايقة قائما على إفادة صاحبة الفيديو إلى حين صدور توضيح رسمي. السيدة نشرت مقطعا مصورا لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، لكنه شغل حيزا من ترند السوريين اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع.
5: تمام، هدول الميتورات لاحقيننا من عند ساحل باب مصلى. انا عم حاول خفف وبعد عنهم.

0: تقييم إيده.
1: القضية لقد تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، نأخذ بعض التعليقات عنها. جولي تقول: صح، صار نفس الشيء معنا بحمص، وقت شافوا بنات بالسيارة صار بدهم يقطعوا الطريق علينا، خوفونا بس ضوعناهم الحمد لله. قمر عز الدين يقول: وين الدوريات بالليل؟ لازم الشوارع يكون فيها أمن، وينهم الحمد لله ما رأيت الأخير. عبد القادر: شرطة الطرق مفروض رايحة جاية، دوريات، يمكن المكان ما حالفك أو ما حالفك الحظ بوجود الشرطة. عز الدين حجازي: يجب على جميع مالكي السيارات في سوريا تركيب كاميرات خلفية وأمامية للسيارة، ضروري جدا. وثق ناشط قبل أيام معاناة مدنيين من ارتفاع أسعار الإسمنت في سوريا على خلفية ارتفاع المحروقات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا أن البلد تحتاج بشكل ماس للبناء والإعمار، ولقيت تلك المشاهد رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: من يومين ثلاثة بس كان بدك 2000-3000 دولار لحتى تقوم غرفة.
3: هذا الحكي.
2: اليوم شو صار بدك؟
3: بدي 5000-10000 دولار
2: لحتى تقوم البيت.
3: لك وغلاء الأسعار، يعني والله غلاء، يعني يعني يعني كتير.
2: قلطون الشمنتو طالع 40 دولار بعد.
3: ايش بدنا نسوي يا ربي دخيلك؟ ايش بدنا نسوي؟
2: والله
3: ايش بدنا نسوي؟
2: وخصوصا هون انت
3: وبالاخص مو هيك
2: ادلب هون.
3: هذا الحكي بالاخص، يعني عالم كانت ناسحه، يعني بين عماره وبين جبيتو هذه ال100 بلوك صارت تكلفه 200 دولار. يعني هلا بجوز هلا سياره، هلا الشحن، هلا البحص والرمل وهيك شغلات، يعني بجوز هلا 200 دولار ما بتجيبها. يعني
1: خلال زيارتها الى احدى المناطق المخصصه للسباحه في الساحل السوري، انتقدت سيده وجود خط للصرف الصحي باتجاه البحر مرورا بالشاطئ المخصص للسباحة كما أسلفنا، وذلك بشكل مكشوف على سطح التربة. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات التي عاد ناشطون نشرها مرارا على السوشيال ميديا.
4: أنا عم صور البحر، الله وفيكم، قلبي عم يرجف، قلبي عم يرجف، يعني حزن وزعل إنه الناس تسبح بهيك مكان وبهيك شو اسمه، وفي مجرور فيه. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة.

0: المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: السلام عليك يا أختي.
1: لك يا أختي ما بتفهموا، لا مزيد من الإناث، تسكير التعليم هدفنا.
0: الله يعطيك العافية.
1: من وين طالع هالصوت الذكوري الحلو الأجش؟
0: من هون أستاذة، من هون. هي أنا.
1: هذا صوتك؟ مع أنه صوتك حلو كتير، بس سياستنا الجديدة تخليص التعليم من الأنوثة.
0: إيه بس هي السياسة تستهدف الأنوثة ولا تستهدف الإناث. صوت أجش عندي،
1: ونشهد.
0: شارب عندي، حواجب عندي، أنا أنثى مكتملة الذكورة.
1: لكل قاعدة في استثناء، ومشان هالصوت اللي بيدوب القلب.
2: ياي، يعني توظفت معلمة صف؟ ياي ميرسي كتير.
1: ياي وميرسي كتير. تعي لهون، يلا ما عنا شغل، اللي بعده يلا أستاذ تفضل. ياي قال.
3: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أخدو رد. هذا الأسبوع غير، للأمانة غير، لأنه سوريا بالواقع وعلى السوشيال ميديا مشعلة دواليب وقاطعة طرقات، وعود كبيرة وإنجازات قليلة، والمزاج العام عم يدندن لحن خام. وصلتونا النص البير وقطعتوا الحبل فينا، والمشكلة إنه الكل عارف البير وغطاه. أول جلسة استماع بالبرلمان بس بنكهة مساءلة، وبعض المداخلات بتخليك تضرب كف بكف وتتساءل يا ترى شو الأهم للمدارس، التأثيث ولا التأنيث؟ وبقلب كل هذا بيطلع لك سؤال بسيط كتير وبنفس الوقت مستحيل الإجابة عليه ببساطة، يا ترى شو هي المصلحة العامة؟ خلينا نبلش بفقراتنا، لأنه مثل ما بتعرفوا حكي مو مثل الشوف. على وقع رفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا إلى نحو 40%، احتجاجات وقطع الطرقات في بعض المناطق السورية، ومجلس الشعب يلوح باستدعاء الوزير والاستماع له. احتفاء رسمي وشعبي بعودة الفنانة أصالة نصري إلى دمشق، وسلانجو يعلق:
2: أنا ما حاممني رجعة أصالة، أنا خايف على ميادة.
3: هارتس تقول: إسرائيل قد تتخلى عن دروس سوريا بعد انتفاء الحاجة إليهم كورق الضغط. ومحلل باشاني يعلق: هارتس أصلا أموي. الفضاء اللبناني يتجه للإدعاء على شبكة مرتبطة بفلول نظام الأسد وحزب الله، وبكري يعلق: عجبش أدبي يطلع طول سليمان الأسد على مسطرة وزارة الداخلية كالنزمك. مجلس الشعب السوري يقر إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيل أحكامها القانونية، وحمودة بيقول: خي أنا كنت محكوم إرهابي ومستشهد مرتين مع الجماعات المسلحة. وفي أولى جلسات الاستماع في مجلس الشعب، وزير التربية يرد على مداخلات النواب، وتاء التأنيث بهالجلسة ما كانت ساكنة، لا كانت كتير متحركة. طفولنا بقى هالدواليب الشاعلة، وخلونا نبلش بأول فقرة. أنا اليوم بدي أدخل صلحة، لأنه بصراحة العلاقة بين الحكومة والشعب، شو صار لكم يا حكومة؟ شو صار لكم يا شعب؟ العلاقة بيناتكم كانت بفترة الخطبة سمنة على عسل، لك شو صار لحتى صارت العلاقة بيناتكم هيك؟ بدكم تفهموا يا شعب، مرحلة الخطبة بتتعبى أصابعكم خواتم، مو بس خاتم الخطبة، بس الخطبة شي والزواج شي تاني.
4: العالم ميت من الجوع، ميت من كل شيء.
5: ليش عم تتآمروا على الشعب؟ ليش؟ ليش؟ ليش المؤامرة على الشعب؟ نحن عندنا دولة بالعالم.
6: يا أخي والله ما أريد أشي يا أخي، إحنا معاك معنا ضدكم، نريدكم ريدونا.
5: نحن مستعدين نبني سوريا، نحن بيدنا بنبنيها، ما بدنا حدا يبنينا ياها.
7: الوزارة عضتنا، خرجت عض من جوات قلب عضتنا يا زلمة.
8: وزارة الطاقة ترفع أسعار المحروقات وتقول في هذا القرار: إن الأمر مرتبط بكلفة تأمين المشتقات عالمياً.
6: خيومنا الآخر ما نريدكم، أنت حكومة مؤقتة من تلازم علينا. من الآخر بدنا الشيباني هو يدير الأمور الخارجية، وبدنا وزير الداخلية وبس، الباقي ما نريدكم. وصم الكلام، لا تمسح شيء.
1: لا لا لا، ما راح نمسح شيء، بدنا ياك أنت اللي تمسح. امسح وشك بالرحمن، استهدي بالله وطول بالك شوي. إيه مو من أول مشكلة توصل للطلاق.
6: من الآخر ما نريدكم.
1: أنت كمان الحق عليك، فترة الخطوبة بيصير فيها كتير وعود وعهود. فهمني بس يا شعب، الخطيب قصدي الحكومة بشو وعدتك لحتى منصدم لهي الدرجة؟
9: داخل منطقتنا ننتج حوالي 8000 برميل يوميا، طبعا احتياجنا حاليا 120 ألف برميل. سوريا بحاجة 150 ألف برميل نفط يومياً. متوقع إن شاء الله أن يكون نرفع إنتاج سوريا من النفط إلى 200 ألف برميل خلال فترة، وهذا رح يكون مغطي للسوق المحلية.
10: سيد الوزير صرح أن سوريا بحاجة 120 ألف برميل، صح؟
9: اليوم
10: صرح ب 350 ألف برميل. هاي السنة شو اللي صار حتى صارت سوريا بحاجة 250 ألف زيادة؟
1: معك حق زميل، قفزة للأمانة، قفزة كبيرة. طيب أنت كمان يا شعب، مرة الحكومة بفترة الخطبة بتكون مندفعة متحمسة حالمة أحياناً، ما صدقت على الله طلعت من الرجال كلمة.
9: وصلني العديد من المقاطع وأخذوا رد
1: بدك تمسكها عليه وتهته فيها، يعني كمان هو واجه صعوبات وتحديات ليفرش هالبلد ويجهز للاستقرار. أنت متخيل أنه النفط ببلدك كنت تشتري من ابن بلدك قبل ما يصير الاندماج؟
9: كان يأتي، أنا لا أقول نشتري.
11: طيب كيف؟
9: أنا لا أقول نشتري.
11: يتبرعون به؟
9: لا ولا يتبرعون به. نحن كنا نأخذ هذا النفط مقابل تكاليف الإنتاج التي كانت توضع على هذا النفط.
1: ببلاش؟ ما كنتوا تشتروه؟ يعني ناخده خام نكرره ونرجع نبيعه لنفس المنطقة قبل الاندماج؟ لا so much.
12: ان جنرال يعني من هون لاخر 2027 ان شاء الله نقدر نوصل لحدود 350 الف برميل، 300 بلس ماينس. والبلان تاعي بصراحه وانا حكيتها بواشنطن لما كنت من شيء اسبوعين تقريبا 10 ايام، انه باخر 2029 اول 2030 راح يكون انتاج النفط بسوريا بحدود 800 الف برميل.
11: هناك الكثيرون يقولون انك بالغت، انا سمعت هذا التصنيف، والكل يقول مبالغه مبالغه مبالغه، وهذا رمي في الغيوم.
1: إيه هو العريس بمرحلة الخطبة مو بس ببالغ، بصير بيحكي لغات
12: 300 بلس ماينس.
1: إيه بس بعد الزواج ما عاد بيطلع صوته، وتصير بس تسمع طلقني طلقني. لهلأ الحق عليكم في مبالغة كتير زايدة عن الحد ووعود كتير كتير بصراحة ما لها مدروسة. ليش هيك صاير معكم؟ ساعدونا لنساعدكم.
13: قرار ثقيل جدا، لكن نحن اليوم عندما تكون أنت أمام خيارين، إما أن تنقطع المادي لا تستطيع تأمين المادي للسوق نذهب إلى مشاكل أكبر، وإما أن تؤمن المادي ولو ارتفع السعر بشكل مؤقت. نركز على موضوع أنه مؤقت.
14: مدفع تبانياس دخلت في عمرة شاملة تستمر مدة قد تزيد على شهرين من العمل، ولكن ما العمرة وما الهدف منها؟
13: يعني سوف أقول معلومة ربما بكل شفافية.
12: طبعا مضيق هرمز صارت كلفة الشحن تتوصل المادي لسوريا مكلفة جدا، بطلت زي قبل.
14: العمرة هي مرحلة إصلاح وتأهيل شاملة للمصفاة. هذه المصفاة التي لم يتم إصلاحها أو تأهيلها منذ سنوات طويلة.
13: بكل شفافية أكثر من 10 مرات قامت هذه اللجنة خلال الشهر الماضي برفع توصيات برفع الأسعار للسيد الوزير، لكن السيد الوزير التوصية النهائية عنده، القرار عنده، رفض هذه التوصيات. أنا آسف يعني صرحت هذه المعلومة، لكن رفض هذه التوصيات على أنه عسى أنه رب العالمين ييسر الأمور وتنخفض الأسعار.
1: إيه يا مواطن، يطعمك الحاج والناس راجعة. إذا المصفاية الوحيدة بسوريا اللي بتطلع مشتقات عم تعمل عمرة، قصدي بمرحلة عمرة، اللي انت على هون 10 مرات معاليه يرفض، استنفذ كل حلول الأرض وضل حلول السماء. في مبالغة بمرحلة الخطبة بقول لك فيه، ما بقول لك لا، بس الأوضاع حوالينا بطلت زي قبل.
12: مكلفة جدا، بطلت زي قبل.
1: اهدى شوي، بعدين المصفاية بمرحلة العمرة. انت دغري نطيت على الرجم.
15: اعتصام في بلدة مرقدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والقرارات الجائرة بحق الشعب.
1: شبك يا مواطن شبك، معقول تنسف كل هالوقت؟ لك شو صار لك؟ لسه قبل كم شهر كنت عم تغمس نفط وزعتر، لسه قبل كم شهر بس كنت عم تتفاخر بالعريس انه عم يصدر.
16: تصدير 600 ألف برميل نفط ثقيل لأول مرة منذ عام 2011.
17: هاي الشحنة اشترتها من شركة بي سيرف إنرجي، هي طبعا شركة عالمية، طبعا حوالي 36 مليون دولار قيمة الشحنة إن شاء الله. وطبعا هذا نفط ثقيل زائد عن حاجة مصفاة حمص، فبدأنا بتصديره. الحمد لله وضعنا من ناحية مشتقات نفطية مستقر جدا، لدينا احتياطي. الفترة اللي مرت بعد التحرير كان عندنا نقص كتير جدا، فاضطرينا نستورد لمدة 4 شهور نفط خام، والحمد لله هلأ قلبت الآية بدأنا بتصدير النفط الخام.
1: ها شفت؟ طيب ما ممكن تكون الأزمة عالمية عن جد؟ دغري حكمت على العلاقة بالفشل والانفصال؟
18: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند افتتاح التعاملات الاثنين في عقب هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج.
19: ارتفعت صفيحة البنزين منذ بداية العام من 14 دولارا إلى 30 دولار، لتصبح كلفة التنقل عبئا إضافيا على اللبنانيين.
20: ارتفاع أسعار المحروقات أثر بشكل مباشر على تجارتنا الخارجية.
21: في العاصمة العراقية بغداد قد أغلقت عدد من محطات الوقود أبوابها، خاصة في شرق العاصمة العراقية بغداد، بسبب عدم توفر الوقود.
22: رقم قياسي غير مسبوق يقول الشارع الأردني. المشتقات النفطية تباع بسعر هو الأعلى في تاريخ المملكة.
1: كان قلبي حاسسني أنه في طرف ثالث بهي الأزمة. شيطان ودخل بيناتكم والعياذ بالله. التفاهم اللي كان بيناتكم بتنحسدوا عليه والله. فكري فيه قصدي فكر فيه أخي المواطن، الشعب ماله إلا بيت حكومته. فكر مين هالطرف الثالث اللي بده يخرب بيناتكم.
23: هناك كثير من الموظفين البيروقراطيين الموجودين في مؤسسات الدولة، في السفارات، في كل مؤسسات الدولة، ربما يتماهون مع هذه الدولة من خلال إبطاء عجلة الدولة. يعني الدولة سرعة الدولة يجب أن تمشي بسرعة 100، تمشي بسرعة 10 أو 20.
24: فأمام التحدي بالدرجة الأولى هو الدولة العميقة الاقتصادية، وهي كانت أحد المنتفعين وأحد اللي دعمت النظام أعتقد حتى وصل لها السنوات الطويلة من الانهيار، منعته من الانهيار لأنه هي مشتبكة تماما مصالح الدولة العميقة الاقتصادية مع النظام.
25: أنا سمعت من أحد الأصدقاء الذين يعملون في أحد المؤسسات، قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب، بيكون مطواع أكثر، بيريحنا أكثر.
1: ها تاهو لقيناها. وأنا كنت أقول لحالي هي الحركات والمظاهر مو تبع أهل الثورة، مو ستايل العلاقة بيناتكن يا حكومة يا شعب. الشيطان دخل بيناتكن، وعلى قولة أهلنا بالجزيرة هي فعايل الدولة الغميجة. بس كمان الحكي موجه لكم أنتوا الاثنين وللحكومة. أول شيء مرحلة ما بتجي هيك فجأة، في تراكمات قبلها بعدين بتوصل للانفجار. بدي أعلمكم يعني؟ ما أنتوا بتعرفوا البيروغطاء.
26: يعني هناك مشكلة في الكفاءة في الأداء الحكومي، يعني منها وزارة النفط ومنها وزارات أخرى.
27: هاي الناس ما طلعت فقط لما غلى أسعار المازوت والبنزين، هاي الناس يعني صبرت كتير ومحتقني كتير مراعي وضع الدولي.
28: يعني كان في عنا مسائل مشابهة بسوريا ولم يخرج الشارع، لكن أعتقد هي مجموعة من التراكمات التي ترسل رسالة واضحة للحكومة بأن هذه الثقة بدأت الحقيقة تتخلخل.
27: موضوع عدة مخالفات، موضوع أهمال، موضوع الناس في فجوة وعدم شفافية ما بين الناس والحكومة، تسلط بعض الأشخاص اللي استلموا.
1: حاجة، شو اللي خرب هاي العلاقة؟
27: حاجة
1: تراكمات وشيطان دخل بيناتكن. الدولة الغميجة هي الشيطان اللي فات بيناتكن، وأصلا ما كان صار في تراكمات لو ما هالشيطان دخل بيناتكن. والسؤال اللي بيطرح نفسه هون، إمتى سوريا بدها تخلص من لعنة البراميل؟ من براميل الأسد لبراميل النفط. يلا هيك زبطولنا أموركم، وإن شاء الله هيك العلاقة بترجع بيور وخام، مو برنت خام مثل قبل. راجعين. تعرفوا شو يعني استملاك للنفع العام بالمعجم البيروقراطي؟ يعني الدولة بتاخد أرضك بسعر فرنك سوري سنة 1975 لحتى تبني عليها مدرسة، وتترك الأرض فاضية وبور نص قرن، وفجأة بال 2026 بتكتشف إنه المدرسة صار اسمها مجمع استثماري فاخر. يعني بقدرة قادر النفع راح للمستثمر والعام أكل هوا.
29: النفع العام، شو هو صالح النفع العام؟ الصالح النفع العام هو يعني الدولة بتستملك الأرض عبارة مشان تشق طرقات، تعمر مشافي، مساجد، مدارس. هلأ للأمانة انشغل بقسم من الأراضي، والقسم الكبير 90% من الأراضي المستملكة ما انشغل فيه، له 40 أو 45 سنة لساته أراضي بور.
30: نحن عنا استملاك من سنة 1975، مضى 51 سنة ولم ينفذ الاستملاك، وعطونا تعويض غير عادل مخالف للدستور، وما عم يحقق الاستملاك الغاية المرجو منه اللي هو النفع العام. ما في نفع عام، استملكوها وتركوها.
1: يعني من 50 سنة الساقط وأبوه أخذوا أراضي الناس بحجة استملاك للنفع العام وتركوها فاضية. ولما نجحت الثورة وتأمل الناس خير بانتصار المظلوم، فجأة طلعت الورقيات القديمة وصارت مرجع. والسؤال هون كيف انتقلت هاي الأراضي للمستثمرين حاليا؟ القصة بسيطة كتير وبتكشف ورطة البيروقراطية وروتين الدولة العميقة. باختصار المسؤول الجديد بيفتح سجلات المحافظة، بيطلع له موظف قديم من حفريات عهد البعث، بيمسح الغبرة عن مرسوم سنة 78 وبيقول للمسؤول: سيدي هاي أرض دولة، جهزها ولحقنا بالمستثمر، بدون ما يخبره إنها أرض مغتصبة من الأهالي.
29: لما إجت هي طلعت على السجلات اللي هي موجودة بالمحافظة بالطابو بالهي، فلقت إنه هاي الأراضي هي ملك دولة، هي ما بتعرف خفايا الأمور، ما بتعرف شو صاير، ما بتعرف شو هي، فهي اتخذت قرار إنه هي تعطي المستثمرين الأجانب أو الخليجيين أو الناس اللي جاية تستثمر بسوريا، تعطيهم هالاستثمارات بأرض تملكها الدولة. رحت على وزارة الإسكان، إجا موظف لعندك ممكن يكون من النظام البائد، إجا يستفزك، في موظفين من النظام البائد هلأ عم يصيروا الفتن والفتنة بسوريا هلأ، وعم يعطيك أنه أخي أنا ما بيعطيك، لا زال متطبعا عقولهم بالنظام البائد.
1: العمى هدول الفلول ليش لهلأ موجودين؟ أكيد المسؤولين ما كشفوهم، لأنه معلومك هدول الناس بالذات بيلعبوا تحت بعمق العتمة، تحت الأرض. دولة عميقة وعلى أدمو عميقة، فيك تشوف أساساتها وحديدها وحرامية حديدها. المهم مو رايحة غير على هالمواطن المعتر يلي معه طابو أخضر أباً عن جد وعم يركض فيه من البلدية للإسكان للمحافظة، وإذ فجأة تنزل عليه صاعقة لما يلاقي البلدية نفسها عم تبعت له إنذار إخلاء خلال 15 يوم. ليش؟ لأنه مغتصب أرض الدولة
0: على ورقة إثبات ملكية.
2: توجهنا إلى البلدية للاستفسار عن الملف، فأكدوا أنهم تلقوا توجيهات بإنذار الأهالي وأن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن الموضوع، التي أكدت بدورها أن القضية في عهدة المحافظة، إلى أن الأخيرة امتنعت عن تقديم أي توضيح أو التعليق على الموضوع.
3: نحن ملك، رجعنا الإسكان قالوا هي أرضنا أنتم مغتصبينها، مين مغتصب؟ صح في سندات التمليك، نحن معنا سندات التمليك طابو أقدر، نملكها نحن الأرض من أبونا، هي مو باسمي أنا، باسم والدي.
4: مفتي الجمهورية قال الاستملاك اغتصاب، حرام حرام حرام.
1: القانون بكوكب الأرض مو بكوكب البيروقراطية بيقول الاستملاك هو إجراء استثنائي وللضرورة القصوى، يعني دولة ما بتستملك إلا إذا في كارثة أو مشروع قومي ما بيمشي الحال بدونه. أما أنك تستملك الأرض بسعر سندويشة فلافل سنة 75 وتتركها 50 سنة وبعدين تيجي تأجرها لمستثمر يعملها مجمع سكني سعر المتر الواحد فيه 1200 دولار، فهذا بالمعجم القانوني اسمه تجارة بأملاك المقهورين. يعني إذا كانت الإسكان حابة تاجر بالعقارات وتعمل بزنس، تروح تشتري أراضي بسعر السوق المباشر، مو بتاخد أراضي الناس ببلاش باسم النفع العام وبتبيعها باسم الاستثمار.
5: الاستملاك هو وجد من أجل النفع العام. هلأ المؤسسة العامة الإسكان كأبنية سكنية لا تعتبر نفع عام. بالنسبة للاستملاكات اللي مضى عليها أكثر من 20 سنة المفروض يعاد النظر فيها باعتبار لو كانت ضرورية كانت نفذت.
6: استملاك هو بالأساس للضرورة. الاستملاك ما هو صفة عامة، أيام النظام السابق كان يعمله يعني أي أمر يستملك بمئات العقارات، ما يسأل إنه مبالغ زهيدة جدا، يعني أقل من 5% من حق العقار، يعني تمام. هي العقارات الموجودة حاليا كان منطقة المناطق الجديدة اللي بدي يعملوا فيها استثمارات كبيرة، طيب هي موجودة فيها صحف عقارية قديمة، طيب مو من أولى عوض المالك؟
1: المعادلة واضحة يا جماعة، الاستملاك للنفع العام مشفى مدرسة طريق يساوي حق للدولة بشرط التعويض العادل. أما الاستثمار الخاص مجمعات وأبراج تجارية على أراضي الناس المصادرة بقوانين البعث يساوي تجارة بأملاك المظلومين. بالنهاية إذا بدنا نبني سوريا الجديدة ونقنع العالم والمستثمرين أنه نحن عندنا دولة قانون ومؤسسات، أول شيء لازم نعمله هو أنه نحن نفتح المستودعات العتيقة ونكب المراسيم الاستملاكية الجائرة بالزبالة ونرجع الحق لأصحابه. ما في شيء اسمه استثمار إذا كان مبني على إشعار إخلاء مدته 15 يوم لمواطن معه طابو أخضر عمره 100 سنة. استنونا. عمار يا سوري عمار، والله وصار عندنا سلطة تشريعية تستدعي وزراء وتعمل لهم جلسات استماع. برلمان سوريا الجديدة مع البرلمان تصفيق، خلاص صار عندنا نواب بيمثلوا الشعب وبيحكوا باسمه. الله محيي السلطة التشريعية والله. هاتوا لنشوف كيف كانت جلسة استماع وزير التربية والتعليم. خلونا نشوف شو هي استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم بسوريا الجديدة.
7: فعلا السؤال مهم. نحن ايمت نجح وزارة التربية؟ أنا بعتبر وزارة التربية بتنجح لما بنوصل لكل طفل في سوريا بنأمن له التعليم. وإذا بتسألوني شو هدفك الأساسي بهالمرحلة، إنه نأمن لكل طفل سوري مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: أوه، مقعد وكتاب ومعلم جيد. إيه، بيستاهلوا أطفالنا بعد هي المعاناة الطويلة معاليك. يا هيك الأهداف يا بلا، كلنا معك معاليك. تمسك بهدفك وأوعى تتركه.
7: مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: إيه وهيك معاليك، كل طفل سوري من حقه يكون عنده مقعد وكتاب ومعلم جيد. خلونا نشوف المقاعد الجديدة تبع طلابنا، أكيد على الطراز الحديث.
8: الصعوبات اللي نواجهها نحن كمعلمين، يعني ما في أي سبورة، ما في أي مقاعد، نكتب على الدفاتر، نحط قصاصات ورقية. طلاب بحاجة إلى دعم، يعني بحقهم حق التعليم.
9: طلاب هسه شو نسوي؟ نجيب معنا كل واحد يحاول يجيب مادة مشان نقعد عليها.
10: يعني مثل ما انت شايف اعداد الطلاب عم تزايد يوم عن يوم، عم نحط بالصف 50 او 60 والعام 62 طالب. ليش؟ لانه ما عدنا صفوف. وشايف شلون وضع المدارس، لا بوب لا شبابك لا اثاث. يعني اسعه اليوم انا الطلاب قاعد اعطيهم على الارض، وبكره جايتنا الشتويه.
1: معاليك ما في بواب ولا شبابيك، مقاعد مين والطلاب واقفين؟ بتحس الاطفال رايحين على كتاب مو على مدرسه. عم نرجع لورا بدل ما نتطور.
9: نجيب مادة مشان نقعد عليها.
1: إذا الأولاد رح يقعدوا على المادة ويعيشوا بالشدة، شو بدك أكثر من هالكسرة؟ ليش الوزارة معيشة طلاب حالة ممنوع من الصرف؟ ما بعرف.
7: مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: طيب معاليك، ما حصلنا مقعد للأولاد مو مشكلة، المهم الكتاب. عطينا كتاب بدنا ياهن يتعلموا.
11: هدول الكتب يلي استلمهم ابني السادس من المدرسة. الطالب أقل حق من حقوقه ما نحصله.
12: مو معقول بعد كل هذا أنا أفتح العربي أول صفحة لاقيها التشوه البصري هذا.
1: ولو يعني فوق مو الكتب مشلخة ومهترية كمان، لسه صورة المخلوق فيها وبأول صفحة. يعني لا زعل مني معاليك، المكتوب مبين من عنوانه هيك بيقولوا. أنا بخاف على الطلاب إذا رجعوا للفهرس يلاقوا أقوال القائد الخالص. شو هاد معاليك؟
7: مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: تمام، شو بدنا نعمل؟ لا مقعد ولا كتاب. ما صفي عنا غير المعلم، هو السوبر هيرو اللي رح ينقذ الأطفال من براسن الجهل ويمنحهم الثقة والأمان.
13: ليش طفشت من المدرسة؟ تعال. ليه طفشت من المدرسة؟ جات الأستاذ ده حق أستاذ، لعنا تقول جاي كرش قلم ده بالله، هذا عمل هذا ده يتفرج طيح الوليد. إيه والله هذا مو أستاذ، هذا جحش، هذا راعي غنم ما سرح عندي.
1: لك لا، شو هاد؟ لا يا سيد مرياع، قصدي استاذ. هدول ولاد اطفال، شو عم تعمل هيك؟ عم تكرس ثقافه القطيع وتقضي على التفرد. يعني هلا اذا بدنا نحكي عن التسيب، معناها صار في عنا فلسفه جديده للتسيب. ممكن الطالب يتسيب مو لانه كسلان، انه عنده كرامه.
7: مقعد وكتاب ومعلم جيد.
1: لا تزعل مني معاليك، بس شكله هدف الوزاره طلع تسلل صد بالركام ورجع. ما بعرف شو بدي لكم. تعرفوا أكيد النواب بجلسة الاستماع دافعوا عنا، نوابنا منا وفينا، هدول صوت الشعب.
14: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب، والنظريات العربية والإسلامية التي تجده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب، لأنها سنة نبوية تربوية، واضربوا عليهم وهم أبناء عشر. ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب، صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا.
1: لا يا حجي لا، إحنا ما خلصنا من التقسيم ليطلع لنا الضرب. على هيك مدارس وصفوف وكتب ومعلمين بيستاهلوا الطلاب فلقة قبل تحية العلم، أقل منا يا حجي. معلش يا جماعة، أكيد في نواب دافعوا عن قضية التعليم بسوريا أكيد.
15: إحنا لاحظنا بخلال زيارة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخري، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب. رغم أن هناك ناس، أنا أعلم أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على المدرسة الإعدادية وحتى الثانوية والابتدائية، كله إناث إناث إناث. تأنيث التعليم ما ظل هبة بصراحة، الطالب ما عم يشخص شخصية قوية من رجل.
1: إيه والله ما لكم حق، إناث إناث إناث. يعني ظل بس تجي جارتنا أم إناث ونعمل صبحية نسوان. بصراحة ما بعرف شو بدي لكم. واحد بده جمع تكسير والتاني بده التأنيث تضل ساكنة ويستبدلها بجمع مذكر سالم. هي أصلاً المنظومة التعليمية بسوريا صايرة جمع تكسير. بعدين سعادة النائب بالله عليك وانت صغير مين كان ينقلك إملاء غير الحجة؟
16: كان ما حد يقدر يعمرها ويسويها كان تبرع إحنا يا العجايز. والله لا نعمرها ونجعد الطلاب وندرسها.
1: والله أدها يا حجة فيك البركة والله. تسوين 10 مسؤولين وقت الجد. اللي صار بالبرلمان بجلسة الاستماع رغم كل شيء هو إيجابي. في نواب كتير حكوا عن مشاكل جوهرية بمنظومة التعليم وحتى الوزارة والوزير أكدوا على منع ضرب الطلاب. بس اللي صاير عنا أنه كل شيء بالبلد من المدرسة للبرلمان بده إعادة ضبط مو إعادة ضرب. لهيك عم نقول منيحة جلسة الاستماع اللي صارت ونحن ناطرين جلسة جديدة لوزير جديد. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهالأسبوع. شفنا فيها أنه الحكومات الجديدة اللي بتوعد كتير بالتغيير ما بتغير بتتغير، وأنه على قد مشتقاتك متحق لك، وأنه ما في بلد ما في أزمات، بس الشطارة هي بإدارة الأزمة مو بتأزيمة. فرحنا بأول جلسة مساءلة استماع لأول وزير، وبين نايب ونايب صرنا نقول الله يجيرنا من النوايب. شفنا كمان أنه الدولة العميقة مو مجرد مصطلح سياسي نخبوي، هذا شبح بيوصل لباب بيتك وبيطلع لك بكل زاوية وكل دائرة، واللي دفع حق أرضه دم مو معقول يرجع يخسرها بطلاسم وصياغات قانونية. وعلى قولة أهلنا بالجزيرة الدولة الغميجة ما توصلك لجيش الأمان. تصبحوا على خير. قبل ما تصبحوا على خير، الأسبوع الجاي أنا والفريق استراحة لمدة أسبوع واحد، يعني فيكم بتقولوا صيانه. نأسف لإزعاجكم، نحن نعمل لأجلكم. هلأ تصبحوا على خير وبشوفكم الأسبوع اللي بعد القادم. سلام.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرع يصل إلى نيويورك على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. مديرية أمن سمعان الجنوبية تحذر الأهالي القاطنين قرب موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في العيس والهضبة الخضراء. إدارة خدمات الطاقة في حما تغلق 5 محطات وقودا في المحافظة لعدم التزامها بالتعليمات النظمة. إجراءات أمريكية تستهدف الوقود وخدمات المطارات وبيع التذاكر لشركات الطيران الإيرانية خارج البلاد. وصل الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة نيويورك على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في ثالث زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة. وأفادت وكالة سانا بأن الوفد المرافق للشرع يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، إلى جانب عدد من المسؤولين. ومن المقرر أن يلتقي الشرع أو أن يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة، وذلك بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات. هذا وأفاد موفد تلفزيون سوريا بوصول رئيس الشرع ووزير الخارجية إلى مقر لقاء الجالية السورية في نيويورك. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أنه سيطرح خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيطرح رؤية سوريا من دون مخيمات والجهود الحكومية لتحقيق العودة الآمنة والطوعية والمستدامة للأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم. وقال الوزير الصالح إنه على مدى سنوات مضت حمل إلى الأمم المتحدة ملفات الألم من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والتهجير القسري والمخيمات والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين. أما هذه المرة فيحمل الأمل وسيتحدث عن رؤية سوريا دون مخيمات وعن جهود الحكومة السورية لتمكين الأهالي من العودة الآمنة والطوعية والمستدامة إلى بيوتهم وأرضهم. وللحديث أكثر ينضم إلينا موفد تلفزيون سوريا من نيويورك زيد ميستو. مرحبا بك زيد. إذا لو تضعنا في آخر التحديثات، وكيف كانت أجواء استقبال الرئيس الشرع من قبل الجالية السورية؟
1: نعم، بالفعل وصل الرئيس السوري خلال ساعات قليلة من الآن، استهل زيارته بزيارة البعثة السورية في الأمم المتحدة، ثم حضر إلى هنا. ترون خلفي هذا الفندق الذي يجتمع فيه الآن الرئيس السوري مع الجالية السورية.
0: نعم.
1: تقريبا حوالي 200 إلى 300 سوري قدموا من مختلف الولايات الأمريكية، وليس فقط من نيويورك. وجهت لهم الدعوات عبر السفارة السورية وأيضا الخارجية السورية. الذين تحدثت إليهم كانوا من خلفيات متعددة، بعضهم فنانون، بعضهم أطباء، وآخرون مهنيون، وأيضا بعض أساتذة الجامعات هنا في الجامعات الأمريكية. طبعا من المتوقع ان تنتهي ان ينتهي هذا اللقاء بعد نحو ساعه او نصف ساعه من الان. شاهدت الرئيس السوري وايضا وزير الخارجيه دخلوا الى هذه القاعه ايضا برفقتهم وزير الطوارئ. من المتوقع ايضا للرئيس الشارع ان يشارك في ندوه يجريها معهد امريكي غدا. هذه طبعا الندوه مهمه جدا، لان الذي يجري الحوار مع الرئيس السوري هو احد الذين قادوا التحالف الامريكي ضد داعش، فمن المتوقع ان تكون الكثير من هذه الاسئله تتعلق بالامن السوري ورؤيه الحكومه السوريه والاداره السوريه الجديده للامن الداخلي والامن الاقليمي ايضا.
0: ما هي أيضا المواعيد المدرجة والبرامج على جدول أعمال الرئيس الشرعي لهذا اليوم عدا عن هذه الندوة التي تحدثت عنها؟
1: نعم، الآن تقريبا الساعة تقريبا 8:30 بالتوقيت الأمريكي أو 9.
0: نعم.
1: طبعا بعد هذا اللقاء أعتقد أن ينتهي جدول الرئيس السوري لهذا اليوم. ليس هناك أي برامج مجدولة، برامج رسمية أقصد، ولكن غدا كما قلت هو اللقاء في المساء، وهناك يعني قيل لنا أن هناك أكثر من 40 لقاء واجتماع سيجريها الرئيس السوري مع مختلف قادة الدول الإقليمية ودول أخرى، وأيضا اجتماعات مع منظمات دولية. أيضا وزير الطوارئ رائد صالح سيشارك في ندوة يتحدث فيها عن رؤيته كما ذكرتم قبل قليل عن سوريا بدون خيمات، ورؤية وزارة الطوارئ والحكومة السورية عن كيفية غلق المخيمات في سوريا.
0: هل هناك ملفات معينة سيطرحها ويناقشها الوفد السوري في اجتماعات الأمم المتحدة حسب اطلاعك؟
1: نعم، طبعا التركيز الأساسي للرئيس السوري كما ذكر في أكثر من مناسبة هو الاقتصاد وتحسين الاقتصاد ورؤيته، وهذا جزء من مما سيتحدث عنه خلال الندوة. فالرئيس السوري يريد أن يجلب الاستثمارات إلى سوريا. أيضا ضمن ذلك هناك نقاش إقليمي أعتقد أن سوريا ستكون جزء منه، وهو أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع بقادة الخليج لبحث عن طرق أخرى غير مضيق هرمز، وأعتقد أن سوريا ربما قد تكون أحد يعني الدول التي يعني سيتم نقاشها من أجل إيجاد بديل عن مضيق هرمز في الشرق الأوسط.
0: نعم زيد، يعني ختاما، ما هي النتائج المرجوة أو المتوقعة من هذه الزيارة وهذه المشاركة في هذه الدورة للجمعية العامة؟
1: أعتقد أن أبرز ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة هي عرض وجهة الإدارة في الولايات المتحدة ومع المسؤولين الدوليين، وأيضا إعادة العلاقات مع مختلف الدول إلى طبيعتها، لا سيما العلاقات الإقليمية والعلاقات الدولية بما في ذلك المنظمات الدولية التي انقطعت سوريا عن التواصل معها لعشرات السنوات. تحدثت إلى بعض المسؤولين الأمميين اليوم وقالوا لي إنهم يرحبون جدا بعودة سوريا وإنهم يتطلعون إلى المزيد من انخراط هذه المنظمات في سوريا ومساعدة الحكومة السورية على أن تكون سوريا يعني فيما يخص لا سيما ما يخص موضوع النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار في سوريا حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم خصوصا أطفال المخيمات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك زيد مستو، موفد تلفزيون سوريا، كنت معنا من نيويورك وسنبقى معك للوقوف عند كل جديد. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب، وذلك بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج التي يتطلعون إليها من هذه الزيارة.
2: أكيد شيء طبيعي أن نفرح ويكون في عنا أمل كبير أن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة. هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية أن تستثمر عنا بالبلد، حيث أن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم. ك بالتكنولوجيا او باي شيء ثاني.
3: والله يعني نتامل خير يعني، بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بيرد لنا الخير، بس نتامل الخير من الله عز وجل ان يكون زيارته تكون هي بادره خير لهذا البلد يعني بشكل عام. نتامل شيء العقوبات بشكل جدي يعني، احنا سمعنا عن ازاله العقوبات ولكن للاسف الشديد هي بس على الورق. نتامل ان شاء الله بهالزياره يكون هالامر يصير جدي اكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، واسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
4: انا بشوف هذا شيء زياره جيده لانه حسن علاقات وبرجع علاقات قديمه، بفتح افق لانه يصير في استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بينعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
5: اللي بنتامله من زياره الرئيس احمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار التعافي، رفع جوده المؤسسات الدوله، تحسين الخدمات على جميع الاصعده في البلاد ان شاء الله.
6: اللقاء كثير مهم، ونحن من زمان يعني مقطوعه سوريا عن اللقاءات العالميه، فهذا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نتطلع منه انه يصير ازاله حقيقيه للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
7: زياره الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعيه الامم المتحده او عموما اي زياره دوليه لسياده الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري، انه نرجع نحن كسوريا دوله قويه، دوله لها كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا، بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة، ونحن مستاهل هذا المكان، نحن من يوم يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكثير بكثير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: حذرت مديرية أمن سمعان الجنوبية، حذرت الأهالي من الاقتراب من موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في بلدة العيس والهضبة الخضراء بريف حلب الجنوبي. وقالت المديرية إن الموقع ما يزال خطراً بسبب احتمال وقوع انفجارات ثانوية وتطاير الشظايا ووجود ذخائر لم تنفجر، داعية الأهالي إلى إبلاغها فوراً عند مشاهدة أي جسم غريب أو قذيفة غير منفجرة. هذا وقالت وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية، وكان آخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوبي حلب. وأكدت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما أكدت أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا مما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. دخلت كاميرا تلفزيون سوريا إلى موقع انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورصد تلفزيون سوريا دماراً واسعاً في المنطقة وتضرراً لمبان وعربات وبقايا ذخائر وصواريخ منفجرة. كما حصل تلفزيون سوريا على مشاهد جوية حصرية تظهر اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة ببلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.

0: انفجارات متعددة شهدتها مواقع عسكرية في عدة محافظات خلال شهر أيلول الجاري. تعرف إلى تفاصيلها في مادة أعدها الزميل رضوان أمير.
1: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالي المحافظة في 9 من أيلول، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول، أي بعد 3 أيام فقط، وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة الضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غربي دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش، فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق. ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أغنام كانت اختطفته من منطقة المعكر بقرية الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. وقال المراسل إن الدورية كانت مؤلفة من 5 آليات عسكرية، وخلال التوغل اختطفت الراعي ثم اقتادته من داخل الأراضي السورية إلى داخل الجولان المحتل قبل أن تطلق سراحه. هذا وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حظيرة أغنام قرب قرية عابدين في ريف درعا، ما أدى إلى نفوق عدد منها خلال القصف.

0: قام العدو الإسرائيلي بضرب قذائف لهون على الدبة، ضربوهن موتوا 3 معزيات موتوا، وفي معز انقطع تجريه وفلت الساعة من الساعة بلش من الساعة 3 بالليل للساعة 4، والأوادم ضجت الأوادم، شاطر بيدفل وقنابل مضيئة يضربوا فوق القرية، وقواس بلشوا قواس قواس قواس وما ومعز
1: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في الرقة تفكيك شبكة متورطة في استغلال الأطفال في التسول والقبض على متزعمها. وقالت قيادة الأمن الداخلي إن فرع مكافحة الإتجار بالبشر نفذ العملية من دون أن تكشف عدد أفراد الشبكة أو الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال، كما لم تقدم تفاصيل عن هوية المقبوض عليه أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المقدم السابق في مخابرات النظام المخلوع سليمان أحمد حسن بعد عملية أمنية دقيقة. وقال الأمن الداخلي في بيان له إن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في الفرع 248. وأضاف البيان أن حسن كان مسؤولاً مباشراً عن إدارة التحقيقات المركزية والمتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة. هذا وأصدرت محكمة الجنايات الثانية في حما حكماً بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق، وذلك بعد إدانته بجريمة قتل المغدور إبراهيم بشار تركاوي عمداً، وذلك استناداً إلى وقائع الدعوى وأحكام القانون. وبحسب وقائع الدعوى أقدم المتهم على إطلاق 4 رصاصات من مسدس حربي من مسافة قريبة باتجاه رأس المغدور، ما أدى إلى وفاته داخل صيدلية في حما. وتأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون بما يسهم في تحقيق العدالة وفقا لما ذكرته عدلية حما. أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة في حما 5 محطات وقودا في المحافظة، كما نظمت الضبوط اللازمة بحقها بسبب عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود. وتأتي الإجراءات ضمن حملات الرقابة على محطات توزيع المحروقات بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية والتأكد من الالتزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة والحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حما قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية

0: في برنامج تدريبي متخصص بتقنيات الحمض النووي استضافته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي بهولندا، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تحليل العينات البيولوجية ومقارنة البصمات الجينية وتحديد هويات المفقودين. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض في مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. تستقبل مدارس التعليم المهني في محافظة إدلب أكثر من 380 طالباً وطالبة موزعين على عدد من الاختصاصات التقنية والمهنية، ويحاول هذا القطاع رغم تحديات البنية التحتية ونقص التجهيزات توفير مهارات عملية للطلاب وربط مسارهم التعليمي باحتياجات سوق العمل.
1: بين المحركات وقطع المركبات يمضي عبد الله جزءا من يومه الدراسي في تعلم الميكانيك، اختصاص اختاره ليحول شغفه بالمركبات إلى مهارة قد تصبح مهنته في المستقبل.
2: حرفة الميكانيك لها مستقبل مزدهر إن شاء الله، وشغالي في سوق العمل، وإن شاء الله راح نكمل الهندسي ونفتح ورش إن شاء الله، أو نصير في مثلا مهندس أو مساعد إن شاء الله. وهلا بناخذ بشكل عام مثل محركات البنزين، محركات ديزل، أنظمة الكهرباء، الأضوية، الإنارة يعني.
1: وتعود بداية التعليم المهني في إدلب إلى عام 2021 بعد الدمار الذي لحق بعدد كبير من مدارس المحافظة خلال سنوات الحرب. واليوم تنتشر المدارس المهنية في مختلف المجمعات التربوية في إدلب، وتستقبل هذا العام أكثر من 380 طالباً وطالبة، وتتوزع اختصاصاتها بين تقنيات الحاسوب والإلكترونيات والكهرباء والمركبات، إضافة إلى الفنون النسوية والتعليم التجاري.
3: لله الحمد، السنة إن شاء الله تعالى في طور تحديث المناهج ومنهج دمشق راح يطبق عنا، راح نفتح صيانة التجهيزات الطبية إضافة للميكاترونيكس في الثانويات المهنية الرئيسية مثل إدلب وأريحة ومعارة مصرين.
1: ورغم توسع التعليم المهني ما يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص التجهيزات اللوجستية وواقع البنية التحتية للمدارس المتضررة بفعل الحرب، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر في قدرة الطلاب على الحصول على تدريب عملي متكامل. مع تغير احتياجات سوق العمل لم يعد التعليم المهني مجرد مسار دراسي بديل، بل خيارا يمنح الطالب مهنة ومهارة، ويبقى نجاحه مرتبطا بمدى مواكبة المدارس للتطور التقني واحتياجات سوق العمل. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: قال رئيس دائرة التوتر المتوسط في شركة كهرباء اللاذقية عمر زيدان، قال لتلفزيون سوريا إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة الكهربائية هو انهيار وتقطع عوازل التوتر المتوسط نتيجة لتهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات.
4: إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة هو انهيار عوازل وقواطع التوتر المتوسط 20 كيلو فولت نتيجة تهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات. إن ورشاتنا الفنية تعمل بشكل متواصل منذ اللحظة الأولى لحدوث العطل وحتى هذه اللحظة دون توقف. أما بالنسبة لوقت المتوقع لإنهاء العطل فهو مرتبط بانتهاء أعمال الصيانة الشاملة التي تشمل استبدال العوازل وتجهيز نظام التأريض لخلايا المحطة وكابلات البداية، وسيتم وضع المحطة بالخدمة فور الانتهاء من الأعمال واختبارها أصولا.
0: يعاني نازحون في مخيم تل السمن بريف القنيطرة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة

0: أساسية وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
1: يعود علي إلى خيمته حاملا كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالية الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات الحياة، في حين تقطعت السبل بعلي وعشرات العائلات المقيمة فيه منذ سنوات.
2: بالنسبة للمعيشة مأساوية لدرجة، نقطة طبية ما بيه، أي شيء ما بيه، ما بيه عندنا شيء موجود بالمخيم، وجاعدين إجباري لا حول ولا قوة، يعني ما عندنا أي مكان، عندنا قرانة لهالساعة على الساحة موجود معبية ألقام ما نقدر نصلها خالص، وبنفس الوقت أنا أقدر بإمكاني أروح أدحش على الجري وأرجع مو أكثر، بس ولاد عندي صغار ما أقدر أخذهم، لأنه جري معبية ألقام وأولي أنا روحت ابني بلا ألقام.
3: ونطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمال أخي ومشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، أمور بالمخيم صفر.
1: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء وذوو الإعاقة، أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
4: العالم يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف، حالة رعب، بيصير بوق، يصير ما أمن ما بي. من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها، يعني صراحة الوضع تعبان، العالم تناشد، يعني تناشد الدولة، تناشد جميع الإنشاءات تيجوني مثلا يشوفون وضع المخيم، يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عاد معين غير الله سبحانه وتعالى، مثلا العالم تريد ترجع لبيوتها، لحد الآن استقرار أمان، ماذا يصير؟ العالم ترجع تسكن ببيوتها.
1: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
0: أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي، مستهدفاً نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
5: يأتي محمد حاملاً خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكة بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملاً أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
6: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد أنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفة عينا. من أهم النقاط اللي عم نضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس، هاي الشغلات يلي الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم نعطوك المعلومة بحذافيرة.
5: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدرب مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
7: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراء.
5: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة. تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: يجمع ملتقى حديث السوريين أكثر من 400 سورية وسوري بهدف فتح مساحة للحوار والنقاش بين السوريين من مختلف المناطق والخلفيات ومناقشة القضايا المشتركة بينهم.
8: ما جرى في الفريق الجريمي
9: ما زال على الفعل، ما بيجي واحد من ألف، هي باختصر الكلام.
10: لا يبدو الحوار هنا متفقا عليه، ولا يفترض أن يكون كذلك، فهي فكرة حديث السوريين، ملتقى يجمع سوريين من محافظات وخلفيات وأطياف مختلفة ليتحدثوا وجها لوجه ويتبادلوا الآراء حول قضايا بلدهم في كل مرة من منطقة تحمل خصوصيتها وحكايتها.
11: الهدف من الحديث هو النظام البائد، كان السوريين بعاد عن بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم. الآن بالحديث بدأنا من دير مرموسة، والآن هذا الحديث السادس هو لحتى السوريين يتحاوروا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويتقربوا من بعضهم.
10: بعد 5 نسخ سابقة تنقلت بين عدد من المناطق السورية، يحط الملتقى رحاله هذه المرة في حلب، حيث بدأ المشاركون جولتهم في أحياء المدينة القديمة قبل الانتقال إلى جامعة حلب لعقد ندوة حوارية في مدرجها.
12: العدد اللي اجى من كافة المحافظات السورية هو 425 شخص، مثلوا كل الطوائف وكل التيارات، كل المحافظات السورية اجتمعت عندنا في مدينة حلب. بدي برنامجنا الصباحي بجولة بأسواق حلب القديمة، ثم انتقلنا لخان الطحان، تناولنا الفطور وجلسة حوار وتشبيك على كل طاولة في عليها من كل المحافظات السورية.
13: جئت مندفع لأؤكد أن السوريين متوحدين دائما، قلوبهم على بناء سوريا الحديثة. نسعى دائما لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة القانون والعدل والمساواة، من أجل أن يعيش الشعب السوري بأمان واستقرار، ومن أجل نهضة سوريا مستقبلا.
10: الفكرة هنا ليست الوصول إلى رأي واحد بقدر ما هي إتاحة المساحة للسوريين كي يسمع بعضهم بعضا.
14: اتجهت إحدى المظاهرات لساحة سعد الله مثل العالم،
10: وربما يكون الحوار نفسه خطوة أولى لفهم أوسع لسوريا وتنوعها.
0: بعد أعمال تأهيل طالت أجزاء من مشفى حمادة الوطني أو حما الوطني، ما تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي. مراسل تلفزيون سوريا زار المشفى ورصد واقعه ميدانيا.
15: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حما الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية، ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
16: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة، بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك، الله يعطيهم العافية.
15: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا، تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديدا الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
17: وردتنا عدة شكاوى عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني. الإضافة أنه مشفى كبير جدا، ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل، فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
15: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى. رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حماة الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: ولا تقتصر الأسئلة عن واقع الخدمات الصحية على حماة، إذ استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دمشق بشأن مستوى الخدمات في المشافي الحكومية والصعوبات التي يواجهونها خلال مراجعتهم.
18: الاهتمام، أدوية تمام، والكادر الطبي كله ممتاز، بس أهم شيء النظافة، الحمامات والكريدورات.
19: أنا طلبي الوحيد أنه من السيد وزير الصحة ومدير مشفى المواساة وجميع المشافي الحكومية بسوريا أنه مشان موضوع أمور التحاليل، لأنه عم يصير ضغط على المواطن وعلى المريض، وحصرا يعني يكون أنه التحاليل أنه يكون ينوجد بضمن المشفى.
20: حق مسماه كانت خرابة، عبارة أن فايت على زبية أغنام، أما اليوم كأنك فايت على فندق، اليوم كأنك فايت على فندق بالنسبة لمشفى المواساة. يعني حسب إمكانياتهم اللي عندهم، هاي إمكانياتهم، يعني هاي الإمكانيات اللي عندهم، ومعطين صورة 100% وخدمة 100% بالنسبة للدكاترة والممرضين كامل، وتنظيف المشفى والأدوية وكل شيء. أبدا يعني واقفين رتبة تمامية، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في أي إعاقة نهائيا.
21: بالنسبة لموضوع المنامة، يعني المريض عم يجي مع المرافق، المرافق معه عم ينام أكثر أحيان بالحديقة أو بالشارع، وإحنا أغلب المرضانين عم يجوا من المناطق الشرقية، وهين ما في عندهم حدا يروحون لعنده، والمرضان هو بغرفته بس المرافق اللي معه عم يصفي بعيد عنه. أهم شيء موضوع المنامة للمرافقين.
0: أما في حلب فتحدث مواطنون عن واقع الخدمات الصحية في المشافي الحكومية وتحديات الحصول على الرعاية الطبية.
22: الطفل مرضان وجبته على الدكتور بده التحليل، معه قلة نمو، والله يعطيهم العافية، يعني عم يهتموا كثير بالأطفال وبالمرضى الحمد لله. يعني
23: طبعا هلا حاليا في اعمال صيانه يعني عم تتم في المشفى، طبعا ما بنعرف شو نتائجها، رح ننتظر ونشوف في المستقبل ان شاء الله شو رح تكون نتائجها وتنعكس، ان شاء الله رح يكون ايجابي. بس من ناحيه الكادر بحاجه لاعاده اختبارات لتقييم الكادر بشكل كامل، كل ممرض او كل دكتور ينحط في المكان المناسب.
24: والله بدي اقول لك اوروبا، يعني الحمد لله بفضل الله العنايه كثير كويسه ومهتمين، يعني الجماعه ما قصروا طابه. يعني هلا أنا دخلت شغلتي 5 دقائق، كان قبل غيرها، بس هلا الحمد لله والله مالي 5 دقائق الحمد لله، مشوني وطمنوني وقالوا لي على الدواء إن شاء الله بمشي الحال.
25: يعني في شغلات بيردوا شغلات ما بيردوا. أنا جبت الحجة في الليل إسعاف، تسأل هذا ما يقول لك، تسأل الثاني ما، تسأل الثالث هي، وكل مين في شغلته.
26: هلا وضع المشفى ممتاز، كان قبل سيء كتير، بس هلا بالنسبه للنظافه وكذا لا في عنايه. اي هلا انا من شهرين ونص نزلت من تركيا، كان عندي مريضه هون طفله، جيت دخان بالكريدور والوسخ والنظافه ما في للاسف، بس من بعد فتره لا صار في، هلا بطلع دخان ما في
27: الحمد لله. الله يجزيهم الف خير، الله يعطيهم الف عافيه. نظافه عمليه يعني فورا سهله، كانت معقده امورنا والحمد لله تيسرت النهار والثاني خالص.
1: أنا أحكي عن قسم الأورام شيء يشكرون من المستخدم إلى رئيس القسم، فهمت علي؟ هذا أنا اللي قاعد أتردد عليه، وعن جد يعني ترفع لهم القبعة. يعني بالنسبة لي هاي الإمكانيات وهاي القدرات المتوفرة لا بأس، بس إحنا حول الجرعات، مشكلة عند الجرعات. يعني تخيل إنه ما عاد لحق، أنا أسبوعيا بدي ما يقارب $400. طيب أنا موظف، من وين بدي أجيب؟ من وين؟ بعت سيارتي، بعت أرضي، بعت، ظل عندي بس بيتي اللي ساكن بيه. فمو معقول يعني عالم منتهية. أنا أحكي عن نفسي طبعا، والناس كلها تجوز أنا أحسن حال من غيري، عندي شيء أبيعه.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دير الزور بشأن واقع المشافي الحكومية والخدمات التي تقدمها وما يحتاج إلى تحسين من وجهة نظرهم.
2: خيو حطونك على الدور بعد نص ساعة تايفوتونك، كل حاجة يجي واحد جايب له واحد، كل حاجة جايبه ممرضة واحد، كل واحد جايب هذا بالأمن، هذا بالدفاع، هذا مدري إيش، هذا مدري إيش. أدوية ما بي، عناية ما حد يرد عليك، وتسلم وتعيش.
3: المشافي والله ما ماشي حالتها، أو كانت تلقى دواء أو كانت ما تلقى دواء، يعني حسب التغطية، إذا عندهم ينطونهم، إذا ما عندهم ما هاي. والله ما عندي شيء، ما عارف يعني شو أقول لك. بالوضع حد مو زين، نروح على الصيدلية بالنار هاي، أو كانت ما تلقى دواء بالمشافي ما بي.
4: جينا على المشفى عندي طفل مصوب اجره وقع البارح وشط، والله استقبلوني احسن استقبال، يركضون قدامنا شالوا الطفل مني واستقبلوني، وفورا سووا له اضباره وسووا له كل شيء لازم يعني على السريع. فما شاء الله، الله يحفظهم ويقويهم، والله يحفظ لنا هالدوله باجمعها ان شاء الله.
2: عد ما رحت عند تحاليلي كلها مو زينه، وهم يقولوا لي زينه، فانا قدمت عليه الشكوى الدكتور، فلسه موجود بالمشفى، موجود بالمشفى وما سوى لي كل شيء. واليوم انا عندي غسيل كلى كان كرياتيني 4، ويقول لي برات المشفى انقلع برا. اشتكيت عليه ما طلع منها كل شيء، يعني بيه استخدام للمشفى مو جيد، مو كل الدكاتره، بعض من الدكاتره اخذينها عنصريه واخذينها على اني دكتور خط احمر.
5: كنا محافظه الحسكه، عندي بنت محروقه عمرها 16 سنه، صباح حريق وشبيش ما بي، ونقول خيو صار اضراب مشان رواتب الموظفين الدكاتره اليوم ما داوموا، بقى خيو بدكم تتخرجون تروحون اهلكم ولا عشام؟ قلنا لا والله عشان ما أروح، بلش نجي على الديرتين، قالوا الدير أحسن. وجينا من قادة العصر، قالوا تخرجونا الجماعة، وجينا لجي على المشفى الوطني بدير الزور. وشلون يصير زادين ما أعرف، إن شاء الله يصير زينة والله يشفيها.
0: افتتحت كوادر طبية من تركمان سوريا كانت أتمت تعليمها في تركيا، افتتحت مركزا طبيا خاصا في محافظة اللاذقية، وذلك بهدف الإسهام في نهوض المجال الصحي.
6: نحن كمجموعة مؤلفة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان من منطقة جبل التركمان، عدنا إلى بلادنا بعد تحرير سوريا وبحثنا عن طريقة لخدمة مجتمعنا ودعمه. درسنا ذلك ميدانياً واخترنا دعم شعبنا ودولتنا من خلال القيام بعملنا الذي نتقنه في المجال الصحي.
0: نقلت صحيفة أوسترايش النمساوية أن النمسا قد تسجل هذا العام لأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10,000 طلب لجوء، وذلك بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى آب الماضي 6,512 طلبا فقط. وبحسب الصحيفة، واصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سجل انخفاض بنحو 5,400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما جاء معظم الطلبات من قاصرين وكثير منها لأطفال ولدوا داخل البلاد، في حين تتصدر سوريا وأفغانستان طلبات اللجوء وفقا للصحيفة. هذا وتتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع مراجعات وضع الحماية الممنوح للاجئين السوريين، وذلك على خلفية التطورات السياسية في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع. وذكرت شبكة التحرير الألمانية RND أن وزير الداخلية يعتزم توجيه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال الخريف لبدء مراجعات واسعة لوضع الحماية للسوريين. وقال المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية، قال إن المراجعات ينبغي أن تبدأ بالشبان الذين يعيشون وحدهم ويتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون، في حين يمكن للعاملين ومن بينهم الأطباء والممرضون الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس في بيان لها أن قوات الاحتلال احتجزت 53 شابا فلسطينيا على الأقل في مركز تحقيق أقامته داخل منزل استولت عليه خلال الاقتحام الذي تخلله تكسير في عدد من المنازل. ويأتي ذلك الاقتحام غداة عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شمال غربي رام الله أسفرت عن مقتل إسرائيلي.

قتل فلسطينيان طفل وامرأة برصاص الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة، في حين توفي ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام. ووفقا لمصادر طبية، أصيب 11 آخرون بقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي باتجاه خيام للنازحين بين مخيمي البريج والمغازي وعلى وسط وجنوبي مدينة خان يونس. وفي شمالي القطاع، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها بكثافة على امتداد شاطئ مدينة غزة شمالا وجنوبا لنحو ساعتين تقريبا، وذلك وفقا لمصادر محلية. شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق في جنوبي لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أغارت الطائرات الإسرائيلية على أطراف بلدات كفر تبنيت وحرج وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية، في حين قصفت المدفعية بلدات النبطية الفوقة وزوتر الشرقية ومجدل زون في محافظة الجنوب. وبحسب الوكالة أيضا، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق عدد من قرى القطاعين الغربي والأوسط، في حين نسفت منازل في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. قال وزير الخزانة الأمريكي إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه توقفاً واسعاً لعملياتها الدولية، وذلك اعتباراً من 23 من أيلول. وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الإجراءات تستهدف منع شركات الطيران الإيرانية من الحصول على الوقود وخدمات المطارات وبيع التذاكر خارج إيران، عبر التلويح بحرمان مقدمي تلك الخدمات من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. وأوضح أن أي جهة تقدم الوقود أو خدمات الهبوط لطائرة إيرانية أو تبيع تذاكر لشركات الطيران الإيرانية قد تواجه الاستبعاد من النظام المالي المرتبط بالدولار. هذا وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني دمر طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في أجواء مضيق هرمز. وذكر تقرير سابق للمفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية، ذكر أن إيران دمرت أكثر من 30 مسيرة حتى شهر حزيران الماضي. وتصنف المسيرة الأمريكية التي أعلن الحرس الثوري إسقاطها ضمن الطائرات المسيرة المتقدمة في الأسطول الأمريكي، ويبلغ سعر الواحدة منها نحو 30 مليون دولار. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

في رحلة البحث عن استقرار سوريا يبرز السؤال الجوهري: كيف نبني نظاما يحمي الجميع ويضمن ألا تسلب الحقوق الأساسية تحت أي ظرف أو مسمى؟ يعتبر كثيرون أن المبادئ فوق الدستورية هي البوصلة الأخلاقية التي تمنع انحراف الدولة والدرع الذي يحمي قيم الحرية والمواطنة من أي تغول سياسي قد يحدث في المستقبل، بينما يرى فيها آخرون تقييداً قد يحد من مرونة الخيارات الشعبية وتخوفاً مبالغاً فيه يضع وصاية على إرادة الأجيال القادمة. اليوم نفتح ملف الثوابت الوطنية التي لا تقبل التفاوض، فهل تساعد المبادئ فوق الدستورية في ترميم الشروخ العميقة بين السوريين؟ وكيف يمكن التوافق عليها؟ وكيف استطاعت المجتمعات التي نهضت من الركام أن تجعل قيم العدالة والمساواة فوق كل اعتبار؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تتعلق القواعد فوق الدستورية بالقضايا الكبرى والمصيرية التي تعطي حصانة تجاه التغيير، فما هي وما أهميتها؟ مزيد من التفاصيل في هذه المادة.
1: المبادئ فوق الدستورية هي قواعد للقضايا الكبرى والمصيرية وذات الأبعاد الاستثنائية في الدولة، وتتعلق بحقوق ومصالح ومستقبل جميع فئات الشعب من دون استثناء. تعطى حصانة استثنائية تجاه التغيير والتعديل تفوق الحصانة التي تعطى لغيرها من قواعد الدستور. لا يشترط فيها أن تكون قواعد موجودة في صلب الدستور، بل قد تكون وثائق مستقلة عنه وتعالج بشكل أساسي المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات، وتعالج مخاوفها وهواجسها المختلفة بشأن حقوقها وحرياتها ومستقبلها. وتقسم إلى قواعد فوق دستورية عالمية، وتكون مرتبطة بحقوق ثابتة ومستقرة للبشر، وهي محل اعتراف وقبول معظم دول العالم، وقد تكرست بالتجارب التاريخية العالمية المهمة التي صدرت عنها إعلانات حقوق الإنسان. ومن الصعب على أي دولة تجاهلها مهما كان نظامها، حتى لو بقيت حبرا على ورق لدى أنظمة غير ديمقراطية. والنوع الثاني هي القواعد فوق الدستورية الوطنية، والتي تختلف بحسب ظروف وحاجات كل بلد. فالدستور الفرنسي رفع مسألة طابع الجمهورية للدولة ووحدة التراب الفرنسي إلى مستوى قواعد فوق الدستورية، عندما منحها حصانة مطلقة ضد التعديل، كما يمنع الدستور الألماني تعديل النظام الفيدرالي، ويمنع الدستور التركي تغيير شكل الدولة كجمهورية أو تعديل سماتها بحسب ما جاء في الدستور.
0: نفتح ملف المبادئ فوق الدستورية مع الدكتور إبراهيم دراجي، الأكاديمي والمدير للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. مرحبا بك. والسيد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة، مرحبا بك أيضا. والسيد نادر جبلي، الكاتب والباحث في شأن الدستوري والقانوني من باريس، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور إبراهيم. المبادئ فوق الدستورية هي أمر معمول به في عدة دول وفي عدة دساتير، لكن هناك تخوفات كثيرة من أن يكون هناك تمييز في الحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطنة إذا لم تصاغ هذه المبادئ بشكل صحيح. كيف تعلق على هذا الأمر؟
2: بالبداية مساء الخير لك ربا وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات. بكل تأكيد هذا موضوع يعني هام جدا، خاصة ربما في الحالة السورية. أولا، نحن لا نتحدث عن شيء استثنائي أو خارج السياق القيم العالمية، ربما هو جديد على منظومتنا القانونية والدستورية، لأننا نعلم أننا على مدى عقود لم يكن لدينا دساتير حقيقية تنسجم مع المعايير الدولية. لكن الآن ما قد يبدو أنه استثنائي بالنسبة لنا لحواراتنا الآن هو أمر طبيعي. نعم، المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها وإذا تم سلك الطريق الطبيعي للوصول لها، وإذا كان هناك توافق وطني عليها، وإذا كانت محمية بمؤسسات دستورية وبمنطق رجال الدولة وليس رجال السياسة الذين يبحثون عن مصالح ضيقة. في وقت الأزمات، في وقت الحروب، الكثير من الدول لجأت إلى المبادئ فوق الدستورية التي شكلت ضمانة لها، ونجحت هذه المبادئ بالفعل في قيادة تحولات كبرى في العديد من دول العالم، منها ما كانت نزاعات سياسية محتدمة، منها ما كانت نزاعات عسكرية، عنصرية، قومية، دينية، وحققت نجاحات في مجالات عديدة. وبالمقابل نعم، هي أخفقت في مجالات في دول أخرى كانت مجرد حبر على ورق، وبالعكس كانت هي أول النصوص الدستورية التي تم تعديلها. بالمحصلة، هذه المبادئ إذا أحسن صياغتها، إذا تم اتباع الطريق السليم من أجل تبنيها، إذا كان مضمونا نتيجة توافق وطني ويعبر على الأقل عن الحد الأدنى من الحقوق العالمية، نعم قد تشكل ضمانة حقيقية وقد تشكل مخرج للدول من الأزمات التي تعاني.
0: وقد هذه هي التي تخيف الكثيرين، بأنه إن صيغت بشكل صحيح قد تكون مخرجا لسوريا وللمجتمع السوري من ما عانى منه، وبالمقابل قد لا تكون كذلك. طيب، إذا سألناك سيد منير، هل من الضروري أن تكون المبادئ فوق الدستورية معنية بحقوق وتمييز مكون دون آخر، يعني معنية بأمور الأقليات، أم أن من الممكن أن تكون ضمانة للجميع، تحمي الجميع، تحمي المواطن السوري، تحمي وحدة الأراضي السورية، يعني مبادئ لا يمكن أن تكون خلافية بين مكونات السوريين؟
3: مساء الخير، يعطيكم العافية. لا أكيد المبادئ هي مبادئ جامعة للسوريين، يعني ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات. بالمرحلة الحالية يعني اليوم لما يطرح قضية إنه أين تقف الثورة بعد التحرير، تقف في منظومة قيمها اللي خرجت من أجلها، دولة قانون، دولة عدالة، دولة فصل سلطات. هذه القضايا، هذه المعايير أو هذه القيم صالحة، قيم هذه الثورة صالحة أن تكون مبادئ فوق دستورية، تكون تعطينا، تحافظ على معنى الدستور أكثر من نصه، تلتزم، تلزم أي سلطة سياسية بالمعنى قبل أن تلزمه بالنص، لأن
0: طب
3: النص.
0: ما الضمانة أن لا يتم استغلال هذه المبادئ فوق الدستورية عند صياغتها تحديدا بأن يكون هناك لمكون امتياز على مكون آخر؟ ولنكون صريحين، الأكثرية في سوريا هي من تتخوف من ذلك.
3: لا، مستوى الأكثرية والأقليات والمكونات، وهذه يعني حوار أو تموضعها يكون ضمن الدستور الذي يضمن الجميع، الشيء الذي يضمن تطلعات أو مخاوف الجميع يكون في المبادئ فوق الدستورية. يعني هي الكلمة السواء التي يلتقي عليها الجميع خالد، لأن الدستور يعني بصراحة الدستور هو خلاصة العقد المجتمعي، هو خلاصة العقد المجتمعي الاجتماعي بالأحرى بين الدولة وبين المجتمع. لكن أنت بحاجة أيضا لقيم تسبق هذا الدستور، وقد تكون يعني هلا في بعض التجارب قد تكون شيء منفصل، وقد تكون ضمن الديباجة. يعني في كثير دساتير كانت ضمن الديباجة تبع، يمكن دستور 1950 تضمن في الديباجة، يعني كان في تركيز على قضية الديباجة أنها تحوي مضامين فوق دستورية لا يمكن،
0: لكنها لم تأتي كبنود محددة، وهذه هي النقطة الخلافية. طيب
3: لا، هو طيب. أفضل أن تأتي كبنود محددة، لأنه هون المشكلة خاصة من المراحل الانتقالية. يعني لا، أول شيء الدستور يتم أحيانا التلاعب به، لأن بنية الدولة بأي دولة بأي انتقال، لا أتكلم فقط سوريا، بنية الدولة هالشيء، التوافقات المجتمعية ما تزال،
0: يعني
3: هالشيء.
0: نحن لا نتحدث عن المرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية لديها إعلان دستوري يحكم، نتحدث عن دستور يجب أن يحكم البلاد وهو الوثيقة الأسمى في البلاد في المرحلة القادمة. سيد نادر، هذه الوثيقة التي هي أعلى وثيقة في الدولة هي نتاج اجتماعي، هي العقد الاجتماعي الأهم في البلاد، لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟ هل هناك شرعية لهذا الأمر؟
4: طيب، مساء الخير، أتشرف بك سيدي ربا وضيوفك الأعزاء. اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد هي التي تعطي هذه المبادئ الشرعية والقوة ويعني القانونية اللازمة. يعني عندما تخرج البلاد من مرحلة استبداد مديد دمر ما دمر، عندما تخرج من صراعات، من حروب أهلية، يكون الانقسام المجتمعي على يعني في أوجه، تكون الثقة معدومة بين المكونات، لا حياة سياسية، لا أحزاب، لا مؤسسات، لا قضاء قادر على مسك الأمور، يعني تكون البلاد. لذلك لا يمكن أن تعود الثقة بين مكونات البلاد، لا يمكن أن يستطيع السوريين بشكل خاص أو أي بلد خارج من الصراع الحديث مع بعضهم ووضع اليد بيد بعضها مرة أخرى والانتقال إلى بناء الدولة إلا بمبادئ فوق دستورية تضمن للجميع، تضمن للجميع، تطفئ مخاوف الجميع، تضمن للجميع حد أدنى من ما
0: ألا
4: يرغبونه
0: يكفي
4: في
0: الدستور لذلك؟ هل المبادئ فوق الدستورية
4: الدستور.
0: ضرورية
4: لا
0: لذلك؟
4: يكفي، لا يكفي الدستور، لا يكفي
0: لماذا لا يكفي؟ لماذا يجب أن يكون هناك
4: الدستور.
0: امتيازات
4: هي
0: في الوثيقة
4: المساوئ،
0: الأهم؟
4: المخاوف طبعا هو الوثيقة الأهم، والمبادئ فوق الدستورية هي جزء من الوثيقة وليست خارج،
0: المشكلة في التعديلات، المشكلة في التعامل
4: وليست
0: مع
4: خارج
0: هذه المبادئ فوق الدستورية.
4: أرجوك أعطيني دقيقة
0: تفضل
4: للتوضيح.
0: تفضل.
4: المسألة في عدم الثقة بالأغلبية، بين الأغلبية والأقليات بشكل خاص، أو بين الجماعات الوطنية بشكل خاص. الدستور يتم تعديله بموجب أغلبية معينة وبشروط وإجراءات شكلية معينة، لكن هذه الأغلبية يمكن أن تتوفر، يمكن أن تتوفر، وبالتالي يتم تعديل الدستور لصالح جماعات دون ضد جماعات أخرى. لا يمكن للجماعات الصغيرة أو للجماعات الخائفة أو للجماعات التي لديها هواجس من المستقبل أن تطمئن إلى الدستور. قد يقول الكردي أنكم بأغلبية معينة في المستقبل، العرب تستطيعون أن تعدلوا هذا الدستور تعودوا بنا إلى الوراء، تعودوا بنا إلى مرحلة الأسد أو مرحلة ما قبل الأسد. لذلك هذه المخاوف لا يمكن إغلاق وإطفاء إلا مبادئ فوق دستورية لا تستطيع الأغلبية مهما علت في البرلمان أن تعدلها. هذه هي القضية. اسمحي لي أن أقول قصة واقعية لمدة دقيقة، قصة حقيقية حصلت معي. كنت أناقش موضوع المبادئ فوق الدستورية عندما كنت أعمل عليه مع الصديق الراحل الكبير ميشيل كيلو في باريس. كان يرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية ويقول أن لا شيء فوق الدستور، الدستور هو الإرادة الشعبية، الدستور هو العقل الاجتماعي. يوم ما كان لدينا موعد، جاء إلى الموعد وقال لي أنني كنت مع قيادي كردي في اجتماع مع قيادي كردي سياسي في باريس، وقال لي هذا القيادي الكردي: أنتم الآن تبيعوننا يعني كلاما جميلا، تبيعوننا مواطنة، تبيعوننا ديمقراطية، تقولون لنا المستقبل مستقبل، لكن عندما تصلون تستحكمون وتصلون إلى
0: طيب،
4: البرلمان وتصلون إلى الحكم
0: يعني
4: فأنتم
0: ما هذه الخواف،
4: ستنقضون،
0: هذه المخاوف يا دكتور
4: فأنتم
0: يا سيد نادر موجودة
4: ستعيدوننا
0: عند الجميع، والضمانات الدستورية هي لحق لكل مواطن سوري. أليست المواطنة المتساوية هي أن يتساوى كل المواطنون بالحقوق والواجبات؟ طيب دكتور إبراهيم، فعلا هذه المبادئ فوق الدستورية، هناك من يقول ويسرد ويكتب نقاطا محقة بأنها تتناقض مع مبدأ المواطنة المتساوية عندما أعطي امتيازا بهذه المبادئ لفئة دون أخرى. نعود لنقطة الصياغة، كيف يكون هناك ضمان بأن لا تكون هذه المبادئ فوق الدستورية شرخا جديدا بين السوريين وامتيازا جديدا، بدلا أن تكون ضمانة وصمام أمان لحماية الجميع؟
2: صحيح، يعني هذه المخاوف موجودة وهي محقة عندما تقال يعني بدون تفصيل. ما هي الضمانة؟ توجد مجموعة من الضمانات. أولا المسار الذي يتم الوصول له إلى هذه المبادئ. إذا كانت هذه المبادئ سوف تصاغ بغرف مغلقة ونتيجة توافقات ضيقة بين زعماء أو شخصيات
0: محاصصات
2: أو
0: مثلا،
2: ممثلي مكونات، فلا قيمة لها مهما كانت أخلاقيتها، لأنه العبرة هي المسار الذي يتم الوصول له. هذه ربما بحاجة إلى حوار وطني دستوري، الجميع يكون على إدراك ويدرك أنه كان شريك في هذا الحوار. فالقضية الأولى المسار الذي يتم الوصول له. مثلا في مصر بعد ثورة يناير، نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور علي السليمي وضع مبادئ فوق دستورية لكن رفضت بسبب أسلوب صياغتها بغض النظر عن مضمونها. فالقضية الأولى هو المسار الذي يمكن الوصول له. القضية الثانية هو مضمونها، يعني القضية الآن هي ليست معقدة، وأنا باعتقادي، واسمحي هنا يعني لي بجزئية، لا ينبغي حصرها فقط بصراع مكونات. القضية الآن نتحدث بكل وضوح بسوريا الآن. الآن ما الذي أوصل سوريا إلى ما وصلت له سنة 2011؟ أن النصوص الدستورية كانت وهمية وكاذبة، كان هناك ديكتاتورية، لم يكن هناك فصل سلطات.
0: البعض يقول أن المشكلة لم تكن في الدستور عشوائية. البعض كان يقول المشكلة في التطبيق، وجئنا بأحسن نص دستوري الآن ولم يطبق بشكل صحيح، ومن ضمنه المبادئ فوق الدستورية، ممكن أن تخرق السلطة أي نص؟
2: ما المشكلة في الصياغة الدستورية، لأن الدستور الجيد لن يسمح للسلطة أن تقوم بخرق بأي نص. أولا وهم، وأنا يعني دوما أتحدث بهذه الجزئية، وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم. في جميع مراحلنا لم يكن لدينا النص الدستوري الأفضل. أي نص دستوري إذا أحسن صياغته لن يكون بالإمكان خرقه. يعني على سبيل المثال، مدة ولاية الرئيس عندما تم تعديلها بدقائق لأجل بشار الأسد وتحديد سن 34 سنة، لو كان هناك منظومة سياسية ودستورية لا تسمح بهذا التعديل العشوائي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو كانت هناك مبادئ فوق دستورية لا تعطي حصانة للأمن، ولا تهدر مبدأ فصل السلطات، ولا تهدر مبدأ استقلالية السلطة القضائية، لما كان بالإمكان تعديل الدستور وارتكاب المجازر والانتهاكات. لذلك القضية ليست فقط، أنا معك، ليست القضية هي مجرد نص دستوري، المنظومة متكاملة، المسار، المضمون والضمانات، وأيضا منطق رجال الدولة. لأنه الآن إذا أردنا أن نبني سوريا التي يستحق جميع السوريين والسوريات، ينبغي أن نخرج من مبدأ المحاصصات الضيقة والتعصبات الضيقة. الآن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع لبلد يستحق الجميع.
0: طيب سيد منير، موضوع البنود فوق الدستورية تم نقاشه سابقا أيام اللجنة الدستورية التي أنشأتها الأمم المتحدة، وهذا السياق المسار الذي كان يعمل عليه قبل أن يمن الله علينا بموضوع النصر وإسقاط النظام. بكل الأحوال كانت نقاط خلافية كثيرة متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. لو سألناك من وجهة نظرك، ما هي أهم المبادئ فوق الدستورية إن تم التوافق عليها، التي يعني يجب أن تكون موضوعة في مقدمة الدستور؟
3: يعني بشكل أساسي الحفاظ على نظام جمهوري.
0: نعم. شكل الحكم، تقصد شكل الحكم؟
3: شكل الحكم جمهوري. نعم. مواطنة تداولية وتعددية وفصل سلطات. يعني
0: مدة يعني أيضا الرئاسة لا تعتبر يعني مدة فوق الدستور كي يتم تعديلها، ليس في مجلس شعب منتخب، في استفتاء شعبي.
3: هي القضية كما ذكر أستاذنا، القضية هي المسار الذي يبدأ به، هو مسار مرتبط بالمجتمع أو المجتمعات السورية أولا وأخيرا. هذه المجتمعات تصل إلى توافقات. يعني أنا آسف على هذا التشبيه، إذا كان عندك مؤسسة فهناك نظام داخلي اعتبره بمثابة الدستور، وهناك قيم للمؤسسة. هذه هي القيم، هذه أعلى من النظام الداخلي، هذه تحكم النظام الداخلي. فإذا اعتبرنا الدستور هو نظام داخلي أو أوسع من نظام داخلي للبلد، فهي قيم حاكمة، هي قيم لا يمكن للدولة بأدواتها، بالدولة بسلطاتها الثلاث أن تتلاعب به، بسلطاتها الثلاث لا يمكنها، لأن هنا المجتمع له كلمته في هذا المجال، لا يمكن تجاوزه بحال. وهنا ندخل أيضا بقضية من يضبط، يعني إذا نحن القوانين تضبط التزامها بالدستور، المحكمة الدستورية.
0: نعم، هذه
3: من يضبط التزام الدستور بالمبادئ فوق الدستورية،
0: من يضمن أي خروقات، ما هي صلاحيات المحكمة الدستورية العليا؟ هذه يعني لذلك نقول المشكلة صحيح ربما في النص، لكن حتى لو كان النص جيد، إن لم يكن هناك ضوابط للتطبيق يكون نعيد مرة أخرى تكرار تجارب غير ناجحة. سأعود لك سيد نادر لنسألك عن موضوع دراستك المتعلقة بالمبادئ فوق الدستورية، لكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى هذا الاستطلاع، حيث سألنا عددا من السوريين إذا تقرر وضع قواعد فوق الدستور غير قابلة للتعديل، ما أهمها بالنسبة لهم؟ جاءت إجابات متنوعة، نشاهدها ونعود.
5: أهم القواعد هي تجريم الطائفية، بيكون قانون صارم، يعني عقوبة قاسية أي واحد يحكي بالطائفية. وأنا بتوقع تكون كمان يكون في برامج ثقف الشعب، إنه خلاص تسامح، اللي راح راح، اللي خلاص في قانون ياخذ حقك، ما في صير انسان ياخذ حقه بيده، خلاص تشتكي قانون لك حق تاخذه، اما انك تاخذ حق بايدك راح تسبب مشاكل كثيرة يعني.
6: هلأ سوريا قادرة تعيش بالفترة الجاية بسلام إذا بتتضمن قانون واضح بيحمي السلم المجتمعي، منع التمييز. هذا القانون أكيد حيكون بيشمل منع التمييز بين المواطنين بغض النظر عن طائفتهم أو انتمائهم، وأكيد لازم يكون بيتضمن شيء بجرم أي خطاب كراهية أو طائفية، تمام؟ ولازم يعرف المواطن أكيد أن القانون فوق الجميع.
7: هلأ دائما ضابط الإنسان هو نفسه، إذا ما عندنا ضابط من نفسنا ما في قانون حيمشينا. أنا هذا رأيي كتربوية.
8: برأيي أهم قاعدة نسيان الماضي، نبتدي من اليوم عم نعمر بلدنا جديد، ننسى الطائفية، ننسى فلان وعلان، كلياتنا سوريين. طبعا ما في إفلات من العقاب للي أجرموا وبحق دم السوريين، طبعا ما له مسامحة لا عندي ولا عند الشعب السوري ولا عند الحكومة. المفروض يتحاسب من تلطخت يده بالدماء.
9: إنه يحطوا حد للحرية، ما تكون حرية مطلقة، لأنه هذا الشيء عم يمس الكل، وأخذوا راحتهم زيادة بالإعطاء الرأي.
10: أهم شيء التعليم.

0: من وجهة نظرك وحسب هذا البحث عن أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف؟
1: تمام، يعني المبادئ فوق الدستورية مرتبطة تماما بحالة البلد وبهواجس البلد وبهموم الولد وبشروط يعني ومشاكله، لذلك هي تختلف بين دولة وأخرى. بالنسبة لنا في سوريا واضح تماما ما هي همومنا وما هي هواجسنا. لدينا قضية استبداد دمر البشر والحجر، وهذا يجب أن لا يعود. يجب أن يحصن النظام السياسي والقانوني القادم من عودة الاستبداد. هي مسألة لازم مثلا ال ال
0: يعني مثلا
1: ال
0: شكل الحكم، شكل الدولة، هل يجب أن يكون
1: لا،
0: مبادئ فوق؟
1: شكل الحكم ربما يترك. شكل الدولة أنا أعتقد أن جميع السوريين متفقون على أن شكل الدولة يجب أن يكون لا مركزية، وهذا
0: لا
1: الشرط
0: لا نستطيع أن نتحدث باسم السوريين، هناك خلاف
1: يبدو
0: عن
1: أنه
0: موضوع
1: شرط.
0: اللامركزية، هناك خلاف عن موضوع
1: لا لا
0: اللامركزية إدارية، أو يعني هذه أيضا نقطة جدلية.
1: لا لا لا مركزية إدارية، لا مركزية إدارية، يجب أن تكون موسعة
0: نعم
1: فقط ليستطيع أبناء المناطق والأقاليم أن يحكموا أنفسهم. أنا أرى أن هذا الشرط أصبح يعني ضروري أن يكون مبدأ فوق دستوري حتى يطمئن يعني
0: لا
1: الآخرون
0: مركزية إدارية.
1: في
0: نعم
1: الأقاليم والمناطق.
0: نعم
1: فإذا النظام الاستبداد يجب أن لا يعود. ثانيا، الانقسامات الحاصلة الآن بين السوريين وحالة عدم الثقة المخيفة، أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية، أصبح بين الدروز أنا أسمي الأسماء بأسماء بالمسميات بأسمائها، أرجوك ما تزعلي من المسألة.
0: نتحدث نحن بواقعية، لأن
1: نتحدث
0: تشخيص
1: بواقعية
0: المشكلة هو
1: الآن بين
0: أفضل طريق
1: العلويين.
0: للعلاج.
1: الآن ما حصل في السويداء وما حصل في الساحل، وإضافة لكل الممارسات الخاطئة التي ارتكبت منذ وصول السلطة حتى الآن، راكمت مخاوف شديدة وكبيرة ما عاد بالإمكان تجاوزها إلا بمبادئ فوق دستورية.
0: لكن يعني يا سيد نادر، هناك أيضا أنت
1: حتى
0: هنا
1: يثق الناس.
0: بهذه النقطة بالذات، اسمح لي، هناك مخاوف عند الأكثرية أيضا موجودة عند
1: تمام
0: يعني مثل باقي
1: تمام
0: المكونات،
1: تمام تمام أرجوك
0: ولديهم
1: دعيني
0: تخوف
1: أشرح.
0: كبير. تفضل.
1: تمام، دعيني أوضح أرجوك. المبادئ فوق الدستورية هي مصلحة خالصة للجميع. صحيح هي تطفئ مخاوف الأقليات، لكنها أيضا تطفئ مخاوف الأغلبية. الأغلبية أيضا تحتاج إلى طمأنة بخصوص أن لا أحد يريد أن ينقلب على الدولة، لا أحد يريد أن يضع يده بيد الخارج، لا أحد يريد التقسيم، لا أحد يريد. أيضا الأغلبية تحتاج إلى طمأنة ولإزالة مخاوف. فإذا هذه المخاوف نضعها جميعا على الطاولة، أغلبية وأقليات، نضع مخاوفنا وهواجسنا ونقول أنا حتى أضع يدي بيدك يجب أن يكون مستقبل كذا وكذا وكذا، عندي هذا الشرط، عندي هذا الخوف عندي. فإذا نتحدث بهذه المخاوف ونضع لها أسس، هذه الأسس ستكون ثابتة في الدستور، ولكن الانقضاض عليها في المستقبل من قبل أي أغلبية وتغييرها من قبل أغلبية يعني ببساطة هو إعادة الوضع السوري إلى المربع الأول، ويعني إعادة إلى الاقتتال والاحتراب أو إلى عدم الثقة. الآن لدينا سلطة سيدي روبا، الآن لدينا سلطة
0: طيب
1: وطرف حاكم، لذلك لم تعد المسألة المبادئ الأسطورية هي مسألة تفاوضية بين قوى أو مسألة. الآن المبادرة بيد السلطة، إذا رأت أنها تريد فعلا أن تلم البلد وأن تعيد الاجتماع الوطني إلى حالة
0: هل
1: مقبولة
0: هذه من صلاحيات
1: وتنطلق
0: السلطة؟ هل يعني دعني أنقل هذه النقطة
1: المبادرة من صلاحيات
0: للسيد،
1: السلطة.
0: بالتأكيد المبادرة دائما تكون بيد
1: ليس وضع،
0: صاحب السلطة. نعم
1: أرجوك ليس وضع المبادئ فوق الدستورية من صلاحيات السلطة.
0: المبادرة. طيب
1: المبادرة مثل
0: طيب
1: المبادرة أن تأتي بالجميع و يعني تناقش الجميع ويخرج الجميع بشكل مشترك والإمرار بمبادئ فوق الدستورية، تكون وثيقة هي تفرض على الجمعية التأسيسية القادمة وتوضع في الدستور
0: طيب
1: القادم، وتكون مطمئنة للجميع وبذلك يسير الجميع في إطار بناء الدولة
0: دكتور
1: والميت.
0: إبراهيم، دكتور إبراهيم، هذه النقطة، المبادرة من الدولة بموضوع إلى الآن أصلا غير معروفة، آلية صياغة الدستور كيف ستكون، بلجنة منتخبة من مجلس الشعب، بلجنة منتخبة بطريقة بآلية غير

0: مباشرة كما حدث. يعني بغض النظر، إذا سألنا الآن، هذه المبادئ فوق دستورية يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي ليتم الموافقة عليها مثل النصوص الدستورية. يعني بهذه الحالة، هل ستمر في الاستفتاء الشعبي، أو ما هي الآلية التي يجب أن تطرح من خلالها لتكون صمام أمان لكل السوريين؟
1: يعني ربما لو عدنا إلى تجارب الدول سوف نجد هناك نماذج متعددة. في جنوب أفريقيا المبادئ فوق الدستورية كانت نتيجة توافق سياسي بين مكونات، بين البيض والسود، يعني نتحدث بكل صراحة. كان هناك خوف متبادل، فتم التوافق على 34 مبدأ تم النص عليها في الدستور المؤقت، وذكر أنها ينبغي أن تكون موجودة حكما في الدستور الدائم قبل أن يعرض على الاستفتاء، وأخضعت لرقابة المحكمة الدستورية التي مارست رقابة فعلية وعدلت بعض المواد قبل صياغتها. فبالتالي في تجربة جنوب أفريقيا لم تكن كان الاستفتاء هو عملية لاحقة لاعتماد هذه المبادئ. في دول ثانية مبدأ المبادئ فوق الدستورية يكون بمنع المس بنصوص دستورية محددة، يعني هذه النصوص لا تقبل التعديل على الإطلاق. في دول ثانية يكون لها حصانة أكبر،
0: حتى بالاستفتاء الشعبي لا تقبل
1: نعم هناك
0: التعديل يعني حتى بالاستفتاء الشعبي.
1: نعم هناك نصوص، هناك بعض الدول، نعم يعني في تركيا على سبيل المثال المادة الأولى التي تحدث عن العلمانية وطبيعة الدولة هي لا تقبل أي تعديل. في اليونان التي تعد أحد التجارب تضع آلية، هناك أولا باليونان على سبيل المثال تضع قاعدتين، هناك مواد لا تقبل التعديل على الإطلاق لا باستفتاء ولا بدونه، وهناك مواد، هذه الفئة الأولى من المواد فوق الدستورية الموضوعية. هناك فئة ثانية تعديل ماذا يحتاج؟ أولا إلى أغلبية خاصة 3/5 أعضاء البرلمان، يعني 180 من أصل 300، يتم التصويت مرتين بينهما شهر ولا يتم إقراره إلا ببرلمان جديد، يعني ليس نفس البرلمان، برلمان جديد ثم يعيد التصويت حتى يتم إجراء هذا التعديل. يتم وضع قواعد معقدة، لكن
0: يعني هذه العملية المعقدة، ألا تزيد من المشكلة، أم أنها بالعكس تكون ضمان لأن لا يتم التلاعب بهذه المواد؟
1: عزيزتي، كل طريق، ليس هناك مسار سهل، نحن نتحدث عن بناء دولة. نعم. هناك مسار صعب ينبغي المضي به، هناك إخفاقات يمكن أن تتحقق، لكن أنا فقط اسمحي لي أن أخذ النقاش ربما إلى جزئية. نتحدث بكل صراحة الآن، أنا لا أعتقد أن المبادئ فوق الدستورية تحتمل أكثرية وأقلية. في سوريا الإشكالية، أتحدث بصراحة، ربما يتحسس البعض من كلمة طبيعة الدولة مدنية أو غير مدنية، ولهذا هي بحاجة إلى نقاش كبير، لأن هناك حتى فهم خاطئ
0: علاقة الدين
1: من
0: بالدولة،
1: الطرفين لمفهوم الدولة المدنية أو نعم. ولكن أنا باعتقادي 95% من المبادئ فوق الدستورية لا يمكن أن يكون فيها أكثرية وأقلية. من الذي يمكن أن يقول أن الأكثرية أيا كانت سواء سياسية ولا دينية ولا قومية تريد استبداد، تريد فترة زمنية مفتوحة للرئيس، لا تريد رقابة على السلطة الأمنية والعسكرية، لا تريد فصل سلطات، لا تريد تحديد الولايات الرئاسية؟ لذلك لا ينبغي ترويج الحديث عن المبادئ فوق الدستورية وكأنها فرض على أحد الأطراف. لا، هي ينبغي أن تكون نتيجة توافق، وهي تعبر عن إرادة لعموم الشعب السوري. القضايا الخلافية هي قضايا، نعم هي موجودة، ولا نريد أن نكذب على بعض، كلمة المدنية هذه محل خلاف، لكن هذه، لهذا نقول نحن بحاجة إلى حوار وطني دستوري حقيقي، حوار يجمع نخب، يجمع مختصين.
0: أليس دين رئيس الدولة أيضا من النقاط الخلافية سيد إبراهيم؟ يعني هذه دكتور إبراهيم كانت هذه أيضا محط خلاف، موضوع دين رئيس الدولة، علاقة الدين بالدولة، مصدر التشريع في البلاد.
1: ولهذا نقول بأن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش. يعني على سبيل المثال، ربما أول مشروع دستور سوري عام 1920، دستور الملك فيصل، ورد فيها نص أن سوريا هي حكومة مدنية نيابية، استخدم هذا المصطلح. دستور الخمسين حدث جدال كبير حول هذا الموضوع. هذا لا يحتاج إلى رؤوس حامية ولا يحتاج إلى تعصب، يحتاج إلى تفكيك كل كلمة وكل مصطلح، لأن التمسك بأغلبية وهمية أو بنص وهمي ربما لا يعطيك أي قيمة. كثيرين يقولون ما فائدة الإبقاء على نص إذا كنت أنت الأغلبية، مما تخاف؟ لا أقول أن هذا خيار، أنا لا أتبنى هنا رأي شخصي، لكن أقول بحاجة إلى هدوء، إلى حوار دستوري حقيقي، وليس بمنطق الغالب أو الإكراه بهذا الموضوع.
0: طيب سيد منير، هذه النقاط الإشكالية فعلا التي من الممكن أن تكون مبادئ فوق دستورية، موضوع أثاره الدكتور إبراهيم، منها علاقة الدين بالدولة، منه موضوع المدنية، ولا نقول علمانية، يعني كلمة مدنية تثير حساسية عند ليس الإسلاميين، عند فئة كبيرة يعني، أو فئة كبير يعني، لن أقول غير كبيرة بالنسبة للسوريين، لكن هذا الموضوع برأيك هل يجب أن يكون بنودا فوق دستورية؟ هذه النقاط الخلافية، دين رئيس الدولة، التخوف الأكبر عند الإسلاميين، هذا واقع.
2: يعني هلا يعني انا يعني يمكن شوي اختلف مع دكتورنا العزيز. يعني هذه القضايا ممكن تزاح الى الدستور، المبادئ التي هي محل توافق عند الجميع. يعني اليوم عندما نطرح دوله حديثه، هناك من يطرح نقوص الى ما قبل الدوله الحديثه، الى شكل سلطاني. فهي الدوله نعم. الدوله مدنيه، ما بتكون غير مدنيه يعني، ما بتكون عسكريه،
0: لا تكون عسكريه.
2: نعم يعني
0: البعض يقول ان كلمه المدنيه هو التفاف على موضوع العلمانيه، هل هو كذلك؟
2: يعني نحن يعني هي خلص، هي الدوله عندما نطرح اللامركزيه في المبادئ الفوق دستوريه، نطرح اللامركزيه، لا نحدد طيفها، نضع طيفها للمستوى الثاني. يعني هذه القضايا، لأنه أنا أعتقد يعني كل السوريين متفقين على اللامركزية، بس بالغالب يعني أنا يعني أنا اشتغلت في ملف المركزية سنوات طويلة. الاتفاق على
0: موضوع نعيد ونؤكد موضوع اللامركزية، يعني حتى شرح موضوع اللامركزية هناك ربما اختلاف بالآراء، هناك من يتحدث عن لامركزية إدارية موسعة، هناك من يتحدث عن لامركزية أكثر من إدارية موسعة، يعني حتى هذا الموضوع
2: طيب واسع. نعم. حتى بالموسعة هناك طيب،
0: نعم
2: يعني حتى باللامركزية هناك طيب، وكل دولة لها
0: نموذجها الخاص.
2: فنحن ننطلق من مبادئ، يعني اليوم طيب نقول ديمقراطية، طيب هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟ إذا قلت له المضامين الديمقراطية يسكت. طيب ماشي، نحن نريد تداول السلطة. يعني هناك
0: تداول سلمي للسلطة،
2: حكم تداولي.
0: نعم.
2: ونريد تعددية، ونريد صون الكرامة. الكرامة، قضية الكرامة اليوم، لماذا تحفظ كرامة اللاجئ في ألمانيا؟ لأن الدستور يفرض على أي إنسان يدوس هذه الأرض أن تحفظ كرامته، هذا مبدأ فوق دستوري.
0: طب هل تجريم الأسدية من الممكن أن يكون
2: مثلاً.
0: طيب يعني سيد منير،
2: هذه مبادئ قيمية
0: سيد منير، باعتبارك تتحدث أن هذه المبادئ قيمية، هل تجريم الأسدية برأيك يجب أن يكون أو من الممكن أن يكون مبدأ فوق دستوري، لأن كل السوريين عانوا من هذا الأمر، أم أنه يترك للقوانين والتشريعات أو ربما مادة ضمن الدستور ليس مبدأ فوق دستوري؟
2: لا يعني ما أعتقد أنه ممكن، مع يعني شخصيا أؤيد ذلك، لكن ما أعتقد أنه ممكن أن يكون
0: لا يمر
2: مبدأ فوق دستوري. لا يعني موضوعيا لا يكون، لا تجريم الاستبداد، تجريم الطغيان، هذا الذي يجب أن يكون فوق الدستوري. أما نعم. الأسدية هذه تذهب إلى القانون أو إلى الدستور. أما تجريم أن يكون هناك استبداد، أن يكون هناك محسوبية، أن يكون هناك حكم عائلي، توريث السلطة، كان لدينا جمهورية وراثية، طيب هذا يجب أن يرفض بأي حال. فهذا مبدأ، لأن الدستور مرة التوريث يعني مش نعم. في دستور عمل توريث يعني، فهذا المبدأ يجب أن لا
0: يعني، لكن ليس بنص دستوري سيد منير، هو مر موضوع التوريث في سوريا، لكن ليس بنص دستوري. بكل الأحوال يعني ربما النقاط التي تحدثتم بها، المبادئ فوق دستورية تتحدث عن شكل الحكم، شكل الدولة، وحدة سلامة البلاد، المساواة بالحقوق والواجبات، تجريم الطائفية، أو وكل هذه النقاط هي نقاط تعددت بها التجارب في الدول. لننتقل إلى تجربة يعني هذه الدول، فمثلا في اليونان توافقوا على مبادئ فوق دستورية بعد سنوات من الحكم العسكري، فكيف أسهمت بترسيخ الاستقرار في البلاد؟ نتابع ونعود.
3: بعد سنوات من الحكم العسكري في اليونان، كان الهدف الأساسي للدستور عام 1975 هو ضمان عدم عودة الدكتاتورية. فتم وضع قواعد فوق دستورية غير قابلة للتعديل في البرلمان، وتتعلق هذه المواد بشكل الحكم وحقوق اليونانيين الأساسية وسيادة القانون. فنصت إحدى المواد على أن شكل الحكم في اليونان جمهوري برلماني ديمقراطي، ذلك لمنع العودة إلى الملكية أو الحكم الشمولية. ونصت مادة أخرى على أن جميع اليونانيين متساوون أمام القانون مع الفصل الصارم بين السلطات. وجاء في مادة أخرى أنه لا يجوز انتهاك حرمة الحرية الشخصية، وكما شددت إحدى المواد على عدم تعرض أحد للمقاضاة أو الاعتقال أو السجن أو تقييد الحرية إلا وفق ما يقتضيه القانون. وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي عام 1981 أصبحت مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة كوابح قانونية لا يستطيع أي دستور محلي تجاوزها. ورغم أن تجربة اليونان في مسألة المبادئ فوق الدستورية تعد من التجارب الناجحة، فإنها واجهت انتقادات، منها جمود النص، حيث يرى البعض أن التحصين الزائد للمواد يجعلها جامدة أمام التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. كما منحت المحاكم العليا سلطة هائلة في تفسير بعض المواد التي تحمل معاني فضفاضة.
0: سيد نادر، تبعنا التجربة اليونانية، وهناك تجارب كثيرة محيطة أيضا لدول يعني بجانب سوريا، مثلا تركيا لديها مبادئ فوق دستورية، هناك الكثير من الدساتير، لكن بنظرة سريعة على هذه الدساتير وكيف جاءت المبادئ فوق دستورية، كيف يجب أن تصنع سوريا تجربتها الخاصة بها التي تتناسب مع وضعها؟ كما ذكرت أن هذه المبادئ تأتي، الفوق دستورية تأتي نتيجة الوضع في البلاد.
4: تمام. أنا كنت أقول أن لدينا يعني هاجسين رئيسيين يعني في سوريا. الهاجس الأساسي هو عدم عودة الاستبداد، إغلاق الطريق على هذا المسار عودة الاستبداد. الهاجس الآخر هو معالجة الانقسامات المجتمعية السورية، يعني هذا هو الموضوع. لذلك نحن تجربة يعني قاسية بالنسبة ل يعني تجربة سوريا، تجربة قاسية جدا ما حصل في الفترات الماضية وفي عهد الاستبداد، تجربة قاسية لا تشبه اليونان، تشبه اليونان قليلا. اليونان ليس لديها تجربة يعني قاسية لا مع الاستبداد. اليونان لا تريد النظام الملكي، الملك يعني استخدم صلاحيات استثنائية، يمكن يعني عطل الحكومة ويعني مارس بعض التدخلات، لذلك أتى العسكر بفترة بسيطة، يمكن ربما 6-7 سنوات أتى العسكر، والعسكر بعد هزيمتهم في ربما بقبرص يعني بعد يعني ما حدث في قبرص واحتلال تركيا لنصف قبرص إلى آخره، فالعسكر تراجعوا ودخلوا بهذا المسار. فإذا العسكر فترة 7 سنوات والنظام الملكي ما كان في عندهم هذه القسوة التي تتطلب وهذا الشرخ المجتمعي. ونحن نشبه جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالانقسام المجتمعي ربما بين السود والبيض، تحدث عنها الدكتور إبراهيم العزيز. فإذا كان في هواجس ومخاوف تجاه الأقلية البيضاء من أن تأتي الأغلبية السوداء وتقوم بأشياء ضد مصالح الأقلية البيضاء وإلى آخره، والانتقام ومسائل من هذا النوع. ولدينا ما يشبه الألمان، الحالة التوتاليتارية الفظيعة التي حصلت، يعني هتلر وتجربة هتلر وتجربة النازي وتجربة النازية. لذلك الألمان كان عندهم هذا الهاجس، لم يكن لديهم انقسام مجتمعي. الجنوب أفريقيين كان عندهم هاجس، يعني كان مسألة مجتمعية، خوف من لذلك نحن نجمع المسألتين، نريد طمأنة الجميع حتى يعودوا إلى الإطار الوطني وإلى الاجتماع الوطني، ونريد منع الطريق عن الاستبداد، ونريد حريات، نظام نعم. حريات وحقوق.
0: هذه نقطة مهمة، موضوع الحريات.
4: ونريد أن نضع رجلنا على طريق المستقبل.
0: طيب، موضوع الحريات نقطة مهمة دكتور إبراهيم، موضوع الحريات الخاصة وحمايتها، إلى أي مدى يجب أن تكون هذه مادة فوق دستورية، أو هل من الممكن أن تكون، وهل هناك تجارب لدول وضعت هكذا مادة في مبادئها الفوق دستورية؟
1: طبعا مضمون المواد فوق الدستورية هي تختلف من دولة إلى دولة أخرى على حسب التحدي الذي كانت تواجهه هذه الدول. يعني في دول كانت الإشكالية هي انقسامات إثنية أو قومية، في دول كانت الإشكالية هي ديكتاتوريات، في دول كانت الخوف هو
0: في سوريا يوجد كل الإشكاليات على ما يبدو
1: قومية. نعم، وعلينا أن نكون يعني واضحين. لذلك يعني أنا دوما مع قضية أنه هذا موضوع يحتاج إلى حوار حقيقي. لماذا؟ لاحظي في هذه الجلسة فقط على مدى دقائق، اللامركزية ربما كل شخص لديه تصور حول مفهومها. نعم. المدنية هل هي في مواجهة دولة مدنية دينية ولا دولة مدنية عسكرية أو لا عسكرية؟ فبالتالي ينبغي أن تكون البداية هي موضوع حوار حتى يتم الاتفاق على ماهية هذه المبادئ التي ينبغي أن تكون قائمة. في دولة مثل سوريا تم فيها إقصاء الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. نعم، قضايا الحقوق والحريات ينبغي أن تكون محلا لمبدأ فوق دستوري. وعلينا أن نلاحظ أن الإعلان الدستوري السوري برغم كل الانتقادات، وأنا لدي الكثير من الانتقادات تجاهه، لكن هو تضمن مادة لم تفعل حتى الآن تعتبر أن المعاهدات ونص على أن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا هي جزء من الإعلان الدستوري. بالتالي عهد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والتعذيب والتمييز وكل هذه القضايا لم تعد وجهة نظر، هي أصبحت حق دستوري، هي أصبحت أعلى من القانون. فمن الطبيعي أن يتم تحصينها بمجموعة من المواد. المواد فوق الدستورية تأتي انعكاس لواقع المجتمع. يعني في تونس على سبيل المثال بعد 2014 أحد المبادئ فوق الدستورية كان هناك شيء غريب، دولة مدنية لكن مع الحفاظ على الهوية الدينية للدولة. المبدئين
0: يعني تم إرضاء كل الأطراف.
1: لماذا؟ لأنه كانت هناك نوع من، ولكن بالمحصلة لأنه لم يكن هناك مؤسسات دستورية ومنظومة قادرة على الحماية، كانت أول المواد التي تم إهدارها كما حدث في دول الربيع العربي.
0: نعم.
1: بالتالي أنا باعتقادي نعم هناك مواد محل إجماع.
0: طيب.
1: تأتي مضمونة من أمرين، الأمر الأول هي التجربة الوطنية بالنسبة للدول معاناتها والأفراد، والموضوع الثاني هو الحوار. لا ينبغي أن تكون بمنطق غالب أو يشعر أي مكون سواء كان أقل أو أكثرية، وأنا ضد هذا المصطلح مع مبدأ المواطنة أن يشعر أنها فرضت عليه.
0: طيب بالنسبة للحماية، يعني أريد أن أسمع رأيكم جميعا بهذا الموضوع. دكتور إبراهيم، حماية المبادئ فوق الدستورية أو موضوع النصوص الدستورية من الخروقات، دور المحكمة الدستورية بهذا الأمر، هل لديها سلطة أو ليس لديها سلطة باعتبارها مبادئ فوق الدستورية؟ دقيقة بدقيقة لكل منكم، تفضل دكتور إبراهيم بداية.
1: بكل تأكيد ينبغي أن يكون لديها سلطة، لذلك ينبغي تعديل قانون المحكمة الدستورية وفق المعايير. لم يكن لدينا محكمة دستورية حقيقية بمطلق الأحوال، وتفعيل المبادئ الدستورية يكون أثناء كتابة النص. يعني ليس من المنطق أن تقوم بكتابة نص غير مؤيد غير محمي وتقول أنه لم يتم تفعيله. لذلك هناك فن صياغة النص الدستوري الذي سوف يكفل لك هذه الحماية. هذا ينبغي أن يكون من البداية. المحكمة الدستورية ينبغي اللجوء لها من المواطنين، ينبغي أن تتمتع صلاحية على جميع السلطات.
0: نعم، سيد منير، نفس النقطة، حماية يعني دور المحكمة الدستورية العليا بموضوع المبادئ فوق الدستورية.
2: أكيد، يعني نفس الرأي، المحكمة الدستورية هي الرقيب على، لكن اليوم عندما تكون المحكمة الدستورية هي الرقيب على على على التزام بمبادئ فوق الدستورية، فآلية الوصول للمحكمة الدستورية يجب أن تكون بنفس الآلية اللي وصلنا فيها، يعني حوار وطني حقيقي لا يخضع حتى موضوع المبادئ الدستورية، لا يخضع للتصويت أصلا، هو محل توافق، والمحكمة الدستورية تكون بهذا المستوى. يعني تمام، فهذا أساسي، ولا ما بتكون قادرة على،
0: هل ربما يكون هناك آليات أخرى لضبط هذا الأمر سيد نادر غير المحكمة الدستورية العليا لحماية هذه المبادئ ولحماية الدستور بشكل عام من الاختراقات؟
4: دور المحكمة الدستورية دور حاسم جدا وضروري وهام جدا. فهي اللي تحرر الدستور وما جاء في الدستور والقيام والمبادئ فوق الدستورية. هناك دور للمجتمع المدني، يجب أن يكون مجتمع مدني فاعل، ويجب أن يكون هناك أحزاب وحياة سياسية كلها تتضافر مع بعضها لحماية المبادئ الدستورية وحماية البلاد بشكل عام.
0: نعم
4: فطبعا ويعني الانقضاض على المبادئ الاسطوريه او يعني مخالفتها او تعديلها او تغييرها يعني هو اعلان من السلطه اننا يعني سنعود الى المربع الاول
0: الا اذا كان هذا بتوافق شعبي. يعني هذه الاليه ايضا ليست محل
4: لا
0: نقاشنا
4: لا تحصل بتوافق شعبي
0: ليست محل نقاشنا شعبي. لانه هناك دول يتم تعديل المبادئ فوق الدستوريه بالاستفتاء الشعبي وهناك دول تمنع ذلك.
4: لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستوريه لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستوريه الا اذا كانت يعني هي قابله للتعديل بشروط
0: نعم.
4: معينه تكون صعبه
0: تماما
4: جدا.
0: تماما هذا نتحدث عنه الاليه تختلف بين دوله واخرى.
4: بعض المبادئ الدستورية لا تقبل التعديل مطلقا ولا تقبل حتى طرح فكرة التعديل.
0: يعني هذه أيضا نقطة جدلية لن نفتحها الآن لأنه انتهى وقتي لأنه لا شيء لا يقبل التعديل إطلاقا.
4: كلمة أخيرة يفترض أن لا يتم تجميد إلا ما يمكن تجميده. لا يمكن
0: طيب
4: تجميد كما
0: قلنا.
4: قواعد تصطدم
0: طيب.
4: تصطدم بحركة المجتمع طيب. وبحاجته إلى التطور والتقدم.
0: طيب بكل الأحوال كما قلنا يعني موضوع هي مخيفة أن نقول للسوريين أنه هناك مادة لا تعدل ولا بأي شكل من الأشكال كما هي فيها شيء إيجابي فيها شيء مخيف بالنسبة لهم. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي على هذه النقاشات حول المبادئ فوق السورية دكتور إبراهيم دراجي الأكاديمي والمدير لمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كنت معنا من دمشق. السيد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة كنت معنا من دمشق. والسيد نادر جبلي الكاتب والباحث في الشأن الدستوري والقانوني كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاس. لك يا منازل لا أعلمت منازل،
4: الله،
3: روحي بها مكثت وجسمي راح.
4: كيف جمعت الطب والشعر؟
3: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
4: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
3: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
4: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
3: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
4: أصافح العراق، أصافح.
3: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
4: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
3: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
4: الله الله.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.

ناظم القدسي. ناظم القدسي آخر رئيس سوري منتخب ديمقراطيا، والرجل الذي وقف في وجه عبد الناصر. ولد القدسي في مدينة حلب عام 1905 لأسرة عريقة في هذه المدينة. درس الحقوق في جامعة دمشق، ثم أكمل الماجستير في بيروت، وأنهى الدكتوراه في الحقوق الدولية من جامعة جنيف. شارك في الأنشطة السياسية المعادية للانتداب الفرنسي، إذ انتسب للكتلة الوطنية، الفاعل السياسي الأبرز خلال تلك الفترة. إلا أن القدسي تركها وأسس مع مثقفين حلبيين حزب الشعب عام 1947، وقد كان هذا الحزب ذا مرتكز حلبي، كما كان مؤيداً بشدة للوحدة الفيدرالية مع العراق تحت التاج الهاشمي، مع الاحتفاظ بالبرلمان السوري والمؤسسات السورية الديمقراطية. مدفوعاً باتجاهاته الفكرية، وقف القدسي ضد الانتساب للمعسكر الاشتراكي السوفيتي، ووقف في وجه سياسات عبد الناصر، وحاول شد الشارع والسياسة السورية نحو الكتلة الغربية، ولا سيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، علماً أن القدسي مؤسس أول سفارة لسوريا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945. كان القدسي نائباً شبه دائماً عن مدينة حلب، وتسلم عدة مناصب وزارية بعد الاستقلال وخلال فترة الاضطرابات السياسية والانقلابات في البلاد. دعم الرجل انقلاب سامي الحناوي عام 1949، فاستلم منصب وزير الخارجية، إلا أن انقلاب الشيشكلي في العام ذاته قيده سياسياً، ثم عزل بشكل أكبر بعد الوحدة مع مصر عام 1958. إلا أن انقلاب عام 1961 الذي قادته ما عرف بكتلة الضباط الشوام، والذي أنهى الوحدة مع مصر، أعاده إلى الساحة السياسية أشد قوة، إذ انتخب ديمقراطياً رئيساً للجمهورية العربية السورية كما باتت تسمى. لم تكن فترة رئاسة القدسي مستقرة، إذ تخللها الكثير من الاضطرابات ومحاولات تدخل الجيش في الحكم. أدت هذه الاضطرابات إلى قيام انقلابيي عام 61 أنفسهم بانقلاب جديد على القدسي في 28 من آذار عام 1962، بحجة إعادة الوحدة مع مصر، بل سجنوه بتهمة محاولة فرض الوحدة مع العراق وتهميش الجيش، إلا أن الضباط وخوفاً من الانقسام اتفقوا على إعادة القدسي إلى الرئاسة بعد أيام قليلة، وإبعاد الضباط الانقلابيين. بعد سنة من هذه الحادثة، قام حزب البعث بانقلاب 8 آذار الذي أنهى بقايا الديمقراطية السورية الهشة أصلاً. نفي القدسي خارج سوريا، وقرر العيش في الأردن حتى توفي ودفن فيه عام 1998، بعد أن رفض حافظ الأسد عودته إلى سوريا. كان ناظم القدسي رجل دستور وقانون، عارض بشدة تدخل العسكري في السياسة، ودافع عن الكثير من القيم الديمقراطية، إلا أنه لم يستطع الوقوف في وجه الجيش المتلهف لاستلام السلطة، فانتهت حياته منفياً.

0: نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرع يصل إلى نيويورك على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. مديرية أمن سمعان الجنوبية تحذر الأهالي القاطنين قرب موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في العيس والهضبة الخضراء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذائف مدفعية أطراف قريتي جملة وعابدين في درعا. إدارة خدمات الطاقة في حما تغلق 5 محطات وقودا في المحافظة لعدم التزامها بالتعليمات النظمة. أهلا بكم مجددا. وصل الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة نيويورك على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في ثالث زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة. وأفادت وكالة سانا بأن الوفد المرافق للشرع يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بالإضافة لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، إلى جانب عدد من المسؤولين. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات. هذا وأفاد موفد تلفزيون سوريا بوصول رئيس الشرع ووزير الخارجية إلى مقر لقاء الجالية السورية في نيويورك. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد أنه سيطرح خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيطرح رؤية سوريا دون مخيمات، إضافة إلى الجهود الحكومية لتحقيق العودة الآمنة والطوعية والمستدامة للأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم. وقال الوزير الصالح إنه على مدى سنوات مضت حمل إلى الأمم المتحدة ملفات الألم من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والتهجير القسري والمخيمات والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع بحق السوريين. أما هذه المرة فيحمل الأمل وسيتحدث عن رؤية سوريا دون مخيمات وعن جهود الحكومة السورية لتمكين الأهالي من العودة الآمنة والطوعية والمستدامة إلى بيوتهم وأراضيهم. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج التي يتطلعون إليها من هذه الزيارة.
1: أكيد شيء طبيعي أن نفرح ويكون في عنا أمل كبير أن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة. هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية أن تستثمر عنا بالبلد، حيث أن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا أو بأي شيء تاني.
2: والله يعني نتأمل خير، يعني بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بيرد لنا الخير، بس نتأمل الخير من الله عز وجل أن يكون زيارته تكون هي بادرة خير لهذا البلد يعني بشكل عام. نتأمل شيء العقوبات بشكل جدي، يعني احنا سمعنا عن إزالة العقوبات ولكن للأسف الشديد هي بس على الورق. نتأمل إن شاء الله بهالزيارة يكون هالأمر يصير جدي أكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، واسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
3: انا بشوف هذا شيء زياره جيده لانه بحسن علاقات وبرجع علاقات قديمه وبفتح افق لانه يصير في استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بينعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
4: اللي بنتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار التعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
5: اللقاء كتير مهم، ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فهلا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نطلع منه انه يصير ازالة حقيقية للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
6: زيارة الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعية الامم المتحدة او عموما اي زيارة دولية لسيادة الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري، انه نرجع نحن كسوريا دولة قوية، دولة لها كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا، بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة، ونحن مستاهل هذا المكان، نحن من يوم يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: حذرت مديرية أمن سمعان الجنوبية، حذرت الأهالي من الاقتراب من موقع انفجار مستودع للسلاح الثقيل في بلدة العيس والهضبة الخضراء بريف حلب الجنوبي. وقالت المديرية إن الموقع ما يزال خطرا بسبب احتمال وقوع انفجارات ثانوية وتطاير الشظايا ووجود ذخائر لم تنفجر، داعية الأهالي إلى إبلاغها فورا عند مشاهدة أي جسم غريب أو قذيفة غير منفجرة. قالت وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيقات في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية، والتي كان آخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوبي حلب. وأكدت وزارة الدفاع أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث، كما أكدت أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. دخلت كاميرا تلفزيون سوريا إلى موقع انفجار مستودع الأسلحة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورصد التلفزيون دمارا واسعا في المنطقة وتضررا لمبان وعربات وبقايا ذخائر وصواريخ منفجرة. كما حصل تلفزيون سوريا على مشاهد جوية حصرية تظهر اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة ببلدة العيس بريف حلب الجنوبي.

0: انفجارات متعددة شهدتها مواقع عسكرية في عدة محافظات خلال شهر أيلول الجاري. تعرفوا إلى تفاصيلها في مادة أعدها الزميل أمير رضوان.
1: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالي المحافظة في 9 من أيلول، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول، أي بعد 3 أيام فقط، وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة الضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غربي دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش، فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق، ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال قصفت بقذائف مدفعية أطراف قريتي جملة وعابدين بريف درعا الغربي بعد أن استهدفت أمس حظيرة أغنام قرب قرية عابدين، ما أدى إلى نفوق عدد منها خلال القصف.

0: قام العدو الإسرائيلي بضرب قذائف لهون على الدبة، ضربوهن موتوا 3 معزيات، موتوا في معز انقطع تجريه وفلت. من الساعة 3 بالليل للساعة 4، والأوادم ضجت، الأوادم شاطر بيجي فل، والقنابل المضيئة يضربوا فوق القرية، وقواس بلشوا قواس قواس قواس وما ومعز
1: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أغنام كانت قد اختطفته من منطقة المعكر بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. وقال المراسل إن الدورية كانت مؤلفة من 5 آليات عسكرية، وخلال التوغل اختطفت الراعي ثم اقتادته من داخل الأراضي السورية إلى داخل الجولان المحتل قبل أن تطلق سراحه. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في الرقة تفكيك شبكة متورطة في استغلال الأطفال بالتسول والقبض على متزعمها. وقالت قيادة الأمن الداخلي إن فرع مكافحة الإتجار بالبشر نفذ العملية من دون أن تكشف عدد أفراد الشبكة أو الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال، كما لم تقدم تفاصيل عن هوية المقبوض عليه أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المقدم السابق في مخابرات النظام المخلوع سليمان أحمد حسن، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة. وقال الأمن الداخلي في بيان له إن التحقيقات الأولية أظهرت أن حسن عمل ضمن صفوف شعبة المخابرات العسكرية وشغل منصب رئيس قسم التحقيق ثم رئيس قسم الشؤون القانونية في الفرع 248. كما أضاف البيان أن حسن كان مسؤولاً مباشراً عن إدارة التحقيقات المركزية المتعلقة بقضايا التظاهرات وملفات المعارضة والضباط المنشقين خلال سنوات الثورة. أصدرت محكمة الجنايات الثانية في حما حكماً بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق، وذلك بعد إدانته بجريمة قتل المغدور إبراهيم بشار تركاوي بشكل عمد، وذلك استناداً إلى وقائع الدعوة وأحكام القانون. وبحسب وقائع الدعوة، أقدم المتهم على إطلاق 4 رصاصات من مسدس حربي من مسافة قريبة باتجاه رأس المغدور، ما أدى إلى وفاته داخل صيدلية في حما. وتأتي إجراءات المحكمة في إطار النظر في القضايا الجنائية وتطبيق أحكام القانون بما يسهم في تحقيق العدالة وفقاً لما ذكرته عدلية حماه.

0: أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة في حما أغلقت 5 محطات وقود في المحافظة ونظمت الضبوط اللازمة بحقها بسبب عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملات الرقابة على محطات توزيع المحروقات بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية والتأكد من الالتزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة والحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حما قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية شملت فحص صهاريج نقل الوقود والتأكد من سلامة العدادات في إطار تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية في المحافظة. وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تتضمن دعم إنشاء مختبر وطني للحمض النووي في إطار بناء منظومة وطنية متكاملة للبحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد شاركت في برنامج تدريبي متخصص بتقنيات الحمض النووي استضافته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي بهولندا، وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تحليل العينات البيولوجية ومقارنة البصمات الجينية وتحديد هويات المفقودين. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الأنقاض من مدن وبلدات وقرى في محافظة إدلب. وأوضحت الوزارة أن أعمال إزالة الأنقاض تتواصل بالتنسيق مع المحافظة بهدف تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وفتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. تستقبل مدارس التعليم المهني في محافظة إدلب أكثر من 380 طالبا وطالبة موزعين على عدد من الاختصاصات التقنية والمهنية. ويحاول هذا القطاع رغم تحديات البنية التحتية ونقص التجهيزات توفير مهارات عملية للطلاب وربط مسارهم التعليمي باحتياجات سوق العمل.
1: بين المحركات وقطع المركبات يمضي عبد الله جزءا من يومه الدراسي في تعلم الميكانيك، اختصاص اختاره ليحول شغفه بالمركبات إلى مهارة قد تصبح مهنته في المستقبل.
2: حرفة الميكانيك لها مستقبل مزدهر إن شاء الله، وشغالي في سوق العمل، وإن شاء الله راح نكمل الهندسي ونفتح ورش إن شاء الله، أو نصير في مثلا مهندس أو مساعد إن شاء الله. وهلا هم نأخذ بشكل عام مثل محركات بنزين، محركات ديزل، أنظمة الكهرباء، الأضوية، لينورا يعني.
1: وتعود بداية التعليم المهني في إدلب إلى عام 2021 بعد الدمار الذي لحق بعدد كبير من مدارس المحافظة خلال سنوات الحرب. واليوم تنتشر المدارس المهنية في مختلف المجمعات التربوية في إدلب، وتستقبل هذا العام أكثر من 380 طالبا وطالبة، وتتوزع اختصاصاتها بين تقنيات الحاسوب والإلكترونيات والكهرباء والمركبات، إضافة إلى الفنون النسوية والتعليم التجاري.
3: لله الحمد، السنة إن شاء الله تعالى في طور تحديث المناهج ومنهج دمشق راح يطبق عنا، راح نفتح صيانة التجهيزات الطبية إضافة للميكاترونيكس في الثانويات المهنية الرئيسية مثل إدلب وأريحة ومعارض مصريين.
1: ورغم توسع التعليم المهني ما يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص التجهيزات اللوجستية وواقع البنية التحتية للمدارس المتضررة بفعل الحرب، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر في قدرة الطلاب على الحصول على تدريب عملي متكامل. مع تغير احتياجات سوق العمل، لم يعد التعليم المهني مجرد مسار دراسي بديل، بل خياراً يمنح الطالب مهنة ومهارة، ويبقى نجاحه مرتبطاً بمدى مواكبة المدارس للتطور التقني واحتياجات سوق العمل. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: قال رئيس دائرة التوتر المتوسط في شركة كهرباء اللاذقية عمر زيدان قال لتلفزيون سوريا أن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة الكهربائية هو انهيار وتقطع عوازل التوتر المتوسط نتيجة لتهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات.
4: إن سبب العطل الحاصل في محطة تحويل الجامعة هو انهيار عوازل وقواطع التوتر المتوسط 20 كيلو فولت نتيجة تهالك البنية التحتية وقدم التجهيزات. إن ورشاتنا الفنية تعمل بشكل متواصل منذ اللحظة الأولى لحدوث العطل وحتى هذه اللحظة دون توقف. أما بالنسبة لوقت المتوقع لإنهاء العطل فهو مرتبط بانتهاء أعمال الصيانة الشاملة التي تشمل استبدال العوازل وتجهيز نظام التأريض لخلايا المحطة وكابلات البداية، وسيتم وضع المحطة بالخدمة فور الانتهاء من الأعمال واختبارها أصولا.
0: يعاني نازحون في مخيم تل السمن بريف الرقة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة الأساسية وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
5: يعود علي إلى خيمته حاملا كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالي الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات حياته

0: الغام.
1: نطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمالها أخي مشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، دي أمور بالمخيم صفر.
2: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة لا سيما النساء وذوو الإعاقة أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
3: العالم يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف حالة رعب، بيصير بوق يصير ما أمن ما بي. من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها. يعني صراحة الوضع تعبان، العالم تناشد، يعني تناشد الدولة تناشد جميع الإنشاءات تعيجوني، مثلا يشوفون وضع المخيم. يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عاد معين غير الله سبحانه وتعالى، مثلا العالم تي ترجع لبيوتها، لحد الآن استقرار أمان ماذا يصير، العالم ترجع تسكن ببيوتها.
2: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
4: أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى أطلقت مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
5: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملاؤه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
6: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد انه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بايدنا شوفة عينا. من اهم النقاط اللي عم نضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس، هاي الشغلات اللي الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر او شهرين، فعم نعطوك المعلومة بحذافيرة.
5: دورة احياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدرب مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
7: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراء.
5: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
4: يجمع ملتقى حديث السوريين أكثر من 400 سورية وسوري بهدف فتح مساحة للحوار والنقاش بين السوريين في مختلف المناطق والخلفيات ومناقشة القضايا المشتركة بينهم.
8: ما جرى في فريتك جريمة.
9: لكن ما زال على الفعل ما بيجي واحد من 1000. هي باختصر الكلام.
10: لا يبدو الحوار هنا متفقا عليه، ولا يفترض أن يكون كذلك، فهي فكرة حديث السوريين، ملتقى يجمع سوريين من محافظات وخلفيات وأطياف مختلفة ليتحدثوا وجها لوجه ويتبادلوا الآراء حول قضايا بلدهم في كل مرة من منطقة تحمل خصوصيتها وحكايتها.
11: الهدف من الحديث
0: هو النظام البائد، كانت السوريين بعاد عن بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم. الآن بالحد

0: الحديث بدأنا من الدير مرموسة، والآن هذا الحديث السادس هو لحتى السوريين يتحاوروا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويتقربوا من بعضهم.
1: بعد 5 نسخ سابقة تنقلت بين عدد من المناطق السورية، يحط الملتقى رحاله هذه المرة في حلب، حيث بدأ المشاركون جولتهم في أحياء المدينة القديمة قبل الانتقال إلى جامعة حلب لعقد ندوة حوارية في مدرجها.
2: العدد اللي اجى من كافة المحافظات السورية هو 425 شخص، مثلوا كل الطوائف وكل التيارات، كل المحافظات السورية اجتمعت عندنا في مدينة حلب. بدي برنامجنا الصباحي بجولة بأسواق حلب القديمة، ثم انتقلنا لخان الطحان، تناولنا الفطور وجلسة حوار وتشبيك على كل طاولة في عليها من كل المحافظات السورية.
3: جئت مندفع لأؤكد أن السوريين متوحدين دائما، قلوبهم على بناء سوريا الحديثة، نسعى دائما لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة القانون والعدل والمساواة، من أجل أن يعيش الشعب السوري بأمان واستقرار، ومن أجل نهضة سوريا مستقبلا.
1: الفكرة هنا ليست الوصول إلى رأي واحد بقدر ما هي إتاحة المساحة للسوريين كي يسمع بعضهم بعضا، وربما يكون الحوار نفسه خطوة أولى لفهم أوسع لسوريا وتنوعها.
4: بعد أعمال تأهيل طالت أجزاء من مشفى حما الوطني، ما تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي. مراسل تلفزيون سوريا زار المشفى ورصد واقعه ميدانيا.
5: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حما الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية، ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
6: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة. بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك. الله يعطيهم العافية.
5: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا، تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديدا الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
7: وردتنا عدة شكاوى عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني. الإضافة أنه مشفى كبير جدا، ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل، فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
5: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
8: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حما الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
4: ولا تقتصر الأسئلة عن واقع الخدمات الصحية على حماة، إذا استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دمشق بشأن مستوى الخدمات في المشافي الحكومية وكذلك الصعوبات التي يواجهونها خلال مراجعتهم.
9: الاهتمام، أدوية تمام، والكادر الطبي كله ممتاز، بس أهم شيء النظافة، الحمامات والكريدورات.
10: أنا طلبي الوحيد أنه من السيد وزير الصحة ومدير مشفى المواساة وجميع المشافي الحكومية بسوريا أنه مشان موضوع أمور التحاليل، لأنه عم يصير ضغط على المواطن وعلى المريض، وحصرا يعني يكون أنه التحليل أنه يكون ينوجد بضمن المشفى.
11: حق مسماه كانت خرابة، عبارة أن فايت على زبية أغنام، أما اليوم كأنك فايت على فندق، اليوم كأنك فايت على فندق بالنسبة لمشفى المواساة. يعني حسب إمكانياتهم اللي عندهم، هاي إمكانياتهم، يعني هاي الإمكانيات اللي عندهم، ومعطين صورة 100% وخدمة 100% بالنسبة للدكاترة والممرضين كامل، وتنظيف المشفى والأدوية وكل شيء. أبدا يعني واقفين وقفة تمامية، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في أي إعاقة نهائيا.
12: بالنسبة لموضوع المنامة، يعني المريض عم يجي مع المرافقة معه، المرافقة معه عم ينام أكثر أحيان بالحديقة أو الشارع، وإحنا أغلب المرضانين عم يجوا من المناطق الشرقية، وهين ما في عندهم حدا يروحون لعنده، والمرضان هو بغرفته بس المرافقة اللي معه عم يصفي بعيد عنه. أهم شيء موضوع المنامة للمرافقين.
4: أما في حلب فتحدث مواطنون عن واقع الخدمات الصحية في المشافي الحكومية وتحديات الحصول على الرعاية الطبية.
13: الطفل مرضان وجبته على الدكتور بده التحليل، معه قلة نمو، والله يعطيهم العافية، يعني عم يهتموا كثير بالأطفال وبالمرضى الحمد لله. يعني
14: طبعا هلا حاليا في اعمال صيانه يعني عم تتم في المشفى، طبعا ما بنعرف شو نتائجها، رح ننتظر ونشوف في المستقبل ان شاء الله شو رح تكون نتائجها وتنعكس، ان شاء الله رح يكون ايجابي. بس من ناحيه الكادر بحاجه لاعاده اختبارات لتقييم الكادر بشكل كامل، كل ممرض او كل دكتور ينحط في المكان المناسب.
15: والله بدي اقول لك اوروبا، يعني الحمد لله وفضل الله العنايه كثير كويسه ومهتمين، يعني الجماعه ما قصروا طابه. يعني هلا انا دخلت شغلتي 5 دقائق، كان قبل غيرها، بس هلا الحمد لله والله مالي 5 دقائق الحمد لله، مشوني وطمنوني وقالوا لي على الدواء ان شاء الله بمشي الحال.
16: يعني في شغلات بيردوا شغلات ما بيردوا. انا جبت الحجه في الليل اسعاف، تسال هذا ما يقول لك، تسال الثاني ما تسال الثالث، هي وكل مين في شغلته.
17: هلا وضع المشفى ممتاز، كان قبل سيء كثير، بس هلا بالنسبه للنظافه ولا كذا لا في عنايه. اي هلا انا من شهرين ونص نزلت من تركيا، كان عندي مريضه هون طفله، جيت دخان بالكوريدور والوسخ والنظافه ما في للاسف، بس من بعد فتره لا صار في، هلا بطلع دخان ما في
18: الحمد لله. الله يجزيهم الف خير، الله يعطيهم الف عافيه. نظافه عمليه يعني فورا سهله، كانت معقده امورنا والحمد لله تيسرت النهار والثاني خالي.
19: أنا أحكي عن قسم الأورام، شيء يشكرون من المستخدم إلى رئيس القسم، فهمت علي؟ هذا أنا اللي قاعد أتردد عليه، وعن جد يعني ترفع لهم القبعة. يعني بالنسبة لي هاي الإمكانيات وهاي القدرات المتوفرة لا بأس، بس إحنا حول الجرعات، المشكلة عند الجرعات. يعني تخيل أنه ما عاد لحق، أنا أسبوعيا بدي ما يقارب $400. طيب أنا موظف، من وين بدي أجيب؟ من وين؟ بعت سيارتي، بعت أرضي، ظل عندي بس بيتي اللي ساكن بي. فمو معقول يعني عالم منتهية. أنا أحكي عن نفسي طبعاً، والناس كلها تجوز أني أحسن حال من غيري، عندي شيء أبيعه.
4: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دير الزور بشأن واقع المشافي الحكومية والخدمات التي تقدمها وما يحتاج إلى تحسين من وجهة نظرهم.
20: خيو حطونك على الدور، بعد نص ساعة تايفوتونك، كل حاجة يجي واحد جايب له واحد، كل حاجة جايبه ممرضة واحد، كل واحد جايب هذا بالأمن، هذا بالدفاع، هذا مدري إيش، هذا مدري إيش. أدوية ما بي، عناية ما حد يرد عليك وتسلم وتعيش.
0: المشافي والله ما ماشي حالتها، أو كانت تلقى دواء أو كانت ما تلقى دواء، يعني حسب التغطية، إذا عندهم ينطونهم إذا ما عندهم ما هاي. والله عندي شيء ما عارفة يعني شو أقول لك، بالوضع حد مو زين، نروح الصيدلية بالنار نروح هاي، أو كانت ما تلقى دواء بالمشافي ما بي.
21: جينا على المشفى عندي طفل مصوب أجره وقع البارح وشط، والله استقبلوني احسن استقبال، يركضون قدامنا شالوا الطفل مني واستقبلوني وفورا سووا له ضباره وسووا له كل شيء لازم يعني على السريع. فما شاء الله الله يحفظهم ويقويهم، والله يحفظ لنا الدوله باجمعها ان شاء الله.
20: عند ما رحت انت حالي لي كلها مو زينه، وهن يقولوا لي زينه، فانا قدمت عليه الشكوى الدكتور، فلسه موجود بالمشفى، موجود بالمشفى وما سوى لي كل شيء. واليوم انا عندي غسيل كلى كان كرياتيني 4 ويقول لي برا المشفى انقلع برا، اشتكيت عليه ما طلع منها كل شيء، يعني بيه استخدام للمشفى مو جيد، مو كل الدكاترة، بعض من الدكاترة أخذينها عنصرية وأخذينها على آني دكتور خط أحمر.
22: كنا محافظة الحسكة، عندي بنت محروقة عمرها 16 سنة، صباح حريق وشبيش ما بي، ونقول خيو صار ضرب مشان رواتب الموظفين الدكاترة اليوم ما داوموا، بقى خيو بدكم تخرجون تروحون أهلكم ولا عشام؟ قلنا لا والله عشان ما أروح، بلش نجي على الديرتين، قالوا الدير أحسن. وجينا من قادة العصر، قالوا خرجونا الجماعة، وجينا اللي جاي على المشفى الوطني بدير الزور، وشلون يصير زادين ما أعرف، إن شاء الله يصير زينة والله يشفيها.
4: افتتحت كوادر طبية من تركمان سوريا كانت أتمت تعليمها في تركيا، افتتحت مركزاً طبياً خاصاً في محافظة اللاذقية بهدف الإسهام في نهوض المجال الصحي. نحن كمجموعة مؤلفة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان من منطقة جبل التركمان، عدنا إلى بلادنا بعد تحرير سوريا وبحثنا عن طريقة لخدمة مجتمعنا ودعمه، درسنا ذلك ميدانياً واخترنا دعم شعبنا ودولتنا من خلال القيام بعملنا الذي نتقنه في المجال الصحي. نقلت صحيفة أوسترايش النمساوية أن النمسا قد تسجل هذا العام لأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10,000 طلب لجوء، وذلك بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى آب الماضي 6,512 طلبا فقط. وبحسب الصحيفة واصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سجل انخفاض بنحو 5,400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما جاء معظم الطلبات من قاصرين وكثير منها لأطفال ولدوا داخل البلاد، في حين تتصدر سوريا وأفغانستان طلبات اللجوء وفقا لهذه الصحيفة. هذا وتتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع مراجعات وضع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين على خلفية التطورات السياسية في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع. وذكرت شبكة التحرير الألمانية RND أن وزير الداخلية يعتزم توجيه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال الخريف لبدء مراجعات واسعة لوضع الحماية للسوريين. وقال المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية إن المراجعات ينبغي أن تبدأ بالشبان الذين يعيشون وحدهم ويتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون، في حين يمكن للعاملين ومن بينهم الأطباء والممرضون الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس في بيان لها أن قوات الاحتلال احتجزت 53 شاباً فلسطينياً على الأقل في مركز تحقيق أقامته داخل منزل استولت عليه خلال الاقتحام الذي تخلله تكسير في عدد من المنازل. ويأتي هذا الاقتحام غداة عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شمال غربي رام الله أسفرت عن مقتل إسرائيلي. قتل فلسطينيان طفل وامرأة برصاص الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة، في حين توفي ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام. ووفقا لمصادر طبية أصيب 11 آخرون بقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي باتجاه خيام للنازحين بين مخيمي البريج والمغازي وعلى وسط وجنوبي مدينة خان يونس وفي شمالي القطاع. أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها بكثافة على امتداد شاطئ مدينة غزة شمالا وجنوبا لنحو ساعتين تقريبا وفقا لمصادر محلية. شنطت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق في جنوبي لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أغارت الطائرات الإسرائيلية على أطراف بلدات كفر تبنيت وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية، في حين قصفت المدفعية بلدات النبطية الفوقة وزوطر الشرقية ومجدل زون في محافظة الجنوب. وبحسب الوكالة أيضا، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق عدد من قرى القطاعين الغربي والأوسط، في حين نسفت منازل في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. هذا وأعلنت ألوية العمالقة الجنوبية في القوات الحكومية اليمنية أعلنت تدمير 5 مركبات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي أدت إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. وتشهد جبهة كهبوب المطلة على باب المندب مواجهة متصاعدة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بالتزامن مع دفع قوات الحوثي بتعزيزات إلى المنطقة ومحاولتها التقدم والسيطرة على مواقع ومرتفعات جبلية استراتيجية، في حين تتواصل المواجهات جنوب مأرب من خلال محاولات تسلل شنها الحوثيون من الجبهة الجنوبية للمحافظة، في مقابل إعلان القوات الحكومية التصدي لتلك المحاولات وإيقاع خسائر في صفوف قوات الجماعة.

قال وزير الخزانة الأمريكي إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه توقفاً واسعاً لعملياتها الدولية اعتباراً من 23 من أيلول. وأضاف وزير الخزانة الأمريكية إن الإجراءات تستهدف منع شركات الطيران الإيرانية من الحصول على الوقود وخدمات المطارات وبيع التذاكر خارج إيران عبر التلويح بحرمان مقدمي تلك الخدمات من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. وأوضح أن أي جهة تقدم الوقود أو خدمات الهبوط لطائرة إيرانية أو تبيع التذاكر لشركات الطيران الإيرانية قد تواجه الاستبعاد من النظام المالي المرتبط بالدولار. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني دمر طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في أجواء مضيق هرمز. وذكر تقرير سابق للمفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية أن إيران دمرت أكثر من 30 مسيرة حتى شهر حزيران الماضي، وتصنف المسيرة الأمريكية التي أعلن الحرس الثوري إسقاطها ضمن الطائرات المسيرة المتقدمة في الأسطول الأمريكي، ويبلغ سعر الواحدة منها نحو 30 مليون دولار. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن إيران ستغير أسلحتها وجغرافية الحرب إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً. وأضاف حسين محبي أن إيران حددت أهدافاً جديدة مختلفة عن الأهداف السابقة، مشيراً إلى أن إيران مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد. وأوضح محبي أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية لم تنخرط في الدبلوماسية.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاس. لك يا منازل لا أعلمت منازل
5: الله،
4: روحي بها مكثت وجسمي راح.
5: كيف جمعت الطب والشعر؟
4: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
5: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
4: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
5: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
4: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
5: أصافح العراق، أصافحه.
4: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
5: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
4: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
5: الله الله.
0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم نخصص الساعة الأولى فيها لنقاش الانفجارات المتتالية التي تشهدها مخازن الأسلحة والذخائر مؤخراً، والتي بلغت 5 انفجارات منذ بداية الشهر الجاري، آخرها انفجار قرب العيس في ريف حلب، ونسأل ما وراء هذه الانفجارات المتتالية. نناقش في المحور الثاني عقد اتفاق صلح في قضية الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد تردي حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، إضافة إلى تحديد دية قدرها 15,000 دولار أمريكي لعائلته. فأين ينتهي الصلح الاجتماعي وأين يبدأ مسار العدالة؟ أما في المحور الأخير فنناقش تفكيك شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال من قبل الأمن الداخلي في الرقة، فما مدى انتشار هذه الشبكات وكيف تتعامل الحكومة مع مشغليها؟ أهلا بكم.

0: وقع انفجار في مستودع تابع للجيش قرب بلدة العيس جنوبية حلب في حادثة هي الخامسة من نوعها منذ بداية أيلول الجاري، في وقت قالت فيه وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات إضافة إلى كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. المزيد من التفاصيل في المادة التالية.
1: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالي المحافظة في 9 من أيلول، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول، أي بعد 3 أيام فقط، وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة ضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غربي دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش، فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق، ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: للنقاش معي العقيد هشام مصطفى، الخبير العسكري والاستراتيجي مباشرة من حلب، أهلا بك. ومعي عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، أهلا بك. ومعي ضياء قدور، الخبير الأمني من دمشق، ورضوان الأطرش، الباحث السياسي من إدلب، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع العقيد هشام. من الناحية العسكرية عقيد هشام، ما أكثر الأسباب شيوعا والتي يمكن وضعها أمام تكرار مثل هذه الانفجارات المتعلقة بمخازن ومستودعات الأسلحة؟
2: أسعد الله مساءكم أستاذ آلاء، ومساء الضيوف الكرام، ومساء السادة المشاهدين في سوريا. بالطبع سيدتي، هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن ينجم عنها انفجارات في مستودعات الذخيرة. يعني نستطيع أن نقول أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى انفجار، قد نستطيع أن نقول أن سوء التخزين قد يؤدي إلى انفجار، لأن المستودعات التي تخصص من أجل تخزين الذخائر يجب أن يكون لها شروط، هذه الشروط قد تكون غير محققة في العجالة التي تم تخزين الذخيرة بها بعد سقوط نظام بشار الأسد. يعني نستطيع أن نقول أن المستودعات يجب أن يكون هناك فيها درجات حرارة معتدلة، لا يجب أن يكون فيها رطوبة، لا تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، أيضا يجب تخزين الذخائر كل ذخيرة بحسب نوعها، يجب أن لا تخزن الذخيرة مع وجود صمامات أو صواعق الانفجار، أيضا يجب أن تكون جدران المنطقة أو جدران البناء الذي تخزن به الذخيرة يجب أن يكون له شروط فنية تستطيع امتصاص الانفجار، تستطيع عدم خروج صدمة الانفجار الأولى بشكل كبير إلى الجوارها، يجب أن تكون هذه المستودعات.
0: وعقيد هشام، أنت يعني عمدت إلى تفسير مسألة كيف يمكن تجنب سوء التخزين، لكن دعنا بداية نركز على الأسباب التي يمكن أن تقود إلى هذه الانفجارات، ثم بعد ذلك نتناول نقطة نقطة بالتفصيل. ابتدأت بسوء التخزين، ماذا أيضا ما الذي يمكن أن يسبب مثل هذه الانفجارات؟
2: يعني سيدتي قلت لك سوء التخزين أولاً، قد يكون هناك تخزين مع صواعق، يعني هناك القذائف، تعرفين القذيفة أو لا أدري إن كنت تعلمين في العلم العسكري، القذائف سواء قذائف المدفعية أو الدبابات أو أي قذائف أخرى لها صمام هو ما يقوم بتفجيرها بعد ارتطامها بالأرض. قد تكون، أقول قد، ولست يعني على اطلاع بشكل رسمي بهذا الأمر، أقول قد يكون هناك سوء في التخزين، قد يكون هناك خلط في التخزين بين يعني ذخائر شديدة الانفجار، يعني يكون أحد مكوناتها السيفور أو التي الذي يمكن أن يعني يشتعل أو ينفجر بأقل طرقة، قد تكون الذخائر قد خزنت بشكل يعني لم يتم فصل صاعق الانفجار عن القذيفة، خاصة وأن وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة والفرق الهندسية في وزارة الدفاع قامت بإزالة العديد، يعني نستطيع أن نقول عشرات الآلاف من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أمطر بها النظام المجرم نظام بشار الأسد المناطق الآهلة بالسكان سابقا. قد يكون هناك أخطاء فنية من بعض القائمين على التخزين، يعني هناك عدة أمور قد تؤدي إلى انفجار مستودعات الذخيرة. طيب. هناك فرضية ولكنني أستبعدها، أن يكون هناك يعني أيادي تخريبية، أنا أستبعد هذا الأمر لأن المستودعات حسب معلوماتي المؤكدة أنها تحرس بشكل كبير وحراستها الأمنية مشددة، إنما يعني نستطيع أن نقول أن سوء التخزين وعدم خبرة الأشخاص الموكلين بتخزين ونقل هذه الذخائر قد يؤدي إلى هذه النتائج.
0: سوء التخزين أستاذ عبد الوهاب، ماذا أيضا يمكن أن يقود إلى هذه النتائج؟ أشار ضيفي لكنه لم يغلب هذا الخيار، مسألة أيادي تخريبية، ما رأيك؟
3: أهلا بك وضيوفك وجميع المشاهدين. يعني هناك حقيقة أيضا سيناريو أو فرضية بأن الجيش السوري ربما يقوم خلال الأشهر الماضية بإعادة ترتيب وجرد للأسلحة في المستودعات السورية، وهذا يتطلب ربما إعادة توزيع لبعض هذه الذخائر من مستودع لآخر، وبالتالي التخلص أيضا من بعض هذه الذخائر، وهذا سيترتب عليه أيضا قيام بعمليات نقل ومناولة من مستودع لآخر، وخلال عمليات النقل والمناولة أحيانا تحصل أخطاء كما حصل سابقا في مناطق المحرر قبل سقوط نظام الأسد، يعني كانت تحصل مثل هذه الأخطاء وتقع انفجارات، لكن انفجارات بسيطة خفيفة لأن تعرفين كانت المستودعات صغيرة وكانت عمليات النقل والنقل أصلا كانت بسيطة. الآن نحن نتحدث عن مستودعات على مستوى الجيش السوري، هناك فرضية يعني تقول أنه ممكن أن يكون هذا السبب، وأن الجيش السوري ربما يقوم خلال الأشهر الأخيرة بعملية جرد وإعادة تنظيم لمستودعات الأسلحة السورية، وهذا سبب توالي عمليات التفجير خلال شهر واحد في خمس سنوات.
0: إذن هذه فرضية أخرى تشير إليها، وهي مسألة أثناء نقل الذخائر وهو هدف تسعى له وزارة الدفاع، ثمة خلل أو قصور أو عدم خبرة في نقل الذخائر يمكن أن يكون قد أدى إلى هذه الانفجارات، صحيح؟
3: صحيح، لكن أنا سأذكر أني سأستبعد هذه النظرية.
0: جيد، طيب.
3: رغم ربما أنها تكون، أنا أميل إلى أن هناك سيناريو آخر، هناك تدخل خارجي، بعكس ما ذكر سيادة العقيد معك، نعم أنا أميل إلى أن هناك تدخلا خارجيا وتحديدا إسرائيليا في هذا الأمر. هناك طيران استطلاع كان فوق الكثير من المناطق التي وقعت فيها الانفجارات، طيران استطلاع قبل أيام، ويعني حتى لو لم يحدد ما هو يعني هذا الطيران أو جنسية الدولة التي تقف خلفه، يعني أنا أعتقد أن إسرائيل لها مصلحة، إذا كنا سنسأل من المستفيد، إسرائيل لها مصلحة بتخلص أو إنهاء القدرات العسكرية للجيش السوري. نحن لاحظنا أنها قصفت بشكل مباشر على سبيل المثال الجيش التركي، يعني مطار التيفور سابقا ومطار أبو ظهور العسكري قبل تقريبا حوالي شهرين، لأن وكانت تربط ذلك بتركيا بشكل مباشر. الآن الموضوع مرتبط بالجيش السوري، بالجيش السوري استهدفت إسرائيل الجيش السوري بشكل مباشر بعد سقوط النظام مرتين، المرة الأولى بعملية سهم باشان واستهدفت أثناءها الكثير من الأصول العسكرية بما في ذلك مستودعات أسلحة بالمناسبة. يعني لو عدنا إلى البيانات بالمصادر المفتوحة الإسرائيلية لوجدنا أن هناك استهداف أيضا للمستودعات، لكثير من مستودعات الأسلحة للجيش السوري. والضربة الثانية كانت معروفة لهيئة الأركان، وكانت في وسط العاصمة السورية، وكانت طبعا بالتزامن مع العمليات العسكرية في السويداء. الآن يعني لا يوجد أي إعلان رسمي من قبل إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية سورية، بسبب أنه بعد ضرب هيئة الأركان كان هناك تدخلا أمريكيا مباشرا وواضحا ووساطة لأن تتوقف العمليات في السويداء، وأن إسرائيل لا تدخل في صدام مباشر مع سوريا. ويعني لاحظنا حتى عندما ضربت إسرائيل مطار أبو ظهور العسكري بحجة وجود فرق عسكرية تركية، وبحجة وجود يعني ما تدعيه وتزعمه إسرائيل بأنه تهديد تركي، فورا يعني فزعت إن صح التوصيف أيضا والعبارة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تواصل بين الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل، وجرى اتصال بين وزير الخارجية السوري أو لقاء يعني على أساس اتصال بين وزير الخارجية السوري وأيضا نظيره الإسرائيلي لخفض التصعيد ومنع التصادم
0: وجرى لقاء
3: نحو يعني
0: بين الوزير الخارجية
3: الطريقة
0: السوري وبين رئيس الموساد في عمان. لكن أستاذ عبد الوهاب،
3: عبر الهاتف. نعم،
0: هل تسحب هذا الترجيح على كافة الانفجارات التي تحدث في مستودعات الأسلحة؟ على الأقل نتحدث عن الانفجارات الكبيرة التي يعني كان دويها عاليا جدا، والتي أيضا أدت إلى إصابات. وكيف يمكن تفسير غياب الرواية الرسمية في مثل هذه الحالة؟
3: المشكلة حقيقة أنه لا توجد رواية رسمية، يعني بدون بيانات وبدون تصريحات وبدون معطيات رسمية لا يمكن ترجيح سيناريو على آخر بشكل حتمي وبشكل قاطع. لماذا رجحت مثلا سيناريو التدخل الإسرائيلي؟ لأن كان من السهل مثلا على وزارة الدفاع أن تعلم بأن هناك أخطاء في عمليات النقل، أن هناك سوء في التخزين، هناك رطوبة، هناك صواعق مثل ما ذكر العقيد، يعني هم مشاكل تتعلق في سوء التخزين والإدارة، لكن لا يوجد توضيح رسمي للآن من وزارة الدفاع، باستثناء طبعا بعض المواقع. ومن جهة أخرى يعني أمس مثلا حتى قالت وزارة الدفاع بأنها يعني ستشكل لجنة لإجراء تحقيقات بشأن هذه الانفجارات. هذا إجراء ربما يكون أصلا متأخر الإعلان عنه، على الأقل ربما أصلا اتخذته الوزارة مسبقا. طيب، بغياب كل هذه المعطيات الرسمية، أنا أبحث عن من المستفيد. المستفيد الأول هي إسرائيل كما ذكرت، لا تستطيع الإعلان ولا تريد الإعلان لأنها لا تريد أن تدخل أيضا بصدام، ودعينا نسميها حالة من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونتنياهو أصلا يعني على مشاكل، أو
0: لكن إذا
3: هناك
0: كان
3: بينه
0: هذا
3: وبين
0: سبب التعتيم
3: ترامب مشاكل
0: الإسرائيلي،
3: كبيرة
0: يسأل
3: الصراحة.
0: عن سبب التعتيم السوري إذا كان عدو هو من يقوم بذلك. على أي حال، سأعود لك أستاذ عبد الوهاب لنقاش أكثر والوقوف عند هذه
3: صحيح.
0: الفرضية. أستاذ ضياء، لغز تكرار هذه الانفجارات أين يكمن في سوريا من الناحية الأمنية؟ كيف يمكن تفسير أن تحدث 5 انفجارات في شهر واحد؟
2: تحياتي لك سيدة آلاء، سعيد بانضمام لبرنامجك مرة أخرى ولضيوفك الكرام. يعني نحن نعيش في الشرق الأوسط أنسي آلاء، ولا يمكن لأي شيء أن يحدث في الشرق الأوسط بشكل على شكل مصادفة، كل شيء له أسبابه. يعني أعتقد أنه تكرار وضع الأسباب والذرائع حول سوء التخزين أو حتى الذخائر الحساسة أو عمليات النقل، تكرارها يعني ربما تصور أن الجيش السوري يتعامل مع الذخائر منذ البارحة. يعني هذا الجيش ليس لم يتعامل مع الذخائر منذ يومين أو ثلاث، هو يتعامل مع الذخائر منذ أكثر من 14 عام، ولديه خبرات راكمها في التعامل معها، في جمعها، في تخزينها. ربما في مناطق سيطرت، عندما كنا في المعارضة، مناطق سيطرة المعارضة كانت أحوال التخزين الأسلحة والذخائر ربما أكثر سوءا من الآن،
0: لكن
2: ولم
0: قد
2: تكن
0: عند هذه
2: تستثمر
0: النقطة،
2: هذه
0: عفوا أستاذ
2: الفكرة.
0: ضياء لا أريد أن أقاطع، لكن قد يجاوب من يسمعنا بأنه كانت تحدث أيضا عمليات انفجار لمستودعات أسلحة في الشمال السوري المحرر قبل سقوط النظام.
2: لكن ليس بهذه الكثافة وليس بهذا التكرار الزمني والتقارب الزمني، 5 انفجارات خلال 13 يوم، أكثر من 16 انفجار مستودع منذ سقوط النظام وحتى الآن. يعني نحن نعلم أنه وكثير في قارات أنفسنا يشك في إسرائيل، لكن نعود ونسأل أنفسنا هل هي إسرائيل؟ يعني بالنسبة الأكبر اليوم كل الأصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل.
4: خاصة إذا رضينا بأن كل الحالات السابقة كانت عبارة عن سوء تخزين أو ذخائر حساسة أو عدم فصل يعني الرؤوس المتفجرة عن الأجسام وما إلى ذلك، أو أي شيء آخر فني. يعني الانفجار الأخير لا يمكن أن يكون بلا سبب أو بلا على سبيل المصادفة. هذا انفجار مستودعات استراتيجية تحتوي أسلحة نوعية كبيرة جدا. الانفجارات استمرت لمدة ساعة تقريبا، وبالتالي هناك فعل ممنهج، ليس فقط فعل تخريبي ست آلاف، هذا ليس فعلا تخريبيا عندما تتكرر مثل هذه الأحداث. وهي بالمناسبة خلال السنوات الأخيرة من عمر النظام الباعث كانت سياسة إسرائيلية معودة واستمرت مع سقوط النظام. وإذا كنت تذكرين قبل أن تبدأ ما بين الحربين الإيرانية الإسرائيلية كنا نشاهد أنباء عن انفجارات غامضة تحدث في إيران بين الفينة والأخرى، لكن لا يعرف سببها. هل هي قصف جوي؟ هل هي قصف بالمسيرات؟ هل هي عوامل على الأرض تقوم باستهداف مواقع معينة أو منشآت معينة؟ كلها كانت تقف خلفها إسرائيل. ذاك أعود للسؤال، نحن نعلم بقرارات أنفسنا أنه هي إسرائيل، لكن نعود ونسأل أنفسنا هل هي إسرائيل؟ بالتأكيد وبنسبة كبيرة اليوم أعتقد أنه إسرائيل هي من تقف. اليوم إذا تراجعين الصحافة الإسرائيلية، الكثير من أبواق الإعلامية المقربة من السلطة الأمنية الإسرائيلية كانوا يروجون لرواية أن سوريا معادية خلفي، ويتحدثون عن خلفية الرئيس الشرع، يتحدثون عن طبيعة النظام الغامضة في دمشق، ووصفوا أخيرا آخر تقرير وهو كان أخطر تقرير حقيقة عندما قالوا أن الشرع يقوم ببناء جيش قوي في الخفاء، وأن سرعة بناء هذا الجيش تفوق سرعة بناء الجيوش في العالم وفي المنطقة. نحن نعلم أن سوريا تقوم بإعادة بناء جيشها وهي تركز على بناء قدراتها، لكن هل فعلا الدولة هي من تضع الأولويات باتجاه بناء الجيش، أم أنه لديها أولويات أخرى، ربما وزارة الداخلية، ربما الأمن، ربما إعادة الأعمار؟ هناك تهويل وهناك تهيئة للرأي العام على الصحافة الإسرائيلية، وهناك كان تمهيد لحملة قصف سرية. لماذا لا تعترف إسرائيل ولا يعترف نتنياهو؟ باختصار كما ذكر الضيف، لأن هناك فيتو أمريكي، هناك فيتو أمريكي. شاهدنا ما حدث في قصف مطار أبو غور، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك والانتقادات الدولية وحتى الإقليمية. اليوم سوريا لم تعد دولة معزولة، لم تعد دولة تدعي يعني يمكن قصفها ويمكن استهداف أي نقطة فيها. بالتالي يعود نتنياهو ليلجأ إلى نفس السياسة التي كانت بالمناسبة ست آلاء. أنت تعلمين أن الإيرانيين موجودين في سوريا كانوا منذ بعد يعني بعد انطلاق الثورة. لكن إسرائيل لم تعلن استهداف أي موقع إيراني إلا بعد عام 2013 عندما بدأت الغارات إسرائيل تبدو أكثر وضوحاً، والكثير من الغارات لم تكن تتبناها إسرائيل إلى ما يعني ما عدا بعض الغارات الحساسة.
0: طيب، وأنت تقول أنه المسألة متعلقة بفيتو أمريكي، لكن أستاذ ضياء، يعني إن كنت أنت تعلم أنها أيادي إسرائيلية، وإن كنت أنا ربما أعلم كذلك، هل تعلم الحكومة هذا الأمر؟ ولماذا يتم الصمت حياله؟ على الأقل من خلال التصريح ومصارحة الشارع بالأمر.
4: هذا سؤال مهم ويجب يعني توضيحه من خلال بيان يصدر من وزارة الداخلية، خاصة أنه هذه الأحداث تكررت. لكن دعيني أشير لنقطة مهمة.
0: تفضل.
4: يعني في كثير من الأحيان، في كثير من الحالات، ربما لا يعرف السبب الحقيقي، على الرغم من أنك تشكين في أنه الفاعل هو جهة معينة، لم تستطيع أن تصل إلى الدليل القاطع الذي يؤكد تورط مثل هذه الجهة في تنفيذ مثل هذه الاعتداءات. خاصة أنه يعني الاحتلال الإسرائيلي له وسائله الاستخباراتية الثرية جدا والكثيرة والمتعددة، وهو يمتلك حرية عمل مطلقة في الأجواء السورية.
0: نعم. طيب،
4: ربما قد تكون يعني الآن وزارة الدفاع لم تصل إلى كل المعلومات الكافية التي من خلالها تستطيع إثبات تورط إسرائيل في تنفيذ مثل هذه العمليات الممنهجة لتدمير القدرات السورية.
0: أستاذ رضوان،
4: هذا هو السبب الرئيسي
0: بالجانب السوري. سأعود لك أستاذ ضياء لو سمحت. أستاذ رضوان، هل الأمر متعلق بغياب المعلومات حتى الآن أو اكتمال التحقيقات حتى الآن بالنسبة للحكومة السورية، خصوصا وأن هذا الانفجار كما ذكرنا ليس الأول وإنما الخامس في هذا الشهر، وثمة انفجارات متعددة منذ سقوط النظام؟ كيف يمكن تفسير رواية رسمية مقنعة للشارع، سواء إذا كانت المسألة متعلقة بسوء التخزين أو المسألة متعلقة بأياد خارجية تحديدا إسرائيل؟
5: مساء الخير أستاذ آلاء، ومساء الخير للضيوف والسادة المشاهدين. طبعا في ظل غياب الرؤية الرسمية لوزارة الدفاع أو البيان الرسمي، كل ما قاله الزملاء في التحليل هو صحيح، لأننا نحتاج إلى رواية حقيقية يقتنع بها الشعب من خلال هذه التفجيرات، وأصاد الاتهام قد تكون موجهة باتجاه إسرائيل أو باتجاه إيران وذيول إيران في هذه المنطقة. على حد سواء كان تفجير ناتج عن حالة طبيعية كارتفاعات الشمس أو عن عوامل خارجية من إسرائيل أو من إيران، يبقى الخاطر كبير أبناء الشعب السوري في هذه المنطقة وخاصة المدنيين، كون هذه المستودعات قريبة من المدنيين. وشهدنا البارحة ما جرى في العيس، حقيقة البارحة أبناء محافظة إدلب تذكروا أيام النظام البائد عندما كان يقصف المدنيين في المناطق المحررة. أنا على سبيل المثال عشت في قلق من جراء ذلك، لأن أصوات التفجيرات كانت تصل إلى بيتي في شمال إدلب. كل هذه الأسباب طبعا نريد توضيح حقيقي من وزارة الدفاع حول هذا الموضوع، لكن أنا أشير إلى نقطة يجب القيام بها وبطريقة مستعجلة، يجب إبعاد كل المستودعات عن المدنيين في مناطق شمال سوريا وإيجاد مخازن مناسبة وملائمة لهذه الذخيرة، وأيضا وجود لجان فنية لجمع السلاح وضبط السلاح بطريقة صحيحة. قد تكون الطريقة العشوائية في ضبط السلاح وجمع السلاح هي السبب أيضا في تفجير هذه المستودعات. نحن كشعب سوري ننتظر الرواية الرسمية ونتمنى الخير والسلامة لأبناء الشعب السوري، ونتمنى الرحمة للشهداء والشفاء للضحايا الذين أصيبوا بهذه التفجيرات.
0: عقيد هشام، لك عفوا أستاذ رضوان، لكن يعني إذا كنا نقول بأنه يجب إخبار الناس ويجب أن تكون الرواية الرسمية واضحة وأن توضع بين أيدي الشارع السوري، لكن إذا كانت ثمة فعلا أياد إسرائيلية، إلى أي درجة مسألة الشفافية مع الشارع السوري قد تحقق فارقا بالنسبة للضحايا والمدنيين وسلامة الناس؟
5: أستاذة علاء، في ظل غياب الرواية الرسمية هناك ضعف ثقة لوزارة الدفاع. الآن نحن كمدنيين كشعب منتصر في هذه الثورة ثقتنا بالحكومة مطلقة، لكن عندما يكون هناك تفجيرات تمس المدنيين وهناك ضحايا وشهداء يجب أن نستمع إلى رواية رسمية حقيقية من قبل وزارة الدفاع، حتى لو كانت إسرائيل هي الفاعل الحقيقي في هذا الموضوع. الشعب الآن بحاجة إلى شفافية مطلقة، بحاجة أن يعرف كل شيء يدور حوله كي يعلم ماذا يتصرف. نحتاج إلى رواية رسمية من قبل وزارة مختصة، وأكرر حتى لو كانت إسرائيل هي الفاعل الأساسي في هذه التفجيرات.
0: جيد. طيب عقيد هشام، أشار ضيفي إلى

0: المستودعات عياش عندما انفجرت. هناك روايات ظهرت على الفيسبوك وعلى بعض المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك طيران كان قبل حدوث الانفجار بساعة. يا سيدتي، نعلم جميعا بأن هناك طيران درون يوجه من قبل الأمن في سوريا، أو من يعني سواء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، من أجل رصد الأجواء، خاصة مع وجود منظمات إرهابية كداعش تنتشر حتى اليوم بخلايا نائمة وتتنقل في سوريا. إذا لا يعني وجود طائرات استطلاع أن يكون هذا سببا، أو أن يكون هو قصف إسرائيلي واستطلاع إسرائيلي. قبل قلت لك أنا لا أستبعد هذه الفرضية، ولكنني لا أرجحها، خاصة أن بعض المستودعات التي انفجرت لم تكن مستودعات استراتيجية، كما حصل في إدلب بالقرب، في سرمدة بالقرب من باب الهوى، كما حدث في أضمير، كانت مستودعات صغيرة. أيضا السيارة التي انفجرت في منطقة إدلب، يعني إسرائيل لا أعتقد أنها تقوم بغارات من أجل مستودعات صغيرة. وإسرائيل غير آبها لا بالفيتو الأمريكي ولا بغير شيء. عندما تقصف، لاحظنا أنها عندما سقط النظام البائد كانت يوميا تقوم بطلعات تقصف بها كافة مراكز الجيش، ودمرت الكثير من المواقع. أيضا إسرائيل اليوم لا يهمها الذخائر بتقديري وبتحليلي الاستراتيجي والعسكري. أعتقد أن إسرائيل لو أردت أن توجه ضربات موجعة للجيش السوري كانت تستهدف الأفراد، الضباط، القيادات، ولا تستهدف مستودعات ذخيرة. يعني نحن
1: هو يذهب ضحايا في هذه التفجيرات. أستاذ عقيد هشام، دعني أذكر بأنه يذهب ضحايا أيضا من يعني من صحيح. وزارة الداخلية ومن وزارة الدفاع في هذه التفجيرات.
0: صحيح سيدتي، ولكن يعني أولا نترحم على الضحايا، نسأل الله لهم الجنة ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. ولكن يعني هذا الأمر عندما تنفجر أو عندما ينفجر مستودع ذخيرة، يجب يعني يجب أن نعلم أنه قد تذهب ضحايا. اليوم يا سيدتي هناك أمر قد يخفى على الكثيرين.
1: لكن عقيد هشام، عفوا سأقاطعك هنا، لكن فقط في فرضية أن هذه الطائرات الاستطلاع أو درون هي تابعة للحكومة، سأستشير في ذلك أستاذ ضياء عند هذه النقطة حتى لا أنساها تحديدا. هل ثمة تفارق يمكن الارتكاز عليه عند القول أنه هذه طائرات درون أو طائرات الاستطلاع تابعة للحكومة السورية وليس طائرات دخيلة أو طائرات ربما إسرائيلية؟ أستاذ ضياء،
2: يعني أعتقد الشعب السوري بات لديه خبرة كافية بتمييز الأسلحة والصواريخ، كونها كانت تسقط على رأسي، يعني بطبيعة الحال تعلم عن طريق بالقوة كما يقال بالإكراه. المسيرات رباعية المراوح لها صوت ولها يعني حركة، والمسيرات الأخرى سواء كانت الإسرائيلية أو الاستطلاعية أو حتى الهجومية لها أيضا أصوات أخرى. كنا نشاهد مسيرات شاهد 136 صوتها مثل جزازة العشب، عندما يسمعها الجميع في أوكرانيا حتى المواطن الأوكراني بات يعلم أنه هي مسيرة شاهد 136. لكن دعيني أوضح نقطة مهمة، أنه هذه الانفجارات لا تستهدف فقط مستودعات ذخيرة وليست عمليات تخريبية، إنما أيضا هناك شهداء ضحايا من صفوف الجيش السوري، بعضهم برتب. كان هناك عميد مهندس استشهد على ما أعتقد في تفجير الانفجار الذي وقع في سرمدة. بالتالي هناك خبرات أيضا يخسرها الجيش السوري، بإضافة إلى عناصر، بإضافة إلى مستودعات ذخيرة. الأمر الأكثر أهمية، أنه فقط نقطة أخي مهمة جدا، اليوم الأمر الأكثر أهمية عندما تستهدف كل هذه المستودعات الذخيرة، أنت تعلمين اليوم في ظل الحروب الحديثة، الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب مع إيران، تأمين الذخيرة وإنتاجها، إعادة إنتاجها، يعني بات يشكل معضلة للدول. اليوم مع تدمير كل هذه الأصول وكل هذه المستودعات، كم يوم يمكن في ظل ما تتعرض له سوريا من تحديات أمنية مركبة على الحدود سواء مع العراق أو مع حزب الله في لبنان أو حتى مع إسرائيل، كم يمكن اليوم أن يصمد الجيش السوري أن يستمر في القتال على جبهة محددة بطول معين في ظل وجود هذا العدد المعين من الذخائر التي يتم تدميرها واستنزافها تدريجيا؟ هذا هو السؤال المهم حقيقة، عندما تستهدف هذا العدد الكبير من المستودعات، خاصة مستودعات تلة العيس. هذه مستودعات استراتيجية، الانفجارات استمرت لمدة ساعة. هناك صواريخ، بلدة العيس تبعد عن مدينة حلب قرابة 35 كيلومتر، بعض الشظايا وصلت إلى تلك المنطقة، بالتالي تحدث عن صواريخ تكتيكية وربما أبعد من ذلك، ربما احتوت مسيرات، ربما

0: قذائف مدفعية. وهذا هنا السؤال المهم حقيقة، من يريد أن ينزع سوريا من سلاحها، أن يجرد سوريا حتى من السلاح التقليدي، يعني حتى من الذخائر التي تستخدم للعمليات الميدانية العادية، ليست النوعية بكل التي تضيف قدرات نوعية كبيرة جدا للجيش السوري، حتى يريدون حتى يعني تقليص هذه القدرات التقليدية العسكرية التقليدية للجيش السوري. هذا ما
1: بالتالي
0: يحدث على أرض
1: هذا
0: الواقع
1: يعني
0: حقيقة.
1: بأن الجيش السوري اليوم مستهدف. لكن سؤال أستاذ ضياء، هل يمكن أن نحدد عوامل مشتركة في المستودعات الثلاثة التي حدثت فيها انفجارات مؤخرا؟ أتحدث عن ضمير، عن عياش، وأيضا عن العيس في ريف حلب بالأمس أو فجر اليوم.
0: يعني أنا أكثر ما أثار ريبتي المستودعين الأخيرين العياش وتلة العيس، هي كانت مواقع سابقة لميليشيات إيرانية كما تعلمين،
1: صحيح.
0: وفيها مستودعات، لكن أغلب هذه المواقع كانت تستخدم من قبل جيش النظام السابق، وهي مواقع أساسا موجود فيها مستودعات للتخزين، وبالتالي استخدمها الجيش السوري، لكن جميعها مشتركة هو الغموض الذي يلف هذه الانفجارات والأسباب التي تقع خلفها والدوافع وربما الأشخاص أو الجهات التي يعني متورطة في مثل هذه الأحداث. لكن الانفجار الأخيرين كان كما تعلمين مواقع تنتشر فيهما ميليشيات إيرانية، بلدة العيس جارها قائد الحرس الثوري، مدفعية الحرس الثوري العميد محمود شارباغي مع قاسم سليماني خلال، وهذه
1: وهي
0: المنطقة
1: كانت نقطة
0: يعني
1: مراقبة
0: شهدت
1: تركية ثم تسلمتها الميليشيات الإيرانية فعلا
0: نعم
1: بعد
0: في
1: عام 2020.
0: 2018.
1: صحيح.
0: نعم صحيح.
1: طيب، بالعودة فقط إلى العقيد هشام، لم تجبني على السؤال الذي طرحته، المعايير الواجب توفرها إذا أردنا أن نرجح مسألة سوء التخزين، المعايير الواجب توفرها من الناحية التقنية أيضا عند تخزين الأسلحة والذخائر القديمة، ما هي بسرعة لو سمحت حتى لا أنسى هذه الفكرة؟
2: نعم سيدتي، طبعا قلت لك بأنه يجب أن تكون هذه المستودعات يعني لديها تهوية جيدة حتى لا يكون هناك رطوبة، يجب الحفاظ على درجات حرارة معتدلة، والرطوبة يجب أن تكون منخفضة فيها. لماذا؟ لأن داخل هذه المستودعات قد يحدث تلف للبارود أو تفاعل كيميائي إذا كان هناك رطوبة ما معينة. إذن يجب أن لا يكون هناك رطوبة، يجب أن لا يكون أن تكون هذه المستودعات لديها فتحات تهوية، يجب أن تكون بعيدة بقدر المستطاع عن المناطق الآهلة في السكان، أيضا يجب أن تكون مقاومة للانفجار والحريق، يجب أن لا يستخدم في صناعة جدران هذه المستودعات مواد صلبة قد تتشظى في حال حدوث الانفجار، يجب أن يكون في يعني بظل هذه لنقل الحالة التي يقوم فيها الجيش العربي السوري حاليا وفرق الهندسة بإزالة العشرات الآلاف من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، يعني لا نستطيع اليوم أن نترك هذه الذخائر في الأراضي، في الأراضي الزراعية، في محيط البيوت، يجب جمعها، وبالتالي من الصعب جدا أن توفر هذه المستودعات التي تحقق الشروط المثلى من أجل تخزين الذخائر. بالتالي يستخدم الجيش العربي السوري حاليا بعض المستودعات التي كانت موجودة سواء التي كان يستخدمها النظام أو الميليشيات الإيرانية من أجل جمع هذه الذخائر ومن ثم نقلها إلى مناطق أكثر أمانا بعيدة عن السكان. يجب أيضا أن يكون ضمن هذه المستودعات يعني فصل، يعني طرائق لفصل الذخيرة الحساسة عن الذخيرة العادية، يجب أن يكون أثناء التخزين يجب أن تنزع صمامات الانفجار، أيضا يجب أن يكون بهذه المستودعات أدوات يمكن إطفاء الحريق، يعني أدوات إطفائيات كبيرة بحيث يعني إذا حدث حريق أو أي شيء يشابه يستطيع أو تستطيع الفرق المتواجدة هناك أو العناصر المتواجدة هناك التعامل مع هذا الحريق قبل أن يؤدي
1: هذه
2: إلى
1: نقاط مهمة
2: الانفجار.
1: عقيد هشام، لكن يعني هي ربما تكون بديهيات لمن يعرف شيئا عن الهندسة العسكرية، وكما قلنا أنه هذا ليس الانفجار الأول، بغض النظر عن السبب، لماذا لم تؤخذ هذه الأمور بالحسبان حتى لا تتكرر الانفجارات؟ يعني هذه المستودعات بين المدنيين، مسألة حتى نقل الأسلحة إذا كان لا يوجد خبرة من المفترض أنه تم تفادي الأمور بين حالة وأخرى، لماذا وصلنا إلى هذه الحالة المكررة؟
2: سيدتي انا يعني هناك خبره، هناك يعني فرق هندسيه خبيره، ولكن قلت لك انه قد يكون هناك بعض العناصر الذين يقومون بحراسه هذه المستودعات ليس لديهم خبره، قد يكون من يقوم بتحميل هذه الذخيره من اجل فصلها او نقلها قد يكون ليس لديه الخبره. يعني مثلا قذيفه مدفعيه اذا كانت تحمل راسا متفجرا ووقعت من يد العنصر الذي يقوم بنقلها واتت على الصاعق قد تؤدي الى الانفجار. انا هنا لا اقول بانه ليست لدى الجيش العربي السوري او ادارات الهندسه ليست لديها خبره، انما هناك بعض العناصر قد لا يكون لديها الخبره وبخطا صغير قد يؤدي الى الانفجار. طبعا سيدتي يعني لماذا لم يلاحظ ذلك؟ انا اعتقد ووردتني معلومات من بعض الاصدقاء في وزاره الدفاع بان الوزاره تعكف حاليا على دراسه اسباب هذه الانفجارات وستخرج ببيان توضح فيه للراي العام السوري اسباب هذه الانفجارات، ولكن نلاحظ ان هذه الانفجارات حدثت خلال شهر. يعني
1: لا هو هذه الانفجارات إذا أردنا أن نركز عليها منذ سقوط النظام نتحدث عن أكثر من 16 انفجارا، حتى الآن لم تتضح أسباب أي انفجار منها. عقيد هشام، على أي حال سأعود لك أستاذ عبد الوهاب. أستاذ ضياء أشار إلى نقطة مهمة بأنه هذه المستودعات كانت مواقع مشتركة بين النظام وبين الحرس الثوري الإيراني حتى عام 2018. هل تعتقد أن ذلك يرجح فرضية تدخل إسرائيلي؟ هل الهدف التخلص من أسلحة النظام وأسلحة إيران في سوريا سابقا؟
3: هو الهدف حقيقة التخلص من أي أسلحة حصل عليها الجيش السوري الجديد، أي بالتالي التخلص من الأصول العسكرية السورية، وهذا معلن، يعني ليس شيء غير معلن. بعد سقوط نظام الأسد كما ذكرت في عملية سهم باشان، القصف لوحده يعني كان واضح أنه الهدف منه هو إنهاء أي قوة عسكرية وأصول عسكرية للجيش السوري، ثم التصريحات اللاحقة للمسؤولين الإسرائيليين التي كان بينها مثلا الحديث المباشر على أن إسرائيل ستستهدف حتى المستودعات الأسلحة، تم ذكر ذلك بشكل واضح، حتى مستودعات الأسلحة إسرائيل سوف تستهدفها ولن تترك هذه الأسلحة للجيش السوري الجديد الذي ذكرت بأنه جيش يعني وصفته بالإرهابي بين قوسين. الآن طبعا إسرائيل بتقديري، يعني هناك نقطة أشار إليها ضيفك الأستاذ ضياء، وهي أن إسرائيل لا تعلن أصلا عن عملياتها العسكرية في سوريا، وهي سياسة متعمدة حتى قبل سقوط النظام الأسد، ليس فقط مع يعني مع النظام بل مع الإيرانيين. منذ عام 2013 نفذت سلسلة طويلة جدا من الهجمات استهدفت فيها قيادات عسكرية، مستودعات، طرق نقل، كل شيء استهدفته لم تعلن عنه إسرائيل إلا القليل القليل. الآن بالتالي يتوقع أنها سوف تستمر بهذه السياسة مع يعني سوريا الجديدة، وبالمناسبة يعني هذه السياسة أيضا اتبعتها حتى في إيران وفي لبنان، لذلك لماذا نستبعد أن إسرائيل هي من تقوم بذلك وأهدافها واضحة ومعلنة ومصرح بها؟ أنا أعتقد نعم أن إسرائيل هي من تريد ذلك، تريد أن تخلص من الأسلحة التي تركها نظام الأسد. بالنهاية هذه المستودعات تحتوي على ذخائر كان نظام الأسد يستخدمها، وكذلك كان الإيرانيون يستخدمونها، وإيران زودت نظام الأسد بأسلحة ومعدات وذخائر تم وضعها في هذه المستودعات أو بغيرها. إذن هي تريد التخلص من أي أسلحة كانت بحوزة نظام الأسد، ولم تستطع قصفها في عملية سهم باشان أو استهدافها بعملية سهم باشان، والآن تريد بتقديري يعني الانتهاء منها. أنا أستبعد حقيقة فرضية أن إسرائيل قامت بهجوم سبراني أو بخرق تقني أدى إلى يعني تفجير هذه المستودعات أو أدى إلى هذه الانفجارات لسبب بسيط، يعني ليس لدينا في سوريا بتقديري شبكة كاملة ومتكاملة تقنية تسيطر على أنظمة الرقابة وأنظمة التبريد في هذه المستودعات، مستودعات سورية بدائية، رغم أن ربما يكون بعضها لديه تقنيات حديثة لكن معزولة عن بعضها البعض، وبالتالي عملية اختراقها أعتقد أنها صعبة، ولذلك استبعد هذا السيناريو. السيناريو تدخل الإسرائيلي عبر الطيران الحربي وارد جدا، أو حتى ربما خرق أمني أيضا وارد، لكن خرق تقني أنا أعتقد أنه مستبعد.
1: طيب
3: الفرضية يعني لا أنفي حقيقة قضية أن القصف يمكن، لا أنفي أن فرضية أن التفجير ربما يعني حصل عبر سوء تخزين، لكن أستبعد هذا الأمر استبعاد للأسباب التي ذكرتها. يعني
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، هو
3: أعتقد
1: على أي
3: هناك
1: حال
3: فرضيات
1: التحقيقات
3: أكثر.
1: جارية، من المفترض أن يخرج بيان يعني إذا أرادت الحكومة ذلك من وزارة الدفاع، لكن إذا تبين أنها أيادي إسرائيلية فعلا، ما الخطوة الواجب فعلها من قبل الدولة السورية في مثل هذه الحالة؟ أو ما الواجب فعله؟
3: يعني لا، دعينا نسأل السؤال الذي ذكرتيه منذ قليل، لماذا لا تصرح الحكومة السورية؟ لماذا لا تدلي بمعلومات؟ أنا أعتقد أن لا يوجد مصلحة للحكومة السورية ب يعني وضع أصابع الاتهام والإشارة إلى إسرائيل مباشرة، إذا كانت تبني يعني فرضيتها على مجرد شكوك استخباراتية. يعني بالنهاية البيان والتصريح والاتهام لا يقوم على مجرد شكوك إن لم يكن لدى الوزارة ولدى سوريا دلائل وحقائق كاملة عن يعني وجود يد إسرائيلية، طبعا لأسباب عدة، أحد أبرز هذه الأسباب لأن ذلك سيرفع التكلفة الدبلوماسية على سوريا. بالنهاية الرئيس الشرع ذكر بشكل واضح منذ سقوط نظام الأسد أن سوريا لا تريد أن تكون مصدرا ل يعني عدم الأمان أو مصدرا
1: طيب سترفع
3: لاستهداف أي
1: الكلفة
3: دولة أخرى
1: الدبلوماسية،
3: مثل إسرائيل.
1: لكن في المقابل أيضا يعني هذا سيضيق الحصار أكثر على الجيش السوري وعلى محاولات بناء الجيش السوري.
3: بالضبط، سيضعف حقيقة خيارات أو سيقلص خيارات الجيش السوري في عملية إعادة بنائه، لكن لا أعتقد أن لدى سوريا خيارات أخرى من يعني في مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي الأرعن. الخيارات هي الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد اتفاقيات أمنية، محاولة مع تركيا. يعني سوريا تعلمين أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت عنها يعني مؤخرا شروط تصدير الأسلحة وبالتالي أو حظر الأسلحة، بالتالي يمكن لسوريا يعني الذهاب أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية بقضية توريد الأسلحة إليها، وهذا يعني يصعب الأمر أكثر على إسرائيل بعملية استهداف أسلحة أمريكية، وإن كنا نتحدث عن أشياء ما زالت بعيدة المدى أو بعيدة الأمد في حصولها. أنا أعتقد أن الخيارات الواضحة الآن أمام سوريا هي محاولة الذهاب إلى اتفاق عدم صدام مع إسرائيل. مثل هذا الاتفاق يمنع مثل هذه الضربات حتى وإن كانت إسرائيل لا تعلن عنها، لأنه هو الطريقة الأنسب التي عملت
1: المشكلة أن
3: عليها
1: إسرائيل لا
3: روسيا
1: تريد
3: سابقا مع
1: اتفاقا
3: نظام الأسد.
1: يقيدها في سوريا. طيب إزاء هذا الواقع أستاذ رضوان، إذا كانت التكلفة الدبلوماسية عالية أمام الاعتراف أو التصريح بحقيقة المسبب لهذه الانفجارات اليوم، لكن تبقى ثمة مسؤولية على الدولة متعلقة بالمدنيين، كيف يمكن حماية المدنيين وما الواجب على الدولة توفيره تجاه المدنيين، خصوصا وأن هذه المستودعات تقبع بين المساكن المدنية؟
4: بالتأكيد كما قلنا سابقا يجب حماية المدنيين من هذه المستودعات ووضع هذه الأسلحة في أماكن صحيحة. طبعا هذه المستودعات ربما تم نقلها من مكان إلى آخر، ويبدو أن إسرائيل تراقب عبر الأقمار الصناعية كل شيء في سوريا وتريد خلق نزعة في الداخل السوري. الكل يعلم الموقف السلبي الإسرائيلي من الدولة الجديدة وتريد الحصول على مكاسب سياسية جراء ذلك. شاهدنا البارحة هناك خرق في الجنوب السوري من قبل قوى إسرائيلية، لكن في طبيعة الحال مسؤولية حماية المدنيين هي مسؤولية الدولة السورية. كما قال سيادة العقيد يجب اختيار مستودعات آمنة تؤمن شروط وقواعد الأمن والسلامة كي نحمي المدنيين من هذه التفجيرات. في موضوع العيس ربما أتفق مع أحد الزملاء الذي قال بأن هناك أيادي إيرانية في هذا الموضوع. طبعا تلة العيس كان سابقا تحت الاحتلال الإيراني، وقاسم سليماني كان يتجول في هذه المنطقة ويعتبرها منطقة استراتيجية. ربما أيادي إيرانية ما زالت موجودة في سوريا قامت بذلك. كل هذه العوامل بالنتيجة هي ضرر على المدنيين، لذلك الواجب الآن اختيار أماكن لهذه الأسلحة تكون بعيدة كل البعد عن المدنيين كي يحقق بيئة آمنة للسكان.
1: طب هو لماذا
4: الموضوع
1: لم يتم نقل محتويات هذه المستودعات إلى مناطق بعيدة عن المدنيين حتى الآن أستاذ رضوان؟
4: يبدو هذا النقل هو النقل الأول، نقل من المنطقة إلى هذه المستودعات ثم نقلها إلى أماكن أخرى، لكن حقيقة نحتاج إلى فرق خبيرة في هذا الموضوع، لأن هذه الأسلحة يبدو أنها متطورة، وقد يكون هناك احتمال آخر لأن هذه الأسلحة ملغمة سابقا والآن يتم تفجيرها عن بعد. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن تبقى الرواية الرسمية التي ننتظرها هي الفيصل في هذا الموضوع. طيب. أيضا بالإضافة إلى أن لأن هذه التفجيرات تخلق استنزاف لدى الدولة السورية، الكل يعرف أننا نتجه في اتجاه الإعمار والبناء ولا نريد العودة إلى الوراء لهذه التفجيرات، لكن الدولة تراعي كل هذا الموضوع. نحن كشعب سوري ثقتنا بالحكومة مطلقة، لكن يجب أن نعرف ماذا يدور حولنا.
1: أستاذ ضياء، ثمة ترجيح أيضا أو مقاربة تتبنى أن يكون لداعش أو لتنظيم الدولة دعني أقول يد في هذه الانفجارات، ما رأيك؟ هل هذه مقاربة واقعية أم أنها بعيدة في ظل قدرات تنظيم الدولة حاليا في سوريا؟
0: لما ذكرت لك ست آلاء أنه احتمال أن يكون هناك عنصر داعش متورط، أحد العناصر الساخطين، لكن قلت لك أنه هذا أقل احتمالا والأضعف، لأنه إذا كانت هذه العملية منسوبة لداعش يجب أن نقارنها بعمليات أخرى لداعش بعد سقوط النظام. كان أكثرها خطورة تفجير الذي وقع أمام إدارة التسليح في دمشق، والهجوم الذي حدث في تدمر على اجتماع سوري أمريكي. إذا تلاحظين طبيعة الهجوم، الاستهداف يعني كان يستهدف محيط الأمني للموقع، الاختراقات لم تكن تحدث في الداخل خاصة لمستودعات ذخيرة، لا يكون الهجوم صريح. اليوم عمليات داعش كلها عمليات أمنية سرية مباغتة، تستهدف الغدر، تستهدف عناصر وزارة الدفاع، تستهدف زرع العبوات أثناء الزيارات الكبرى لرؤساء الدول، إثارة القلق لعدم الاستقرار، ضرب يعني أصول اقتصادية. يعني اليوم على سبيل المثال داعش كان استهدف قبل يومين أحد صهاريج النقل النفط العراقي، لذلك استبعدت داعش، حتى استبعدت رواية الفلول أو رواية أن يكون عنصر أو خلية تتبع لحزب الله. عملياتهم كلها بعد سقوط النظام باتت تشبه العمليات الأمنية السرية، لم تعد مواجهات ميدانية مباشرة عنيفة تقوم بالعمق، هي تستهدف من الخارج وتسعى إلى ضرب نقاط ارتكاز حساسة ويعني زيادة الاستنزاف على الجيش السوري. لذلك استبعد داعش بشكل كبير، ربما قد يكون داعش لا نعلم، لكن مثل هذا الحدث الكبير بالتأكيد يعني مستودعات بلدة العيس يجب أن تكون محصنة، خاصة بعد الانفجارات الأخيرة يجب على الجيش السوري كان أن يأخذ احتياطاته، مسؤولي المستودع أن يقوموا باحتياطات احترازية أكثر من ذلك. النقطة المهمة أنه هناك معلومة مهمة ترشحت من مقابلات وسائل الإعلام، أنه أحد المواطنين شاهدته يقول بأنه تلقى تحذيرا مسبقا من جنود سوريين كانوا متواجدين في قاعدة العيس، وبالتالي الجنود كانوا على علم مسبق بهذا الانفجار وتلقوا معلومات تحذيرية.
1: كيف ما الذي حدث لا نعلم.
0: نعم، ما الذي حدث لا نعلم، لكن هذا يعني التحذير المسبق لا ينفي رواية الاستهداف الإسرائيلي. ربما قد يكون هناك نوع من الاستهداف الإسرائيلي يعني بالصواريخ الصغيرة التي أدت إلى حدوث احتراق قبل أن تبدأ التفاعلات الكهروكيميائية داخل المستودعات. ربما قد يكون هناك نوع من كما ذكر ضيوفك يعني الذخائر الحساسة، سوء التخزين الذي أدى إلى اشتعال حريق ثم لم يعد الجنود قادرين السيطرة عليه، لكن الأكثر أهمية أن الجنود استطاعوا الحصول على وقت تحذيري. مع كل هذه الانفجارات لم يستشهد أي عنصر من الجيش السوري، بالتالي كل الموقع تم إخلاؤه، حتى المدنيين في القرى المحيطة تلقوا تحذيرات مسبقة لإخلاء قراهم. حتى على صعيد عدد الجرحى وعدد الشهداء هي الأقل مقارنة يعني بتفجيرات أخرى مثل تفجير مثلا عياش الذي أدى إلى استشهاد 14 عنصر. التفجير. نعم، حتى لا يعني لا نبقى ضمن السيناريوهات، أعتقد يجب أن يكون هناك بيان واضح من وزارة الدفاع، تبيان ملابسات هذه القضية، من يقف خلفها والمتورطين، ما الذي حدث بالضبط؟ إذا كان هناك عناصر مقصرين أو ذو خبرة قليلة أعتقد يجب تبيانه للرأي العام أيضا، أنه كان هناك خطأ في التعامل مع الذخائر بشكل معين أو بشكل أو بآخر أدى إلى حدوث انفجار أو حتى يعني لا نستبعد ايضا وجود حادث ماس كهربائي ايضا في مثل هذه المستودعات، يعني خاصه ان الكهرباء باتت تاتي الى سوريا لفترات طويله، لم تعتد يعني الشبكه السوريه على هذه الكميه من الكهرباء، قد يؤدي ذلك الى ذوبان بعض الاسلاك. كل الاحتمالات قائمه، يعني اليوم نستطيع
1: لكن
0: ان
1: كل
0: نجلس
1: ذلك يزيد
0: ونتحدث
1: المسؤوليه على كاهل الدوله وكاهل السلطات استاذ ضياء، خصوصا
0: بالتاكيد
1: وانه هذه الانفجارات متكرره. وهنا سؤالي للعقيد هشام، ما مسؤوليه السلطات في اداره المعلومات في مثل هذه الحالات حتى لا تتحول التكهنات الى حقائق متداوله؟
2: سيدتي بالطبع، يعني نعلم جميعا بان وزاره الدفاع اصدرت بيانا اعلنت فيه مسؤوليتها عن انفجار سرمد، هذا الامر يعلمه الجميع، هذا اول. اليوم انا برايي بان كل ما تم قوله في هذه الحلقه جائز، لا نستطيع ان نستبعد مطلقا فرضيه الاعتداء الاسرائيلي، ايضا لا نستبعد مطلقا او لا نستطيع ان نستبعد مطلقا فرضيه ان يكون هناك بعض العناصر التخريبيه. كل ما هنالك، انا ارجح فرضيه ان يكون هناك خلل ما، لان هذه الانفجارات هي انفجارات حصلت ضمن فترات متقاربه. واعلم انا لدي المعلومات التي استطيع ان اؤكدها للساده المشاهدين بأن وزارة الدفاع والفرق الهندسية اليوم تعمل على قدم وساق لنقل الذخائر الموجودة في مستودعات قريبة من المناطق المأهولة بالسكان إلى مستودعات أخرى. قلت لك بأن الخبرة موجودة، ولكن هناك بعض العناصر يفتقدون هذه الخبرة، قد يكون حدث هناك خلل. أنا أعيد، لا أنفي بتاتا أو مطلقا أن يكون هناك اعتداء إسرائيلي، أيضا لا أستطيع أن أنفي مطلقا بأن يكون هناك عمل تخريبي، ولكنني أرجح بأن يكون نتيجة نقل الذخائر ومحاولة نقلها بالسرعة الممكنة من أجل ضمان إبعادها عن الأراضي الزراعية التي تنتشر فيها عشرات الآلاف من القذائف التي لم تنفجر، بقايا قصف النظام الساقط، وكذلك بعض الأنواع من الذخائر الأخرى. أنا أعتقد بأنه حصل سوء تخزين أدى إلى هذا. بالطبع نحن ننتظر من وزارة الدفاع السورية ومن الحكومة السورية أن توضح للشعب أسباب هذه الانفجارات، وأنا على ثقة وأعتقد أنكم أنتم على ثقة أيضا بأن الدولة والحكومة لن تقصر في إيضاح كل الملابسات التي أدت إلى هذه الانفجارات ومعاقبة الأشخاص في حال كان هناك خطأ متعمد أو قد يكون هناك خطأ يعني غير متعمد أدى إلى هذه الانفجارات. ننتظر ما ستدلي به الحكومة السورية وبالذات وزارة الدفاع حتى نستطيع بعدها أن نتدارس الأمور التي تمنع هذه الانفجارات في الأيام القادمة.
1: أستاذ عبد الوهاب، سؤالي الأخير معك، في الأمس كان أيضا هناك استهدافات عسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجندل في جبل الشيخ، إلى أي درجة يمكن الربط بين الحدثين؟
3: يعني حقيقة لو لم تسأليني هذا السؤال كنت سأعرج على قضية ماذا يمكن أن يحصل في جنوب سوريا، لأنه هذا سؤال جوهري.
1: صحيح.
3: بتقديري حول لماذا إسرائيل تستهدف أصلا المستودعات، يعني ذكر ضيفك بأن المستودعات السورية ربما يعني تزود، تعتبر مصدر توريد رئيسي للجيش السوري في أي عملية ومواجهة عسكرية محتملة. نحن الآن في حالة استقرار هش، لم يتحول الاستقرار السوري إلى استقرار مستدام، هناك ما تزال مناطق عسكرية، مناطق في سوريا تحتلها إسرائيل ومناطق أخرى يعني لم تندمج مع الدولة السورية، ويمكن أن يعني أن تحصل مواجهات مع لبنان. يعني سيناريو التدخل في لبنان رغم الحرص السوري على عدم الدخول في لبنان ما زال قائما، وبالتالي ما زال قائما سواء باستدعاء من قبل الحكومة اللبنانية أو لظروف أخرى. حتى في الجنوب السوري يعني اليوم العمليات العسكرية الإسرائيلية، الاستهداف المستمر، الضربات عبر المدفعية وعمليات التوغل المستمرة التي لم تتوقف، وتدويد إسرائيل أو دعم إسرائيل المستمر للهجري، أنا أعتقد كله يعني يضع يعني الأعباء والتحديات على الحكومة السورية بشكل أكبر وبشكل يعني مضاعف. بمعنى آخر،
1: خصوصا أستاذ عبد الوهاب، ولا أعلم إن كنت تتفق معي، أنه يعني سلوك الاحتلال في الجنوب السوري أحيانا لا يفهم حتى مسألة التعدي على السكان، مسألة تجريف وحرق الأراضي الزراعية، استهداف بعض المناطق التي لا يفهم لماذا تم استهدافها، إقامة سكنات عسكرية ثم إزالتها، اعتقال الناس، كل هذا السلوك لا يمكن تفسيره على نحو منطقي في الجنوب السوري، صحيح؟
3: صحيح، نعم أتفق معك. حتى وإن كان الاحتلال الإسرائيلي يسعى لأن لا يكون له وجود عسكري ثابت في منطقة جديدة يحتلها، وإن كان يسعى إلى تحويل هذه المناطق إلى مناطق لا يمكن أن تؤهل بالسكان ولا حتى أن تكون يعني جاهزة للاستخدام العسكري من أي قوة عسكرية محتملة يمكن أن تصل إليها في المستقبل. النقطة الأهم أن الاحتلال الإسرائيلي بتقديري يستعد لمرحلة قادمة. ما هي المرحلة القادمة؟ قد تكون ربما لا سمح الله ولا قدر الله تدخلا عسكريا في الجنوب السوري، طيب. وبالتالي استهداف مستودعات الأسلحة بالنسبة لإسرائيل سيكون مهما لمثل هذه المرحلة لا قدر الله.
1: سؤالي الأخير مع أستاذ ضياء باختصار لو سمحت، إذا كان الاحتلال يتحضر للمرحلة القادمة، ماذا عن السلطات في سوريا أو عن ماذا عن الحكومة في سوريا؟ هل تتحضر لمرحلة مقبلة؟ خصوصا وأنه في الصحافة الإسرائيلية يتم الحديث فعلا عن مسألة عسكرية باتجاه دمشق.
0: يعني الكل يتحضر في الشرق الأوسط دائما، ومن يبقى ضعيفا لا يبقى، يعني من كان ضعيفا لا يبقى ضعيفا، على الرغم من حديثنا حول استهداف عدد الكبير من المستودعات، لكن إسرائيل لا تستطيع أن تمنع تقدم الجيش السوري وإعادة بناء قدراته مهما فعلت. هذه التحركات التكتيكية، يعني اليوم ما القيمة الاستراتيجية؟ دعينا فقط نتحدث عن نقطة مهمة، ما القيمة الاستراتيجية التي تبنيها أو تحصل عليها إسرائيل من استهداف مستودع بعيد مئات الكيلومترات عن الحدود السورية الإسرائيلية ولذخائر تقليدية، ذخائر مثل قذائف المدفعية أو صواريخ جراد أو غيرها. بالتأكيد إذا كان هناك أي مواجهة هناك قدرات محدودة للجيش السوري لإعادة إنتاج الذخائر وإعادة إنتاج الأدوات العسكرية، وأيضا هو يعتمد بذلك على حلفاء إقليميين يعني لديهم خبرة طويلة في تأمين ورفض مثل هذه المعدات العسكرية. على المستوى الاستراتيجي إسرائيل تخسر، هذه نقطة مهمة وقد ذكرتها الصحافة الإسرائيلية أنها تفقد يعني فرصة تاريخية لتوقيع اتفاق أمني مع سوريا. هذه التحركات الفردية والاستهدافات النقطية لن يعني هي ما يريد نتنياهو لأنه مدمن على القفل ويريد يظن أنه باستمرار إشعال الحروب يستطيع تحقيق أهدافه السياسية، لكن في نهاية المطاف أعتقد أن سوريا ستبني قدراتها الاستراتيجية رويدا رويدا، ستحصل على يستطيع أن يرفع من سوية الردع السوري، وإذا لم نصل إلى اتفاق فأعتقد أنه سيكون هناك نوع من المواجهة القادمة التي يتوقعها كلا الطرفين، يعني حتى لا ننكرها.
1: أستاذ ضياء قدور الخبير الأمني في دمشق، شكرا جزيلا لك. العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من حلب، شكرا. وأشكر كذلك عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، وشكري لرضوان الأطرش الباحث السياسي من إدلب. فاصل قصير ونعود لنناقش عقد اتفاق صلح في قضية الشاب محمد غميرة وتحديد دية قدرها 15,000 دولار لعائلته.

0: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لو علمت منازل
1: الله،
0: روحي بها مكثت وجسمي رأح.
1: كيف جمعت الطب والشعر؟
0: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
1: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
0: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
1: أصافح العراق، أصافحه.
0: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
1: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
0: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
1: الله الله.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: توصلت لجنة صلح في قضية الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد أيام من تردي حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، توصلت لاتفاق صلح رضائي بين أطراف القضية. وقالت لجنة الصلح إن الاتفاق ينص على دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي بوصفها دية صلحية رضائية أقر الأطراف بقبولها. كما تعهدت عائلة غميرة بموجب الاتفاق بإسقاط الدعوى القائمة أمام القضاء وعدم إقامة أي دعاوى لاحقة مرتبطة بالقضية أمام أي جهة. معنا الآن للنقاش دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق، وأرحب كذلك بأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مباشرة من لاهاي. أهلا بك أستاذ فضل، وأبدأ معك. لنبدأ من النقطة القانونية الأساسية في هذه القضية، عندما تتصالح عائلة ضحية ما مع المتسبب أو عائلته، ما الذي يسقط قانونا وما الذي يتبقى؟
1: يعني لازم نميز بين 3 مسارات. الحق الشخصي لاسره الضحيه، الحق العام اللي هون بتمثله الدوله بالنيابه العامه، والمسؤوليه المسلكيه اللي هي داخل جهاز الشرطه. الصلح هو مهم، وهو يعني نقطه يبنى عليها، وممكن تترتب على الصلح اثار بالمسار الاول، بس ما فينه يختزل المسار الثاني والثالث او يكون محلهم. لهيك يعني بحسب هذا الاتفاق ممكن نحن نحترم الاتفاق بالنطاق اللي يعني الأطراف
0: بالحق
1: هاي
0: الشخصي.
1: بيملكوا في قانون هون بيملكوا فيه بهذا حقهم، وهذا النطاق تبعهم نحن بنحترمه وهو مهم. وهذا هو بيتصل بحقوق شخصية ومدنية. بس هذا الاتفاق ما بيؤدي أبدا أستاذي آلاء لا إسقاط الدعوى الجزائية العامة، بمعنى أنه الصلح هو ما بيسقط الحق العام تلقائيا. وهذا هيك اصول يعني قانون اصول المحاكمات السوري، وحتى يعني غيره من قوانين في بقيه دول العالم. يعني نحن نقيس لانه قديم هو قانون اصول المحاكمات السوري، بس ولكن نقيس على افضل ممارسات ببقيه دول العالم ايضا نفس الامر. يعني النيابه العامه هي صاحبه الاختصاص باقامه الدعوه الحق العام والمباشره تبعها. ف يعني دعوى الحق العام هي بالحقيقه يعني في بتسقط ب يعني جرائم بسيطه، يعني بالفعل في جرائم المشرع السوري وغيرها حتى في تقاطع انه ممكن التنازل عنها يكون سبب، بس هذا بامور بسيطه. هون نحن عم نحكي عن وفاه عقبه احتجاز وتحقيق ايضا داخل الشرطه، فبالتالي الاثر القانوني هون للصلح هو بيتوقف انه شو التكييف الجرمي اللي بدها تنتهي فيه النيابه العامه والقضاء، مو بس شو اتفق الطرفين. وبالتالي يعني الصلح فينه ينظم المطالبه الشخصيه، فينه ينظم التعويض بالحدود اللي بيجيزها القانون، بس ما بيحسن ينهي دعوى الحق العام بجريمه القانون ما بيجعل ملاحقتها هي رهوا مرهون بشكوى المجني عليه، لا، لانه يعني في حق عام. يعني هي ما أنا متصلة بس بهدول رفعوا دعوة أو ما رفعوا دعوة، لا، هني حتى لو ما رفعوا دعوة النيابة العامة هي بتستمر فيها.
0: طيب أستاذ فضل، يعني الحق الشخصي يمكن أن يكون قد تأثر بمسألة الصلح، لكن كما تشير الحق العام وأيضا ما تفرضه قوانين المسلكية لا يتأثر ولا يجب أن يتأثر بهذه الدية أو هذا الصلح العائلي، حتى أنتقل إلى دكتور عصمت.
1: تماما أستاذي علاء.
0: طيب
1: نعم، يعني هون بتنتهي وظيفة المصالحة الاجتماعية، وهون بيبلش واجب العدالة الاجتماعية الجنائية. فبدنا نشوف نحن، ولكن مهمة المصالحة الاجتماعية، وهذا خطوة مهمة. كمان في أشخاص عم تخفف منها، لا، هي مهمة وخطوة جيدة وبتوئم، لأنه بدنا نرقب الصدع أيضا الذي حصل في المجتمع نفسه. ولكن في أيضا مسار عدالة جنائية آخر، لأنه يعني في تشكلت، شفنا نحن وزارة الداخلية شكلت لجنة وقالت أنه المحقق أحمد جواد هو ضربه، وكمان أحيل للنيابة العامة. يعني وزارة الداخلية هي التي قامت بهذا الأمر، وكمان قالت أنه تحقق مع النقيب أحمد شاكر المصري ويعني آخرين عمر يوسف. وبالتالي الإحالة إلى النيابة هي ما بتعني الإدانة. التحقيق المسلكي هو كمان ما هو بديل عن التحقيق الجنائي، كل شغلة لوحدها.
0: طيب دكتور عصمت، كيف ستؤثر هذه الصلحة أو هذه الدية على مسار العدالة الجنائية كما وصفها أستاذ فضل عبد الغني، أو على المسار الذي تتحرك به النيابة العامة؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيي صديقنا الأستاذ فضل، حياكم الله جميعا. طبعا التأثير من حيث سير الإجراءات لا أعتقد أن لك تأثير، ممكن يكون في بالأثر النهائي اللي هي طبيعة العقوبة. يعني لما يكون في حق شخصي قد تم إسقاطه، فغالبا القضاء واكتفينا فقط بالحق العام، فيتم تخفيف العقوبة للحد الأدنى وما تأخذ الحد أبعد حد. طبعا اذا استثنينا من الامر انه هنا الحق العام ايضا ياخذ شق اخر، انه القضيه حصلت من موظف عام. يعني هي القضيه ليست، لو كانت في قضيه لا يوجد فيها موظف عام فبيظل الحق العام مثله مثل اي امر اخر. لكن هون القضاء ينظر ايضا الى عوامل مخففه وعوامل مشدده. هلا من العوامل المخففه وجود هذا الصلح. هذا الصلح يعتبر من العوامل المخففة. أيضا من عوامل نعم، لكن من العوامل المشددة هي مسألة أنه يعني في هون سلطة واستخدام سلطة أفضى إلى موت إنسان، بغض النظر هل يعني الآن هل هو نتيجة الإهمال أو نتيجة يعني ضرب أو أفضى إلى قتل. بغض النظر عن التوصيف القضائي، لأنه أنا ترك يعني الشق القضائي الأستاذ فضل هو أستاذ يعني في القانون، لكن أنا أتكلم عن مسار آخر اللي هو مسار القضايا المسلكية. من الناحية المسلكية، من الناحية المسلكية لا يتأثر إجراءات القضاء الإجراءات المسلكية سواء كان حصل صلح او لا، لانه هو يعني يختص بمساله سلوك هذا الفرد ضمن المؤسسه وضمن مدونه السلوك الموجوده في هذه المؤسسه وضمن قواعد السلوك الموجوده في هذه المؤسسه، فبالتالي هو لا يتاثر بوجود الصلح من عدمه، وان كان يعني يؤثر في التعويضات اذا كان اذا لو لم يكن هناك اسقاط.
0: لكن نعم. أشرت
2: لا، التخفيف لا يسقط. الحكم
0: ثم
2: لا يلعب الحكم. دور كبير فيه.
0: وضح لنا نعم. هذه النقطة لو سمحت.
2: تخفيف الحكم في القضاء، نعم تخفيف الحكم يكون في القضاء، يعني في مسار العدالة وليس في مسار القضايا المسلكية. القضايا المسلكية من اختصاص وزارة الداخلية، من اختصاص إدارة القضايا المسلكية في وزارة الداخلية، التفتيش القضايا المسلكية في وزارة الداخلية التي هي معنية بسلوكيات أفرادها ويعني وتطبيقهم لمدونة السلوك وقواعد التعامل مع يعني قواعد التعامل الوظيفي. في حين القضاء هو مختص بمسألة الجريمة بغض النظر عن فاعلها، سواء كان هذا المرتكب بهذه الجريمة هو موظف عام أو يعني مواطن عادي، وبنفس الوقت ينظر بمسألة وجود حق شخصي وحق عام. في حين القضايا المسلكية لا تتأثر بقضية وجود حق عام
0: يعني
2: حق شخصي من عدمه،
0: أننا
2: وإنما تتأثر بانتهاك
0: أمام
2: القواعد.
0: أمام مسار قضائي متعلق بالحق العام ما زال موجودا، وأمام أيضا
2: نعم.
0: عقوبة مسلكية، كيف يمكن توقع
2: نعم.
0: فهم العقوبة المسلكية في مثل هذه الحالة دكتور عصمت؟ ما هي العقوبة المسلكية التي تقع على كاهل المتسبب؟
2: القضايا المسلكية بمثل هيك حالة تتراوح ما بين الطرد والتجريد من يعني من الأوسمة أو الرتب. وأعتقد في مثل هذه الحالة يعني إذا كانت يعني ما وصلني من معلومات صحيح، أعتقد تصل نعم لقضية الطرد وعدم توظيفه في أي مؤسسة أمنية.
0: ما المعلومات التي وصلتك؟ أعطينا إياها دكتور عصمة.
2: أنا أتكلم الآن بما رشح من تقرير وزارة الداخلية، بأنه يعني ثبت أنه يعني الشاب الله يرحمه كان مصاب بمرض اضطراب التخثر الدم، وتعرضه يعني لصفعات أو لضرب على رقبته.
0: طيب بالعودة لأستاذ فضل عبد الغني، ما الأساس القانوني لمفهوم الحق العام في مثل هذه الوقائع، إذا أردنا أن نتوقف أيضا عند هذه النقطة أستاذ فضل؟
1: هلا بس بالنسبة للمساءلة المسلكية أول شيء، والعقوبات المسلكية يعني في العقوبات هي التأديبية، لأنه هذا الضابط هو صار في خلل، فبالتالي بيكون مثل ما تفضل الصديق العزيز في استغناء عن الخدمة وإحالة على البطالة التأديبية تسمى يعني. فهي هي العقوبة، لأنه هذا ما فينا نخلي هيك عنصر في عنده إهمال بعدين ممكن أنه هو يكرر نفس الخطأ مع الجمهور الآخرين، وهذا بيتعلق بسمعة وزارة مؤسسة وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية وسلامتها. فأيضا في نقطة مهمة، التعويض هو حق للأسرة، هو حق مشروع، وقبول الأسرة فيه هذا نحن بنحترمه. ولكن طبعا القانون الدولي هون بيميز بين قضايا التعذيب، سوء المعاملة بالاحتجاز. يعني مثلا هل هذا الأمر هو بشكل تعذيب؟ هو ما بشكل تعذيب. يعني بمعنى أنه إذا صار عنف أثناء التحقيق ما بيحول هاي الواقعة التي حصلت لتعذيب بالمعنى القانوني، لأنه بده هون في التعذيب هذا المصطلح له عناصر، اللي هي الشدة، اللي هي الانتنشن، القصد، اللي هو أنه في غرض محدد وفي صلة مع هذا الموظف اللي عم يمارسها، وكمان رابط السببية إذا مثلا تعذيب أدى إلى وفاة أو ما إلى ذلك. هذا تعريف التعذيب بالقانون الدولي، وبالتالي هي مو كل مثل ما قلت إنه هو بيرقى إلى تعذيب. هلا في نقطة هون مهمة، اللي هي المرض اللي هو مصاب فيه، مرض الناعور، اللي هون عم نحكي عن السببية، إنه هذا هون التحقيقات هي اللي بدها تكشفها، بمعنى انه هل في اسباب اخرى سابقه او مقارنه او لا، او مقارنه يعني حدثت بالتزامن او لاحقه يعني تتزامنت مع هذا الفعل، من شان نحن نعرف شو الصله السببيه بين الفعل وبين النتيجه. هون بهي الحاله هذا المرض هو كان حاله صحيه سابقه، وجودها ما كمان ما بيعني تلقائيا انه الاعفاء من الممارسه بالعنف، ولكن كمان ما فينا نفترض انه الصفحه هي تسببت بالوفاه لمجرد انه هي وقعت.
0: طيب
1: فالمساله اذا مركبه، وبالتالي كيف بدنا نحسمها؟ هون بيحسمها الخبره الطبيه والقضاء، بمعنى انه هل هذا فعل العنف هو ادى الى احداث النزيف وتفاقمه، أو التأخير بالعلاج إذا ثبت كمان شكل عامل كمان سببي ل
0: إذا بالتالي هذا
1: ما
0: يؤثر على مسألة مدة السجن
1: النزف
0: المتعلقة
1: الدماغي،
0: بالحق
1: النزيف
0: العام.
1: والوفاة،
0: هذا يؤثر على
1: النزيف
0: مدة السجن
1: والوفاة
0: المتعلقة بالحق العام أستاذ فضل عبد الغني.
1: تماما
0: كيف؟
1: تماما، لأنه هي الحكم يتفاوت دائما، كل الأحكام في حد أدنى للعقوبة، هنا يعني قد تصل إلى 7 سنوات إلى حد أعلى 10 سنوات. فهذا بنشوف نحن كيف الظروف وكيف الملابسات وكيف وقعت، وإذا في شيء هذا بيساهم بتخفيف مدة الحكم نفسه وتبعاته وما يتصل به، لأنه الحكم هو مانه في والسجن أحيانا تعويضات مالية ما إلى ذلك. فهذا كله بينحط بعين الاعتبار، المحكمة بتراعيه والقاضي بيراعيه أثناء صدور الحكم.
0: لكن بالعودة إلى يعني الزاوية التي انطلقنا منها في الحديث، هل الحق العام ملك لعائلة الضحية أم أنه ملك للمجتمع أو أنه ملك للدولة أستاذ فضل عبد الغني؟
1: لا، الحق العام هو ليس كما ذكرنا في البداية إنه ما نو للأسرة، يعني حتى لو الأسرة تنازلت. لهيك نحن بنقلنا انه في 3 شغلات بدنا نميز فيها، اللي هو حق الشخصي للاسره، انه وكمان في الحق العام هذا الدوله هي اللي بتملكه. فاذا تنازلت الاسره لا يسقط الاخر، تمام؟ ولكن كمان ما بدنا نخفف ابدا من قيمه الصلح المجتمعي، هذا ايضا مهم، ولانه ذكرنا انه هو مرتبط بالحق الشخصي وما الى ذلك، وكمان رأب الصدع مجتمعيا، وكمان بخفف من الحكم. فبالتالي كل مين هو لحال، بس نحن بدنا نميز مثل ما تفضلتي حضرتك استاذي آلاء، أين تنتهي المصالحة الاجتماعية وتبدأ حدود العدالة الجنائية.
0: لكن لم تجبني على سؤالي أستاذ فضل، كم مدة السجن بالحق العام؟ قلت أنها تتراوح، لكن يعني كم المدة؟
1: نعم، بين 7 إلى 10 سنوات، بين 7 سنوات إلى 10 سنوات،
0: بين 7 إلى عشر
1: وهذا
0: سنوات
1: نعم، وهذا يعتمد حسب الظروف المخففة أو المشددة، وهذا كله هي مسار التحقيقات وبناء الملف. ولكن أنا اللي بعتبر أنه ما حصل هو أمر إيجابي من ناحية الصلح المجتمعي.
0: هو إيجابي من ناحية الصلح المجتمعي، لكن أيضا هذا يفرض تخوف لدى البعض أنه إذا قالت الدولة بأن الصلح هو شأن شخصي، لكن ما الذي ينبغي أن تعلنه للناس حتى لا يفهم أنه مثل هذا الإجراء يمثل إعفاء لجريمة كالتي حدثت في سجن الحافة في اللاذقية؟
1: الدولة ما قالت إنه هذا صار صلح مجتمعي، فالناس عم تفترض يعني شو يعني، ما هذا مو هيك. الدولة ما قالت إنه هذا سيسقط جنائيا وتسقط، ما أنا ما سمعت أي مسؤول قال
0: هو
1: هذا
0: أنا
1: الشيء.
0: بدأت بأداة شرط، إذا قالت الدولة أنه هذا
1: نعم،
0: صلح
1: أنا عم أقول إنه هذا
0: مجتمعي،
1: الناس
0: ما
1: عم
0: الواجب
1: تفترض.
0: فعله حتى لا يفهم من قبل الدولة أنه هذا الإجراء يمثل إعفاء للجريمة؟
1: لا، المفروض يعني النيابة والدولة هي تعرف تعلم بالقوانين وهي الإجراءات وعملت تحقيقات، والتحقيقات مفتوحة وحالت إلى النيابة العامة، فهي ليش بدها توقفها؟ ممكن تخفف أو كذا، ولكن ما حدا ولا أي مسؤول هو قال إنه هذا رح يؤدي إلى إسقاط ذلك. في افتراضات ربما من قبل الأشخاص، ولا أعتقد إنه هذا رح يصير يعني، ونأمل ذلك طبعا.
0: دكتور عصمت، ما الواجب فعله حتى لا يتم تمييع مثل هذه القضايا رغم أهمية الصلح المجتمعي الذي حدث؟
2: جميل. أنا أعتقد هنالك يعني 3 أمور لابد من فعلها لعدة أمور. أولها لحماية يعني لمنع تكرار مثل هذا، وحتى أعتقد أنه العناصر الأمنية ترغب بوجود مثل هذا، وحتى الموقوفين يرغبون، ألا وهو بداية أحيانا البروتوكول، يعني يكون هناك بروتوكولات طبية إلزامية، لابد من مسألة البروتوكول الطبي الإلزامي بمسألة الفحوصات التي لابد أن يخضع لها الموقوف إذا ظهرت عليه بعض الأعراض، ولا سيما استشارة أيضا طبيب السجن. هذا أمر يعني لابد من تفعيله حقيقة، نتيجة يعني بعض الحوادث التي حصلت، وبالتالي كان السبب هو جهل ببعض الأمور الصحية. الأمر الثاني أعتقد اللي هو وجود كاميرات تسجيل في أماكن الاحتجاز والتحقيق. هذا الأمر يعني يلحظ أي محاولة ترويج رواية معينة، وأيضا يفرض نوع من الالتزام أمام أي شخص موجود في قاعة التحقيق أن هنالك مراقبة حثيثة. فمسألة وجود كاميرات مراقبة في أماكن التوقيف والتحقيق يمنع ويشكل عامل منع وزجر لا قدر الله تكرار مثل هذه الأحداث. الأمر الأخير هو يعني المعاقبة المسلكية الفورية وإعلان هذه المعاقبة، بحيث تشكل عامل ردع حقيقي، لأنه معلوم أن يعني العقوبات لها شقين، شق يتعلق بإنصاف يعني إنصاف المظلوم، وشق يتعلق بالزجر حتى ما يكرر يعني أحد نفس الجريمة أو نفس، فبيكون هنالك سابقة يخشى من خلالها مرتكب هذه أو من يفكر بارتكاب مثل يعني جريمة أو خرق أنه هنالك عقوبة وعقوبة فورية. فبالتالي 3 أمور نستطيع من خلالها يعني منع تكرار مثل هكذا أحداث أن تتكرر مرة أخرى.
0: يعني بالإشارة
2: إضافة
0: إلى
2: طبعا
0: التحقيق
2: للتوعية
0: المسلكي،
2: للتوعية إضافة على أتكلم
0: تفضل.
2: إضافة للتوعية يعني التوعية السلوكية، وأنا أعلم أن يعني وزارة الداخلية من خلال التوجيه المعنوي تقوم بمسألة تدريس يعني مدونة السلوك والتعريف بهذه القواعد والإجراءات والبروتوكولات الواجب تطبيقها عند توقيف أي شخص، لكن أتكلم بالأجهزة الرقابية، يعني أتكلم عن هذه النقاط التي هي تصب في صلب العمل بتطبيق أو التطبيق المسلكي أو المحاسبة المسلكية لئلا تكرر مثل هذه الأحداث.
0: مسألة المحاسبة المسلكية والإعلان عنها أيضا دكتور عصمت، هل تعتقد بأن الزمن يعني الفارق بين كل خطوة والأخرى ستتأثر بمسألة الدية أو الصلح الذي جرى من خلال متابعاتك؟
2: بس أميز مسألة، القضية المسلكية لا علاقة لها بالدية، يعني تشبيه بسيط، إنسان ضرب إنسان، ألا بالوضع الطبيعي بعيدا عن القضية المسلكية ضربوا تصالحوا باسوا شوارب بعض خلصت، لكن بالقضية المسلكية إذا كان هذا الإنسان له جهة تراقبه بغض النظر عن النتيجة التي حصلت، بغض النظر أنه لم يكن هنالك دعوة، بغض النظر أنه لم يكن هنالك شكوى، هنالك عقوبة لأنه أنت تمثل هذه الجهة.
0: وهذا
2: القضايا المسلكية
0: الزمن
2: لا
0: يؤثر ولا يتأثر بمسألة
2: تتأثر الدية بالصلح.
0: جيد جيد
2: نهائيا.
0: هو ثمة تأخر في الصوت، اعذرني إن قاطعت وإن بدا ذلك لك مزعجا. بالعودة لأستاذ فضل عبد الغني، أستاذ فضل، ثمة مسألة لافتة أنه تم اشتراط في الصلح عدم إقامة أي دعاوى لاحقة مرتبطة بالقضية أمام أي جهة، كيف يمكن تفسير هذا من الناحية القانونية؟ وهل يمكن أن يفهم بأنه أمر مشروع في الديات؟
1: يعني القانون السوري هو نفسه بيمنع النيابة من أنه تترك الدعوة لأنه حصل صلح، وبالتالي لازم نفصل بين شغلتين مختلفتين، اللي هو أنه نحط نحن صك الصلح بهذا الملف أنه هو متعلق بالحق الشخصي وبالتعويض، بينما النيابة بتسجل بصورة مستقلة دعوة الحق العام هي مستمرة فبتعلن للناس. اصلا هو نحن هون هاي وفاء اثناء الاحتجاز، بمعنى التحقيق هو واجب الدوله اصلا، هو ما له حق للعائله، ما دخل العائله حتى لو ما رفعت ولا دعوه، هذا بيمشي تلقائيا، هذا هو الضمان من منظور القانون الدولي. يعني في هون اسباب معقوله للاشتباه انه تعذيب وقع، فبالتالي بتمشي التحقيقات لوحدها. الاسره هي فيها تصالح بشأن حق متصل فيها، بس هي ما فيها تعرف دولة من التزام هو مستقل بحد ذاته بحماية الحق بالحياة، التحقيق باحتمال إساءة المعاملة. فيعني أنا بس بدي أضيف شغلات علي ذكرها زميلنا العزيز، حتى نحن يعني هاي كيف بنحن الهدف كلياته أستاذي آلاء، إنه هاي المعالجة الفردية ما تتحول بمعاقبة شخص واحد، وإنما هو السيستم يشتغل. فلازم مثلا إذا شخص مريض هون فبيصير في فحوصات طبية وقت الدخول للاحتجاز، شخص حتى عفوا غير مريض، أي شخص، وإذا في أمراض مزمنة هي بيتم تسجيلها وبيتم تسجيل أدويتها. لهيك دائما بمراكز الاحتجاز أول ما بيجي بنعمل فحص طبي أولي. هلأ نضمن نحن انه المحامي موجود، هلا فينا التحقيقات تبدا قبل ما يحضر المحامي، ولكن المحامي يحضر باسرع وقت ممكن. كمان تتصور وتتسجل التحقيقات بالصوت وبالصوره افضل يعني. كمان هو اي شيء يعني مثل ما قلنا كمان انه الوفاه اذا صارت اثناء الاحتجاز فهذا مباشره بتحول لتحقيق قضائي داخل الوزارة، وكمان وأيضا تحقيق داخلي عفوا بالوزارة وتحقيق قضائي لوحده، يعني في تحقيقين الاثنين لا يقتصر فقط على لجنة داخل الوزارة، وإن كان هذا مهم أن يحصل تحقيق داخلي ما بدنا نقلل منه، هذا أيضا مهم ومطلب. وكمان بعدين أنه نتائج تحقيقات تعلن، تعلن النتائج، تعلن الأحكام، تعلن العقوبات المسلكية. طبعا هون منراعي سرية التحقيق وحقوق المتهم، مشان الشفافية هي بحد ذاتها هي جزء أساسي من ضمانات عدم التكرار.
0: دكتور عصمت، أيضا المبلغ المقرر يعني بخصوص 15,000 دولار أمريكي في مثل هذه الحالات، كيف ما هي الآلية أو على أي أساس يتم تحديد مثل هذه القيمة برأيك دكتور عصمت؟
2: هذا هي تسمى دية صلحية، يعني هي ما يتصالح عليه الطرفين. هون الدية الصلحية هي تخضع للعرف الموجود في يعني في المنطقة، وهذه لجان الصلح هي الأدرى فيها وأدرى بتقديرها، وهي تختلف من منطقة إلى أخرى نتيجة العرف الموجود في مسائل هذه الدية الصلحية، لأن تخضع لقبول الطرفين بها. يعني أنا أضيف فقط نقطة بسيطة على ذكر الأستاذ فضل، اللي هي مسألة في القضايا الجنائية عند وجود صك صلح يعطي إشارة إلى القاضي أن هنالك يعني حسن نية عند المتهم

0: عقوبه، يمنع عقوبه الاعدام وتستبدل بالعقوبه التي تليها، يعني ممكن السجن المؤبد، ممكن السجن 10 سنوات، ممكن اللي هي تعطي احكام تخفيفيه. فهذا لما تكون القضايا، نتكلم بقضايا كبرى. فالصلح اليوم كما ذكر الاستاذ فضل، لا هو يعني شيء مهم جدا في المجتمعات، وهو عامل من عوامل الحفاظ على السلم المجتمعي.
1: طيب.
0: لكن بنفس الوقت لا يؤثر، لا نقول لا يؤثر، ولكن لا يعطل مسار الحق العام وإجراءات الحق العام.
1: تم توضيح هذه النقطة على أي حال، لكن دكتور عصمت أشرت إلى لجان الصلح في كل منطقة تعمل وفق آلية معينة، لكن ما هو الإطار الناظم لعمل لجان الصلح إن صح التعبير؟
0: أعتقد أنه الآن إذا كانت معلوماتي صحيحة، هنالك هيئة صلح عام بشكل عام، وهنالك لجان صلح موجودة في المناطق. لكن بغض النظر، لو اعتبرنا أن لجنة الصلح يعني التي معترف بها لم تدخل، دخلت أطراف أخرى. قضية الصلح لا يوجد لها لجنة طرفي النزاع ارتضوا بأحد ليصلح بينهم، فأصلح وكان الاتفاق عليه.
1: طيب.
0: يعني المسألة لأنها ليس لها قالب رسمي.
1: نعم فهمت دكتور عصمت. يعني تعرف أنت وكنت معنا بأن يعني فتحنا هذه القضية،
2: يعني.
1: اسمح لي أستاذ فضل سأعود لك، لكن دكتور عصمت عندما ناقشنا هذه القضية عندما حدثت، يعني كان هناك ردود فعل كبيرة من الشارع، ردود فعل غاضبة حقيقة. كان هناك تخوف من
0: صحيح.
1: مسألة تكرار هذه الحوادث مرة أخرى. أنت قريب أيضا من الدوائر، ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية على النطاق الداخلي بين العناصر حتى لا يتم تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى؟
0: يعني على الأقل أنا أقول أنه مسألة تذكير بالبروتوكول المعمول في داخل وزارة الداخلية، مدونة السلوك وضرورة الالتزام بها، التأكيد على مسألة يعني أن العقوبات ستكون رادعة وأنه لن يكون هناك محاباة لأحد أيا كان، التأكيد على أنه هذه الوزارة هي وزارة خرجت يعني أو هي وزارة ما بعد انتصار ثورة، في الأصل خرجت وكانت على قضية تعذيب أطفال. كان هنالك نشاط حقيقي داخل وزارة الداخلية بما يتعلق يعني تذكير منسوبيها بأنه الآن ما بقي من بقايا العقلية القديمة في التعامل مع الناس والتعامل مع الموقوفين، هذا من مخلفات النظام البائد، والناس يعني قدمت 1,000,000 شهيد حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. فغير مقبول نهائيا التشبه ويعني تطبيق شيء من ممارسات النظام السابق، وسيكون هناك عقوبات وعقوبات زاجرة جدا.
1: أستاذ فضل عبد الغني، كان لديك تعليق، تفضل.
2: بس تعليق بسيط جدا. طبعا نحن قلنا انه هذا بيخفف، ولكن كمان هو هذا على كيف القاضي، يعني القاضي هو اللي بيقدر، يعني هذا كيف كمان هو بيقدره في معايير، يعني كيف الوصف الجرمي النهائي وكيف بتقدر المحكمه ظروف الجريمه والفاعل. هو ما المفروض عليه انه يخفف، ولكن هذا طبعا عامل مخفف، ولكن هو بيحطه القاضي وضمن كل هذا السياق وضمن الظروف وضمن يا بيخفف يا ما بيخفف، يعني هو بيحطه كعامل مثل ما انه بينحط بالملف. وكمان يعني بتستبدل، يعني عقوبة الإعدام بتصير أشغال شاقة، السجن من 10 سنين بصير 7 أو أو الأشغال الشاقة والمؤبدة بتصير 20 سنة، يعني التخفيضات موجودة بقوانين العقوبات. ولكن حبيت أقول إنه هذا ما أنه ملزم للقاضي، ولكن هو نعم العوامل المخففة، ولكن هو بينقاس كعامل مخفف وهي دقيقة، لأنه بينحط مع كل ظروف القضية، بركي في عوامل مشددة، بركي كان في تعمد، بركي كان فممكن يروح هذا.
1: أستاذ فضل عبد الغني، سؤال أخير هو من ناحية يعني سيكولوجية، كيف يمكن إقناع الفرد المتسبب بأنه مسار العدالة مستمر رغم حدوث الصلح الاجتماعي في بيئة أيضا، يعني بيئة تؤمن على المستوى الاجتماعي بنجاعة الدية ونجاعة الصلح الاجتماعي في مثل هذه الحالات؟
2: هلا في كثير، نحن بسوريا عندنا صلح اجتماعي، هذا اذا ما وصل لحق عام واذا ما راح على النيابه وعشرات القضايا عم تنحل، وهذا بخفف على المحكمه، وهذا يعني مرحب فيه بكثير من الجوانب. اذا اتفقوا في بعض يعني العادات الاجتماعيه هي بتقول ما نروح على المحكمه وهذا عيب وما توصل للقضاء، وهذا متبع بمختلف دول العالم. هذا بيخفف على

0: القضاء وزحلوها بيناتهم أبناته، هذا مرحب فيه. وحتى هون بهي الحالة نحن نرحب، وهذا بالعكس أمر إيجابي، ودائما الصلح هو أفضل. ولكن بقضايا هون مثل هي فيها حق عام، وفيها مؤسسات في الدولة، مؤسسات حساسة وملف حساس مثل التعذيب، وصار في لجنة تحقيق، هون ما بيمشي حال
1: واضح.
0: يكون ندخل الأمور نحن ببعضها، وهذا الفصل مهم جدا.
1: فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من لاهاي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والباحث السياسي، كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تفكيك شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال من قبل الأمن الداخلي في الرقة.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في الرقة تفكيك شبكة متورطة في استغلال الأطفال في التسول والقبض على متزعمها. وقال مسؤول فرع الاتجار بالبشر في الرقة إن الموقوف اعترف خلال التحقيق بإقدامه على تزعم شبكة لاستغلال الأطفال وتشغيلهم برفقة شقيقه، وأضاف أن التحقيقات أكدت إقدام الموقوف على تشغيل 6 أطفال بينهم 2 من أبنائه بالتسول منذ قرابة العام، مؤكدا أن الأمن الداخلي سيحيل الموقوف إلى القضاء بتهمة جريمة التسول المنظم. معنا الآن للنقاش المهندس يامن ظاهر الظاهر، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، مباشرة من الرقة، ومعي دكتور حمدان العقلة الباحث في الفلسفة السياسية مباشرة من قونيا. أهلا بك دكتور حمدان. أبدأ مع المهندس يامن. إذن يعني إلقاء القبض على شبكة متورطة باستغلال الأطفال في التسول والقبض، لكن للمفارقة يعني المسؤول أو المسؤولان عن هذه الشبكة يشغلان أطفالهما، وهنا أريد أن أسأل متى يمكن تصنيف أي شبكة عاملة على أنها في هذا الإطار، طبعا على أنها شبكة تتاجر بالأطفال وتستغلهم؟
1: أهلا وسهلا بكم جميعا. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت حملة يعني من أكثر من شهر لمتابعة هذه المواضيع، طبعا بالاتفاق مع المنظمات والجمعيات بمشاركتها ومع الجهات الأمنية لمكافحة الإتجار بالبشر. تمت هذه الحملة من أكثر من شهر بالتعاون معهم لهذا العمل. أكثر يعني الحالات التي كانت موجودة ضمن المحافظة نتيجة الوضع الإنساني، نتيجة الأمور المتعبة والمرهقة للمعيشة الإنسانية، وصلت لهذه النتيجة أن يتاجر الإنسان بأطفاله.
0: طيب، وهنا أريد أن أنتقل إلى ضيفي من قونية. ما هي الأثار الاجتماعية أو الأسباب التي تؤدي إلى ازدهار مسألة استغلال الأطفال، استغلال تشغيلهم في التسول؟ ما الذي يؤدي إلى هنا؟
2: مساء الخير أستاذ آلاء لك ولضيوف الكرام، لأستاذ يامن وللمشاهدين جميعا.
0: أهلا بك.
2: حقيقة بداية دعني أميز بين ظاهرتين، حقيقة لابد من التمييز بينهما. بداية ظاهرة عمالة الأطفال أو تسول الأطفال التي تندرج ضمن عمالة الأطفال وبين الإتجار بها. هذه الإتجار هي مرحلة متقدمة على العمالة، فليس كل طفل يعمل أو يتسول يعني أنه ينتمي إلى شبكة إتجار أو أنه يدرج تلقائيا ضمن شبكة. فهناك ظاهرة أوسع، فهي ظاهرة التسول عند الأطفال، ترتبط بشكل أو بآخر ترتبط بشكل أو بآخر بظروف اقتصادية، بظروف اجتماعية تقود إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل رئيسي. فلابد من التوقف يعني عند هذه الحالات التي تشكل بشكل حقيقي او تهيئ لمرحلة ظهور مرحلة الإتجار. مرحلة الإتجار هي مرحلة متقدمة، يقوم شخص او مجموعة من الأشخاص كما هي الحالة التي لدينا اليوم في الرقة بتجنيد أطفال، بالسيطرة عليهم، باستغلالهم، بتحقيق منفعة مادية لهم. تختلف بآلياتها، تختلف بطرقها، بطبيعة العمل الذي تمارسه هذه الشبكات، لكن بالتالي كلها ترتبط بموضوع الاستغلال المادي الذي هو كما ذكرت قبل قليل هو متقدم بشكل كبير على عمالة الأطفال أو على الظاهرة.
0: إذن دعني ألخص ما تفضلت به أستاذ يامن. نحن أمام حالتين مختلفتين، مسألة عمالة الأطفال تختلف عن مسألة الاتجار بالأطفال. الاتجار بالأطفال مسألة متقدمة، والحالة التي نتحدث عنها في الرقة تقع ضمن إطار الاتجار بالأطفال.
2: نعم، عندما تدخل العملية في آلية شبكية استغلال، هناك منفعة مادية، ليست حالة ظروف أسرة. ففي المرحلة الأولى هي مرحلة الظروف أو الاستغلال الأسري، يعني يمثل يعني حالة، يعني لا أقول طبيعية ولكن هي أكثر انتشارا. أما حالة الشبكية أو حالة الاستغلال الواسع المرتبط بنفوذ أو بسلطة بعض الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص يستخدمون الأطفال للتسول، للعمل القسري، ممكن الاستغلال الجنسي أيضا، هذه مرحلة متقدمة، يعني هي عملية جريمة منظمة، يعني إذا صحت التسمية تدخل في مرحلة الجريمة المنظمة.
0: حتى في مثل هذه الحالة التي نتحدث عنها، لأنه الشخص المسؤول هو وشقيقه يشغلان أطفالهما، يعني المسألة لا تتعلق بأطفال من خارج دائرة العائلة.
2: حتى وإن كان ذلك، فحقيقة الأسرة يعني ليست معيارا للأمان الاجتماعي. قد تكون تفكك الأسرة أو قد يكون الضائقة الاقتصادية تدفع باستغلال الأطفال، يعني ضمن الشبكة يمكن أن يكون أطفاله، نعم يمكن أن يكون ذلك. لا، فلذلك من الحلول التي قد نتحدث عنها في مرحلة أو الحلول التي تطرح، لا يعاد الطفل إلى أسرته إذا كان لا يشعر بالأمان.
0: جيد، هذه النقطة سنتحدث عنها، ودعني أنقلها لضيفي المهندس يامن. كيف تتصرفون مع الأطفال في مثل هذه الحالات أنتم كوزارة عمل وشؤون اجتماعية؟
1: أستاذ الآلاء، بالنسبة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، صحيح الإمكانيات اللي متواجدة والمتوفرة ضعيفة جدا، ولكن بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المحلية تم المشاركة معهم، وتم إطلاق حملة مكافحة التسول والتشرد في محافظة الرقة. بدأت هذه الحملة منذ بداية الشهر شهر آب لمدة تقريبا أكثر من 20 يوم بمساعدة المنظمات والجمعيات المحلية، وانعكس ذلك على المجتمع المحلي أو على المنطقة بشكل، هذا خفت يعني بموضوع التسول والتشرد بشكل، يعني نتيجة إطلاق هذه الحملة أو سماع إطلاق هذه الحملة يعني تراجعت، فكان لها تأثير يعني إعلاني أكثر ما هو تأثير يعني مباشر على العملية. بالإضافة إلى الضابط الأمني اللي هو مكافحة الإتجار بالبشر، كان في تعاون مباشرة معهم، مكافحة أمنية ودراسة من بعد هذه المكافحة، هل هؤلاء المتشردين المتسولين هل هم فعلا أطفال تشرد وتسول أم هم تجار؟ فتم البحث والدراسة على هذا الموضوع. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل صراحة تفتقد إلى هذه المراكز التي تخدم الرعاية المجتمعية. نحن تعرضنا إلى أكثر من حالة وإلى أكثر من يعني ممكن نذكر أكثر من مثال، ثلاث أطفال متشردين في الشارع يعني جاءوا بهم إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن لا يوجد لدينا مراكز إيواء، بقيوا معنا في المديرية ضمن الحرس أو حرس المديرية، فاتجهنا باتجاه الوزارة واتجاه المديريات التي تحتوي على مراكز للإيواء. أكثر المراكز بصراحة في المحافظات الأخرى مليئة. نتيجة المعاملات أرسلناهم إلى مدينة دمشق.
0: طب ومتى من الممكن العمل على مسألة مراكز الإيواء في الرقة أستاذ يامن؟
1: إن شاء الله، طبعا هي قيد الدراسة. نحن متصلين مباشرة كدراسات ومكاتب فنية لإقامة مراكز إيواء، مراكز مجتمعية، مراكز لرعاية الأيتام، مراكز لمكافحة هذه الأمور. يعني الرعاية الاجتماعية في محافظة الرقة تفتقد إلى هذه المراكز، ولكن بمشاركة المنظمات والجمعيات المحلية حلول بسيطة جدا صراحة، يعني نحن كإمكانيات ضعيفة جدا.
0: أستاذ يامن، بما أننا نتحدث عن حالة في الرقة، أشرت إلى أن الحملات ساهمت في تقليل الحالات أو ضبط المسألة، مسألة الاتجار بالأطفال. كيف يمكن تقييم خطورة هذه الظاهرة في الرقة وفي المناطق الشرقية بشكل عام؟
1: نتيجة الأوضاع الإنسانية التي حصلت في المنطقة والمناطق الشرقية بشكل عام، تراجعت كثير بعض المقومات الحياة نتيجة المخيمات العشوائية التي أصبحت متواجدة ضمن المدينة وأطراف المدينة وفي الأرياف، انتشرت هذه الظاهرة. يعني نحن نتيجة التحقيق في مواضيع للمتشردين، أغلب هؤلاء هم من المخيمات العشوائية.
0: طيب، بالانتقال إلى ضيفي من قونيا، كيف يمكن تفسير استمرار مثل هذه الظواهر حتى الآن رغم كل البرامج التي أطلقت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورغم مرور ما يقرب من عامين على سقوط النظام؟ لماذا حتى الآن ما زلنا نتحدث عن مسألة تسول الأطفال، عن مسألة عمالة الأطفال، عن مسألة الشبكات التي تستغل الأطفال في سوريا؟ من يزور سوريا يلحظ ظاهرة التسول بشكل كبير بين الأطفال، تسربهم من المدارس، لماذا؟
2: حقيقة أستاذة ألاء، يعني دعيني أبدأ من حيث انتهى الأستاذ يامن وأضيف شيء، يعني أنه لا توجد فعلا بيانات منشورة فيما يخص ولا إحصاءات وطنية دقيقة فيما يخص شبكات الاتجار، لا سيما الرقة والمنطقة الشرقية، يعني كانت في فترة يعني من الزمن يعني تحت إدارة سلطات يعني لم تولي
0: تحت إدارة
2: اهتماما
0: قسد.
2: حقيقيا. نعم طبعا، لم تولي اهتماما حقيقيا في الاهتمام بالبنية الاجتماعية ولا في موضوع الأسرة حقيقة. هذه مسألة. الآن في تتحدث وزارة الشؤون الاجتماعية عن برنامج حماية متكامل مع اليونيسيف يستهدف الأسر الأكثر هشاشة، شيء من المساعدات النقدية، خدمات مرتبطة بحماية الطفل. لكن دعيني أقول شيء، يجب أن لا نخلط بين أسباب الظاهرة وبين الجريمة نفسها التي قد تحدث. حقيقة هناك يعني فقر، هناك نزوح، هناك تسرب مدرسي من المدارس، يعني هناك ضعف دخل للأسرة. كل هذه الأمور يعني تجعل هذه الظاهرة تنتشر وتتعزز. إذا ما أردنا أن نحقق خطوات أساسية حقيقية، لابد من معالجة الفكرة الأساسية، السبب الرئيسي. السبب الرئيسي لا أقوم أنا بإخراج الطفل من الشارع أو إنهاء ظاهرة التسول أو يعني التركيز على الجانب الأمني. نعم، الجانب الأمني يمكن أن يحقق شيء، يعني حقيقة الجانب الأمني يعني يمكن أن يحقق أو يلزم في برامج حماية، في رعاية وتأهيل، إيواء، لكن يجب أن نتقدم أكثر في هذه، نتقدم خطوة لمعالجة الظروف، لمعالجة الأسباب التي قادت إلى هذا الأمر. حقيقة لابد من إعادة الطفل إلى أسرته. قلت قبل قليل ليس شرطا هذا، لابد أن نؤمن له بيئة آمنة، لابد أن ندعم الأسرة، لابد أن نؤمن له حماية اجتماعية قد لا تكون أسرته هي، نؤمن له بديل اجتماعي، تمام، أن نخضعه لعملية التعليم أو نعيده إلى عملية التعليم، ندعم الأسر التي لديها أطفال أو التي لديها أطفال متسولين أو لديها عدد كبير من الأطفال مثلا في تمام، إنفاذ القانون أيضا. كل هذه الأمور يعني يمكن أن تحارب هذه الظاهرة أو يمكن أن تخفف من الظاهرة. أنا لا أتي يعني مثلا وأقول بأنني استطعت أن كما يعني تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية يعني تقول مثلا في دمشق فقط في هذا النصف الأول من العام 26 قمنا ب بضبط 185 اعتقد حاله واحناها الى برنامج الرعايه الاجتماعيه، لكن ماذا حققنا نحن؟ لسنا في الارقام، يعني لا اريد ان نهتم في مساله الارقام بقدر ما اريد ان اسال بعد، هل عاد هذا الطفل الى الشارع ايضا؟ بعد فتره
0: سؤال وجيه، سؤال وجيه، سأنتقل منه لسؤال الأستاذ يامن. في مثل هذه الحالة مثلا تم القبض من قبل الأمن وزارة الداخلية على شبكة المشغلين، ما مصير الأطفال؟ ماذا فعلتم بالأطفال؟
1: تمام. بعد دراسة الحالة للأطفال يعني وهذه الشبكة اللي تفككت، الأطفال عن طريق المنظمات والجمعيات اللي نحن متواصلين معهم وشركاء معهم، في عندهم موظفين متدربين على هذه الرعاية الاجتماعية، راح نقدم خدمات مباشرة بالنسبة للأطفال، مواضيع تعليمية تدريبية رعاية اجتماعية، راح نبدأ فيها من اللباس، نبدأنا من إذا كان سن أطفال من الألعاب الأطفال.
0: يعني استلمتوا الأطفال الستة أستاذ يامن أم لا؟
1: حاليا نحن قيد الدراسة بالنسبة للأطفال، نحن الحملة يعني بدأت من جديد. نحن طبعا كانت في دراسة ومواضيع إعلانية وإعلامية بالنسبة لهذا الموضوع،
0: ولكن هو المسألة قيد الدراسة مسألة طريقة التعاطي معهم، لكن الأطفال الآن أين؟
1: الأطفال الآن موجودين بمكافحة الإرهاب البشر إلى الآن، يعني فنحن متواصلين بمختصين تربويين ضمن الجمعيات للتعامل مع هؤلاء الأطفال. فغدا صباحا تبدأ الجلسات الأولى للأطفال.
0: طيب أستاذ يامن، هل يمكن أن نقول بأن الأهداف، يعني سأل ضيفي أيضا سؤال، ما الذي تم تحقيقه حتى الآن في هذا الملف؟ هل يمكن أن تطلعنا على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مسألة شبكات الاتجار بالأطفال وعمالة الأطفال أيضا بشكل عام؟
1: هذا الملف ملف يعني جدا صراحة صعب يعني شوي هو، ولكن بالتعاون مع الجهات الأمنية والضابطة الأمنية يعني بدأت الأمور صراحة يعني تتحلحل وتتفكفك إلى الأفضل. بالتعاون معهم خفت ظاهرة التسول يعني 50% نتيجة الخوف، نتيجة الهلع أنه ممكن يكون في شيء ثاني يعني أو شيء يصير للأطفال، فيعني تراجعت.
0: أستاذ يامن، يعني لكن قبل قليل بالإجابة على السؤال، يعني فهمنا منك أنه الأطفال في مثل هذه الحالة ما زالوا بمكافحة الاتجار بالبشر، وهنا السؤال،
1: الحالة التي صارت هي من قريب،
0: صحيح اليوم هي حصلت، لكن سؤالي بشكل عام أستاذ يامن،
1: نحن هل تعتقد في تجاوب سريع لهذا الموضوع،
0: هل تعتقد أنه الإمكانات متاحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعالجة مثل هذا الملف الحساس؟ ما الذي ينقصكم حتى الآن؟
1: بالنسبة للمناطق ينقصنا مراكز رعاية اجتماعية، ينقصنا إمكانيات، ينقصنا وسائل، ينقصنا يعني الهيكلية الوظيفية للتعامل مع هؤلاء الأمور أو مع هاي الحالات التي تحصل لدينا. يوجد لدينا ضعف في المديرية. طبعا نحن في التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنا ليس لدي مركز رعاية اجتماعية، ليس لدي مركز لإيواء الأيتام. المحافظة يعني أغلبية المقرات والأماكن مدمرة، أغلبية الدوائر في تبادل بين الجهات الأخرى.
0: دكتور حمدان، إلى أي درجة يعني عدم السرعة أو دعني عدم توفر مراكز إيواء يعني تحديدا في مثل هذه الحالات يؤثر على مسار المعالجة العام لهذه القضايا؟
2: والله قبل قليل ذكرت يعني أن المعالجة الأمنية كما يذكر الأستاذ يامن، يعني أنا لا أفضل التركيز على المسألة الأمنية، أفضل التركيز على معالجة أسباب الظاهرة، أسباب المشكلة، يعني ليست فقط المسألة الأمنية، نعم يمكن هي تحل صراحة، لكن ذلك لا يحل المشكلة على المدى الطويل، أنا أحل المشكلة بشكل مؤقت. يقول قبل قليل أنها انخفضت بنسبة 50%، نعم هذا يعني أنا أقول يعني ربما صحيح، لكن هل إذا عدنا مثلا بعد مدة من الزمن، لا أحدد يعني مثلا، هل يعني لا تعود هذه الظاهرة؟ أنا قرأت تصريح للشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، بأن هناك بعض الحالات نعم تعود إلى الشارع من جديد. ما أريد أن أقوله بين الأولوية يجب أن تكون حماية الطفل وليس التعامل معه كمتهم. عندما يتم العثور على طفل مستغل في التسول أو في العمل القاصد يجب إخراجه من دائرة الاستغلال. ما هي الظروف التي قادته أو سببت لاستغلاله؟ تأمين سلامته، لأن الطفل هو ضحية، بالتالي يجب أن نتعامل معه كضحية، يحتاج إلى حماية ويحتاج إلى رعاية. بالتالي هذا الأمر لابد من توفير مراكز إيواء، لابد من توفير دعم نفسي وصحي وتشجيع التعليم أو العودة إلى التعليم ومحاربة التسرب المدرسي، متابعة الحالات أيضا بعد حتى بعد الخروج من مراكز الإيواء، متابعة هذه الحالات. فالفكرة الأساسية هي معالجة السبب وليس إخراج الطفل فقط من الشارع. يعني لابد أن هناك حديث عن نتائج ملموسة كما ذكر الأستاذ يامن قبل قليل. نعم هذا شيء جيد، فالمعيار الحقيقي ليس عدد الأطفال الذين تم إخراجهم، بل أريد يعني أن أقف بعد مدة من الزمن لأسأل هل عادوا إلى الشارع؟ كم الذين لم يعودوا إلى الشارع؟ كم الذين عادوا إلى المدرسة؟ هل تحسن وضع أسرتهم؟
0: والله
2: مثلا موضوع
0: دعني أخذ
2: برنامج
0: هذا
2: الأدوات
0: السؤال إلى
2: المخففة.
0: الأستاذ يامن وأختم به. كم عدد الذين عادوا إلى المدرسة بعد يعني تخليصهم من هذه الشبكات؟ هل لديك أرقام أستاذ يامن؟
1: أستاذ، بالنسبة للأرقام بصراحة لا يوجد أي أرقام، لأنه الحملة نحن أطلقناها كحملة إعلامية، ولكن كأمور فعلية فهي الآن تبدأ. أنا زرت دمشق وزرت جميع المحافظات تقريبا من فترة قريبة جدا. نفس المحافظات اللي أطلقت هذه الحملة واللي يوجد فيها مراكز رعاية اجتماعية لا زال يوجد فيها ظاهرة تسول. دمشق أنا تجولت في جميع أنحاء العاصمة، كذا في الحدائق، في مناطق الشوارع الرئيسية، إلى الآن يوجد متسولين.
0: جزيلا المهندس يامن ظاهر الظاهر، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، كنت معنا من الرقة. وأشكر
1: شكرا.
0: كذلك دكتور حمدان العقلة الباحث في الفلسفة السياسية من قونيا، وأتمنى أن أكون قد نطقت اسم الكونية صحيح. شكرا جزيلا لكما. الشكر الموصول مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

التاسعة صباحا بتوقيت دمشق نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الرفيد بريف القنيطرة وتقصف بالمدفعية محيط قرى غربي درعا. الرئيس أحمد الشرع يلتقي أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة بعد وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة الطوارئ تحذر من اضطرابات في البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس مع ارتفاع في الأمواج يصل إلى المتر. إدارة خدمات الطاقة في حماة تغلق 5 محطات وقود في المحافظة بسبب مخالفتها للتعليمات.

0: مرحبا بكم من جديد. إلى التفاصيل، البداية مع القنيطرة، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا باستهداف قوات الاحتلال بقذائف المدفعية أطراف قرى عبدين وجملة ومعرية في ريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة في سماء قرية عبدين بالتزامن مع تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة. كما وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أغنام كانت قد اختطفته من منطقة المعكر بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبية. وقال مراسلنا أن الدورية كانت مؤلفة من 5 آليات عسكرية، وخلال التوغل اختطفت الراعي ثم اقتادته من داخل الأراضي السورية إلى الجولان المحتل قبل إطلاق سراحه. وللتفاصيل مشاهدينا معنا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من محافظة القنيطرة. محمد مرحبا بك. إذن اعتقالات وتوغلات في القنيطرة، هل لديك مزيد من المعلومات؟
1: نعم بالفعل، يعني ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ينتهك الأراضي السورية والقرى والبلدات. يعني اليوم صباحا كان هناك قصف مدفعي أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الشمالي من داخل الجولان المحتل، سقطت في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، طبعا محيط الأراضي الزراعية هناك. لم يصب أحد بأذى، يعني دون تسجيل أي أضرار مادية أو جسدية بشكل عام. أيضا كان هناك يعني توغل أيضا في قرية الرفيد بريف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي من جهة نقطة اليو ان القريبة من قرية العشة هناك في تلك المنطقة، دخلت وفتشت بعض المنازل ثم عاودت الانسحاب باتجاه جولان المحتل. أيضا كان هناك اليوم أو البارحة بعد منتصف الليل يعني قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قرية عابدين ومعرية في وجملة في منطقة حوض اليرموك، وإطلاق قنابل مضيئة في ساعات الليل دون معرفة ما هو سبب هذا الإطلاق. لكن بشكل عام يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والخروقات داخل الأراضي السورية، حملات دهم وتفتيش، عمليات نصب حواجز مؤقتة، إطلاق قذائف مدفعية باتجاه محيط الأراضي الزراعية والأماكن التي يقصدها رعاة المواشي والمزارعين الذين يعني يجنون ثمارهم. هناك موسم قطاف التين والعنب في أرياف القنيطرة يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. أيضا يعني هذه التوغلات باتت تقلق راحة المدينين والأهالي، تمنعهم من الانتقال بين القرى والبلدات بسبب نصب الحواجز المؤقتة في ساعات الليل أو في ساعات الصباح الباكر. كل هذا الأمر يعني الأهالي هنا في محافظة القنيطرة يطالبون قوات الأندو في تفعيل دورها بشكل أكبر ومنع هذه التوغلات، خاصة يعني أنها ترصد يعني جميع التوغلات الإسرائيلية، ترصد جميع تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتقوم بتوثيقها وتصويرها، لكن لا تستطيع إيقاف هذه التوغلات التي باتت يعني تشكل حالة من الرعب والقلق والخوف لدى الأهالي وخاصة المدنيين في منازلهم.
0: طيب، يعني التوغل هذه المرة كما ذكرت فهد أنه كان بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة، كيف تتصرف قوات الأندوف في هذه الحالات؟
1: نعم بالفعل، يعني قوات الأندوف لا تستطيع إيقاف هذه الدوريات، لا تستطيع إيقاف هذه العمليات العسكرية. قد شاهدنا أيضا في ريف القنيطرة الشمالي وصلت الدبابات إلى مدخل مراصد قوات الأندوف العاملة في المنطقة أثناء توغلها في مناطق أخرى، ربما تحاول يعني منع قوات الأندوف من ممارسة عملها بشكل جيد ومنعهم من وصولهم إلى أماكن التوغلات الإسرائيلية. فهذه يعني قوات الأندوف فقط تقتصر على تصوير هذه الدوريات الإسرائيلية، توثيقها وإرسال برقية إلى قوات الأمم المتحدة سواء في دمشق أو في خارج سوريا من أجل توثيق هذه الخروقات وإرسال برقيات إلى الجانب الإسرائيلي بأن هناك خروقات إسرائيلية يقوم بها جيشكم يعني داخل الأراضي السورية. لكن هذه لا تنفع بصراحة المدنيين والأهالي هنا. الأهالي يريدون يعني وقف هذه التوغلات، انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا ينتظرون عقد هذا الاتفاق الأمني الذي يتحدث عنه الجميع منذ عدة أشهر ولم يتم حتى هذه اللحظة. الأهالي ينتظرون بشوق يعني بصراحة لعقد هذا الاتفاق الأمني وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لما كان عليه سابقا من أجل يعني العودة إلى عملهم في أرضهم التي جرفها جيش الاحتلال وتقدم إليها وبنى فيها قواعد عسكرية ومنع رعاة المواشي من الوصول إلى مراعيهم القرية من خط وقف إطلاق النار.
0: تم إطلاق سراح أحد المواطنين السوريين يعني بعد اعتقاله لفترة فهد خلال الليلة الماضية، لماذا تم اعتقاله وهل من معتقلين آخرين؟
1: نعم بالفعل، يعني هذا هو احد رعاة المواشي قرب قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، كان قد يعني اقترب من خط وقف اطلاق النار يعني او ربما اماكن مرور الدوريات الاسرائيلية. تم طبعا احتجازه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي واختطافه الى داخل الجولان المحتل والتحقيق معه. طبعا جيش الاحتلال الاسرائيلي هنا في كل مرة يعني عندما يشاهد راعي او مزارع يقترب من خط وقف اطلاق النار وتكون هناك دورية مسيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي تقوم باختطاف هذا الراعي او هذا المدني والتحقيق معه والتأكد من أنه لا يقوم بتصوير هذه الدوريات ولا ينتمي إلى حزب الله وإيران وداعش حسب ما طبعا يروجون قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما يتهمون هؤلاء الأشخاص. وهناك أيضا يعني بالفعل ما يزال أكثر من 42 شخص مختطف داخل السجون الإسرائيلية لم يعرف ما مصيرهم. طبعا هؤلاء 42 شخص موثقين بالاسم، أيضا هناك عدة أشخاص أو العشرات من الأشخاص لم يتم توثيقها أيضا ما تزال يعني موجودة داخل السجون الإسرائيلية. هناك ما يزيد عن أكثر من 60 شخص ربما حسب يعني معلومات تصلنا من بعض الأهالي في القرى والبلدات التي لم نستطيع توثيقها داخل السجون الإسرائيلية، أما في سجن عوفر أو في سجن سيدي تيمان. كل هؤلاء الأشخاص هم رهن الاعتقال قيد التحقيق، لم يعرف ما سبب اختطافهم، لكن الذرائع هي الانتماء إلى داعش، الانتماء إلى حزب الله، نعم، أو العمل ضد دولة إسرائيل حسب ما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم. محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. حذرت مديرية أمن سمعان الجنوبية الأهالي من الاقتراب من موقع انفجار مستودع للأسلحة الثقيلة في بلدة العيس والهضبة الخضراء بريف حلب الجنوبية. وقالت المديرية إن الموقع ما يزال خطرا بسبب احتمال وقوع انفجارات ثانوية ووجود ذخائر لم تنفجر بعد، داعية الأهالي هناك إلى إبلاغها فورا عند مشاهدة أي جسم غريب أو قذيفة غير منفجرة. وكان انفجار قد وقع في مستودع تابع للجيش قرب بلدة العيس جنوبي حلب في حادثة هي الخامسة من نوعها منذ بداية أيلول الجاري، في وقت قالت فيه وزارة الدفاع إنها تتابع التحقيقات في أسباب هذه الانفجارات وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، وأكدت على أنها ستعلن ما تتوصل إليه من معلومات قريبا بما لا يخل بسير التحقيقات أو يضر بأمنها. المزيد مشاهدينا من التفاصيل عبر المادة الآتية مع الزميل أمير رضوان.
2: شهر أيلول الخريفي الجميل كان داميا على السوريين، انفجار وراء انفجار، سلسلة انفجارات من أول الشهر أغلبها بمستودعات أسلحة وذخيرة تتبع لوزارة الدفاع في أكثر من محافظة. البداية كانت في الأول من أيلول حين انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بحسب تصريح مديرية الإعلام بإدلب. تلا ذلك انفجار في مستودع للذخيرة قرب سرمدة شمالية المحافظة في 9 من أيلول ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من وزارة الدفاع وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم مدنيون. قالت وزارة الدفاع حينها إن الانفجار وقع بمخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها إلى مكان آخر. في 12 من أيلول أي بعد 3 أيام فقط وقع انفجار لذخائر داخل مستودع عسكري في منطقة الضمير بريف دمشق. كذلك فإن مستودعات للجيش في منطقة عياش غربي دير الزور شهدت في 18 من أيلول انفجارا أودى بحياة 11 عنصرا من الجيش فتح على إثره تحقيق بالحادث وملابساته. بيد أن ما حصل ليلة 21 من أيلول في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي لعله كان الأضخم من نوعه، حيث وقعت سلسلة انفجارات متتالية داخل موقع عسكري دفع المؤسسات الحكومية لإعلان الاستنفار وإغلاق طريق حلب دمشق، ثم أعلنت مديرية الطوارئ عن 4 إصابات ناجمة عن الانفجار. التقارب الزمني بين الانفجارات وشدتها وتركزها حول إمكانيات الجيش ومستودعاته وشحناته دفعت سوريين للتساؤل حول أسباب كل هذه الأحداث، وهل هي صدفة أو ناتجة عن عمل تخريبي، مطالبين وزارة الدفاع والمعنيين بالأمر بفتح تحقيق موسع بشأن هذه التطورات ووضع حد للشائعات والتحليلات.
0: معنا الآن حول هذا الموضوع مشاهدينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. عمار، أطلعنا على آخر التطورات فيما يخص الانفجار الذي وقع في مستودع السلاح التابع للجيش.

0: وأيضا أعلنت حالة استنفار لدى المؤسسات الحكومية. اليوم كان هناك أو البارحة أيضا كان هناك مسح، عمليات مسح من قبل وزارة الطوارئ ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث لمسح المناطق التي المحيطة بموقع الانفجار، بحثا ربما عن ذخائر حية أو غير منفجرة أو أجسام غريبة. وهذا ما حذرت منه عدد من الوسائل أو عدد من الجهات الحكومية، محافظة حلب، مديرية أمن سمعان، وأيضا مديرية الطوارئ والكوارث الوزارة أيضا، عن ابتعاد، حذرت المواطنين بالابتعاد عن الأجسام الغريبة، لأن الانفجار كان الذي وقع كان قويا، وما أدى إلى سماع صوته والشعور بهذا الانفجار ربما إلى مسافة محيط دائرة قطرها 70 إلى 80 كيلومترا، أيضا شعر بسلسلة الانفجارات هذه حينها فجر أمس السكان مدينة حلب. الانفجار أيضا أدى إلى تطاير شظايا، ربما تطاير أجسام، ذخائر حية أو يعني أجسام حربية. هذا ما تحذر منه المديرية، وهذا ما تحذر منه الجهات الحكومية، المواطنين الاقتراب من هذه الأجسام إلى حين تأمين المنطقة. حتى الآن المنطقة لا تزال يعني خطرة، مكان الانفجار ومحيطه، وهو ما يتم التحذير منه. أمس كان هناك، كانت قد بدأت بعد الانفجار الانفجارات أو سلسلة الانفجارات استمرت نحو 4 ساعات أمس، وبعد ذلك بدأت الدفاع يعني فرق الدفاع المدني أو فرق مديرية الطوارئ
1: طيب، انفجار
0: والكوارث
1: كبير
0: إدارة
1: تقول عمار،
0: الكوارث.
1: ومن ثم انفجارات حتى ثانوية وتحذيرات متتالية من قبل الجهات المعنية. في ظل كل ذلك، هل من يعني كيف تبدو الحركة هناك في المنطقة، حركة الأهالي؟
0: عبد المنعم، نقطة الانفجار هي نقطة بعيدة قليلا نوعا ما عن الشوارع الرئيسية، لذلك عادت الشوارع الرئيسية للعمل. محيط الانفجار ربما القريب كان هناك تحذيرات منه. الحياة عادت إلى طبيعتها بعد سلسلة الانفجارات وفتح الطرقات أمس أمام السير يعني، ولكن التحذيرات في محيط المكان، في المناطق المحيطة بنقطة الانفجار من الأجسام الغريبة، الحياة عادت إلى طبيعتها، الطرقات عادت للعمل، السيارات في هذه الطرقات موجودة في هذه المناطق، يعني التحذيرات من الأجسام الغريبة فقط. ولم وكان قطع الطريق ربما لساعات قليلة ثم أعيد فتح هذا الطريق، وما يتم الحديث عنه هو تأمين المكان خلال هذه الفترة. هذه التحذيرات فقط من الأجسام الغريبة، أو ربما يعني إعادة أو عودة الانفجارات أو عودة انفجار ما بشكل ما، ولكن حتى الآن لم تعد الانفجارات بعد السلسلة التي حدثت إثر الانفجار الضخم أو الكبير بعد 4 ساعات فجر أمس.
1: نعم. حول الانفجار الذي وقع في مستودع تابع للجيش قرب بلدة العيس جنوبية حلب، كان معنا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على متورط في عملية تزوير للأختام الطبية لمختلف الاختصاصات في مدينة جرابلس بريف حلب. وذكر بيان الأمن الداخلي أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم باستخدام التزوير في استصدار وصفات وهمية بالتعاون مع أشخاص آخرين، وذلك بهدف صرف أدوية مخدرة وخطرة. وأكد البيان أيضا أن التحقيقات جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. سياسيا، وصل الرئيس أحمد شرع إلى مدينة نيويورك على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ثالث زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه الرئاسة. وأفادت وكالة سانا بأن الوفد المرافق للشرع يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، إلى جانب عدد من المسؤولين. ومن المقرر أن يلتقي أو يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات. وأفاد موفد تلفزيون سوريا بأن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني التقيا في مدينة نيويورك وفدا من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة. نناقش هذا الملف مشاهدينا مع السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب والباحث السياسي. سيد عبد الرحيم مرحبا بكم، في أي إطار أو ما القراءات التي تقرأها في هذه الزيارة تحديدا، الثالث زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: سيد عبد الرحيم صباح الخير، شكرا لكم وشكرا لجهودكم ولجمهوركم الكريم. لا شك أن هذه الزيارة للمرة الثالثة للولايات المتحدة الأمريكية تعكس تحولا كبيرا في السياسة الخارجية للدولة السورية، واهتماما شديدا بأن تكون سوريا جزءا من المجتمع الدولي وأن تكون فاعلة في هذا المجتمع. كما نعلم يعني الرئيس السوري أحمد الشرع كان هناك في العام الماضي، وها هو يكرر الزيارة اليوم ويلقي كلمة سوريا من على منبر الأمم المتحدة، وهذا ما لم يعتده الحقيقة السوريين طوال عقود ماضية، عقود طوال سنوات وحقبة آل الأسد، سواء حفظ الأسد الأب أو الإبن بشار. تريد سوريا من المجتمع الدولي والعالم، تريد أن تمجدها إلى هذا المجتمع للتعاون معه في إعادة بناء سوريا، في إعادة التعافي، وأن تكون جزء من المنظومات الإقليمية والدولية، وأن تكون يعني بما تستحق وبما
1: طيب. سيد عبد الرحيم اسمح لي يعني أن أتدخل في هذا الجزئية، خاصة أن هناك مشكلة في الصوت لعل الزملاء يحاولون معك الآن حلها. يعني أن يقوم الرئيس أحمد الشرع تحديدا بالزيارة إلى نيويورك في يعني لدى الجانب الأمريكي، كيف تقرأ أيضا؟ طيب سيد عبد الرحيم، كنت أتساءل عن نظرة الأمريكيين حيال هذه الزيارات، كيف يقرؤونها وما الذي ينتظرونه من تلك المباحثات والنقاشات مع دمشق؟
2: يعني لا شك أنه منذ العام الماضي، منذ زيارة الرئيس أحمد الشرع في العام الماضي للأمم المتحدة وإلقاء كلمة سوريا، وحتى اليوم قد تغيرت أشياء كثيرة بالنسبة إلى سوريا، تتعلق خصوصا يعني في مسألة إزالة اسم سوريا مع لائحة الدول الداعمة للإرهاب، تم يعني انضمام سوريا إلى الدول يعني دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، أيضا سوريا قدمت الكثير في إطار التعاون الإقليمي والدولي على مختلف المستويات والمجالات، هناك تعاون سوري واضح اليوم مع المجتمع الدولي في العديد من هذه الملفات، منها أخيرا ما حصل في مسألة المخزون النووي الذي كان موجودا في سوريا والذي تم الكشف عنه، كذلك الامر بالنسبه الى يعني تسويه الامر مع منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه. الحقيقه سوريا تبدلت كثيرا، ولا شك انه خلال هذا العام يعني ما ينتظره اليوم ربما المجتمع الامريكي، المسؤولين الامريكيين، اداره الدوله الامريكيه بالنسبه الى سوريا قد حصل منه الكثير، قد قامت سوريا بالوفاء بالتزاماتها في هذه المجالات في مختلف القضايا التي تم طرحها ومناقشتها والتي كانت عائقا الحقيقه دائما في مسألة عودة سوريا إلى أن تكون دولة طبيعية في إطارها الإقليمي والدولي. اليوم تزداد أعتقد أهمية سوريا في هذا الإقليم، في هذا العالم، خصوصا في ظل التطورات الحاصلة سياسيا وعسكريا، وهو يعني ما يتطلع إليه ليس فقط يتطلع إليه فقط الإدارة السورية الجديدة، يتطلع إليه أعتقد العالم ومنه الولايات المتحدة الأمريكية. هناك على هامش هذه الزيارة أستاذ عبد المنعم المتوقع اليوم أن يعقد جلسة حوارية بدعوة من المجلس الأطلسي مع السيد الرئيس أحمد الشرع، وستتناول قضايا مهمة جدا، وستطرق فيها السيد الرئيس لطرح العديد من القضايا التي تأمل سوريا أن تحظى باهتمام الإقليمي والدولي وبالدعم أيضا الكاملين. أنا أعتقد اليوم سوريا خلال عام تبدلت كثيرا، المجتمع الأمريكي لم يعد ينظر إلى الإدارة
1: فيما يخص هذه الملفات. سيد عبد الرحيم، حتى الصحف الأمريكية تتحدث بأن الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق له سيلتقي مسؤولين أمريكيين من بينهم مارك روبيو وزير الخارجية، وعلى رأس هذه الملفات التي ستناقش ملف الإعمار والتعاون الاقتصادي والتعافي الاقتصادي أيضا. هل تعتقد أن واشنطن الآن منفتحة تمام الانفتاح مع دمشق في هذه الملفات تحديدا؟
2: بالتأكيد أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية غيرت من أساليبها في التعامل اليوم مع الدولة السورية. إدارة ترامب منذ يعني اللقاء الأول الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية في الرياض بدعوة وبرعاية من الأمير محمد بن سلمان، أنا أعتقد أنها يعني تدريجيا وتصاعديا كانت تغير في أسلوبها وفي تعاملها وفي نظرتها مع الدولة السورية. آخر هذه المؤشرات كان قبل عدة أيام عندما يعني رفع الحظر على توريد السلاح حتى أو بيع السلاح إلى الدولة السورية. أنا أعتقد أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تنظر إلى سوريا على أنها عامل يعني توتير في المنطقة، هي عامل يعني حليف إقليمي يمكن الاعتماد عليه، يمكن الاستناد إليه. وما يفسر ذلك أستاذ عبد المنعم هو الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية أو باتجاه قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. هناك زيادة في الاعتماد على الدولة السورية، زيادة في الرغبة في الشراكة. فلذلك أنا أعتقد اليوم لا تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية فقط إلى الدعم الاقتصادي والمساهمة في إعادة الإعمار والبناء وفي إعادة بناء مؤسسات الدولة والاستفادة من كل ذلك بما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى من خبرة وقدرات، إنما هو في الحقيقة التطلع إلى أكثر من ذلك. وهذا ربما ما يأمله اليوم الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق له، حتى أن يعني الوزير رائد الصالح وزير الطوارق قد تحدث أنه اليوم في هذه الزيارة يريد أن ينتقل من الحديث عن الألم الذي كان يعتريه من جراء القصف التدمير النزوح اليوم إلى الأمل الحقيقة في عودة كل النازحين إلى بلادهم إلى أوطانهم إلى أراضيهم إلى قراهم. أنا أعتقد أن هذا التحول كبير الحقيقة. لعلني أشير أيضا في هذا المجال أستاذ عبد المنعم إلى أن هناك الكثير الحقيقة من الإجراءات، كثير من الممارسات، كثير من التصريحات تؤكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تطلع إلى أن تكون سوريا حليفا أقليميا قويا لها في الإقليم. يعني كل هذه الملفات التي تم تسويتها في الشهور الماضية توحي تماما
1: بأن هذه الملفات التي تم تسويتها سيد عبد الرحيم التي تحدثت الآن عنها يعني نعم. هل هي مبنية على مصالح؟ يعني بلا شك هي مبنية على مصالح مشتركة، ولكن السؤال الأجدر هنا، هل هذه المصالح مستمرة؟
2: يعني أنا أعتقد أنه في المدى المنظور نعم هي مستمرة، ربما على المدى الاستراتيجي إن حصل هناك متغيرات ما في السلوك الأمريكي أو حصل ما ربما يعني في سياسات الدولة السورية ما يقلق ما يزعج مؤسسات الدولة الأمريكية يمكن أن يتغير هذا، لكن أنا أعتقد أن سوريا انتقلت إلى أن تكون حليفا استراتيجيا قويا وكبيرا لأمريكا في المنطقة. دعني أشير لبعض هذه التحولات. على المستوى الداخلي سوريا قد استجابت ويعني حلت مشكلة بوساطة أمريكية بضغط أمريكي بتعاون أمريكي، حلت مشكلة شمال شرق سوريا. وأيضا على المستوى الإقليمي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد من سوريا أدوارا في لبنان، ليس بالضرورة في التدخل العسكري كما تم التصريح عنه أكثر من مرة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن لسوريا القدرة والتأثير والنفوذ الحقيقة المعنوي الكبير الذي يمكن أن يساهم في مسألة الاستقرار وتوفير الأمن في هذا الإقليم. على المستوى الخارجي لا شك أن هناك يعني تعاون كبير اليوم سوري أمريكي في هذه المجالات. ربما المشكلة الوحيدة اليوم الباقية تتمثل في مسألة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
1: هنا أيضا سيد عبد الرحيم يعني رغم يعني تنامي العلاقات السريعة والقوية يعني بين سوريا والولايات المتحدة، لماذا لا تستطيع حتى الآن واشنطن بنفوذها وعلاقاتها الراسخة مع تل أبيب إيقاف هذه الاعتداءات؟
2: لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها في سياساتها العامة لديها ثابت قوي يتمثل في مسألة أمن إسرائيل وحماية إسرائيل. هناك علاقة يعني وشراكة استراتيجية لا يمكن لأحد يعني أن

0: الكيان الصهيوني. أعتقد أن العلاقة بينهما هي التي يعني حتى الآن تمنع أن يكون هناك ضغط مباشر وقوي على دولة الكيان الصهيوني بوقف اعتداءاتها. على كل حال، أنا أعتقد أن سوريا فيما يعني سياساتها منذ بدأ يعني سقوط النظام الأسد البائد وحتى اليوم، منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى اليوم، هناك سياسة سورية واضحة وثابتة تقول لا للحرب، لا للتصعيد، لا
1: طيب
0: للعنف،
1: ختاما وفي أقل من دقيقة إذا سمحت لي سيد عبد الرحيم، لأن الوقت بالفعل قد انتهى، هل يمكن القول بناء على هذه المعطيات بأن الملف الأمني بين إسرائيل وسوريا بمنأى عن العلاقات السورية الأمريكية؟
0: إلى حد كبير نعم، هو بمنأى عن ذلك، وأنا أعتقد أن الدور الأمريكي في النتيجة سيبقى في هذه الحدود، لن يتطور كثيرا، وخصوصا في هذه الأشهر التي نحن فيها، انتخابات أمريكية وانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية.
1: نعم.
0: وهناك مسألة، هناك تخادم بين الطرفين في هذه الانتخابات تمنع أن يكون هناك ضغط كبير الحقيقة من قبل أمريكا أو ترامب شخصيا على بنيامين نتنياهو.
1: السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بوخارست، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أنه سيطرح خلال المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رؤية سوريا دون مخيمات والجهود الحكومية لتحقيق العودة الآمنة والطوعية والمستدامة للأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم. وقال الوزير الصالح أنه على مدى سنوات مضت حمل إلى الأمم المتحدة ملفات الألم من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والتهجير القسري والمخيمات والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أو ارتكبها نظام الأسد البائد بحق السوريين. أما هذه المرة فيحمل الأمل وسيتحدث عن رؤية سوريا دون مخيمات وعن جهود الحكومة السورية لتمكين الأهالي من العودة إلى بيوتهم. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج التي يتطلعون إليها من الزيارة.
2: أكيد شيء طبيعي أن نفرح ويكون في عنا أمل كبير أن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة. هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية أن تستثمر عنا بالبلد، حيث أن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا أو بأي شيء تاني.
3: والله يعني نتأمل خير، يعني بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بردنا الخير، بس نتأمل الخير من الله عز وجل أن يكون زيارته تكون هي بادرة خير للبلد يعني بشكل عام. نتأمل شيء العقوبات بشكل جدي، يعني احنا سمعنا عن إزالة العقوبات ولكن للأسف الشديد هي بس على الورق. نتأمل إن شاء الله بهالزيارة يكون هالأمر يصير جدي أكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، وأسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
4: أنا بشوف هذا شيء زيارة جيدة لأنه حسن علاقات وبرجع علاقات قديمة وبفتح أفق لأنه يصير فيه استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بنعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
5: اللي بنتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار تعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
6: اللقاء كتير مهم ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فهلا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نتطلع منه انه يصير ازاله حقيقيه للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
7: زياره الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعيه الامم المتحده او عموما اي زياره دوليه لسياده الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري، انه نرجع نحن كسوريا دوله قويه، دوله لها كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة. ونحن مستاهل هذا المكان، نحن من يوم يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.

0: قالت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا إن وفدا حكوميا رفيع المستوى يزور لبنان اليوم في أوسع زيارة حكومية إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب المصادر يضم الوفد 6 وزراء، هم وزراء الاقتصاد والزراعة والسياحة والتربية والنقل والصحة، إلى جانب رئيسي هيئتي الطيران المدني والاستثمار والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، وذلك لإجراء مباحثات موسعة مع الجانب اللبناني تتناول عدة ملفات أبرزها الاقتصاد والاستثمار والطاقة. اقتصاديا أيضا، بحث حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان مع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إمكانية إنشاء جمعية للمصارف في سوريا. وبحسب وكالة سانا، فقد ناقش الجانبان في العاصمة الأردنية عمان ما يمكن أن يقدمه الاتحاد من استشارات في صياغة القوانين والتشريعات، إضافة إلى الجمعية المصرفية المقترحة التي ستكون إطارا جامعا للعمل المصرفي وتنسيق الجهود بين المصارف العاملة في البلاد. أعلن قاضي تحقيق العدالة الانتقالية في اللاذقية محمد علي عتر وصول 20 ملفا إلى دائرة التحقيق المختصة في المحافظة، مشيرا إلى وجود 12 موقوفا على ذمة الملفات المحالة. وأوضح عتر في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن نحو 40 شكوى ما تزال قيد الدراسة أو التحقيق لدى النيابة العامة والأقسام المعنية، مبينا أن العمل القضائي المتخصص بدأ عقب صدور قرارين لتسمية الغرف والقضاة المختصين بالنظر في هذه القضايا بالمحافظات السورية. وأضاف أيضا أن ملفات العدالة الانتقالية تتصل بوقائع تشمل القتل والإخفاء القسري والتهجير وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأشار إلى وجود 12 موقوفا حاليا أمام قاضي التحقيق على ذمة الملفات المحالة. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطرابات في البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس يبدأ اعتبارا من عصر اليوم ويستمر حتى ليل الجمعة. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين 0.5 متر و1 متر قبل أن يشتد الاضطراب اعتبارا من فجر الأربعاء حتى صباح الخميس، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين 1 متر و20 سنتيمترا، على أن يتراجع الاضطراب تدريجيا من صباح الخميس وحتى ليل الجمعة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من جاهزية القوارب ومعدات السلامة وارتداء سترات النجاة طوال فترة الإبحار، مع تجنب السباحة ولا سيما خلال فترة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح. معنا الآن مشاهدينا من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبد الله. هاشم، مرحبا بك. إذن تحذيرات من وزارة الطوارئ لاضطرابات مرتقبة على سواحل اللاذقية وطرطوس، أطلعنا على ما لديك.
1: نعم عبد المنعم، يعني هو الاضطراب الرابع هذه الصيفية أو هذا يعني خلال الموسم الصيفي للبحر، ويعد أيضا الثاني في شهر أيلول. منذ عدة أيام كان هناك اضطراب يوم الجمعة، واليوم يعني اضطراب جديد للبحر ويبدأ من اليوم وحتى صباح يوم الجمعة القادم. طبعا هذا الاضطراب يعني يشمل يعني الارتفاع لأمواج البحر، من المحتمل أن ترتفع من 0.5 متر حتى متر كما ذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وحذرت أيضا المدنيين والصيادين بعدم يعني الاقتراب من البحر في وقت ارتفاع الأمواج أو الإبحار للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة بالإبحار خلال هذه الفترة أو عندما تكون الرياح نشطة وتزداد سرعتها، وأيضا للمدنيين بعدم الاقتراب من الشواطئ أو خصوصا الشواطئ غير المخصصة للسباحة عند ارتفاع الأمواج كي لا يتسبب بخسائر وحالات غرق كما حدث في الاضطرابات الماضية للبحر. يعني كان هناك اضطراب في شهر آب وقبله أيضا في الشهر الذي قبله كان هناك خسائر يعني بالأرواح المدنية خصوصا الأطفال إن كان في اللاذقية أو حتى طرطوس. الاضطراب الماضي يعني لم يكن هناك أي خسائر رغم ووجود تحذيرات. الاضطرابات. طبعا التحذيرات يعني لربما يعني عبد المنعم تواجه احيانا يعني بعدم الاكتراث من الاهالي المصطافين الذين يقصدون شواطئ البحر بقصد يعني الاصطياف، رغم يعني وجود يعني دوريات ان كان لخفر السواحل، وايضا بالإضافة للدفاع المدني السوري والشرطة السياحية وغيرها. عموما حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد هناك يعني البحر هذا نوعا ما في السواحل السورية، حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي غيوم أو أي شيء يعني يدل على هذه الحالة الجوية. لربما خلال الساعات القادمة كما حذرت الوزارة خلال ساعات العصر قد تبدأ هذه الحالة الجوية واضطراب للبحر وترتفع الأمواج. حاليا الوضع هادئ، خلال الساعات القادمة قد تتبدل الأحوال وترتفع الأمواج وتزداد سرعة الرياح.
0: سنرصد معك الحالة القادمة للأوضاع على السواحل. هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة في حما 5 محطات وقود في المحافظة، وذلك بسبب عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود. وتأتي الإجراءات ضمن حملات الرقابة على محطات توزيع المحروقات بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية والتأكد من الالتزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة والحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حما قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية شملت فحص صهاريج نقل الوقود والتأكد من سلامة العدادات في إطار تجديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية في المحافظة. للتفاصيل معنا الآن مراسل تلفزيون سوريا من حماة علاء السويد. مشاهدينا علاء مرحبا بك. إذن 5 محطات وقود أغلقت في حماة، ما الأسباب التفصيلية لهذا الأمر؟
2: نعم عبد المنعم صباح الخير. حقيقة الأسباب أو المخالفات التي ارتكبتها هذه المحطات هي عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل المحطات، وهي عدم قيام أصحاب هذه المحطات بطلب استجرار المادة في وقت سابق. طبعا بعد قيام وزارة الطاقة برفع أسعار المحروقات، وبعدها يعني كان هناك إشاعات بأن هذه المادة ستتعاود وتنخفض، فقام أصحاب هذه المحطات بالامتناع عن البيع أولا، ومن ثم عدم طلب استجرار هذه المادة، مما أدى لوجود اختناقات كبيرة في الكازيات الأخرى. ونتيجة لذلك يعني دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة قامت بجولات وتوجيه مخالفات وضبوط لأصحاب تلك المحطات، منهم من كانت المخالفة بإغلاق المحطة، ومنهم من كانت المخالفة يعني مخالفة مالية. دائرة الرقابة والجودة يعني تعامل على التخلص من هذه الاختناقات والتخلص من هذه الأمور التي يقوم بها أصحاب المحطات الخاصة عند ارتفاع أو انخفاض الأسعار. يكون هناك حالة اختناق في معظم الكازيات نتيجة امتناع أصحاب الكازيات عن البيع أو عدم تقديم طلبات لاستجرار المادة. عبد المنعم، عندما تقوم إحدى المحطات بتقديم الطلب، الطلب يستمر قرابة 4 أيام أو 5 أيام وربما أسبوع حسب يعني الازدحام الموجود على الطلبات. لذلك عدم قيام صاحب المحطة بطلب استجرار المادة في وقت معين سيؤدي بالتالي إلى وجود اختناقات وازدحام على المحطات. تقريبا منذ نصف ساعة وأنا في هذه المحطة كان هناك ازدحام كبير هنا نتيجة وجود أو عدم توفر المادة في بعض المحطات القريبة، لأن الطلبات لم تصل لحد اللحظة، وأيضا هذه الكازية بالتحديد بقيت تقريبا للساعة الرابعة فجرا وهي تبيع المادة لوجود اختناقات بشكل عام في المحطات داخل مدينة حماة.
0: نعم.
2: إدارة خدمات الطاقة قالت بأنها نعم
0: علاء، يعني في البداية يتم رصد المخالفات ومن ثم تتخذ إجراءات ضد المخالفين من تلك الكازيات، يعني ما الإجراءات المتبعة بعدها؟ يعني إغلاق هذه الكازيات هل يسبب ازدحاما؟ هل يسهم في ذلك على مثيلاتها؟
2: بالفعل عبد المنعم، يعني سألنا هذا السؤال، يعني أنا اليوم عندما أغلق كازية سيؤدي إلى حالة اختناق وحالة ازدحام في الكازيات الأخرى، فقالوا بأن هم يدرسون هذا القرار من خلال أن تكون العقوبات تدريجية، عدد من الكازيات يتم إغلاقها في الفترة الأولى ومن ثم عدد آخر، وأيضا قالوا بأن المخالفات تكون عبارة عن تدريجية ومغلظة في المرات القادمة لكي يتلافوا هذا النوع من التلاعب وإحداث مشكلات وحالات اختناق وازدحام في الكازيات مع رفع الغرامات المالية لكي لا تتكرر هذه المخالفات ويستمر وصول المادة إلى المواطنين بشكل عام.
0: نعم، على السويد مراسل تلفزيون سوريا من حماة، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دوريات إحياء للتدريب المهني والحرفي مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات من بينها الكهرباء المنزلية.
3: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
4: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد أنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفت عينا. من أهم النقاط اللي عم نضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس، هاي الشغلات الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم نعطوك المعلومة بحذافيرها.
3: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدربا مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
5: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراها.
3: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: يجمع ملتقى حديث السوريين أكثر من 400 سورية وسوري بهدف فتح مساحة للحوار والنقاش بين السوريين من مختلف المناطق والخلفيات ومناقشة القضايا المشتركة.
6: ما جرى في الفريق الجريمي
7: لكن ما زال يجب على الفعل، ما بيجي واحد من ألف، هي باختصر الكلام.
8: لا يبدو الحوار هنا متفقا عليه، ولا يفترض أن يكون كذلك، فهي فكرة حديث السوريين. ملتقى يجمع سوريين من محافظات وخلفيات وأطياف مختلفة ليتحدثوا وجها لوجه ويتبادلوا الآراء حول قضايا بلدهم في كل مرة من منطقة تحمل خصوصيتها وحكايتها.
9: الهدف من الحديث هو النظام البائد. كانت السوريين بعاد عن بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم. الآن بالحديث بدأنا من الدير مرموسة، والآن هذا الحديث السادس هو لحتى السوريين يتحاوروا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويتقربوا من بعضهم.
8: بعد 5 نسخ سابقة تنقلت بين عدد من المناطق السورية، يحط الملتقى رحاله هذه المرة في حلب، حيث بدأ المشاركون جولتهم في أحياء المدينة القديمة قبل الانتقال إلى جامعة حلب لعقد ندوة حوارية في مدرجها.
10: العدد اللي اجى من كافة المحافظات السورية هو 425 شخص، مثلوا كل الطوائف وكل التيارات، كل المحافظات السورية اجتمعت عندنا في مدينة حلب. بدي برنامجنا الصباحي بجولة بأسواق حلب القديمة، ثم انتقلنا لخان الطحان، تناولنا الفطور وجلسة حوار وتشبيك على كل طاولة في عليها من كل المحافظات السورية.
11: جئت مندفع لأؤكد أن السوريين متوحدين دائما، قلوبهم على بناء سوريا الحديثة. نسعى دائما لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة القانون والعدل والمساواة، من أجل أن يعيش الشعب السوري بأمان واستقرار، ومن أجل نهضة سوريا مستقبلا.
8: الفكرة هنا ليست الوصول إلى رأي واحد بقدر ما هي إتاحة المساحة للسوريين كي يسمع بعضهم بعضا، وربما يكون الحوار نفسه خطوة أولى لفهم أوسع لسوريا وتنوعها.
0: بعد أعمال تأهيل طالت أجزاء من مشفى حماة الوطني، ما تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي. مراسل تلفزيون سوريا مشاهدين زار المشفى ورصد لنا واقعه الميداني.
12: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حماة الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية، ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
13: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة. بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك. الله يعطيهم العافية.
12: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا، تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديدا الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
14: وردتنا عدة شكاوى عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني. الإضافة أنه مشفى كبير جدا، ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل، فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
12: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
15: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حماة الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: أما في حلب فتحدث مواطنون عن واقع الخدمات الصحية في المشافي الحكومية وتحديات الحصول على الرعاية الطبية.
16: الطفل مرضان وجبته على الدكتور بده التحليل، معه قلة نمو والله يعطيهم العافية، يعني عم يهتموا كثير بالأطفال وبالمرضى الحمد لله. يعني
17: طبعا هلا حاليا في اعمال صيانه عم تتم في المشفى، طبعا ما بنعرف شو نتائجها، رح ننتظر ونشوف في المستقبل ان شاء الله شو رح تكون نتائجها وتنعكس، ان شاء الله رح يكون ايجابي. بس من ناحيه الكادر بحاجه لاعاده اختبارات لتقييم الكادر بشكل كامل، كل ممرض او كل دكتور ينحط في المكان المناسب.
18: والله بدي اقول لك اوروبا، يعني الحمد لله بفضل الله العنايه كثير كويسه ومهتمين، يعني الجماعه ما قصروا طابه. يعني هلا انا دخلت شغلتي 5 دقائق، كان قبل غيرها، بس هلا الحمد لله والله مالي 5 دقائق الحمد لله، مشوني وطمنوني وقالوا لي على الدواء ان شاء الله بمشي الحال.
19: يعني في شغلات بيردوا شغلات ما بيردوا. انا جبت الحجة في الليل اسعاف، تسال هذا ما يقول لك، تسال الثاني ما تسال الثالث، هي وكل مين في شغلته.
20: هلا وضع المشفى ممتاز، كان قبل سيء كثير، بس هلا بالنسبه للنظافه وكذا لا في عنايه. اي هلا انا من شهرين ونص نزلت من تركيا، كان عندي مريضه هون طفله، جيت دخان بالكوريدور والوسخ والنظافه ما في للاسف، بس من بعد فتره لا صار في، هلا بطلع دخان ما في
21: الحمد لله. الله يجزيهم الف خير، الله يعطيهم الف عافيه. نظافه عمليه يعني فورا سهل، كانت معقده امورنا والحمد لله تيسرت النهار والثاني خالص.
22: عن قسم الأورام شيء يشكرون من المستخدم إلى رئيس القسم، فهمت علي؟ هذا أنا اللي قاعد أتردد عليه، وعن جد يعني ترفع لهم القبعة. يعني بالنسبة لي هاي الإمكانيات وهاي القدرات المتوفرة لا بأس، بس إحنا حول الجرعات، المشكلة عند الجرعات. يعني تخيل أنه ما عاد اللحق، أنا أسبوعيا بدي ما يقارب $400. طيب أنا موظف، من وين بدي أجيب؟ من وين؟ بعت سيارتي، بعت أرضي، بعت ظل عندي بس بيتي اللي ساكن بيه، فمو معقول يعني عالم منتهية. أنا أحكي عن نفسي طبعاً والناس كلها، تجوز أني أحسن حال من غيري، عندي شيء أبيعه.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دمشق بشأن مستوى الخدمات في المشافي الحكومية والصعوبات التي يواجهونها خلال مراجعاتهم.
23: الاهتمام، أدوية تمام، والكادر الطبي كله ممتاز، بس أهم شيء النظافة، الحمامات والكريدورات.
24: أنا طلبي الوحيد أنه من السيد وزير الصحة ومدير مشفى المواساة وجميع المشافي الحكومية بسوريا أنه مشان موضوع أمور التحاليل، لأنه عم يصير ضغط على المواطن وعلى المريض، وحصرا يعني يكون أنه التحليل أنه يكون ينوجد بضمن المشفى.
25: حق مسماه كانت خرابة، عبارة عن فايت على زبية أغنام، أما اليوم كأنك فايت على فندق، اليوم كأنك فايت على فندق بالنسبة للمشفى المواساة. يعني حسب إمكانياتهم اللي عندهم، هاي إمكانياتهم، يعني هاي الإمكانيات اللي عندهم، ومعطين صورة 100% وخدمة 100% بالنسبة للدكاترة والممرضين كامل، وتنظيف المشفى والأدوية وكل شيء أبدا، يعني واقفين وقفة تمامية، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في أي إعاقة نهائيا.
26: بالنسبه لموضوع المنامه، يعني المريض عم يجي مع المرافقه عم ينام اكثر احيان بالحديقه او الشارع، واحنا اغلب المرضانين عم يجوا من المناطق الشرقيه، وهين ما في عندهم حدا يروحون لعنده، والمرضان هو بغرفته بس المرافقه اللي معاه عم يصفي بعيد عنه. اهم شيء موضوع المنامه للمرافقين.
0: ختام نشره مشاهدينا في امان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل أهلنا وما كنتوا عم تتابعونا. صباح جديد من صباح سوريا، وإن شاء الله يا رب يكون نهاركم خفيف وحلو. وصباح الخير يا روز، جاهزة اليوم؟
1: يسعد صباحك عمار، أكيد جاهزة، وبدي صبح على كل اللي عم تابعونا وكل اللي اختاروا يبلشوا نهارهم معنا. اليوم بصراحة الحلقة مليانة تجارب ومليانة شغلات جديدة رح نكتشفها ونجربها سوا.
0: أنا كتير جاهز، فخلونا ما نطول ونشوف شو محضرين لإلكن لليوم. بفقرة عيشة صح اليوم رح نحكي عن النسيان، وليش مو كل شيء مننساه بيكون خسارة، وكيف ممكن نتجاوز أثر بعض الذكريات من دون ما نخسر الدرس يلي تعلمنا منه.
1: وبفقرة إسعاف اليوم رح نحكي عن التجفاف والتسمم عند الأطفال، ونتعرف على علامات الخطر والتصرف الصحيح في الحالات الطارئة خصوصاً بالبيت والمدرسة.
0: بفقرة دنتست اليوم رح نحكي عن تأثير التوتر على الأسنان والفك، وكيف ممكن يظهر من خلال صرير الأسنان والصداع الصباحي وآلام الفك، ونعرف إمتى لازم نراجع طبيب الأسنان.
1: وبفقراتنا المنوعة لليوم منواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات السوشيال ميديا بفقرة كلام ميديا، ورح نختم حلقتنا مثل كل ثلاثة بفقرة AI مع المهندس يزن النونو، فخليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني احيانا روز الفنان بيضطر وبيختصر سنوات حياته من لوحات
1: أكيد.
0: وكل مرحله بتترك اثرها بالالوان والافكار وحتى بطريقه التعبير. واليوم رح نحكي عن تجربه امتدت يعني لسنوات كثير كبيره وتحديدا ل 11 سنه وتحولت لمعرض حمل اسم نفسه 11 عاما.
1: والمعرض اكيد للفنان التشكيلي خالد العطار وبيجمع مراحل مختلفه من تجربته، ومن خلاله كان فينا نشوف كيف تغيرت وتطورت لغته الفنيه والمواضيع اللي اشتغل عليها خلال هاي السنوات. اكيد زرنا المعرض انا وعمار وفعلا يعني ما كان مجرد معرض عابر، خصوصا انه بالتزامن مع افتتاح مرسم فاتح المدرس بعد الترميم.
0: يعني كثير كلامك حلو روز، فعلا هو مو مجرد لوحات، شفنا مجموعه من الشغلات اللي لها علاقه بألم، معاناة، شغف وتجريب، يعني كثير شغلات انا شفتها من خلال هذا المعرض، من خلال رسومات حضرنا انا وياك روز. فيعني كان موضوع جدا جدا مغري لحتى الواحد يتعرف على هدول.
1: حلو بالمعرض انه اقيم كمان برعايه وزاره الثقافه، كان وزير الثقافه محمد ياسين صالح موجود بجوله بالاعمال المعروضه، وفعلا حسب ما لاحظت عمار هو شاف الاعمال عمل أو سمع الشرح عنهم، فعلاً كان في اهتمام وإلمام كبير من معالي الوزير من خلال افتتاح المعرض.
0: يعني أكيد نحن نشكر معالي الوزير على هاي اللفتة الظريفة باهتمامه بفكر كل شيء يتعلق بالفن والثقافة. ونحن كمان كنا موجودين وحكينا أكيد مع الفنان خالد عطار عن المعرض وتجربته، والتقينا أكيد بوزير الثقافة وسألناه عن أكثر شيء لفت نظره بالمعرض. خلنا نشوف التقرير وراجع.
2: وجود هذا المعرض، أول معرض في مرسم الراحل فاتح المدرس بعد ترميمه من قبل وزارة الثقافة، أنا بعتبره انتصار جديد للفن الحر، لأنه الأستاذ خالد العطار كان يعني من أول الناس اللي خرجوا في مظاهرات 2011 واعتقل في فرع فلسطين واعتقل أيضا في الأمن العسكري. فكثير من اللوحات توثق مشاهدات حقيقية. أضف إلى ذلك مشروع مزرعة الحيوان يعني مقتبس من جورج أورويل، يعني أيضا استطاع أنه يعكسه على نظام البائد بطريقة رائعة، بطريقة تشفي صدور السوريين. لفتني قدرة الأستاذ خالد العطار حقيقة على أنه يكون صاحب أكثر من هوية. هو يعني عنده بالأسلوب اختلاف كبير بين لوحة وتانية، بيقدر يتقمص شخصية صاحب العلاقة الرئيسية المحورية في اللوحة أو المراقب الحقيقي للوحة.
3: أحد عشر عاماً هو لأنه اللوحات هي كلها هي معمولة خلال 11 عاما، يعني هي بين تجربة الاعتقال وتجربة الثورة والحرب، بعدين تجربة النفي بتركيا. فهي الأعمال كلها هي اللي عملتها خلال 11 سنة. المزرعة الحيوانات اللي برا هو بيعطي إلهام لكل الشباب اللي اعتقلوا، لكل الشباب اللي اضطهدوا من النظام السابق. لوحات هون هي أكتر لوحات نفسية شخصية أكتر، فهي كمان القضية السياسية اللي بتلعب دور إنه أنت تلامس شخص آخر أو لا. يعني رسالتي هي إنه أنا حاسس بكل حدا اعتقل، كل حدا نهان، كل حدا لوحق أو النفي، إنه أنا حاسس فيك ومالك لحالك، وفي حدا عم يرسم شيء تقدر تفهمه إنه عنك، عن هذا الشخص. هلأ المشروع المقبل إن شاء الله هو الفن بالأماكن المدمرة.
0: يعني هي كان التقرير الخاص بهذا المعرض الذي يحمل اسم 11 عاما، مثل ما قلت لك روز فعلا قصه كنتي معي. يعني هذول اللوحات تحمل مجموعه كبيره من مشاعر المعاناه والالم والحرب والاعتقال اللي صارت خلال سنوات الثوره السوريه. ففعلا انت شو اكثر شيء كمان هيك لفتك بما انك انت حضرانه؟
1: هلا غير انه المكان هو فعلا ذاكره لجميع الفنانين التشكيليين بسوريا، لفتني اكثر شيء عمار انه في غرفه بالجاليري محفوظه فيها كل ذكريات فاتح المدرس، وفي مرسم كمان محطوط بالنص اذا بتلاحظ بالزاويه النصانيه عند اول غرفه بتفوت عليها، وبعدها بتفوت على المكتبه تبعه بتشوف كتبه وبتشوف السكتشات يلي كان راسمها، حتى في بعض التماثيل كانوا مغطيين بلوح خشب لانه بصراحه معلش ما في فن بيتقارن ب
0: صحيح
1: بفن فاتح المدرس، هو عن جد قامه عظيمه. واكثر شيء لفتني كمان عمار المشروع المقتبس من مزرعة الحيوان، من
0: رواية
1: مزرعة
0: وكثير انحكى عليه،
1: كان جدا جميل وجدا يعني في اسقاطات كلياتنا عانينا منها خلال سنوات الثورة.
0: حاسس في سؤال بتمك؟
1: والله ايه، انا بصراحة مشاهدينا انا وين عم يروح معالي الوزير عم بشوف عمار كان عم يروح ورا، فبدي اعرف كمان شو حكيت وشو تناقشت
0: يعني معالي نحن الوزير. اكيد ما راح نضل هيك بدون تصريحات جديدة، وكونه اصلا وزير الثقافة يعني كريم بمواكبته للاحداث على السوشيال ميديا وعبر الاعلام، حكينا عن اكثر من شيء يتعلق بالامور اللي صارت يعني مؤخرا، حكينا عن حفل أصالة والانتقالات اللي صارت
1: وأيضا حفلات فنية
0: بالضبط، وعن حفل قريب يعني رح يكون الفنان فضل شاكر. كل هاي الأمور رح تشوفوها بهذا اللقاء يلي رح نحضره هلأ.
1: حنفضل
0: اللقاء وراجعين.
2: لفتني لأي درجة يعني قدر يوحد أطياف سورية أو قدر يوحد الأطياف السورية بالمطلق؟ لفتني إلى أي درجة يعني نحن شعب الحمد لله يعني شعب بيعرف يفرح، إذا حب شغلة بيعرف يحبها بذوق عالي جدا، إذا كره شغلة بيعبر عن رفضه لها أيضا بذوق عالي جدا، شعب يصر على أن يضرب أمثال لشعوب المنطقة بالتحضر بتصدير الفرح بالتنظيم الجيد، كل التفاصيل كان جميلة من أولها إلى آخرها.
4: كمان صار في بالنقيض انتقادات عن أنه نحن كيف ننظم حفلات في سوريا وإلى هذا الكلام، يوم كوزير الثقافة كيف بترد على هذا الكلام؟
2: يعني أنا بشوف أنه مو دورنا نرد، بالعكس دورنا نفرح أنه في عنا سقف حرية عالي يحق فيه للجميع أن يكون لهم رأي، نحترم جميع الآراء ونجسد يعني سياسة القانون ونجسد سياسة الاحتواء، سياسة التعايش اللي هي نهج الدولة.
4: أخيرا معني وزير الثقافة كنت أنت معنا بتلفزيون ثانية وحكيت أنه في حفل للفنان فضل شاكر وسط مطالبات بإقامة هذا الحفل بسوريا، في تاريخ محدد تم التواصل مع الفنان فضل شاكر؟
2: هلا الأستاذ فضل أخونا وصديقنا ونتمنى له إن شاء الله شفاء التعافي التام، يعني هو بس عنده يعني وضع صحي معين، فيعني إلى أن يتعافى إن شاء الله بعدين بتبين الأمور، يعني حاليا إحنا تاركينه فترة يعني مو قليل اللي مرق فيه يعني، ودفع فاتورة كبيرة يعني ثمن أيضا مواقفه المشرفة، فاليوم يعني كل ما يذكر نحن نفرح إنه هو الحمد لله يعني حر، ونفرح أكثر لما يتعافى إن شاء الله ويرجع يعني بشكل اللي تعودنا عليه، وأكيد يعني بعد ذلك سنراه في سوريا بحفل يليق بفضل وبموقف فضل.
0: يعني هي كان لقاءنا مع وزير الثقافة، بنتشكر أكيد وزير الثقافة محمد ياسين صالح على برجع بقول لك أن مواكبته لفكرة المستجدات اللي عم يصير على أرض الواقع من خلال وسائل الإعلام، قديش هو عن جد طيب القلب، دائما بيصرح بلطف واحترام، بيحب كثير شغلة ذكرها ضمن اللقاء أنه هو بيحب دائما يكون بيحب
1: دائما. هذا النموذج عمار عم نشوفه بكل المسؤولين وبجميع الوزراء، عم نشوف انقراب من القلب، يعني مثل ما لاحظت معالي وزير ثقافة محمد ياسين صالح وقف مع كل الصحفيين، أنا شفت أنه عطى كل الصحفيين حقهم حتى الزوار يسلم عليهم شخص شخص، ففعلا أشخاص يعني نموذج المسؤولين بالمجمل عندهم تواضع وعندهم قرب من الناس.
0: صحيح. رح نبلش هلا أولى فقراتنا مشاهدينا، يعني في ذكريات بنحب نضل محتفظين فيها طول العمر، وفي أكيد ذكريات تانية ممكن إنه نحن نتواكبها دائما. أكبر جملة ممكن نقولها يا ريت فيني أنساها.
1: يا ريت فيني أنساها، بصراحة هي أكثر الجمل يعني يلي بتتكرر براسنا بالمجمل، بس الغريب إنه أحيانا كل محاولاتنا إنه ننسى يعني موقف معين ما بتبوء بالفشل، خلينا نقول يعني نحن كل ما نحاول ننسى منرجع منتذكر أكثر كل من قالت لنا ممكن تجربة فشلنا فيها أو حتى موقف محرج صار معنا من سنين كمان منرجع منتذكره ولو بعد سنين ومنرجع منحس ببعض المشاعر يلي واجهتنا خلال الموقف.
0: وهون يا روزي بيجي السؤال، ليش أصلاً الإنسان بينسى؟ هل ممكن يكون النسيان أحياناً نعمة أو يعني نعمة ومو مشكلة؟
1: هلا بصراحة هون ما فينا نعرف 100%، بس الأهم مشاهدينا هل فينا نتجاوز ذكرى مؤلمة من دون ما ننسى الدرس اللي أخذناه منها؟
0: يعني وهذا يعني لازم نحكي اليوم يا روز بفقرتنا اليوم عيشة صح مع ضيفنا مدرب التنمية البشرية ياسر بيطار اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباح كوتش.
5: صباح الخير وصباح الذكريات الجميلة اللي ما بدنا ننساها.
0: يا أهلا وسهلا. حضرت حفل أصالة؟
5: احضرت بعض المقاطع منه من خلال البيت، كان في اخراج وترتيبات كثير مرتبه وحلوه مع الجلاليات اللي صارت هون وهون، بالنتيجه الحياه متنوعه فعلا.
0: عن جد في شغله كثير ما بعرف اذا انت لاحظتها من خلال مشاهدتك ضمن البيت، لانه انا كنت ضمن الحفله.
5: نعم.
0: انه فعلا الحفل اللي صار الخاص بأصالة جمع مثل ما قال وزير الثقافة الأطياف السورية أكيد. بمختلف تواجدها وكونها.
5: قديش
0: الموضوع كان
5: فرحة كبيرة للسورية أكيد.
1: صح، وقديش كانت فرحة إيجابية. يعني هلأ نحن عم نحكي عن الذكريات السيئة اللي ما بتنتسى، هلأ حفل أصالة من ضمن الذكريات الجميلة يعني الشعب السوري ما بيقدر ينساها. قديش مهم حتى نحن كناس هيك نروح نحضر هاي الاحتفالات، نكون سوا يعني رغم أكيد. صعوبة الظروف رغم اختلافنا نكون مع بعض ببعض أكيد. الحفلات أو ببعض المناسبات.
5: مناسبات صحيح.
0: النسيان كثير من الأشخاص بيقولوا أنه النسيان قد يكون نعمة فعلا، فهل هو نعمة دائما أو أحيانا ممكن يكون مشكلة؟
5: أكيد النسيان نعمة لو يكون عم بينسى الأشياء السلبية، عم ينسى الذكريات الصعبة، عم ينسى مواقف كثير كانت قاسية عليه نفسيا، فهو منتعتبر النسيان نعمة أكيد. وبنفس الوقت النسيان بيكون نقمة لما بيكون في أشياء جميلة بين الاثنين، أشياء ذكريات حلوة بين الاثنين، فيبلش واحد عن الطرف الثاني ينسى الأشياء الحلوة اللي قدمها الطرف الثاني. فقضية النسيان هي نوعين، في نوع متحكم به وفي نوع غير متحكم به، فممكن يكون هيك أو هيك.
1: صحيح، بس السؤال اللي أغلبنا بنسأل حالنا أنه ليش مثلاً موقف صغير مثل شو تعشيت مبارح بننساه، بينما موقف صار معنا من سنين حتى أكيد. ممكن يكون احيانا بالنسبه للبعض بسيط بنضل متذكرينه او بيخطر لنا كل فتره وفتره.
5: سؤال جميل. شو تعشيت امبارح، مع مين حكيت امبارح، هي بتكون ضمن ذاكره سطحيه اللي هي مثلا انا فت على موظف دولي عم باخذ معامله تعرفت عليه بشكل مباشر، بعد يومين ثلاثه اربعه شو اسمه، ما ذاكره سطحيه، علاقه مؤقته سريعه وانتهت. اما موقف صعب صار هو مو الفكرة أنه ذاكرة عميقة دخل، والأثر السلبي تبعه كان جارح وعميق لهيك صعب ينتسى. نعم، لا بسبب أنه تأثيره
1: أثر.
5: تأثيره
1: أكثر أثر عميق.
5: أما الأشياء البسيطة ما عمل أثر كتير حتى ضل عم بتذكره، أو ضل أنا بدي أتذكر الأثر العميق. لاحظوا بدي ضل أنا أتذكر الأثر العميق عشان ضل عايش فيه بدور الضحية، وما أجمله من دور عند الفاشلين. وما أجمله من دور عند الفاشلين.
0: طيب دائما بيقولوا في هيك شعرة فاصلة ما بين جملتين دائما تقال بفكرة النسيان، انه انا تذكرت هاي التجربة او انا عايش ضمنها هلا حاليا.
5: اكيد.
0: شو هي الشعرة الفاصلة بيناتهم، ما هي الفروقات ما بين هذول الجملتين؟
5: اوكي. تذكرت تجربة، طبعا هون كمان حرد ناخذ انه تجربة ايجابية او سلبية، بغض النظر تذكرت تجربة اذا انا تجاوزتها، يعني الموقف صار معي وانا بتذكر المصيبة اللي صارت معي ولا العملية ولا القصة اللي صارت معي الفترة الماضية من 10 سنين، اوكي انا هلا الحمد لله صحيح معافى ما فيني شيء.
1: صحيح.
5: صدمه كثير كبيره، صدمه خيانه، صدمه غدر، صدمه فقد العزيز، اوكي الله يرحمه خلص، شو يعني خلص الحياه مستمره، هي انا تجاوزت. اما في فكره انه انا عايش فيها، اذا كان انجازات ونجاحات جميله فهي محفز لما هو قادم، وان كان صدمه نفسيه لها اثر عميق عند هذا الانسان فهو يتوقف عن الحياه وينعزل ويصير عنده انطوائيه كامله.
1: ف
5: يعني انا ساعدوني يا جماعه، عندي ظرفي الخاص، انتم بتعرفوا كلياتكم انا عندي ظرف خاص وصار معي هالقصه هي، فهذا بيكون عايش فيها، فهون في مشكله كبيره انه تتوقف حياته بشكل كامل.
1: هون بدنا نروح ل مرحلة أو خلينا نقول نصيحة التجاوز أو التعافي لهي التجربة القاسية.
5: لما بده يكون في نصيحة للتجاوز بدي أسأل أول شيء الشخص اللي هو عنده هالمشكلة، أنت حابب تتجاوز هالنقطة ولا حاببها؟ يعني أنت مرتاح بالشيء اللي عم تتذكره دائما بالأشياء السلبية والتفاصيل والأصوات والمشاعر والناس اللي حواليك، كل هالصور هي مع الأشياء السمعية مبسوط فيها؟ إذا قال لي يعني شو طالع بإيدي معناته هو بده يغير.
1: أكيد.
5: أخذ قرار إنه أنا لا مالي مرتاح فيها وحابب أغير. إذن تعال نشوف أول شيء ليش صار هيك مشان ما يتكرر مرة تانية. عرفت ليش صار هيك؟ طيب شو الدرس اللي تعلمته مشان تكون أقوى بالمرة القادمة؟ طيب كيف ممكن أنا أساعدك لحتى أنت تتجاوز هذا الموضوع؟ بعدين دائما نقول نحن لما يكون في عنا أثر صدمة ذاتية داخلية عند الإنسان ممكن يتجاوزها إلا شغل عقله، بمعنى التهى، بمعنى صار في عنده شغل وأساسيات وأولويات في حياته بتجاوز فيها الأشياء اللي أنا يتحرك عقله لحتى يفكر بالشيء أهم بحياته، فممكن يتجاوزها بكل سهولة. بين شخص وشخص في فترات زمنية، في ناس تجاوز موقف سريع صار معه هلا، وفي ناس بدها أيام، وفي ناس بدها أشهر، وفي ناس بدها سنين لحتى تتجاوز.
1: طريقة التعاطي مع الموضوع يعني أكيد. خلينا نقول التشافي من تجربة أليمة كوتش ما بيعني إنه نحنا نبطل نحس فيها أو ننساها نمسحها من ذاكرتنا أو نبطل حتى نزعل ونخاف بمرحلة من المراحل. يعني فينا نقول عن التشافي إنه هو نوع من إنه من خلق معنى لتجربتنا، لما نتذكرها نعرف شو الدرس اللي تعلمناه، تكون منفصلة إنه هي التجربة نحن بنعرف إنه هي صارت معنا بس هي منفصلة عن سلوكنا الحالي اللي نحن عم نأديه حاليا.
5: السؤال كل شيء حلو، وبدنا نميز كمان إنه هي الصدمة اللي صارت معي بسبب يعني أنا ما عندي كان خبرة، بسبب أنا ما كان عندي اختيارات جيدة لشريك الحياة، بسبب أنا ما كان عندي خبرة بالتعامل مع الناس، ولا في شيء اسمه قضاء وقدر صار أنا خارج عن إرادتي، فقد عزيز، مشكلة صارت، مصيبة، الثورة اللي كنا عايشين فيها الفترة الماضية مو بإيدي الأشياء اللي صارت، بمعنى أنه كيف كان الوضع لبعض المناطق في سوريا أو كل سوريا. فهون في شيء أنا ما لخني فيه، ما لي علاقة فيه كشخص شو صار علي مشاكل. أما الحالة الثانية هو الشيء اللي صار معي أنا المفروض أتعلم منه درس وما بقى يتكرر إذا أنا حابب أكون بحياة جديدة.
1: أكيد.
5: كتير ناس متعلقين في الماضي، وهذا الماضي إما أليم أو جميل بس متعلقين فيه بطريقة سلبية. الأليم إنه أنا صار معي هالقصة هي وأنا صرت هلأ أنا تعبان وأنا زعلان وأنا ما بقدر أسوي شيء. والشيء الثاني هو تبع إنه العز السابق قص الله لما كان عنا، لما كان عنا الفلل والسيارات و فأنا هلأ ما هيك. فبالحالتين في ألم. دائما الإنسان الإيجابي، الإنسان القوي، الإنسان دائما ينظر للحياة وبده يكون أثر وبصمة لغيره، ينظر للمستقبل ويتعلم في الماضي ويتعلم من الماضي.
0: رح نعطيك مجموعة مواقف هلا حاليا.
5: نعم.
0: انت هيك بسرعه بدك تقلنا ننسى نتجاوز او اخذ درس.
5: اوكي
0: جاهز؟
5: وافقت.
0: اول واحده
5: يلا.
0: اساءه قديمه
5: اذا اعتذر فاكيد ننسى. خلاص ولا كان صح. اعتذر ما اعتذر
0: اذا ما اعتذر
5: صعب التجاوز مو صعب النسيان. في الي
1: حق الاشخاص حتى مع الاعتذار بتكون الاساءه جدا قاسيه عليهم.
5: يعني انا بشوف
1: شخص قريب او انصدمنا،
5: انا بشوف دمازير روز الاعتذار قوة وتجاوز المسألة مع الشخص المعتذر قوة أكبر.
1: أكيد هي قوة أكبر
5: طبعاً، وهذا مو كل إنسان قادر عليه.
1: يعني بس مو ممكن، ما فينا نرجع كل شيء مثل ما كان، يعني خصوصاً إذا شخص منوثق فيه أساء لنا إساءة ما كنا متوقعينها، فرح يكون عندنا هذا الخوف إجباري حتى على المدى الطويل.
5: واعتذر مع ألم ودموع وشو بدك أنا جاهز، انتهى الموضوع. هلا ما بيعني إنه ترجع العلاقة، إذا بنحكي عن علاقات أصدقاء ما بيعني، بس أنا انتهى الموضوع، ما بقى أفكر فيه.
1: صح.
5: ما بقى كل ما أشوفه أقول له، ما بقى كل ما نقعد شلة نقول تذكروا شو سوا، خلص الموضوع انتهى. ممكن ما يرجعوا علاقة، ممكن ما يسلموا بعض، بس أنا تجاوزت خلص اعتذر.
0: طيب رقم اثنين، تجربة فشل.
5: تجربة فشل حتما تعلمات، نحن دائما نقول بدوراتنا لا يوجد فشل، في تعلمات، في خبرات، في دروس جديدة. لما أنا بدي يكون أتجاوز هذا الموضوع وما يتكرر معي فهي حكما تعلمات.
0: طب
1: لا هذا أنا البطل فيه لو سمحت.
5: تفضل.
1: الموقف المحرج.
5: موقف.
1: أنا حياتي عبارة عن موقف
5: صراحة بدنا ننسى. يعني بدنا ننسى لأنه مواقف المحرجة اللي هي
0: بتقول. يلي ما بيحسن ينسى.
5: عفوا.
0: يلي ما بيحسن ينسى.
5: بدي أسأله سؤال غير بريء. ليه؟ شو صار؟ ما شفتهم؟ شفتهم وبعدين وآخرتها هو موقف. أنت قلت موقف مو صدمة.
0: طب إذا كانت مواقف
5: مواقف لا بدنا نشوف القصة، هذا له علاج تاني بقى.
1: كوتش ياسر أنا بضل ينصحني عمار إنه أعمل من مواقفي المحرجة محتوى.
5: والله كمان
1: بقعد أنا بحكيهم هيك على العلن، يعني بضحك عليهم أو هيك بيقترح شو هيك تعمليهم محتوى لمواقفك المحرجة.
5: بس بدك تعملي توازن، مو إنه يصير عندك شهرة الدموزيل اللي عندها مواقف محرجة. أكيد بدك تعملي توازن، أكيد
0: لأنه الموضوع
5: في مشاكل.
0: طيب علاقة انتهت.
5: علاقة انتهت حلو كتير. في أمل لعلاقة جديدة مع نفس العلاقة ولا ما في أمل لإعادة العلاقة مع نفس العلاقة
0: مع نفس الشخص؟
5: إيه ما هادو هذا السؤال.
0: إيه ما بحس.
5: بدأ
0: دراسة. حسب الحالة هون.
5: تماماً بدأ دراسة كتير، إذا علاقة انتهت كيف انتهت وممكن نرجع أو لا، فبدراسة عميقة جداً هذا منه سهل أبداً. أما علاقة انتهت ممكن تكون بقرار من الشريكين، يا سلام أنا شايف هيك الشراكة بالشغل بينها تمنى منيحة فمنتهى. أما علاقة شعورية وعاطفية انتهت بصراحة لازم يتجاوز. ممكن التجاوز يكون من قوة داخلية ذاتية، وبصراحة الأسهل منها يكون حدا يسد هالفراغ العاطفي.
0: بس
5: تفضل.
0: اه حلو.
5: لكن يسد الفراغ العاطفي،
0: ولكن هي يعني تعتبر كارثة أنا برأيي، صح؟
5: ليه كتير سهلة العلاقة، هو الأصل في العلاقة
0: بالعادة. أنا أسفة مقاطعة، ما بيكون في حدا ممكن يطلع من الموضوع بعدين يرجع يفوت، او حدا يسد ان يعني هو قدران يتجوز بقرار من نفسه.
1: كان الطرف الثاني كمان يعني ما بيعرف انه هو
0: يعني ما بتحس وقتها انه الشيء الثالث او السد اللي صار هو عباره عن انه هو اللي راح ياكله او هو حيكون مظلوم.
5: طب حاسالك سؤال بسيط، اذا كان البديل والخيار الجديد افضل بكثير من الخيار السابق،
1: هل نحن عندنا طاقه ان نقدم؟
5: حيعتبرها نعمه انه انتهى من العلاقه السابقه إذا كان الخير أفضل. شراكة، علاقات عاطفية، انتهى بعلاقة وتهيئت له علاقة أفضل بكثير بمراحل مادياً معنوياً احتراماً وقدر وقيمة، نعمة أنه أنا خلص من العلاقة السابقة.
0: إيه بس أدراش
1: نحن نحكي عن موضوع الطاقة، يعني هل فعلاً بيكون عنده طاقة الإنسان أنه يسد الفراغ العاطفي يرجع يقدم
0: فوراً
1: و و و أمور.
5: والله حسب العرض يا أستاذ، حسب العرض
0: خاصة نحن نشوف العرض بنحكي.
5: أنا كمان حسب العرض، هذا موجود بالحياة
1: صراحة معك حق.
5: خلاص حبيته
0: شوف العرض بخبرك إن شاء الله.
5: بصير نعمة، العلاقة اللي فشلت صارت نعمة. نعم
1: أكيد أكيد. طيب هلا خلينا نشوف القرار اللي ندمنا عليه.
5: قرار ندمنا عليه، إذا أنا شخص قوي وإيجابي وبنتبه لحالي بدي أندم عليه لفترة قليلة وأطلع منه بتعلمات.
1: صحيح.
5: شخص ضعيف حيضل الندم ماسكه بالكل الحياة، وحيضل عنده شيء اسمه مثلاً إحنا المؤامرة. نظرية المؤامرة أنه هذا الموضوع الجديد حيصير في نفس هالقصة هاي، فهذا بيرجعوا لورا وبيوقفوا بثبته.
1: صحيح.
5: فالندم مسموح للحظات ولساعات وليس لحياة.
1: فرصة ضاعت
5: فرصة ضاعت يتعلم، وفرصة ضاعت تروح أنا بوجد غيرها.
1: ولو كانت خير أكيد ما كانت راحت.
5: لو كانت خير بوافقك بجزئية، بس في جزئية تانية هو قال لي رفيقي تقدم على الوظيفة والله منيحة، تعال نتشارك والله الموضوع جيد ليش؟
1: طالما نحن ما نعاملين اللي علينا بس نضع.
5: قلتي هذا شيء حلو، عامل اللي عليه أوكي، أما قال لي امشي قدم على الوظيفة والله ما لي فاضي. بدي في 9 الصبح روح أقدم سي في ما لي فاضي. لا، هاي فرصة ضاعت نتيجة الإهمال والتبلد في المسؤولية.
1: صحيح.
5: بتعلم منه أنه خلص ثاني مرة انتهى الموضوع. الحياة كلها تعلمات، أنا يومي بتعلم من ولد صغير، بتعلم شاب كبير، بتعلم من سيدة، شو في أشياء ممكن أطور فيها حياتي وتجاوز المشكلات اللي صارت معي لقدام، وكون بوصلة حتى أشد الناس اللي معي لحتى نظر لقدام بشكل دائم.
0: حلو. طيب أخيرا، خطأ ارتكبناه بحق أنفسنا.
5: بصراحة هذا مؤلم جدا، لأنه هذا صار ندم ذاتي. يعني أنا هون ما فيني أنا أكون بليمر وأنا زدت اللوم على الآخرين، أنتوا اللي ساويتوا لي، الحق عليكم أنتوا، فهذا بحق ذاتي. بدي وقف وقفة جدية مع ذاتي، أنت ليش هيك عملت عم بحكي مع حالي؟ كان ممكن تكون طريقة أفضل، ليش ردت الفعل هاي اللي ساويتها؟ شوف التبعات اللي ساويتها، تعلمت؟ لا، حيتكرر نفس الموضوع. تعلمت إيه؟ إذا أنت آذي حالك فممكن أنا أساوي بقى الشيء اللي أنا أطور بحالي أو حسن بحالي أو أعمل شيء عكس اللي ندمت عليه لحتى أثبت لحالي أنه قادر أتجاوز المشكلة اللي صارت معي. شيء بتعلق بالدراسة بدرس أكتر، شيء بتعلق بالتجارة فيد حالي أكتر وأكسب أكتر. فالخطأ اللي أنا ندمان عليه بعمل شيء عكسه لحتى أفيد حالي وتجاوزه بشكل كامل.
1: أكيد. وبالنهاية هيك حلو الواحد يعيش بسلام.
5: أكيد.
1: والنسيان مثل ما ذكرنا هو نعمة وهو سلاح ذو حدين. أحيانا فعلا نتجاوز أمور ما فينا نقول ننساها بشكل كامل، نتجاوزها بخف أثرها مع الوقت. وبالنهاية أكيد يعني الإنسان بيقدر يتعود ويتأقلم بكل الظروف. أتشكرك كتير كوتش ياسر على هاي المعلومات. شكرا لك.
5: شكرا لكم. شكرا. صباحكم جميل.
1: مشاهدينا، يمكن مو مطلوب منا أنه نحكي كل الأشياء اللي وجعتنا بس،
0: ولكن أكيد ممكن نتعلم منها يا روز، وكيف ما نخليها تعيش حاضرنا ومعنا كل يوم.
1: وهلأ من نعمة النسيان يا عمار منروح لفاصل قصير ومنرجع مع عمار وفقرة إسعاف، خليكم معنا.
6: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
7: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
8: متى سيكون هناك؟
6: نستمع للناس.
9: ما
6: من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
8: أنا معترض على فكرتين.
6: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف.

0: العناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لا أعلمت منازل،
3: الله،
2: روحي بها مكثت وجسمي راح.
3: كيف جمعت الطب والشعر؟
2: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
3: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
2: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
3: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
2: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
3: أصافح العراق، أصافحه.
2: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
3: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
2: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
3: الله الله.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة إسعاف. أحيانا الطفل بيكون عم يلعب بالمدرسة وما بينتبه إنه جسمه بحاجة للسوائل، وأحيانا الخطر بيكون أقرب مما نتخيل، دواء على الطاولة أو مادة تنظيف في متناول إيده. وقت يصير الموقف الأهم نعرف شو لازم نعمل وشو لازم ما نعمل. لهيك اليوم بفقرة إسعاف رح نحكي عن التسمم والجفاف عند الأطفال، ومنرحب بضيفتنا زينب الريس، مدربة الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر العربي السوري. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: الأخبار؟
1: تمام.
0: أهلا وسهلا. يعني حالة الجفاف يا زينب منتشرة جدا، خصوصي هيك بالفترات اللي بيكون إنه الصيف يكون بلش أو هيك، فبصير العالم والطالب بحكم يعني إنه هو بينزل بيلتهى بيروح بيدرس بيروح بيكون عنده فرصة بينسى إنه يشرب مي، وهذا الشيء أكيد بيعرضه للجفاف.
1: تمام.
0: كيف بصير حالة الجفاف بشكل عام وكيف ممكن نتجاوز هذا الموضوع؟
1: تمام. هلا الجفاف بشكل عام بيحدث من نتيجة القيء والإسهال المستمر، وخصوصا إذا كان صار في عندي ارتفاع حرارة، إذا كان في عندي ارتفاع حرارة وتعب، وكمان خصوصا إذا كان الجو حار كمان عند الطفل، وأثناء ممارسة رياضة والنشاط البدني إذا كان الجو حار والطفل إذا كان الجو حار والطفل ما عم يقدر يعوض النقص اللي عم يصير بجسمه، فهون ممكن يصير عنده جفاف. كمان بالإضافة إنه أحيانا مثل ما قلت الأطفال ممكن يلتهوا بالدراسة أو اللعب وينسوا إنه لازم يشربوا ويعوضوا السوائل اللي هن عم يخسروها.
0: طيب شو هي العلامات الأولية اللي ممكن نشوفها، يمكن ينتبهوا عليها الأهل أو يمكن أنسب المدرسة تدل على إنه الطفل بلش المراحل الأولية لفكرة الجفاف؟
1: تمام. العلامات اللي أنا ممكن لاحظها إنه بيكون عند الطفل عطش شديد، ممكن يصير عنده تعب، خمول، قلة عدد مرات التبول، ممكن يصير عنده دوخة أو صداع، ممكن يصير عندي أنا إنه البول يصير في عندي قلة عدد مرات التبول أو يتغير لون البول يصير أغمق. ممكن إذا تدهورت حالة الطفل يفوت بحالة يصير عنده خمول شديد أو يتغير بمستوى وعيه، يصير في عنده تبدل بمستوى الوعي.
0: طيب كيف الشخص لازم يتصرف؟ أو مثلا ممكن أحيانا يوصل الجفاف لمراحل يعني شوي متقدمة، فشو هي الإسعافات الأولية اللي ممكن الشخص يتصرفها لحتى ينقذ الطفل، أم معلم معلمة لحتى ينقذ الطفل من هاي الفكرة؟
1: تمام. هلا مثلا اذا كان الطفل بالمدرسه مثل ما قلنا، اذا كان الطفل بالمدرسه وحسيت عليه انه اعراض دوخه او تعب،
0: شربوا مي بس؟
1: لا اكيد ما بشربوا مي، خصوصا اذا كان عندهم، اذا كان مثلا عم يمارس نشاط وصار في عنده تعب، فانا ممكن خليه اول شيء يوقف النشاط اللي هو عم يمارسه، ممكن انقل الطفل لمكان

0: يكون بارد. ممكن إذا كان الطفل راقب على المواد الحيوية، إذا كان واعي وقادر على الشرب، أنا ممكن شربه كميات صغيرة من الماء وعلى دفعات متكررة لحتى أنا أحاول أصلي عنده، وبراقب على المواد الحيوية. إذا تدهورت حالته أو صار في عنده أي تغير، إذا تدهورت حالته أكثر أو صار في عنده أي تغير، هون لازم أنا أطلب المساعدة الطبية فورا.
1: طيب إذا الطفل عنده قيء أو حتى إسهال، متى نلجأ لمحاولة الإماهة الفموية؟ وكيف نعطيه للطفل إذا قادر يشرب؟
0: تمام، محلول الإماهة الفموية هو محلول الإماهة الفموية هو مفيد للطفل إذا كان عم يخسر سوائل وأملاح وما قادر جسمه يعوض هاي الخسارة. فأنا ممكن إذا كان الطفل مثل ما قلت هو واعي وقادر إنه يشرب، نفس الشيء بعطيه أنا محلول إماهة بدفعات صغيرة متكررة، ما بحاول أعطيه دفعات كبيرة، لأنه ممكن إنه أنا إذا أعطيته دفعات كبيرة ومرة واحدة ممكن يصير يزيد عنده القيء.
1: طيب في عنا هيك كمان خطأ ممكن يصير بالبيت، فكرة تحضير محلول الإماهة الفموية، إنه فكرة تقدير الماء ممكن يكون خطأ ممكن يكون صح. يعني إحنا ليش لازم نلتزم بالتعليمات الموجودة على العلبة بالتحديد أو العلبة، وخصوصا وقت الإسعافات الأولية؟
0: تماما، هذا الشيء مهم كتير، لأنه محلول الإماهة الفموية له تراكيز محددة من الماء والسكريات والأملاح، ولهيك إحنا لازم نلتزم بالتعليمات التحضير الموجودة على العبوة، ما نزيد أو نقص كمية المي، لأنه الزيادة أو النقصان بكمية المي ممكن يصير المحلول يعني يصير المحلول تحضيره بطريقة غير يعني تحضيره بطريقة غير مناسبة، ويصير غير مناسب لقدر استخدامه للطفل.
1: طيب خلينا مثلا ننتقل على فكرة التسمم. إمتى شو هي الأكثر المواد الخطرة اللي ممكن تأثر على الطفل خلال وجوده أو تواجده بالبيت، ممكن نعرضه لهذا الموضوع اللي هي فكرة التسمم؟ كيف فينا نخلي الطفل يتجنب أصلا هي العرضة؟
0: هلا أول شيء أكثر المواد اللي أنا ممكن أشوفها هن الأدوية، مواد التنظيف، المبيدات، المواد الكيميائية، هدلون أكثر المواد اللي أنا ممكن تكون خطرة عند الطفل، بالإضافة ممكن أطعمة الملوثة. طيب كيف أنا ممكن أحمي الطفل من هدلون؟ إنه أنا لازم مواد التنظيف مثلا أحفظها بعبوات الأصلية، لازم تكون بعيدة عن متناول الأطفال، لازم تكون بعيدة عن متناول الأطفال، احفظها بعبوات الأصلية، ما حاول إلا مثلا لعبوة مي أو عبوة عصير، لأن الطفل رح يفكر إنه هي مثلا عصير أو شيء ويشربها وهيك بصير في عنده أذية.
1: طيب صار شيء وتعرض الطفل للتسمم، هل في إسعافات أولية ممكن إحنا نخلي الطفل يطلع من هاي الحالة؟ مثلا الأدوية، خلينا نبلش بفكرة الدواء.
0: تمام،
1: هلأ إجا الطفل وأخذ دواء بالغلط وصار معه حالة تسمم، شو هي الأسفات الأولية ممكن نحن نلحقها؟
0: طيب أول شيء مثل ما قلنا، إذا الطفل أخذ دواء، أول شيء أنا ما بحاول أنتظر لأنه يظهروا الأعراض عليه لحتى أنا أقدر أقدم له الأسفات. أول شيء بحاول بعد الدواء عن الطفل، بدي راقب علاماته الحيوية، وعيه، تنفسه، بدي حاول أعرف أنا شو اسم المادة أو الدواء يلي أخذ الطفل، بحاول أنا أحفظ العبوة، أخذ اسم المادة، ويعني أنه أنا بدي أطلب المساعدة فوريا، فأنا لازم أعطي الفريق الطبي شو هي المادة اللي تعرضها، لأنه هي اللي حتساعدهم كيف أنه يقدموا له الإسعاف المناسب.
1: طيب يعني إجا الطفل وأخذ علبة، أنت نوهت عشرة كتير مهمة، لازم الأهل ينتبهوا على العبوات الموجودة بالاسم وبالتوصيف لحتى يعرفوا كيف يتصرفوا.
0: تمام.
1: ففي حال الطفل أخذ مثلا حبة من نوع دواء معين والأهل ما عرفوا مثلا شو نوع الدواء، شو لازم يعملوا بهالحالة؟
0: هلا بهي الحالة الأهل لازم ما ينتظروا، لازم ياخذوا الطفل على الإسعاف فورا لحتى هن يقدروا يعملوا له التحاليل ويعرفوا شو المادة ممكن يكون أخذها.
1: طيب أكثر شغلة الطفل بتغري يمكن من الألوان اللي هي فكرة المنظفات.
0: تمام.
1: بشوف كلور، بشوف ما بعرف شو فلور، ما بعرف شو بيستخدموا، فبيغري الشكل، معطر مثلا، معطر غسيل، فبينتبهوا على الموضوع، بصير انه فكروها شو يعني عصير حليب شو قصة بدهم يشربوا.
0: تمام.
1: ما بيعرفوا انه المادة كتير كتير خطيرة. وشرب الولد، شو هي الإسعافات الأولية ممكن للأهل يعني يتفادوا تقدم هذا الموضوع؟
0: هلا اكثر فكره خاطئه انه يخلوا الولد يتقيأ. نحن اذا شكينا انه الطفل مثل ما قلنا شرب مواد منظفه فما بخليه يتقيأ، لانه ممكن بعض المواد اذا رجعت من المعده باتجاه الفم والمري ممكن تسبب اذيه اضافيه. فاول شيء انا بحاول بعد الطفل عن المصدر اللي هو تعرض مثلا للسم، بحاول انا بعد الطفل عن مكان اللي صار في عنده حاله تسمم، بحاول انا مثل ما قلنا بنرجع بنتاكد، انا بشوف شو هي الماده اللي ممكن تتعرض لها، برجع انا بكون مع الطفل براقب علاماته الحيويه، بشوف اذا صار في عنده تدهور بمستوى الوعي او صار في عنده تغير بالوعي، فانا هون لازم اطلب المساعده الطبيه فوريا وانقله على المشفى. يعني انا ما بستنى مثلا ليصير في عنده اعراض.
1: طيب ماده كيميائيه وصلت للعين او الجلد، شو اول تصرف لازم نتصرفه؟
0: اول تصرف صحيح مثل ما قلنا، بحاول بعد الماده عن الطفل. بدي بعد ما انا بعدت الماده عن الطفل بطريقه امنه، وكمان ما بدي اخليه انه عم يتعرض، انه استمرار التعرض له. بالنسبه اذا وصلت الماده مثل ما قلنا للعين او الجلد، لازم اغسلها بكميات كبيره من الماء الجاري وبشكل مستمر. واذا كان في عندي مثلا ملابس ملوثه انا ممكن اشيلها اذا كانت ملامسه للجلد. بالنسبه للعين اذا صار في عندي مثل ما قلنا تعرضت لماده كيميائيه، فانا كمان لازم اغسلها بكميه كبيره من الماء، ولازم اطلب تقييم طبي خصوصا اذا كانت الماده قويه وأعراض مستمرة.
1: حلو كتير. طيب هلا نحن في عنا اختبار سريع جدا، هو عبارة عن صح أو خطأ، بدي لك مجموعة من الجمل وانت تخبريني إذا هو صح أو خطأ.
0: تمام.
1: جاهزة؟
0: جاهزة.
1: يلا. رقم واحد، إذا ابتلع الطفل مادة تنظيف لازم نخليه يتغير.
0: مثل ما قلنا أول شيء إنه نحن خطأ، ما لازم أنا أخليه يتغير
1: أبدا. طيب اثنين، إذا ما ظهرت أعراض مباشرة بعد الاشتباه بالتسمم معناتها ما في خطر.
0: اكيد لا، اذا اكيد خطا، لانه ممكن بعض المواد ما تظهر اعراضها بشكل مباشر.
1: طيب الاحتفاظ بعبوه الماده او معرفه اسمها بيساعد الفريق الطبي.
0: صح، بيساعد الفريق الطبي، ونحن قلنا انه هي المعلومه مهمه لحتى اعطيها للفريق الطبي لحتى يعرف شو اسم الماده وشو التصرف الصحيح او التصرف المناسب لحتى يقدر يتعامل معها.
1: طيب عدم قدره الطفل على الشرب علامه لازم ننتبه لها بسرعه.
0: تمام، هي علامة لازم ننتبه لها، لأنه ممكن يصير عنده إنه فقدان السوائل، خصوصا إذا ترافقت مع العطش الشديد، الخمول والتعب أو الدوخة.
1: حلو كتير هذا الكلام. طيب إمتى خلينا نوقف كمان عند الأخيرة فعلا، فكرة عدم قدرة الطفل على الشرب اللي هي علامة من العلامات، إمتى بتصير حالة طارئة لازم الطفل أو لازم الأهل ينتبهوا لها؟
0: هلا إذا صار الطفل ما عاد يقدر يشرب، صار في عنده خمول واضح، ما عاد يقدر يعوض السوائل، يعني السوائل اللي عم تنقص عنده، فهون لازم الاهل ينتبهوا لها ينتبهوا لها وياخذوا الطفل على يطلبوا المساعده الطبيه فورا ويطلبوا الاسعاف.
1: طيب كمان فكره البطاريات شكلها مغري للطفل، لاي شخص بطاريه فكره بفكره كيك، فكره مارشميلو، شيء قصه بياخذها
0: بحطها بطبعا.
1: هو اخذها ومشي الحال. شو كمان الاسعافات الاوليه لازم الاهل ينتبهوا لها لحتى طلعوها او يعملوا شيء؟
0: هلا اكيد ما بيحاولوا انه هن مثلا يطلعوها او يحرضوا الطفل على الاقياء. اذا ابتلع بطاريه فهي يعني ابتلاع البطاريات لا اكيد ما بتنهضم. ابتلاع البطاريات سواء كانت يعني ابتلاع البطاريات بشكل عام خصوصا الصغيره هي حاله طارئه، فهيك لازم الاهل ياخذوا الطفل فورا على المشفى ويطلبوا المساعده الطبيه فورا. يعني ما بتطلع لحالها، ما لازم يستنوا عليه ظهور الاعراض، لازم ياخذوه فورا.
1: كثير حلو هذا الكلام. طيب الخلاصة بدي هيك منك يعني ثلاث قواعد ممكن يعني الأهل يطبقوها بالنسبة للطفل لحتى الشخص يتجنب من طفله أنه يتعرض لتسمم أو يتعرض لجفاف أو حتى يتعرض لأنه يأخذ مثلا مواد خطيرة ممكن تأثر عليه. فأهم ثلاث قواعد أساسية كرمال تدارك خطورة اللي صارت على الطفل.
0: تمام، اهم ثلاث قواعد. اول شيء انه نحن لحتى مشان التجفاف انه نعود الطفل انه يشرب كميات مي بشكل منتظم، خصوصا اذا كان مثل ما قلنا اذا كان الجو حار او اذا كان عم يمارس نشاط رياضي او نشاط بدني. ثاني شغله انه مثل ما قلنا الادويه، مواد التنظيف، مواد المبيدات، المواد الكيميائيه لازم نخليها بعيده عن متناول الاطفال، وانه نحفظها بعبواتها الاصليه. مثل ما اكدنا انه نحن ما لازم ننقلها ل مثلا علبه عصير او علبه مي، لانه مثل ما قلنا الطفل رح يفكر انه هي ما انه هي شرب او شيء ويشربها. وثالث شغله انه نعلم الاطفال انه هن ما لازم، نعلم الطفل انه ما لازم ياخذ دواء من حاله، ما لازم ياخذ الدواء من حاله، ما لازم مثلا اذا شاف ماده مجهوله ما لازم ياخذها او يتعامل معها. وكمان اهم شيء انه نحن نعلم الاطفال انه الاهتمام بالنظافه، غسل اليدين، الطعام، انه الاهتمام بالنظافه وغسل اليدين، انه الطعام يكون ماله ملوث، كمان المياه تكون صحيه لحتى نقي من الوقايه من التسمم، انه يصير عليه عنده تسمم غذائي. بالنهايه نحن بالاسعاف الاولي اللي احنا هدفنا انه مو احنا بالاسعاف الاولي هدفنا انه مو نعالج الحاله بالبيت، احنا هدفنا انه نعلم الاهل كيف الخطوات الصحيحه او التصرف الصحيح لحتى يتعاملوا مع الطفل ويقدروا لبين ما يحصل على المساعده الطبيه الفوريه.
1: هذا كلام كثير كثير كثير كثير كثير مهم. شكرا زينب على هاي المعلومات القيمه، شكرا لمحاولتكم الجهيده لحتى ننقذ الاطفال وننقذ كل حدا تعرض لاذى، ويا رب الله يقدر حدا. شكرا جزيلا.
0: شكرا كثير، يعطيك الف عافيه.
1: يعني مشاهدينا الوقايه بتبدا من التفاصيل الصغيره، نوفر السوائل للطفل ونراقب اي تغير واضح بحالته، ونحفظ الادويه والمنظفات والمواد الكيميائيه بعيدا عن متناوله. اي صار شيء طارئ ما نرتبك وما نجرب وصفات من عنا، وانما نتصرف بشكل صحيح ونطلب مساعده عند الحاجه. نرجع نتشكر زينب. فاصل قصير، بعد الفاصل مكملين معكم بصباح سوريا، راجعين.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترق، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتي.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة يلا موف. احيانا بنشوف تمرين على السوشيال ميديا او حدا عم يعمله بالجيم وبنقول فورا انا كمان بدي اعمل نفس التمرين، مو بس لانه التمرين بيكون ممتاز للشخص، يعني بالضروره يكون ممتاز لإلي او لشخص غيري بنفس الوزن ونفس الشده والطريقه، خصوصا اذا كان في حمل او رجعه للرياضه بعد الولاده او مشاكل بالركبه والظهر او اساسا الشخص عم بيكون جديد على التمرين. فاليوم بدنا نقول شو نعمل وشو ما نعمل، وبدنا نفهم امتى التمرين بيكون بحاجه لتعديل وشو هو البديل المناسب. وللحكي اكثر عن هذا الموضوع بدنا نرحب بالكابتن كرم الحمشي. يسعد صباحك كوتش. اهلا وسهلا فيك. هلا مبدئيا كوتش، هيك السؤال خلينا نقوله بطريقه مباشره، كيف بعرف اذا هذا التمرين مناسب لي او لا؟
1: هلا هو بالعموم ما في شيء، ما في اقول تمرين خاطئ بالمطلق وما في تمرين صح بالمطلق، يعني فيش تمرين ممكن يكون مناسب لهذا الشخص او غير مناسب. يلي بيحدد اذا هذا التمرين مناسب او لا، اذا عنده مثلا حاله صحيه معينه، اذا مثلا عنده اصابه معينه، او اذا مثل ما حكيتي انه ممكن تكون مثلا المرأة مثلاً حامل أو لا، أو طالعة من ولادة، أو يعني حسب كل حالة ممكن نحن نشوف إذا هل هذا التمرين مناسب. وطبعاً بتختلف يعني بين العضلات بشكل عام، يعني ما فينا نحدد إنه يعني مو كل عضلة مثلاً ممكن، ما في قاعدة ثابتة خلينا نقول لكل العضلات. فنحن بالبداية يعني أول شيء نحن ممكن نعمله حتى نحدد اهم او افضل التمارين او اكثر التمارين المناسبه للشخص، قبل ما نحن نحدد برنامج تدريب نعمل شيء اسمه اسسمنت للاعب. اسسمنت هو فحص هيكلي، بنفحص فيه عضلات هذا الشخص، بنفحص فيه مفاصل، بنحدد الى حد ما مثلا اذا عنده مشاكل معينه، اذا عنده اصابات معينه، شو افضل شيء ممكن هو يتمرنه، شو انسب تمارين له، ومنحط برنامج تدريبي بدائي خلينا نقول. منجرب نشتغل مع هذا اللاعب على هذا البرنامج ومنشوف ممكن تكون كل التمارين مناسبه، ممكن خلال الاداء نشوف مثلا في شيء ما مناسب، يعني ناخذ خطوه لورا او لقدام.
0: على سبيل المثال كرم، في عندنا زميل بالتلفزيون بدون ذكر اسماء، اول حرف من اسمه عمار، كان عنده كسر بكف ايده وهلا حابب يرجع عن التمرين. انا شفتك برا الاستوديو عم تحكي معه بتقول له ليش ما بترجع عن التمرين وهيك، فهل عمار بحاجة لبرنامج خاص ولا خلص هو بطل وبيقدر يرجع التمرين مثل ما كان؟ أو ممكن يقطع الرياضة كلها، يعني ما بعرف من غير شر.
1: لا لا سمح الله، هو بطل أكيد ما اختلفنا.
0: أكيد
1: أي حدا بحاجة برنامج خاص، سواء كان بحالة صحية معينة بإصابة أو بكسر أو إلى آخره، أو سواء هو ما عنده أي حالة صحية أو أي أوجاع، أي شخص بحاجة برنامج خاص تدريبي، برنامج تدريبي خاص له. ما في عندنا برنامج تدريبي اي حدا بيقدر ياخذ هذا البرنامج يتمرن ويمشي الحال. كل حدا عنده قوه معينه، كل حدا عنده مرونه معينه بالمفاصل او بالعضلات.
0: صحيح.
1: فما في شيء عام، دائما بده يكون البرنامج التدريبي هو خاص بالشخص نفسه. وغير انه البرنامج التدريبي ما بيعتمد بس على الجسم، بيعتمد كمان على ظروف حياه الشخص، نمط الحياه تبعه، عمره التدريبي، يعني في كثير عوامل.
0: صحيح. يعني لنفترض انا كرم قديش لازم احمل الاوزان؟
1: كمان هذا الشيء ما فيني احدده كرقم، فيني احدده خلال التمرين
0: وكل تمرين حسب تاريخي الرياضي اللي بيشرح لك اياه على طول. 5 كيلو منيح لي؟
1: يعني ممكن.
0: اوكي ماشي، منت علينا. طيب هلا رح اعرض لك مجموعه تمارين كرام، خلينا نحكي عنها شوي، نعرف مين ممكن يعملوا لهدول التمارين، مين لازم ينتبه منهم، واذا احتاجوا لتعديل شو هي البدائل المناسبه. تمام، خلينا نشوف التمرين الاول. التمرين
1: سكوات
0: قرفصاء بوزن ثقيل.
1: تمام. هلا بالنسبه للوزن، يعني سواء الوزن ثقيل او مو ثقيل، هو الوزن نسبي، يعني انت مثلا ممكن تحملي وزن معين،
0: 5 كيلو،
1: ممكن تحملي 5 كيلو تكون مناسبه لك، المتناسبه مع قوه جسمك. تمام. ممكن نجيب شخص ثاني 5 كيلو تكون ثقيله عليه، ممكن تكون خفيفه عليه.
0: اكيد عمار هذا الشخص الثاني ال 5 كيلو
1: ثقيله عليه.
0: ثقيله عليه اكيد اكيد.
1: اوكي تمام. فهو شيء نسبي. دائما الشخص لازم يكون عم يحمل اعلى وزن نسبيا هو بيقدر عليه، بس بشرط انه يكون عم يعمل هذا التمرين باداء صحيح. يعني دائما يكون هو متحكم بالوزن، عم يقدر يعمل مدى حركي كامل، عم يقدر مثلا ينزل ويطلع بشكل كامل.
0: تمام.
1: هون احنا بنقول الوزن مناسب. لما يصير الوزن عم ياثر على تكنيك الحركه، صار مثلا يعمل حركه غلط، مثلا الرينج اوف موشن يعني المدى الحركي مثلا صار ما له كامل يعني صار ينزل مثلا نص نزول اذا بينزل الاخير ما بيقدر يطلع
0: اكيد
1: فهون صار وزن ما له مناسب فنحن دائما بنختار وزن اعلى وزن نسبيا مناسب للشخص تمام بحيث انه ما ياثر على تكنيك الحركه هذا اهم شيء خلينا نقول
0: تمام يعني اهم شيء انه نحن هون اهم شيء بالتمرين هون نحن ننتبه للوزن خلينا نقول
1: بكل التمارين هذا كلام على كل التمارين بينطبق بتمرين السكوات بالعموم خلينا نقول هو تمرين مركب وتمرين يعني بيشغل عضلات كثير كبيره من الجسم الاصابات فيه بتصير لما الشخص يعني الاصابه فيه موجوده مثل مثل اي تمرين
0: صح.
1: بس بتصير لما الشخص مثلا يحمل وزن زايد عن عن عن طاقته او عن قدرته هو قديش قدران يحمل وزن
0: صحيح طيب عندنا هلا هاد التمرين
1: تمرين ديد ليفت
0: ديد ليفت
1: اوكي تمرين ديد ليفت كمان مثل مثل تمرين السكوات كمان تمرين مركب بيشغل عضلات كثير كبيره من الجسم إذا كان الوزن مناسب للشخص فهو رح يعطيه فرق كتير كبير من ناحية التطور من ناحية زيادة القوة تمرين ديدليفت بيشغل بالعموم أهم شيء أو العضلات الأساسية أكتر شيء بيستهدفها هن عضلات الظهر وعضلات الجلوتس وعضلات الهامسترينج يعني فعليا تقريبا خلينا نقول نص جسم من وراء لحد ما نص الجسم من وراء بيكونوا بشكل أساسي عم يشتغلوا هدول العضلات
0: طيب قديش مناسب هذا التمرين للحوامل وحتى سكوات
1: هلا نحن هون نحدد اذا هل الحامل كانت تتمرن من قبل او هلا صار بدها تبلش تتمرن اذا بتبلش تمرين هي وحامل في فرق هي اول شغله ثاني شغله كمان الفتره اللي هي مثلا بدها تتمرن فيها يعني اول مثلا اول 3 شهور لا ينصح انه تتمرن مثلا تمارين تكون عاليه الشده او تمارين مثلا ممكن يكون فيها جهد كثير عالي لحد ما في فتره بيقولوا انه ليثبت الحمل فبعد ما يثبت الحمل ممكن هي تتمرن هي التمارين بس مثل ما قلت اذا هي المراه الحامل هي صحيح. كانت مثلا مبتدئه هلا عم تبلش تمرين او هي كانت اساسا تتمرن من قبل بشكل كتير كبير هي حدا متقدم فبتفرق بين حاله لحاله مناسب ما في مشكله اذا اذا شخص عم يعمله صح بغض النظر سواء حامل او غير حامل اذا عم تعمله صح بوزن مناسب فما في اي مشكله ودائما لازم طبعا بده يكون في اشراف طبي يعني
0: اكيد قوي
1: يعني كلام المدرب مهم بس كلام الطبيب بهيك حاله اهم
0: بيكون تمام. اكيد طيب اكيد كمان الحامل ما بتقدر بظن تعمل البوكس جامب ما بعرف
1: لا صح. اكيد بوكس جامب لا
0: حتى هي حتى لو كانت متمرنه من
1: صحيح
0: قبل
1: صحيح
0: خبرة من
1: صحيح لحد ما لا ما يعني ما شفت حدا بصراحه عم يعمل بوكس جامب انه كحامل طيب. او ما بتوقع ممكن طبيب انه يعني يسمح بهيك تمرين
0: طيب النط على الحبل تنصح فيه للحوامل
1: هلا مثل ما قلت لك هذا موضوع طبي يعني حسب
0: موضوع
1: حسب
0: طبي
1: حسب حاله تماما حسب يعني طبي تخصصي اكثر ل تماما للحامل واذا هو اساسا بيسمح لها تعمل هيك تمرين وحسب مثلا الفتره اللي هي فيها مثلا انه شهر من الحمل يعني الموضوع ما له بهي البساطه
0: ما بنقدر نحدد يعني
1: ممكن
0: هذا الموضوع بشكل دقيق بدون استشاره تماماً. الطبيب
1: ممكن يسمح فيه ممكن يسمح فيه بحيث انه يكون بشده بسيطه
0: ايه
1: يعني مو بدقات قلب كثير عاليه مو بقفز كثير عالي تمام
0: وخصوصا النط نط الحبل
1: مجهد
0: كرم هو مجهد بس في بعض او اغلب الاشخاص بيشوفوا انه هو من اسهل التمارين رغم انه ممكن يكون العكس يعني هو اذا تمارس بالطريقه الصحيحه وبالطريقه اليوميه فهو يعتبر من اكثر التمارين اللي بتحتاج جهد كبير
1: صحيح وهو مهاره يعني هو شخص بيبلش يتعلم شوي شوي من البدايه بصير يتعلم كيف يحرك الحبل وامتى ينط ينط معه فهي مهاره كل ما الواحد تطور فيها اكثر بصير سهل عليه اكثر وموضوع الجهد بيصير اسهل كل ما صار يعمله اكثر لما بصير الجسم بيتعود عليه
0: اكيد طيب هلا احنا عنا التمرين اللي بعده تمارين المعده
1: تمرين الكرانش اوكي هلا تمرين الكرانش بغالب الاحيان مثلا للحوامل بينصحوا فيه بعد الولاده او تمارين البطن بالعموم بس بتكون الرجعه تدريجيه
0: ساعد بالترهل
1: بشد الجلد او شيء لا ما دخلوا بموضوع شد الجلد الجلد
0: بعض الاشخاص بده
1: صحيح بصيروا بيعملوا تمارين معده كثير حتى يقولوا لك نروح البطن وشدوا جلد لا ابدا التمارين الرياضيه هي لاستهداف العضلات ما بنستهدف فيها جلد ما بنستهدف فيها دهون بنستهدف العضلات فقط بشكل مباشر يعني فهذا التمرين مهم او اي تمرين معده او اي تمرين لعضلات البطن مهم بعد فترة الولادة بس بالتدريج تماما بالتدريج
0: اكيد طيب هلا كرم عندنا اول شيء اكيد تمارين
1: البلانك
0: او حتى تمارين الضغط بالمجمل للمرأة، هي تعتبر تمارين صعبة على المرأة بس اصعب عليها من الرجل.
1: صحيح. هلا تمارين الجزء العلوي مثل مثلا البوش اب او مثلا مثل البول اب او اللي هو الثابت، هذول التمارين بالعموم بنشوفهم على البنت اصعب من عن الذكر. مثل ما قلتي هو فرق قوة عضلية فقط لا غير، يعني الشاب بالعموم بيكون عنده قوة عضلية أكبر من البنت، فلهيك بيقدر يحمل حاله أكثر وبيقدر يعمل مثلا تمارين ضغط وإلى آخره. بس كمان يعني البنت فيها توصل تقدر تعمل بوش أب بشكل طبيعي، بس هو تدريب يعني مع الوقت بتطور من ناحية القوة، كل ما زادت القوة أكثر توصل لمرحلة فيها تعمل.
0: صحيح.
1: أكيد يعني أي حدا بيقدر يعمل تمرين البوش أب، أي حدا ما في يعني شيء يعني مشكلة
0: معين.
1: طبعا حتى
0: تمام. ويعني تمرين البوش اب اي حدا بيقدر يعمله، الحوامل كمان بيقدروا يعملوه بشروط معينه
1: طبعا أكيد.
0: بس هلا بدي منك نصيحه ذهبيه او الرساله الاهم، خلينا نقول كرم، لاي سيده حاب عم تتمرن او بتحس انها لازم تضل عم تتمرن بنفس الوزن ونفس الشده، بس بنفس الوقت هي عم تمرق بتغيرات، يعني كل السيدات بيمرقوا بمراحل تغيرات. صحيح. حمل ولاده، مراحل هرمونيه معينه، فاعطينا رسالتك لهم.
1: هلا حسب المرحلة أو خلينا نقول أو حسب الفترة اللي عم تمر فيها بينحط بروتوكول معين، يعني بغض النظر سواء حامل أو غير حامل، حتى مثلا المرأة غير الحامل مثل ما أنت قلتي في تغيرات شهرية خلال الشهر، فهي التغيرات خلال الشهر بينحط لها بروتوكول معين كيف تكون هي مثلا عم تتمرن باستمرارية. نحن أهم شيء بالعموم لأي شخص سواء للمرأة أو سواء للرجل أنه نحن نحط خطة معينة يقدر الشخص ليستمر لأطول فترة ممكنة. فبالنسبة للمرأة بنحاول أنه نحن نعمل البروتوكول الأنسب لها بحيث أنه هي نكون دائماً مثلاً عم نشوف وين هي بتكون مرتاحة أكثر، شو الحلول اللي نحن ممكن نقدمها لحتى هي دائماً تحاول أنه تستمر. يعني مثلاً خلال مثلاً فترة معينة من الشهر ممكن يكون التعب أعلى بكثير من فترات تانية، فنحن بهي الفترة مو شرط إنه نحط جهد كثير عالي على الجسم أو تعب كثير عالي أو لازم مثلاً تتمرن مثلاً 6 أيام أو 7 أيام، لا أبداً. ففترات يعني الخطة بتنحط حسب كيف الشخص قادر إنه يستمر أطول فترة ممكنة، هذا أهم شيء.
0: هذا أهم شيء. بدي أتشكرك كثير كوتش كرم على كل هاي المعلومات، بتمنى من كل اللي عم يتابعونا يكونوا استفادوا ونورت صباحاً.
1: تسلمي، شكراً.
0: وهلا مشاهدينا طالعين لفاصل صغير وبعدها راجعين، عفوا بدنا نشوف احوال الطقس، ما رح نطلع لفاصل وبعدها رح نرجع لعمار ولا مناصيف في فقره دينتست، لا تروحوا لبعيد.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة دينتست. اليوم لما نحكي عن التوتر غالبا ما نفكر بالأرق وقلة التركيز، بس يمكن ما ننتبه انه اسناننا وفكنا كمان ممكن يتأثروا. في ناس بتشد على اسنانها خلال النهار من دون ما ننتبه، وناس بتصحى من النوم مع صداع او ألم بالفك، واحيانا مع الوقت بنشوف تآكل بالاسنان او حتى حشوات عم تتكسر. فكيف بنعرف اذا المشكلة من السن نفسه او من الضغط وصرير الاسنان؟ هذا رح نعرفه مع ضيفتنا طبيبة الاسنان الدكتورة لمى نصيف اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: شو الاخبار؟
1: تمام.
0: يا اهلا وسهلا. هل عن جد فعلا التوتر بيظهر على اسناننا؟
1: هلا التوتر بيعطيني حاله، بتأديني لعادات غير صحيه بتضر لي الاسنان، ممكن تاثر لي على العضلات، ممكن تاثر لي على ردود فعل لا اراديه بتضغط لي على الاسنان وبتضره.
0: طيب انا وقتي بعرف اكي حمصي. طيب طيب، هل فعلا ممكن طبيب الاسنان يعرف انه الشخص عم يكز على اسنانه من التوتر من دون حتى ما يقله المريض؟
1: ايه هلا نحن بنكتشفها هي.
0: ايه
1: غالبا المريض ما يعني ما بحس فيها، اللي بحس فيها هو الشريك نايم جنب زوجته او زوجة، فبتسمع صوت صرير بالاسنان. بس تحط الاسنان على بعضها وبتعمل كلينشينج شوي بتسمع هذا الصوت المزعج جدا. نحن بالعياده كيف نكتشف؟ بيفتح بالشك الدوري للاسنان كل 6 اشهر بيفتح تمه المريض، فنحن بنشوف في تاكل بالسطوح الطاحنه، اختفاء للمعالم التشريحيه، تحتت بالاسنان، شقوق صغيره مجهريه نحن بنقدر نشوفها، كسور بالحشوات، كسور بالفينيرات، هذول كلها نحن نكتشف انه في مشكله عند هذا المريض.
0: طيب شو الفرق بين شد الاسنان خلال النهار وصرير الاسنان خلال الليل للاشخاص اللي ما بتعرف هي المصطلحات؟
1: طيب شد الاسنان خلال النهار اسمه العلمي اويك براكسيزم، اللي هو شد الاسنان بيكون بني ادم فايق لا اراديه بحاله الضغط الستريس الحياه، فهو بيضل كل النهار شادد على اسنانه، وهو وظيفه الاسنان ما تضل شغاله كل النهار. هذا شيء نحن ما بنعرفه. الشد على الاسنان توتر ستريس، حدا مو عاجبه شغله، حدا متضايق من صاحب شغل، كله هذا بيأثر، فبتجي لاخر النهار انت كلياتك شادد، بقى الاسنان شادين على بعضهم وكابسين على بعضهم كل النهار، وهذا شيء غلط. البراكسيزم الليلي اللي هو شد الاسنان الليلي بيجي كمان اثناء النوم، ممكن يكون مرتبط ب النوم، عادات النوم الخاطئة، يعني ممكن يكون في عندي ديس أوردر بالنوم أصلا بحد ذاته، فممكن يسبب لي صداع، ممكن يسبب لي كتير أشياء، هذا بصير فقط عند النوم.
0: طيب أنا نايم هلا ما بعرف صراحة إذا عندي صرير أو لا، يعني لا مو هلا نايم. طيب إذا الشخص يعني كان نايم وبعدين بده يكتشف إذا هو عم عنده صرير أسنان أو لا، شو العلامات اللي بتظهر أول ما يصحى؟
1: طيب بفيق من النوم بحس فيه صداع بهي المنطقة اللي هن الأصداغ، تمام، لأنه العضلات المشاركة بالمضغ هي الأكبر شيء، يعني هي الماسيتر مسل هي العضلة والعضلة الموجودة هون. الماسيتر مسل تكون مشنجة على الأخير، يعني هي اللي هون، شوفي لما منكبس منعض بتبين، نحط إيدنا هون نعض
0: تطلع
1: الماسيتر مسل، هي اسمها العضلة المضغ الكبيرة، تمام.
0: ايه؟
1: هي بتكون مشنجة، ألم غير مبرر وما نو جاي من الأذن، نفحص الأذن نتأكد إنه نحنا ما في عنا ألم بالأذن، هذا الألم هذا المفصل الفكي الصدغي، تمام، هون وراء هاي النوتش تبع الإذن، تمام، هذا الوجع هون، وصداع هون، وتشنج هون، وتحدد بفتح الفم أول ما نصحى. يعني بلاقي الواحد أول ما يصحى ما قدران يفتح تمه، بيفتحه دوبه هيك فبيوجعه، تمام، لبين ما يرخي شوي ويصطبح ويشرب قهوته لبين ما يفتح على الأخير.
0: يعني تشنج الأول بيكون هون مو هيك،
1: تمام،
0: بيطلع
1: هون.
0: هون
1: صداع هون، ألم هون، صعوبة بفتح الفم أول ما يفيق المريض.
0: والله أنا ما بتذكر صار معي هذا الشيء من قبل. طيب
1: تتجوز أكيد. بس تتجوز بتصير معك.
0: نعم ما صار معي شيء أبدا.
1: والله بس تتجوز.
0: أموري سليمة، أموري سليمة.
1: أي ستريس وضغط الحياة وكذا.
0: أوكي.
1: تجوز.
0: طيب الصرير شو بيعمل بالأسنان على المدى الطويل؟
1: بيعمل لي هلا الاسنان في عندك انت معالم تشريحيه فوق وتحت برصوا على بعض، تمام، بيطبقوا على بعض اطباق كامل. هاي المعالم التشريحيه بصير تنحت تختفي، ما بقى في عندك هاي الهضبات وال وال وال موجوده التشريحيه موجوده بالاسنان. هذا الشيء بيعمل لي خلل بالاطباق كامل، وقت بصير في عندي خلل بالاطباق كامل فبينضر المفاصل، بينضر العضلات، بينضر اصلا الضحكه كلها بتفرق، يعني اختلال كامل بالضحكه بالاطباق.
0: عم بحكي كثير
1: طبعا.
0: طيب سرير الاسنان كان ممكن مثلا يضر الاطفال بطريقه او باخرى،
1: يعني الاطفال أو اقل عرضه لهذا الموضوع. يعني شو وراهم
0: بيعذبونا
1: ومخلصين.
0: طيب في كمان هيك مقوله شائعه بتقول انه الاشخاص اللي معهم دود بيكزوا على اسنانهم، هل الحكي صح او لا؟
1: لا
0: لا ابدا
1: لا
0: لا
1: لا لا, لا, لا, لا, لا. كثير الشغلات اللي بتوارثوها العالم غريبة،
0: كثير غريبة،
1: شو دخل الدود بالرصاص
0: وكل شيء. وبحس أنا من أكثر الشغلات اللي فيها شائعات خطأ هي فكرة الأسنان.
1: تماماً، كثير، لأنه خاص بشخصه لحاله وشايفينه، يعني الشغلات شايفينه هن العالم، بيفتح المراية بشخص لحاله.
0: طيب هنا من اختبار سريع رح أعطيك هيك أعراض وأنت بتقولي لنا الاحتمال الأقرب ممكن يكون سن ولا فك ولا عضلات، لازم نفحص ما لازم نفحص.
1: يلا.
0: جاهزة؟ يلا. رقم واحد، بصحى الصبح مع صداع وألم جنب الأذن.
1: غالبا التشخيص بيكون من الفك، بس لازم نتأكد بأنه نبعد أمراض الأذن ونبعد كل شيء ما له علاقة بهذا الموضوع، يعني نتأكد، بده تشخيص طبعا، بده فحص.
0: حلو. عندي ألم واضح بسن واحد لما بشرب مي باردة. هي سن.
1: هذا سن.
0: إجباري سن.
1: سن.
0: شو ممكن يكون؟
1: ممكن يكون هالمي الباردة، ممكن يكون بداية نخر، حساسية، تشقق بالسنان، يعني كلها هاي بتعطيني لمعة على البارد.
0: الأمور سليمة. ثلاثة، بسمع طقطقة لما بفتح تمي بس ما عندي ألم.
1: تمام. هلا الطقطقة غالبا تشخيصها فكي، تمام، مو سن اكيد، ولكن مو كل طقطقة نحن بنعالجها.
0: مو كل طقطقة نحن
1: لا يعني ممكن يكون في عندنا طقطقة طبيعية عادية صايرة مع المريض، بنروح لمعالجتها اذا كان في ألم او تحدد بفتح فتحة الفم او قفل بالفك.
0: كثير مهم هذا الكلام. طيب ألم الفك عندي بيزيد بأيام الضغط والتوتر.
1: فك،
0: يعني هي فك إجباري.
1: إيه فك على أرجح فك. كمان على الضغط والسترس بتزيد البراكسيزم.
0: طيب نفس الحشوة عم تتكسر بشكل متكرر.
1: هلا هون بدنا نشوف، ممكن يكون من السن بحد ذاته، ممكن يكون من يعني الحشوه بحد ذاته، ممكن يكون من الفك
0: كجوده قصدك.
1: تمام. الفك ممكن نحن نكون عم نعمل كمان براكسيزم كثير قوي لحتى نحن نكسر هاي الحشوه، ننتبه على هذا الموضوع، او الحشوه اصلا بحد ذاتها بتكون عاليه، نقاط تماس مبكره، الكواليتي سيئه تبعيتها فبتكسر.
0: طيب
1: هي بيحتمل الوجهين.
0: في الصبح بحس انه تمي يعني صار انه فتح الفم كعمليه هي اصعب من المعتاد، شو الترتيب؟
1: هاي كمان فك، هي تشنج بالعضلات ولازم نحله.
0: طيب هل السبب ده؟
1: بس انا عم اقول لك يعني هدول الاحتمال الاقرب هن فك او سن، ولكن بالتشخيص ممكن يعطيني انا حاله، يعني علامات ممكن تكون لالف قصه، يعني ما في شيء ثابت بطب الاسنان، يعني هي كلها لوجيك، بنشوف اللوجيك، بنندار على موضوع انه انا هل هذا مرتبط بهذا، هل هذا مرتبط بهذا، بدنا نفكر لحتى نلاقي نوصل للتشخيص الصح.
0: طيب كثير من الاشخاص اول ما بيعرفوا انه في عندهم سرير بالاسنان او هيك بصير بدهم يحطوا يمكن واقي ليلي. هل واقي يمكن مفيد، ممكن ينهي ظاهره السرير الليلي، او لا يمكن في امور بتكون احسن لازم احنا نطبقها؟
1: هلا الواقي الليلي بحد ذاته نحن بنستخدمه، العالم تستخدمه اصلا ما بتلتزم فيه، لما تقدري بتلاقي نفسك انه نايمه و و و هدول المشاكل.
0: اوكي.
1: الواقي الليلي في عندنا واقي جاهز وواقي بنعمله بالعياده، تمام. الواقي الليلي ما بيحل لي المشكله نهائيا، ولكن هو بيقي الاسنان من السايد افكت تبع البراكسيزم الصرير. تمام. ولكن هو ما بيفرز لي الشاره للمخ بيقول له وقف صرير، صرير مستمر، ولكن نحن هون بنكون باستخدام الواقي الليلي عم نحمي الاسنان من الاثار الجانبيه للصرير.
0: طيب واحد صار معه صرير ليلي، اكتشف مرته قالت له يحط واقي فورا او لازم يكون في تشخيص عند طبيب الاسنان؟
1: لا.
0: لازم يكون في دائما فولو اب
1: 100%، بده تشخيص عند طبيب الاسنان. ممكن هذا الكز الليلي، تمام، يكون منشأه فقدان سن، يكون منشأه مثلا خلل بالإطباق، يكون منشأه شد بالعضلات الوجهية، هذا كله نحن بنعالجه بالإضافة للواقي الليلي. يعني نحن نعالج السبب المسبب اللي وصلنا للبراكسيزم، بعدين بنحط الواقي الليلي. ما بحط لك واقي ليلي وبقول لك خلص يلا روح.
0: طيب رح نعمل هلا اختبار أشوف وضعي، لأنه يعني دائما نحن قاعدين بفقرة فيها أسنان فأجبرت توجعني أسناني. طيب
1: أنا أي حدا بشوفني فورا فيه هذا هون.
0: طيب أما فوت بالموضوع، شو أغرب حالة صارت معك وأنت قاعدة بالاستبار قاعدة لك فرجيني أسنانك؟
1: فرجيني عن شو؟ حدا قال لي فرجيني أسنانك أنا؟
0: لا بالعكس.
1: ايه حدا قال لي
0: ايه اكيد
1: ما حدا بشوف اسناني بس انا بشوف. اجتني حاله علقان الفك، يعني هي متاوبه متاوبه متاوبه متاوبه لدرجه انه هو خلص علق الفك، يعني هي هي ايه يعني هي علقانه قدام بقى هي. انا بحياتي ماني مرجعه انا هذا الفك، ولكن بعرف علميا كيف، تمام دارستها، ولكن ماني مطبقه. انا هاي الحالات ما بتشوفها كثير. بقى نحن بنحط ايدينا على الريحه الاخيره وبننزل شوي بندفش لورا وبنطلع، بقى يعني حاله ميكانيكيه كثير رائعه. ولهلا كل ما بتتاوب بيعلق فكها. بقى بس عم نبهها انه بس تاوبي بيخف برقه بانوثه بلا فتحه الفم هيك.
0: طيب هلا انا قاعد بشكل طبيعي هيك يعني طبيعي، اسنان تكون مفروض تكون يعني مطبقه ومضبوطه بشكل طبيعي.
1: ما هو هون المفاجاه. لا
0: ليش
1: انت قاعد بشكل طبيعي المفروض اسنانك ما تكون لقى ببعض، يعني الشفايف مسكره في الاسنان بيناتها فراغ.
0: اسنان اجباري تكون بيناتها فراغ
1: 100%. الاسنان ما خلقت لحتى تشتغل 24 ساعه.
0: لا
1: يعني انت بس ارخوا هلا كلياتنا سوا عن جد، نرخي الكتاف ونرخي الرقبه ونعمل هيك شويه ريلاكس. المفروض نحن بس نسكر تمنا الاسنان ما تلق ببعض.
0: الاسنان ما تلق ببعض واذا ما تلق ببعض
1: هي الحاله الطبيعيه، بس عم تلق ببعض. فانت بدنا ننبه حالنا كل شوي، حتى يعني كثير منظمات عالميه بتنصحنا انه نحن نحط الارم او ستيكر وين محل ما لنا قاعدين انه فك الاسنان عن بعض، فك الاسنان عن بعض.
0: طيب انا قعدت هيك
1: وارخي
0: رخي
1: ارخي ارخي جد ارخي
0: اوكي،
1: بنسكر تمنا بنلاحظ انه في فراغ بين الاسنان. شفت؟ تمام
0: صح صح.
1: اما الاسنان الطابقه على بعضها 24 ساعه جدا ضرر، ضرر للمنظومه المضغيه كلياتها.
0: طب شو بتكون مشكله؟
1: ما بعاده وستريس وناس مثلا هي عم تحكي بتعمل حركات لا اراديه تبع هذا الصوت المزعج بصير بالليل وبصير بالنهار، وممكن حدا معصب وممكن بده يفوت خناقه وا وا وا. فنحن لازم نذكر حالنا دائما نفصل الاسنان عن بعض، نفصل نرخي ريلاكس.
0: معناتها نحن هون اخذنا قاعده كثير مهمه بتقول انه خففوا توتر يا جماعه مشان اسنانكم ما تنضرب او يصير مع شيء، لانه يعني اصعب وجع هو وجع الاسنان.
1: خصوصا مو متزوجين، يعني ليه تشنجوا اصلا؟
0: عن جد
1: ليه تتوتروا؟
0: عن جد اللي متجوزين دائما بتشنجوا.
1: لا والله مو انا هذا الان.
0: اوكي له تحيه والله. طيب اتشكرك كل الشكر دكتوره لما
1: معنا، اهلا وسهلا
0: قيمه نورتينا، واكيد انه ان شاء الله فقره ثانيه.
1: شكرا كثير لك.
0: يعني مشاهدينا فاصل صغير بنرجعكم بفقره كلام ميديا، لا تروحوا لبيت.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، الفقرة اللي بنتداول فيها نحن وياكم آخر أخبار سوشيال ميديا المنتشرة مؤخراً. جاهزة يا روز؟
1: يلا جاهزين.
0: أول أخبارنا مشاهدينا اليوم عن وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك مساء أمس، وعلى رأس وفد رسمي المشاركة بأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: وخلال وجود الرئيس التقى بعدد من أبناء الجالية السورية، حكى معهم عن آخر التطورات بسوريا والخطوات اللي أنجزت بالفترة الماضية ضمن مسار التعافي وإعادة البناء، بالإضافة لسماعه بشكل مباشر لآرائهم ومقترحاتهم حول مجموعة من القضايا.
0: هلا لفت باللقاء كان أنه الرئيس الشرع كسر البروتوكول المعتاد وفضل يقعد بين الحضور وعلى نفس الكراسي المخصصة لأبناء الجالية، بمشهد لفت انتباه الموجودين وترك تفاعل واسع. خلنا نتابع اللحظة سوا ونرجع. يعني صراحة الفيديو كتير طريف. السنة الماضية صار نفس الموضوع، فالرئيس أحمد الشرع قال إنه الموضوع ما له تواضع، ولكن الكرسي ما كان مريح نهائياً. لفتة كتير جميلة، وإن شاء الله رب هيك يعني ضل الحكومة عم تمشي بالشكل الصح لحتى نرجع نعمر سوريا.
1: حلوة البساطة والهضامة اللي عم نشوفها بنموذجنا الجديد من المسؤولين. نتمنى فعلا عن جد يضل الوضع هيك، يضل هذا الاهتمام، يضل هذا الإلمام حول آراء الشعب وآراء الناس
0: يا رب. ثاني أخبارنا اليوم مشاهدينا عن فيديو طريف جمع النجمين أحمد سعد ورامي عياش، وهالمرة من كواليس تصوير الدور الجديد اللي رح يجمعهم بعنوان سلطنة.
1: ومن خلال المقطع اللي شاركوه يا عمار على السوشيال ميديا، بان الانسجام والأجواء الحلوة بين الثنائي وسط حالة من الحماس والترقب لطرح الأغنية خلال الأيام يلي جاية.
0: العمل بيجمع أسلوبين غنائيين مختلفين، وهذا الشيء عطى نكهة خاصة من حيث الأداء والألحان والأجواء الموسيقية، واللي متوقع تخلي واحد من الأعمال ملفتة بالفترة المقبلة.
1: وأغنية سلطنة كانت من كلمات محمد البوقة وألحان محمد عبد المنعم ومن إنتاج شركة مزيكا، ومن المنتظر أنه تنزل قريبا عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية. فخلونا نتابع سوا هاللقطات اللطيفة من كواليس العمل ونرجع لكم.

0: يعني بصراحة أكثر ثنائي فرفوش، أكثر ثنائي موسيقي مصري فرفوش بعتبره أنا. أغاني حلوة على طول كلياتها بنسمعها بأغلب مناسباتنا بالسيارة بالحفلات، فأنا بشجع أغنية سلطنة من هلأ بدون ما أسمعها.
1: يعني بالرغم من أنه أحمد سعد تحديدا هيك بتحسه غريب بالستايل وبيطلع بستايلات مختلفة، ولكن أنا بحسه كتير مهضوم
0: أكيد
1: كتير كتير كتير. فيعني إن شاء الله رب يكون العمل هيك يجيب كل
0: حتى والله ستايلاته انا بحسها هيك مهضومه لطيفه يعني ملفته.
1: هلا انا بحس في مهضوم في شيء هيك اوفر وكذا، هو طلع صرح وقال بس بالمجمل الكاركتر تبعه طاغي كثير.
0: وبالنهايه هي حريه شخصيه، يعني كل حدا بيعبر عن شخصيته وعن نفسه بطريقه لبسه واسلوبه.
1: بالضبط. مروه هلا لخبرنا ثالث مشاهدينا مع فيديو متداول اثار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بيظهر مركبه عم تسير بحموله زائده باحد شوارع محافظه حمص.
0: يعني هيك تصرفات عمار تعتبر مخالفه للقوانين المروريه، بتشكل خطر كبير على السائقين والمارة، وممكن احيانا تسبب حوادث او اضرار يعني ما بتنحمد عقباها. خلينا نقول
1: صحيح، لهيك كثير من الناس شددوا على أهمية معالجة هيك ظواهر وزيادة الالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظا على الأرواح وسلامة الجميع. خلونا نتابع سوا الفيديو وراجعين.
0: يعني أولاً حمولة زايدة، مو بس حمولة زايدة، بأي لحظة يعني المواد اللي حاملها حامل خزانات مي، فهي الخزانات إذا لا سمح الله وقعت فهي مو بس إنه رح تعكر المرور، هي أصلاً قابلة إنه تتحرك، إنه تدور وتتحرك بشكل أسرع من غير
1: هذا الشيء مثل العجلات كتير صحيح. كبيرة. فدائماً فكرة المرور يا روز يعني بتأثر دائماً مو بس على الشخص،
0: أثر
1: على الشارع كاملا. فنتمنى أنه نحن نكون أحرص أكثر على السلامة المرورية بسوريا،
0: خصوصا الأشخاص اللي ماشيين وراء كمان جدا ممكن يتأثروا بهذا الموضوع، يعني ما بيعرفوا مين اللي ماشي من المشاة إلى آخره. فعلا يعني عواقب سلبية جدا بتذكرنا بسلسلة الحوادث اللي صارت من شهرين تقريبا.
1: نتمنى أكيد مشاهدينا السلامة المرورية للجميع، وسوريا تضل دائما بخير. هلأ آمين. كانت خلصنا كلام ميديا، فاصل صغير وراجعين لحتى شوفي ما في، وموضوع كتير مهم وفيلم الوردة الجورية. لا تروح لبيت.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لا أعلمت منازل
3: الله،
2: روحي بها مكثت وجسمي راح.
3: كيف جمعت الطب والشعر؟
2: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
3: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
2: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
3: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
2: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
3: أصافح العراق، أصافح.
2: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا.

0: يا صباح الخير من جديد لكل اللي عم تابعونا. وصلنا معكم لفقرة شوفي ما في. أحيانا الفيلم ما بيكون مجرد قصة بنكتبها ومنصورها، إنما بيكون محاولة بنحفظ فيها ذاكرة وتجارب وتفاصيل إنسانية ممكن تضيع أو حتى ممكن تروح مع الأيام.
1: أكيد، وضيفنا اليوم مختار بفيلمه القصير وردة جورية ياخذنا لعالم الزنزانة ويشوف الإنسان خلف تجربة، مو بس التجربة نفسها.
0: وعن هذا الفيلم والحكاية اللي خلف الفيلم بدنا نرحب بالمخرج السوري محمد محمود. يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: يا صباح الخير محمد حمود. محمود حمود. يسعد صباحك، حقك علي. محمود، بعد انطلاق وردة جورية كيف كانت رحلة الفيلم من سوريا إلى البلدان الخارجية؟
2: يعني الفيلم بلش تصويره بكتابته والشغل عليه وتصويره بفرنسا بعد طبعا انقطاع سنين عن سوريا بعد ما خلصت رحلتي بالاعتقال. بهذا الوقت كنت عم احاول اني اخذ مسافه بعيده شوي عن موضوع الاعتقال، او احاول حتى اني يعني اتعافى نفسيا من الموضوع، وحاول اني افكر بالموضوع من بعيد، شوفه كيف ممكن يكون هو من بعيد، يعني كيف ممكن يطلع على تجربه الاعتقال، التجربه الشخصيه، ولكن بطلع عليها كماده، كشيء بعيد عني، بعيد من برا.
1: طيب حلو كثير. الفيلم انعرض بسوريا ضمن فعاليه مرتبطه بمهرجان فرنسي، شو كانت التجربه بالنسبه لك وكيف كان تفاعل الجمهور مع الفيلم؟
2: هلا بالنسبه لي الفيلم كان العرض الاول له بكندا بتورنتو. بعد العرض الاول بكندا بتورنتو كان اول عرض بعده هو كان بسوريا، وكان هذا الشيء بالنسبه لي هو بالنسبه لي انجاز كثير كبير، انه اول جمهور اتواصل معه وشوفه هو الجمهور السوري، جمهور بقلب سوريا، وينعرض هذا الشيء اللي هو عم يحكي عن تجربه الاعتقال السوريه وعن ماساه الاعتقال السوريه بقلب سوريا. هذا كان الشيء بالنسبة لي هو شيء من أعظم الأشياء اللي حققتها بهذا الفيلم.
0: طيب شو الاختلافات محمود، أو خلينا نحكي أكثر عن العرض الأول بتورنتو وبكندا، شو بتتذكر عن هذا العرض؟ كيف كان استقبال الجمهور هناك، خصوصاً الجمهور الأجنبي أو الجمهور يلي ما خاض مختلف، خلينا نقول بالنسبة لتجربة السوريين؟
2: هلا للاسف الشديد انه بتورنتو ما قدرت اني اروح لهنيك، يعني ما كان عندي القدره اني اكون موجود بتورنتو، وللاسف كمان طاقم العمل كله، فللاسف ما بعرف شيء عن العرض هنيك صراحه، ما وصلني اي صور، بس يعني بعرف انه وصلني ايميلات وكذا انه انعرض الفيلم، وهو وصل بمهرجان تورنتو انترناشونال فيلم فيستيفال للفاينالست بالليسته الاخيره تبع الترشح لجائزه افضل اول فيلم قصير عالمي.
0: حلو كثير.
2: فتمام، للاسف ما كنت موجود يعني، ولكن كان العرض هيك اللي بفش الروح وكان بسوريا.
0: طيب
1: فكره الاعتقال والسجون اللي كانت في سوريا يمكن مو الكل عنده درايه فيها، يمكن بيشوفها من خلف الشاشات، هل بتحس انه الفيلم يعني قدر يوصل فكرته للاشخاص اللي ما كثير عندهم درايه بهذا الموضوع؟
2: يعني الفيلم بشكل عام بيحكي عن جزء من ذاكرة، جزء من قصة، قصة علاقة نشأت بيني وبين أحمد اللي أنا عامل الفيلم عنه. هاي العلاقة اللي تشاركنا فيها الأحلام، تشاركنا فيها الذكريات، تشاركنا فيها الآلام والأوجاع، تشاركنا فيها أنه نحاول نعيش، نحاول ننجو. كان بالنسبة إلي أنه هذا الفيلم بدي أحكي عنه، مو بس الاعتقال هو عبارة عن تعذيب وألم ومأساة، الجوات داخل الاعتقال خلالا خصوصا للناس اللي قضت سنين طويله بالمعتقل، في علاقات نشات جوات هي المعتقل، هي السجون، في اشياء يعني انرسمت على هي بهي الاماكن، على هي الحيطان بين هدول الناس، خلت يكون في شويه في حياه داخل السجون، في حياه جوات داخل الموت، خليني اقول كان في عندنا حياه، كنا نتشارك شغلات، نتشارك ذكرياتنا عن أهالينا، عن ناسنا، عن حياتنا برا السجن، عن قبل السجن، كيف كنا نفكر، حتى كيف كنا نبني علاقة مع أصدقاء، كيف كنا نتخانق، كيف كنا نكون رفقات بعض، كيف كنا يعني كل هاي الأشياء كنا نبنيها سوا، نعيشها سوا. فالاعتقال والسجن بالنسبة

0: مو بس التعذيب او المأساة.
1: طيب حضرتك ابن المعظمية صح؟
0: صحيح.
1: اوكي، بدي تحكي لنا عن تجربتك، تجربة الاعتقال تبعك، وكيف انعكست على الفيلم، وشو اكثر ذكرى محفورة بقلبك طلعت بالفيلم؟
0: هلا بالنسبة لموضوع يعني اعتقالي، أنا اعتقالي كان بالأساس تم بسبب إني أنا كنت صور بأول الثورة بال2011 2012. كنت صور مظاهرات، صور اعتداءات الأمن علينا لما يعتقلوا حدا، فعلى هذا الأساس أنا تم اعتقالي بهذا السبب. لما دخلت على السجن كان في يعني كان تماما انا ما بدي ابدا انه ادخل سينما او هذا الموضوع براسي او اني اتعلم اعمل سينما. بس لما انفتت على السجن كان باول لحظه كان بالنسبه لي في عندي مهمه لازم اساويها، اللي هي اني احفظ كل شيء حوالي، احفظ كل شيء عم امر فيه، احفظ الناس، احفظ الاماكن، احفظ اصوات، كل شيء اشياء عم امر فيها لازم احفظها، لانه بعرف انه في يوم رح يجي ورح اطلع من هذا المكان ولازم اني احكي هدول الاشياء، هدول
1: صحيح.
0: الاشياء رح يكون يعني واجب علي اني انا احكيهم وما لازم انساهم.
1: صحيح.
0: فبعد ما طلعت من السجن يعني كان اول خيار بالنسبه لي هو اني اتحدى بشار الاسد، يعني تحديت بشار الاسد انه انا لازم كفي وارجع احمل كاميرا، لانه هو بالاساس اعتقلني مشان الكاميرا. فانا ما يعني ما وقفت بهذا الموضوع، درست سينما، تخرجت من كليه السوربون بباريس اخراج سينمائي، وبعدين بلشت اشتغل اول افلامي اللي هو ورده جوريه، وحاليا في كمان اشياء اخرى.
1: كلياتنا فخورين بتجربتك محمود، كلياتنا اكيد فخورين بهي المساهمة اللي قدمتها. بس ما قلت لنا محمود، شو اكثر ذكرى محفورة جواتك، محفورة بذاكرتك وبقلبك، وطلعت بفيلم ورد جورية من خلال بعض المشاهد؟
0: هلا هي مو ذكرى فيزيائية بصراحة، يعني
1: بصرية ممكن.
0: هي ذكرى بصرية، يعني لما في مشهد بالفيلم انا عامله، هو المشهد الاخير بالفيلم، هو الختام تبع الفيلم، اللي بيكون في درون طاير لفوق، يعني طاير من الوردة تبع احمد لفوق للسماء. ما بعرف ليش عندي هي الذاكرة بتجيني كل ما اكون يا بطيارة او كل ما اكون بمكان عالي. لما يطلع الدرون او لما تشوف السماء او الغيوم من فوق، فانا على طول شايف احمد، يعني انا ما بتذكره، انا على طول شايفه. يعني مثلا من يومين كنت ببرلين، فانا بالطياره كمان طول الوقت انا شايفه، طول الوقت انا شايفه، وكتبت عنه شيء طويل يعني بقلب الطياره كمان انا عم احكيه. يعني فبالنسبه لي استذكار احمد، استذكار تفاصيل العلاقه مع احمد، كل الشغلات الصغيره اللي عشناها، كيف هو يعني كيف هو حارب لحتى انا انجو، هذا الشيء يعني ما بيروح من بالي، وهو شيء كثير عايشته لما انا صورت الفيلم.
1: شو بيعني لك، قديش بيعني لك أحمد معناها يا محمود؟ ممكن بيعبر عن جزء من شخصيتك أو جانب من شخصيتك.
0: طبعا.
1: طيب على سيرة برلين، هل في نية أو محادثات أو حتى ترتيبات لحتى نعرض الفيلم بباريس أو برلين؟
0: في يعني هلا بدي في بباريس قريبا رح يكون في عرض لفيلم ورده جوريه، وببرلين كمان كنت عم احاول اني نسق عرض كمان للفيلم ببرلين، فان شاء الله قريبا بيكونوا محددين الاوقات ونجرب.
1: طيب ليش طب هالمدينتين تحديدا؟ ليش برلين وباريس تحديدا؟
0: هلا بباريس لانه انا عايش بباريس
1: اوكي
0: يعني
1: اوكي
0: وهو الفيلم بالاساس تصور جزء كثير كبير منه بباريس، هو تصور بفرنسا بمحافظتين بالإيل دو فرانس بباريس، والجزء الثاني منه بنورماندي بمدينة روان. ببرلين لانه يعني برلين كمان فيها مساحة ثقافية كبيرة، فيها سوريين منيح، لازم يشوفوا هذا الشيء. ما لازم بس نشوف نحن برامج يعني ما لازم نحن بس نشوف البرامج التوثيقية عن الاعتقال. فأنا بس هي بالنسبة لي، وبرلين هي فيها مساحة ثقافية كبيرة، لازم نحن نستفاد منها.
1: حلو كتير. قالت لي العصفورة إنه رح ينعرض الفيلم بحمص، ليش مو بالمعظمية أو دارية؟
0: يعني لسه المعظمية والدارية إن شاء الله قريبا، بس لسه ما لها جاهزة، يعني لسه ما في
1: منجهزة.
0: الموضوع التقني صراحة بموضوع المعظمية، بس ان شاء
1: صحيح.
0: الله هلا قريبا كمان رح ينعرض بحمص، وكثير كمان فخور انه ينعرض بحمص.
1: بس جميل جميل جدا فكرة انه تنعرض، انه ينعرض هيك فيلم بالمعظمية وسط حتى الأبنية اللي لساتها مدمرة، اذا بنقدر يعني اذا قدرتوا تعملوا ستيج للعرض او وبالهواء الطلق، يعني من ضمن البيئة يلي صارت فيها هاي الأحداث، فجدا كانت فعلا جميلة. ونحن كنا عم نحضر عن الحلقة وشفنا كثير من أهالي المعظمية على السوشيال ميديا فعلا فخورين فيك محمود، فهي تعتبر فكرة لطيفة.
0: يعني المعظمية يعني بالنهاية هي يعني هي بلدي، هي المكان اللي أنا ربيت فيه، هي المكان اللي أنا يعني المكان اللي أنا نضلت فيه
1: صحيح.
0: وطلعت بالثورة فيه يعني. فأكيد أكيد المعظمية هي يعني من أحد أهم أهدافي إني أعرض هذا الفيلم بالمعظمية، ولكن الموضوع يمكن في مشاكل تقنية ما بتخليني أقدر هلأ إني أعرض
1: أكيد
0: فيلم، عم نشتغل عليها إن شاء الله، إن شاء الله قريبا يعني أكيد بعرضه بالمعظمية.
1: أكيد، والنعم منكم من المعظمية. بس أنا في سؤال بدي أسألك إياه بصراحة، لك أكيد الجمهور برا سوريا عمار ما خاض التجربة بشكل مباشر أو ما عاش ببيئة الحرب والقصص اللي صارت مع السوريين والمعاناة اللي عانوها السوريين خلال سنوات الثورة وحتى التضحيات اللي قدموها، فبدي أعرف أكيد تختلف ردود الأفعال بين برا وجوا، وتختلف قراءة الفيلم بين الفرنسي والبرليني ومواطني كندا، فشو أكثر رد فعل من الجمهور خارج سوريا ضل على الآن براسك، أو الجمهور الأوروبي بالمجمل؟
0: هلا انا وجدت شافوا كثير ناس هون بباريس بفرنسا. هلا انا كان في شيء معين، انا في شيء كنت خايف منه، انه في اشياء مثلا محكيه بقلب الحوار، لانه الفيلم هو بالاساس يعني قائم على الحوار، الحوار فيه كثير قوي. في ناس كنت خايف انه ما تفهم هذا الحوار، او في اشياء منه ما تفهمه، بس كان انه بالنسبه لي كان الشك انه نفهموا هدول الاشياء، وصلت هدول الاشياء للانسان الاوروبي. وحتى يعني كانت المشاعر كثير يعني الف، فما حدا شافه مثلا من اصدقائي الفرنسيين او من اللي شافوه الفرنسيين، حتى ما بعرفهم وما بيعرفوا قصتي او ما بيعرفوا عني اي شيء. بنهايه الفيلم شوفهم عم يبكوا، شوفهم عم يسالوا، يطرحوا اسئله زياده، انه لازم نعمل شيء اطول، لازم نعمل شيء اكثر من هيك. فهذا الشيء كان كثير كثير يعني مهم بالنسبة لي صراحة.
2: طيب نهاية، شو هي رسالتك لكل حدا حضر هذا الفيلم من خلاله؟ شو حابب تقول لهم؟
0: هلا قبل ما احكي رسالتي، بس في شغلة صغيرة بدي احكيها، اللي هي العلاقة اللي نشأت بفريق الفيلم اللي صور معي الفيلم، هو فريق كله بالكامل تطوعي، فنشأت علاقة مع هدول الشباب والصبايا اللي شاركوا بصناعة الفيلم، نشأت علاقة صداقة مع أحمد. يعني هن قدروا يخلوا أحمد يكون صديقهم، بس كانوا بمكان ما هن كتير حزينين لأنه هن ما يكونوا أصدقائه لأحمد. الرسالة اللي كانت بدي أقولها للعالم اللي بدها تشوف الفيلم، اللي بدها لأنه يتذكروا هاي الوردة، يتذكروا الوردة الجورية اللي رسمت على الحيط، يحاولوا يسقوها مي، خليها تضلها عايشة، لأنه هي الوردة هي أمانة برقبتنا، هي ذكرى من كل المعتقلين، هي ذكرى من كل المفقودين اللي ما قدروا يطلعوا من السجن. لازم نخليها عايشة بيناتنا، لازم نخلي ذكراها عايش، وما لازم ننساها أبدا.
1: أكيد
2: هذا الكلام كتير كتير كتير كتير جميل فعلا. يعني أنت محمود وكتير من الأشخاص أكبر شاهد على أنه أشخاص كانوا عايشين ضمن ألم ومعاناة طلعوا وساووا وعملوا ونجحوا ووثقوا وصاروا وردة جورية. شكرا كثير يا محمود على هي الفقره الحلوه، شكرا على الفيلم يلي فعلا بيوثق الم ومعاناه عشناها، واتمنى انه انت وكلياتنا نحاول نعمر سوريا بالطريقه اللي بنشوفها مناسبه.
1: شكرا لك محمود، نورت صباح سوريا، شكرا على حضورك معنا. وبالنهايه الورده السوريه الدمشقيه الجوريه رح تضل اكيد مليانه بالحياه، قد ما مرقت بظروف وقد ما مرت بصعوبات، بوجود أشخاص مثلك وبوجود أشخاص مبادرين، فهاي الوردة أكيد رح تضل مليئة بالحياة. شكرا لك.
0: شكرا.
2: يعني يمكن السينما أحيانا ما بتحفظ القصة بس، وإنما بتحفظ الأشخاص وتفاصيلهم وذاكرتهم. فاصل صغير نرجعكم بفقرة المهندس يزن نونو والاي اي، لا تروحوا لبيت.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: خير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة المميزة جدا مع يزن اي. كل فترة بيطلع ترند جديد على السوشيال ميديا، والذكاء الاصطناعي صار جزء اساسي من الترندات، لانه صورة عادية ممكن خلال دقائق تتحول لمشهد كامل وشخصية مختلفة.
4: واخر تجربة معنا اليوم عمار هي ستايل الخارجين عن القانون. انا كثير عم بشوفها على السوشيال ميديا، يعني بنعطي الالتات صورة وبنطلب منها تعيد تخيل الشخص ضمن اجواء سينمائية من اللبس والاضاءة للخلفية والتفاصيل بحيث يكون خارج عن القانون. بس انا انتبهت شغلة عمار، انت كأنك سميت الفقرة يزن AI.
3: انا بحبه لانه يزن، خلاص ما
4: يزن AI يعني. اوكي،
3: بحبه ليزن. ويزن جرب الفكرة اكيد على ممثلين سوريين، فخلونا اول تشوف كيف كانت النتيجة وبنرجع لحتى ندردش مع يزن
4: AI.

0: والله صراحة
1: يا صباح الخير. بس
2: يزن صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يزن مرة تانية.
3: الله يبارك فيكم.
1: إن شاء الله ألف مبروك.
3: الله يبارك.
1: رح نلعب مبارك لك هيك لتتزوج.
3: بنرجع مباركات جديدة.
2: بس تزوجت.
1: وعلى الولد الأول مباركات
3: جديدة. يا سلام. الله يبارك فيكم يا رب.
2: طيب يزون يعني نتيجة كتير كتير حلوة بس خلينا نبلش من الأساس. بدي يصير هيك أنا أعمل قصص علمنا.
3: هلا الموضوع كتير كتير كتير بسيط كالعادة. نحنا يعني الأداة اللي بترافقنا بكل المشاريع اللي عم نشتغلها بكل الفيديوهات اللي عم نشتغلها هي شات جي بي تي.
1: تمام.
3: فنحنا كالعادة بنجيب الصور اللي بدنا نعمل لهم المافيا أو أي ترند تاني أو ستايل تاني بنحطه على شات جي بي تي. نحنا عنا خيارين، يا إما الخيار البسيط السهل يلي إنه بس حولني لمافيا أو مثل وقت ترند الثمانينات تخيلني بالترند الثمانينات، يا اما لا بنطلب منه يعطينا برومبت كامل. هذا البرومبت كامل نحن بنروح بناخده على اي ايمج جنريتر ثاني ان كان جي بي تي او ان كان نانو بنانا خلينا نقول. بعدين بنعمل الصوره، هيك نحن بناخذ نتيجه افضل، بناخذ نتيجه اكثر واقعيه.
1: كثير مثل ما انت معامل على الجهاز، نحن رح نشوف الجهاز وراك فولت.
3: يعني هلا هون يعني هذا البرومبت كله يا
2: كل هذا برومبت.
3: طول بالك صباح خلص
1: مستاهل ماشي، نحن نخرج على القانون.
3: هذا شايف كل هذا
1: يا عمار،
3: هذا البرومبت باخده انا بحطه. هلا هذا انا خليته يتدرب الشات جي بي تي على كيف انا بحاكي. هلا هيك كل حدا مثلا على الشات جي بي تي تبعك بتاخذ هذا البرومبت نفسه، لا تعدل عليه ولا كلمه، لانه هو اساسا البرومبت مدرب على انه انت عامل لي صورتي مثل ما انت بتعرفني للشات جي بي تي. فكل واحد حتطلع صورته شكل، ما كلياتنا حتطلع نفس الصوره.
1: تمام.
3: لا لانه كل واحد الشات جي بي تي تبعه مختلف عن الشات جي بي تي الثاني.
1: حلو.
3: بعدين عملنا صور الممثلين،
1: هذا كثير،
3: خلينا كل شخصيتين سوا.
2: اوه
1: انا متحمسه والله لنشوف صورنا نحن المذيعين. ما عملت لنا
3: شيء؟ ايه بلا
2: ورجينا.
1: ايه عم اقول يعني مو معقول يمرق لنا اياها. يزن
2: والله ايهم،
1: هي ايهم
2: ايهم خارج عن القانون.
1: ايهم الخارج عن القانون. طبعا هذا اكيد كله اي اي.
2: ورجينا روز الخارج
1: الاصطناعي، بدنا نشوف مين اكثر واحد بيبقى. حلو كثير. يا عين هي براءة، منى حامله سلاح.
3: لا وحامله سلاح
1: ما مع مزح. او ماي جاد، ديك شو طلع حقودة وشريرة. ديك عيوني عم يقدحوا شرارة.
3: هدول هن، وهي أنا مع القروشة.
2: يا سلام.
1: يا عين.
3: خلص.
2: شو يا زلمة زبط الأمور شاي.
3: لك أنا عم حاكي معلمك.
1: هاي أيهم، خلينا نشوف أيهم منيح مرة تانية. هلا يا زلمة أنت بدك تصوت، مين أكثر واحد بيلبق له يكون؟
3: والله كلكم.
1: على القانون.
3: عمار. والله كلكم كله ظابطين، والله كله ظابطين. يعني هو حتى اذا بتعملوهم انتم على حساباتكم لسه بيطلعوا احلى. ليش؟ لانه هو بيعرف انت شو بتحب، بجوز يحط لك شغلات. يعني مثل ما انا حط لي سيارتي مثلا والفضائي اللي ورا وهدول الشغلات لانه بيعرفني. فهلا مثلا انتم جربوا على الشات جي بي تي تبعكم لسه بيطلع احلى من هيك، بيطلع قريب منكم اكثر.
1: حلو كثير، بنجربها
3: لازم
1: بنجربها.
3: ايه.
1: اكيد
3: ان شاء الله.
1: طيب يزن هلا خلينا نرجع هيك شوي للخطوات للسأداق. او اذا بتحب مثلا يجرب حدا فينا على موبايله شات جي بي تي.
2: انا بدي اجرب، ما بعرف اذا موبايلي ممكن يشتغل. بدنا نجرب والله. طب هلا يعني اوكي،
1: بس اكيد ما بدنا نكتب هالبرومبت الطويل. يعني
3: فينا نكتبه، فينا ما نكتبه، فينا ببساطه بس ترفعي صوره لحالك.
1: تمام.
3: تكتبي حولني لستايل مافيا، تخيلني بستايل مافيا ايطاليه مثلا بزمن الفلاني. ومثلا بتحب تضيف شغلات انت بتحبها مثلا ان كان شطرنج ان كان سلاح ان كان اي شيء.
1: انا رح اكتب له يتخيلني بستايل مافيا ايطالية. هو من حاله يعني بدي اختبر معرفة شات جي بي تي لالي ولاهتماماتي
3: 100% على حسب معرفتك فيني وخبرتك فيني بهالقصص.
1: يلا ان شاء الله هيك خلال وقت سريع. عمار شو صار معك؟ بدنا نشوف مين.
2: هلا انا صراحة رح اعملها بس انا ما في علاقة وطيدة بيني وبين ما كثير حاكي
1: علاقة وطيدة. طيب جيميناي
2: حافظني كثير، فانت حافظك شكله. اذا حافظك
1: شو انا حافظني الى حد ما. ايه هلا الانترنت شوي ضعيف بس
2: طيب بعت لي البرومبت
3: يلا
2: ايزون بعدين مشان نطبقها.
1: اكيد رح نطبقها هلا.
2: هلا بدنا نشوف كيف، هلا نشوف اذا شات جي بي تي حافظك ولا لا.
1: لا شات جي بي تي اكيد حافظني انا، يعني ما كثير عندي معانات مع هذا الموضوع. خلينا نشوف.
2: طيب
1: والله بصراحة عم يقولوا لي وين صرتي، الانترنت عندي كتير ضعيف فما في مجال.
2: طيب ما تحزرش يا زون، المرة القادمة
1: بتفرجيكم اياها اكيد.
3: بتجربوه بتفرجوني.
2: ايوه من البداية، وحتى حنجرب على الهواء من بداية الفقرة.
1: ايه
2: بشوف كيف حتطلع.
1: وتختبر معلوماتنا بالاي اي.
3: خلاص كتير حلوة.
1: اوكي. اتفقنا.
2: كمان مشاهدينا كمان اللي حاب انه تعمل تنعمل صورته مثلا على اي اي بترند معين ممكن يبعث لنا اياها ونحن بنطبقها. يزن راح يتصرف
1: طبعا اكيد الاختيار راح يكون عشوائي مشاهدينا، يعني انتم بعثوا لنا مجموعه من الصور نحن راح نختار صور لا على التعيين نعرضها
3: حتى بنعملها فيديو كمان
1: هيك ممكن نعمل لكم فيديوهات اكيد
3: تطلع احلى.
2: خلاص تم يزن، شكرا كل الشكر على هاي المعلومه القيمه وهي الفقره القيمه، ونشوفك اكيد بالفقرات الثانيه.
1: شكرا كثير يزن، نورتنا.
2: يعني مشاهدينا هيك كانت حلقتنا اليوم من صباح سوريا، ان شاء الله رب يكون خفاف الظل عليكم، فدناكم وسليناكم بنفس الوقت،
1: واكيد بنشوفكم بكره بنفس الموعد وبمواضيع جديده ومتنوعه اكثر. وهلا تضلوا بخير، سلام
2: باي.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاصد. لك يا منازل لا أعلمت منازل
2: الله،
1: روحي بها مكثت وجسمي راح.
2: كيف جمعت الطب والشعر؟
1: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
2: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
1: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
2: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
1: فعلا، ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
2: أصافح العراق، أصافحه.
1: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
2: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
1: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
2: الله الله.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها الرئيس أحمد الشرع يلتقي في نيويورك وفدا من الجالية السورية في أمريكا على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الشرطة العسكرية تبدأ الانتشار في أحياء غويران والسكن الشبابي بالحسكة في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. إدارة خدمات الطاقة في حماة تغلق 5 محطات وقود في المحافظة بسبب مخالفتها للتعليمات. مركز الملك سلمان السعودي يوقع اتفاقية لتشييد مجمع صحي في سراقب بريف إدلب يخدم أكثر من 100,000 شخص.

0: أهلا بكم في التفاصيل. التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم وفدا من الجالية السورية في نيويورك في مستهل زيارته للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الشرع خلال اللقاء على أهمية دور الجالية في تعزيز العلاقات السورية الأمريكية، إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج وكفاءاتهم وإسهامهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة سوريا في الجمعية العامة بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات.
1: تتعدد زيارات الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتختلف كل زيارة في هدفها وأجنداتها وتوقيتها بالنسبة للمرحلة التي تشهدها سوريا، وكذلك بالنسبة لما يعيشه صناع القرار في البيت الأبيض. أول زيارة لرئيس الشرع كانت إلى نيويورك في أيلول من العام الماضي، حيث شارك خلالها بأعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وناقش حينها ملف العقوبات الذي يعد من إرث النظام المخلوع، وكذلك ناقش إعادة الإعمار والوضع في المنطقة. تلتها زيارة ثانية لرئيس الشرع إلى واشنطن، وكانت الأولى لرئيس سوري منذ استقلال سوريا كدولة. التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور كبار المسؤولين، ركزت على مكافحة تنظيم داعش والترتيبات الأمنية مع إسرائيل ورفع العقوبات. ومنذ لقاء الرئيسين الشرع وترامب في الرياض بشهر أيار من العام الماضي، فتح الباب أمام علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين على أعلى المستويات، وبدأ التعاون السوري الأمريكي يتقدم على مستويات متعددة، من الزيارات إلى رفع العقوبات إلى التنسيق المشترك، وصولا إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
2: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن.
1: بيد أن مشاركة الرئيس الشرع للمرة الثانية في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك تأتي في ظل سعي الرئيس الشرع لاستقطاب مشاريع أممية واستثمارات في سوريا، وتحويل الانفتاح السوري على العالم، وتأسيس علاقات دبلوماسية واسعة منذ سقوط النظام المخلوع إلى سياق يخدم دور سوريا الجديدة، وربما ينعكس عليها وعلى المنطقة إيجابياً في مراحل لاحقة.
0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة، لو تحدثنا عن البرنامج المقرر لزيارة الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة.
3: نعم كاترين، يعني حقيقة زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع هي الزيارة الثالثة على التوالي. هناك يعني عدة يعني خطط على جدول أعمال الرئيس السوري، كانت بدايتها حقيقة هي لقاء الجالية السورية في نيويورك. هذا اللقاء حقيقة كان قد جمع الرئيس السوري مع الجالية السورية، وكان هناك يعني مجموعة حقيقة من التصريحات التي خرجت خلال لقاء الرئيس السوري مع أحمد الشرع. أهم هذه التصريحات كانت هي يعني دور الجالية السورية اليوم و أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، ودور السوريين حقيقة الموجودين هناك باستمرار هذا الدور الإيجابي بالعلاقات، إضافة إلى أيضا يعني توسيع دائرة العلاقات لتكون أكبر خلال المرحلة القادمة. أيضا كان هناك حديث للرئيس السوري أيضا عن موضوع تبادل الخبرات التي تحتاجها سوريا خلال هذه المرحلة، والتي يوجد منها حقيقة يعني مستويات عالية من السوريين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تستفيد منهم سوريا خلال المرحلة القادمة، مرحلة إعادة الإعمار. وهذا الأمر أيضا كان قد شدد على ضرورة أن يعمل عليه بشكل يعني فاعل وقوي السوريين الموجودين في الولايات المتحدة. أيضا يعني خصص الرئيس السوري حقيقة جانب من حديثه في يعني لقائه مع الجالية السورية في نيويورك عن موضوع يعني إعادة الإعمار ومساهمة السوريين الفاعلة التي ستساعد من خلالها يعني سوريا في مرحلة إعادة الإعمار ومرحلة التعافي. وهذا الأمر أيضا يعني عول عليه كثيرا، خصوصا أن السوريين موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، قسم كبير منهم يعني يحملون شهادات عالية في عدد كبير من الاختصاصات، وهذا الأمر سيساعد كثيرا حقيقة في مرحلة إعادة الإعمار. طبعا كاترين، الجزء الأول من الزيارة كان قد خصص للقاء الجالية السورية، سيليه يعني هناك ستكون كلمة خاصة للرئيس السوري أحمد الشرع خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا من المقرر أن تكون اليوم هذه الكلمة، وستكون هي المرة الثانية يعني من أيلول الماضي، يعني حوالي سنة بين هذه الكلمة الماضية التي كانت السنة الماضية. ايضا سيخصص الرئيس السوري احمد الشرع يعني وقت بعد هذه الكلمه ايضا للقاء مجموعه من الدبلوماسيين في الولايات المتحده الامريكيه، وستكون ايضا هي مدرجه ايضا على قائمه لقاءاته التي من المقرر ان يجريها خلال هذه الزياره الى الولايات المتحده الامريكيه.
0: عباده، تحدثنا عن لقاء جمع الرئيس مع الجاليه السوريه هناك، حدثنا ما الاحاديث التي دارت في هذا اللقاء؟
3: طبعا كاترين، يعني لقاء الرئيس السوري مع الجالية حقيقة كان واحد من أهم يعني الأمور الرئيسية التي كانت على جدول أعمال الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا يعني كان هناك أحاديث متبادلة حقيقة بين السوريين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية عن عدة مواضيع تخص الشأن السوري، الوضع السياسي حاليا، وأيضا موضوع يعني الوضع الاقتصادي الذي تعيشه سوريا. هناك أسئلة وجهت بشكل مباشر للرئيس السوري، إضافة لهذا أيضا كان هناك توجيهات من الرئيس السوري أحمد الشرع للسوريين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. ضمن اللقاء كان هناك يعني عدة أمور رئيسية ركز عليها، أهمها مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من الخبرات، إضافة إلى أيضا يعني موضوع تبادل العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا ودور السوريين الموجودين هناك أيضا في هذا الملف، إضافة أيضا إلى يعني موضوع الاستفادة من الخبرات الموجودة بين الجالية السورية الكبيرة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها خلال المرحلة القادمة. طبعا يعني اللقاء حقيقة كان يحضره عدد كبير من السوريين، وهناك شخصيات عديدة حضرت هذا اللقاء، وهو يعني يعتبر يعني أولى الخطوات التي كانت على جدول زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: عبادة، يعني من خلال تواجدك في دمشق، كيف ينظر الأهالي إلى هذه الزيارة؟
3: طبعا عموما يعني السوريين في سوريا كانوا متفائلين من زيارات الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الزيارات السابقة التي كانت الأولى في أيلول الماضي وتلاها زيارة ثانية مخصصة للبيت الأبيض في تشرين عام 2025، الزيارات السابقة حقا كان لها دور كبير في رفع العقوبات والتغيير في يعني موضوع عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتحسين الوضع الاقتصادي. التفاؤل السوريين اليوم يأتي لأن تكون العلاقات يعني العلاقات إيجابية، أن يكون هناك تحسين في كثير من أمور السوريين، وأن تكون يعني الإجراءات الأخيرة لرفع العقوبات التي كانت قد وضعت على سوريا وقانون قيصر، باقي التفاصيل التي تؤثر إلى اليوم حقيقة يعني ببعض مخلفاتها على سوريا، أن يتم الانتهاء منها بشكل كامل، وأن تكون هذه الزيارة يعني تنعكس إيجابيا على حياة السوريين بشكل أكبر، ويعني تكون هي استكمال لما قام به الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الزيارات السابقة.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج التي يتطلعون إليها من الزيارة.
4: أكيد شيء طبيعي إني نفرح ويكون في عنا أمل كبير إن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة، هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية إن تستثمر عنا بالبلد، حيث إن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا أو بأي شيء تاني.
5: والله يعني نتأمل خير، يعني بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بيرد لنا الخير، بس نتأمل الخير من الله عز وجل أن يكون زيارته تكون هي بادرة خير للبلد يعني بشكل عام. نتأمل شيل العقوبات بشكل جدي، يعني احنا سمعنا عن إزالة العقوبات ولكن للأسف الشديد هي بس على الورق. نتأمل إن شاء الله بهالزيارة يكون هالأمر يصير جدي أكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، وأسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
6: أنا بشوف هذا شيء زيارة جيدة لأنه حسن علاقات وبرجع علاقات قديمة وبفتح أفق لأنه يصير في استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بنعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فيه فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
7: اللي منتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار التعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
8: اللقاء كتير مهم ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فهلا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نطلع منه انه يصير ازالة حقيقية للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
9: زيارة الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعية الامم المتحدة او عموما اي زيارة دولية لسيادة الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري، انه نرجع نحن كسوريا دولة قوية، دولة الى كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا، بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة، ونحن مستاهل هذا المكان، نحن من يوم يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: أفادت مصادر محلية باستئناف الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في مدينة الحسكة، وبحسب المصادر بدأت وحدات من الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الانتشار في حي غويران بالتزامن مع تثبيت مركز لها في حي السكن الشبابي. وأضافت المصادر أن الترتيبات تتجه إلى توسيع انتشار الشرطة العسكرية ليشمل حيي النشوة والعزيزية ضمن بنود الاتفاق بهدف تعزيز الاستقرار والتنسيق الأمني في المدينة. وحول الموضوع ينضم إلينا من الحسكة الصحفي عيد الهلال، أهلا بك معنا أستاذ عيد. بالبداية حدثنا أكثر عن هذا الانتشار.
10: حياكم الله مستمعين، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم، باشرت وحدات الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ ساعات الصباح الأولى بالتواقد والدخول إلى مركز محافظة الحسكة، حيث سيصار إلى تثبيت نقاط هناك في منطقة السكن الشبابي، وحيث سيتم تشكيل فرع شرطة عسكرية هناك، من ثم سيتم الانتشار في حي غويران بشكل مبدئي، وهو يعتبر من الأحياء العربية في الرور الجنوبية في محافظة الحسكة. هذا الانتشار سيعمل على تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وسيساعد بشكل كبير على عودة مهجري حي غويران والنشوة. فيما بعد كخطوات ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هناك انتشار في أحياء النشوة والعزيزية على أمل بسط سيطرة الدولة على كامل مركز محافظة الحسكة وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي.
0: كيف استقبل الأهالي هذا الانتشار؟
10: نعم، هناك فرح كبير، فرحة غامرة لدى الأهالي باستقبال وحدات الشرطة العسكرية، استقبلوهم الأطفال والصغار والكبار. هذا الدخول سيضفي نوع من الثقة العالية على التواجد الحكومي في المنطقة، مما سيسهم بشكل كبير بخلق ارتياح عالي لدى شريحة واسعة من السكان، وبالتالي يساعد في عودة المهجرين والنازحين واللاجئين في مختلف الأماكن يعني إن شاء الله تعالى.
0: تقريبا كم حي بقي حتى تنتشر به القوات الحكومية؟
10: نعم، محافظة الحسكة مؤلفة من أكثر من 14 حي، تمثل العمق الحقيقي أو الحجم الأكبر يمثله حي غويران، من ثم النشوة بقسميه الليلية والشرقية والغربية وحي العزيزية. الانتشار بهذه الأحياء الثلاثة يمكننا القول أنه يحقق انتشار بنصف تقريبا مركز محافظة الحسكة، يعني 50% من محافظة الحسكة سيتم تغطية مركزها مبدئيا يعني إن شاء الله.
0: ما الذي يأمله الأهالي من هذا الانتشار؟
10: نعم يأمل الأهالي من هذا الانتشار أن يحقق نوع من الاستقرار، أن يحقق نوع من الخدمات، كون الوحدات الشرطة العسكرية هي متعاونة بشكل كبير مع الأهالي، يأملون في الحد من عمليات السرقة وعمليات التشييح التي تنتشر مؤخرا في محافظة العسكر، كما يسمون بأن يعني ترتفع نسبة التعبير عن الرأي وحرية الرأي وما إلى ذلك، وخلق أريحية وارتياح شعبي واسع في المنطقة إن شاء الله.
0: الصحفي عيد الهلال كنت معنا من الحسكة، شكرا جزيلا لك.
10: حياكم الله.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة وفتشت عددا من المنازل، وكانت قوة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح راعي أغنام كانت اختطفته من منطقة المعكر بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملات أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص، شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. يدخل أكثر من 400 موقوف بينهم سوريون في سجن روميا بلبنان يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء أن الحالات الحرجة ازدادت إلى أكثر من 23 حالة إعياء شديد، إضافة إلى تسجيل حالات أزمة عصبية بين الممتنعين عن أدويتهم. وقد كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن انتشار عدوى السل داخل السجن بتأكيد 10 حالات على الأقل، في حين أدت الظروف الكارثية إلى وفاة 5 موقوفين منذ إقرار القانون الشهر الماضي. قالت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا إن وفدا حكوميا رفيع المستوى يزور لبنان اليوم الثلاثاء في أوسع زيارة حكومية إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب المصادر يضم الوفد 6 وزراء، هم وزراء الاقتصاد والزراعة والسياحة والتربية والنقل والصحة، إلى جانب رئيسي هيئتي الطيران المدني والاستثمار والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، وذلك لإجراء مباحثات موسعة مع الجانب اللبناني تتناول عدة ملفات أبرزها الاقتصاد والاستثمار والطاقة. بحث حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان مع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إمكانية إنشاء جمعية للمصارف في سوريا، وناقش الجانبان في العاصمة الأردنية عمان ما يمكن أن يقدمه الاتحاد من استشارات في صياغة القوانين والتشريعات، إضافة إلى الجمعية المصرفية المقترحة التي ستكون إطارا جامعا للعمل المصرفي وتنسيق الجهود بين المصارف العاملة في البلاد. أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة في حماة 5 محطات وقود في المحافظة بسبب عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود وطلبات التوريد. وتأتي الإجراءات ضمن حملات الرقابة على محطات توزيع المحروقات بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية والتأكد من التزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة والحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حماة قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية شملت فحص صهاريج نقل الوقود والتأكد من سلامة العدادات في إطار تجديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية في المحافظة. ومن حماة ينضم إلينا مراسلنا علاء السويد. أهلا بك معنا علاء. علاء، ما هي التعليمات التي خالفها أصحاب المحطات التي أغلقت؟
11: مساء الخير كاترين. كاترين هنا في عمل المحطات في مدينة حماة وبعموم سوريا، يعني تكون عبارة عن تقديم طلبات لاستجلاب مادة المحروقات إلى تلك الكازيات. المخالفة التي تكبأ أصحاب الكازيات هي عدم أو امتناعهم عن تقديم طلبات لاستجلاب الوقود. السبب بأن بعد قيام وزارة الطاقة برفع أسعار المحروقات وقيام هذه الكازيات باستجلاب هذه المادة بسعر 175 ليرة سورية، صدرت إشاعات بأن المادة سترخص، وخاصة بعد استدعاء مجلس الشعب لوزير الطاقة. لذلك قال أصحاب الكازيات بأنهم لن يقدموا طلبات أخرى ويستوردوا المادة بأسعار مرتفعة لكي لا تنخفض أسعار المادة ويتكبدوا خسائر. إذن هي عملية لحماية أنفسهم من الإشاعات التي صدرت بأن المادة من الممكن أن ينخفض سعرها وبالتالي يتكبدون خسائر، وهذا مخالف للقوانين التي تحددها إدارة خدمات الطاقة بأن على الكازيات أن تقدم طلبات منعا لحدوث ازدحام وحالات اختناق في الكازيات. امتناع أصحاب هذه المحطات عن استجلاب مادة الوقود أدى إلى حالة اختناق في عدد من الكازيات في مدينة حماة، والطلب كاترين يعني يستغرق تقريبا من 3 أيام حتى الأسبوع، وعدم تقديم أصحاب المحطات لهذا الطلب أيضا سيؤخر قدوم المادة وبالتالي حالات اختناق أكثر وأكثر في المحطات التي يتوفر فيها مادة الوقود. يعني هذه المحطة على سبيل المثال تقريبا البارحة لحد الساعة 4 فجرا وهي تقوم ببيع الوقود، نظرا لوجود حالة اختناق وازدحام كبيرة وكازيات مغلقة داخل المدينة.
0: على هذا الاختناق بسبب قلة عدد المحطات الماضي أم بسبب قلة المحروقات؟
11: كاترين، بسبب امتناع أصحاب المحطات عن تقديم طلبات توريد. يعني المحطات موجودة ولكن لا يوجد فيها وقود لأنهم لم يقوموا بتقديم الطلبات، لم يقوموا بتقديم الطلبات، وبالتالي لا وجود للمحروقات في تلك الكازيات. عدد قليل من الكازيات أو المحطات التي يوجد فيها مادة الوقود، لذلك يوجد اختناق وازدحام على الكازيات التي تتوفر فيها المواد. يعني المادة موجودة في المنبع الأصل في مصفات حمص وتلك المناطق، ولكن أصحاب الكازيات منعا لتكبدهم خسائر بعد الإشاعات التي صدرت من الممكن أن تنخفض أسعار المادة لم يقدموا الطلبات، وبالتالي أصبح حالة اختناق وازدحام على المحطات التي لديها مادة المحروقات، وخاصة المحطات الحكومية يعني هي تقوم باستجرار المادة باستمرار. كاترين، عند كل عملية انخفاض أو ارتفاع للأسعار يكون هناك حالة اختناق وحالة ازدحام في معظم الكازيات في مدينة حماة. يعني هنا أصحاب المحطات عندما يكون هناك انخفاض أو ارتفاع في الأسعار يمتنعون عن البيع ويمتنعون عن تقديم الطلبات لحين استقرار السوق واستقرار السعر ومعرفتهم بالسعر، وبعدها يقومون باستجلاب المادة. لذلك إدارة خدمات الطاقة يعني قامت بمخالفات شديدة تجاه هذا الموضوع منعا لهذا التلاعب، وأيضا قامت ب يعني إصدار إنذارات بأن كل محطة تكرر هذه المخالفة مرة أو مرتين أو ثلاثة سيكون هناك إنذارات متتالية وإغلاقات ومخالفات مالية، ومن ثم ممكن أن تصل العقوبة إلى سحب الرخصة بشكل كامل.
0: وهذا ما أردت الحديث حماية عنه على الإجراءات التي اتخذتها إدارة خدمات الطاقة من إغلاق 5 محطات، هل هو إغلاق مؤقت أم دائم؟
11: بالفعل كاترين، هو إغلاق مؤقت لمدة أسبوع، ومن خلال هذا الأسبوع يعني أصحاب تلك المحطات يقدمون طلبات استجرار للمادة، وبعد هذا الأسبوع طبعا رافق إغلاق المحطة مخالفة مالية وأيضا إنذار بأن إن تكررت المخالفة ستكون المخالفة مغلظة، وبعدها سيكون هناك سحب للرخصة بشكل كامل.
0: شكرا جزيلا لك علاء السويد، كنت معنا من حماة. أعلن قاضي تحقيق العدالة الانتقالية في اللاذقية محمد علي عتر وصول 20 ملفا إلى دائرة التحقيق المختصة في المحافظة، مشيرا إلى وجود 12 موقوفا على ذمة الملفات المحالة. وأوضح عتر في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن نحو 40 شكوى ما تزال قيد الدراسة أو التحقيق لدى النيابة العامة والأقسام المعنية، مبينا أن العمل القضائي المتخصص بدأ عقب صدور قرارين لتسمية الغرف والقضاة المختصين بالنظر في هذه القضايا بالمحافظات السورية. وأضاف أن ملفات العدالة الانتقالية تتصل بوقائع تشمل القتل والإخفاء القسري والتهجير وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود 12 موقوفا حاليا أمام قاضي التحقيق على ذمة الملفات المحالة. أعلن وزير الصحة مصعب العلي إعادة إصدار النشرة الوبائية بعد انقطاع دام 15 عاماً لتغطي لأول مرة كامل الأراضي السورية. وأوضح العلي في منشور له على منصة إكس أن النشرة تتضمن بيانات برامج الإنذار المبكر والأمراض المشمولة باللقاح والأمراض المنقولة بالمياه والغذاء والأمراض التنفسية الحادة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركناً أساسياً في تعزيز منظومة المعلومات الصحية ورفع كفاءة الاستجابة الوبائية ودعم الأمن الصحي. أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية لتشييد مجمع صحي يخدم أكثر من 100,000 شخص في مدينة سراقب بريف إدلب. وبحسب وكالة الأنباء السعودية يحمل المجمع اسم أم البشائر، ويضم مركزا للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محلة تجارية تخصص عائداتها لدعم استدامة تشغيل المجمع. ومن إدلب تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا إلاف العلي. أهلا بك معنا إلاف. إلاف، حدثينا أكثر عن هذه الاتفاقية التي وقعت لإنشاء مجمع صحي في إدلب.
12: نعم كاترين، هي إلى الآن مجرد اتفاقية جرى توقيعها يوم الأحد الفائت بالشراكة ما بين مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية وإحدى منظمات

0: ريع هذه المحال التجارية إلى استدامة تشغيل هذا المركز الذي سوف يحوي على التحاليل المخبرية وغسيل الكلى والصحة الإنجابية وأيضا يعني الكشوف الطبية العامة. هذا المشروع هو مهم جدا لمنطقة حيوية كمنطقة سراقب التي شهدت على مدار السنوات الماضية القصف ودمار في البنية التحتية، ومع عودة السكان سواء إلى مدينة سراقب أو إلى الأرياف المحيطة بها، هناك عدد سكاني كبير يقطع مسافات تصل إلى 40 كيلومتر و 30 كيلومتر للحصول على العلاج أو الرعاية الطبية اللازمة، خاصة في الظروف الجوية الصعبة أو القاسية أو عدم امتلاك أحد من هؤلاء العائدين لوسائل النقل. فوجود هذا المركز الطبي ومركز الرعاية الصحية يعتبر نقطة إنعاش حيوية للمنطقة بأكملها، تخدم 100,000 من المواطنين وتقدم لهم الرعاية الصحية والطبية اللازمة. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك. إلاف العلي، كنت معنا من إدلب. بعد أعمال تأهيل طالت أجزاء من مشفى حمال الوطني، ما تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي. مراسل تلفزيون سوريا زار المشفى ورصد واقعه ميدانيا.
2: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حمال الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية، ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
3: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة، بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك، الله يعطيهم العافية.
2: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا، تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديدا الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
4: وردتنا عدة شكاوي عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني، الإضافة أنه مشفى كبير جدا ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل، فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
2: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
5: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حمال الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: لا تقتصر الأسئلة عن واقع الخدمات الصحية على حماة، إذ استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دمشق بشأن مستوى الخدمات في المشافي الحكومية والصعوبات التي يواجهونها خلال مراجعاتهم.
6: الاهتمام، أدوية تمام، والكادر الطبي كله ممتاز، بس أهم شيء النظر.

0: إضافي، الحمامات والكريدورات.
1: أنا طلبي الوحيد أنه من السيد وزير الصحة ومدير مشفى المواساة وجميع المشافي الحكومية بسوريا أنه مشان موضوع أمور التحاليل، لأنه عم يصير ضغط على المواطن وعلى المريض، وحصرا يعني يكون أنه التحاليل أنه يكون ينوجد بضمن المشفى.
2: حق مسماه كانت خرابة، عبارة أن فايت على زبية أغنام، أما اليوم كأنك فايت على فندق، اليوم كأنك فايت على فندق بالنسبة لمشفى المواساة. يعني حسب إمكانياتهم اللي عندهم، هاي إمكانياتهم، يعني هاي الإمكانيات اللي عندهم، ومعطين صورة 100% وخدمة 100% بالنسبة للدكاترة والممرضين كامل، وتنظيف المشفى والأدوية وكل شيء أبدا، يعني واقفين رتبة تمامية، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في أي إعاقة نهائيا.
3: بالنسبة لموضوع المنامة، يعني المريض عم يجي مع المرافق، عم ينام أكثر أحيان بالحديقة أو بالشارع، وإحنا أغلب المرضانين عم يجوا من المناطق الشرقية، وهين ما في عندهم حدا يروحون لعنده، والمرضان هو بغرفته بس المرافق اللي معاه عم يصف بعيد عنه. أهم شيء موضوع المنامة للمرافقين.
4: أما في حلب فتحدث مواطنون عن واقع الخدمات الصحية في المشافي الحكومية وتحديات الحصول على الرعاية الطبية.
5: الطفل مرضان وجبته على الدكتور بده التحليل، معه قلة نمو، والله يعطيهم العافية، يعني عم يهتموا كثير بالأطفال وبالمرضى الحمد لله. يعني
6: طبعا هلا حاليا في اعمال صيانه عم تتم في المشفى، طبعا ما بنعرف شو نتائجها، رح ننتظر ونشوف في المستقبل ان شاء الله شو رح تكون نتائجها وتنعكس، ان شاء الله رح يكون ايجابي. بس من ناحيه الكادر بحاجه لاعاده اختبارات لتقييم الكادر بشكل كامل، كل ممرض او كل دكتور ينحط في المكان المناسب.
7: والله بدي اقول لك اوروبا، يعني الحمد لله وفضل الله العنايه كثير كويسه ومهتمين، يعني الجماعه ما قصروا طابه. يعني هلا أنا دخلت شغلتي 5 دقائق، كان قبل غيرها، بس هلا الحمد لله والله مالي 5 دقائق الحمد لله، مشوني وطمنوني وقالوا لي على الدواء إن شاء الله بمشي الحال.
8: يعني في شغلات بيردوا شغلات ما بيردوا. أنا جبت الحجة في الليل إسعاف، تسأل هذا ما يقول لك، تسأل الثاني ما، تسأل الثالث هي، وكل مين في شغلته.
9: هلا وضع المشفى ممتاز، كان قبل سيء كثير، بس هلا بالنسبه للنظافه ولكذا لا في عنايه. اي هلا انا من شهرين ونص نزلت من تركيا، كان عندي مريضه هون طفله، جيت دخان بالكريدور والوسخ والنظافه ما في للاسف، بس من بعد فتره لا صار في، هلا بطلع دخان ما في
3: الحمد لله. الله يجزيهم الف خير، الله يعطيهم الف عافيه. نظافه عمليه يعني فورا سهله، كانت معقده امورنا والحمد لله تيسرت النهار والثاني خالص.
10: أنا أحكي عن قسم الأورام، شيء يشكرون من المستخدم إلى رئيس القسم، فهمت علي؟ هذا أنا اللي قاعد أتردد عليه، وعن جد يعني ترفع لهم القبعة. يعني بالنسبة لي هاي الإمكانيات وهاي القدرات المتوفرة لا بأس، بس إحنا حول الجرعات، مشكلة عند الجرعات. يعني تخيل أنه ما عاد لحق، أنا أسبوعيا بدي ما يقارب $400. طيب أنا موظف، من وين بدي أجيب؟ من وين؟ بعت سيارتي، بعت أرضي، بعت، ظل عندي بس بيتي اللي ساكن بيه، فمو معقول. يعني عالم منتهية. أنا أحكي عن نفسي طبعا، والناس كلها تجوز أني أحسن حال من غيري، عندي شيء أبيعه.
4: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دير الزور بشأن واقع المشافي الحكومية والخدمات التي تقدمها وما يحتاج إلى تحسين من وجهة نظرهم.
11: خيو حطونك على الدور بعد نص ساعة تايفوتونك، كل حاجة يجي واحد جايب له واحد، كل حاجة جايبه ممرضة واحد، كل واحد جايب هذا بالأمن، هذا بالدفاع، هذا مدري إيش، هذا مدري إيش، أدوية ما بي، عناية ما حد يرد عليك، وتسلم وتعيش.
12: المشافي والله ما ماشي حالتها، أو كانت تلقى دواء أو كانت ما تلقى دواء، يعني حسب التغطية، إذا عندهم ينطون، إذا ما عندهم ما هاي. والله عندي شيء ما عارف يعني شو أقول لك، بالوضع حد مو زين، نروح على الصيدلية بالنار هاي، أو كانت ما تلقى دواء بالمشافي ما بي.
13: جينا على المشفى عندي طفل مصوب اجره، وقع البارح وشط، والله استقبلوني احسن استقبال، يركضون قدامنا، شالوا الطفل مني واستقبلوني، وفورا سووا له اضباره وسووا له كل شيء لازم يعني على السريع، فما شاء الله الله يحفظهم ويقويهم والله يحفظ لنا الدولة بأجمعها إن شاء الله.
14: عند ما رحت عند تحاليلي كلها مو زينة، وهم يقولوا لي زينة، فأنا قدمت عليه الشكوى الدكتور، فلسه موجود بالمشفى، موجود بالمشفى وما سوى لي كل شيء. واليوم أنا عندي غسيل كلى كان كرياتيني 4، ويقول لي برة المشفى انقلع برة. اشتكيت عليه ما طلع منها كل شيء، يعني بي استخدام للمشفى مو جيد، مو كل الدكاترة، بعض من الدكاترة أخذينها عنصرية وأخذينها على أني دكتور خط أحمر.
15: كنا محافظة الحسكة، عندي بنت محروقة عمرها 16 سنة، صباح حريق وش بيش ما بي، ونقول خيو صار ضرب مشان رواتب الموظفين الدكاترة اليوم ما داوموا، بقى خيوبتكم تخرجون تروحون أهلكم العشام. قلنا لا والله العشام أنا ما أروح، بس نجي على الديرين، قالوا الدير أحسن. وجينا من قاد العصر قالوا تخرجونا الجماعة، وجينا لجي على المشفى الوطني بدير الزور، وشلون يصير زادين ما أعرف، إن شاء الله يصير زينة والله يشفيها.
4: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، يبدأ اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء ويستمر حتى ليل الجمعة المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين نصف متر ومتر قبل أن يشتد الاضطراب اعتبارا من فجر الأربعاء حتى صباح الخميس، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين متر ومتر وعشرين سنتيمترا، على أن يتراجع الاضطراب تدريجيا من صباح الخميس وحتى ليل الجمعة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من جاهزية القوارب ومعدات السلامة وارتداء سترات النجاة طوال فترة الإبحار، مع تجنب السباحة ولا سيما خلال فترات ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح. أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي، مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
16: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
17: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد أنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفت عينا. من أهم النقاط اللي عم يضوى عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس. هاي الشغلات الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم يعطوك المعلومة بحذافيرها.
16: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدرب، مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
18: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراء.
16: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
4: يعاني النازحون في مخيم تل السمن بريف الرقة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة الأساسية، وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
19: يعود علي إلى خيمته حاملا كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالي، الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات الحياة في في حين تقطعت السبل بعلي وعشرات العائلات المقيمة فيه منذ سنوات.
20: بالنسبة للمعيشة مأساوية لدرجة، نقطة طبية ما بيه، أي شيء ما بيه، ما بيه عندنا شيء موجود بالمخيم، وجاعدين إجباري لا حول ولا قوة، يعني ما عدنا أي مكان، عدنا قرانة لهالساعة على الساحة موجود معبية ألقام ما نقدر نصلها خالص، وبنفس الوقت أنا أقدر بإمكاني أروح أدحج على الجري وأرجع مو أكثر، بس ولاد عندي صغار ما أقدر أخذهم لأنه جري معبية ألقام، وأولي أنا روحت ابني بلا ألقام.
21: ونطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمال أخي ومشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، أمور بالمخيم صفر.
19: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء وذوو الإعاقة، أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
22: العالم يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف، حالة رعب، بيصير بوق، يصير ما أمنت ما بي. من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها، يعني صراحة الوضع تعبان. العالم تناشد، يعني تناشد الدولة، تناشد جميع الإنشاءات، تيجوني مثلا يشوفون وضع المخيم، يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عاد معين غير الله سبحانه وتعالى. مثلا العالم تيجي ترجع لبيوتها، لحد الآن استقر أمان، ماذا يصير؟ العالم ترجع تسكن ببيوتها.
19: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
4: يجمع ملتقى حديث السوريين أكثر من 400 سورية وسوري بهدف فتح مساحة للحوار والنقاش بين السوريين من مختلف المناطق والخلفيات ومناقشة القضايا المشتركة بينهم.
23: ما جرى في فريدك جريمي،
24: لكن ما زال يجب على الفعل، ما بيجي واحد من ألف، هي باختصر الكلام.
25: لا يبدو الحوار هنا متفقا عليه، ولا يفترض أن يكون كذلك، فهي فكرة حديث السوريين، ملتقى يجمع سوريين من محافظات وخلفيات وأطياف مختلفة ليتحدثوا وجها لوجه ويتبادلوا الآراء حول قضايا بلدهم في كل مرة من منطقة تحمل خصوصيتها وحكايتها.
26: الهدف من الحديث هو النظام البائد، كانت السوريين بعاد عن بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم. الآن بالحديث بدأنا من الدير مرموسة، والآن هذا الحديث السادس، هو لحتى السوريين يتحاوروا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويتقربوا من بعضهم.
25: بعد 5 نسخ سابقة تنقلت بين عدد من المناطق السورية، يحط الملتقى رحاله هذه المرة في حلب، حيث بدأ المشاركون جولتهم في أحياء المدينة القديمة قبل الانتقال إلى جامعة حلب لعقد ندوة حوارية في مدرجها.
27: العدد اللي اجى من كافة المحافظات السورية هو 425 شخص، مثلوا كل الطوائف وكل التيارات، كل المحافظات السورية اجتمعت عندنا في مدينة حلب. بدي برنامجنا الصباحي بجولة بأسواق حلب القديمة، ثم انتقلنا لخان الطحان، تناولنا الفطور وجلسة حوار وتشبيك على كل طاولة في عليها من كل المحافظات السورية.
28: جئت مندفع لأؤكد أن السوريين متوحدين دائما، قلوبهم على بناء سوريا الحديثة، نسعى دائما لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة القانون والعدل والمساواة، من أجل أن يعيش الشعب السوري بأمان واستقرار، ومن أجل نهضة سوريا مستقبلا.
25: الفكرة هنا ليست الوصول إلى رأي واحد بقدر ما هي إتاحة المساحة للسوريين كي يسمع بعضهم بعضا، وربما يكون الحوار نفسه خطوة أولى لفهم أوسع لسوريا وتنوعها.
4: دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وشدد سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش في نيويورك على أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد اليونيفيل، موضحا أن هذا الوجود يجب أن يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويسهم في الحفاظ على الاستقرار ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وفق تصريحه. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم سيدة ومسنان خلال اقتحامات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل 8 أشخاص في جنين واعتقلت شخصا في طول كرم بعد محاصرة منزله. وذكر مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملة الاعتقال تستهدف أقارب فلسطينيين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم إلى جانب اعتقال كبار السن. أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة 3 مواطنين من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة كريم في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي حي التفاح بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شرقي المدينة. هذا ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال غربي بلدة بيت لاهيا في حين أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن خطة حكومته لحصر سلاح الفصائل المسلحة تمثل ضرورة وليست خيارا، متعهدا باستكمالها بحلول 30 من حزيران 2027. وأوضح الزيدي أن الخطة تبدأ بمرحلة مدتها 90 يوما تلتزم خلالها الفصائل بوقف الهجمات مقابل ضمانات بعدم تعرضها لهجمات من القوات الأمريكية. وأضاف زيدي أن المرحلة التالية تتضمن تسليم الأسلحة وصولا إلى استكمال عملية نزع السلاح بحلول الموعد المحدد، مشيرا إلى أن حصر السلاح ومكافحة الفساد يمثلان بالنسبة إليه مسألة شرف. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد الذي يهدد الاستقرار. وأوضح وزراء خارجية المجموعة في بيان أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. كما دعا البيان الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، واصفا تصرفات إيران بالمستهجنة وتنذر بتفاقم النزاع أكثر. أفادت وسائل إعلام تركية محلية بوقوع إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية غربي تركيا أسفر عن إصابة 10 طلاب. وبحسب بيان المحافظة فقد وقع الهجوم قرب مدرسة إنجي أوزميز الثانوية المهنية، حيث أطلق مشتبه به النار عشوائيا لسبب مجهول، ونقل المصابون إلى أقرب مركز صحي، ووصفت حالة 2 من المصابين بالخطيرة، في حين تمكنت قوات الأمن من توقيف المهاجم وفتح تحقيق قضائي وإداري في الحادثة وسط إجراءات أمنية مشددة حول المدرسة. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز أن ترامب منفتح دائما على الدبلوماسية والتفاوض مع إيران. وأضاف وولز لشبكة CNN أن الولايات المتحدة ستواصل عملية المنبوذ الاقتصادي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن استمرار الغموض بشأن الجهة التي تتحدث باسم المرشد الإيراني يمثل مشكلة متواصلة بحسب تعبيره. بحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران جهود الوساطة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إن الزيارة تهدف إلى تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية ومراجعة بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين، في حين أفاد مصدر في الداخلية الباكستانية بأن المباحثات تشمل جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود وفقا لوكالة إسنا الإيرانية. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها وفد من الكونغرس يؤكد للرئيس الشرع في نيويورك دعمه وحدة سوريا وجهود إعادة الإعمار والتعافي. الاحتلال الإسرائيلي يفتش عددا من المنازل خلال توغله بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة. إضراب موقوفين سوريين ولبنانيين في سجون أو في سجن روميا يدخل يومه العاشر وسط تدهور الحالة الصحية لعدد منهم. إصابة 3 أشخاص بغارة إسرائيلية شرقي مدينة غزة واعتقال 9 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

0: أهلا بكم في التفاصيل. بحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، وبحسب رئاسة الجمهورية تناول اللقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبهم أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. هذا والتقى الرئيس الشرع وفدا من الجالية السورية في نيويورك في مستهل زيارته للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الشرع خلال اللقاء على أهمية دور الجالية في تعزيز العلاقات السورية الأمريكية، إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج وكفاءاتهم وإسهامهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات.
1: تتعدد زيارات الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتختلف كل زيارة في هدفها وأجنداتها وتوقيتها بالنسبة للمرحلة التي تشهدها سوريا، وكذلك بالنسبة لما يعيشه صناع القرار في البيت الأبيض. أول زيارة لرئيس الشرع كانت إلى نيويورك في أيلول من العام الماضي، حيث شارك خلالها بأعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وناقش حينها ملف العقوبات الذي يعد من إرث النظام المخلوع، وكذلك ناقش إعادة الإعمار والوضع في المنطقة. تلتها زيارة ثانية لرئيس الشرع إلى واشنطن، وكانت الأولى لرئيس سوري منذ استقلال سوريا كدولة. التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور كبار المسؤولين، ركزت على مكافحة تنظيم داعش والترتيبات الأمنية مع إسرائيل ورفع العقوبات. ومنذ لقاء الرئيسين الشرع وترامب في الرياض بشهر أيار من العام الماضي، فتح الباب أمام علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين على أعلى المستويات، وبدأ التعاون السوري الأمريكي يتقدم على مستويات متعددة، من الزيارات إلى رفع العقوبات إلى التنسيق المشترك، وصولا إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
2: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن.
1: بيد أن مشاركة الرئيس الشرع للمرة الثانية في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك تأتي في ظل سعي الرئيس الشرع لاستقطاب مشاريع أممية واستثمارات في سوريا، وتحويل الانفتاح السوري على العالم، وتأسيس علاقات دبلوماسية واسعة منذ سقوط النظام المخلوع إلى سياق يخدم دور سوريا الجديدة، وربما ينعكس عليها وعلى المنطقة إيجابيا في مراحل لاحقة.
0: التفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، أبرز ما بحث الرئيس الشرع مع أعضاء الكونغرس خلال هذه الزيارة.
3: نعم كاترين، يعني بالفعل الزيارة التي يعني تتضمن حقيقة جدول أعمال للرئيس السوري أحمد الشرع والوفد الدبلوماسي المرافق له خلال زيارته هذه الثالثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إلى نيويورك، كان على يعني ضمن هذه أو ضمن جدول الأعمال هو لقاء مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي. حقيقة هذا اللقاء يعني كان هو لقاء استمر لحوالي ساعتين، كان هناك عدة أمور تم مناقشتها حقيقة مع أعضاء الكونغرس، أهمها العلاقات السورية بين العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا كان هناك حديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا. طبعا يعني الوفد أيضا المرافق له وعلى رأسهم وزير الخارجية أسعد الشيباني كان ضمن هذا الاجتماع الذي أيضا ضم مجموعة من الأعضاء الذين كانوا قد قسم منهم كان قد زار سوريا خلال الفترات الماضية. طبعا يعني المناقشات تقريبا تأتي في وقت سبقه حقيقة لقاءات وزيارات سابقة إن كان للرئيس السوري أو حتى الأعضاء أعضاء الكونغرس إلى سوريا. ويعني الأحاديث التي جرت المناقشات التي جرت كانت المرحلة التي وصلت إليها سوريا خلال الفترة التي سبقتها من رفع العقوبات وغيرها، إضافة إلى أيضا كان هناك حديث عن الوضع السياسي الحالي في سوريا والمجريات الأخيرة التي جرت على الأرض من موضوع اتفاقيات وغيرها، وإضافة إلى هذا أيضا كان هناك حديث يعني عن موضوع يعني التوغلات الإسرائيلية وما تقوم به إسرائيل من اعتداءات أخيرة على الأراضي السورية. طبعا كاترين، يعني اللقاء الذي جمع الرئيس السوري بأعضاء الكونغرس كان قد سبقه يعني ضمن جدول أعماله لقاء مع الجالية السورية الموجودة أيضا هناك، وكان هناك أيضا يعني مجموعة من التصريحات التي خرجت عن الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن لقائه مع الجالية السورية، أهمها هو تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع على ضرورة يعني توثيق العلاقات بين الجالية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يعني يكون هناك ربط لهذه العلاقات مع المجتمع السوري بشكل كامل خصوصا بعد سقوط النظام المخلوع. إضافة إلى أيضا كان هناك تخصيص لموضوع الاستفادة من الخبرات، تحديدا الخبرات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية من الجالية السورية الكبيرة الموجودة هناك، وأيضا كان هناك حديث ودعوة للرئيس السوري أن يشارك السوريين حقيقة خصوصا الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية سوريا في مرحلة إعادة الإعمار ومرحلة التعافي التي تعيشها خلال هذه المرحلة، ودعا السوريين هناك أن يشاركوا السوريين داخل سوريا بخبراتهم وبما وصلوا إليه حقيقة من يعني مستوى عالي من التعليم، وهذا الأمر بحاجته السوريين كما ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج التي يتطلعون إليها من الزيارة.
4: أكيد شيء طبيعي أن نفرح ويكون في عنا أمل كبير أن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة، هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية أن تستثمر عنا بالبلد حيث أن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا أو بأي شيء تاني.
5: والله يعني نتأمل خير، يعني بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بردنا الخير، بس نتأمل الخير من الله عز وجل أن يكون زيارته تكون هي بادرة خير للبلد يعني بشكل عام. نتأمل شيء العقوبات بشكل جدي، يعني احنا سمعنا عن إزالة العقوبات ولكن للأسف الشديد هي بس على الورق. نتأمل إن شاء الله بهالزيارة يكون هالأمر يصير جدي أكتر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، وأسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
6: أنا بشوف هذا شيء زيارة جيدة لأنه حسن علاقات وبرجع علاقات قديمة وبفتح أفق لأنه يصير فيه استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بينعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
7: اللي منتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار التعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
8: اللقاء كتير مهم ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فهلا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نتطلع منه أنه يصير إزالة حقيقية للعقوبات، مو بس ورقياً يصير نحن المواطن مثل أنا كشاب أحس بهذا الشيء، أحس أنه انشال العقوبات عني 100%.
9: زيارة الرئيس أحمد الشرع لنيويورك لجمعية الأمم المتحدة أو عموماً أي زيارة دولية لسيادة الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري أنه نرجع نحن كسوريا دولة قوية، دولة إلى كلمتها دولياً وعالمياً معترف فينا بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة، ونحن مستاهل هذا المكان، نحن من يوم يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: دعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على سوريا، مؤكدا رفضه استمرار هذه الهجمات. وقال ويلسون أن هذه الهجمات يجب ألا تشن، مشيدا بموقف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الرافض للغارات. وأكد ويلسون دعمه للجهود الرامية إلى منح سوريا فرصة لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار والسلام، معتبرا أن استقرارها سيكون مفيدا لدول المنطقة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح راعي أغنام كانت اختطفته من منطقة المعكر بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: حول الموضوع ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، أهلا بك معنا. بالبداية، إذن حالة اختطاف جديدة وتوغل مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضعنا في التفاصيل.
1: نعم، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في يعني عمليات التوغل، في عمليات الانتهاك التي يعني باتت تخلق راحة الأهالي والمدنيين. يعني هنا عملية اختطاف جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يعرف ما سببها، يعني لم يعرف ما طبيعة هذه، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة يقوم باختطاف الأهالي، اختطاف المزارعين ورعاة المواشي عندما يقتربون من أراضيهم القريبة من خطر إطلاق النار، عندما يقتربون من الأراضي الزراعية يتم يعني اختطافهم، أيضا عدا عن الحواجز التي تبنى على الطرقات وتقوم بالتضييق على المدنيين والمزارعين في محافظة القنيطرة. فهنا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق على المدنيين والمزارعين، وهناك الأهالي يناشدون ويطالبون الجهات المعنية وقوات الأندوفا العاملة في المنطقة من أجل وقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات التي باتت تخلق راحة الأهالي والمدنيين، تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، تمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، أماكن التي يقصدونها حتى باتجاه مركز المحافظة، تنصب الحواجز يعني على الطرقات، تمنع الأهالي من الوصول إلى أماكن دوامهم، خاصة طلاب مدارس الصباح الباكر أحيانا يكون هناك حواجز تؤخرهم على الوصول إلى مدرستهم، بينما ينسحب هذا الحاجز الذي يستمر يعني أحيانا يستمر لمدة ساعة أو نصف ساعة، أحيانا أكثر من ساعة. فهذا الأمر يعني هو مقلق للأهالي والمدنيين، وبات يعني هناك عدم استقرار في المنطقة بسبب هذه التوغلات التي يعني يستمر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني أيضا البارحة كان هناك استهداف لقضايا الإسرائيلية التي طالت منطقة حوض اليرموك في جهة طريق عابدين ومعرية، أيضا في ريف القنيطرة الشمالي كان هناك في البارحة ليلا أيضا قصف مدفع من جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه محيط الأراضي الزراعية وأيضا قنابل مضيئة، واليوم هنا صباحا يعني توغلات وانتهاكات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الأوسط، أيضا باتجاه طريق مضاف مع العجرف، أيضا كان هناك نصب حاجز مؤقت. يعني كل هذه يعني في كل منطقة من القنيطرة يوميا هناك عمليات توغل، يوميا هناك عمليات اختطاف، أحيانا تكون مؤقتة يعني لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، وبعد ذلك يتم الإفراج عنه، ومنهم من ما زال يعني مختطف داخل السجون الإسرائيلية، أكثر من 42 شخص موثقين بالاسم ما زالوا معتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأيضا هناك يعني أرقام وأعداد بصراحة وأشخاص لم يعرف ما عددهم، لم تحصى الأسماء بشكل دقيق، لكن ربما يصل العدد إلى أكثر من ذلك بكثير جراء يعني العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هي عملية أمنية عسكرية توغل باتجاه القرية، وبالذات يقوم باختطاف السكان بالتهم طبعا والمرائع المختلفة للاختطاف.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أفادت مصادر محلية باستئناف الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في مدينة الحسكة. وبحسب المصادر، بدأت وحدات من الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الانتشار في حي غويران بالتزامن مع تثبيت مركز لها في حي السكن الشبابي. وأضافت المصادر أن الترتيبات تتجه إلى توسيع انتشار للشرطة العسكرية ليشمل حيي النشوة والعزيزية ضمن بنود الاتفاق، بهدف تعزيز الاستقرار والتنسيق الأمني في المدينة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملات أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص، شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. يدخل أكثر من 400 موقوف بينهم سوريون في سجن رومية بلبنان يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء أن الحالات الحرجة ازدادت إلى أكثر من 23 حالة أعياء شديد، إضافة إلى تسجيل حالات أزمة عصبية بين الممتنعين عن أدويتهم. وقد كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن انتشار عدوى السل داخل السجن بتأكيد 10 حالات على الأقل، في حين أدت الظروف الكارثية إلى وفاة 5 موقوفين منذ إقرار القانون الشهر الماضي. وللتفاصيل ينضم إلينا يوسف، معتقل سوري في سجن رومية من داخل سجن رومية. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، ضعنا في صورة أوضاع السجن الآن.
2: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة، وكل الشكر والتقدير لتلفزيون سوريا اللي ما تركنا فعلا، والمتابعة اليومية المستمرة. شكرا لكم كتير. حقيقة الوضع بالسجون مأساوي جدا. الإضراب المفتوح عن الطعام بسجن رومية بيدخل اليوم العاشر. يعني ملامح الإنهاك والتعب الشديد عم تظهر على وجوه السجناء، عم تظهر على الحالات الصحية اللي عم نشوفها. عدد من السجناء تم نقلهم بشكل إسعافي إلى المشفى. الأجساد المضروبين يعني بدأت تظهر عليها العلامات. الوضع إنساني يعني بطريقة، لابد للمجلس الدستوري أن يلحظ يعني مقاربة الملف، مقاربة الطعن اللي تم تقديمه من الزاوية الإنسانية. الوضع بالسجون اللبنانية كارثي، الاكتظاظ، الأمراض، سوء الظروف الصحية والحياتية، التأخر بالمحاكمات. يعني اليوم معركتنا مع قانون العفو العام حقيقة هي معركة مصيرية لعدد كبير من السجناء. يعني عدد كبير من السجناء السوريين وغيرهم من السجناء اللي اعتقلوا على خلفية أحداث الثورة السورية. عدد كبير من الموقوفين السوريين، تقريبا 1700 موقوف سوري، ما بتشملهم الاتفاقية القضائية اللي تم توقيعها بين لبنان وسوريا، ولكن من خلال قانون العفو العام بيستفيدوا بشكل كبير. مصير السجناء اللي رحلوا إلى سوريا مرتبط بالعفو العام. السجناء اللي تم ترحيلهم على دفعتين لن تسوء أوضاعهم القانونية إذا سقط هذا القانون. يعني الأمور مترابطة ببعضها. يعني الحل برومية يصل مداه إلى حمص وإلى عدرا، يعني يلحق السجناء اللي تم ترحيلهم. فحقيقة الواقع اليوم يحتاج اهتمام كبير من المعنيين، من الإدارة السورية، من الشعب السوري. يعني هذه القضية قضية واحدة. يعني أبنائكم المعتقلين في السجون اللبنانية يضربون على الطعام ليوصلوا صوتهم. يعني الإعلام السوري عموما، المؤثرين، المغردين، حقيقة في عتب كبير. يعني ما عم نشوف هالاهتمام الكبير بالقضية، مع انه يعني يمكن عدد تقريبا 156 سوري موجود ضمن المبنى من المضربين عن الطعام.
0: طيب، بالحديث عن أيضا الأمراض التي انتشرت في سجن روميا، يتم الحديث عن مرض السل، طعن في صحة المساجين اليوم والمعتقلين.
2: نعم، الموضوع السل موضوع أكيد، وعشر حالات نقلت بصورة غير معلنة. تم عزل عدد منهم إلى أماكن العزل والحالات المؤكدة، وفعلا هو تم كشفه عن طريق الصدفة. يعني المريض والسجين اللي راح يتعالج لأمر مرضه بمرض السرطان، عم يجرى له صورة أشعة للرئة، فتبين إنه معه مرض السل. فلما يكون مريض سل، يعني اللي معه بالغرفة واكتظاظ كبير، أكيد في عدوى وما معروف من أمتى معه سل. فتم سحب عدد من السجناء وتم عزلهم بأماكن الحجر لحين صدور نتائج الفحوصات. ولكن هالأمر ما بيوقف هون، الأمر بيتطلب فحص شامل للسجناء. الموضوع ممكن يكون منتشر، ممكن يتحول لوباء نتيجة الاكتظاظ اللي موجود وسرعة العدوى. الأمر يحتاج حقيقة استنفار الأجهزة الطبية والجمعيات، وهالأمر ما شفناه أبدا. يعني ما شفناه.
0: طيب سيد،
2: فنفضل عن الإضراب، يعني إحنا ما عم نحكي عن الإضراب، عم نحكي على حالة جديدة يعني عايشناها من قبل وشفنا خطورتها على السجناء لوين ممكن توصل.
0: سيد يوسف، تحدثت أننا اليوم في اليوم العاشر من الإضراب، هذا الإضراب هل لاقى أي
2: نعم،
0: صدى لدى الحكومة اللبنانية أو حتى لدى المنظمات المعنية؟
2: طبعا احنا لما نعمل إضراب بالدرجة الأولى، الإضراب يعني خطوة ضغط سلمية موجهة لأصحاب القرار ليوصل الصوت. وطبعا أهلنا الكرام في الشمال اللبناني عموما يعني سمعوا صدى هالصوت ونزلوا بالآلاف إلى ساحة النور. الله يجزاهم الخير، يعني وقفة مشرفة رفعت صوتنا أكثر وأكثر وتضامنت معنا. هالصوت لما يوصل للمعنيين نحن نتأمل إنه يعني يعرفوا إنه في معاناة إنسانية كبيرة بالسجون. طبعا ما إجانا أي ردود عملية لأنه موضوع الطعن بالمجلس الدستوري محكوم بمدة زمنية معينة، يعني قد يكون نهايتها بعشرة عشرة يعني الشهر الجاي، يعني نحن أمام تقريبا 18 يوم يعتبروا أيام مصيرية في حياة السجناء، إما أن يعني تكتمل الفرحة اللي سلبنا إياها جبران باسيل بالطعن اللي تقدم فيه، وإما يطير الأمل ويرجع يعني حياة السجناء أسوأ مما كانت عليه من قبل.
0: طيب أخيرا سأترك لك المجال بتوصيل رسالة عبر شاشة تلفزيون سوريا، تفضل أستاذ يوسف.
2: شكرا لك. احنا طبعا رسالتنا اليوم بنجدد المطالبه للمجلس الدستوري بان يقارب الملف مقاربه انسانيه. الوضع في السجون اللبنانيه وضع ماساوي، حياه السجناء في خطر. نحن فقدنا 5 سجناء خلال شهر، 2 منهم ماتوا خلال 24 ساعه. نحن اليوم على ابواب انتشار وباء، وباء ممكن يحصد عدد من أرواح السجناء. لو أُقر العفو العام وتم البدء بتنفيذه، الكثير من هؤلاء السجناء كانوا طلعوا للحرية، الكثير من السجناء كانوا تلقوا العلاج بظروف مناسبة، حتى اللي ماتوا كانوا ماتوا بظروف لائقة بين أهلهم، مش بين 4 حيطان ويتركوا في صيدلية السجن ممددين على الأرض ما حتى يتم نقل جثامينهم. نحن نتمنى من الجميع، من المعنيين، من المؤثرين، الحديث عن هالقضية، متابعتها. يعني حتى اليوم في وفد وزاري كبير في لبنان، وفد وزاري سوري، بعتقد 6 وزراء. الأصل أنه يكون ملفنا وقضيتنا ومعاناتنا أهم أمر يدرس على جدول أعمال هالوفد الوزاري. وكل الشكر والتقدير لكم على الاستضافة.
0: نتمنى أن تصل هذه الرسالة للمعنيين، ونتمنى لكم السلامة والحرية قريبا. شكرا لك يوسف، معتقل سوري في سجن روميا، تحدثنا من داخل سجن روميا. قالت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا إن وفدا حكوميا رفيع المستوى يزور لبنان اليوم الثلاثاء في أوسع زيارة حكومية إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب المصادر يضم الوفد 6 وزراء، هم وزراء الاقتصاد والزراعة والسياحة والتربية والنقل والصحة، إلى جانب رئيسي هيئتي الطيران المدني والاستثمار والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، وذلك لإجراء مباحثات موسعة مع الجانب اللبناني تتناول عدة ملفات أبرزها الاقتصاد والاستثمار والطاقة. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، حدثينا عن زيارة الوفد الوزاري السوري إلى بيروت.
3: هي وصفت كاترين بأنها هي أوسع زيارة يعني سيزور الوفد السوري لبنان، هي الأوسع منذ سقوط النظام حتى يومنا هذا. نتحدث عن زيارة مرتقبة لعدد من الوزراء السوريين، كذلك اقتصاديين سوريين سيزوروا لبنان اليوم للتباحث بعدة ملفات منها اقتصادية واستثمارية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. جدول الأعمال الخاص بهذا الوفد سيكون الزيارة الأولى والمحطة الأولى مع نائب رئيس الحكومة طارق متري. من المقرر أن يتم اللقاء الأول مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، إضافة أيضا إلى وفد سيلتقي، وفد لبناني سيلتقي الوفد السوري في المطار. كذلك أيضا من المقرر غدا أن يكون هناك ما يسمى ب يعني مؤتمر اقتصادي في أحد الأمكنة في لبنان. المقرر والذي سينطلق منه هو العناوين الاقتصادية، وسيكون المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية جوزيف عون. كذلك سيكون هناك كلمات لوزراء سوريين ورجال أعمال سوريين ولبنانيين. المؤتمر أيضا سينطلق يوم غد في بيروت في تمام الساعة 11 صباحا للتطرق والوقوف عند عدة نقاط. تنطلق الأمور وتتحسن العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية بين بيروت ودمشق، وهناك ما يسمى ب يعني تطور واعد، خاصة أن الجانبين اللبناني والسوري يعملان على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية، وانطلاقا أيضا من التعاون الأمني الذي رأيناه والقضائي أيضا، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي بدأ عبر عدة وفود لبنانية سورية قامت بزيارة متبادلة. اليوم نتحدث عن أن هذا الوفد الكبير الذي هو يوصف بأنه يعني أوسع زيارة سورية منذ سقوط النظام في سوريا إلى لبنان. إذن هذه الزيارة سيكون لها دلالة خاصة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كذلك من المقرر أن يبقى هذا الوفد في بيروت إلى يومين للوقوف عند عدة ملفات طبعا اقتصادية واستثمارية هي خاصة بهذه الملفات، علما أن عددا من الوزراء السوريين سيكونوا موجودين، منها وزير الزراعة، وزير الصناعة، وزير التربية، إضافة أيضا إلى عدة وزراء آخرين ورجال أعمال. هذه الزيارة هي سيكون لها دلالة خاصة تعكس مدى التعاون الاقتصادي بين البلدين والرغبة الملحة التي هي بدأت بين لبنان وسوريا، بأن رغبة من الجانب اللبناني والجانب السوري لتعزيز وتطوير العلاقات في كافة الميادين وفي كافة المجالات.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. بحث حاكم المصرف المركزي محمد صفوة رسلان مع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إمكانية إنشاء جمعية للمصارف في سوريا.

0: بسبب عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود وطلبات التوريد. وتأتي الإجراءات ضمن حملات الرقابة على محطات توزيع المحروقات بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية والتأكد من الالتزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة والحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حماة قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية شملت فحص صهاريج نقل الوقود والتأكد من سلامة العدادات في إطار تجديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية في المحافظة. قالت الشركة السورية للكهرباء إن عطلاً طارئاً على خط الشيخ مسكين الكسوة الذي يعمل بجهد 230 كيلو فولت تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظتي درعا والسويداء. وذكرت الشركة في بيان أن الورشات الفنية باشرت أعمال الكشف عن موقع العطل والعمل على إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي إلى المحافظتين. ومن درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، هل الكهرباء مقطوعة عن جميع المناطق في درعا؟
1: نعم كاترين، بالحقيقة يعني قطع عام للتيار الكهربائي على محافظة درعا ومحافظة السويداء، يعني الخط 230 الواصل من الكسوة إلى الشيخ مسكين هو يغذي محافظة درعا، وبعد أحداث السويداء باتت أيضا تتغذى منه محافظة السويداء، أي أنه يغذي محافظتين اثنتين. وهذا الخط يعني يوجد عليه عطل بحسب شركة الكهرباء. تواصلنا مع الشركة، قالوا لنا أن الورشات خرجت من الشركة وحددت مكان العطل وسوف تبدأ بإصلاح هذا العطل. ويعني هذا القطع في التيار الكهربائي هو لا يؤثر فقط على الحياة العادية للسكان، وإنما يؤثر بشكل مباشر على محطات المياه وعلى المستشفيات وعلى أيضا بنوك الدم وأيضا الأمور التي تحتاج إلى تيار كهربائي بشكل متواصل. وعند إعادة وصل التيار الكهربائي فإن يعني عمل هذه المرافق يبدأ بشكل تدريجي، أي أنها تعطى أولوية في التغذية الكهربائية بعد إصلاح الأعطال. ويعني هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل كبير على مضخات المياه، لأن يعني تعطيل الكهرباء أو قطع التيار الكهربائي وقطع التغذية الكهربائية عن محطات الكهرباء يؤدي إلى، حتى لو كان العطل مثلا لساعتين او ثلاثه او اربعه، يؤدي الى تعطل ادوار المياه لحوالي يوم كامل. وبالتالي يعني اساسا هي المياه يعني بحاله شحيحه، وبالتالي اعطال الكهرباء تؤثر بشكل مباشر على المياه، عدا عن التاثير على المرافق الاخرى غير محطات المياه. يعني هذه المره الثانيه خلال هذا الشهر يحصل عطل على نفس الخط المغذي ما بين الكسوه والشيخ مسكين. ويعني هي اساسا في هذه الايام كاترين يعني بتنا نلاحظ ان هناك تخفيض في عدد ساعات الوصل للتيار الكهربائي وزياده في عدد ساعات التقنين، خاصه خلال الاسبوعين الاخيرين. يعني بعد ان كانت الكهرباء تقريبا تصل الى حوالي 16 ساعه وصل مقابل يعني 8 ساعات قطع فقط في المحافظه، بدنا نلاحظ فعلا ان هناك ساعات تقنين اكثر للتيار الكهربائي في محافظه درعا.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من درعا. أعلن قاضي تحقيق العدالة الانتقالية في اللاذقية محمد علي عتر وصول 20 ملفا إلى دائرة التحقيق المختصة في المحافظة، مشيرا إلى وجود 12 موقوفا على ذمة الملفات المحالة. وأوضح عتر في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن نحو 40 شكوى ما تزال قيد الدراسة أو التحقيق لدى النيابة العامة والأقسام المعنية، مبينا أن العمل القضائي المتخصص بدأ عقب صدور قرارين لتسمية الغرف والقضاة المختصين بالنظر في هذه القضايا بالمحافظات السورية. وأضاف أن ملفات العدالة الانتقالية تتصل بوقائع تشمل القتل والإخفاء القسري والتهجير وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود 12 موقوفا حاليا أمام قاضي التحقيق على ذمة الملفات المحالة. أعلن وزير الصحة مصعب العلي إعادة إصدار النشرة الوبائية بعد انقطاع دام 15 عاما لتغطي لأول مرة كامل الأراضي السورية. وأوضح العلي في منشور له على منصة إكس أن النشرة تتضمن بيانات برامج الإنذار المبكر والأمراض المشمولة باللقاح والأمراض المنقولة بالمياه والغذاء والأمراض التنفسية الحادة، مؤكدا أن هذه

0: هذه الخطوة تمثل ركنا أساسيا في تعزيز منظومة المعلومات الصحية ورفع كفاءة الاستجابة الوبائية ودعم الأمن الصحي. أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية لتشييد مجمع صحي يخدم أكثر من 100,000 شخص في مدينة سراقب بريف أدلب. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يحمل المجمع اسم أم البشائر ويضم مركزا للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محل تجارية تخصص عائداتها لدعم استدامة تشغيل المجمع. أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت يوم أمس ل 73 حريقا وحادثي سير في عموم المحافظات وأسفرت عن إصابة 12 شخصا. وأضاف الدفاع المدني أنه أخمد خلال اليوم ذاته 58 حريقا في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار. وأشار الدفاع المدني إلى أن الحرائق أسفرت عن إصابة مدني إذ قدمت له الإسعافات الأولية، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. بعد أعمال تأهيل طالت أجزاء من مشفى حمال الوطني، ما تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي. مراسل تلفزيون سوريا زار المشفى ورصد واقعه ميدانياً.
1: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حماة الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية. ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
2: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ. فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة. بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك. الله يعطيهم العافية.
1: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا، تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديدا الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
3: وردتنا عدة شكاوي عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني. الإضافة أنه مشفى كبير جدا، ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل. فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
1: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
4: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حماة الوطني تقديم خدماته للمرضى. وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: لا تقتصر الأسئلة عن واقع الخدمات الصحية على حماة، إذ استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دمشق بشأن مستوى الخدمات في المشافي الحكومية والصعوبات التي يواجهونها خلال مراجعاتهم.
5: الاهتمام، أدوية تمام، والكادر الطبي كله ممتاز، بس أهم شيء النظافة، الحمامات والكريدورات.
6: أنا طلبي الوحيد أنه من السيد وزير الصحة ومدير مشفى المواساة وجميع المشافي الحكومية بسوريا أنه مشان موضوع أمور التحاليل، لأنه عم يصير ضغط على المواطن وعلى المريض، وحصراً يعني يكون أنه التحليل أنه يكون ينوجد بضمن المشفى.
7: حق زمان كانت خرابة، عبارة أن فايت على زبية أغنام، أما اليوم كأنك فايت على فندق، اليوم كأنك فايت على فندق بالنسبة لمشفى المواساة. يعني حسب إمكانياتهم اللي عندهم، هاي إمكانياتهم، يعني هاي الإمكانيات اللي عندهم، ومعطين صورة 100% وخدمة 100% بالنسبة للدكاترة والممرضين كامل، وتنظيف المشفى والأدوية وكل شيء. أبدا يعني واقفين وقفة تمامية، يعني الحمد لله رب العالمين، ما في أي إعاقة نهائيا.
8: بالنسبة لموضوع المنامة، يعني المريض عم يجي مع المرافق معاه، المرافق معاه عم ينام أكثر أحيان بالحديقة أو الشارع، واحنا اغلب المرضانين عم يجوا من المناطق الشرقيه، وهين ما في عندهم حدا يروحون لعنده، والمرضان هو بغرفته بس المرافق اللي معاه عم يصفي بعيد عنه. اهم شيء موضوع المنامه للمرافقين.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، يبدأ اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء ويستمر حتى ليل الجمعة المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين نصف متر ومتر قبل أن يشتد الاضطراب اعتبارا من فجر الأربعاء حتى صباح الخميس، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين متر ومتر وعشرين سنتيمتر، على أن يتراجع الاضطراب تدريجيا من صباح الخميس وحتى ليل الجمعة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من جاهزية القوارب ومعدات السلامة وارتداء سترات النجاة طوال فترة الإبحار، مع تجنب السباحة ولا سيما خلال فترات ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح. أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي، مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
9: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
10: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد أنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفة عينا. من أهم النقاط اللي عم يضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس، هاي الشغلات الواحد بده سنين ليتعلم، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم نعطوك المعلومة بحذافيرة.
9: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدربا، مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
11: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراء.
9: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة 3 مواطنين من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة كريم في حي التفاح شرقية مدينة غزة. وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقية حي التفاح بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شرقية المدينة. هذا ونفذت قوة الاحتلال عملية نسف شمال غرب بلدة بيت لاهيا، في حين أصيبت امرأة برصاص قوة الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. آخر التطورات لديك شروق؟
12: كاثرين، حي التفاح وحي الشجاعية شرق مدينة غزة منذ الليلة الماضية وحتى الساعات القليلة الماضية تتعرض هذه الأحياء لقصف إسرائيلي، استهدافات إسرائيلية متتالية من سلاح الجو الإسرائيلي، تحديدا حي التفاح في الليلة الماضية، وأيضا عمليات إطلاق النار لا تتوقف منذ الليلة الماضية وحتى الآن بالتزامن مع قصف مدفعي. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف هذه الأحياء بشكل مكثف من الليلة الماضية وحتى قبل قليل، وهذا حتى الآن يعني لم يتم تسجيل إصابات وشهداء، لكننا لا نعلم طبيعة ما يجري في تلك المنطقة، ولكننا يمكننا أن نتحدث عن حدث يجري في شرق مدينة غزة، ولربما خلال الساعات المقبلة تتضح الصورة أكبر. أيضا مناطق شمال قطاع غزة القصف المدفعي يستهدف المنازل المدمرة أصلا، وكذلك المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها تتحدث عن وصول 4 شهداء، 1 من بين الشهداء متأثرا بجراحه، والشهداء المتبقين هم شهداء جدد نتيجة استهدافات إسرائيلية جديدة نفذت على مدار 24 ساعة ماضية. ونقل أيضا 25 إصابة، ومعظم هذه الإصابات نتيجة عمليات إطلاق النار العشوائية التي تتم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في مناطق عديدة في قطاع غزة. اليوم استؤنفت أيضا عملية إجلاء الجرحى والمرضى عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وتم تسهيل هذه المهمة من خلال مشفى الهلال الأحمر الميداني. نتحدث عن عشرات الجرحى الذين استطاعوا السفر عبر معبر رفح صباح هذا اليوم، عدد محدود من المرافقين من ذوي الجرحى والمرضى. إلى جانب ذلك، وزارة الصحة تتحدث أو تحدثت أيضا صباح هذا اليوم عن شهرين مقبلين ستزداد الأوضاع الإنسانية سوءا داخل المنظومة الصحية كاثرين، بسبب عدم إدخال الأدوية الضرورية اللازمة، خصوصا أننا مقبلون على فصل الشتاء، وفي هذا الفصل تزداد فيه المرض وينتشر المرض بين صفوف النازحين والفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن حاجة واسعة للأدوية داخل المنظومة الصحية كاثرين.
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم سيدة ومسنان خلال اقتحامات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل 8 أشخاص في جنين، واعتقلت شخصا في طول كرم بعد محاصرة منزله. وذكر مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملة الاعتقال تستهدف أقارب فلسطينيين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم إلى جانب اعتقال كبار السن.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لو علمت منازل
2: الله،
1: روحي بها مكثت وجسمي راحل.
2: كيف جمعت الطب والشعر؟
1: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
2: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
1: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
2: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
1: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
2: أصافح العراق، أصافحه.
1: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
2: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
1: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
2: الله الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
8: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
7: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

في رحلة البحث عن استقرار سوريا يبرز السؤال الجوهري: كيف نبني نظاما يحمي الجميع ويضمن ألا تسلب الحقوق الأساسية تحت أي ظرف أو مسمى؟ يعتبر كثيرون أن المبادئ فوق الدستورية هي البوصلة الأخلاقية التي تمنع انحراف الدولة والدرع الذي يحمي قيم الحرية والمواطنة من أي تغول سياسي قد يحدث في المستقبل، بينما يرى فيها آخرون تقييدا قد يحد من مرونة الخيارات الشعبية، وتخوفا مبالغا فيه يضع وصاية على إرادة الأجيال القادمة. اليوم نفتح ملف الثوابت الوطنية التي لا تقبل التفاوض، فهل تساعد المبادئ فوق الدستورية في ترميم الشروخ العميقة بين السوريين؟ وكيف يمكن التوافق عليها؟ وكيف استطاعت المجتمعات التي نهضت من الركام أن تجعل قيم العدالة والمساواة فوق كل اعتبار؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تتعلق القواعد فوق الدستورية بالقضايا الكبرى والمصيرية التي تعطي حصانة تجاه التغيير، فما هي وما أهميتها؟ مزيد من التفاصيل في هذه المادة.
1: المبادئ فوق الدستورية هي قواعد للقضايا الكبرى والمصيرية وذات الأبعاد الاستثنائية في الدولة، وتتعلق بحقوق ومصالح ومستقبل جميع فئات الشعب من دون استثناء. تعطى حصانة استثنائية تجاه التغيير والتعديل تفوق الحصانة التي تعطى لغيرها من قواعد الدستور. لا يشترط فيها أن تكون قواعد موجودة في صلب الدستور، بل قد تكون وثائق مستقلة عنه وتعالج بشكل أساسي المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات، وتعالج مخاوفها وهواجسها المختلفة بشأن حقوقها وحرياتها ومستقبلها. وتقسم إلى قواعد فوق دستورية عالمية، وتكون مرتبطة بحقوق ثابتة ومستقرة للبشر، وهي محل اعتراف وقبول معظم دول العالم، وقد تكرست بالتجارب التاريخية العالمية المهمة التي صدرت عنها إعلانات حقوق الإنسان. ومن الصعب على أي دولة تجاهلها مهما كان نظامها، حتى لو بقيت حبرا على ورق لدى أنظمة غير ديمقراطية. والنوع الثاني هي القواعد فوق الدستورية الوطنية، والتي تختلف بحسب ظروف وحاجات كل بلد. فالدستور الفرنسي رفع مسألة طابع الجمهورية للدولة ووحدة التراب الفرنسي إلى مستوى قواعد فوق الدستورية، عندما منحها حصانة مطلقة ضد التعديل، كما يمنع الدستور الألماني تعديل النظام الفيدرالي، ويمنع الدستور التركي تغيير شكل الدولة كجمهورية أو تعديل سماتها بحسب ما جاء في الدستور.
0: نفتح ملف المبادئ فوق الدستورية مع دكتور إبراهيم دراجي، الأكاديمي والمدير للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. مرحبا بك. والسيد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة، مرحبا بك أيضا. والسيد نادر جبلي، الكاتب والباحث في شأن الدستوري والقانوني من باريس، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور إبراهيم. المبادئ فوق الدستورية هي أمر معمول به في عدة دول وفي عدة دساتير، لكن هناك تخوفات كثيرة من أن يكون هناك تمييز في الحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطنة إذا لم تصاغ هذه المبادئ بشكل صحيح. كيف تعلق على هذا الأمر؟
2: بداية مساء الخير لك ربا وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات. بكل تأكيد هذا موضوع يعني هام جدا، خاصة ربما في الحالة السورية. أولا، نحن لا نتحدث عن شيء استثنائي أو خارج السياق القيم العالمية، ربما هو جديد على منظومتنا القانونية والدستورية، لأننا نعلم أننا على مدى عقود لم يكن لدينا دساتير حقيقية تنسجم مع المعايير الدولية. لكن الآن ما قد يبدو أنه استثنائي بالنسبة لنا لحواراتنا الآن هو أمر طبيعي. نعم، المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها وإذا تم سلك الطريق الطبيعي للوصول لها، وإذا كان هناك توافق وطني عليها، وإذا كانت محمية بمؤسسات دستورية وبمنطق رجال الدولة وليس رجال السياسة الذين يبحثون عن مصالح ضيقة. في وقت الأزمات، في وقت الحروب، الكثير من الدول لجأت إلى المبادئ فوق الدستورية التي شكلت ضمانة لها، ونجحت هذه المبادئ بالفعل في قيادة تحولات كبرى في العديد من دول العالم، منها ما كانت نزاعات سياسية محتدمة، منها ما كانت نزاعات عسكرية، عنصرية، قومية، دينية، وحققت نجاحات في مجالات عديدة. وبالمقابل نعم، هي أخفقت في مجالات في دول أخرى كانت مجرد حبر على ورق، وبالعكس كانت هي أول النصوص الدستورية التي تم تعديلها. بالمحصلة، هذه المبادئ إذا أحسن صياغتها، إذا تم اتباع الطريق السليم من أجل تبنيها، إذا كان مضمونا نتيجة توافق وطني ويعبر على الأقل عن الحد الأدنى من الحقوق العالمية، نعم قد تشكل ضمانة حقيقية وقد تشكل مخرج للدول من الأزمات التي تعاني.
0: وقد هذه هي التي تخيف الكثيرين، بأنه إن صيغت بشكل صحيح قد تكون مخرجا لسوريا وللمجتمع السوري مما عانى منه، وبالمقابل قد لا تكون كذلك. طيب، إذا سألناك سيد منير، هل من الضروري أن تكون المبادئ فوق الدستورية معنية بحقوق وتمييز مكون دون آخر، يعني معنية بأمور الأقليات، أم أن من الممكن أن تكون ضمانة للجميع، تحمي الجميع، تحمي المواطن السوري، تحمي وحدة الأراضي السورية، يعني مبادئ لا يمكن أن تكون خلافية بين مكونات السوريين؟
3: مساء الخير، يعطيكم العافية. لا أكيد المبادئ هي مبادئ جامعة للسوريين، يعني ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستوريه، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنه، دوله مواطنه، دوله حريات. بالمرحله الحاليه يعني اليوم لما يطرح قضيه انه اين تقف الثوره بعد التحرير، تقف في منظومه قيمها اللي خرجت من اجلها، دوله قانون، دوله عداله، دوله فصل سلطات. هذه القضايا، هذه المعايير او هذه القيم صالحه، قيم هذه الثوره صالحه ان تكون مبادئ فوق دستوريه، تكون تعطينا، تحافظ على معنى الدستور اكثر من نصه، تلتزم، تلزم اي سلطه سياسيه بالمعنى قبل ان تلزمه بالنص. لأن
0: طب ما الضمانة أن لا يتم استغلال هذه المبادئ فوق الدستورية عند صياغتها تحديدا بأن يكون هناك لمكون امتياز على مكون آخر؟ ولنكون صريحين، الأكثرية في سوريا هي من تتخوف من ذلك.
3: لا، مستوى الأكثرية والأقليات والمكونات، وهذه يعني حوار أو تموضعها يكون ضمن الدستور الذي يضمن الجميع، الشيء الذي يضمن تطلعات أو مخاوف الجميع يكون في المبادئ فوق الدستورية. يعني هي الكلمة السواء التي يلتقي عليها الجميع خالد، لأن الدستور يعني بصراحة الدستور هو خلاصة العقد المجتمعي، هو خلاصة العقد المجتمعي الاجتماعي بالأحرى بين الدولة وبين المجتمع. لكن أنت بحاجة أيضا لقيم تسبق هذا الدستور، وقد تكون يعني هلا في بعض التجارب قد تكون شيء منفصل وقد تكون ضمن الديباجة. يعني في كثير دساتير كانت ضمن الديباجة تبع، يمكن دستور 1950 تضمن في الديباجة، يعني كان في تركيز على قضية الديباجة انها تحوي مضامين فوق دستورية لا يمكن،
0: لكنها لم تأتي كبنود محددة، وهذه هي النقطة الخلافية. طيب
3: لا، هو طيب. الأفضل أن تأتي كبنود محددة، لأنه هون المشكلة خاصة من المراحل الانتقالية. يعني لا، أول شيء الدستور يتم أحيانا التلاعب به، لأن بنية الدولة بأي دولة، بأي انتقال، لا أتكلم فقط سوريا، بنية الدولة هشة، التوافقات المجتمعية ما تزال.
0: يعني نحن لا نتحدث عن المرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية لديها إعلان دستوري يحكم، نتحدث عن دستور يجب أن يحكم البلاد وهو الوثيقة الأسمى في البلاد في المرحلة القادمة. سيد نادر، هذه الوثيقة التي هي أعلى وثيقة في الدولة هي نتاج اجتماعي، هي العقد الاجتماعي الأهم في البلاد، لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟ هل هناك شرعية لهذا الأمر؟
4: طيب مساء الخير، أتشرف بك سيدي ربا وضيوفك الأعزاء. اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد هي التي تعطي هذه المبادئ الشرعية والقوة ويعني القانونية اللازمة. يعني عندما تخرج البلاد من مرحلة استبداد مديد دمر ما دمر، عندما تخرج من صراعات، من حروب أهلية، يكون الانقسام المجتمعي على يعني في أوجه، تكون الثقة معدومة بين المكونات، لا حياة سياسية، لا أحزاب، لا مؤسسات، لا قضاء قادر على مسك الأمور، يعني تكون البلاد. لذلك لا يمكن أن تعود الثقة بين مكونات البلاد، لا يمكن أن يستطيع السوريين بشكل خاص أو أي بلد خارج من الصراع الحديث مع بعضهم ووضع اليد بيد بعضها مرة أخرى والانتقال إلى بناء الدولة إلا بمبادئ فوق دستورية تضمن للجميع، تضمن للجميع، تطفئ مخاوف الجميع، تضمن للجميع حد أدنى من ما
0: ألا
4: يرغبونه
0: يكفي
4: في
0: الدستور لذلك؟ هل المبادئ فوق الدستورية
4: الدستور.
0: ضرورية
4: لا
0: لذلك؟
4: يكفي، لا يكفي الدستور، لا يكفي
0: لماذا لا يكفي؟ لماذا يجب أن يكون هناك
4: الدستور.
0: امتيازات
4: هي
0: في الوثيقة
4: المخاوف،
0: الأهم؟
4: المخاوف طبعا هو الوثيقة الأهم، والمبادئ فوق الدستورية هي جزء من الوثيقة وليست خارج،
0: المشكلة في التعديلات، المشكلة في التعامل
4: وليست
0: مع
4: خارج
0: هذه المبادئ فوق الدستورية.
4: أرجوك أعطيني دقيقة
0: تفضل
4: للتوضيح.
0: تفضل.
4: المسألة في عدم الثقة بالأغلبية، بين الأغلبية والأقليات بشكل خاص، أو بين الجماعات الوطنية بشكل خاص. الدستور يتم تعديله بموجب أغلبية معينة وبشروط وإجراءات شكلية معينة، لكن هذه الأغلبية يمكن أن تتوفر، يمكن أن تتوفر، وبالتالي يتم تعديل الدستور لصالح جماعات دون ضد جماعات أخرى. لا يمكن للجماعات الصغيرة أو للجماعات الخائفة أو للجماعات التي لديها هواجس من المستقبل أن تطمئن إلى الدستور. قد يقول الكردي أنكم بأغلبية معينة في المستقبل، العرب تستطيعون أن تعدلوا هذا الدستور تعودوا بنا إلى الوراء، تعودوا بنا إلى مرحلة الأسد أو مرحلة ما قبل الأسد. لذلك هذه المخاوف لا يمكن إغلاق وإطفاء إلا مبادئ فوق دستورية لا تستطيع الأغلبية مهما علت في البرلمان أن تعدلها. هذه هي القضية. اسمحي لي أن أقول قصة واقعية لمدة دقيقة، قصة حقيقية حصلت معي. كنت أناقش موضوع المبادئ فوق الدستورية عندما كنت أعمل عليه مع الصديق الراحل الكبير ميشيل كيلو في باريس. كان يرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية ويقول أن لا شيء فوق الدستور، الدستور هو الإرادة الشعبية، الدستور هو العقل الاجتماعي. يوم ما كان لدينا موعد، جاء إلى الموعد وقال لي أنني كنت مع قيادي كردي في اجتماع مع قيادي كردي سياسي في باريس، وقال لي هذا القيادي الكردي: أنتم الآن تبيعوننا يعني كلاما جميلا، تبيعوننا مواطنة، تبيعوننا ديمقراطية، تقولون لنا مستقبل مستقبل، لكن عندما تصلون تستحكمون وتصلون إلى
0: طيب،
4: البرلمان وتصلون إلى الحكم
0: يعني
4: فأنتم
0: ما هذه الخواف،
4: ستنقضون،
0: هذه المخاوف يا دكتور
4: فأنتم
0: يا سيد نادر
4: ستعيدون.
0: موجودة عند الجميع، والضمانات الدستورية هي لحق لكل مواطن سوري. أليست المواطنة المتساوية هي أن يتساوى كل المواطنون بالحقوق والواجبات؟ طيب دكتور إبراهيم، فعلا هذه المبادئ فوق الدستورية، هناك من يقول ويسرد ويكتب نقاطا محقة بأنها تتناقض مع مبدأ المواطنة المتساوية عندما أعطي امتيازا بهذه المبادئ لفئة دون أخرى. نعود لنقطة الصياغة، كيف يكون هناك ضمان بأن لا تكون هذه المبادئ فوق الدستورية شرخا جديدا بين السوريين وامتيازا جديدا، بدلا أن تكون ضمانة وصمام أمان لحماية الجميع؟
2: صحيح، يعني هذه المخاوف موجودة وهي محقة عندما تقال يعني بدون تفصيل. ما هي الضمانة؟ توجد مجموعة من الضمانات. أولا المسار الذي يتم الوصول له إلى هذه المبادئ. إذا كانت هذه المبادئ سوف تصاغ بغرف مغلقة ونتيجة توافقات ضيقة بين زعماء أو شخصيات
0: محاصصات
2: أو
0: مثلا،
2: ممثلي مكونات، فلا قيمة لها مهما كانت أخلاقيتها، لأنه العبرة هي المسار الذي يتم الوصول له. هذه ربما بحاجة إلى حوار وطني دستوري، الجميع يكون على إدراك ويدرك أنه كان شريك في هذا الحوار. فالقضية الأولى المسار الذي يتم الوصول له. مثلا في مصر بعد ثورة يناير، نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور علي السليمي وضع مبادئ فوق دستورية لكن رفضت بسبب أسلوب صياغتها بغض النظر عن مضمونها. فالقضية الأولى هو المسار الذي يمكن الوصول له. القضية الثانية هو مضمونها، يعني القضية الآن هي ليست معقدة، وأنا باعتقادي، واسمحي هنا يعني لي بجزئية، لا ينبغي حصرها فقط بصراع مكونات. القضية الآن نتحدث بكل وضوح بسوريا الآن. الآن ما الذي أوصل سوريا إلى ما وصلت له سنة 2011؟ أن النصوص الدستورية كانت وهمية وكاذبة، كان هناك ديكتاتورية، لم يكن هناك فصل سلطات.
0: البعض يقول أن المشكلة لم تكن في الدستور عشوائية. البعض كان يقول المشكلة في التطبيق، ولو جئنا بأحسن نص دستوري الآن ولم يطبق بشكل صحيح، ومن ضمنه المبادئ فوق الدستورية، ممكن أن تخرق السلطة أي نص؟
2: ما المشكلة في الصياغة الدستورية، لأن الدستور الجيد لن يسمح للسلطة أن تقوم بخرق بأي نص. أولا وهم، وأنا يعني دوما أتحدث بهذه الجزئية، وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم. في جميع مراحلنا لم يكن لدينا النص الدستوري الأفضل. أي نص دستوري إذا أحسن صياغته لن يكون بالإمكان خرقه. يعني على سبيل المثال، مدة ولاية الرئيس عندما تم تعديلها بدقائق لأجل بشار الأسد وتحديد سن 34 سنة، لو كان هناك منظومة سياسية ودستورية لا تسمح بهذا التعديل العشوائي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو كانت هناك مبادئ فوق دستورية لا تعطي حصانة للأمن، ولا تهدر مبدأ فصل السلطات، ولا تهدر مبدأ استقلالية السلطة القضائية، لما كان بالإمكان تعديل الدستور وارتكاب المجازر والانتهاكات. لذلك القضية ليست فقط، أنا معك، ليست القضية هي مجرد نص دستوري، المنظومة متكاملة، المسار، المضمون والضمانات، وأيضا منطق رجال الدولة. لأنه الآن إذا أردنا أن نبني سوريا التي يستحق جميع السوريين والسوريات، ينبغي أن نخرج من مبدأ المحاصصات الضيقة والتعصبات الضيقة. الآن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع لبلد يستحق الجميع.
0: طيب سيد منير، موضوع البنود فوق الدستورية تم نقاشه سابقا أيام اللجنة الدستورية التي أنشأتها الأمم المتحدة، وهذا السياق المسار الذي كان يعمل عليه قبل أن يمن الله علينا بموضوع النصر وإسقاط النظام. بكل الأحوال كانت نقاط خلافية كثيرة متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. لو سألناك من وجهة نظرك، ما هي أهم المبادئ فوق الدستورية إن تم التوافق عليها، التي يعني يجب أن تكون موضوعة في مقدمة الدستور؟
3: يعني بشكل أساسي الحفاظ على نظام جمهوري.
0: نعم. شكل الحكم، تقصد شكل الحكم؟
3: شكل الحكم جمهوري. نعم. مواطنة تداولية وتعددية وفصل سلطات. يعني
0: مدة يعني أيضا الرئاسة لا تعتبر يعني بندا فوق الدستور، كي يتم تعديلها ليس في مجلس شعب منتخب، في استفتاء شعبي.
3: هي القضية كما ذكر أستاذنا، القضية هي المسار الذي يبدأ به، هو مسار مرتبط بالمجتمع أو المجتمعات السورية أولا وأخيرا. هذه المجتمعات تصل إلى توافقات. يعني أنا آسف على هذا التشبيه، إذا كان عندك مؤسسة فهناك نظام داخلي اعتبره بمثابة الدستور، وهناك قيم للمؤسسة. هذه هي القيم، هذه أعلى من النظام الداخلي، هذه تحكم النظام الداخلي. فإذا اعتبرنا الدستور هو نظام داخلي أو أوسع من نظام داخلي للبلد، فهي قيم حاكمة، هي قيم لا يمكن للدولة بأدواتها، بالدولة بسلطاتها الثلاث أن تتلاعب به، بسلطاتها الثلاث لا يمكنها، لأن هنا المجتمع له كلمته في هذا المجال، لا يمكن تجاوزه بحال. وهنا ندخل أيضا بقضية من يضبط، يعني إذا نحن القوانين تضبط التزامها بالدستور، المحكمة الدستورية.
0: نعم.
3: من يضبط التزام الدستور بالمبادئ فوق الدستورية؟
0: من يضمن أي خروقات؟ ما هي صلاحيات المحكمة الدستورية العليا؟ هذه يعني لذلك نقول المشكلة صحيحة ربما في النص، لكن حتى لو كان النص جيد، إن لم يكن هناك ضوابط للتطبيق يكون نعيد مرة أخرى تكرار تجارب غير ناجحة. سأعود لك سيد نادر لنسألك عن موضوع دراستك المتعلقة بالمبادئ فوق الدستورية، لكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى هذا الاستطلاع، حيث سألنا عددا من السوريين إذا تقرر وضع قواعد فوق الدستور غير قابلة للتعديل، ما أهمها بالنسبة لهم؟ جاءت إجابات متنوعة، نشاهدها ونعود.
5: أهم القواعد هي تجريم الطائفية، بيكون قانون صارم، يعني عقوبة قاسية أي واحد يحكي بالطائفية. وأنا بتوقع تكون كمان يكون في برامج ثقف الشعب، إنه خلاص تسامح، اللي راح راح، اللي خلاص في قانون ياخذ حقك، ما في صير انسان ياخذ حقه بيده، خلاص تشتكي قانون لك حق تاخذه، اما انك تاخذ حق بايدك راح تسبب مشاكل كثيرة يعني.
6: هلأ سوريا قادرة تعيش بالفترة الجاية بسلام إذا بتتضمن قانون واضح بيحمي السلم المجتمعي، منع التمييز. هذا القانون أكيد حيكون بيشمل منع التمييز بين المواطنين بغض النظر عن طائفتهم أو انتمائهم، وأكيد لازم يكون بيتضمن شيء بجرم أي خطاب كراهية أو طائفية، تمام؟ ولازم يعرف المواطن أكيد أن القانون فوق الجميع.
7: هلأ دائما ضابط الإنسان هو نفسه، إذا ما عنا ضابط من نفسنا ما في قانون حيمشينا. أنا هذا رأيي كتربوية.
8: برأيي أهم قاعدة نسيان الماضي، نبتدي من اليوم عم نعمر بلدنا جديد، ننسى الطائفية، ننسى فلان وعلان، كلياتنا سوريين. طبعا ما في إفلات من العقاب للي أجرموا وبحق دم السوريين، طبعا ما له مسامحة لا عندي ولا عند الشعب السوري ولا عند الحكومة. المفروض يتحاسب من تلطخت يده بالدماء.
9: إنه يحطوا حد للحرية، ما تكون حرية مطلقة، لأنه هذا الشيء عم يمس الكل، وأخذوا راحتهم زيادة بالإعطاء الرأي.
10: أهم شيء التعليم، ما يكون في كلام جارح ويخلي الأطفال يبعدوا عن بعض، أهم شيء، لأنه اللي عم بيصير مع الأطفال إنه عم ينقلوا هذا الكلام لأهله، وعم تكبر الفجوة بين الناس.
0: إذن هناك آراء مختلفة عند السوريين والسوريات متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. سيد نادر، كنت قد قدمت دراسة أو بحثا متعلق بهذا الأمر، لو تضعنا بتصور من وجهة نظرك وحسب هذا البحث عن أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
4: تمام، يعني المبادئ فوق الدستورية مرتبطة تماما بحالة البلد وبهواجس البلد وبهموم الولد وبشروط يعني ومشاكله، لذلك هي تختلف بين دولة وأخرى. بالنسبة لنا في سوريا واضح تماما ما هي همومنا وما هي هواجسنا. لدينا قضية استبداد دمر البشر والحجر، وهذا يجب أن لا يعود. يجب أن يحصن النظام السياسي والقانوني القادم من عودة الاستبداد. هي مسألة لازم
0: شكل الحكم، شكل الدولة، هل يجب أن يكون مبادئ
4: شكل الحكم شكل الحكم ربما يترك. شكل الدولة أنا أعتقد أن جميع السوريين متفقون على أن شكل الدولة يجب أن يكون لا مركزية، وهذا الشرط
0: لا نستطيع أن نتحدث باسم السوريين. هناك خلاف على موضوع اللامركزية، هناك خلاف على موضوع اللامركزية إدارية، أو يعني هذه أيضا نقطة جدلية.
4: لا مركزية إدارية يجب أن تكون موسعة فقط ليستطيع أبناء المناطق والأقاليم أن يحكموا أنفسهم. أنا أرى أن هذا الشرط أصبح يعني ضروري أن يكون مبدأ فوق دستوري حتى يطمئن يعني
0: اللامركزية إدارية
4: في الأقاليم والمناطق. فإذا النظام الاستبداد يجب أن لا يعود. ثانيا، الانقسامات الحاصلة الآن بين السوريين وحالة عدم الثقة المخيفة، أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية، أصبح بين الدروز وأنا أسمي الأسماء بأسماء بالمسميات بأسمائها، أرجوك ما تزعلي من
0: نتحدث نحن بواقعية، لأن تشخيص المشكلة هو أفضل طريق للعلاج.
4: الآن ما حصل في السويداء وما حصل في الساحل، وإضافة لكل الممارسات الخاطئة التي ارتكبت منذ وصول السلطة حتى الآن، راكمت مخاوف شديدة وكبيرة ما عاد بالإمكان تجاوزها إلا بمبادئ فوق دستورية.
0: لكن يعني يا سيد نادر، هناك أيضا أنت هنا
4: يسق الناس
0: بهذه النقطة بالذات، اسمح لي، هناك مخاوف عند الأكثرية أيضا موجودة عند مثل باقي المكونات. ولديهم تخوف كبير. تفضل.
4: تمام، دعيني أوضح أرجوك. المبادئ فوق الدستورية هي مصلحة خالصة للجميع. صحيح هي تطفئ مخاوف الأقليات، لكنها أيضا تطفئ مخاوف الأغلبية. الأغلبية أيضا تحتاج إلى طمأنة بخصوص أن لا أحد يريد أن ينقلب على الدولة، لا أحد يريد أن يضع يده بيد الخارج، لا أحد يريد التقسيم، لا أحد يريد أيضا الأغلبية تحتاج إلى طمأنة وإزالة مخاوف. فإذا فإذا هذه المخاوف نضعها جميعا على الطاولة، أغلبية وأقليات، نضع مخاوفنا وهواجسنا ونقول أنا حتى أضع يدي بيدك يجب أن يكون مستقبل كذا وكذا وكذا، عندي هذا الشرط، عندي هذا الخوف عندي. فإذا نتحدث بهذه المخاوف ونضع لها أسس، هذه الأسس ستكون ثابتة في الدستور، ولا يمكن الانقضاض عليها في المستقبل من قبل أي أغلبية وتغييرها من قبل أغلبية، يعني ببساطة هو إعادة الوضع السوري إلى المربع الأول، ويعني إعادة إلى الاقتتال والاحتراب أو إلى عدم الثقة. الآن لدينا سلطة سيدي روبا، الآن لدينا سلطة طيب. وطرف حاكم، لذلك لم تعد المسألة المبادئ الدستورية مسألة تفاوضية بين قوى أو مسألة، الآن المبادرة بيد السلطة، إذا رأت أنها تريد فعلا أن تلم البلد وأن تعيد الاجتماع الوطني إلى حالة مقبولة.
0: هل هذه من صلاحيات السلطة؟ هل يعني دعني أنقل هذه النقطة
4: للسيد من صلاحيات السلطة.
0: المبادرة بالتأكيد، المبادرة دائما تكون بيد صاحب السلطة.
4: أرجوك نعم. ليس وضع المبادئ الدستورية من صلاحيات السلطة.
0: المبادرة طيب.
4: المبادرة مثل
0: طيب.
4: المبادرة أن تأتي بالجميع و يعني تناقش الجميع ويخرج الجميع بشكل مشترك والمغرب بمبادئ فوق الدستورية، تكون وثيقة هي تفرض على الجمعية التأسيسية القادمة وتوضع في الدستور القادم طيب. وتكون مطمئنة للجميع، وبذلك يسير الجميع في إطار بناء الدولة.
0: دكتور إبراهيم، هذه النقطة، المبادرة من الدولة بموضوع إلى الآن أصلا غير معروفة آلية صياغة الدستور، كيف ستكون بلجنة منتخبة من مجلس الشعب، بلجنة منتخبة بطريقة بآلية غير مباشرة كما حدث، يعني بغض النظر، إذا سألنا الآن هذه المبادئ فوق دستورية يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي ليتم موافقة عليها مثل النصوص الدستورية، يعني بهذه الحالة هل ستمر في الاستفتاء الشعبي، أو ما هي الآلية التي يجب أن تطرح من خلالها لتكون صمام أمان لكل السوريين؟
2: يعني ربما لو عدنا إلى تجارب الدول سوف نجد هناك نماذج متعددة. في جنوب أفريقيا المبادئ فوق الدستورية كانت نتيجة توافق سياسي بين مكونات بين البيض والسود، يعني نتحدث بكل صراحة، كان هناك خوف متبادل، فتم التوافق على 34 مبدأ تم النص عليها في الدستور المؤقت، وذكر أنها ينبغي أن تكون موجودة حكما في الدستور الدائم قبل أن يعرض على الاستفتاء، وأخضعت لرقابة المحكمة الدستورية التي مارست رقابة فعلية وعدلت بعض المواد قبل صياغتها. فبالتالي في تجربة جنوب أفريقيا لم تكن كان الاستفتاء هو عملية لاحقة لاعتماد هذه المبادئ. في دول ثانية مبدأ المبادئ فوق الدستورية يكون بمنع المس بنصوص دستورية محددة، يعني هذه النصوص لا تقبل التعديل على الإطلاق. في دول ثانية يكون لها حصانة أكبر،
0: حتى بالاستفتاء الشعبي لا تقبل
2: نعم هناك
0: التعديل حتى يعني بالاستفتاء الشعبي.
2: نعم هناك نصوص، هناك بعض الدول نعم، يعني في تركيا على سبيل المثال المادة الأولى التي تتحدث عن العلمانية وطبيعة الدولة هي لا تقبل أي تعديل. في اليونان التي تعد أحد التجارب تضع آلية، هناك أولا باليونان على سبيل المثال تضع قاعدتين.

0: بكل
1: هل هذه
0: صراحة
1: العمليه
0: يعني حتى
1: المعقده لا تزيد من المشكله، ام انها بالعكس تكون ضمان لان لا يتم التلاعب بهذه المواد؟
0: عزيزتي، كل طريق، ليس هناك مسار سهل. نحن نتحدث عن بناء دولة.
1: نعم.
0: هناك مسار صعب ينبغي المضي به، هناك إخفاقات يمكن أن تتحقق. لكن أنا فقط اسمح لي أن أخذ النقاش ربما إلى جزئية. نتحدث بكل صراحة الآن، أنا لا أعتقد أن المبادئ فوق الدستورية تحتمل أكثرية وأقلية. في سوريا الإشكالية، أتحدث بصراحة، ربما يتحسس البعض من كلمة طبيعة الدولة مدنية أو غير مدنية، ولهذا هي بحاجة إلى نقاش كبير، لأن هناك حتى فهم خاطئ
1: علاقة الدين
0: من
1: بالدولة.
0: الطرفين لمفهوم الدولة المدنية أو نعم، ولكن أنا باعتقادي 95% من المبادئ فوق الدستورية لا يمكن أن يكون فيها أكثرية وأقلية. من الذي يمكن أن يقول أن الأكثرية أيا كانت، سواء سياسية ولا دينية ولا قومية، تريد استبداد، تريد فترة زمنية مفتوحة للرئيس، لا تريد رقابة على السلطة الأمنية والعسكرية، لا تريد فصل سلطات، لا تريد تحديد الولايات الرئاسية؟
1: نعم.
0: لذلك لا ينبغي الحديث عن المبادئ فوق الدستورية وكأنها فرض على أحد الأطراف. لا، هي ينبغي أن تكون نتيجة توافق، وهي تعبر عن إرادة لعموم الشعب السوري. القضايا الخلافية هي قضايا، نعم هي موجودة، ولا نريد أن نكذب على بعض. كلمة المدنية هذه محل خلاف، لكن هذه، لهذا نقول نحن بحاجة إلى حوار وطني دستوري حقيقي، حوار يجمع نخب، يجمع مختصين.
1: أليس دين رئيس الدولة أيضا من النقاط الخلافية سيد إبراهيم؟ يعني هذه دكتور إبراهيم، كانت هذه أيضا محط خلاف، موضوع دين رئيس الدولة، علاقة الدين بالدولة، مصدر التشريع في البلاد.
0: ولهذا نقول بأن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش. يعني على سبيل المثال، ربما أول مشروع دستور سوري عام 1920، دستور الملك فيصل، ورد فيها نص أن سوريا هي حكومة مدنية نيابية، استخدم هذا المصطلح. دستور الخمسين حدث جدال كبير حول هذا الموضوع. هذا لا يحتاج إلى رؤوس حامية ولا يحتاج إلى تعصب، يحتاج إلى تفكيك كل كلمة وكل مصطلح، لأن التمسك بأغلبية وهمية أو بنص وهمي ربما لا يعطيك أي قيمة. كثيرين يقولون ما فائدة الإبقاء على نص إذا كنت أنت الأغلبية، مما تخاف؟ لا أقول أن هذا خيار، أنا لا أتبنى هنا رأي شخصي، لكن أقول بحاجة إلى هدوء، إلى حوار دستوري حقيقي، وليس بمنطق الغالب أو الإكراه بهذا الموضوع.
1: طيب سيد منير، هذه النقاط الإشكالية فعلا التي من الممكن أن تكون مبادئ فوق دستورية، موضوع أثاره الدكتور إبراهيم، منها علاقة الدين بالدولة، منه موضوع المدنية، ولا نقول علمانية، يعني كلمة مدنية تثير حساسية عند ليس الإسلاميين، عند فئة كبيرة يعني، أو فئة كبير يعني، لن أقول غير كبيرة في بالنسبة للسوريين. لكن هذا الموضوع برأيك هل يجب أن يكون بنودا فوق دستورية؟ هذه النقاط الخلافية، دين رئيس الدولة، والتخوف الأكبر عند الإسلاميين، هذا واقع.
2: يعني هلا يعني انا يعني يمكن شوي اختلف مع دكتورنا العزيز. يعني هذه القضايا ممكن تزاح الى الدستور، المبادئ التي هي محل توافق عند الجميع. يعني اليوم عندما نطرح دوله حديثه، هناك من يطرح نقوص الى ما قبل الدوله الحديثه، الى شكل سلطاني. فهي الدوله،
1: نعم،
2: الدوله دوله مدنيه، ما بتكون غير مدنيه، يعني ما بتكون عسكريه،
1: لا تكون عسكريه.
2: يعني
1: البعض يقول ان كلمه المدنيه هو التفاف على موضوع العلمانيه، هل هو كذلك؟
2: يعني نحن يعني هي خلص، هي الدوله عندما نطرح لا مركزيه في المبادئ الفوق دستوريه، نطرح لا مركزيه، لا نحدد طيفها، ندع طيفها للمستوى والثاني. يعني هذه القضايا، لأنه أنا أعتقد يعني كل السوريين متفقين على اللامركزية، بس بالغالب يعني أنا يعني أنا اشتغلت في ملف المركزية سنوات طويلة. الاتفاق
1: نعيد ونؤكد موضوع اللامركزية، يعني حتى شرح موضوع اللامركزية، هناك ربما اختلاف بالآراء. هناك من يتحدث عن لا مركزية إدارية موسعة، هناك من يتحدث عن لا مركزية أكثر من إدارية موسعة. يعني حتى هذا الموضوع
2: طيف واسع،
1: نعم.
2: حتى بالموسعة هناك طيف،
1: نعم،
2: يعني حتى باللا مركزية هناك طيف، وكل دولة لها
1: نموذجها الخاص.
2: فنحن ننطلق من مبادئ. يعني اليوم طيب نقول ديمقراطية، طيب هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟ إذا قلت له المضامين الديمقراطية

0: اسكت. طيب ماشي، نحن نريد تداول السلطة، يعني هناك
1: تداول سلمي للسلطة.
0: حكم تداولي،
1: نعم
0: ونريد تعددية، ونريد صون الكرامة. الكرامة، قضية الكرامة اليوم، لماذا تحفظ كرامة اللاجئ في ألمانيا؟ لأن الدستور يفرض على أي إنسان يدوس هذه الأرض أن تحفظ كرامته، هذا مبدأ فوق دستوري.
1: طب هل تنجيم الأسدية
0: فنحن
1: من
0: قضية
1: الممكن أن
0: الكرامة
1: يكون،
0: مثلا،
1: طيب
0: يعني
1: سيد منير،
0: هذه مبادئ قيمية
1: سيد منير،
0: أكثر منها
1: باعتبارك
0: مبادئ.
1: تتحدث عن هذه المبادئ القيمية، هل تجريم الأسدية برأيك يجب أن يكون أو من الممكن أن يكون مبدأ فوق دستوري، لأن كل السوريين عانوا من هذا الأمر، أم أنه يترك للقوانين والتشريعات أو ربما مادة ضمن الدستور ليس مبدأ فوق
0: لا لا،
1: دستوري؟
0: يعني ما اعتقد انه ممكن، مع يعني شخصيا اؤيد ذلك، لكن ما اعتقد انه ممكن ان يكون
1: لا يمر.
0: مبدا دستوري. لا يعني موضوعيا لا يكون، لان تجريم الاستبداد، تجريم الطغيان، هذا الذي يجب ان يكون فوق الدستوري. اما
1: نعم.
0: الاسديه هذه تذهب الى القانون او الى الدستور. اما تجريم ان يكون هناك استبداد، ان يكون هناك محسوبية، أن يكون هناك حكم عائلي، توريث السلطة، كان لدينا جمهورية وراثية، طيب هذا لا يجب أن يرفض بأي حال. فهذا مبدأ، لأن الدستور مرة التوريث، يعني مشى
1: نعم
0: في دستور عمل توريث، يعني فهذا المبدأ يجب أن لا
1: يعني،
0: بأي
1: لكن
0: أي
1: ليس بنص
0: مبرر.
1: دستوري سيد منير، هو مر موضوع التوريث في سوريا لكن ليس بنص دستوري. بكل الأحوال يعني ربما النقاط التي تحدثتم بها، المبادئ فوق الدستورية تتحدث عن شكل الحكم، شكل الدولة، وحدة سلامة البلاد، المساواة بالحقوق والواجبات، تجريم الطائفية، أو وكل هذه النقاط هي نقاط تعددت بها التجارب في الدول. لننتقل إلى تجربة يعني هذه الدول، فمثلا في اليونان توافقوا على مبادئ فوق دستورية بعد سنوات من الحكم العسكري، فكيف أسهمت بترسيخ الاستقرار في البلاد؟ نتابع ونعود.
2: بعد سنوات من الحكم العسكري في اليونان، كان الهدف الأساسي للدستور عام 1975 هو ضمان عدم عودة الديكتاتورية، فتم وضع قواعد فوق دستورية غير قابلة للتعديل في البرلمان. وتتعلق هذه المواد بشكل الحكم وحقوق اليونانيين الأساسية وسيادة القانون. فنصت إحدى المواد على أن شكل الحكم في اليونان جمهوري برلماني ديمقراطي، ذلك لمنع العودة إلى الملكية أو الحكم الشمولية. ونصت مادة أخرى على أن جميع اليونانيين متساوون أمام القانون، مع الفصل الصارم بين السلطات. وجاء في مادة أخرى أنه لا يجوز انتهاك حرمة الحرية الشخصية، وكما شددت إحدى المواد على عدم تعرض أحد للمقاضاة أو الاعتقال أو السجن أو تقييد الحرية إلا وفق ما يقتضيه القانون. وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي عام 1981، أصبحت مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة كوابح قانونية لا يستطيع أي دستور محلي تجاوزها. ورغم أن تجربة اليونان في مسألة المبادئ فوق الدستورية تعد من التجارب الناجحة، فإنها واجهت انتقادات، منها جمود النص، حيث يرى البعض أن التحصين الزائد للمواد يجعلها جامدة أمام التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، كما منحت المحاكم العليا سلطة هائلة في تفسير بعض المواد التي تحمل معاني فضفاضة.
1: سيد نادر، تبعنا التجربة اليونانية، وهناك تجارب كثيرة محيطة أيضا لدول يعني بجانب سوريا، مثلا تركيا لديها مبادئ فوق دستورية، هناك الكثير من الدساتير، لكن بنظرة سريعة على هذه الدساتير وكيف جاءت المبادئ فوق دستورية، كيف يجب أن تصنع سوريا تجربتها خاصة بها التي تتناسب مع وضعها؟ كما ذكرت أن هذه المبادئ تأتي، الفوق الدستورية تأتي نتيجة الوضع في البلاد.
3: تمام. أنا كنت أقول أن لدينا يعني هاجسين رئيسيين يعني في سوريا. الهاجس الأساسي هو عدم عودة الاستبداد، إغلاق الطريق على هذا المسار عودة الاستبداد. الهاجس الآخر هو معالجة الانقسامات المجتمعية السورية، يعني هذا هو الموضوع. لذلك نحن تجربة يعني قاسية بالنسبة ل يعني تجربة سوريا، تجربة قاسية جدا ما حصل في الفترة في الفترات الماضية وفي عهد الاستبداد. تجربة قاسية لا تشبه اليونان، تشبه اليونان قليلا. اليونان ليس لديها تجربة يعني قاسية، لا مع الاستبداد. اليونان لا تريد النظام الملكي، الملك يعني استخدم صلاحيات استثنائية، يمكن يعني عطل الحكومة ويعني مارس بعض التدخلات، لذلك أتى العسكر بفترة بسيطة يمكن ربما 6 7 سنوات، أتى العسكر والعسكر بعد هزيمتهم في ربما قبرص، بقبرص يعني بعد يعني ما حدث في قبرص واحتلال تركيا لنصف قبرص إلى آخره، فالعسكر تراجعوا ودخلوا بهذا المسار. فإذا العسكر فترة 7 سنوات والنظام الملكي ما كان في عندهم هذه القسوة التي تتطلب وهذا الشرخ المجتمعي. ونحن نشبه جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالانقسام المجتمعي ربما بين السود والبيض، تحدث عنها الدكتور إبراهيم العزيز. فإذا كان في هواجس ومخاوف تجاه الأقلية البيضاء من أن تأتي الأغلبية السوداء وتقوم بأشياء ضد مصالح الأقلية البيضاء وإلى آخره، والانتقام ومسائل من هذا النوع. ولدينا ما يشبه الألمان، الحالة التوتاليتارية الفظيعة التي حصلت، يعني هتلر وتجربة هتلر وتجربة
1: طيب
3: النازي وتجربة النازية. لذلك الألمان كان عندهم هذا الهاجس، لم يكن لديهم انقسام مجتمعي. الجنوب أفريقيين كان عندهم هاجس، يعني كان
1: طيب
3: مسألة مجتمعية خوف من لذلك نحن نجمع المسألتين، نريد طمأنة الجميع حتى يعودوا إلى الإطار الوطني وإلى الاجتماع الوطني، ونريد منع الطريق عن الاستبداد، ونريد حريات، نظام
1: نعم،
3: حريات وحقوق
1: هذه نقطة مهمة،
3: راسخ،
1: موضوع الحريات.
3: ونريد أن نضع رجلنا على طريق المستقبل.
1: طيب، موضوع
3: نريد أن نضع
1: الحريات نقطة مهمة دكتور إبراهيم، موضوع الحريات الخاصة وحمايتها، إلى أي مدى يجب أن تكون هذه مادة فوق دستورية، أو هل من الممكن أن تكون، وهل هناك تجارب لدول وضعت هكذا مادة في مبادئها الفوق دستورية؟
4: طبعا مضمون المواد فوق الدستورية هي تختلف من دولة إلى دولة أخرى على حسب التحدي الذي كانت تواجهه هذه
1: نعم.
4: الدول. يعني في دول كانت الإشكالية هي انقسامات إثنية أو قومية، في دول كانت الإشكالية هي ديكتاتوريات، في دول كانت الخوف هو
1: في سوريا
4: أغلبية
1: يوجد كل
4: وأقلية
1: الإشكاليات
4: حتى لو
1: على
4: لم
1: ما
4: تكن
1: يبدو.
4: قومية. نعم، وعلينا أن نكون يعني واضحين. لذلك يعني أنا دوما مع قضية أنه هذا موضوع يحتاج إلى حوار حقيقي. لماذا؟ لاحظي في هذه الجلسة فقط على مدى دقائق، اللامركزية ربما كل شخص لديه تصور حول مفهومها.
1: نعم.
4: المدنية هل هي في مواجهة دولة مدنية دينية ولا دولة مدنية عسكرية أو لا عسكرية؟ فبالتالي ينبغي أن تكون البداية هي موضوع حوار حتى يتم الاتفاق على ماهية هذه المبادئ التي ينبغي أن تكون قائمة. في دولة مثل سوريا تم فيها إقصاء الحقوق الفردية والحقوق الجماعية، نعم قضايا الحقوق والحريات ينبغي أن تكون محلا لمبدأ فوق دستوري. وعلينا أن نلاحظ أن الإعلان الدستوري السوري برغم كل الانتقادات، وأنا لدي الكثير من الانتقادات تجاهه، لكن هو تضمن مادة
1: نعم نص
4: لم تفعل
1: على موضوع
4: حتى الآن،
1: الحريات،
4: تعتبر أن المعاهدات ونص
1: تمام.
4: على أن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا هي جزء من الإعلان الدستوري.
1: دستوري
4: بالتالي عهد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والتعذيب والتمييز وكل هذه القضايا لم تعد وجهة نظر، هي أصبحت حق دستوري، هي أصبحت أعلى من القانون. فمن الطبيعي أن يتم تحصينها بمجموعة من المواد. المواد فوق الدستورية تأتي انعكاس لواقع المجتمع. يعني في تونس على سبيل المثال بعد 2014 أحد المبادئ فوق الدستورية كان هناك شيء غريب، دولة مدنية لكن مع الحفاظ على الهوية الدينية للدولة.
1: يعني
4: المبدئين
1: تم إرضاء كل
4: لماذا؟
1: الأطراف.
4: لأنه كانت هناك نوع من، ولكن بالمحصلة لأنه لم يكن هناك مؤسسات دستورية ومنظومة قادرة على الحماية، كانت أول المواد التي تم إهدارها كما حدث في دول الربيع العربي.
1: نعم.
4: بالتالي أنا باعتقادي نعم هناك مواد محل إجماع.
1: طيب.
4: تأتي مضمونة من أمرين، الأمر الأول هي التجربة الوطنية بالنسبة للدول معاناتها والأفراد، والموضوع الثاني هو الحوار. لا ينبغي أن تكون بمنطق غالب أو يشعر أي مكون سواء كان أقل أو أكثرية، وأنا ضد هذا المصطلح مع مبدأ المواطنة أن يشعر أنها فرضت عليه.
1: طيب بالنسبة للحماية يعني أريد أن أسمع رأيكم جميعا بهذا الموضوع. دكتور إبراهيم، حماية المبادئ فوق الدستورية أو موضوع النصوص الدستورية من الخروقات، دور المحكمة الدستورية بهذا الأمر، هل لديها سلطة أو ليس لديها سلطة باعتبارها مبادئ فوق الدستورية؟ دقيقة بدقيقة لكل منكم، تفضل دكتور إبراهيم بداية.
4: بكل تأكيد ينبغي أن يكون لديها سلطة، لذلك ينبغي تعديل قانون المحكمة الدستورية وفق المعايير. لم يكن لدينا محكمة دستورية حقيقية بمطلق الأحوال، وتفعيل المبادئ الدستورية يكون أثناء كتابة النص، يعني ليس من المنطق أن تقوم بكتابة نص غير مؤيد غير محمي وتقول أنه لم يتم تفعيله. لذلك هناك فن صياغة النص الدستوري الذي سوف يكفل لك هذه الحماية. هذا ينبغي أن يكون من البداية. المحكمة الدستورية ينبغي اللجوء لها من المواطنين، ينبغي أن تتمتع بصلاح صحية على جميع السلطات.
1: نعم سيد منير، نفس النقطة، حماية يعني دور المحكمة الدستورية العليا بموضوع مبادئ فوق الدستورية.
0: أكيد يعني نفس الرأي، المحكمة الدستورية هي الرقيب على، لكن اليوم عندما تكون المحكمة الدستورية هي الرقيب على على على التزام بمبادئ فوق الدستورية، فآلية الوصول للمحكمة الدستورية يجب أن تكون بنفس الآلية اللي وصلنا فيها، لا يعني حوار وطني حقيقي لا يخضع حتى موضوع المبادئ الدستورية لا يخضع للتصويت أصلا، هو محل توافق والمحكمة الدستورية تكون بهذا المستوى. يعني تمام. فهذا
1: نعم.
0: أساسي ولا ما بتكون قادرة على،
1: هل ربما يكون هناك آليات أخرى لضبط هذا الأمر سيد نادر غير محكمة الدستورية العليا لحماية هذه المبادئ ولحماية الدستور بشكل عام من الاختراقات؟
3: دور المحكمة الدستورية دور حاسم جدا وضروري وهام جدا. فهي اللي تحرر الدستور وما جاء في الدستور والقيام والمبادئ فوق الدستورية. هناك دور للمجتمع المدني، يجب أن يكون مجتمع مدني فاعل، ويجب أن يكون هناك أحزاب وحياة سياسية كلها تتضافر مع بعضها لحماية المبادئ الأسطورية وحماية البلاد بشكل عام.
1: نعم.
3: فطبعا ويعني الانقضاض على المبادئ الأسطورية أو يعني مخالفتها أو تعديلها أو تغييرها يعني هو إعلان من السلطة أننا يعني سنعود إلى المربع الأول،
1: إلا إذا كان هذا بتوافق شعبي. يعني هذه الآلية أيضا ليست محل نقاشنا، ليست محل نقاشنا، لأنه هناك دول يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية بالاستفتاء الشعبي، وهناك دول تمنع ذلك.
3: لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية، لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية إلا إذا كانت يعني هي قابلة للتعديل بشروط.
1: نعم.
3: معينة تكون صعبة
1: تماماً
3: جدا.
1: تماما هذا نتحدث عنه. الآلية تختلف بين دولة وأخرى.
3: بعض المبادئ الدستورية لا تقبل التعديل مطلقا ولا تقبل حتى طرح فكرة التعديل.
1: يعني هذه أيضا نقطة جدلية لن نفتحها الآن لأنه انتهى وقتي، لأنه لا شيء لا يقبل التعديل إطلاقا.
3: كلمة أخيرة، يفترض أن لا يتم تجميد إلا ما يمكن تجميده. لا يمكن
1: تجميد
3: قواعد تصطدم بحركة المجتمع.
1: طيب.
3: وبحاجته إلى التطور والتقدم.
1: طيب بكل الأحوال كما قلنا يعني موضوع هي مخيفة، أن نقول للسوريين أنه هناك مادة لا تعدل ولا بأي شكل من الأشكال، كما هي فيها شيء إيجابي فيها شيء مخيف بالنسبة لهم. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي على هذه النقاشات حول المبادئ فوق الدستورية، دكتور إبراهيم دراجي الأكاديمي والمدير لمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كنت معنا من دمشق، السيد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة كنت معنا من دمشق، والسيد نادر جبلي الكاتب والباحث في شأن الدستوري والقانوني كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لو علمت منازل
2: الله،
1: روحي بها مكثت وجسمي راحل.
2: كيف جمعت الطب والشعر؟
1: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
2: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
1: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
2: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
1: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
2: أصافح العراق، أصافحه.
1: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأة القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
2: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
1: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
2: الله الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
7: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. خلال لقائه بالرئيس الشرع في نيويورك، وفد من الكونغرس يؤكد دعمه لوحدة سوريا وجهود التعافي وإعادة الإعمار. المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية توقع عقداً مع شركة مقاولات كويتية لصيانة وإعادة تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق. وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس مع ارتفاع في الأمواج يصل إلى ما يزيد عن متر. مسؤول إيراني يكشف عن عرض قدمته طهران لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل رفع الحصار الأمريكي.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. وبحسب رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبهم، أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. هذا والتقى الرئيس الشرع وفدا من الجالية السورية في نيويورك في مستهل زيارته للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الشرع خلال اللقاء على أهمية دور الجالية في تعزيز العلاقات السورية الأمريكية، إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج وإسهامهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات.
1: تتعدد زيارات الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتختلف كل زيارة في هدفها وأجنداتها وتوقيتها بالنسبة للمرحلة التي تشهدها سوريا، وكذلك بالنسبة لما يعيشه صناع القرار في البيت الأبيض. أول زيارة لرئيس الشرع كانت إلى نيويورك في أيلول من العام الماضي، حيث شارك خلالها بأعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وناقش حينها ملف العقوبات الذي يعد من إرث النظام المخلوع، وكذلك ناقش إعادة الإعمار والوضع في المنطقة. تلتها زيارة ثانية لرئيس الشرع إلى واشنطن، وكانت الأولى لرئيس سوري منذ استقلال سوريا كدولة. التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور كبار المسؤولين، ركزت على مكافحة تنظيم داعش والترتيبات الأمنية مع إسرائيل ورفع العقوبات. ومنذ لقاء الرئيسين الشرع وترامب في الرياض بشهر أيار من العام الماضي، فتح الباب أمام علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين على أعلى المستويات، وبدأ التعاون السوري الأمريكي يتقدم على مستويات متعددة، من الزيارات إلى رفع العقوبات إلى التنسيق المشترك، وصولا إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
2: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن.
1: بيد أن مشاركة الرئيس الشرع للمرة الثانية في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك تأتي في ظل سعي الرئيس الشرع لاستقطاب مشاريع أممية واستثمارات في سوريا، وتحويل الانفتاح السوري على العالم، وتأسيس علاقات دبلوماسية واسعة منذ سقوط النظام المخلوع إلى سياق يخدم دور سوريا الجديدة، وربما ينعكس عليها وعلى المنطقة إيجابيا في مراحل لاحقة.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى النتائج التي يتطلعون إليها من الزيارة.
3: أكيد شيء طبيعي أن نفرح ويكون في عنا أمل كبير أن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة. هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية أن تستثمر عنا بالبلد، حيث أن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا أو بأي شيء تاني.
4: والله يعني نتأمل خير، يعني بس سبحان الله، يعني بشكل عام الغرب ما بيرد لنا الخير، بس نتأمل الخير من الله عز وجل أن يكون زيارته تكون هي بادرة خير للبلد، يعني بشكل عام نتأمل شيء العقوبات بشكل جدي. يعني احنا سمعنا عن إزالة العقوبات، ولكن للأسف الشديد هي بس على الورق. نتأمل إن شاء الله بهالزيارة يكون هالأمر يصير جدي أكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، وأسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
5: أنا بشوف هذا شيء زيارة جيدة، لأنه حسن علاقات وبرجع علاقات قديمة وبفتح أفق، لأنه يصير فيه استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بينعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فيه فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
6: اللي بنتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار تعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
7: اللقاء كتير مهم، ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فهلا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نطلع منه انه يصير ازالة حقيقية للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
8: زيارة الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعية الامم المتحدة او عموما اي زيارة دولية لسيادة الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري، انه نرجع نحن كسوريا دولة قوية، دولة لها كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا، بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة، ونحن مستاهل هذا المكان. نحن من يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: معنا الآن من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، ضعنا في سياق المشاركة الثانية للرئيس الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
9: نعم ألا، يعني حقيقة ضمن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للولايات المتحدة، هذه الزيارة الثالثة ويعني الثانية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. حقيقة هناك جدول أعمال يعني للرئيس السوري أحمد الشرع خلال الأربع أيام التي سيزور فيها الولايات المتحدة الأمريكية. بداية كان هناك لقاء مع الجالية السورية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا اللقاء حقيقة كان قد جمع الرئيس السوري بأبناء الجالية، وكان هو لقاء مطول يعني ضم الرئيس السوري ووفد من الخارجية السورية التي ترافق حقيقة الرئيس السوري مع مجموعة أيضا من الوزراء السوريين. طبعا كان حقيقة هناك مجموعة من الاستفسارات والأسئلة التي دارت بين الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد، وكان هناك أيضا توصيات من الرئيس وجهت لأبناء الجالية، أهمها حقيقة هو يعني دعم العلاقات السورية ودعم العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، ويعني أن يوسع حقيقة السوريين الموجودين في الخارج هذه العلاقات، وأن يكون هناك ارتباط أكبر مع السوريين في داخل سوريا. أيضا كان هناك يعني توصيات من الرئيس السوري حول موضوع يعني الاستفادة من الخبرات الموجودة في يعني المجتمع السوري والجالية السورية الموزعة في جميع أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يستفيد السوريين الموجودين في الداخل من خبرات يعني المواطنين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تنتقل هذه الخبرات خلال الفترة القادمة، وأن يكون هناك استفادة على مستوى تبادل الخبرات ونقلها إلى داخل السوري. أيضا يعني أكد الرئيس السوري على موضوع إعادة الإعمار والدور الفاعل الذي يعني يعتمد عليه وسيعتمد عليه السوريين الموجودين في الداخل مع يعني أشقائهم الموجودين في يعني دول الاقتراب تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وما يمكن أن يستفيد منه حقيقة السوريين من هذه الخبرات. طبعا بعد لقاء الرئيس السوري مع الجالية السورية كان هناك لقاء موسع أيضا مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، هذا اللقاء أيضا الذي جمع الرئيس مع الوفد المرافق له مع أيضا مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين ايضا كانوا قد خصصوا مجموعه من يعني التصريحات الرئيسيه ضمن هذا الاجتماع حول الاوضاع في سوريا، الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه، اضافه الى ايضا ابرز ما تم خلال الفتره الماضيه من يعني على مستوى الارض كدمج ملف قسد، اضافه الى ايضا ملف السويداء والعلاقات بين يعني سوريا واسرائيل، واخر ما جرى حقيقه من توغلات على الحدود بين سوريا واسرائيل، اضافه الى الملف الاقتصادي الذي يعتبره من أهم الملفات حقيقة التي سيتم طرحها خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني إعادة سوريا إلى النظام المالي. حقيقة يعني هذا اللقاءان، اللقاء الأول الذي جمع الرئيس السوري مع الجالية واللقاء مع الكونغرس يأتيان قبل كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة الذي يعني سيكون يعني في اليوم الثاني أو الثالث يوم الأربعاء، والذي سيكون أيضا من ضمنه مجموعة كبيرة من التصريحات التي سيدلي فيها الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: إذن بانتظار هذه الكلمة للرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. عبادة منصور من دمشق، شكرا جزيلا. دعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على سوريا، وأكد رفضه استمرار هذه الهجمات. قال ويلسون إن هذه الهجمات يجب ألا تشن، كما أشاد بموقف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الرافض للغارات. وأكد ويلسون دعمه للجهود الرامية إلى منح سوريا فرصة لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار والسلام، واعتبر أن استقرارها سيكون مفيدا لدول المنطقة. في ملف آخر، أعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية فرعها في الحسكة في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في المدينة. بحسب الوزارة فقد جاء الافتتاح بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير أوسو وعدد من الضباط والمسؤولين في المحافظة. وباشرت وحدات الشرطة العسكرية انتشارها وتثبيت نقاطها داخل المدينة في إطار مهامها لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة وفتشت عددا من المنازل. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت سراح راعي أغنام كانت اختطفته من منطقة المعكر بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملة أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص، شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، وأشارت إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. في ذات السياق، يدخل أكثر من 400 موقوف بينهم سوريون في سجن روميا بلبنان يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. وقال المتحدث باسم السجناء أن الحالات الحرجة ازدادت إلى أكثر من 23 حالة أعياء شديد، إضافة إلى تسجيل حالات أزمة عصبية بين الممتنعين عن أدويتهم. وقد كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن انتشار عدوى السل داخل السجن بتأكيد 10 حالات على الأقل، في حين أدت الظروف الكارثية إلى وفاة 5 موقوفين منذ إقرار القانون الشهر الماضي. على صعيد آخر، وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية وقعت عقد صيانة وإعادة تأهيل لأوتوستراد نصيب دمشق. وقال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار إن إعادة تأهيل الطريق تهدف إلى تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة بنيتها التحتية. من جهته، قال وزير النقل يعرب بدر إن توقيع العقد يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير محاور الطرق الاستراتيجية بما ينعكس إيجابا على حركة النقل ويسهم في تحسين الخدمات. معنا الآن من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، في إطار الحديث عن هذا العقد لإعادة تأهيل طريق أو أوتوستراد نصيب دمشق، دعنا نتحدث عن أهمية هذا الأوتوستراد وتفاصيل العقد أيضا.
10: نعم، لا في الحقيقة يعني الأوتوستراد الدولي دمشق عمان، يعني الطريق الدولي دمشق عمان، هو طريق حيوي استراتيجي بالنسبة أولا لنقل البضائع والشاحنات التي يعني تذهب ذهابا وإيابا عبر جبر النصيب أو معبر النصيب، حوالي أكثر من 500 إلى 1000 شاحنة تقريبا يمر يوميا ذهابا وإيابا عبر هذا الطريق. أضف إلى ذلك أن هذا الطريق يعني يربط ما بين يعني القرى والبلدات في محافظة درعا، يعني على امتداد هذا الطريق بالإمكان الذهاب إلى معظم أو غالبية القرى والبلدات سواء كان في الريف الشرقي أو باتجاه الريف الغربي عبر الجسور والتحويلات. وبالتالي هذا الطريق أيضا يستخدمه المدنيون أيضا للذهاب أو السفر إلى دمشق، وبالتالي الحركة عليه كبيرة جدا، وحركة هذا الطريق وبسبب هذه الحركة وبسبب ضعف يعني أو سوء حال هذا الطريق يشهد بشكل متكرر حوادث يعني راح ضحيتها العشرات خاصة خلال السنتين الأخيرتين بعد سقوط النظام، بعد أن نشطت الحركة أكثر وأكثر على هذا الطريق، وبالتالي بات ترميم هذا الطريق وإعادة يعني تأهيل هذا الطريق بات مطلبا ملحا. بالنسبة لتفاصيل العقد يعني وقعته المجموعة المشتركة للمقاولات مع الشركة العامة للمواصلات الطرقية في سوريا بقيمة 48 مليون دولار أي حوالي 15 مليون دينار كويتي. وحقيقة كانت الشركة المجموعة المشتركة خلال الأسابيع الماضية قد بدأت باستخدام الآليات ويعني الآليات لفرش الزفت وآليات يعني كشط الزفت أيضا والمداحل بهدف يعني تجهيز الآليات ويعني تجهيز العمال قبل البدء وقبل البدء بالعمليات، واليوم ربما تكون الخطوة الأخيرة هي توقيع العقد لتتم أيضا الآن الخطوات التنفيذية أي خطوات العملية على هذا الطريق. مدة تنفيذ العمل تقريبا 400 يوم تشمل إعادة كشف الزفت كاملا أو بحسب العقد ربما في المناطق الأكثر تضررا وتأهيل أربع حارات، حارتين ذهابا وحارتين إيابا. لا نعرف إذا كان هناك موضوع الإنارة مدرج ضمن العقد أو لا، يعني في بعض المصادر ذكرت أن موضوع إنارة الطريق مدرج ربما عبر يعني مصابيح تابعة للطاقة الشمسية، ولكن لا نستطيع الجزم بهذا الموضوع. أيضا تعزيز السلام المروري على الطريق عن طريق يعني وضع ربما يكون حواجز معدنية على الجانبي الطريق، الطريق دمشق عمان أو طريق دمشق نصيب هو طريق مرتفع في بعض الأحيان، هذه الارتفاعات دون وجود حواجز معدنية سببت انقلاب عدد كبير من السيارات على جانبي الطريق، وسببت أيضا يعني أن يكون أثر الحوادث هو أكثر سلبية على هذه السيارات، وبالتالي تعزيز السلام المرورية هو بند من بنود يعني تنفيذ هذا المشروع.
0: حسام المسلمة من درعا شكرا جزيلا لك. بحث حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان مع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح بحث إمكانية إنشاء جمعية للمصارف في سوريا، وناقش الجانبان في العاصمة الأردنية عمان ما يمكن أن يقدمه الاتحاد من استشارات في صياغة القوانين والتشريعات إضافة إلى الجمعية المصرفية المقترحة التي ستكون إطارا جامعا للعمل المصرفي وتنسيق الجهود بين المصارف العاملة في البلاد. أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة في حماة 5 محطات وقود في المحافظة بسبب عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود وطلبات التوريد. وتأتي الإجراءات ضمن حملات الرقابة على محطات توزيع المحروقات بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية والتأكد من الالتزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة، إضافة إلى الحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حماة قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية شملت فحص صهاريج نقل الوقود والتأكد من سلامة العدادات في إطار تجديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية في المحافظة. إلى الساحل، حيث حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس يبدأ اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء ويستمر حتى ليل الجمعة المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين نصف متر ومتر قبل أن يشتد الاضطراب اعتبارا من فجر الأربعاء وحتى صباح الخميس، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين متر ومتر وعشرين سنتيمترا، على أن يتراجع الاضطراب تدريجيا من صباح الخميس وحتى ليل الجمعة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من جاهزية القوارب ومعدات السلامة وارتداء سترات النجاة طوال فترة الإبحار مع تجنب السباحة، لا سيما خلال فترات ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح. معنا الآن من اللاذقية مراسلنا هشام العبد الله. هاشم، أهلا بك هاشم. إذا ضعنا في الظروف المحيطة بهذا التحذير من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الساحل السوري والإجراءات أيضا المعلنة والمتبعة.
11: نعم، هذا التحذير الذي صدر عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بشأن الاضطراب الجوي في الذي يبدأ يعني اليوم عصرا، لربما بعد ساعات يعني قد يبدأ اضطراب البحر. حتى الآن يعني حالة البحر هادئة، الأمواج وأيضا سرعة الرياح لربما خلال الساعات القادمة قد تزداد شدة الفعالية الجوية واضطراب البحر وارتفاع لأمواج البحر واشتداد سرعة الرياح. طبعا هذه الحالة التي حذرت فيها الوزارة التي تبدأ من عصر اليوم وحتى صباح يوم الجمعة القادم، وقد تبلغ ذروة هذا الاضطراب منذ فجر الأربعاء وحتى فجر الخميس، مع اصطحاب أيضا يعني كان هناك أيضا تحذير من هطول للأمطار، بالإضافة إلى تحذيرات للمدنيين والصيادين بعدم الاقتراب من البحر عند ارتفاع الأمواج واشتداد سرعة الرياح، وعدم الإبحار الصيادين بالقوارب الصغيرة أثناء ارتفاع أمواج البحر خشية يعني عليهم، وأيضا يعني لمنع حالات الغرق كما حدث في الاضطرابات السابقة. لا، هذا هو الاضطراب الرابع يعني خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهو يعتبر الرابع يعني منذ مطلع هذا الأسبوع. منذ عدة أيام كان هناك اضطراب أيضا للبحر، كان اضطرابا معتدلا، وهذا يعني تقريبا على نفس الفعالية أو يعني يزيد بقليل. يرافق هذا الاضطراب البحري تحذيرات من الجهات المعنية، أيضا من يعني هيئة المنافذ والجمارك المتمثل أيضا بنشر دوريات من خفر السواحل والشرطة السياحية، وأيضا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بنشر أيضا فرق الدفاع المدني والتحذيرات يعني للمدنيين والابتعاد عن السباحة في المناطق الخطرة وخصوصا يعني في المناطق الصخرية. طبعا هذه التحذيرات يعني في الغالب يعني أحيانا لم يعني يكن لها خلال التجارب السابقة لم يكن يعني تسمع يعني كثيرا من المدنيين أو حتى لم يلقوا لها بالا، وللأسف يعني كان هناك حالات غرق إن كان في طرطوس أو حتى في اللاذقية خلال الاضطراب الثاني الذي حدث منذ شهرين تقريبا، والاضطراب يعني الذي يعني حدث على سواحل سوريا. عموما حاليا الأجواء ما زالت مستقرة نوعا ما، قد تشهد السواحل السورية خلال ساعات حالة اضطراب وارتفاع للأمواج واشتداد سرعة الرياح.
0: أتمنى لك السلامة هاشم ولجميع الأهالي في طرطوس واللاذقية. مراسلنا من اللاذقية، شكرا جزيلا. أعلن قاضي تحقيق العدالة الانتقالية في اللاذقية محمد علي عتر أعلن وصول 20 ملفا إلى دائرة التحقيق المختصة في المحافظة، وأشار إلى وجود 12 موقوفا على ذمة الملفات المحالة. وأوضح عتر في تصريحات نقلتها وكالة سانة أن نحو 40 شكوى ما تزال قيد الدراسة والتحقيق لدى النيابة العامة والأقسام المعنية، مبينا أن العمل القضائي المختص بدأ عقب صدور قرارين لتسمية الغرف والقضاة المختصين بالنظر في هذه القضايا بالمحافظات السورية. وأضاف عتر أن ملفات العدالة الانتقالية تتصل بوقائع تشمل القتل والإخفاء القسري والتهجير وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما أشار إلى وجود 12 موقوفا حاليا أمام قاضي التحقيق على ذمة الملفات المحالة. في سياق آخر، أعلن وزير الصحة مصعب العلي إعادة إصدار النشرة الوبائية بعد انقطاع دام 15 عاما لتغطي لأول مرة كامل الأراضي السورية. وأوضح العلي في منشور على إكس أن النشرة تتضمن بيانات برامج الإنذار المبكر والأمراض المشمولة باللقاح والأمراض المنقولة بالمياه والغذاء والأمراض التنفسية الحادة. وأكد العلي أن هذه الخطوة تمثل ركنا أساسيا في تعزيز منظومة المعلومات الصحية ورفع كفاءة الاستجابة الوبائية ودعم الأمن الصحي. أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية لتشييد مجمع صحي يخدم أكثر من 100,000 شخص في مدينة سراقب بريف إدلب. وبحسب وكالة الأنباء السعودية يحمل المجمع اسم أم البشائر، ويضم مركزا للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محل تجارية تخصص العائدات التابعة لها لدعم استدامة تشغيل المجمع. في ملف آخر، أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت يوم أمس ل 73 حريقا وحادث سير في عموم المحافظات، وأسفرت عن إصابة 12 شخصا. وأضاف الدفاع المدني أنه أخمد خلال اليوم ذاته 58 حريقا في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار. وأشار الدفاع المدني إلى أن الحرائق أسفرت عن إصابة مدني قدمت له الإسعافات الأولية، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. بعد أعمال تأهيل طالت أجزاء من مشفى حماة الوطني، ما تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي. مراسل تلفزيون سوريا زار المشفى ورصد واقعه ميدانياً.
12: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حماة الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية، ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
13: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة، بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك، الله يعطيهم العافية.
12: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا، تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديدا الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
14: وردتنا عدة شكاوي عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني. الإضافة أنه مشفى كبير جدا، ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل، فلا نوفر جهد إن شاء الله في ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية. ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
12: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
15: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حماة الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي، مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات بينها الكهرباء المنزلية.
16: يأتي محمد حاملا خذ

0: واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد إنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفت عينا. من أهم النقاط اللي عم نضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس. هاي الشغلات يلي الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم نعطوك المعلومة بحذافيرة.
1: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدرب، مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
2: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراها.
1: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
3: إلى الرقة، حيث يعاني نازحون في مخيم تل السمن بريف الرقة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة الأساسية، وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
4: يعود علي إلى خيمته حاملا كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالية، الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات الحياة، في حين تقطعت السبل بعلي وعشرات العائلات المقيمة فيه منذ سنوات.
5: بالنسبة للمعيشة مأساوية لدرجة، نقطة طبية ما بيه، أي شيء ما بي عندنا شيء موجود بالمخيم، وجاعدين إجباري لا حول ولا قوة، يعني ما عندنا أي مكان. عندنا قرانة لهالساعة على الساحة موجود معبية أرقام ما نقدر نصلها خالص، وبنفس الوقت أنا أقدر بإمكاني أروح أدحش على الجري وأرجع مو أكثر، بس ولاد عندي صغار ما أقدر أخذهم لأنه جري معبية أرقام، وأولي أنا روحت ابني بلا أرقام.
6: نطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمالها أخي ومشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، أمور بالمخيم صفر.
4: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء وذوو الإعاقة، أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
7: العالم يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف، حالة رعب، بيصير بوق، يصير ما أمنت ما بي. من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها. يعني صراحة الوضع تعبان، العالم تناشد، يعني تناشد الدولة، تناشد جميع الإنشاءات تهيجوني مثلا يشوفون وضع المخيم. يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عدوا معين غير الله سبحانه وتعالى، مثلا العالم تيجي ترجع لبيوتها، لحد الآن استقرار أمان، ماذا يصير؟ العالم ترجع تسكن ببيوتها.
4: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
3: تتواصل أعمال تأهيل جسر دير الزور السياسية سابقا التي تنفذها المؤسسة السورية للبناء والتشييد بإشراف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، مع بدء صب الجوائز الرئيسية للجسر ووصول نسبة الإنجاز إلى 35% بالتزامن مع اكتمال تجهيز الرافعة الانسحابية بنسبة 100%.
8: طبعا اليوم بدأنا مرحلة جديدة بأعمال إعادة تأهيل جسر السياسي على نهر الفرات في محافظة دير الزور.

0: والتي تقوم به المؤسسة السورية للبناء والتشييد، ألا وهي المباشرة بصب الجوائز مسبقة الإجهاد. كما تشاهدون الآن تم إنجاز مراحل متعددة قبل هذا العمل، ألا وهي صب وتجهيز الركائز المتخربة والمتضررة على نهر الفرات، والآن أصبحت في المراحل النهائية، ألا وهي صب تيجان هذه الركائز. تم جلب وتركيب الرافع الانسحابي وأصبحت جاهزة الآن للتنفيذ. تم جلب القالب المعدني لهذه الجوائز، تفصيل الحديد التسليح، جلب لوجستيات العمل ألا هي الكوابل والجينات للكوابل الشد. جاهز الآن حوالي 6 جوائز، تم المباشرة اليوم بأول جائز. نتأمل من الله أن تنتهي الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل وبجودة المطلوبة إن شاء الله.
1: يجمع ملتقى حديث السوريين أكثر من 400 سورية وسوري بهدف فتح مساحة للحوار والنقاش بين السوريين من مختلف المناطق والخلفيات، إضافة إلى مناقشة القضايا المشتركة بينهم.
2: ما جرى في فريتك جريمي؟ صح، ما زال الفعل على الفعل، ما بيجي واحد من ألف، هي باختصر الكلام.
3: لا يبدو الحوار هنا متفقا عليه، ولا يفترض أن يكون كذلك، فهي فكرة حديث السوريين، ملتقى يجمع سوريين من محافظات وخلفيات وأطياف مختلفة ليتحدثوا وجها لوجه ويتبادلوا الآراء حول قضايا بلدهم في كل مرة من منطقة تحمل خصوصيتها وحكايتها.
4: الهدف من الحديث هو النظام البائد، كانت السوريين بعاد عن بعضهم، ما بيعرفوا بعضهم. الآن بالحديث بدأنا من الدير مرموسة، والآن هذا الحديث السادس هو لحتى السوريين يتحاوروا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويتقربوا من بعضهم.
3: بعد 5 نسخ سابقة تنقلت بين عدد من المناطق السورية، يحط الملتقى رحاله هذه المرة في حلب، حيث بدأ المشاركون جولتهم في أحياء المدينة القديمة قبل الانتقال إلى جامعة حلب لعقد ندوة حوارية في مدرجها.
5: العدد اللي إجا من كافة المحافظات السورية هو 425 شخص، مثلوا كل الطوائف وكل التيارات، كل المحافظات السورية اجتمعت عندنا في مدينة حلب. بدي برنامجنا الصباحي بجولة بأسواق حلب القديمة، ثم انتقلنا لخان الطحان، تناولنا الفطور وجلسة حوار وتشبيك على كل طاولة في عليها من كل المحافظات السورية.
6: جئت مندفع لأؤكد أن السوريين متوحدين دائما، قلوبهم على بناء سوريا الحديثة، نسعى دائما لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة القانون والعدل والمساواة، من أجل أن يعيش الشعب السوري بأمان واستقرار، ومن أجل نهضة سوريا مستقبلا.
3: الفكرة هنا ليست الوصول إلى رأي واحد بقدر ما هي إتاحة المساحة للسوريين كي يسمع بعضهم بعضا، وربما يكون الحوار نفسه خطوة أولى لفهم أوسع لسوريا وتنوعها.
1: في تطورات الملف الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم سيدة ومسنان خلال اقتحامات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل 8 أشخاص في جنين، واعتقل شخصا في طول كرم بعد محاصرة منزله. وذكر مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملة الاعتقال تستهدف أقارب فلسطينيين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، إلى جانب اعتقال كبار السن. معنا الآن من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية وكذلك اعتداءات المستوطنين المستمرة هناك.
7: بالفعل ألا يتواصل الاحتلال بعدوانه العسكري على الضفة الغربية، على مختلف بلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية. يتخلل هذا العدوان عمليات عسكرية من خلال اقتحامات يقوم بها لهذه البلدات، وأيضا يفرض الحصار المشدد عليها، يقوم بمداهمة المنازل، تفتيشها، تخريبها، إجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين، الاستيلاء على بعض المنازل وتحويلها إلى سكنات عسكرية، والقيام بهذه التحقيقات، بالإضافة إلى اعتقال العشرات، يفرج عن البعض منهم ويعتقل البعض الآخر. هذه كلها الاقتحامات والاعتقالات تتزامن مع اعتداءات المستوطنين التي لم تتوقف ألا، وتحديدا بالتزامن أيضا مع الأعياد اليهودية. فجر هذا اليوم اقتحم أكثر أو هاجم أكثر من 200 مستوطن بلدة المزرعة الشرقية إلى الشرق من مدينة رام الله، وقاموا بتحطيم 4 مركبات ومنزلين قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة بالقوة ويجبرونهم على الانسحاب من البلدة. هذا الهجوم يكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي الذي يؤمن لهم هذه الاقتحامات التي يقومون بها والهجوم الذي يشنونه على المواطنين الفلسطينيين. أيضا عدد كبير من المستوطنين هاجموا بلدة سلواد شمال شرق رام الله، قاموا بالاستيلاء على عشرات المواشي التي تعود لثلاثة مواطنين من البلدة. هذه الاعتداءات للمستوطنين تتخلل سرقة مواشي، أيضا الاعتداء على المنازل، تخريب ممتلكاتها، الأراضي الزراعية، إحراق المزروعات، إتلاف الأشجار أيضا داخل هذه البلدات، والاعتداء الجسدي أيضا على المواطنين الفلسطينيين. وبطبيعة الحال هناك حماية لهم من قبل جيش الاحتلال. بالأمس مساء الجيش الإسرائيلي منع المواطنين الفلسطينيين من التنقل بين قرى وبلدات محافظة رام الله تحت حجة أن هناك مستوطنين يقومون بالتظاهر على الشوارع، وبالتالي أصبح الفلسطيني يمنع من التنقل من أجل أن المستوطن يريد أن يتظاهر داخل هذه الشوارع. هذه أيضا الاعتداءات ألا يتخللها نصب حواجز عسكرية من قبل الاحتلال الذي ينصبها بين بلدات المحافظات، وتؤدي إلى عرقلة حركة المواطنين، تأخيرهم بشكل كبير، وأزمة سير خانقة أيضا للمواطنين، وأيضا يقطع أوصال الفلسطينيين جغرافيا من خلال هذه الحواجز العسكرية، وأيضا من خلال ما يقوم به من إجراءات عسكرية مشددة وتحديدا في فترة الأعياد. أيضا نتحدث هنا عن محافظة سلفيت التي اقتحمها الاحتلال فجر هذا اليوم، اقتحم المدينة وسلم أهالي وسكان مبنى سكني يتكون من 18 طابقا اختارا بضرورة الإخلاء من أجل الهدم. هذا المبنى السكني يحوي على 80 طابق وبه 80 عائلة ستصبح بلا مأوى في حال بالفعل طبق الاحتلال هذا الإجراء، إجراء الهدم. هناك حالة استهجان واضحة من أن إجراءات الهدم والأوامر العسكرية التي يقوم الاحتلال بفرضها أصبحت بشكل كبير ومتسارع في الآونة الأخيرة، وتستهدف المباني السكنية للمواطنين الفلسطينيين في عدة قرى وبلدات فلسطينية. كل هذه الإجراءات ضمن هذا التصعيد العسكري المتواصل.
1: إذن التصعيد الإسرائيلي، تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية مستمر. شكرا جزيلا لك ريم العمري من القدس المحتلة. في غزة أعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل 5 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر إلى 2023 أو إلى 73,919 قتيلا. وأشارت مراسلتنا إلى آليات الاحتلال أنها أطلقت النار بكثافة شرقية حي التفاح بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شرقي المدينة. هذا ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال غربي بلدة بيت لاهية، في حين أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا. إلى الملف اللبناني، حيث دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوبي لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وشدد سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك شدد على أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وأوضح أن هذا الوجود يجب أن يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. أما في العراق، فقد أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن خطة حكومته لحصر سلاح الفصائل المسلحة تمثل ضرورة وليست خيارا، وتعهد باستكمالها بحلول 30 من حزيران 2027. وأوضح الزيدي أن الخطة تبدأ بمرحلة مدتها 90 يوما تلتزم خلالها الفصائل بوقف الهجمات مقابل ضمانات بعدم تعرضها لهجمات من القوات الأمريكية. وأضاف الزيدي أن المرحلة التالية تشمل تسليم الأسلحة وصولا إلى استكمال عملية نزع السلاح بحلول الموعد المحدد. وأشار الزيدي إلى أن حصر السلاح ومكافحة الفساد يمثلان بالنسبة له مسألة شرف. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد الذي يهدد الاستقرار. وأوضح وزراء خارجية المجموعة في بيان أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. كما دعا البيان الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، كما وصف تصرفات إيران بالمستهجنة وبأنها تنذر بتفاقم النزاع أكثر. أبلغت شركة أرامكو السعودية عددا من مصافي التكرير الآسيوية بشكل غير رسمي بأنها قد تستأنف قريبا تحميل شحنات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر بحسب وكالة بلومبرغ نقلا عن تجار مطلعين. وذكرت الوكالة أن 3 مشترين آسيويين على الأقل تلقوا تأكيدات شفهية بشأن مواعيد تحميل مقبلة من دون صدور جداول رسمية حتى الآن. وكانت عملية التحميل من ينبع قد توقفت بشكل شبه كامل بعد تعطل خط أنابيب الشرق الغرب الذي ينقل نحو 4 ملايين برميل يوميا إثر هجوم بطائرة مسيرة في 10 أيلول/سبتمبر. وبحسب بلومبرغ تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف طاقة الخط خلال أيام، بينما زادت أرامكو صادراتها عبر ميناء رأس تنورة في الخليج العربي لتعويض النقص. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يمتلك صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن طهران مستعدة لمناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن عبر وسطاء في نيويورك. وأشار المسؤول إلى أن إيران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف أن طهران سلمت مقترحها الجديد إلى واشنطن عبر وسطاء في 16 أيلول الماضي. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة NBC نيوز، قال إن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة. معنا الآن من اسطنبول الباحث والكاتب السياسي عمر كوش. أهلا بك أستاذ عمر. كيف يمكن فهم هذا التصريح الإيراني لرويترز بأن إيران منفتحة على استكمال مسار المفاوضات، فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام مقابل أو خلال 7 أيام مقابل رفع الحصار أو تخفيف الحصار الأمريكي على إيران؟
8: يعني بداية مساء الخير على مساء الخير المشاهدين. يعني هذا يعني يثبت أن الحصار الأمريكي الاقتصادي الخانق المطبق على إيران منذ مدة الحقيقة بدأ يأتي أكله، بمعنى أن هذا العرض إذا كان بالفعل يعني يعكس التوجه الرسمي فإنه يدل على أن إيران بدأت يعني الحقيقة تخضع لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مضيق هرمز، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا لا ننسى أن بالنسبة إلى مضيق هرمز يعني إيران لا تتحكم به ولا تغلقه كما يعني يردد المسؤولون الإيرانيون. هناك طبعا يعني مراكز الملاحة، مراقبة الملاحة تقول أن كمية النفط التي تتدفق من المضيق بحماية أمريكية يعني تعادل 60 إلى 70%، وهذا يعني أن ورقة مضيق هرمز بدأت تتآكل، لذلك تريد أن تستغلها الآن إيران بهذا الطرح. المهم بالأمر أن الطرف الأمريكي في اعتقادي سيدرس هذا المقترح، أنه خلال أسبوع إذا كفت إيران عن تهديد مضيق هرمز، هذا شرط يعني لا يكفي بالنسبة للإدارة الأمريكية، هناك مطالب أخرى طبعا تطالب بها الإدارة الأمريكية. وأيضا طبعا الطرف الإيراني في اعتقادي يعني لن يكتفي بما يسمى تخفيف الحصار والأعمال العسكرية ضد إيران.
1: هو بغض النظر عن التفاصيل أستاذ عمر، لكن يعني تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تهديدات ترامب والتحذير لرعاية الولايات المتحدة في المنطقة، يقابل ذلك أيضا ما صرح به ترامب بأنه لا يمانع من لقاء الرئيس بزشكيان في الأمم المتحدة. هل نحن أمام انفراجة للأزمة التي بدت متوترة في الفترة الماضية؟
8: يعني الحقيقة شهدنا خلال فترة الصراع والحرب التي طبعا قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران العديد من الفترات المشابهة لهكذا، طبعا يعني فترات تكون للدبلوماسية طبعا طريقها. وكنا نعتقد حتى يعني عندما أبرم الاتفاق برعاية أو بوساطة باكستانية وقطرية أن الأمور بدأت بالتحلحل، لكن دائما حقيقة التفاصيل هي المهمة، بمعنى الإيران إلى الآن الحقيقة هل هي بالفعل مستعدة لأن تنهي شروطها التي طبعا وضعتها وتصل إلى الإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف الحرب على غزة وطبعا أيضا على لبنان ومسألة الاحتفاظ بالصواريخ البالستية والمسيرات والبرنامج النووي وإلى آخره؟ هذه أمور الحقيقة يعني لا يمكن للطرف الأمريكي أن يقبل بها، لكن أيضا لا يجب أن نضيف أن أولا هذا الطرح يعني جاء عشية توجه الوفد الإيراني إلى طبعا نيويورك، وبالتالي آية منه دبلوماسيا أولا كي تظهر إيران أنها ليست متصلبة وتقدم عروضها، وأيضا اقتصاديا لأنها بدأت
1: بالفعل
8: تحت ضرب هذه الحصار الأمريكي الاقتصادي.
1: سنرى إن كان ذلك سيوافق الواقع هذه التصريحات الدبلوماسية المنفتحة. عمر كوش الباحث والكاتب السياسي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أفادت وسائل إعلام تركية محلية بوقوع إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية غربية تركيا، أسفر هذا الحادث عن إصابة 11 شخصا. وبحسب بيان لولاية مانيسا فقد وقع الهجوم قرب مدرسة إنجي أزميز الثانوية المهنية، حيث أطلق مشتبه به النار عشوائيا لسبب مجهول، ونقل المصابون إلى أقرب مركز صحي، ووصفت حالة 2 من المصابين بالخطرة، في حين تمكنت قوات الأمن من توقيف المهاجم وفتح تحقيق قضائي وإداري في الحادثة وسط إجراءات أمنية مشددة حول المدرسة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

حياة طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. وفد من هيئتي الطيران المدني والمفقودين يزور مطار المزة لرصد مواقع المقابر الجماعية المحتملة قبل البدء بإعادة تأهيله. الشرطة العسكرية تبدأ بالانتشار في محافظة الحسكة وتثبيت نقاطها داخل المدينة. أعمال تأهيل جسر دير الزور تصل إلى 35% واكتمال تجهيز الرافعة الانسحابية بنسبة 100%. مقتل 5 فلسطينيين في آخر 24 ساعة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: حياكم الله مشاهدينا وإلى التفاصيل. أجرى وفد من هيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين ولجنة الضحايا أجروا جولة ميدانية في مطار المزة لمعاينة مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية فيها، وذلك قبل البدء بأعمال إعادة تأهيل المطار. وقالت الهيئة إن الجولة أسفرت عن اتخاذ إجراءات احترازية لحماية عدد من النقاط واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية إلى حين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، مؤكدة أن أعمال التأهيل لن تمس أي مواقع أو أدلة محتملة مرتبطة بملف المفقودين. هذا وتم الاتفاق على اعتماد بروتوكول للإيقاف الفوري للأعمال في حال ظهور متعلقات أو مؤشرات قد تدل على موقع دفن جماعي، مع تأمين الموقع وإبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ينضم إلينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق. عبادة أهلا بك. إذا وفد من هيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين ولجنة الضحايا أجروا جولة ميدانية في مطار المزة لاحتمال وجود مقابر جماعية هناك، ما التفاصيل لديك في هذا الإطار عبادة؟
1: بالفعل فرات، يعني الوفدين اليوم زارا مطار المزة العسكري، وذلك يعني تحسبا لوجود يعني حقيقة مقابر جماعية ضمن مطار المزة العسكري. هناك يعني كثير من المواقع التي كانت هي مواقع عسكرية تم يعني إيجاد مقابر جماعية بالقرب منها، ومطار المزة العسكري كان هو حقيقة واحد من أكبر التجمعات التي تم يعني اعتقال عدد كبير من السوريين فيها خلال فترة الثورة السورية. طبعا يعني هناك حقيقة مجموعة من الخطوات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة. هذه الخطوات ستكون هي بالتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، وذلك قبل البدء بأعمال إعادة تأهيل مطار المزة العسكري سابقا. ستشمل هذه الخطوات حقيقة بالدرجة الأولى يعني إيقاف العمل في أي موقع يعني يتوقع أن يكون هو يعني كموقع تم دفن فيه يعني معتقلين سابقا. سيتم أيضا يعني التعامل مع جميع المواقع التي كان يحتمل أن تكون هي كمقابر جماعية بشكل مباشر، أن تكون الهيئة الوطنية للمفقودين هي من يشرف على هذه الأعمال، وأن يكون هناك أيضا يعني تعاون مشترك على مستوى العمليات التي تجري خطوة بخطوة لكي تكون الأمور حقيقة منضبطة بشكل كامل، ولي يعني لتكون أيضا العمليات على الأرض لا يتم فيها المساس بأي يعني مكان كان فيه ضحايا أو رفات لأشخاص كانوا قد دفنوا سابقا في هذه المواقع التابعة لمطار المزة العسكري. طبعا فرات، بالعموم مطار المزة العسكري هو يعتبر واحد من أكبر النقاط العسكرية، أيضا يعني تعتبر مساحته جغرافية هي مساحة كبيرة جدا، وهو حقيقة بحاجة لعمليات كشف ومسح كبيرة، وبحاجة أيضا لأن تكون الهيئة الوطنية للمفقودين أن تتعامل مع الهيئة الوطنية للطيران المدني بشكل مباشر في كل عمليات إعادة التأهيل التي ستأتي لاحقا، وأن تكون هذه الأمور حقيقة مضبوطة بشكل كبير. خلال الفترات الماضية وفي يعني عدة مناطق حقيقة في العاصمة دمشق بالقرب من النقاط العسكرية سابقا، بالقرب من فروع الأمن التي كانت معروفة سابقا، تم إيجاد العديد من يعني المقابر الجماعية والقبور التي دفن فيها السوريين خلال فترة الثورة السورية، وهذا الأمر تعمل عليه الهيئة الوطنية للمفقودين، وستعمل كما ذكرت اليوم في زيارتها للمطار بشكل يعني مضبوط لتكون الأمور حقيقة منضبطة، ويعني تكون هذه الأمور أيضا بتعاون حقيقة بين الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية أيضا للطيران المدني في سوريا.
0: نعم، أشكرك جزيلا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية فرعها في الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في المدينة. وبحسب الوزارة فقد جاء الافتتاح بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير روسو وعدد من الضباط والمسؤولين في المحافظة. وباشرت وحدات الشرطة العسكرية انتشارها وتثبيت نقاطها داخل المدينة في إطار مهامها لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ينضم إلينا الآن عيد الهليل الصحفي من الحسكة. أهلا ومرحبا بك سيد عيد. إذن بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية لفرعها في محافظة الحسكة، كيف يمكن لربما أن نقرأ هذه الخطوة وانعكاساتها على الواقع في مدينة الحسكة سيد عيد؟
2: حياكم الله اخي الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم، كما اسلفت تباشرت وحدات قوات وزاره الدفاع ممثله بالشرطه العسكريه عمليه انتشارها في الاجزاء الجنوبيه من مركز محافظه الحسكه، تحديدا من منطقه السكن الشبابي حيث سيكون لها فرع هناك، وايضا حي غويرانس حيث سيكون انتشار هناك، في خطوه لاقت قبولا شعبيا كبيرا وارتياحا واسعا من مختلف أطياف الشعب في محافظة الحسكة، كونها تمثل استئنافا لعمليات الدمج ولمتابعة اتفاق 29 من كان 2 يناير بعد توقف دام لفترة نتيجة الأحداث الأخيرة. الخطوة تعكس نهجا جيدا ومقبولا لاقى ارتياحا شعبيا واسعا، مما سيسهم بشكل كبير في عودة مهجري حي غويران والعزيزية والنشوة الليلية. نعم، الخطوة المبدئية كانت الانتشار ضمن افتتاح الفرع أول، ومن ثم الانتشار في حي غويران، على أمل أن يكون هناك انتشار أيضا في أحياء النشوة الشرقية والنشوة الغربية وأيضا العزيزية، حيث بهذا الانتشار سيكون هناك تمثيل أو تواجد حقيقي للشرطة العسكرية بنسبة 50% في مركز محافظة الحسكة إن شاء الله.
0: نعم، طيب يعني هذا الموضوع، يعني سيد عيد برأيك هل سيكون له دلالات في المستقبل لتحديد لربما إن صح التعبير من سيكون ممسكا بعصب محافظة الحسكة، يعني كي لا تتطور لربما الأمور في منحى سلبي كما حصل في مرات سابقة؟
2: نعم، بالتأكيد قلت لك وأسلفت أن الموضوع يلاقي ارتياحا أمنيا وشعبيا. الشرطة العسكرية من المعروف لديها وقوات وزارة الدفاع أنها أكثر تنظيما، أكثر قدرة على التكتيك، أكثر قدرة على الانضباط، أكثر قدرة على الانتشار والتدخل في مثل هكذا أزمات وما إلى ذلك، كما أن صلاحياتها تعتبر صلاحيات واسعة للغاية. اليوم الجمهور والشارع في الحسكة استقبل هذا الدخول يعني بفرح عارم وبتعبير واضح عن مدى قبولهم لدخولها، كونها ستمثل يعني حزام أمان أو يعني كما يقال بالمعنى العام رباط سلم أهلي واضح يؤدي إلى قمع، أو لا نقول قمع عفوا، يؤدي إلى القضاء على كل شكل من أشكال التمرد إن شاء الله تعالى، مما يحقق دمج حقيقي وفعال على أرض الواقع إن شاء الله.
0: اليوم المهام من وجهة نظرك سيد عيد المنوطة اليوم بالشرطة العسكرية في الحسكة والتي لربما تعتبر أولوية لها في هذه المحافظة؟
2: نعم، مهام الشرطة العسكرية بالدرجة الأولى هي ضبط الأمن والسلام الداخلي في محافظة الحسكة، ضبط العمل على ضبط بعض التشكيلات التي تعتبر لا تزال خارج إطار عمليات الدمج أو ترفض مبدئيا عملية الدمج. سيكون للشرطة العسكرية دور رئيسي في التواصل معها، حلحلتها نوعا ما، التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء أي شكل من أشكال التواجد المسلح خارج إطار وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. نعم، أعتقد أنها ستكون هذه المهمة الرئيسية لقوات الشرطة العسكرية في محافظة الحسكة، إضافة إلى ضبط الحالة المسلحة. نعم، بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي عيد الهليل، كنت معنا من الحسكة.
2: حياكم.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة وفتشت عددا من المنازل. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت سراح راعي أغنام كانت اختطفته من منطقة المعكر بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة. وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملات أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. يدخل أكثر من 400 موقوف بينهم سوريون في سجن رومية بلبنان يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء أن الحالات الحرجة ازدادت إلى أكثر من 23 حالة إعياء شديد، إضافة إلى تسجيل حالات أزمة عصبية بين الممتنعين عن أدويتهم. وقد كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن انتشار عدوى السل داخل السجن بتأكيد 10 حالات على الأقل، في حين أدت الظروف الكارثية إلى وفاة 5 موقوفين منذ إقرار القانون في الشهر الماضي. تنضم إلينا الآن مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من بيروت. مايا أهلا بك. إذن استمرار لحالة الإضراب لليوم العاشر على التوالي في سجن رومية، ماذا لديك أيضا من تفاصيل إضافية عن وضع حالة الإضراب في السجن والجهات الرسمية والتعامل مع هذا الملف مايا؟
3: فرات لا جهة رسمية تلبي مطالب السوريين أو تحديدا السجناء بشكل عام من جنسيات مختلفة سواء سوريين أو لبنانيين. هناك مطالبات حثيثة من قبل السجناء داخل سجن رومية، تحديدا مبنى بي الذين يقومون بإضراب ما يعادل 400 سجين من جنسيات مختلفة أبرزها لبنانية وسورية يقومون بتنفيذ هذا الإضراب. حتى الساعة لا استجابة من قبل المجلس الدستوري المخول برد الطعن المقدم من قبل النائب جبران باسيل على قانون العفو العام الذي أقر بالمجلس النيابي والذي تم التصويت عليه في المجلس النيابي، كذلك وقع عليه رئيس الجمهورية، إلا أن قام جبران باسيل والتيار الوطني الحر بطعن هذا القانون، ما جعله غير نافذ وما جعله غير صالح ولا يسير حتى إشعار آخر. هناك مطالبات كما ذكرت، ولكن من المتوقع أن يقوم بعد أيام قليلة رد الطعن من قبل المجلس الدستوري أو تخفيف من البنود الموجودة، بالتالي تتماشى مع مطالب الطعن وتتماشى أيضا مع مطالب السجناء الذين ينفذون إضرابا عن الطعام والشراب والدواء. فعلا إن هناك حالة إنسانية صعبة يعيشها النزلاء السجناء داخل سجن رومي مبنى بي الذين ينفذون الإضراب منذ ما يقارب 10 أيام حتى يومنا هذا. نتحدث أيضا عن حالات إغماء، نتحدث عن حالات إنسانية صعبة، أيضا إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض، مرض السل الذي اكتشف بأنه منتشر داخل السجن. إذن هناك مطالبات أيضا طبية بتسريع ما يمكن القيام به من قبل المجلس الدستوري، ذلك يأتي رحمة ورأفة بالسجناء الذين يمتنعون عن تناول الدواء والأطعمة، أيضا إضافة إلى المشروبات. هناك يعني ما يسمى بلجنة أهالي السجناء تدعو وتطالب الدولة اللبنانية بالتحرك الحثيث، كذلك أيضا تطالب المجلس الدستوري باتخاذ قرار ينصف وبالنظر بعين الرحمة والرأفة. هذا ما كتبه أيضا السجناء داخل مبنى سجن رومي مبنى بي، تحديدا بالبيان اليومي الذي يقومون بنشره، وأيضا إضافة إلى لافتات ترفع داخل السجن بالطلب من المجلس الدستوري بنظر بعين الرأفة والرحمة. في لبنان اليوم هناك أيضا مطالبات في الوسط اللبناني وفي الوسط الشعبي اللبناني من قبل الناس المؤيدين لخروج عدد كبير من السجناء، كذلك لمؤيدي قانون العفو العام، بأن يتم اتخاذ إجراءات بعين الرحمة والرأفة من أجل يعني النظر بوضع السجناء، خاصة أولئك الذين لديهم حالة إنسانية صعبة، حالة إنسانية حرجة الخارجة. يقول السجناء بأنهم مستمرون وماضون في هذا الاعتصام إلى حين أن تتنفذ كل مطالبهم، في وقت أن الأمور تزداد سوءا، تزداد تعقيدا، والوضع الإنساني والصحي والطبي يزداد تعقيدا بالنسبة للعديد من السجناء.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. بحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحث العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. ووفقا لرئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبهم أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. هذا والتقى الرئيس الشرع وفدا من الجالية السورية في نيويورك في مستهل زيارته للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الشرع خلال اللقاء على أهمية دور الجالية في تعزيز العلاقة السورية الأمريكية إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج وكفاءاتهم وإسهامهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات.
4: تتعدد زيارات الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتختلف كل زيارة في هدفها وأجنداتها وتوقيتها بالنسبة للمرحلة التي تشهدها سوريا، وكذلك بالنسبة لما يعيشه صناع القرار في البيت الأبيض. أول زيارة للرئيس الشرع كانت إلى نيويورك في أيلول من العام الماضي، حيث شارك خلالها بأعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وناقش حينها ملف العقوبات الذي يعد من إرث النظام المخلوع، وكذلك ناقش إعادة الإعمار والوضع في المنطقة. تلتها زيارة ثانية لرئيس الشرع إلى واشنطن، وكانت الأولى لرئيس سوري منذ استقلال سوريا كدولة. التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور كبار المسؤولين، ركزت على مكافحة تنظيم داعش والترتيبات الأمنية مع إسرائيل ورفع العقوبات. ومنذ لقاء الرئيسين الشرع وترامب في الرياض بشهر أيار من العام الماضي، فتح الباب أمام علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين على أعلى المستويات، وبدأ التعاون السوري الأمريكي يتقدم على مستويات متعددة، من الزيارات إلى رفع العقوبات إلى التنسيق المشترك، وصولا إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
5: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن.
4: بيد أن مشاركة الرئيس الشرع للمرة الثانية في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك تأتي في ظل سعي الرئيس الشرع لاستقطاب مشاريع أممية واستثمارات في سوريا، وتحويل الانفتاح السوري على العالم، وتأسيس علاقات دبلوماسية واسعة منذ سقوط النظام المخلوع إلى سياق يخدم دور سوريا الجديدة، وربما ينعكس عليها وعلى المنطقة إيجابياً في مراحل لاحقة.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا رأى مواطنين في مدينة حلب بشأن زيارة الرئيس الشرعي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ونتائج التي يتطلعون إليها من هذه الزيارة.
6: أكيد شيء طبيعي أن نفرح ويكون في عنا أمل كبير أن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة. هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية أن تستثمر عنا بالبلد، حيث أن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا أو بأي شيء تاني.
7: والله يعني نتأمل خير، يعني بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بردنا الخير، بس نتأمل الخير من الله عز وجل أن يكون زيارته تكون هي بادرة خير البلد يعني بشكل عام. نتأمل شيء العقوبات بشكل جدي، يعني احنا سمعنا عن إزالة العقوبات، ولكن للأسف الشديد هي بس على الورق، نتأمل إن شاء الله بهالزيارة يكون هالأمر يصير جدي أكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، وأسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
8: أنا بشوف هذا شيء زيارة جيدة لأنه بحسن علاقات وبرجع علاقات قديمة وبفتح أفق لأنه يصير فيه استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بنعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فيه فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
9: اللي بنتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار تعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
10: اللقاء كتير مهم، ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فهلا الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نطلع منه انه يصير ازالة حقيقية للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
11: زيارة الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعية الامم المتحدة او عموما اي زيارة دولية لسيادة الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري انه نرجع نحن كسوريا دولة قوية، دولة الى كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا، بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة، ونحن مستاهل هذا المكان، نحن من يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: دعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون دعا إسرائيل إلى وقف غارتها الجوية على سوريا مؤكدا رفضه استمرار هذه الهجمات، وقال ويلسون إن هذه الهجمات يجب أن لا تشن، مشيدا بموقف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الرافض للغارات. وأكد ويلسون دعمه للجهود الرامية إلى منح سوريا فرصة لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار والسلام، معتبرا أن استقرارها سيكون مفيدا لدول المنطقة. وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية عقد صيانة وإعادة تأهيل لأوتستراد نصيب دمشق. وقال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار إن إعادة تأهيل الطريق تهدف إلى تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية. من جهته قال وزير النقل يعرب بدر إن توقيع العقد يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير محاور الطرق الاستراتيجية بما ينعكس إيجابا على حركة النقل ويسهم في تحسين الخدمات. بحث حاكم المصرف المركزي محمد صفوة رسلان مع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إمكانية إنشاء جمعية للمصارف في سوريا، وناقش الجانبان في العاصمة الأردنية عمان ما يمكن أن يقدمه الاتحاد من استشارات في صياغة القوانين والتشريعات، إضافة إلى الجمعية المصرفية المقترحة التي ستكون إطارا جامعا للعمل المصرفي وتنسيق الجهود بين المصارف العاملة في البلاد. أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة في حماة 5 محطات وقود في المحافظة، وذلك لعدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود وطلبات التوريد. تأتي الإجراءات ضمن حملة الرقابة على محطات توزيع المحروقات بهدف ضبط عمليات بيع المشتقات النفطية وتأكد من الالتزام بالكميات والأسعار والتعليمات المعتمدة والحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التوزيع. وكانت الجهات المعنية في حماة قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات رقابية شملت فحص صهاريج نقل الوقود وتأكد من سلامة العدادات في إطار تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية في المحافظة. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس يبدأ اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء ويستمر حتى ليل الجمعة المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين 0.5 متر ومتر قبل أن يشتد الاضطراب اعتبارا من فجر الأربعاء وحتى صباح الخميس، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين متر ومتر وعشرين سنتيمترا، على أن يتراجع الاضطراب تدريجيا من صباح الخميس وحتى ليل الجمعة. هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من جاهزية القوارب ومعدات السلامة وارتداء سترات النجاة طوال فترة الإبحار مع تجنب السباحة، لا سيما خلال فترات ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح. أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية لتشييد مجمع صحي يخدم أكثر من 100,000 شخص في مدينة سرقب بريف إدلب. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يحمل المجمع اسم أم البشائر، ويضم مركزا للرعاية الصحية ومنشأة مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محال تجارية تخصص عائداتها لدعم استتامة تشغيل المجمع. أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت يوم أمس ل73 حريقا وحادث سير في عموم المحافظات، وأسفرت عن إصابة 12 شخصا. وأضاف الدفاع المدني أنه أخمد خلال اليوم ذاته 58 حريقا في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار. وأشار الدفاع المدني لأن الحرائق أسفرت عن إصابة مدنية، إذ قدمت له الإسعافات الأولية، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. تتواصل أعمال تأهيل جسر دير الزور السياسية سابقا التي تنفذها المؤسسة السورية للبناء والتشييد، مع بدء صب الجوائز الرئيسية للجسر ووصول نسبة الإنجاز إلى 35% بالتزامن مع اكتمال تجهيز الرافعة الانسحابية بنسبة 100%.
12: طبعا اليوم بدأنا مرحلة جديدة بأعمال إعادة تأهيل جسر السياسي على نهر الفرات في محافظة دير الزور، والتي تقوم به المؤسسة السورية للبناء والتشييد، ألا وهي المباشرة بصب الجوائز مسبقة الإجهاد. كما تشاهدون الآن تم إنجاز مراحل متعددة قبل هذا العمل، ألا وهي صب وتجهيز الركائز المتخربة والمتضررة على نهر الفرات، والآن أصبحت في المراحل النهائية، ألا وهي صب تيجان هذه الركائز. تم جلب وتركيب الرافع الانسحابي واصبحت جاهزه الان للتنفيذ. تم جلب القالب المعدني لهذه الجوائز، تفصيل الحديد التسليح، جلب لوجستيات العمل الا هي الكوابل والقينات للكوابل الشد. جاهز الآن حوالي 6 جوائز، تم المباشرة اليوم بأول جائز. نتأمل من الله أن تنتهي الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل وبجودة المطلوبة إن شاء الله.
0: أتحول الآن مباشرة مشاهدينا وإياكم إلى دير الزور، حيث عهد صليمي مراسل تلفزيون سوريا معنا من هناك. عهد، أهلا بك. إذن كيف تسير الأعمال في تأهيل طبعا جسر السياسية سابقا والتي تنفذ من قبل المؤسسة السورية للبناء والتشييد؟
13: مساء الخير لك وسادة المشاهدين. نحن الآن أمام هذا الجسر، جسر دير الزور السياسية سابقا، الذي لم يتم اعتماد اسم له حتى تتم عملية افتتاحه، ومن المقرر أن تنتهي هذه الأعمال آخر الشهر الخامس من العام المقبل، بحسب ما قال المهندس عبد الكريم قدر الذي ويعتبر المشرف على أعمال هذا الجسر، وقال بأنهم تسلموا أعمال الجسر في 29 من أيار الماضي، وأنهم يعني لديهم هذا المجال حتى 29 من أيار المقبل. بما يخص أعمال التأهيل وإعادة التشييد في هذا الجسر، الآن وصلنا أو تجاوزنا 35% من أعمال الصيانة، وهي يعني تركيب يعني العضادات وثم بعد ذلك التيجان، والآن مرحلة يعني تجهيز أو تركيب الجوائز كما سموها هذه هي 60 يعني جائز أو عضادة كما تسمى بحسب المصطلحات الهندسية. قالوا بأن هذه يستطيعون بكل أسبوع، هي 60 قطعة تحتاج كل أسبوع يستطيعون تركيب قطعتين، فإذا نحن أمام 30 أسبوع لتركيب هذه، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المرحلة الأخرى ربما تكون نهائية أو ما قبل النهائية، بعدها تصبح عملية يعني أو يصبح الجسر صالح للاستخدام وفق معايير عالية بحسب ما قال المهندسون الذين يعملون في أعمال صيانة هذا الجسر خلال عمل

0: النهر الأساسي، وهناك على الجسور أو على النهر الفرعي عدد من الجسور، ربما يبلغ عددها 7 جسور تقريبا، ولكن هذه الجسور الرئيسية جميعها مدمرة، دمرها طيران التحالف وكذلك الطيران الروسي خلال السنوات الماضية، في بداية النظام عندما كان يحارب فصائل المعارضة، ثم بعد ذلك التحالف عندما كان يحاول القضاء على تنظيم الدولة هنا في دير الزور، كانت آخر بقاع سيطرته الجغرافية. فإذا تدمرت الجسور بشكل كامل. هنا نحن نقف على مدخل الجسر الترابي، وهو جسر ترابي إسعافي أنشأه النظام يعني قبل نحو 3 سنوات أو 4 سنوات تقريبا، وتتم عملية إعادة الصيانة بين الفينة والأخرى. كذلك الأمر يعني كان هو المصدر أو الشريان الوحيد الذي يربط مدينة دير الزور مع ريفها الشمالي. الآن أو قبل عدة أشهر عندما فاض الفرات في المرة الأولى قبل 3 أشهر، كان هناك خروج لكل الجسور التي كانت هي على ضفاف الفرات سواء في المدينة أو في الريف. فبوصول السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى دير الزور، كانت من أبرز المطالب من الأهالي هي إعادة إحياء الجسور لربط المدينة بريفها، ولا يمكن لها أن تنفك عن بعضها، والاستغناء عن العبارات البدائية التي تنقل السيارات من منطقة إلى أخرى، وأحدثت كثير من الكوارث. فقرر وأعلن عن إنشاء وإعادة تأهيل جسر السياسي الذي كما ذكرنا قبل قليل هو الآن تجاوز 35% من أعمال الصيانة، والآن الاعتماد بشكل كلي على الجسر الحربي الذي هو بعد جسر السياسية بنحو 200 متر تقريبا. وأيضا في الميادين أنشئ جسر حربي آخر من قبل وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية. في العشارة يوجد جسر أيضا متضرر يوجد به فتحة، وتتم عملية يعني تزويده بالركام وبقايا الدمار كي تكون هناك يعني مستوى معتدل إلى حد ما. وكذلك جسر الباغوز البوكمال الذي كانت يعني هو أقل الجسور المتضررة، وتم عملية يعني ربطه بيعني لوحات فرسانية أو ما شابه ذلك، ويعمل بشكل صحيح لكنه غير مسلوك بشكل كبير، لأنه يربط المدينة مدينة البوكمال مع الباغوز فقط، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في دير الزور. نحن نتابع أعمال يعني المحافظة وأيضا الوزارة بما يخص جسر السياسية سابقا أو جسر دير الزور حاليا، ريثما تنتهي الأعمال وتنتهي مأساة الجسور على ضفاف الفرات.
1: شكرا جزيلا عهد صليبي، مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. بعد عمل تأهيل طالت أجزاء من مشفى حماة الوطني، ما تزال أقسام أخرى تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والواقع الخدمي هناك. مراسل تلفزيون سوريا زار المشفى ورصد الواقع الميداني.
2: في ظل ارتفاع الضغط على القطاع الصحي، يواصل مشفى حماة الوطني استقبال أعداد كبيرة من المراجعين، رغم أن بنيته القديمة تعمل فوق حدود قدرتها التشغيلية، ومع ورود شكاوى من بعض المرضى حول وجود حشرات داخل عدد من الغرف، توجهنا إلى المشفى لرصد الوضع ميدانيا والاطلاع على تفاصيل المشكلة من داخل المكان.
3: من فترة أسبوع جيت راجعت المشفى، كان عندي مريض معه التهاب بالدماغ، فصراحة لما فتت الغرفة يعني شاهدت أنه غرفة غير مؤهلة للمرضى، صدأ بالحديد المتواجد، حشرات متواجدة بالغرفة، بدنا حل جذري لحتى يكون مشفى حمل وطني بأفضل صورة. اليوم أنا ممكن في أقسام ما صورتها، بس هي أقسام مرممة بشكل كامل، بدنا كل المشفى يكون هيك، الله يعطيهم العافية.
2: بين شهادات المرضى وما وثقته الكاميرا، تتجه الأنظار نحو الأقسام التي لم تشملها أعمال الصيانة حتى الآن. فخلال العام والنصف الماضيين جرى تأهيل 8 أقسام داخل المشفى، بينما بقيت أقسام أخرى خارج خطة الترميم، وهي تحديدا الأقسام التي ظهرت فيها المشكلة. هذا الواقع يضع إدارة المشفى أمام ضرورة توضيح خطواتها المقبلة لضمان بيئة علاجية سليمة وآمنة.
4: وردتنا عدة شكاوى عن وجود حشرات في بعض أقسام المشفى. هذا الموضوع نعرف وتعرفون كم كان المشفى متهالك وقديم، وخاصة أيام نظام البائد حيث استخدم كمشفى عسكري أكثر ما يكون مدني، الإضافة أنه مشفى كبير جدا ضخم جدا في حجم العمل. نحن ما زلنا نقوم بترميم الأقسام تباعا بسبب عدم قدرتنا على توقف الخدمة الطبية في المشفى، والأمر أيضا متعلق بحجم التمويل. فلا نوفر جهد إن شاء الله في

0: ترميم أقسام مشفى حسب الأولوية، ولم يكن آخر هذه الترميمات مشروع الإسعاف الذي أطلقناه قبل عدة أيام. نطمئن أهل المرضى أن ما يؤلمكم يؤلمنا، ونحن ما درسنا الطب إلا لرفع الألم والمعاناة عن أهل المرضى. هذه رسالتنا كانت وستبقى إن شاء الله.
1: بين بنية متهالكة منذ سنوات وضغط يومي متواصل وإمكانات مالية محدودة، يصبح استكمال الترميم حاجة ملحة لا يمكن تأجيلها. فاللقطة التي ظهرت داخل أحد الغرف لم تكن حدثا عابرا، بل مؤشرا واضحا على ضرورة إعادة تأهيل الأقسام المتبقية في المشفى.
2: رغم الضغط الكبير على أقسامه، يواصل مشفى حماة الوطني تقديم خدماته للمرضى، وما جرى تداوله مؤخرا لا يعني توقف العمل، لكنه يسلط الضوء على ضرورة ضبط بعض التفاصيل داخل بيئة العلاج بما يضمن مستوى أفضل من الرعاية للمرضى. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
3: أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مؤسسة الهدى مشروع دورات إحياء للتدريب المهني والحرفي، مستهدفا نحو 1000 متدرب في عدد من الاختصاصات من بينها الكهرباء المنزلية.
4: يأتي محمد حاملا خوذته إلى قاعة التدريب في بلدية زملكا بريف دمشق ليتعلم حرفة الكهرباء المنزلية، آملا أن تتحول إلى باب رزق ومصدر كسب للعيش. محمد وزملائه يرون في هذه التدريبات فرصة ذهبية لاختصار سنوات طويلة من التعلم وعناء البحث عمن يلقنهم أسرار الصنعة وأساسياتها، بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل بمهارة حقيقية يعتمدون عليها.
5: يعني مصلحة أعيش من وراء حياة كريمة واستفاد منها على أرض الواقع. الدورة هون بتفيد إنه بتعطينا معلومات نظرية، يعني مو بس حكي، معلومات عملية، يعني نشتغل بإيدنا شوفت عينا. من أهم النقاط اللي عم نضوي عليها بالدورة ببداية الدورة هي سواد، بياض، تأسيس. هاي الشغلات الواحد بده سنين ليتعلمها، عم يتعلمها هون بشهر أو شهرين، فعم نعطوك المعلومة بحذافيرة.
4: دورة إحياء المهنية تستهدف نحو 1000 متدربا، مانحة الراغبين فرصة تعلم حرفة عملية من الصفر ومن دون اشتراط امتلاك شهادة أو خبرة مسبقة للبدء.
6: هلا نحن عم نهيئ كادر من الطلاب لحتى يفوتوا على سوق العمل ويمتهنوا مهنة يعني خفيفة نظيفة ويتعيشوا من وراها إن شاء الله. عم نعطيهم سر المصلحة كاملا. نحن هدفنا اللي ما بيعرف شيء يعرف كل شيء عن المصلحة، حتى لو ما عنده شهادة علمية. اللفتة الحلوة اللي عنا أعمار 50-60 فيه، حابين يتعلموا المصلحة ويتعيشوا من وراها.
4: حين تخرج التدريبات المهنية من النطاق النظري إلى الممارسة الفعلية العملية، تصبح المهارة جسراً للعبور إلى سوق العمل، ويثبت الاستثمار في الإنسان أنه الخطوة الأهم لإعداد طاقات فاعلة تسهم في بناء سوريا جديدة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
3: يعاني نازحون في مخيم تل السم بريف الرقة من نقص في الخدمات ومقومات الحياة الأساسية، وسط مطالبات بتقديم المساعدات التي تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
7: يعود علي إلى خيمته حاملا كيس دوائه بعد وعكة صحية استدعت إسعافه إلى مستوصف في إحدى القرى المجاورة لمخيم تل السمن بريف الرقة الشمالية، الذي بات يفتقر إلى نقطة طبية. ولا تقتصر معاناة النازحين على الجانب الصحي، إذ يفتقر المخيم إلى كثير من مقومات الحياة، في حين تقطعت السبل بعلي وعشرات العائلات المقيمة فيه منذ سنوات.
8: بالنسبة للمعيشة مأساوية لدرجة، نقطة طبية ما بيه، أي شيء ما بي عندنا شيء موجود بالمخيم، وجاعدين إجباري لا حول ولا قوة، يعني ما عندنا أي مكان. عندنا قرانة لهالساعة على الساحة موجودة معبية ألقام ما نقدر نصلها خالص، وبنفس الوقت أنا أقدر بإمكاني أروح أدحش على الجري وأرجع مو أكثر، بس ولاد عندي صغار ما أقدر أخذهم لأنه جري معبية ألقام، وأولي أنا روحت ابني بلا ألقام.
9: نطالب الحكومة أخي ومساعدة لنا بالمخيم، ومساعدة لنا إذا يريد يرجعونا على بيوتنا يساعدونا بمالها خيوم مشان نعمر بيوتنا. وسلات غذائية ما بي، صار لنا 5 أشهر ما عندنا لا سلات غذائية ولا شيء ولا شيء، أمور بالمخيم صفر.
7: تتفاقم أوضاع نازحي مخيم تل السمن مع تراجع المساعدات، ما يبقيهم تحت سقف الخيام بعد تضرر منازلهم وتعذر تهيئة ظروف العودة إلى مناطقهم. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء وذوو الإعاقة، أعباء إضافية في ظل احتياجات تتزايد مع مرور الوقت.
10: العالم يعني حالة مأساوية صراحة، نحن عايشين حالة خوف، حالة رعب، بيصير بوق، يصير ما أمنت ما بي. من فترة من يومين ثلاثة جانا نقطة أمنية، الوضع استقر شوي، العالم قعدت ببيوتها. يعني صراحة الوضع تعبان، العالم تناشد، يعني تناشد الدولة، تناشد جميع الإنشاءات تعيجوني مثلا يشوفون وضع المخيم. يعني الصراحة في ناس مرامل مطلقات ما عدوا معين غير الله سبحانه وتعالى. مثلا العالم تيجي ترجع على بيوتها، لحد الآن استقرار أمان، ماذا يصير؟ العالم ترجع تسكن ببيوتها.
7: لا تتوقف الصعوبات عند تأمين الغذاء والدواء، فالحصول على المياه والرعاية الصحية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات اليومية يتطلب من سكان المخيم جهدا إضافيا لتتحول تفاصيل الحياة الأساسية إلى أعباء مستمرة على عائلات أنهكها النزوح.
3: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة مقتل 5 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، كي ترتفع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,919 قتيلا. هذا وأشارت مراسلتنا إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقية حي التفاح بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شرقي المدينة. هذا ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال غربي بلدة بيت لاهيا، في حين أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جبلها. أعرب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ودعوا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن القطاع. وطلب الوزراء بانخراط أمريكي فاعل لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها، مجددين رفضهم القاطع لأي إجراءات أو تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه. وتضم الدول 8 السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا، التي أصدرت خلال الأسابيع الماضية عدة بيانات مشتركة بشأن تطورات غزة. تحولت الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من صرح تعليمي إلى مأوى لعشرات العائلات النازحة التي أقامت خيامها بين مبانيها المتضررة وسط ظروف معيشية صعبة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
11: الجامعة الإسلامية طبعا تحولت لمركز إيواء زي ما انت شايف. احنا مفترض في بيوتنا حاليا، مفترض في منازلنا في الشمال، ولكن بسبب الخط الأصفر اللي هو بيعمل أكبر فاصل بيننا وبين منازلنا، اللي هي طبعا أصبحت رماد حاليا في الشمال. احنا قاعدين في الجامعة اللي هي مفترض تكون المراكز التعليمية وتكون جامعة للطلاب انهم يتعلموا.
3: تنضم إلينا الآن شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معنا من غزة عبر الهاتف. أهلا بك شروق. إذن نتحدث اليوم عن يعني استهدافات جديدة وخروقات متجددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع مطالبة من 8 دول بأن تفي إسرائيل بالتزاماتها تجاه إنهاء التصعيد في قطاع غزة، والمطالبة بتدخل أمريكي أكثر. بداية نرصد الواقع الميداني معك شروق على الأرض.
12: نعم، فرات هذه الخروقات سببت استشهاد 5 من الفلسطينيين، الشهداء ارتقوا خلال 24 ساعة ماضية مع تسجيل ل 25 إصابة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، سواء القصف من المدفعية الإسرائيلية وأيضا عمليات إطلاق النار العشوائية التي لا تتوقف من قبل الجيش الإسرائيلي. أبدأ من المحافظة الشمالية لقطاع غزة، حيث رصدنا عملية نسف في المنطقة الغربية لبلدة بيت لاهيا في ساعات الصباح من هذا اليوم، وأيضا كان هناك إطلاق للنيران من قبل الجيش الإسرائيلي فوضى الفلسطينيين في شمال القطاع. تحديدا تم تسجيل إصابة لسيدة في منطقة أبو شرخ في جباليا شمال القطاع، وحتى البحر لم يسلم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائفها باتجاه شاطئ بحر مدينة غزة، وهذا أدى إلى خروج عدد من الصيادين من البحر لحفاظا على سلامتهم من هذه الاستهدافات. يمكننا أن نتحدث عن حدث كان يجري على مدار ساعات في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، تحديدا حي التفاح وحي الشجاعية. هذا الحدث لم يتضح حتى الآن، ولكنه كان أو شهدت هذه المناطق قصف مدفعي بشكل متواصل استمر لساعات. عمليات إطلاق نار أدت إلى إصابة 3 من الفلسطينيين، وتم نقلهم إلى مشافي قطاع غزة.
3: نعم، شكرا جزيلا شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا في غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم سيدة ومسنان خلال اقتحامات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل 8 أشخاص في جنين، واعتقلت شخصا في طول كرم بعد محاصرة منزله. وذكر مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملة الاعتقال تستهدف أقارب فلسطينيين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم إلى جانب اعتقال كبار السن.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانة، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها، بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك، حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته. إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924، استمرت حتى عام 1936، استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم، ونبدأ بالعناوين. من حلب، انطلاق أول حزمة مشاريع تنموية تحت رؤية سوريا بدون مخيمات، وتشمل 119 مشروعاً بقيمة تتجاوز 9 ملايين دولار. أجور متدنية وغياب تام لنظام الحماية. عمال العتالة في ريف دمشق يطالبون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل مشكلاتهم. ومرضى الناعور في دير الزور يعانون من نقص حاد في العلاجات المنقذة للحياة، وذووهم يضطرون لقطع مسافات طويلة نحو دمشق للحصول على جرعات شحيحة.

0: أطلقت محافظة حلب الحزمة الأولى من المشاريع المخصصة لمعالجة احتياجات المناطق المستضيفة والنازحين، يأتي ذلك في إطار دعم رؤية سوريا بدون مخيمات. تتضمن الحزمة 119 مشروعاً في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات البلدية بقيمة إجمالية تتجاوز 9.25 مليون دولار أمريكي. يأتي ذلك بهدف دعم الخدمات وتحسين الظروف في المناطق المستضيفة للنازحين.
1: طبعا اليوم نطلق من خلال محافظة حلب بإذن الله تعالى حزمة من المشاريع ضمن المرسوم 59، وبناء على قرار اللجنة التوجيهية هذه المشاريع هي تستهدف البنية التحتية من صرف صحي ومياه وتعليم وصحة وغيرها للمناطق ذات الأولوية، منها أسفيرة وجبل سمعان، وهناك مناطق أخرى دير حافر وعين العرب وأعزاز. هذه هي الحزمة الأولى ضمن المرحلة الأولى بالمرسوم 59، ولدينا المزيد بإذن الله تعالى. نحن في جعبتنا الكثير، انتظرونا في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. المشاريع كلها طبعا تستهدف ترميم المدارس وترميم المستوصفات، الصرف الصحي، وهناك مشاريع للري، مشاريع زراعية، وهناك مشاريع لمياه الشرب تستهدف جبل سمعان، أسفيرة، دير حافر ومناطق أخرى.
0: معنا الآن من حلب مراسلنا عمار مرجان. عمار، أهلا بك بداية. ضعنا في صورة هذه الحزمة من المشاريع في حلب التي أنت تتواجد في المكان الذي تطلق منه هذه المشاريع بخصوص رؤية سوريا بدون مخيمات.
2: نعم، أهلا، مرحبا بك أستاذ المشاهدين. نحن الآن في المؤتمر الصحفي المخصص لإطلاق هذه الحزمة المؤلفة من 119 مشروعا بقيمة تتجاوز 9 ملايين دولار، تستهدف المناطق التي من المفترض أن يعود إليها سكان أو السوريون الموجودون اليوم في المسيرات للتوجه أو للوصول إلى سوريا بلا مخيمات. هذه الرؤية بحسب المرسوم الرئاسي. هذه اليوم هذه الحزمة التي تستهدف عدد من المناطق في ريف حلب، واحدة منها دير حافر، عزاز وسمعان، وهذه المناطق التي تحتاج كثير من قراها المدمرة، كثير من قراها التي تفتقر للبنية التحتية لإعادة ترميم، إعادة تأهيل وبناء هذه البنى التحتية سواء في قطاع التعليم أو قطاع الصحة أو باقي القطاعات الخدمية كالصرف الصحي والشوارع. بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من المشاريع التي سوف تستمر. منذ قليل كان هناك سؤال للسيد محافظ حلب واللجنة الموجودة حول المدة التي سوف تستمر أو التي سوف تنتهي بها هذه المشاريع. قال بأن هناك حسب المشاريع، حسب حجم هذه المشاريع، هناك مشاريع تصل إلى 6 أو 7 أشهر، وهناك مشاريع قد تصل إلى أسابيع قليلة، وهم يعملون على السرعة في تنفيذ هذه المشاريع لسرعة عودة أهالي أو السوريين وأهالي هذه المناطق إلى مناطقهم وتسريع هذه العودة وتسهيلها.
0: نعم عمار، إذا أردنا أن نشرح بشكل أكبر عن المشاريع التي من المتوقع أن تطلق من خلال هذا المؤتمر، وضعنا في صورة الحضور أيضا، من يتواجد، من الذي سيعلن أيضا عن حزمة هذه المشاريع؟
2: نعم، فيتواجد هنا عدد من المسؤولين، هم أعضاء في هذه اللجنة، وواحد منهم محافظ حلب المهندس عزام الغريب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة ومدير الطوارئ والكوارث في حلب وعدد من أعضاء اللجنة الآخرين. أيضا هذه المشاريع كما ذكرت يعني تفاصيلها لم تذكر بشكل كامل، ولكن يعني اليوم تتحول هذه الرؤية، رؤية سوريا بلا مخيمات، من مرحلة الطوارئ والاستجابة والدراسات إلى مرحلة التنفيذ. يعني سوف تتجه هذه اللجنة هذه المشاريع باتجاه البناء. واحدة من هذه المشاريع هي إعادة ترميم وتأهيل المدارس في المناطق المستهدفة، وأيضا المستوصفات، وهو شيء مهم للغاية. منذ فترة قريبة كنا قد صورنا تقرير في ريف حلب الجنوبي، ثلاثة مستوصفات كانت غير موجودة، كان الأهالي يقطعون مسافات طويلة للتداوي أو للعلاج للوصول إلى أقرب مستوصف أو أقرب مشفى. هذه المناطق تفتقر بشكل كبير للمستوصفات، لأن الوضع الصحي فيها سيء. بالإضافة إلى ذلك، هذه البنى التحتية سواء الصرف الصحي إعادة تأهيله إعادة ترميمه، بالإضافة إلى الشوارع، فتح الشوارع وإزالة الأنقاض وما شابه، وأيضا الوضع التعليمي، يشجع السوريين الموجودين اليوم في المخيمات للعودة إلى مناطقهم وإلى بلداتهم وقراهم، سواء في حلب أو في ريف حلب الشمالي وغير والشرقي وباقي الأرياف. هلا
0: عمار مرجان من حلب، شكرا جزيلا لك. في الوقت ذاته تعيش عشرات الأسر في مخيم نحن الأمة بمنطقة خربة الجوز بريف إدلب، يعيشون ظروفا إنسانية صعبة وسط مساكن إسمنتية وطرق وعرة، ومعظم الأسر من الأرامل ومن الأطفال الأيتام.
3: أنا أم ليتيمين، لي 7 سنين مترملة، والحمد لله يعني أنا وكل جاراتي تعبانين كتير من وضع المخيم، نتمنى تطالعونا بأقرب وقت. عندنا المجروع عم توفى علينا كتير، يعني كتير عم نتعب من هالقصة، والطريق صعب كتير، ما بتطلع سيارة، ما بتطلع لنا حطب، ومدارس ما في، حتى إن كان في مدرسة بعيدة كتير، أجار الطرقات كتير غالي. جاي الدنيا عشتة، حطب ما في، طول الحطب أكتر من 300 دولار، نحن أكيد ما نقدر نجيب حطب. إغاثات ما في، وقف كل شيء بعد التحرير، وكل المخيم عنده معاناة. هون 30 غرفة، و30 غرفة، كل غرفة إلى قصة وكل غرفة إلى حكاية.
4: عددنا هون 28 ل 30 عائلة. نحكي لكم شوي عن مأساتنا، مأساة هون المخيم. يعني كصحة، يعني عندنا أمراض مزمنة هون، يعني سكر، ضغط، لسه في أمراض تانية. يعني أقرب مركز صحي هون اللي بيجي على المخيم قريب على المخيم شي 7-8 كيلومتر. يعني عبين ما تصير أي حالة لطفل أو أي أخت لحتى ناخذه على المشفى، يعني صعب كتير، لأن الطرقات اللي عندنا هون كتير كتير صعبة. يعني بدها الطرقات اللي عندنا هون بدها دبابة لتمشي فيها الطرقات، يعني كلياتها محفرة، كل خنادق نص متر أو أكثر من نص متر كل خندق.
0: معنا الآن محمد نور مراسلنا من مخيم الزيتون من ريف حلب، ومعنا كذلك إلاف العلي مراسلتنا من مخيم تجمع أهل مورك مباشرة من ريف إدلب. أهلا بكما. أبدأ مع إلاف. إلاف، كيف يبدو حال الناس في مخيم أهل مورك لديك؟ ما أبرز ما يحتاجونه؟ كيف يمكن تلخيص المعاناة التي يعيشونها يوميا؟
5: نعم آلاء، دعينا نبدأ من هذا المخيم وهو تجمع أهل مورك الذي كان يضم ما يقارب 333 عائلة، معظمهم من ريف إدلب الجنوبي. اليوم هذا المخيم يضم بعد عودة جزء كبير من السكان القاطنين في هذا المخيم يضم ما يقارب 65 عائلة. بقي العوائل التي عادت لم تعود إلى مناطق أحسن أو أفضل من المخيم الذي كان يتواجدون فيه والذي أقف فيه حاليا، إنما عادوا إلى واقع مماثل في نقص الخدمات والبنية التحتية. اليوم هذا المخيم هو يقع في قرية كلا في ريف إدلب، يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وقع الطرقات سيء رديء، يحتاج يعني آليات مجهزة للسير على هذه الطرقات، إن كان هناك حالة إسعافية ربما يفقد المريض حياته للوصول إلى أقرب نقطة طبية. أيضا مع نقص التمويل منذ ما قبل التحرير بخمسة أشهر وتوقف دعم المنظمات واستمرار يعني انسحاب المنظمات من مناطق الشمال السوري، فاقم معاناة المهجرين والنازحين في هذه المخيمات. اليوم باتوا يعتمدون بشكل كامل على مدخراتهم الخاصة الخاصة لتأمين المياه، الخبز، ترحيل النفايات وكل ما يخص المستلزمات ومقومات الحياة آلاء، رغم الحملات التي تقوم فيها اليوم الحملة الوطنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة إدلب ضمن خطة سوريا بلا مخيمات التي من المتوقع أن تنهي وقع المخيمات بحلول عام 2027 في شهر أيلول، إلا أنه هناك إلى الآن ما يقارب 636 مخيما، انخفض يعني أعداد القاطنين في المخيمات ربما 65%، ولكن ما يزال هناك أعداد كبيرة من القاطنين في هذه المخيمات يقومون بالمفاضلة بين حياتهم في المخيم.
0: عفوا على المقاطعة، هذا يخص جميع المخيمات بكافة المناطق السورية، ما زالت حتى الآن موجودة.
5: أتحدث عن محافظة إدلب فقط آلاء، بينما هناك مخيمات في ريف حلب أيضا، ولكن أتحدث أنا الآن عن إدلب. هناك مفاضلة بين أن يكونوا قرب المراكز الحيوية، اليوم نحن في نقف في تجمع أهل موريك، هذا المخيم هو قريب من قرية كلا التابعة لحزانو على طريق سرمدة باب الهوى، يقومون بتفضيل المكوث هنا على العودة إلى قراهم في ريف إدلب الجنوبي التي تعاني من نسبة دمار تصل إلى 80 و 90% بسبب قصف النظام الممنهج طيلة سنوات الحرب وغياب البنية التحتية من المشافي والأفران وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. أيضا هناك بعض يعني الجهود من الجهات المعنية والحكومة السورية لدعم عودة هؤلاء المهجرين عبر توفير المقومات الأساسية في تلك المناطق، ولكن اليوم عندما تعود فقط المياه إلى إحدى القرى في ريف إدلب الجنوبي لا يعني أن الحياة عادت إلى هذه المناطق، ينقصها المدارس، المشافي والمراكز الخدمية والحيوية أيضا، لذلك يفضلون المكوث في وقع المخيمات المتردي البائس دعينا نقول لكونه أقرب إلى المراكز الحيوية في حال أصاب أحد الأطفال حمى أو مرض، يستطيعون إسعافه إلى أقرب نقطة طبية أو مركز صحي أو حتى المدارس المتواجدة هنا تسهل على الأطفال عملية التنقل من وإلى المدرسة، من المدرسة إلى المخيم آلاء.
0: هذا الحال بالنسبة لمجمع أهل مورك أو مخيم أهل مورك. محمد، ماذا عن حال مخيم الزيتون؟ هل توفرت الظروف بالنسبة لقاطنيه من أجل مغادرته؟ كيف يعيشون الآن؟ ما الذي تحسن بحياتهم؟ وما الوعود المقدمة لهم أيضا في ظل الحديث عن سوريا بدون مخيمات في مطلع 2027؟
6: نعم، لا مساء الخير لكم جميع السادة المشاهدين. يعني الحال سيء في هذا المخيم وكل المخيمات في شمال غرب سوريا وبالأخص ما بعد التحرير. يعني اليوم نتحدث عن المنظمات شبه غائبة، يعني كل المنظمات ما بعد التحرير توجهت إلى القرى والبلدات لمساعدة الأهالي على العودة في ترميم منازلهم والعودة إلى قراهم وبلداتهم، وترك أهالي المخيمات حقيقة دون أدنى مقومات الحياة. يعني سابقا كان هنالك يعني الإغاثة شبه منتظمة، المياه شبه منتظمة، هنالك رعاية طبية نوعا ما، أما اليوم بعد التحرير منذ عام ونصف وإلى الآن الخدمات كلها تراجعت. يعني في هذا المخيم منذ عام وإلى الآن لا توجد منظمة تغطي مصاريف مياه الشرب، لا توجد هنالك منظمات طبية متنقلة تأتي لترى حال هذا المخيم، هنالك يعني غياب شبه تام للمنظمات الإغاثية وأيضا المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل هنا في شمال غرب سوريا. وما يعني يجعل الناس يجلسون هنا في هذه المخيمات هو أيضا أن حال قراهم وبلداتهم التي كانت يسيطر عليها نظام الأسد هي أسوأ من حالهم هنا في المخيمات. يعني قرى مدمرة، لا يوجد فيها أسقف للمنازل، لا يوجد فيها مدارس لتعليم أبنائهم، لا يوجد فيها لا صرف صحي ولا شبكات مياه ولا أدنى مقومات الحياة. لذلك يعني اليوم يعني بعد إصدار المرسوم رقم 59 بات لزاما على الحكومة السورية إيجاد حل سريع لمشكلة المخيمات، ليس في إعادة تأهيل المخيمات كما سمعنا أحد المتحدثين اليوم في محافظة حلب عن إقامة بعض المشاريع إن كان شبكات مياه أو افتتاح مدارس في هذه المخيمات. يجب أن تكون هذه المشاريع في قراهم الأصلية وبلداتهم الأصلية لتم نقلهم من هذه المخيمات إلى قراهم وبلداتهم. لماذا يعني هذه الأموال أن تهدر في هذه يعني الخيم والمخيمات؟ على العلم يعني هذا المخيم هو أجار سنوي، يقوم الأهالي بجمع أجار سنوي لصاحب الأرض من أجل أن يبقوا في هذه الخيام. الخيام منذ قليل أتجول بها كلها خيام مهترئة لم تستبدل منذ يعني السنوات، لا توجد طرقات، لا توجد مدرسة هنا في هذا المخيم. وبالأخص يعني عندما أذكر كلمة مدرسة أو تعليم، جل المعلمين يعني تم نقلهم من هذه المنطقة إلى يعني مناطق أخرى ما بعد التحرير. كان هنالك فائض في المعلمين هنا في ريف حلب الشمالي، وما بعد التحرير كل معلم إن كان
0: طيب
6: من
0: محمد
6: دمشق
0: عفوا دمشق عذرا على المقاطعة، لكنك أشرت إلى مسألة مهمة غاية في الأهمية. التصريح الذي سمعته في حلب ونحن نتحدث عن إطلاق حزمة من المشاريع من المفترض أنها لتطوير القرى والبلدات حتى يعود النازحون إليها، لكن كيف يمكن تفسير أيضا نية أو وجود نية بتطوير وإعادة تأهيل بعض المخيمات؟ كيف يمكن أن يفسر الأمر على الأقل من الناحية الشعبية؟
6: لا يعني إن أحسن الظن في هذه التصريحات وفي هذا القول، يمكن أن تتوجه هذه المشاريع إلى التجمعات السكنية. يعني هنا في يوجد يعني مخيم أو تجمع سكني يشرف عليه فريق ملهم التطوعي، وبالقرب منه أيضا يعني تجمع سكني يسمى بالمخيمات، لربما هذا ما يقصدون به. وإن كانت يعني الأموال ستهدر على هذه الأراضي القاحلة وعلى هذه المخيمات فهذه مصيبة. يعني اليوم لا ندري حتى هذه اللحظة إلى أين ستتوجه. هنالك عموميات كثيرة في كل مراسيم وكل قرارات، هنالك تعميم سوف نعمل في كذا وكذا، في التعليم وفي الصحة وفي غيرها. قل للناس أين تضع هذه المشاريع، في أي مخيم، ماذا ستعمل في هذا المخيم. يعني عدم التخصيص في تنفيذ المراسيم والقرارات، هنالك مشكلة كبيرة وأزمة ما بين المواطن والسلطة في تفسير بعض القرارات والمراسيم. يعني كما قلت لك إن أحسن الظن فإنها تتوجه إلى التجمعات السكنية المبنية يعني ولها أسقف منازل، أما إن توجهت إلى المخيمات فهذه مصيبة ومشكلة طيب. كبيرة يعني حتى الآن.
0: والمؤتمر على أي حال محمد؟ تفضل تفضل أكد تفضل.
6: أريد أن أنوه على هذه النقطة تحديدا، ألا يعني بات التدخل اليوم في هذه المخيمات في الخيم تحديدا واجب وإلزامي وفرض عين على الدولة، لأن المنظمات التي كانت تعمل هنا لم تعد منذ عام ونصف وإلى الآن لم تعد تتوجه إلى الخيام والمخيمات. الآن هي مسؤولية الدولة، مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال، أي وزارة مهما كانت، المهم أن يكون هنالك توجه من الدولة إلى هذه الخيام لتأمين بالدرجة الأولى المستلزمات الأساسية من مياه، من يعني ونحن مقبلون على فصل الشتاء، لتأمين التدفئة. يعني ملزمون أيضا يعني بتوفير التعليم، يعني حتى الآن في هذه المدرسة
0: وأشرت لهذه النقطة كما قلت كبيرة. أنه لا يوجد حتى ثمة ندرة أو قلة بعدد الكادر التعليمي. لكن محمد على أي حال هو المؤتمر الصحفي كما أشار عمار لم يعقد، بعد سنرى ما الذي سيطرح فيه. لكن بالعودة إلى إلاف، كيف يمكن تلخيص المتابعة الحكومية لواقع المخيمات في ريف إدلب؟
5: لا، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تقول بأنه ما يزال هناك ربما 1000 عائلة هي مسجلة للعودة الطوعية إلى مناطقها الأصلية. ولكن هل هذه العودة هي عودة سليمة؟ دعينا نقول اليوم من يعودون، ومن خلال تغطيتنا لقوافل العودة، خاصة أنه كان خلال شهر أيلول أكثر من 10 قوافل كانت قد عادت بالفعل من مخيمات الشمال السوري إلى قرى ريف إدلب الجنوبي وريف دمشق وحلب وحمص وغيرها أيضا من المناطق، ولكن كانوا يتحدثون لنا بأنهم يعودون لنصب خيامهم مجددا في المناطق التي عادوا إليها. خاصة آلاء، دعينا ننوه إلى نقطة هامة، أن اليوم العائلة التي خرجت هي عائلة واحدة، اليوم تعود وهي لديها 6 عائلات. الأب قام بتزويج أبنائه والأبناء قاموا يعني بإنجاب أبناء أيضا، وكل عائلة كان يتحدث لي أحد سكان المخيم هنا منذ قليل أنه إذ لم يحتاج إلى 6 منازل فإنه يحتاج إلى منزل مكون من 6 غرف. وهناك بعض المنظمات، دعينا نقول، التي تعمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بتوقيع اتفاقيات وشراكات معها لدعم عودة هؤلاء المهجرين، ولكن اليوم المساعدات المقدمة هي مساعدات خجولة جدا. اليوم كان يتحدث لنا أحد السكان هنا أنه قدمت إحدى المنظمات مبلغ 1500 دولار للفئات الأشد حاجة وفقرا ليتمكن من ترميم منزله، ولكن هذا المنزل مدمر بالكامل الذي هو يعني ركام يحتاج إلى ترحيل الأنقاض، خاصة مع ارتفاع أجور العمال التي وصلت إلى 50 دولار في اليوم، يحتاج إلى مواد بناء، أيضا مواد البناء ارتفعت، فبالتالي 1500 دولار هي لا تساوي شيء أمام حجم الكارثة التي تحيط بهؤلاء العائدين إلى مناطقهم وقراهم. طيب. كما ذكر الزميل محمد، اليوم يحتاج سكان المخيمات إيجاد حلول عاجلة وخطط استراتيجية من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وجميع الجهات المعنية ليكون هناك تضافر جهود. اليوم تقول مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل أحلام الرشيد بأنهم يقومون بتوفير بعض الدعم من ربما سلال الإغاثة واللوجستيات للعائدين، ولكن للفئات الأشد حاجة وفقرا، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة من الجهات الحكومية، بحاجة إلى كتل مالية كبيرة ليكون الدعم هو فعلي بإعادة ترميم المنازل وتأمين مقومات الحياة والمستلزمات الأولية لهؤلاء العائدين، ناهيك عن تحمل تكاليف عودة
0: العودة.
5: نعم تفضلي. نعم. آلاء،
0: هذه مسألة أخرى أيضا، يعني يتحمل الناس أوزارها مسألة تكلفة العودة ونقل الحاجيات، لكن إلاف، إذا أردت أن تنقلي لنا مزاج الناس في المخيم، هل هناك رغبة بترك المخيم والعودة إلى البلدات والقرى؟ هو بالتأكيد ثمة رغبة، لكن في ظل هذه الظروف والمعطيات التي تفضلتما بها، هل يفضلون العودة إلى بلداتهم وقراهم في ظل هذه الظروف الصعبة أيضا التي تعاني منها المناطق المدمرة؟
5: بالتأكيد آلاء، المهجرين اليوم يفضلون العودة إلى مناطقهم، خاصة مع يعني خلو بعض المخيمات من قاطنيها بشكل كامل، تصبح هذه المخيمات موحشة. أيضا اليوم الحيوانات المفترسة كالكلاب والضباع التي تقوم بمهاجمة هذه الخيام ليلا أيضا تشكل عبء على الأهالي الذين يبقون في هذه الخيام، يعني اليوم يقومون بإسعاف أطفالهم نتيجة ربما عضة كلب أو لدغة عقرب أو إحدى الأفاعي. جميع هذه الصعوبات والمعوقات تدفعهم إلى التفكير بشكل فعلي بالعودة، ولكن العودة تعني العودة إلى واقع ربما أسوأ أو ما واقع مماثل للواقع الذي يعيشون فيه. دعينا نذكر نقطة أخيرة آلاء، أن هذا المخيم هو إن ابتعدت قليلا عن الكاميرا، دعينا نشاهد أن هذا المخيم هو جدران هذه الخيام ربما هي من الحجر البلوك، ولكن أسقفها هي عبارة عن شوادر بلاستيكية يعني تقوم برفع نسبة الحرارة خلال ساعات الظهيرة. لا يستطيع اليوم المهجرين المكوث في هذه الخيام، نراهم يعني خارج هذه الخيام في فترات الظهيرة، وأيضا اليوم نحن مقبلين على فصل الشتاء أيضا، والكارثة ربما تحل قريبا مع أول هطل مطري غزير.
0: هذه نقطة مهمة إلى دعيني أنقلها إلى محمد، يعني مسألة فصل الشتاء الذي نحن على أبوابه، هل من إجراءات يبدو بأنها تتبع في المخيم لديك محمد من أجل تلافي يعني أي تداعيات لهطول الأمطار، لربما سقوط الثلوج أيضا مستقبلا، ودائما ما تتكرر هذه المآسي كل عام بالمخيمات. اليوم قبل فصل الشتاء، هل هناك تجهيزات يمكن أن تجنب الناس مثل ذلك؟
6: إن كان هنالك تجهيزات غير مكلفة ماديا بالتأكيد يعمل الأهالي عليها. يعني خلال السنوات الماضية كان هنالك خبرة ومأساة متكررة لدى الأهالي في المخيمات، أولها رفع يعني أرضية الخيمة قليلا، هذه ليست مكلفة بشكل كبير.
0: لا أنا أقصد إجراءات حكومية،
6: يعني
0: عفوا محمد،
6: شراء خيمة لا توجد حتى الآن يعني إجراءات حكومية في المخيمات. يعني اليوم أتحدث عن أكثر من 340 مخيم أو تجمع سكني موجود في ريف حلب. أولا هذه يعني جلهم هي خيام، كان هنالك قوافل عودة للأهالي هربا من جحيم الخيام إلى منازلهم دون مساعدات، فقد كان هنالك تأمين للسيارات والباصات لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم. أما في العام الماضي، هذا العام حتى الآن لا توجد أي إجراءات. العام الماضي كان هنالك نقص كبير في تأمين مستلزمات التدفئة للأهالي أو حتى يعني تبديل هذه الخيام من شوادر وغيرها، ليس نقص كبير، أتحدث عن نقص نسبة 80%، لأن المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل في هذه المناطق ربما ألغي مشاريعها ما بعد التحريم من قبل المنظمات الدولية والجهات المانحة. يعني الكل اعتقد أن بعد سقوط نظام الأسد عاد معظم الأهالي في المخيمات إلى قراهم وبلداتهم، ولكن القرى والبلدات غير مهيئة لاستقبال الأهالي، لذلك حتى هذه اللحظة لم نشاهد ولم يقولوا لنا الأهالي أن هنالك أي إجراءات من الحكومة السورية يعني يكون هنالك تخفيف
0: لمعالجة هذه الأزمات. يبدو أنه ثمة قصور حكومي تشترك فيه مخيمات ريف إدلب وأيضا ريف حلب. محمد نور كنت معنا من ريف حلب، شكرا جزيلا. أشكر كذلك إلاف العلي كانت معنا من ريف حلب. يعاني العتالون وغيرهم من العمال المياومين في القطاعات غير المنظمة في ريف دمشق، يعانون من تعرضهم للغبن وتدني الأجور وعدم وجود نظام حماية أو تأمين صحي، مطالبين بحل لهذه المشكلات.
7: يعود أبو محمد منهكا إلى خيمته بين أبنية صحنايا في ريف دمشق. هناك لا تملك زوجته الكثير لتخفيف وطأة العناء عنه وتهدئة جسده النحيل الذي أضناه الحمل الثقيل.
8: أنا عمري 65 سنة، يعني من هالمعقولة أنا يعني أروح أزق رمل وشمينته ومشان أعيش أنا ومرتي؟ ساكنين لحنا دحقنا بخيمة، طيب ما في حل؟ يعني ما في حل، وين بدنا نروح؟ طيب والله ملحوشين بالشارع، والله معي مرض، أنا معي مرض يا أخي، أنا معي مرض شرايين.
7: ينتظر عمال العتالة في الساحات وعلى الأرصفة صيفا وشتاء رزقا قد يحضر أو يغيب، وهم على أهبة الاستعداد للمخاطرة بصحتهم في سبيل لقمة عيش معجونة بالمشقة، وكثيرا ما يشوبها الشح والغبن.
9: اليوم الصبح راح جانا معلم هون، اشتغلنا معه مترين رمل، اتفقنا 100,000، أعطانا 75,000، احنا حقنا وين راح؟ بدنا حدا يطالبنا بحقوقنا، هذه ضربة، تمام؟ بدنا حدا يطالبنا بحقوقنا، احنا جدانا ما يصير، داعك عمال كلها تعد تشتغل على دارها، كلها عدا ويلات، كلها عدا مصاريف، شو نسوي؟ الشيء كله غالي، كله غالي، ما بشي، شو نسوي احنا؟ نطفش برات البلد يعني؟
10: هلا مثل هاي البضاعة من طالع لفوق، يعني بشي ولا شيء. يعني احنا شي 15 واحد 10 عمال هون، حتى واحد يطلع له 50,000 اخر الشغل، يعني ميت هلاك، يعني مصروف غالي، اجار غالي، يعني معاناه اخر شيء.
7: في دمشق وريفها توجد نقابه يفترض بها ان تعنى بشؤون هؤلاء تحت مظله اتحاد عمال دمشق وريفها، الا انها اثرت عدم التعليق حاليا لتظل الاجابات معلقه الى اجل غير مسمى. رغم مخاطر العمل الشاق الذي يواجه عمال العتالة وغيرهم من المياومين في القطاعات غير المنظمة، إلا أنهم ما زالوا يبحثون عمن يدافع عن حقوقهم ويؤمن لهم عوامل الحماية والسلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: معنا الآن رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل أحمد يونس مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ أحمد، كيف تقرؤون في النقابة واقع عمل عمال العتالة والمياومين في دمشق وفي ريفها في ظل الظروف التي سمعناها في التقرير قبل قليل؟
11: ورحمة الله وبركاته، اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات الأخ عبد العليم بكور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، وشكره على تسليطكم الضوء على هذا الموضوع الهام وهو عمال نقابات الحمل والتفريغ ومناولة البضائع.
0: شكرا لك. ولا
11: يعتبر عمال الحمل والتفريغ ومناولة البضائع ركيزة أساسية وضخمة في كافة القطاعات الحيوية. في ظل طبيعة عملهم الشاقة والخطرة فهم يعانون من تحديات كثيرة، يحتتم علينا أن نتضامن جميعا لإنصافهم. هلأ كيف تقرأ النقابة واقع عمل عمال العتالي والمياومين؟ واقع حرج يتسم بعدم الاستقرار المادي والصحي وعقود العمل المشرفة، حيث يقع هؤلاء العمال بين مطرقة التضخم الاقتصادي وسندان شروط التشغيل.
0: أستاذ أحمد، هل يمكن إجمال أبرز أهم التحديات التي يمر بها هذا القطاع بالنسبة لرأيكم في النقابة بمسألة تدني الأجور في مسألة عدم وجود تأمينات صحية مثلا أو رعاية خاصة بعمال المياومة؟

0: لماذا تدعون إلى عدم اتباعه بالنسبة لعمال المياومة؟
1: هلا نحن عندنا بالوزارات التي يتطلب طبيعه عملها عمال حمل وتفريغ ومناولات البضائع يعلنوا عن مناقصات. نحن اليوم كنقابات عمال حمل وتفريغ لدينا الكادر الكافي، نحن اليوم قادرين انه ندخل باي مناقصه هي بيعود الايراد تبعها لصالح العمال، وبتستفيد منه العمال بصندوق المساعده الاجتماعيه و إلى آخره. يعني هذا الموضوع نحن لازم نكون للأمانة أنه الإلزام المؤسسات بأنه نقابات الحمل والتفريغ هي الأولوية لها أنه تأخذ المناقصات والمزايدات بالتعاقد معها بالتراضي.
0: طيب، هل هناك مقترحات جادة، خطوات عملية، مطالب نقلتموها أنتم في النقابة للجهات الحكومية من أجل على الأقل تحديد حد أدنى للأجور بالنسبة لعمال المياومة، وأيضا العمل على تحسين أو ضمان تأمينات صحية لهم؟ هل اتخذتم خطوات في هذا الإطار، وكيف أيضا قوبلت هذه الخطوات إن قمتم بها؟
1: هلا نحن دائما عم نسعى لأخوتنا بنقابات الحمل والتفريغ التعاقد بالتراضي، المطالبة بإلزام مؤسسات القطاع العام بإمرام عقود الاعتالي مع النقابة مباشرة عن طريق التراضي لضمان حماية أجور العمال واستقرارهم الوظيفي، رفع قيمة التخمينية للطن، تعديل دفاتر الشروط ورفع قيمة العقود الموقعة مع الجهات العامة، تفعيل السلامة والتحصين الصحي، الضغط باتجاه تشميل عمال النقابة ببيئة عمل نفسية واجتماعية صحية وتفعيل لجان، مراقبة قضايا الصحة السلامة والمهنية لمنع استغلال أرباب العمل. نحن هاي المطالب دائما عم نسعى فيها إن شاء الله تعالى.
0: تشير يعني في كل الإجابات إلى مسألة عمال التفريغ والشحن، تقصد العتالة يعني صح؟
1: العتالي نعم.
0: طيب أستاذ أحمد، ما هي الخطوات المستقبلية التي تدرسها النقابة لدعم هذه الشريحة ولتحسين بيئة العمل في ظل المطالب التي سمعناها، في ظل الشكاوى أيضا، وفي ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية في دمشق وريفها، وأيضا يعني بقية المناطق في سوريا؟
1: نعم، نسعى دائما الحماية القانونية والتعاقدية، تضمين زيادة الأجور في دفاتر الشروط من خلال إلزام الجهات والمؤسسات بإدراج بند في دفاتر الشروط والمناقصات يقضي بتشميل عمال الاعتالي تلقائيا بأي مراسيم أو قرارات رسمية تصدر بزيادة الرواتب والأجور، اعتماد شهادات الخبرة النقابية كوثيقة أساسية عند التقدم لأي مناقصة لدى الجهات العامة، إلزام الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها حمل وتفريغ بإبرام عقود بالتراضي مع نقابات الحمل والتفريغ، كون نقابات الحمل هي الضمان الأساسي للمحافظة على حقوق العمال وحمايتهم، ربط أجور الطن بالحد الأدنى للأجور وخصوصا الجهات العامة بالدولة.
0: هو كم يعني الحد الأدنى للأجور أستاذ أحمد؟
1: مليون و256 تقريبا، يعني عم حكيكي تقريبا، يعني
0: نتحدث عن 150 دولار تقريبا.
1: نعم،
0: هذه شهريا.
1: ما في 150 دولار، تقريبا 100 دولار يعني.
0: هذه شهريا استاذ احمد.
1: هذه شهريا.
0: طيب بالطبع يعني بالطبع هذه ارقام زهيده جدا بالنسبه للواقع الاقتصادي وصعوبه الحياه في دمشق، لكن من هي الجهات الحكوميه، الوزارات المعنيه التي تخاطبونها في هذا السياق؟
1: نحن عندنا وزارة الاقتصاد، أول شيء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الاقتصاد، وزارة النقل، هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات، ووزارة التربية.
0: رسالة أخيرة تود أن ترسلها إن شئت عبر شاشتنا أستاذ أحمد.
1: هلا نحن إلزام الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها حمل وتفريغ بإبرام عقود بالتراضي مع نقابات الحمل والتفريغ، كون نقابات الحمل والتفريغ هي الضامن الأساسي للمحافظة على حقوق العمال وحمايتهم من أرباب العمل، يعني نحن اليوم لازم نكون

0: بكل وزارة إن شاء الله. يعني نحن عمالنا موجودين للمحافظة على
1: شكرا.
0: المؤسسة النقابية وعلى المؤسسات والمؤسسات كاملة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد يونس، شكرا على هذه المشاركة لك وللسيد بكور أيضا الذي يبدو بأننا نسمع صوته الآن، رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل من دمشق. أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك. تواجه عائلات مرضى الناعور في دير الزور صعوبات كبيرة بتأمين العلاج مع غياب الجرعات الدوائية عن المحافظة، الأمر الذي يضطر أو الذي يدفع المرضى إلى السفر لمسافات طويلة بحثا عن العلاج.
2: طفلة سماها والداها بهذا الاسم لتكون صلة وصل بين قلوبهم، لكنها ولدت مصابة بمرض الهيموفيليا أو ما يعرف محليا بالناعور.
3: قبل اسقاط النظام كان متوفر ان علاج مرضى الناعور اللي هو ابر الوايلت ولا ابر عامل ثامن، كانت متوفره بالمشفى العسكري مشفى الاسد سابقا، كان هذا العلاج كله متوفر. يعني اليوم وقت اني اسعف بنتي على المشفى الاسد كنت الاقي ابره اضرب بنتي ابره يعني وقفه النزيف، حاليا ما بابر بالمشافي متوفره لمرضى الناعور. بناتي يعانون من هذا المرض، بنتي الكبيره تعاني من هذا المرض من 13 سنه.
2: تفتقر دير الزور للعلاج المنقذ للحياه، مما يجبر المرضى وعائلاتهم على تكبد مشاق السفر نحو العاصمة دمشق، قاطعين مسافة تناهز 500 كيلومتر للحصول على حقنتين فقط، علما أن حاجة الطفلة وتين وشقيقتها تصل إلى 12 حقنة شهريا.
3: أي يعني إحنا فرحنا بالتحرير وقلنا تحررت سوريا، يعني وصار يقدر يمشي الأم والأب سوا، يعني والشانت بس تمشي الأب، خايفين من النظام وكنا عايشين بخوف ورعب. يعني هسه خايفة أكثر من قبل، هسه خايفة على بناتي بأي لحظة يعني يصير معاهم نزيف، يعني ما يوقف نزيف ما يوقف والأبر ما قاعد تتواجد يعني نهائيا. اليوم أنا بنتي أبعثها على المدرسة يعني مخاطر، يعني بدي أروح معها على المدرسة داوم معها وأرجع معها.
2: يقدر عدد المصابين بمرض الناعور في سوريا بنحو 5000 مريض، يجمع المئات منهم قاسم مشترك عبر مجموعة على تطبيق واتساب مخصصة للاستدلال على أماكن توفر الجرعات الدوائية. ومن خلال هذا الفضاء الرقمي تعرفنا إلى نورس والد الطفل غسان.
4: دائما عندنا أنزه يعني تصوب كدمات بإيده برجله كذا، من فترة 10 أيام صار عنده إصابة بالكاحل الأيسر تصوب، ظل يعني ما يقدر يمشي 10 أيام، نقلنا له كذا جلسة ما فاد بي طبعا ألا. يعني كان عندي بيت بعته تقدرت أعالج ابني، يعني السنة صار اليوم 4-5 سنوات، يعني ما عاد فينا أقدر يعني نكمل ظنة أو نخلف أولاد النوب.
2: أمام غياب المعلومات وشح الإجابات الشافية لدى مديرية الصحة في دير الزور، لم يجد نورس مخرجا سوى توجيه مناشدة لجهات أوسع نفوذا وقدرة.
4: ناش وزارة الصحة السورية والدكتور مصعب علي بأن يصل كلامنا له ويأمن علاجنا.
2: في ظل غياب الدعم المحلي وقسوة ظروف التنقل، يصف مرضى الناعور وذووهم أنفسهم بالمهمشين الذين سقطوا من حسابات الجهات المسؤولة متروكين لمواجهة مصيرهم المجهول.
5: بينما تطورت وسائل العلاج تبقى إتاحتها واستمراريتها إلى جانب الرعاية المتخصصة من أهم التحديات التي تستحق مزيدا من الاهتمام. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
1: مستمرون معكم في عين سوريا بعد الفاصل ونتابع في حلقة هذه الليلة. نساء من ريف دمشق يعرضن منتجاتهن ضمن فعالية بازار سيدات الريف.
6: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، حوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
8: معترض على فكرتي.
6: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: انطلقت في ريف دمشق فعاليات بازار سيدات الريف بمشاركة سيدات يعرضن منتجاتهن والمشاريع الخاصة بهن ضمن أكثر من 22 نقطة موزعة على مناطق مختلفة. ويهدف البازار إلى دعم المشاريع النسائية والتعريف بمنتجات السيدات وإبراز إبداعاتهن، إلى جانب تشجيع المجتمع على دعم هذه المشاريع وتعزيز فرصها في السوق.
1: نشارك اليوم بمهرجان بمدينة عربين بازار سيدات ريف دمشق. هذا البازار أقيم في ثلاث مناطق في الغوطة الشرقية وفي مناطق عديدة من ريف دمشق. يظهر فيه إبداع المرأة السورية بشكل عام ومرأة في الغوطة الشرقية بشكل خاص. واضح فيه منتجات محلية، منتجات في البيوت خاصة ب النساء اللواتي يعتمدن على أنفسهن في إعالة أهلها وأولادها، وكثير منهن فقدت زوجها خلال سنوات الثورة. نحن نشد على أيادي هؤلاء النسوة ونقدم لهم ما نستطيع من دعم بإذن الله.
2: بشتغل بالصابون، بشتغل بالشمع المعطر والفواحات وبالبوكسات والورد الساتان، كله هذا بساويه ببيتي بالبيت وأسعارهم تناسب الجميع. يعني حبيت أشترك بالبازار لأنه يعني سيدات الريف يعني هلأ كتير صار كتير عم يساووا شغلات حلوة، ومن هون منختلط كلنا مع بعض. يعني أنا من عين ترما، أنا من سكان عين ترما، جيت على عربين، يعني أهلهم هون كتير حلو ظراف ويعني استقبلونا كتير منيح.
3: اهلا وسهلا فيكم، بعرفكم عن حالي، انا اكرام دحروح، خريجة هندسة غزل ونسيج. مشروعي البسيط هو مشروع شوكولا اوركيد، بشتغل فيه وبعتمد فيه على الشوكولا المصنوعة بفاكهة الكاكاو الطبيعية، ما فيه اي زيوت مهدرجة. حبيت اشارككم اليوم بمهرجان سيدات اهل الريف، ونحن متواجدين هون حتى نورجيكم هي المنتجات الموجودة عندنا ونعرضها عليكم.
0: من البازار إلى الجوز، حيث شهد موسم الجوز تراجعاً في الإنتاج بريف طرطوس هذا الموسم، وتراجع إلى نحو 2500 طن مقابل 2800 طن العام الماضي، متأثراً بتقلبات الطقس التي ألحقت خسائر كبيرة بالمزارعين.
4: سنوات طويلة قضاها العم أسد بين أشجار الجوز في الشيخ بدر بريف طرطوس، ينتظر موسمها كما ينتظر ثمرة تعب عام كامل، لكن الأشجار التي اعتاد أن يعلق عليها آماله مع كل قطاف لم تمنحه ما كان ينتظره، ليأتي الموسم أقل مما اعتاده وأثقل مما كان يتوقع.
5: السنة هاي بسبب العوامل الجوية وكثرة الأمطار وكثرة، يعني صارت الجوز عندنا صفر، يعني 90% من 100 جوزة بتشيلي منها 10 جوزات أو يمكن تاكله أو ما بيتاكله. هاي واحدة. اثنين، يعني منحط له السماد، منحط له السقي، منحط له جميع أنواع المتطلبات تبعه، وكلها خسارة بخسارة.
4: بعد أن تغادر الثمار أغصانها تبدأ مرحلة أخرى من الموسم، تفرد فيها حبات الجوز تحت أشعة الشمس لتجف قبل أن تجد طريقها إلى البيع، وهي أيام تشكل مورداً موسمياً لمن يعملون في هذا المحصول. لذلك فإن قلة الإنتاج لا تنعكس على أصحاب الأشجار وحدهم، بل تمتد إلى كل من ارتبط رزقه بحركة الموسم.
6: أنا تاجر جوز، يعني أنا ببيع وبشتري جوز. هلا السنة الماضية أنا كنت ببيع لحدود مثلاً 10 مليون موسم جوز، بيع واشتري طالع مثلا 10 مليون. السنة هاي احنا انضربنا بجوز كلياته، ما في، يعني انا يدوب عملت هلا محصول مليونير ليرة. بشتري انا من شخص بيبيعني مثلا 100 جوزة لنفترض، احتمال تطلع مني 50 جوزة مضروبة، يعني بضل لي 50 انا طالع بكسر.
4: لم تعد آثار تقلبات الطقس تظهر في كمية المحصول وحدها، فمشاهد بعض أشجار الجوز المتضررة والمتيبسة تكشف وجهاً أعمق للخسارة. ومع تراجع الإنتاج هذا العام يصبح القلق أبعد من موسم ضعيف، إلى أشجار احتاجت سنوات طويلة حتى تصل إلى الإثمار، وقد لا يكون تعويضها سريعاً.
7: تراجع إنتاج الجوز هذا العام انعكس على مختلف مراحل الموسم من القطاف وحتى التسويق، في حين بدت آثاره واضحة مع انخفاض الكميات مقارنة بالمواسم السابقة. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريفو طرطوس.
0: مع هذا التقرير للزميلة لنجبارة تنتهي ملفاتنا لهذا اليوم من عين سوريا. محاور جديدة وملفات أخرى في حلقات قادمة من عين سوريا. هذه تحية مني، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

0: تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. قبل أن ندخل بتفاصيل الترندات السورية اليوم مشاهدينا التي عادة ما نرتبها من الأحدث إلى الأقدم، دعونا نستذكر ترندا قديما تفاعل معه السوريون على نطاق واسع قبل أشهر، ألا التي انتشر مقطع مصور لها من الرقة تتحدث فيه عن أنها تعمل في معمل الأجبان وأن صاحب المعمل سلمها راتبها الأسبوعية بالليرة السورية القديمة، وذلك في خضم أزمة عملية في تبديل العملة السورية محال دون الاستفادة من راتبها. يومئذ تفاعل السوريون مع القضية، حيث عرض العديد تبديل العملة لها، وآخرون دانوا صاحب المعمل على اعتبار أن آلاء طفلة وتعمل في معمل لصناعة الألبان والأجبان بدوام كامل. المقطع المصور الذي انتشر قبل أكثر من شهرين ترك تفاعلا واسعا كما أسلفنا مشاهدينا، دعونا نتابع.
1: المعلم سلمني 500، انا طلعت الساعة 5 ما خلصت 6، معطيني اياها 500، هاي تعبي اسبوع، معطيني اياها 500، كل مرة على دكان ما يمشوني اياها، شو سويت؟ شو راح استفيد؟ على الفاضي تعبرة.
0: لكن الذي أثار الفضول هو ما حصل للطفلة لاحقا، حيث مؤخرا زارت كاميرا تلفزيون سوريا منزل عائلة الطفلة آلاء، دعونا نشاهد معا كيف تطورت ظروفها.
2: أنا آلاء كنت أشتغل بمعمل الجبنة وعمرت مع السنة، أنا بطلت من المعمل والحسين قام أدرس، أبوي سجلني وفرحان مثل ما وعدت الناس أني راح أدرس، والحمد لله أني قمت أدرس ورجعت لمدرستي الحمد لله، وما أصف شقير فرحان، وصحيبي صعبة ما انطانا الكتب بس عادي، المهم رجعت لمدرستي وقام أدرس وإن شاء الله راح يسلمونا الكتب. أنا أشكر كل من ساهم بهالموضوع ورجعني لدراستي، وأشكر أبوي لأنه سجلني بالمدرسة واشترى لي دفاتر وغلام، اشترى لي صدرية، وأنصح الأطفال إنهم يدرسون ويشوفون مستقبلهم، ما يشتغلون، ما يضيعون طفولتهم على الفاضي، وينجحون ويفرحون أهاليتهم.
0: في حديث خطف صدارة الترند السوري اليوم، زار الرئيس أحمد الشرع مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رسمي للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، زيارة سياسية عادية وتحدث في أي بلد في العالم، لكن السوريين تلقفوا زوايا عديدة للزيارة وحولوها إلى ترند واسع، خصوصا مع التعليقات الفكاهية التي يلقيها الرئيس بين الحين والآخر وتتصدر قوائم التفاعل السوري. تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة متفرقة من الزيارة، وثقوا فيها تفاصيل عديدة بدءا من وصول الشرع إلى مقر الاجتماع مع الجالية السورية في الولايات المتحدة وحتى أن غادر قاعة الاجتماع. هذه التفاصيل خلفت تفاعلا واسعا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها تضمنت جزئيات تهم السوريين كقضية محمد حمشو وغيرها من القضايا. مقطع مصور من 10 ثوان انتشر سريعا ليلة أمس في وسائل التواصل الاجتماعي وتحول إلى واحد من أكثر المقاطع تداولا، يظهر لحظة وصول الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني إلى مكان الاجتماع. مشاهدينا، من بين أكثر المقاطع المصورة انتشارا من زيارة يوم أمس كان المشهد الذي تحدث فيه الرئيس الشرع عن الكرسي الذي كان يجلس عليه. عندما طلب استبداله بكرسي يشبه ذلك الذي يستخدمه أعضاء الجالية.

0: مو مريحات يعني.
1: أول مرة رئيس يكره الكرسي.
2: طبعا يعني في تعليق على موضوع الكرسي، كان هناك ايضا زياره سابقه والتقى الرئيس الشرع بالجاليه السوريه في امريكا، كانت اشبه بجلسه تفاعل، هي طرحت فيها عديد من الاسئله والتعليقات على الرئيس ووزير الخارجيه، منها ذلك السؤال الصعب المتعلق بمحمد حمشو والذي يعتبر من الاسئله المهمه بالنسبه لشريحه واسعه من السوريين. دعونا نتابع ماذا قيل حينها وفق ما راى احد الحضور.
3: سألنا عن محمد حمشو، نعم سألناه بكل وضوح وقلنا له الناس مزعوجة من محمد حمشو، الدكتورة ريم البزن هي اللي سألت، ورد الرئيس بكل وضوح لكل العالم، قال لهم نحن صادرنا 80% من أمواله لمحمد حمشو، وتركنا له فقط الشيء اللي نحن نشوفه إنه ممكن يكون هو يعني اكتسبه بطريقة غير مثبت عليها انه هي غير شرعيه. الامر الاخر بهالمصادره في 40,000 عامل من محمد حمشو وغيره عم يشتغلوا، اذا تمت المصادره بطريقه تعسفيه قد يكون هال40,000 عامل كلياتهم يعني تنقطع ارزاقهم، وهذا الشيء رح ياثر على الاقتصاد. نحن بهذه الطريقه حافظنا على الاقتصاد ومع ذلك صادرنا معظم الأموال اللي بتلزمنا نحن بهذا الموضوع. الأمر الآخر منعنا هالناس هاي إنه حاول تأذي البلد بعلاقاتها سواء الداخلية أو الخارجية، والرئيس بالأخير تفهم هالموضوع. أنا بعرف إنه نحن ممكن هذا التبرير أو التفسير كتير ناس ممكن ما تقبله، لكن نحن اللي بالأخير شلنا اللوم عنكم. شوفوا النقطة اللي عم بذكر عليها، قالك نحن شلنا اللوم عنا، نعرف انه نحن كثير ناس سوريين راح يلومونا، نحن شلنا اللوم فيما فيه مصلحة البلد ومصلحة الناس، والحقيقة كان جواب يعني الجالية هون انطباع الناس بشكل عام بقدر اقول لكم كان انطباع راضي، وصفقت العالم لما سمعت الجواب لأنه بالأخير عرفوا الأسباب بهذا الموضوع. وشغلة مهمة جدا انه الرئيس قال هذا الموضوع ما يعني أي اعفاء قانوني من اي امر اخر غير مالي.
2: طبعا يعني الموضوع بالحديث طبعا عن حمشو، ذكر رئيس الشرع انه 80% حينما تم السؤال طبعا عن موضوع حمشو والتسويه التي اجريت معه، انه 80% من اصول ما يملكه محمد حمشو قد وضعت الدوله يدها عليه، وبقي ما ربما يعتقد أنه يعني حصل عليه بطريقة شرعية، وهذا الأمر طبعا دائما ما يفتح باب السؤال على كل تسوية لربما تحصل في سوريا، لأنه اليوم الشعب السوري يريد أن يعلم فعلا ما الذي حصل وكيف تجري الأمور وكيف تجري أصلا هذه التسويات مع أشخاص كانوا سابقا متنفذين ويمثلون النظام المخلوع. كما أسلفنا طبعا مشاهدينا، كان الاجتماع أشبه بجلسة تفاعلية، طرحت سيدة من الحضور فكرة على الرئيس الشرع بإقامة وزارة للصحة النفسية في سوريا. دعونا أيضا نتابع ماذا قالت.
4: مثل ما
2: قلت
4: هلا المعجزات تتحقق في سوريا وكون إلي عمل ما قبل التحرير في الشمال السوري في إدلب تحديدا، فأحلم بإقامة وزارة صحة نفسية، وهذا الشيء عملته بتجهيز كوادر للعلاج النفسي مع عدة وزارات، والطلب موجود كمقترح مع حجم المشكلة لدمار الإنسان السوري نفسيا. الشيء الآخر تواصل مع عدة طلاب أوريدي هن توافق عليهم في المشافي الأمريكية وعندهم مشكلة فيزا. الشيء الآخر قدمت مقترح لوزير الثقافة بإقامة مرحلة ثقافية للسفارة السورية في أمريكا، وأخيراً يعني هيك كبحث قمت بتجربة رائدة لاستثمارات دول الخليج في أمريكا، فكل الأفكار موجودة بهذا الملف، وشكراً كثير. وأهلا وسهلا فيكم.
2: طبعا كما أسلفنا هذه المشاهد تركت العديد من ردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعضا منها. دانا: والله الرئيس الشرع هو الوحيد اللي مصبرنا على أغلاط الحكومة ووضع البلد، دخيل ربك. فاروق عم يقول: هلأ بيطلعوا جماعة التحليلات السياسية ليحكونا أنه تبديل الكراسي هو رسالة سياسية إلى أمريكا، أنه نحن ما بنمشي على كيفهم وبنشتغل اللي بيريحنا. حسن: هي أكيد رسالة لأمريكا بيحكي فيها الرئيس أنه نحن ما بيهمنا الكراسي بل وبنقبل نقعد مع الشعب على نفس الكراسي. الوقفات الاحتجاجية ونقل المطالب إلى الشارع صارت حالة معتادا عليها في سوريا منذ سقوط نظام الأسد قبل نحو عامين، إذ من الطبيعي أن تجد تجمعا للمدنيين في مكان ما يطالبون بشيء ما. هذه الحالة استعرضت في حماة أمس عندما تجمع العشرات من المدنيين المطالبة بالإفراج عن رجل دين موقوف بتهم غير معروفة حتى هذه اللحظة. الوقفة الاحتجاجية التي تحدثنا عنها مشاهدينا خرجت كي تطالب بالإفراج عن الشيخ محمد سليمان يغمور، إذ قالت أخبار محلية إنه اختفى منذ يومين ويدعي الأهالي بأنه تعرض للتوقيف لدى قوى الأمن. الشيخ نفسه هو شيخ سعودي من أصول حموية وفق ما قادنا البحث إليه في المصادر المفتوحة، لكن سياق وجوده في سوريا وطبيعة عمله ما يزالان غير معروفين حتى اللحظة. وثقت عديد من المقاطع المصورة الوقفة الاحتجاجية التي رفعت صور أو صورة للشيخ نفسه وذلك في ساحة العاصي بمدينة حماة. دعونا نستعرض معنا هذا المقطع المصور منها ثم نعود. لاحقا حسابات إخبارية محلية في حماة تحدثت عن أن أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية تعرض للتوقيف بعد إلقائه كلمة قرأها البعض على أنها تهديد للسلطات. دعونا نتابع.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بنوجه رسالة لسيادة الرئيس أحمد الشرع، بدنا الشباب المعتقلين، لأن اللي هون كلنا عم يتحججوا أنه الأمر مو بإيدنا بالشام، بدنا الشيخ. إذا تكرمت علينا يا سيادة الرئيس أحمد الشرع، بدنا الشيخ، بدنا أخونا، وهذا أخونا مستعدين نفديه بدمنا وروحنا. الله يبارك فيكم، هاي الرسالة لكل شريف وحر بالحكومة. الله يبارك فيكم، ونحن معكم إيد بإيد، أما إذا ما بدكم تعطونا الشباب فهذا أمر تاني، فمعناتها أنتم ما أنكم غايديننا. تمام يا شباب، الله يبارك فيكم، ونتمنى هاي الرسالة توصل لسيادة الرئيس أحمد الشرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية كما ذكرنا مشاهدينا لم يصدر عنها أي بيان رسمي من الحكومة يقر بأنه تم فعلا توقيف هؤلاء الأشخاص، ومن ضمنهم هذا الشيخ الذي يتم أو تتم المطالبة بإطلاق سراحه. هذه المشاهد تركت عديد من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض منها. ميلاد الوردي يقول: شيخ سعودي من أصول حموية، شو هالمعادلة الصعبة هاي؟ الشباب ما عنده شغل غير تنكش على الدولة. عبد الرحمن عم يقول: روحوا اعملوا مظاهرة ببيتكم، هاي بلد وفيها نظام وقانون. عبيدة: هلأ واحد طالع عم يقول للدولة بدكن تفهموها تهديد، تفهموها شو المفروض تعمل الدولة معه؟ بتبوسه من شواربه مثلاً.

0: أمس في مدينة حمص أقيم تجمع مجهول السبب في ساحة الساعة وسط المدينة، وظهر فيه مجسم لبشار الأسد. نحو 10 أشخاص تجمعوا أمس بالقرب من برج الساعة في حمص، وأحضروا معهم رافعة إلى المنطقة يتدلى منها حبل مهمته إعدام مجسم لبشار الأسد. ما نزال لا نعرف أسباب إقامة هذه الفعالية، خصوصاً أنه يوم أمس صادف يوم الاثنين، لكن ناشطين وثقوا جوانب من ذلك الحدث عبر كاميرا هواتفهم المحمولة. أحد الناشطين نشر مقطعاً مصوراً يظهر جانباً من التفاعل مع عملية إعدام مجسم بشار الأسد بمشاركة عدد من الأشخاص الموجودين في المنطقة. دعونا نتابع.
1: شبه الجحش كيف حاطينه هون، ان شاء الله مثل ما انه محطوط هون وهو تمثال راح ينحط وهو عايش، ان شاء الله راح نشنق قدام كل السوريين بهمة دولتنا ان شاء الله.
0: جانب اخر من الحدث، اظهر هتافات على طريقة العراضة الحمصية ممزوجا بهتافات الثورة السورية.
2: وش تهجر وصل على الاسد رجعنا

هذه هي المشاهد تركت عديد من ردود الفعل على السوشيال ميديا، نستعرض بعضا منها. قاسم: نحن شعب حمص غير حتى بشار عدمناه، بس اليوم الاثنين مو الأربعة، كان عدمته يوم الأربعة مو أحسن؟ عبد النور: إن شاء الله قريبا نشوفه حبل المشنقة هو وماهر وكل من تورط في دم السوريين، وتحية من درع البلد لحمص العدي. عدنان: يا حمص بتعمليها إزاي؟

0: منذ سقوط نظام الأسد وانفتاح المدن والمحافظات السورية على بعضها، صرنا نسمع ونرى ونرصد مشكلات مختلفة كل يوم. في بعض اللحظات كان بعض تلك المشكلات التي كانت معظمها خدمية يثير اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا ممن هم غير مطلعين على ما يحدث في بقية المناطق السورية. مؤخرا ناشط نشر مقطعا مصورا لرجل مسن يتحدث عن منزله الذي شارف على السقوط بسبب عمليات التفجير المتكررة في مقالع الحجر القريبة من المنزل. دعونا نتابع.
1: كله من تفجير المقالع، عم يضربوا كل طالب 20 طول 10 طوال، ما بنعرف، ما بنحس الارض هيك راح ترجع تحت.
2: وهذا تصدع في البيت عندك،
1: هذا تصدع في البيت
2: يعني مو من القصف.
1: وين ما كان لو كم اللي قام القصف كان وقع يوم اللي يوم القصف، طلعنا على حاله ورجعنا البيت على حاله.
2: طيب ما بتخاف هلا على التفجيرات؟
1: ايه طيب ايش هو من نقعد؟ وين نقعد؟ ما عندنا مجال نقعد فيه غير هالغرفتين.
2: طيب اليوم ايش مطالبكم بخصوص تفجيرات مقالع؟
1: طيب ما طالبنا يوقفوها عنا، يبعدوها عنا. الله وكيل، امسيات تفجر الساعه 11 في الليل، كنا نايمين العيله كلها فزت وقامت، فكرنا صار زلزال تحت منا.
2: يعني التفجيرات حتى بالليل او الصبح بكير؟
1: من فتره بيجي اسبوع فجروا تفجير الساعه 11 بالليل.
0: امس تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحركا متكررا لغطاء احدى فتحات الصرف الصحي قرب منطقة تروبيكانا في العدوي بدمشق، ما لقي تفاعلا واسعا بين السوريين، بينما فضل تفسير المشهد على أنه خارق للطبيعة، ومن قرر التعاطي مع المشهد بعقلانية وتفسيره بطريقة علمية. نتابع.
3: حدا بيعرف يفسر هي الحالة شيء يا أخواني؟ هوا عم يضرب الريجار لبرا، والترتيبة مو باين. حدا بيعرف يفسر هي الحالة شي يا أخواني؟ هوا عم يضرب الريجار لبرا، والترتيبة مو باين.
0: قبل أيام انتشر مقطع مصور لشاب يحاول أن يقطع الشارع في ساحة الأمويين بدمشق، لكن يبدو أنه في حالة صحية تمنعه من المشي، وفي الوقت نفسه لا يملك كرسيا متحركا يساعده، ما يدفعه للتحرك بطريقة هي أقرب للزحف، في حين أن عناصر الشرطة يتحركون لمساعدته، وهو ما وثقته كاميرا هاتف محمول لشخص كان موجودا في المنزل.

0: طبعا يعني هذا الفيديو يترك انطباع لدى الشخص حينما يعني شخص فعلا يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة كهذا الرجل يعبر الشارع بهذه الطريقة، يأتي عناصر من الشرطة لمساعدته، أمر جميل، وأن يوثق أيضا بالكاميرا كي تصل الرسالة بطبيعة الحال لكل من شاهد هذا الفيديو بأن يعني قضية المساعدة يجب أن تكون موجودة في مجتمع تعرض لسنوات طويلة لزلزال من النكبات إن صح التعبير خلال سنوات الثورة، وتركت أشخاصا كهذا الشخص المقعد للأسف في هذه الحالة وهو بحاجة إلى مساعدة. خلال الأيام الماضية كانت قضية المحروقات من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على الإنترنت، حتى صدر عن وزارة الطاقة قرار لتحديد 3 فئات للمحروقات ب3 أسعار مختلفة. هنا في هذا المقطع المصور علق ناشط على هذا القرار.
1: قرار أسعار المازوت الجديدة بسوريا، هل تعلم أنه هذا القرار كويس ومو كويس بنفس الوقت؟ كويس ليش؟ لأنه صار في أنواع جديدة راح تنزل على السوق بأسعار جيدة نوعا ما، الناس راح تقدر تشتريها. الجانب المو كويس فيه انه هاي 3 انواع نفسها اذا صار غلا مستقبلا وراح يصير غلا مستقبلا راح تغلى 3 انواع، وهيك الناس بتصير 3 انواع ما بتقدر تشتريها. ما بدنا حل مؤقت، الحلول اللي عم تجي كلها عم تجي مؤقته، احنا بدنا حل جذري. دعم دعم المواد النفطيه من الدولي وتثبيت سعرها برايي هذا الحل الانسب.
0: وصلنا مشاهدينا وإياكم إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: شو بيخلي الإنسان يقرر يترك المكان اللي عاش فيه سنين ويحمل أغراضه ويرجع على بلده؟ وشو بيخلي عائلة تنهي أعمالها البسيطة اللي عم تعتاش منها لترجع على بلدها إلا إذا كان الوضع في بلاد اللجوء صعب؟ اليوم الحديث عن العودة الطوعية ما عاد مجرد تصريحات سياسية أو انتخابية أو إعلامية، صارت واقع، وكثير من السوريين رجعوا أو عم بيفكروا بالعودة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أعلنت عن برنامج لدعم الراغبين بالعودة إلى سوريا. البرنامج بيتضمن تأمين النقل ومساعدة مالية قدرها 100 دولار لكل شخص، إضافة ل 300 دولار للعائلات المؤهلة، مع إمكانية نقل كمية كبيرة من الأمتعة والحاجيات. الأرقام ممكن تبين إنها مشجعة للوهلة الأولى، لكن السؤال الأهم، هل 100 دولار أو 300 دولار ممكن تكون كافية حتى تساعد عائلة على اتخاذ قرار مصيري مثل العودة؟ ومعظم مهدمة منازلهم وعايشين بلبنان على الأد أو يوم بيومه مثل ما بيقولوا، يعني لا عمل وثروة ولا حتى مبالغ بسيطة لبداية جديدة. شو اللي ناطر العائدين بعد عبور الحدود من تكاليف؟ وهل المساعدة المالية هي فعلا دعم للعودة ولا مجرد مساعدة لتخفيف كلفة طريق العودة؟ بحلقة اليوم من المهجر رح نفتح ملف العودة الطوعية للسوريين من لبنان. أهلا بكم. الأمم المتحدة تقدم مبالغ مالية للسوريين في لبنان لتشجيعهم على العودة إلى سوريا. ماذا قال سوريون في لبنان عن العودة الطوعية إلى بلدهم بدعم من الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ خلونا نشوف ونرجع للنقاش.
1: بعد توقف دام 3 أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، تستأنف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقديم تحفيزات مادية محدودة للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، إذ تقدم المفوضية 100 دولار لكل فرد منهم، كذلك تمنح العائلة الأكثر حاجة 300 دولار أمريكي.
2: هي حملة أطلقتها المفوضية اللاجئين مع المنظمة الدولية للهجرة، طبعاً بالتعاون مع السلطات اللبنانية، والحملة منا جديدة، بلشت تقريباً من صيفية الماضي وبعدها مستمرة لليوم. الحملة بتتضمن كل فرد من العائلة اللي هي عائلة لاجئة سورية راجع على سوريا طوعاً بطريقة كريمة بيحصل على مبلغ 100 دولار، والعيال الأكثر حاجة بياخدوا مبلغ قدره 300 دولار.
1: حملة المفوضية بالتعاون مع المنظمة

0: وشغله ثانيه بدنا ننطر شوي لحتى الاقتصاد يتحسن، الشغل، نحن هون عم نشتغل موظفين، يعني عم ناخذ 400 500 دولار عم نصرفها اخر الشهر بتخلص، يعني اذا بسوريا بدنا نروح شو بدنا نشتغل؟ هلا المعاشات بسوريا كثير قليله ما بتعيش، فعم نمشي حالنا هون لبين ما يتحسن الوضع احسن اقتصاديا ومن كل النواحي واعاده اعمار بكون الوضع احسن من هيك، يعني هلا ما شايف انه كثير الوضع مناسب للعوده يعني.
1: هلا انا رحت ورجعت على سوريا، الوضع المعاشي تحت مو منيح، نتمنى انه يصير معاش احسن والوضع الاقتصادي تحت مو منيح كثير، يعني هلا بتمنى نحن نرجع على بلدنا وناسس مستقبلنا ببلدنا احسن من اسس مستقبلنا ببلد غير بلدنا.
2: الانطلاقة المقبلة للعودة الطوعية ستكون في 25 من أغسطس من منطقة الكارنتينا عبر معبر المصنع الحدودي، ليتجاوز العدد الإجمالي للسوريين العائدين من لبنان إلى سوريا عقب سقوط النظام المخلوع 500,000 بحسب أرقام المفوضية.
3: تقدم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مساعدات مالية للسوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، في حين قرر بعض اللاجئين السوريين التريث بالعودة حتى إشعار آخر. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
4: ينضم إلي المحامي الأستاذ نبيل الحلبي المدير التنفيذي لمؤسسة لايف من بيروت، وأيضا الأخ علاء حكمة حاج بكري سوري مقيم في لبنان أيضا معي من بيروت. مرحبا بكما ضيفاي الكرام. أبدأ معك أخ علاء، لو سألتك عن وضع السوريين في لبنان كيف هو بعد سقوط النظام المخلوع وعودة الكثير أو البعض من السوريين إلى سوريا وآخرون يفضلون البقاء في لبنان في الوقت الحالي على الأقل؟
5: لا بالنسبة لأنك سوري، أول شيء يسعد مساك هون ويسعد مسا الأستاذ نبيل، إنك السوريين هم مع سقوط النظام تغير أشياء كتير للأحسن وشكل إيجابي بصراحة. عندنا نظرة إيجابية كتير للبلد وللرجع على البلد، ولكن الظروف مبدئيا ما بتخدمنا من عدة نواحي عدة أسباب، وإضافة إلى ذلك في عدم وضوح الرؤية الاقتصادية بعد أول مسار الاقتصادي المستقبلي للبلد. هيدا الشيء يعني كتير عملنا ستوب بالرجعة على البلد بصراحة.
4: نعم أستاذ نبيل حلبي مرحبا بك. يعني كنا بالموسم الأول من المهجر أيام وجود وقبل سقوط النظام المخلوع نتحدث عن الضغوط التي يتعرض لها السوريين في لبنان والحملات وما إلى ذلك. اليوم الحديث اختلف، اليوم الحديث عن عودة السوريين، وهناك الكثير منهم عاد ومبالغ مالية تقدم وتشجيع على العودة. لو سألتك المنح المالية اللي عم بتقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للسوريين للعودة تحت أي مسمى فيك تسميه أستاذ نبيل؟
6: بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم. طبعا يعني هذه المنح تحت مسمى منحة يعني مساعدة مالية من أجل ترتيب الأمور العودة الطوعية إلى سوريا، هي من قبيل بروتوكول يعني بين المفوضية السامية لحقوق للاجئين والحكومة اللبنانية من أجل تشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم. ولكن إذا عدنا إلى الأرقام الحقيقية نرى بأن أعداد يعني قليلة ومتواضعة جدا من اللاجئين السوريين ممن عادوا إلى سوريا، وقسم منهم عاد إلى لبنان يعني عبر منافذ حدودية غير شرعية لأنه لم يجد في سوريا خلينا نقول يعني إمكانية للعيش بشكل أو بآخر من الناحية الاقتصادية ومن ناحية ترتيب يعني العمالة من لإعالة الأسرة، وخاصة يعني أنا أقصد العوائل السورية.
4: بالنسبة للتجار والعمال، إذا نحكي عن فئة أصحاب رؤوس الأموال إن كانت المتوسطة أو الكبيرة، شو اللي عم يمنعها من العودة إلى سوريا؟
5: أولا كما ما تخذنا العواطف بكل أمانة وبكل صراحة، ثورة 14 سنة بكينا كثير ونحن بالغربة ونتمنى نرجع أي يوم، ولكن بتروح السكرة بتجي الفكرة وبتجي الحقيقة. اليوم بعد ما انتصرت الثورة بفضل الله تعالى، أستاذ نبيل كان الله يسعد مساه هو من أكثر الناس الداعمين وتعرض لكثير أشياء بدعمه للثورة السورية، جزا الله خير عنا وعن كل سوري. لك في عدة أمور على رأس أولوياتها.

0: هي جودة التعليم، هيدا رقم واحد. تمنعني جودة التعليم بلبنان عالية جداً، وتوقع بدنا سنوات كتير، وأتمنى ما تكون كتير لنوصل لهيدي المرحلة بجودة التعليم اللبناني. أتمنى من الله أن تكون قريبة جدا نوصل لجودة التعليم اللبنانية. رقم اثنين،
1: جيد.
0: العقد الاجتماعي والبيئة الاجتماعية اللي حيسكنوا فيها أولادي اللي ولدوا في بيروت. تعودوا على منطق معين، على لهجة معينة، على دراسة معينة، على سيستم حياة معين. هيدي كمان وحدة من أسباب خلينا نسميها الاندماج الجديد مع المجتمع الجديد اللي حينزلوا لعنده. عندي ولدين بمحيط العشر سنوات أو بنتين بالأحرى، هول بدهم بيئة اجتماعية بيتبلشوا معها من الصفر، أنا بتوقع حيكون في صعوبة كثير كبيرة. وبرجع لو كررتها مرة ثانية، ما بدي تاخذني العواطف. سوريا بلدي، أرضي، بتمنى أعيش فيها كل لحظة باقية بعمري. ولكن اليوم أنا حدا أسر شغل هون 15 سنة وتعب عليه كثير.
1: نعم
0: وتعذب كثير وتعرض لقصص ما فيني احكيها على التيفي. شو صار معي لو وصلت لهم؟ بفضل الله مستور، بس 15 سنه مثل ما بيقولوا بزقنا فيها الدم. لو وصلنا لمرحله امنا الاستقرار العائلي والاقتصادي لعائلاتنا، نرجع نبلش من الصفر بسوريا، بتوقع امر صعب جدا. بالنسبه للمساعدات اللي عم تقدم، مع احترامي لكل شيء، لكل الدول المانحه، للامم المتحده، للحكومه اللبنانيه، هيدي المبالغ عيب تنذكر. 100 دولار و300 دولار عيب تنذكر. اليوم 100 دولار تنصرف على مدار يوم واحد واحيانا ما بتكفي.
1: طيب اخ علاء، لو مثلا دعنا نقول الامم المتحده، هلا في دول الاتحاد الاوروبي مثلا الشخص اللي بده يرجع لما حصل على اقامه وما الى ذلك عم بياخذ مبالغ بتتفوت من دوله لاخرى، 3000 يورو 4000 يورو للفرد، ومنهم 6000 يورو حسب الوضع كل شخص والدوله الموجود فيها. وما يدفع اليوم للسوريين في لبنان من قبل المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين 100 دولار، وانت قلت هي ال 100 دولار هي عيب ينحكى فيها. لو كان مثلا المبلغ لكل شخص 2000 دولار
0: نعم
1: من العائلة،
0: أيضا
1: هذا الشيء بيشجع مثلا؟
0: لا يعني شيء. بس خلينا في أمر صغير، نفصل الأمر المادي. راح يكون في فئتين أو أكثر من فئتين. فئة ممكن المبلغ المادي إذا زاد تفكر بالرجوع، فئة أخرى لو ضاعف المبلغ 10 مرات ما بتفكر. تمام، اللي أنا من الجهة الثانية،
1: لأنه هدول استقروا وصار عنده الأعمال مستقرة موجودة في لبنان، ما بدهم يبدوا بالصفر بسوريا، ولكن طبقة العمالة وضعها صعب شوي.
0: نعم، ولكن في أمر كثير أنا بالنسبة لي عم بعاني منه. تمام، يعني لما عم بتعامل مع ناس جداد أو عم نسمع من تحت من المحيط، قصة التعامل الاجتماعي مع البيئة الجديدة. وانا باكل هم اولادي، انا كعمر 40 سنه 41 سنه قادر اتاقلم مع مجتمع جديد وامشي عادي بالحياه وكفي حياتي، بس عندي زوجه واطفال ربيوا 10 ل 12 سنه بلبنان ولدوا هون، بتوقع الامر فيه صعوبه كثير كبيره. الامر ليس مادي، لا ال 100 ولا 300 ولا 5000 دولار للفرد الواحد، مش للعائله، للفرد الواحد حتعمل معك شيء اذا في بعد ما في جوده تعليم، اذا ما في امان 100%، إذا ما في مسار اقتصادي مزدهر واضح المعالم لفترة معينة لنبلش فيه وننزل نقول أوكي أنا حأنطر 3 سنين بعد.
1: يعني هي عملية متكاملة من الناحية الاجتماعية والمادية والتعليمية والصحية وما إلى ذلك. خليني أرجع للأستاذ نبيل حليب. أستاذ نبيل، ما تعليقك على ما قاله علاء؟
2: يعني اللي قاله الأخ علاء تماما يعني مطابق للوضع الواقعي. يعني للواقع عمليا هناك أسر سورية أسست في لبنان على مدار أكثر من 14 سنة من عمر الثورة إلى الآن، من الصعب جدا الانتقال إلى حياة جديدة، وهذه الحياة ستكون صعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لعدم توفر سوق العمل، لعدم توفر سبل العيش الكريم بالنسبة للعودة. هناك العديد ربما الألاف من اللاجئين السوريين في لبنان ديارهم مدمرة، لا تزال مدمرة في مناطق عديدة، ونحن يعني نريد التذكير بأن
1: صحيح
2: معظم اللاجئين السوريين في لبنان يتحدرون من محافظة ريف دمشق ومحافظة ريف حمص أو حمص بشكل عام. بالتالي هذه المناطق معظمها مدمر بالكامل، وبالتالي العودة حتى لو أعطيت لهم أكثر من 2000 دولار لن تقوم بأي يعني عمل من شأنه أن يؤسس إلى حياة جديدة في سوريا، طالما هذه الدار مدمرة، طالما الإيجارات في سوريا مرتفعة جدا
1: صحيح.
2: ومبالغ فيها، وخاصة في مناطق يعني المدن وأرياف المدن، وبالتالي هذا الأمر محال اليوم. هذا الأمر يرتبط بشكل مباشر بإعادة الإعمار في سوريا، بانطلاق ورش اقتصادية جدية في سوريا، تؤسس لسوق عمل كبير تستوعب آلاف من المواطنين السوريين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى الدول الجوار، سواء في تركيا أو في الأردن أو في لبنان. وبالتالي هذا الأمر حتى الساعة غير متوفر. فلا يمكن لأي رب أسرة، ومنها الأخ علاء، أن يقرر فجأة بالعودة إلى سوريا طالما هو أسس له ولعائلته حياة جديدة في لبنان كريمة ومرتبط بأعمال وغيرها، وأطفاله يعني مسجلون في مدارس. بالنسبة
1: نعم
2: للعديد من الأطفال السوريين الذين ولدوا في لبنان لا يعرفون عن سوريا شيء، وبالتالي هذا القرار لابد من أن يسبقه أوضاع وظروف متاحة ومناسبة في سوريا.
1: طيب، لو سألتك اليوم أستاذ نبيل، كيف ينظر الشعب اللبناني إلى السوريين الموجودين في لبنان بعد سقوط النظام، وبإمكان السوري الآن بالعودة إلى بلده دون موانع أمنية وملاحقات وما إلى ذلك؟ معظم السوريين، دعنا نتفق، كيف هي النظرة الآن؟ هل ما زالت كما كانت في السابق أيام عهد بشار المخلوع، أم تغيرت النظرة؟
2: يعني منذ سنوات الثورة كان المجتمع اللبناني منقسم، شأنه شأن السياسيين
1: صحيح.
2: في لبنان أو ملف اللاجئين. هناك بيئة في لبنان متعاطفة مع اللاجئين السوريين ولا تزال كذلك،
1: 100%.
2: وهناك بيئة عنصرية يعني تريد التنكيل باللاجئين، وقامت بالتنكيل فعليا باللاجئين، وحرضت بشكل عنصري مقيت على اللاجئين السوريين على
1: صحيح.
2: مدار سنوات الثورة، ولم يتغير رأيها حتى الساعة. وبالتالي هذه البيئة أيضا على المستوى السياسي يعني تؤيد النظام المخلوع وتعادي الثورة، وتعتبر اللاجئ السوري هو جزء من الثورة، هو عائلة معارضة لنظام الأسد، وبالتالي يعني تكون وجهة نظرهم يعني مطابقة تماما تجاه اللاجئين، طبعا مطابقة تماما لوجهة نظرهم تجاه الأحداث يعني في سوريا، سواء موالاة للنظام أو معارضة ضد الثوار. هذا الأمر لم يتغير، ولكن الذي تغير هو المزاج الحكومي في لبنان. يعني كان هناك تنسيقا أمنيا قويا بين الحكومة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية وبين النظام الأسد،
1: صحيح.
2: وبالتالي هذا الأمر لم يعد موجود ومتوفر حتى اليوم. اليوم المفارقة، ما بعرف إذا الأخ علاء يعني كمان عنده تفاصيل بالأمور، هناك يعني نازحين جدد من سوريا وهم من الفلول، لا أقصد العائلات، أقصد الفلول، بمعنى
1: أشخاص.
2: يعني ناس مجرمين نكلوا بالشعب السوري ولجأوا إلى لبنان وعبروا إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية. هم الآن تصلهم الإقامات القانونية من الأمن العام إلى منازلهم، وهذا الأمر لم نكن نشاهده ولم يكن متوفرا عندما كانت يعني آلاف و يعني العوائل السورية اللاجئة قسريا إلى لبنان، والتي تتحدر من المناطق المعارضة لنظام الأسد. كان بالعكس، كانوا يحاكمون، يسجنون، ينكل بهم لأنهم عبروا بطريقة غير نظامية، وكأن كان عليهم أن يعبروا عبر نقطة المصنع الحدودية وأن يمروا على حاجز المخابرات الأسد يعني. فطبعا يعني المجتمع اللبناني شأنه شأن السياسيين اللبنانيين منقسم حيال سوريا حتى اليوم. حتى اليوم
1: نعم
2: يعني اللي كان موالي للنظام الأسد أصبح معارض الآن لنظام الرئيس الشرعي، والعكس.
1: نعم بدي انهي معك على يعني الأستاذ نبيل، مثل ما بنقول يعني بآخر الحلقة رمى قنبلة على وضع فلول النظام اللي وصلوا للبنان وتيسير أعماله من قبل الأمن العام في لبنان. هل لديك أي معلومات عن ذلك وأنت شاهد؟ وأيضا نحن نعلم كم
2: سريع.
1: تعذب السوري للحصول
2: ما
1: على
2: تحرجوا للأخ،
1: إقامة.
2: ما تحرجوا،
1: لا بالعموميات يعني حفاظا على سلامته.
0: أكيد أستاذ نبيل يمكن أكثر حدا بيعرف بهذا الأمر، عانينا ولا زلنا للان استاذ نبيل على السمع بيعلم في هذا الشيء، لا زلنا للان نعاني نحن من امر الاقامات حتى هذه اللحظه. هيدي رقم واحد. رقم اثنين، اكثر ما يزعجني اليوم يمكن يكون خارج نطاق موضوعنا شوي بس بتوقع بيرتبط شوي بالامر اللي عم نحكي فيه، اللي هن فلول النظام اللي اجوا لهون اللي بتواصلوا معنا بشكل يومي عبر العمل بالعقارات وهالاشياء هيدي، انه بكل امانه بيطلبوا عقارات بمبالغ كثير كبيره. انا هيدا الشيء بيحرق قلبي كثير. تمام، بتفضل استاذ نبيل كنا طلعنا لهون باواعينا نحن، بينما هن عم يطلعوا لهون، ما بعرف اذا مسموح احكي بهيدا الشيء او لا،
1: احكي احكي تفضل.
0: عم يطلعوا لهون
1: طبعا لازم تحكي.
0: عم يطلب بياخذوا العقارات بافضل المناطق. الاستاذ نبيل عنده اطلاع، بيطلب مننا بالداون تاون ببلاس بمناطق الشرقيه المرتبه، الشقه لا تقل يعني اقله 500 الف اقله، وعبر اسماء العيال تتصل فيني، وكلنا صرنا حافظين، حتى الغير السوري صار حافظ اسماء العيال اللي هي تابعه للنظام او للفلول، واللي بتدفع لفئه معينه صرنا عارفينهم من اسماء ومن عناوين واحيانا من وجوههم لما بنلتقي فيهم. تمام، وبكل اسف بكل اسف كلياتنا انسانيين جدا، ولكن هول الناس من وين جايبين هول المصاري؟ كيف وصلوا مع المصاري لهون؟ هيدا كثير
1: شو
0: كثير
1: شو رسالتك؟ شو رسالتك؟ على قبل أمام ما تحدثت عنه، يعني الأستاذ نبيل قال بأن هناك الكثير من فلول النظام الذين لجأوا إلى لبنان بعد سقوط النظام ويسلمون الإقامات من قبل الأمن اللبناني معززين مكرمين، وأنت قلت بأنهم يقيمون في لبنان بأفخم المناطق والأحياء ويدفعون آجارات وشراء بمبالغ كبيرة جدا
0: كبيرة جدا.
1: شو رسالتك؟
0: مبالغ كبيرة جدا.
1: شو رسالتك الأمن في سوريا، للحكومة السورية، أمام هؤلاء الذين فروا بعدما ذكروا بالشعب السوري؟
0: ذكر الأستاذ نبيل صار في تواصل قوي بين الحكومتين السورية واللبنانية خاصة على المستوى الأمني، وعم يتبع بالاقتصاد أيضا، ولكن الشق الأمني كتير مهم. هون الناس أجرموا بسوريا حيأجرموا بلبنان، خذوا حذركم منهم. ممكن يعملوا أي شيء، ممكن يعملوا أي شيء ليخلوا بالنظام، ليخلوا بالامن اللبناني. هول الناس ولدوا على الاجرام، ولدوا من رحم الاجرام بالتحديد من الجيش العربي السوري السابق الساقط.
1: نعم.
0: هول الناس ما بيتامل لهم بكل امانه، عم بيتملكوا بالاراضي اللبنانيه، لازم يكون في زوم اكثر عليهم. ممكن الدوله اللبنانيه ما بتقدر تقلب من اين لك هذا، وما بفقه بالقانون كثير مثل الاستاذ نبيل، ولكن المبالغ عم تدخل على البلد كثير كبيره كثير عظيمه. مش معقول حدا عمره 32 32 سنه هربان من سوريا واسم عائلته باسم معين عم يطلب شقه من 500 لمليون دولار، ما عنده مشكله.
1: نعم، للاسف انتهى وقت الحلقه، ولكن في 30 ثانيه استاذ نبيل، اليوم انتم الا يجب ان يتم التنسيق بينكم، وانت محامي ويعني عاشرت السوريين بكل تفاصيلهم، لملاحقه هؤلاء بالتعاون مع الحكومه السوريه او الامن اللبناني، في جملة واحدة.
2: يعني بالنسبة لموضوع الفلول قصدك، ما هيك؟
1: نعم.
2: طبعا هناك في تنسيق، في تنسيق، ولكن الأمن اللبناني يعني يترك الموضوع للحكومة السورية. إذا قامت الحكومة السورية بتقديم إثباتات حول إقامة شخص معين في مكان معين، ربما يحصل تنسيق باعتقال شخص مطلوب للأمن للحكومة السورية بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ولكن أنا أعلم بأن الحكومة اللبنانية وأجهزتها، وليس كل أجهزتها، يعني الأجهزة المعنية تحديدا، تقوم بإخفاء العديد من الفلول في لبنان.
1: أتمنى ملاحقة ومحاسبة هؤلاء. شكرا لك الأستاذ المحامي نبيل حلبي، المدير التنفيذي لمؤسسة لايف، كنت معي من بيروت. وشكرا أيضا موصول للأخ علاء حكمة حاج بكري، سوري مقيمة في لبنان، كنت معي أيضا من بيروت. نظم مركز مقاربات للتنمية السياسية أول جلسة حوارية من نوعها في ألمانيا بعنوان دور الفن والأدب في تشكيل الوعي السياسي في سوريا الجديدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والحوار الثقافي والفكري حول مستقبل سوريا ودور الإبداع في بناء الوعي المجتمعي والسياسي. رح أترككم مع هالتقرير وبقاكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وملفات جديدة في المهجر.
3: يؤثر الأدب، خاصة أن الأدب يحمل سردية مختلفة، هي غير السردية السياسية وغير السردية العسكرية. الأدب يحمل دائما سردية الناس المستضعفين، الناس الذين ضحوا في الحرب. مسؤولية الأدب تكمن اليوم في إعادة الاعتبار للضحايا، إعادة الاعتبار لهؤلاء الناس المأخورين، كتابة سرديتهم على المدى البعيد. السياسة تنتهي يوم ما، تنتهي يوما، لكن الأدب هو السجل الخالد لهؤلاء الناس، لحياتهم ومعاناتهم. إذن هو رافد حقيقي، رافد صادق لما يعيشه الناس في سوريا، خاصة في فترة الحرب.
4: أكيد اليوم الفن ممكن يأثر بالسياسة السورية، أكيد كلنا عم نلاحظ كثير من الفنانين أو صانعين الأفلام أو حتى الأدباء عم بيرجعوا لسوريا بعد ما تم تهجيرهم، وعم بيقيموا فعاليات كثير، وأنا أحد الأشخاص من ضمن لوحاتي سافرت إلى سوريا وعملت معارض، وكان في كتير إقبال من الشعب السوري لحضور هاي الفعاليات، وهذا الشيء عم بيفتح أفاق جديدة للوعي ونقل هاي المعاناة الأدبية أو الفنية للشعب.
5: يمكن إذا تحدثنا عن موضوع الثقافة والأدب ونحن حتى هذه اللحظة للأسف في سوريا بوضع مأساوي، إن كان بالنسبة للدمار أو بالنسبة على مختلف الصعد، والبلد بحاجة إلى الكثير، ولكن قد يجد البعض ضرب من الخيال، ولكن في الحقيقة مهم جدا لتشكيل الوعي السياسي في المرحلة القادمة، وأن يكون في الواقع الفن أو الأدب هو أسمى ما يمكن للإنسان أن يقدمه، يكون صادق و ليس فيه لبس، ولكن ضروري جدا ومهم لتشكيل الوعي. والوعي هو أساس المجتمعات، أي مجتمع مقياس نجاح أي حضارة أو أي مجتمع هي مقياس للوعي لدى الشعب وللطبقات إن كان المسؤولي أو لغيره.
6: في الزمن السابق على أيام النظام السابق كان الفن يخدم السلطة ويخدم شخص في هذه السلطة، وإن شاء الله يعني في المرحلة المقبلة يعني راح نكون مقبلين ومتفائلين إنه في عنا شباب أكثر، وفي هاي الشباب عم حاضرة في المشهد الثقافي في المشهد الفني، وإن شاء الله راح تكون قيادية في بناء سوريا الجديدة إن شاء الله.
7: دخل على المدرسة هذا الكتاب عادي لأنه هون الدولي صح ولا لا؟
8: لا ممنوع،
7: لازم هذا الكتاب، مع أنه هذا الكتاب اللي طبعته وزارة الثقافة مر على لجان قراءة، ثلاث أشخاص كتبت مع الموافقة، راح هذا الكتاب على وزارة الإعلام.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مساء الخير، هذه نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. صندوق النقد الدولي يبدأ برنامجا فنيا مع المصرف المركزي لتحسين البيانات والمؤشرات المالية. محافظ حلب يطلق 119 مشروعا تنمويا في ريف المحافظة لدعم عودة الأهالي من المخيمات وتحسين الخدمات. ترامب يعرض على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها الإرهاب.

يشارك الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استقبله لدى وصوله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

بحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبهم أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. هذا والتقى الرئيس الشرع وفدا من الجالية السورية في نيويورك في مستهل زيارته للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الشرع خلال اللقاء على أهمية دور الجالية في تعزيز العلاقات السورية الأمريكية إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج وكفاءاتهم وإسهامهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة بالتزامن مع عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع قادة دول ومسؤولين مشاركين في الاجتماعات.

0: ينضم إلينا زيد مستو موفد تلفزيون سوريا من نيويورك. مرحبا بك زيد. من التقى الرئيس الشرع من أعضاء الكونغرس؟
1: نعم، التقى دون شاهين واحدة من أهم أعضاء الكونغرس والتي كانت معارضة للعلاقات السورية الأمريكية في البداية. التقى أيضا بأعضاء آخرين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. يتوقع أن تستمر أيضا زيارة الرئيس للقاء بعض الشخصيات الأمريكية. من المتوقع أيضا لقائه بوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ربما اليوم، ومساء سينضم أيضا الرئيس الشرع للحديث أيضا عن مستقبل سوريا والتخوفات والعلاقات السورية الأمريكية، بما في ذلك أيضا السياسة السورية تجاه داعش، خصوصا وأن الذي سيجري الحوار هو واحد من الذين قادوا التحالف الأمريكي ضد داعش، وأيضا من الذين رسموا السياسة الأمريكية بعلاقتها مع قطر في السابق.
0: بريت ماكجورك طبعا تتحدث عنه، صحيح زيد؟
1: نعم.
0: يعني ما الملفات؟
1: نعم، بريت ماكجورك ترأس.
0: طيب زيد، أريد أن أسألك يعني كيف سارت عموما اللقاءات سواء مع الكونغرس والملفات التي طرحت، أو حتى إن كان هناك أي نقاش مع غوتيريش، أم أنه كان مجرد يعني ترحيب؟
1: اللقاء مع غوتيريش كان فقط ترتيب بروتوكولي. ليست لدينا أي معلومات للأسف عن فحوى الاجتماع الذي جرى مع أعضاء الكونغرس، ولكن الذي تحاول الحكومة السورية الحالية فعله وبرمجته خلال هذه اللقاءات، أيضا تعزيز العلاقات السورية الأمريكية، جلب المزيد من الاستثمارات إلى سوريا، وأيضا هناك الكثير من الملفات العالقة فيما يتعلق بالعقوبات. صحيح أن العقوبات رفعت، ولكن هناك الكثير من الإجراءات الإدارية التي يعني تحاول السورية الحكومة السورية حلها.
0: متى من المتوقع أن يلقي رئيس الشرع كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
1: نعم، كلمة الرئيس السوري حسب ما هو مجدول في 9 صباحاً، تبدأ في 9 صباحاً بتوقيت النيويورك، تستمر ربما من 15 إلى 20 دقيقة. طبعاً خلال هذه الكلمة ستكون هناك حسب ما علمنا مظاهرة مؤيدة للرئيس السوري نظمتها الجالية السورية في أمريكا. يتوقع أن يكون حضور 500 شخص حسب ما أخبرنا منظمو هذه التظاهرة. هناك ايضا لدعوات معارضه للرئيس الشرع والحكومه السوريه ضعت اليها اطرافها، يعتقد انها ستكون اقل من الحضور المؤيد للرئيس السوري في نفس توقيت كلمه الرئيس الشرع غدا صباحا في 9 صباحا.
0: شكرا لك زيد مستو موفد تلفزيون سوريا من نيويورك. هذا واستطلع تلفزيون سوريا اراء مواطنين في مدينه حلب بشان زياره الرئيس الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج التي يتطلعون إليها من الزيارة.
2: أكيد شيء طبيعي أن نفرح ويكون في عنا أمل كبير أن نشوف سوريا بالمحافل العالمية، المحافل الدولية مشاركة ومتواجدة. هذا بفتح باب كبير للشركات العالمية أن تستثمر عنا بالبلد، حيث أن يكون مثلنا مثل أي بلد متقدم بالتكنولوجيا او باي شيء ثاني.
3: والله يعني نتامل خير يعني، بس سبحان الله يعني بشكل عام الغرب ما بيرد لنا الخير، بس نتامل الخير من الله عز وجل ان يكون زيارته تكون هي بادره خير للبلد يعني بشكل عام. نتامل شيء العقوبات بشكل جدي، يعني احنا سمعنا عن ازاله العقوبات ولكن للاسف الشديد هي بس على الورق. نتامل ان شاء الله بهالزياره يكون هالامر يصير جدي اكثر، تنفتح البلد، موضوع تصير فيه استيراد وتصدير بشكل جدي، وأسعار يعني تتحسن شوي بشكل عام.
4: أنا بشوف هذا شيء زيارة جيدة لأنه حسن علاقات وبرجع علاقات قديمة وبفتح أفق لأنه يصير فيه استثمارات بسوريا، وهذا الشيء بنعكس على المواطن الفقير قبل الغني، بتتوفر فرص عمل وبتتطور البلد اقتصاديا واجتماعيا.
5: اللي بنتأمله من زيارة الرئيس أحمد الشرع للمجتمع الدولي دعم مسار تعافي، رفع جودة المؤسسات الدولة، تحسين الخدمات على جميع الأصعدة في البلاد إن شاء الله.
6: اللقاء كتير مهم، ونحن من زمان يعني مقطوعة سوريا عن اللقاءات العالمية، فالله الحمد لله عم نرجع شوي شوي. اللقاء اللي صار نحن نطلع منه انه يصير ازاله حقيقيه للعقوبات، مو بس ورقيا، يصير نحن المواطن مثل انا كشاب احس بهذا الشيء، احس انه انشال العقوبات عني 100%.
7: زياره الرئيس احمد الشرع لنيويورك لجمعيه الامم المتحده او عموما اي زياره دوليه لسياده الرئيس هي بتحقق تطلعات الشعب السوري، انه نرجع نحن كسوريا دوله قويه، دوله لها كلمتها دوليا وعالميا معترف فينا، بعد ما تم تهميشنا لفترة كبيرة بسبب الظروف اللي صارت عنا بسبب ظروف الثورة. ونحن مستاهل هذا المكان، نحن من يوم يومنا مستاهل هذا المكان، من أكثر من 3000 سنة نحن مستاهل هذا المكان، أقدم عاصمة نحن في التاريخ، أول أبجدية وأول كتابة نحن كانت عنا، فنحن التطور اللي نحن بنستاهله أكبر من هيك بكتير بكتير، ونحن بإذن الله ماشيين بخطوات ثابتة على هذا الطريق بإذن الله.
0: ينضم إلينا الدكتور عبد الرحيم إسماعيل رئيس منظمة مواطنون سوريا الأمريكية من واشنطن. دكتور عبد الرحيم مرحبا بك، ما المختلف في زيارة الرئيس الشرع هذه المرة إلى الولايات المتحدة عن زيارتيه السابقتين العام الماضي؟
8: حياكم الله أخي محمد والمشاهدين الكرام. الحقيقة الزيارة الحالية تأتي بعد يعني ما قطعت سوريا والإدارة الجديدة والرئيس الشرع والفريق شوطا كبيرا في خلال السنتين الماضيتين، تم رفع أغلب العقوبات أو بالأحرى تم رفع جميع العقوبات التي يعني بعضها قد يعني تم وضعها على سوريا من سنة 79 إلى اليوم. الآن الشركات الأمريكية يعني يحق لها ويتم تشجيعها أيضا ب الاستثمار في سوريا. خلال العشرين شهر الماضيات تم الكثير، تم توحيد يعني سوريا، ربما يعني باقي عبارة عن ملف الجنوب وهو قيد يعني الانتهاء قريبا إن شاء الله. تم العمل على كثير من الملفات التي يعني كان لا يتوقع حتى من قبل المجتمع الدولي أن سوريا تستطيع تحقيقها خلال هذه الفترة.
0: هناك لقاء مرتقب بين رئيس الشرع ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ما المنتظر من هذا اللقاء؟
8: على جدول هذا اللقاء الحقيقة العديد من الملفات، بعضها له علاقة مثلا بيعني إنهاء ملف العقوبات، مناقشة حظر السفر السوريين أو وضع القيود السفر على السوريين إلى الولايات المتحدة، التعاون السوري الأمريكي، وأيضا هناك ملف عالق، ملف كبير حقيقة، وهو مناقشة الاتفاق الأمني الذي يعني توقفت المفاوضات بشأنه منذ عدة أشهر بين إسرائيل وسوريا، ودور سوريا الجديدة حاليا في المنطقة، ربما يعني ربما يتم حتى مناقشة مثلا إدراج سوريا كبديل يعني جزئي عن مسار مضيق هرمز بسبب الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
0: وبالتالي نتوقع نتائج محددة برأيك دكتور عبد الرحيم بعد هذه الزيارة؟
8: الحقيقة ما يتوقع يعني ما سيتمخض عنه الاجتماع الحالي هو تكملة لتفاهم مستمر وتواصل مستمر بين الإدارة الأمريكية والحكومة السورية على مدار العشرين شهر الماضية. لا يعني لا أتوقع أن هناك يعني نتائج حاسمة وغير متوقعة، لكن أتوقع أنه يتم الإتمام ما تم البدء به خلال الأشهر الماضية، تم تبريد الجبهة السورية الإسرائيلية، ويعني الإدارة رئيس الشرع وفريقه حاليا يناقشون ربما مثلا كيفية السبل لارتقاء اي تصعيد بين سوريا واسرائيل في الوقت الحالي، ونزع فتيل التوتر الذي حصل خلال الفترات الاشهر الماضية.
0: نعم، شكرا لك دكتور عبد الرحيم اسماعيل، رئيس منظمة مواطنون السورية الأمريكية من واشنطن.
8: حياكم الله.
0: قال ملك الأردن عبد الله ثاني خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني جنوبي سوريا يثير تساؤلات بشأن موقف المجتمع الدولي، متسائلا عما إذا كان سيترك إسرائيل تتمادى في ذلك من دون تحرك.
9: الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. فهناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية. بخطوة محسوبة خطوة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر.
0: بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه بعد 14 عاما بدأت سوريا مرحلة جديدة وتتجه نحو أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن الاستفزازات الخارجية، مؤكدا أن تركيا ستواصل مساعدة السوريين خلال هذه المرحلة.
10: بعد 14 عاما من القمع بدأت سوريا بمسار جديد بدءا بثورة 8 من ديسمبر وبقيادة الرئيس الشرع، نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن أي استفزازات خارجية، ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة.
0: دعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون إسرائيل إلى وقف غاراتها على سوريا مؤكدا رفضه استمرار هذه الهجمات. قال ويلسون إن هذه الهجمات يجب ألا تشن، مشيدا بموقف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الرافض للغارات. أكد ويلسون دعمه للجهود الرامية إلى منح سوريا فرصة لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار والسلام، معتبرا أن استقرارها سيكون مفيدا لدول المنطقة. أجرى وفد من هيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين ولجنة الضحايا جولة ميدانية في مطار المزة لمعاينة مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية فيها، وذلك قبل البدء بأعمال إعادة تأهيل المطار. قالت الهيئة إن الجولة أسفرت عن اتخاذ إجراءات احترازية لحماية عدد من النقاط واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية إلى حين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، مؤكدة أن أعمال التأهيل لن تمس أي مواقع أو أدلة محتملة مرتبطة بملف المفقودين. كما تم الاتفاق على اعتماد بروتوكول للإيقاف الفوري للأعمال في حال ظهور متعلقات أو مؤشرات قد تدل على موقع دفن جماعي، مع تأمين الموقع وإبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية فرعها في الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في المدينة. وبحسب الوزارة فقد جاء الافتتاح بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير أوسو وعدد من الضباط والمسؤولين في المحافظة. وباشرت وحدات الشرطة العسكرية انتشارها وتثبيت نقاطها داخل المدينة في إطار مهامها لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة وفتشت عددا من المنازل. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح راعي أغنام كانت اختطفته من منطقة المعكر بالقرب من قرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. أوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملات أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص، شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. يدخل أكثر من 400 موقوف بينهم سوريون في سجن رومية بلبنان يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. قال متحدث باسم السجناء إن الحالات الحرجة ازدادت إلى أكثر من 23 حالة إعياء شديد، إضافة إلى تسجيل حالات أزمة عصبية بين الممتنعين عن أدويتهم. وقد كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن انتشار عدوى السل داخل السجن بتأكيد 10 حالات على الأقل، في حين أدت الظروف الكارثية إلى وفاة 5 موقوفين منذ إقرار القانون الشهر الماضي. بدأت في مصرف سوريا المركزي أعمال بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي تستمر حتى الأول من تشرين الأول بهدف تطوير الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي وفق المعايير الدولية. قال المصرف إن البعثة تنفذ جلسات فنية وورشات تدريبية لتحسين جودة البيانات وآليات إعدادها ومراجعة مدى توافرها وتعزيز الاتساق بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاع الخارجي، كما تشمل أعمالها تطوير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ومراجعة بيانات التجارة الخارجية والاستثمار المباشر والدين الخارجي والتحويلات. انضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة مرحبا بك، ما هي أخبار هذه البعثة التابعة لصندوق النقد الدولي؟
11: مساء الخير محمد. يعني حقيقة هذه البعثة أو البعثة كانت حقيقة جاءت إلى سوريا بعد طلب من سوريا من مصرف سوريا المركزي. هذه البعثة ستعمل لحوالي 10 أيام بتعاون يعني أو برئاسة مجموعة من الاستشاريين من صندوق النقد الدولي، ويعني يكون هذا العمل هو عبارة عن جلسات استشارية وتدريبية تضم حقيقة مجموعة من العاملين في مصرف سوريا المركزي وبعض الجهات الحكومية السورية المختصين يعني في المجال المالي، إضافة إلى أيضا يعني اختصاصيين في مجموعة من المجالات المختصة في مجموعة يعني في النظم المالية وغيرها التابعين للحكومة السورية. طبعا طلب الحكومة السورية كان لتحسين واقع النظام المالي في سوريا. هناك عدد كبير من الاحتياجات التي تحتاجها يعني أو يحتاجها هذا القطاع خلال فترات الترهل السابقة، كان هناك تراجع كبير في عمل هذه يعني المؤسسات بشكل كامل، وهذه المؤسسات بالعموم هي بحاجة إلى دورات مستمرة. هذه دورات تأتي يعني من قبل استشاريين يقدمون دورات، من خلال هذه الدورات يعني يمكنون العاملين في سوريا من تطوير النظام المالي، وهذا بدوره يعني يأتي ليصب في صالح سوريا لعودتها إلى النظام المالي العالمي. هناك بعض الشروط التي تعيق إلى الآن عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، منها يعني ترهل الكوادر وعدم وجود الخبرة الكافية لدى كثير من العاملين في أغلب المؤسسات خصوصا المؤسسات التابعة لمصرف سوريا المركزي وأيضا وزارة المالية، وكل ما يعني يتعلق بالاحتياجات التي يحتاجها العاملين من يعني تنظيم تقارير وتقديمها إضافة إلى الإحصائيات، وأيضا يعني عمل الحوالات الخارجية وغيرها. هم بحاجة إلى يعني خبرات تكون هذه الخبرات أو تقدم هذه الخبرات عن طريق هذه البعثة التي وصلت إلى سوريا وبدأت يعني عملها. ستعمل من 20 من أيلول الجاري وحتى بداية تشرين، يعني حوالي 10 أيام سيتم خلالها تقديم هذه الدورات والاستشارات التي يعني بحسب مصرف سوريا المركزي ستمكن هؤلاء العاملين من تحسين وضعهم يعني وحصولهم على كثير من المعلومات التي هم بحاجة لها.
0: شكرا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية عقد صيانة وإعادة تأهيل لأوتوستراد نصيب دمشق الدولي.
12: نحن اليوم بحفل توقيع عقد نصيب دمشق، وهو ان شاء الله راح يكون هو باكورة الاعمال وباكورة المشاريع لإعادة البنية التحتية للطرق ورفع سويتها على مستوى القطر. نحن عندنا الهيئة عندنا عدة مشاريع، عندنا محور نصيب الى حلب مع وسط إدلب، ايضا عندنا محور بالمنطقة الشرقية هو مشروع دمشق دير الزور، وايضا مشروع البصيري التنف.
0: كشف محافظ حلب عزام الغريب إطلاق 119 مشروعا تنمويا في عدد من مناطق ريف حلب تشمل قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري بكلفة تتجاوز 9 ملايين دولار ضمن جهود دعم عودة الأهالي وتحسين الخدمات.
13: هو اليوم منظومة الإعمار التنموية في أرياف وقرى محافظة حلب لنقود مرحلة جديدة من النهضة والبناء بالتكامل مع المسار الممتد من حماة وإدلب إلى حلب، وتجسيدا للمرسوم 59 الذي غير شكل العمل. انتقلنا من رصد الاحتياجات وتقييم واقع مناطق العودة إلى تحويل هذه الاحتياجات لمشاريع محددة لكل مشروع موقعه ودراسته وكلفته ومسار تنفيذه. نضع أمامكم حصيلة عمل امتد لأكثر من 5 أشهر لنعلن إطلاق 119 مشروع في عدد من مناطق محافظة حلب في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري وبكلفة مالية تتجاوز 9 مليون دولار في مناطق جبل سمعان وعزاز وسفيرة ودير حافر وعين عرب.
0: تعيش عشرات الأسر في مخيم نحن الأمة بمنطقة خربة الجوز بريف إدلب ظروفا إنسانية صعبة وسط مساكن إسمنتية وطرق وعرة، حيث تقول منظمات أن غالب الأسر هي من الأرامل والأطفال الأيتام.
14: أنا أم ليتيمين إلي 7 سنين مترملة، والحمد لله يعني أنا وكل جاراتي تعبانين كتير من وضع المخيم، نتمنى تطالعونا بأقرب وقت. عندنا المشروع عم توفى علينا كتير، يعني كتير عم نتعب من هالقصة، والطريق صعب كتير، ما بتطلع سيارة، ما بتطلع لنا حطب، ومدارس ما في، حتى إن كان في مدرسة بعيدة كتير، أجار طرقات كتير غالي. جاي الدنيا عشتة، حطب ما في، طول الحطب أكتر من 300 دولار، نحن أكيد ما نقدر نجيب حطب. إغاثات ما في، وقف كل شيء بعد التحرير، وكل المخيم عنده معاناة. هون 30 غرفة، و30 غرفة كل غرفة إلى قصة وكل غرفة إلى حكاية.
15: عددنا هون 28 ل 30 عائلة. نحكي لكم شوي عن مأساتنا، مأساة هون المخيم. يعني كصحة يعني عندنا أمراض مزمنة هون، يعني سكر، ضغط، إسا في أمراض تانية. يعني أقرب مركز صحي هون اللي بيجي على المخيم قريب على المخيم شي 7-8 كيلومتر. يعني عبين ما تصير أي حالة لطفل أو أي أخت لحتى ناخده على المشفى يعني صعب كتير، لأن الطرقات اللي عنا هون كتير كتير صعبة. يعني بدأ الطرقات اللي عنا هون بدأ دبابة لتمشي فيها الطرقات، يعني كل لياتها محفرة، كل خنادق نص متر أو أكتر من نص متر كل خندق.
0: بالعودة إلى خبر إطلاق المشاريع في حلب، ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. عمار مساء الخير، ما تفاصيل هذه المشاريع التي أطلقتها محافظة حلب؟
16: نعم محمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. اليوم كان مؤتمر صحفي لإطلاق هذه المشاريع، 119 مشروعا في ريف حلب، في أرياف حلب، في المناطق التي يعني من المفترض أن يعود إليها السوريون الموجودون في مخيمات الشمال السوري. هذه المشاريع بقيمة أكثر من 9 مليون دولار سوف تستهدف إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، هناك مشاريع للري، مشاريع للتعليم، ترميم المدارس، ومشاريع للصحة، ترميم المستوصفات إلى آخره. من هذه المشاريع التي تهم السكان وعودة السكان إلى مناطقهم بلداتهم وقراهم في هذا أو في هذه المناطق. هذا المشروع أو هذه المشاريع أو الحزمة من المشاريع ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات في ضمن المرسوم 59 الذي تنفذه عدد من أو لجنة مؤلفة من عدد من الأعضاء بينهم محافظون ووزراء. هذه المشاريع التي أطلقت هي يعني تعمل على سرعة شديدة أو سرعة كبيرة للوصول إلى سوريا بلا مخيمات، للانتهاء من عدد من هذه المشاريع لعودة أو مساعدة السكان للعودة إلى منازلهم مناطقهم وقراهم التي تحتاج إلى كثير من العمل في البنى التحتية من هذه المناطق. دير حافر وعزاز عندان تل رفعت، كل هذه المناطق ومناطق أخرى تحتاج إلى عمل كثير وقسمت إلى عدد من البقع أو المناطق للعمل فيها. أثناء المؤتمر كان هناك سؤال عن المدة الزمنية المفترض إنهاء هذه المشاريع فيها. تحدث أحد الأعضاء أعضاء اللجنة بأن هناك مشاريع تطول إلى 6 أو 7 أشهر وبعض المشاريع تحتاج إلى أسابيع قليلة، ولكن انتقلت الرؤية أو انتقل العمل من الدراسة والحسابات ربما والتحليل إلى التنفيذ العملي وانطلاق هذه المشاريع، هذه الحزمة التي تهم كثير من السوريين سواء الموجودين في المخيمات أو خارج سوريا أيضا.
0: شكرا لك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية لتشييد مجمع صحي يخدم أكثر من 100,000 شخص في مدينة سراقب بريف إدلب. بحسب وكالة الأنباء السعودية يحمل المجمع اسم أم البشائر ويضم مركزا للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محال تجارية تخصص عائداتها لدعم استدامة تشغيل المجمع. أعلن وزير الصحة مصعب العلي إعادة إصدار النشرة الوبائية بعد انقطاع دام 15 عاما لتغطي لأول مرة كاملة الأراضي السورية. أوضح العلي في منشور له على منصة إكس أن النشرة تتضمن بيانات برامج الإنذار المبكر والأمراض المشمولة باللقاح والأمراض المنقولة بالمياه والغذاء والأمراض التنفسية الحادة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل ركنا أساسيا في تعزيز منظومة المعلومات الصحية ورفع كفاءة الاستجابة الوبائية ودعم الأمن الصحي. تواجه عائلات مرضى النعور في دير الزور صعوبات كبيرة بتأمين العلاج مع غياب الجرعات الدوائية عن المحافظة، ما يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة بحثا عن العلاج.
17: وتين طفلة سماها والداها بهذا الاسم لتكون صلة وصل بين قلوبهم، لكنها ولدت مصابة بمرض الهيموفيليا أو ما يعرف محليا بالناعور.
18: قبل إسقاط النظام كان متوفر إن علاج مرضى الناعور اللي هو أبر الوايلت ولا أبر عامل ثامن، كانت متوفرة بالمشفى العسكري بمشفى الأسد سابقا، كان هذا العلاج كله متوفر. يعني اليوم وكنت أني أسعف بنتي على المشفى الأسد كنت ألاقي إبرة أضرب بنتي إبرة يعني وقف النزيف. حاليا ما بأبر بالمشافي متوفرة المرضى الناعور، بناتي يعانون من هذا المرض، بنتي الكبيرة تعاني من هذا المرض من 13 سنة.
17: تفتقر دير الزور للعلاج المنقذ للحياة مما يجبر المرضى وعائلاتهم على تكبد مشاق السفر نحو العاصمة دمشق، قاطعين مسافة تناهز 500 كيلومتر للحصول على حقنتين فقط، علما أن حاجة الطفلة وتين وشقيقتها تصل إلى 12 حقنة شهريا.
18: يعني إحنا فرحنا بالتحرير وقلنا تحررت سوريا يعني وصار يقدر يمشي الأم والأب سوا، يعني والشنت بس تمشي الأب، خايفين من النظام وكنا عايشين بخوف ورعب. يعني هسه خايفة أكثر من قبل، هسه خايفة على بناتي بأي لحظة يعني يصير معهم نزيف، يعني ما يوقف نزيف ما يوقف والأبر ما قاعد تتواجد يعني نهائيا. اليوم أنا بنتي أبعثها على المدرسة يعني مخاطر، يعني بدي أروح معها على المدرسة داوم معها وأرجع معها.
17: يقدر عدد المصابين بمرض الناعور في سوريا بنحو 5,000 مريض، يجمع المئات منهم قاسم مشترك عبر مجموعة على تطبيق واتساب مخصصة للاستدلال على أماكن توفر الجرعات الدوائية. ومن خلال هذا الفضاء الرقمي تعرفنا إلى نورس والد الطفل غسان.
19: دائما عندنا أنزه يعني تصوب كدمات بإيده برجله كذا من فترة 10 أيام صار عنده إصابة بالكاحل الأيسر تصوب، ظل يعني ما يقدر يمشي 10 أيام، نقلنا له كذا جلسة ما فاد بي طبعا ألا. يعني كان عندي بيت بعته تقدرت أعالج ابني، يعني السنة صار اليوم 4-5 سنوات يعني ما عاد فينا أقدر يعني نكمل ظنة أو نخلف أولاد النوب.
17: أمام غياب المعلومات وشح الإجابات الشافية لدى مديرية الصحة في دير الزور، لم يجد نورس مخرجا سوى توجيه مناشدة لجهات أوسع نفوذا وقدرة.
19: ناشد وزارة الصحة السورية والدكتور مصعب علي بأن يصل كلام له ويأمن علاجنا.
17: في ظل غياب الدعم المحلي وقسوة ظروف التنقل، يصف مرضى الناعور وذووهم أنفسهم بالمهمشين الذين سقطوا من حسابات الجهات المسؤولة متروكين لمواجهة مصيرهم المجهول. بينما تطورت وسائل العلاج تبقى إتاحتها واستمراريتها إلى جانب الرعاية المتخصصة من أهم التحديات التي تستحق مزيدا من الاهتمام. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: تتواصل أعمال تأهيل جسر دير الزور، الجسر السياسية سابقا التي تنفذها المؤسسة السورية للبناء والتشييد، مع بدء صب الجوائز الرئيسية للجسر ووصول نسبة الإنجاز إلى 35% بالتزامن مع اكتمال تجهيز الرافعة الانسحابية بنسبة 100%.
20: طبعا اليوم بدأنا مرحلة جديدة بأعمال إعادة تأهيل جسر السياسي على نهر الفرات في محافظة دير الزور، والتي تقوم به المؤسسة السورية للبناء والتشييد.

0: جلب القالب المعدني لهذه الجوائز، تفصيل الحديد التسليح، جلب لوجستيات العمل على هي الكوابل والجينات للكوابل الشد. جاهز الآن حوالي 6 جوائز، تم البشرة اليوم بأول جائز، نتأمل من الله أن تنتهي الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل وبجودة المطلوبة إن شاء الله.
1: عقدت غرفة التجارة والصناعة في دير الزور مؤتمراً بمشاركة وفد استثماري تركي يضم رجال وسيدات أعمال لبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية في أول زيارة من نوعها للمحافظة.
2: وأيضاً بزيارة اليوم أخرى إن شاء الله دير الزور هو ما كان ضمن فقط زيارة أخوية، وإنما كان هو ضمن زيارة عائلية.
3: Bizim bugün burada olma sebebimiz Dair az-Zor'daki kardeşlerimizle daha önce de belirttiğim gibi bir gönül bağımız var.
4: سبب وجودنا هنا كما أوضحنا سابقا لإخوتنا في دير الزور هو أن بيننا روابط قلبية وعائلية. قد تكون بيننا حدود، لكن رابطنا القلبي يتجاوز هذه الحدود. في دير الزور دمار كبير، وشعبها تعرض لظلم كبير جدا، ونحن في شانلي أورفا عشنا الكثير مع إخوتنا في دير الزور. نحن هنا اليوم في دير الزور وقد استقبلنا إخوتنا بحفاوة كبيرة وبشكل ودي، وأنا أشكرهم بشكل خاص. نحن أبناء شانلي أورفا والشعب التركي، نريد تقديم المساعدة. جئنا بموافقة القنصل ووزارة التجارة ووزارة الخارجية، نريد أن ندعم هذه المنطقة سواء في مجال الإنشاءات أو الحدائق أو الطرق بحسب الاحتياج.
3: إنشاءاتlarında da parklarında caddelerinde bir önemi kalmıyor.
1: شهد موسم الجوز تراجعا في الإنتاج بريف طرطوس هذا الموسم، إذ تراجع إلى نحو 2500 طن مقابل 2800 طن العام الماضي، متأثرا بتقلبات الطقس التي ألحقت خسائر بالمزارعين.
5: سنوات طويلة قضاها العم أسد بين أشجار الجوز في الشيخ بدر بريف طرطوس، ينتظر موسمها كما ينتظر ثمرة تعب عام كامل. لكن الأشجار التي اعتاد أن يعلق عليها آماله مع كل قطاف لم تمنحه ما كان ينتظره، ليأتي الموسم أقل مما اعتاده وأثقل مما كان يتوقع.
6: السنة هاي بسبب العوامل الجوية وكثرة الأمطار وكثرة، يعني صارت الجوز عندنا صفر، يعني 90% 100 جوزة بتشيلي منها 10 جوزات أو يمكن تاكله وما بيتاكل. هاي واحدة. اثنين، يعني بنحط له السماد، بنحط له السقي، بنحط له جميع انواع المتطلبات تبعه، وكلها خسارة بخسارة.
5: بعد ان تغادر الثمار اغصانها تبدا مرحلة اخرى من الموسم، تفرد فيها حبات الجوز تحت اشعة الشمس لتجف قبل ان تجد طريقها الى البيع، وهي أيام تشكل مورداً موسمياً لمن يعملون في هذا المحصول. لذلك فإن قلة الإنتاج لا تنعكس على أصحاب الأشجار وحدهم، بل تمتد إلى كل من ارتبط رزقه بحركة الموسم.
7: أنا تاجر جوز، يعني أنا ببيع وبشتري جوز. هلا السنة الماضية أنا كنت ببيع لحدود مثلاً 10 مليون. موسم جوز بيع واشتري طالع مثلاً 10 مليون. السنة هاي اللي احنا ضربنا بجوز كلها ما في. يعني أنا يدوب عملت هلا محصول مليونين ليرة. بشتري أنا من شخص بيبيعني مثلا 100 جوزة، لنفترض احتمال تطلع منه 50 جوزة مضروبة، يعني بضل لي 50، أنا طالع بكسر.
5: لم تعد آثار تقلبات الطقس تظهر في كمية المحصول وحدها، فمشاهد بعض أشجار الجوز المتضررة والمتيبسة تكشف وجها أعمق للخسارة. ومع تراجع الإنتاج هذا العام يصبح القلق أبعد من موسم ضعيف إلى أشجار احتاجت سنوات طويلة حتى تصل إلى الإثمار، وقد لا يكون تعويضها سريعا. تراجع إنتاج الجوز هذا العام انعكس على مختلف مراحل الموسم من القطاف وحتى التسويق، في حين بدت آثاره واضحة مع انخفاض الكميات مقارنة بالمواسم السابقة. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
1: ننتقل الآن إلى نيويورك لمتابعة كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2030

0: الحضور الكرام، لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه. إن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان الذي يسمونه هجرة. وحين يتبين حجم نفور الرأي العام في العالم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وبدلاً من النظر في المرآة يوزعون التهم يميناً ويساراً، تارة بتهم العداء السامية، وتارة باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام القوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا يوجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. منذ اليوم الأول لن تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين حتى تحقق وقف إطلاق النار. ونحن نواصل اليوم جهودنا لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم. وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل في المقابل أن تفي بتعهداتها كاملة غير منقوصة من وقف نهائي للعمليات، وانسحاب من القطاع، ورفع للحصار، وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية. ونحن نخشى أن من يعتبر التهجير هو الحل سوف يعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة السكان، لأنه يعزز صمودهم على أرضهم. على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ، وفي أن لا يترك تطبيق الاتفاق رهنا بحسابات طرف اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان. ويبقى استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية جرحا مفتوحا. ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا، وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق. وكأنها وصي على دول المنطقة، وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان، وتصر على احتلال أراضيه وأداء دوري الشرط فيه، وما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين. إن التعامل مع إسرائيل وكف أذاها وضبط سلوكها الخارج عن القانون هو الامتحان الحقيقي الذي تثبت به الأسرة الدولية جديتها في إعلاء القيم وحكم القانون. فإما أن يكون القانون واحداً للجميع، وإما أن يفقد معناه حين يطبق على الضعفاء ويعفى منه الأقوياء. الحضور الكرام، في محيطنا العربي نؤكد أن التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة ركيزتان أساسيتان في تحقيق تطلعات الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا بد من التغلب على بقايا الصراعات الأهلية في بعض البلدان ووجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. إن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون. وفي سوريا الشقيقة نقف إلى جانب شعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية. وفي السودان الشقيق ندعو إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحفظ وحدته وسيادته. وفي ليبيا الشقيقة ندعم المسار السياسي وجهود المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. وفي الصومال الشقيق نجدد دعمنا الثابت لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وفي لبنان الشقيق ندعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ونؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701. وفي اليمن الشقيق ندعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار. الحضور الكرام، لا تكتفي دولة قطر بالاطلاع بدور الوساطة وتيسير الحوار بين أطراف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول بالطرق السلمية، بل نبذل جهوداً في الاستجابة الإنسانية لمعاناة الناس نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية، كما ندعم التنمية البشرية في بلدان عديدة في منطقتنا وخارجها. هذا الجمع بين حماية مصالحنا الحيوية ودور الوساطة المجربة والمقدرة والمعترف بها دولياً، والعمل الإنساني والمواقف المبدئية المنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية هو أساس سياستنا الخارجية. وهذه
1: العناصر. إذن كنا نستمع إلى كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مما قاله الشيخ تميم أكد أن ما جرى في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وقال: نخشى أن من يعتبر التهجير حلا سيعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة سكان غزة. أما فيما يخص سوريا فقال الشيخ تميم بأن الاعتداءات الإسرائيلية امتدت لتطال دول الجوار وتهدد أمن المنطقة ومن بينها إلى سوريا. أكد أمير دولة قطر الوقوف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة التعافي وإعادة البناء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده عارضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، مشيرا إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق معها بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.
2: فيه عملي التزمت بأنني لن أسمح لإيران بأن تحوز السلاح النووي، وعندما توليت مهامي في العام الماضي باشرت مباشرة المفاوضات مع إيران وقدمت لها التعاون الاقتصادي لقاء إنهاء برنامجها النووي وإنهاء دعمها للإرهاب، ولكن إيران رفضت بشكل قاطع وارتكبت بذلك خطأ فادحا. وبعد ذلك أطلقنا عملية مطرقة منتصف الليل، والجيش الأمريكي قضى على برنامجهم النووي وطمره تحت الركام. مجددا أدعو إيران إلى إبرام صفقة وهم مجددا.
1: ودعا ترامب دول العالم إلى الانضمام للولايات المتحدة في فرض حصار اقتصادي على إيران، قائلا إن أمامه قرار بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران أو اللجوء إلى تصعيد عسكري واسع ضدها.
2: أدعو كل الدول إلى الانضمام إلينا لإنفاذ الحصار الاقتصادي الكامل على إيران إلى أن تكف عن اعتداءاتها على السفن التجارية وتتخلى عن طموحاتها النووية، وإلى أن تكف عن دعم الإرهاب. إن النظام الإرهابي هذا يتصرف بشكل سيء، ليس لأنه قوي وواثق من نفسه، ولكن لأنه ضعيف ولأنه يائس. وإذا ما وقفنا متحدين سوف نرى قريبا عالما قد تحرر من تهديد 51 عاما من الإرهاب الإيراني.
1: ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان، ما آخر المستجدات في الموقف الأمريكي تجاه إيران؟
3: نعم محمد، مساء الخير. كان لافتا يعني إصرار الرئيس وتأكيده أن يعني أنه يمكن التوصل إلى اتفاق أو سيكون هناك اتفاق بعد انتخابات التجديد النصف في الولايات المتحدة. بدأ الرئيس كما لو أنه واثقا من أن هذا الاتفاق سيحصل. هذا يعني أتى متزامنا مع تصريحات أو وسائل الإعلام نقلت عن مسؤول إيراني قوله أن إيران سلمت مقترحا لواشنطن يتحدث عن استعداد طهران لفتح المضيق خلال 7 أيام ومقابل أن تخفف الولايات المتحدة الحصار وأن يتم التفاوض فيها بعد على بقية التفاصيل. اللافت في النظر في المقترح الإيراني يتحدث فقط عن استعداد إيراني لفتح المضيق مباشرة خلال 7 أيام. المطلوب فقط من الأمريكيين هو تخفيف الحصار، وبنفس الوقت لم نسمع يعني أن الإيرانيين يتحدثون عن شروط لها علاقة بفرض رسوم، لم يتحدثوا عن إلغاء العقوبات كما في السابق، لم يتحدثوا عن تعويضات مالية، لم يتحدثوا عن الأموال الإيرانية المجمدة. لا يطلبون فقط سوى رفع الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا يعني يجب أن ننتبه إليه جيدا، لأنه يأتي متزامنا مع ما قاله الرئيس أو أكده أنه سيكون هناك اتفاقا بعد انتخابات التجديد النصفي. وبنفس الوقت يعني الرئيس البرلمان الإيراني قال أن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام.
1: بنفس نعم، هذا ما قاله قليباف.
3: نعم بالضبط. يعني كل هناك مؤشرات توحي أن شيئا ما يجري، خاصة أن الإيرانيين اعترفوا أنهم تسلموا الأمريكان هذا المقترح وهم بانتظار الرد. يبدو أن محمد الحصار الاقتصادي، الضغوط الاقتصادية الهائلة الكبيرة بدأت تأتي ببعض النتائج. هذه اللغة الإيرانية
1: يعني نعم سنرى. شعبان شكرا لك. شكرا لك. نعم شعبان عبود مراسل محمد. تلفزيون سوريا من واشنطن. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لا أعلمت منازل
2: الله،
1: روحي بها مكثت وجسمي راح.
2: كيف جمعت الطب والشعر؟
1: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب. ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
2: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
1: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
2: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
1: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
2: أصافح العراق، أصافح.
1: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
2: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
1: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
2: الله الله.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
7: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
6: تسقط العشائرية العمياء. نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية. ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام كلام غير صحيح.
7: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
6: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
8: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
9: متى سيكون هناك؟
5: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
10: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
8: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول وصول الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاءه وفدا من الجالية السورية وآخر من أعضاء الكونغرس. فما أبرز المحطات والملفات المطروحة في هذه الزيارة؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش افتتاح الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع فرعها في الحسكة وتثبيت عدة نقاط داخل المدينة. فهل يمهد دخول الشرطة العسكرية لعودة باقي مؤسسات الدولة إلى الحسكة؟ أما في محورنا الثالث فنناقش قرارات الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين المتعلقة بحماية عدد من المواقع التي يحتمل وجود مقابر جماعية فيها داخل مطار المزة العسكري. فمن يحمي معالم الجريمة في المطار بعد طرحه للاستثمار؟ أما في المحور الأخير فنناقش منح الوفد الإيراني في نيويورك صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإبداء الأخير انفتاحها على عقد لقاء مع إيران. فهل تعيد لقاءات الأمم المتحدة فتح باب الدبلوماسية بين واشنطن وطهران؟ أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث الرئيس أحمد الشرع في مستهل زيارته للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول الأوضاع في سوريا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن أعضاء الكونغرس أكدوا دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. وجاء هذا اللقاء عقب لقاء آخر التقى فيه الرئيس الشرع وفدا من الجالية السورية في نيويورك، وأكد خلاله على أهمية دور الجالية في تعزيز العلاقات السورية الأمريكية إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج وكفاءاتهم وإسهامهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية.
1: مرت العلاقات السورية الأمريكية بتحولات جذرية منذ سقوط النظام المخلوع والإعلان عن سوريا جديدة، فبدأ التفاهم بين واشنطن ودمشق على العديد من الملفات، وأصبحت أمريكا داعما لنهضة سوريا بعد أن كانت تفرض عقوبات صارمة على النظام المخلوع. تحولات دراماتيكية شهدتها العلاقات السورية الأمريكية منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 من كانون الأول عام 2024، حيث كان طابعها السابق القطيعة الشاملة والعقوبات الاقتصادية الصارمة والعزلة السورية تجاه أي انفتاح على أمريكا والعالم. اندلاع الثورة السورية عام 2011 وقمع النظام المخلوع للثورة السورية فتح عليه وعلى سوريا بابا من العقوبات الأمريكية، شمل قطاع النفط والأصول المرتبطة بالنظام وقيودا واسعة على التعاملات المالية والتجارية وتجميدا كاملا للعلاقات الدبلوماسية واستدعاء للسفير الأمريكي من دمشق، إذانا بقطيعة شاملة توسعت لاحقا لتشمل عقوبات على كل من يدعم النظام. ومع طي صفحة النظام المخلوع طويت أيضا صفحة الكثير من سياساته وتحالفاته، فقررت سوريا الجديدة الانفتاح على أمريكا علها تتجاوز العزلة والعقوبات وتتعافى من مآسي 14 عاما أتت على البنية التحتية والفوقية للبلاد. وكذلك أمريكا قررت التعاون مع سوريا والاستفادة من موقعها الجيوسياسي ودورها الإقليمي والدولي. بالفعل قررت أمريكا رفع العقوبات عن سوريا تدريجيا بدءا من قانون قيصر، مرورا بالقيود على المصارف والشركات، وصولا إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. انتقلنا في هذه الأثناء من سياسة الضغط الأمريكي إلى دعم أمريكي لمسار التعافي. بدايته كانت من لقاء مفصلي في العاصمة السعودية الرياض، جمع الرئيس أحمد الشرع مع نظيره دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شهر أيار من عام 2025. تلاه لقاءان بين الرئيسين في نيويورك ثم واشنطن، ولقاء آخر في أنقرة على هامش قمة الناتو. كل تلك اللقاءات عززت مسار التفاهم بين الجانبين. وفي إطار الحراك الدبلوماسي عينت أمريكا توم براك مبعوثا خاصا لها في سوريا، كما عينت وزارة الخارجية السورية محمد قناطري قائما بأعمال السفارة السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالإضافة إلى تعيينات أخرى. هذا التفاهم تجلى بسحب سريع للقوات الأمريكية من سوريا وتسهيل تفاهم قسد مع الحكومة السورية وغياب أي تأييد أمريكي للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وفي الشق الاقتصادي شجعت أمريكا الشركات على دخول الأسواق السورية للمشاركة بمشاريع الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار. إذن كل تلك التحولات تنبئ بتغير جذري في الموقف الأمريكي حيال سوريا، ينقل العلاقة من القطيعة إلى التفاهم والتحالف، وتنبئ أيضا بسعي مشترك لتعزيز هذه العلاقة كلما سنحت الفرصة لذلك.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ صهيب لبابيدي، عضو الجالية السورية في أمريكا، ضيفي من نيويورك. ومعنا أيضا الأستاذ معاذ مصطفى، مدير المنظمة السورية للطوارئ، ضيفي من نيويورك أيضا. أرحب بكما. أستاذ معاذ، دعني أبدأ معك. هي ليست الزيارة الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى الجمعية العامة وإلى نيويورك، لكن ما هو الاختلاف الذي طرأ هذا العام؟ ما الذي أتت به سوريا إلى العالم الآن، خاصة نحن نتحدث عن أنه خلال هذا العام جرى الكثير، أهمها كسر العزلة ورفع العقوبات بطريقة جدية؟
2: هذا صحيح، وأيضا توحيد الأراضي السورية بالنسبة خصوصا اللي حصل مع شمال شرق سوريا والاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، توحيد البلد، رفع العقوبات، رفع التصنيفات من التصنيف الإرهاب، وإنجازات عديدة الحمد لله بالاقتصاد السوري وببعض الخدمات في سوريا. بيّنت أنه خلال هالسنة الماضية الشعب السوري أساساً والحكومة أيضاً مع بعض أنجزوا إنجازات عظيمة ومهمة جداً. فهون يأتي ثاني زيارة له على نيويورك بالنسبة للجمعية بالأمم المتحدة، ولأول مرة عم يعني في كمان يعني خلص هذا الشيء صار في سوريا جديدة، وعم نحكي عن بنفس الوقت الحمد لله أنه يعني الوجود السوري حاليا يعني حتى العلاقات بالنسبة لكل الدول المختلفة والمسؤولين الأمريكيين إيجابية جدا. فبرأيي يعني وأيضا آخر شغلة مهمة فينا نشوف كمان أنه الخبرة بالحكومة وخبرتهم كمان بالزيارات السابقة أدى إلى تنظيم أكثر وأقوى واجتماعات مهمة جدا. فنحن كتير سعيدين يعني بالزيارة إلى الآن، وفي كمان عدة اجتماعات وخطابات قادمة للرئيس إن شاء الله خلال الأيام القادمة.
0: برأيك من جانب الوفد السوري ما هو العنوان الأبرز، خاصة أن وجود رائد الصالح وزير الكوارث والطوارئ يعني لافت، وتصريحاته أيضا اليوم لافتة، فهل تعتقد أن العنوان متعلق بموضوع إعادة الإعمار والمشروع الذي تعمل عليه الحكومة الآن، أم أنه لا هناك المزيد مما يحمله الوفد السوري؟
2: والله اولا اهم شيء هو انه اعاده تعافي سوريا بشكل عام، ان كان في اعاده الاعمار، تنميه الاقتصاد، توفير العمل، الشغل، الامور اللي لها علاقه بالحوكمه، الماء والكهرباء، هي كلياتها اولويات. ويريدون من الولايات المتحده الامريكيه، الشركات الامريكيه، انه كمان يلعبوا دور مهم بدعم هذا الامر. وبالاضافه لهذا الشيء ايضا العداله الانتقاليه والتعاون اللي ممكن يصير مع الولايات المتحده الامريكيه ودول اخرى على ايضا يعني ان نوصل لكل مجرمين الحرب اللي موجودين خارج سوريا.
0: طيب أستاذ صهيب أرحب بك من جديد أيضا، أود أن أسألك على يعني اجتماع الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية والوفد المرافق مع الجالية السورية في أمريكا، لأنه يعني انتشرت كثير من الأسئلة، الكثير من المقاطع أيضا يعني على اختلاف محتواها، لكن أود أن نذهب معك أبعد، أنه ما أهم ما طرح، وهل هناك ما يعول من قبل الحكومة على الجالية الأمريكية في سوريا؟
3: والله أنا برأيي كان أهم موضوع كان موضوع الجالية السورية الأمريكية، أنه يتابعوا في مجال عملهم مو بس بالضغط السياسي، في الاستثمار في سوريا وبناء مساعدة الدولة على بناء دولة جديدة وكسب الخبرات الموجودة في أمريكا من قبل السوريين أنه يرجعوها على سوريا. فهذا كان أهم تركيز سيادة الرئيس ركز عليه. بس كان الاجتماع جميل جدا من ناحية أنه الرئيس كان جدا مريح في طرحه للموضوع، كأنه كان عامله بطريقة كأنه اجتماع عائلي، فكان جدا سلس وجيد وفتح المجال حتى للأسئلة الصعبة، وكانت أجوبتهم مناسبة جدا. يعني صحيح مو الكل اقتنع بالأجوبة، ولكن كانت أجوبة منطقية.
0: يعني شو أهم الأسئلة بتقديرك التي يعني يمكن أن ننقلها الآن للجمهور السوري، لأنه قد يكون لديهم أيضا تساؤلات يعني مشابهة وتم الإجابة عليها في هذا المحفل؟
3: تمام. أنا بحكيك بكل صراحة، في غصة بقلب كل سوري موضوع مثلا وجود الفلول السابقين من النظام السابق في الاقتصاديين السوريين حاليا، وأخذين أريحية بالتحرك جوات سوريا، وهذا شيء يعني مزعج بالنسبه للسوريين. وطرح واحد انه مثلا كمثال محمد حمشو موجود في سوريا وعم يتحرك بكل سهوله. فقال سياده الرئيس انه صحيح نحن نسقنا مع محمد حمشو، بس ولكن على شروط حكومه حطتها وكان الانسب لسوريا. يعني مثلا استحوذت حكومه سوريا في الصندوق للصندوق على 80% من اموال محمد حمشو على شرط انه يتابع المجالات. وهذا الموضوع مهم، ليش؟ لانه مو بس بيتم العمل متواصل مع المعامل مثلا تبع محمد حمشو او غيره. على نفس السياق ونفس المثال حكى عن موضوع مثلا روسيا نحن لسنا قادرين على محاربه روسيا، ولكن نحن في وقت نريد ان نتصالح او نكون في موقع نتعاون مع جميع الدول، رغم أنه أكثر المتضررين كانوا من روسيا عندما كانوا يلقون القنابل على الشعب السوري كانوا هن الثوار، فيعني الموضوع ما بيقتصر على الترندات فقط، انه والله الترند هلا انه نحن هلا مزعوجين من هذا الشيء. الموضوع اشمل، الموضوع اشمل، يكون موضوع اقتصادي وسياسي واستراتيجي، ومما يفيد مو بس الدوله طبعا، ويفيد الشعب. هذا كان الاجوبه اللي انطرحت.
0: يعني من الجميل صراحة أنه يتم يعني إثارة هذه المواضيع في جلسة يعني مع رئيس الجمهورية، وأن تجري الإجابة عليها. أستاذ صهيب، يعني ما تفضلت به بأنه يعني ربما على رأس اهتمامات الجالية اليوم فيما تناقشه مع الحكومة موضوع الاستثمار في سوريا بشكل أو بآخر، والاستفادة من الخبرات السورية الموجودة في أمريكا. يعني للأمانة حتى بالتصريحات التي صدرت عن طرف الحكومة كان هذان البندان على رأس الاهتمام. هل تعتقد أنه الأولوية اليوم بالنسبة للجالية السورية في أمريكا فيما تتطلع إليه سواء من استثمار أو عمل في سوريا تتطابق أيضا مع الداخل السوري؟ لأنه يجري الحديث أستاذ صهيب بأنه يعني أحيانا هناك بعد عن واقع الناس، ما يريده الناس وما يتطلبونه في هذه المرحلة، وبين ما يفكر فيه السوري الذي يجلس بأمريكا أو حتى يعني يساهم في توصيل صوت السوريين إلى الطرف الأمريكي.
3: صح. هلا الموضوع المشكله الشائك عند اغلب الناس بسوريا، مثلا مثل ما بلشنا اول ما بدانا، الحمد لله واشتغلوا مجهود كبير الصراحه الحكومه السوريه، رفع وطبعا استاذ معاذ كمان جزء من كان رفع مثلا قانون قيصر، كان استغرق واستحمل فتره طويله. بعد ما ارتفع قانون قيصر كان في قانون ثاني الاس اس تي، انه كانت على لائحه ارهاب دوله سوريا، فكان بعدين هاي فتره طويله بين ما ارتفع. فتوقعات الناس انه بعد ما يرتفع قانون قيصر ويرتفع اساسي انه خلص بلش الاموال تدخل، ولكن في صعوبات لوجستيه موجوده الى الان. مثال، وسياده الرئيس حكى بهذا الموضوع، قال انه نحن كل ما فكينا لغم بيطلع لنا كذا لغم، وهذا كلامه صح 100%. مثال يعني مشان،
0: وهذا يعني طلب ايضا لانه تستمر الجاليه اكيد في دورها كقناه دبلوماسيه كما تتفضل استاذ صهيب.
3: نعم تمام بالضبط. فهذا مو بس هيك، لانه نحن البنوك موجوده بامريكا، مثلا تشيس باك وبنك اوف امريكا، مشان يفتحوا القناه انه والله مستثمرين في امريكا يحولوا اموالهم لسوريا، لسه هذا بده تقريبا فوق السنه لبين ما يضبط. ليش؟ لانه البنوك اللي بامريكا ما لهم مستعدين يعملوا هالجسر بين امريكا وسوريا الى ان يضمنوا البنوك الموجوده بسوريا، البنوك الاصغر طبعا الموجوده بسوريا قادره على يعملوا التقنيات المطلوبه لنجاح هذا الحوالات. ففي خطوره بالنسبه لهم، ما بيحسنوا عشان ما يصير في سرقات طبعا. وبالنسبه للبنوك اللي في سوريا ما لهم مستعدين الى الان ان يفتحوا او يطوروا او يعني يدفعوا مصاريف لتطور الانظمه، وهي موضوع صعب جدا وشائك. فمو بس موضوع والله الحكومات، نعم رفعوا العقوبات، نعم ممكن تحويل الاموال، ولكن في هناك بناء الجسر بين البنوك، هذا كمان بده وقت وفتره لبين ما تضخ الأموال ويبدأ الاقتصاد العجلة في الجريان.
0: يعني أنت أجبتني عن جانب آخر ربما مما يتطلع إليه السوريون من السوريين الآخرين الموجودين في أمريكا، لذلك يعني سأعود إلى السؤال الأصلي، لكن معك أستاذ معاذ يعني وأحاول أن أطرحه بشكل مباشر أكثر، لأنه يعني يتندر أحيانا بعض السوريين عندما يقولون أن السوري الذي يجلس في الخارج وخاصة في أمريكا يرى جانبا من سوريا لا يراه المواطن العادي، والتندر يذهب إلى أن هناك سوريا التي يتطلع إليها السوري الأمريكي، وهناك سوريا التي يعيش فيها المواطن اليوم على الأرض يتظاهر من أجل أسعار المازوت على سبيل المثال، وهناك نظرة إلى أنه يتطلع السوريون في الخارج أو يفكرون بالاستثمار في قطاعات وفي أولويات مختلفة تماماً عما يريده الشارع. هل تعتقد أنه نحن قادرون على تجاوز هذه الفجوة إن وجدت؟ وهل تعتقد أنه يطرح هذا اليوم بصراحة مع الوفود الحكومية مع الجانب السوري الرسمي الموجود في أمريكا؟
2: نعم، فنحن يعني وفيني أتكلم باسم مثلا المنظمة السورية للطوارئ كمثال. خلال الحرب، خلال الثورة، فتح مكتبنا ب 2011 في واشنطن دي سي، وكنا على الأرض دائما، كان بإدلب أو حلب أو حما خلال الحرب أو الركبان إلى آخره، ونحاول نوصل أصوات الأشخاص اللي إحنا ما عم نعيش بالدمار والقصف يوميا، ولكن كان نروح نشوف ونرجع نوصل هذه الصورة. وهذا ما زال مو بس مع منظمتنا وأشخاص مختلفين من الجالية السورية الأمريكية اللي عم بيزوروا سوريا بشكل متواصل، اللي عندهم الأهالي والأحباء والأصدقاء في سوريا. فما تم هذا الانقطاع يعني ألمنا وقت ترتفع الاسعار تبع البنزين بسوريا، مو بنفس الوقت، مو نفس الاحساس وقت ترتفع الاسعار البنزين بامريكا او بلد ثاني. بنعرف قديش صعوبه يعني انه الشعب السوري يكون عنده مصاري يدفع حق الكهرباء، بينما هلا يعرف كيف بده يحط وقود او يدفع السياره او يقعد بالكازيه لمده طويله. فهذه المصاعب هي همنا ولاءنا نحن مثلا كمنظمه وعديد من الجاليه السوريه الامريكيه هو للثوره السوريه والشعب السوري، فتوصيل صوتهم مو فقط للامريكان وللغرب ولكن ايضا للحكومه السوريه هو شيء محوري وتم نقاشه مثلا مع سياده الرئيس. فيني اقول انا يعني حكيت خلال الجلسه مع سياده الرئيس ووزير الخارجيه، وحكيت مثلا عن اهميه انه قديش في عندنا هلا مثلا عوائل كثيره واشخاص كثير بدهم العداله، وفي بعض المجرمين ما زالوا هربانين برات سوريا او داخلها، فهذا كمان انفتح لانه كمان عم نحس بكل شخص عايش بسوريا وانخطف له حدا او اعتقل له حدا او ذويه في مقبره جماعيه في مكان ما.
0: يعني وهذا العمل مشهود لكم منذ زمن استاذ معاذ. يعني انا ما قصدته في سؤالي انه هل هناك سوريا جديده تسوق في الخارج مختلفة عن سوريا الموجودة اليوم على الأرض؟ يعني حتى حضرتك في بداية المداخلة ذكرت أنه تم توحيد سوريا، بينما نحن نعرف أنه مشكلة الجنوب معقدة يدخل فيها العامل الإسرائيلي وأيضا العامل الأهلي السوري بشكل أو بآخر. يعني لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأنه هناك بعض السوريين يعيبون اليوم على الحكومة أنه بناءها للعلاقات في الخارج، والذي بالمناسبة الجالية السورية في أمريكا ساعدت كثيرا به، كان على حساب بناء سوريا الداخلية.
2: فهلا في كلامك صحيح انه في بعض الاحيان كثير من العالم مثلا عندهم افكار للاستثمار او كذا او كذا وامور لسوريا وهي مو واقعيه بالنسبه للشعب السوري اللي عايش بسوريا، عاش طول الحرب وبعد الحرب رجع او الى اخره، فهذا صحيح ببعض الاحيان هذا شيء موجود. ولكن اللي حبيت اقوله انه بنفس الوقت مثلا وقلت انا عن توحيد البلاد كان قصدي وخصصت فقط خصوصا شمال شرق سوريا، عندي لقاءين حشوف الرئيس على الاقل بجلستين اخرتين خلال هي الفتره. سؤالي ثاني، اول سؤال كان وكلامي كان عن المعتقلين والاهالي والعداله الانتقاليه، ثاني شيء حيكون عن السويداء، ومن المهم جدا انه الحكومه السوريه تتفاوض مع اهالي السويداء مو مع اسرائيل او اي جهه ثانيه، لانه صح هي الجهات عم تفوت عم تحاول تبين حالها انه هي كذا وهدفها تدمير سوريا، قتل العرب والدروز والسنه والشيعه والعرب والاكراد، اسرائيل ما بيهمها اي حدا لا درزي ولا اي حدا ثاني. ولكن ما حصل في السويداء شيء بيحرق القلب اللي صار، والانشراخ اللي صار ما بين مثلا الدروز والسنه مثلا، بكره احكي بالطائفيه، شيء سيء جدا. فمن المهم على الحكومه وهي مسؤوليتها انه تساعد باول شيء العداله لاي حدا اخطا، وبنفس الوقت يكون في بوادر حسن نية وتواصل ومفاوضات مباشرة مع شعبها لا مع دولة ثانية إقليمية، خصوصا مو هي إسرائيل بالنسبة لأي شيء داخلي سوري. فهذه الأمور نحن على اطلاع كامل فيها. وآخر شيء راحوا العقوبات، ارتفعت التصنيفات، دورنا هلأ هو أنه نلعب بطريقة الهجوم، مو بس أنه استثمار وملايين الدولارات والشركات هذا كله مهم أكيد، ولكن الأهم كيف نحن كجالية أمريكية كمنظمات أمريكية كيف نحن بتأثيرنا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الحكومة السورية ممكن نساعد نلئم هي الجروح ونساعد بالضبط.
0: يعني جميل، الآن أعتبر أني حصلت على جوابي، يعني شكرا لك على هذا التصريح.
2: أسف على طويل الكلام،
0: يعني سأعود إليك أكيد يعني في مداخلة أخيرة. أستاذ صهيب، هناك محطتين في هذه الزيارة ما زلت أود الوقوف عندهما، يعني واحدة حدثت وهي اللقاء مع بعض أعضاء الكونغرس والأخرى في الأتلانتيك كونسل في الغد. من هم الأعضاء الذين اجتمع بهم الرئيس أحمد الشرع اليوم؟ وهل هناك أهمية خاصة لهذا اللقاء أم هو لقاء بروتوكولي عادي؟
3: كل عضو من أعضاء الكونغرس الأمريكي الاجتماع معهم مهم جدا وله تأثير بالواقع بأمريكا، هيك أمريكا بتشتغل على الأساس هذا. أمريكا بتشتغل أنه الشفافية بين سيادة الرئيس والحكومة السورية مع الكونغرس الأمريكية، والضغط من قبل الجالية الأمريكية على السناتورز والكونغرسمن الموجودين. فأي اجتماع أكيد أو أي طروحات بيقدمها سيادة الرئيس أو الوزير الشيباني للكونغرس الأمريكي بيجي كمان من طرفنا نحن، لما بنسمع هالأمور بنروح نحن بنسوق وبندفش في هذا السياق لمساعدة دولتنا. يعني ما في شيء اسمه بالمختصر أنه ما في شيء اسمه اجتماع مفيد والمفيد، كل اجتماعات تعتبر بأمريكا مفيدين طالما موجودين احنا على الطاولة.
0: شو يعني في اجنده كانت معينه للنقاش اليوم، او يعني مطالب معينه من اجل بحثها لاحقا من قبل اعضاء الكونغرس طلبت من الجانب السوري؟
3: هلا انا بعرف وجود الوزير رائد، شو اسمه؟
0: رائد الصالح. مدير الكوارث واداره.
3: تمام. هذا بدل على انه اعاده بناء سوريا يتضمن كمان عوده اللاجئين من امريكا او من اوروبا، والله اعلم يعني.
0: طيب، يعني هذه نقطة مهمة. طيب أستاذ صهيب، من المتوقع أيضا أن يستضيف الأتلانتيك كونسل غدا مساء الرئيس أحمد الشرع في حوار يديره بريت ماكغورغ، ونحن نعرف يعني أنه ماكغورغ عمل سابقا في المنطقة في سوريا والعراق في موضوع مكافحة الإرهاب. هل تعتقد أن هناك رمزية معينة لهذه الاستضافة، خاصة فيما طرح من عنوان لها؟
3: تمام. هلا الموضوع انه دولة سورية سابقا كانت على لائحة الإرهاب، الحكومة السورية الحالية كانت على لائحة الإرهاب سابقا، وهلا الآن الاجتماع هذا يؤكد انه رضا الجانب الأمريكي من الحكومة السورية في تطورها وفي في بناء الدولة السورية الحديثة. فالحمد لله، يعني هذا شيء إيجابي صراحة.
0: هو ما نعرفه حتى الآن من عنوان أنه سيكون حول دوائر السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد وصناعة القرار الأمريكية، ربما بشكل أو بآخر يعني يمكن القول أنه عبر هذا اللقاء سيتوجه إلى يعني طبقة من صناع القرار يعني في أمريكا متخصصة، وليس فقط وقوفا أمام الجمعية العامة. أستاذ معاذ، بالعودة إليك، يعني التغطية الإعلامية في العام الماضي، التغطية الإعلامية الأمريكية كانت مميزة، لأنه كان يعني يتطلع الأمريكيون بشكل أو بآخر من صناع القرار والطبقة السياسية للتعرف على شخصية أحمد الشرع التي هي يعني مثيرة للاهتمام. هذا العام يبدو أن هناك سؤالا يعني أمريكيا، أنه من هي سوريا التي يريد هذا الوفد تعريفها؟ برأيك كيف يمكن الإجابة اليوم على هذا السؤال من قبل الوفد السوري؟
2: أولا حبيت أقول أنه بالنسبة بس للقاء، بتوقع اليوم بتوقيت واشنطن رح يكون موجود ما بين بريت ماكغورغ وأحمد الشرع، الرئيس أحمد الشرع، وإلى رمزية أكيد، لأنه عم نحكي عن بريت ماكغورغ اللي كان هو أكبر عدو للثورة السورية بشكل عام ولأحمد الشرع بشكل خاص، فكأنه مستقصدين الحكومة السورية أنه يقعدوا مع بريت ماكغورغ، وأنا متطلع يعني لشوف كيف حيكون هذا.
0: هو لهذا حقيقة أنا سألت عن أهمية يعني ورمزية هذه الاستضافة ورمزية المحاور نفسه.
2: يعني أنت عم تحكي عن الزلمة اللي وقف بريت ماكغورغ، اللي قال أنه أي بشكل عام سوريا كلها إرهابيين، بشار الأسد أحسن من غيره، هو ده نفسه اللي بدل ما نستخدم المنشقين من الثوار ومن الجيش النظام ليشكلوا مثلا يعني شيء قاتل داعش، راح مع البي كي كي خصوصا، وبعدين تشكلت قصد قوات سوريا الديمقراطيه. انا اجتمعت فيه عده مرات، وبالايام اللي كانوا بالبيت الابيض وغيره، كان هدفه انه حتى قصد تصير جزء من النظام السوري السابق. يعني هذا كان من هو بريت ماكغورغ. يعني لو انا ماكغورغ، واذا عنده كان اي كلام حتى ما بيقعد بهي القعده، لانه يعني عن جد يعني بتبين قديش كان هو غلط
0: يعني. لكن هو ليس الحوار الاول المثير للاهتمام من هذا النوع مع الرئيس احمد الشرع منذ يعني تسميته وتوليه رئاسه الجمهوريه.
2: نعم، بس مثلا ديفيد بيتريس رئيس CIA السابق، صح، هذا يعني مثير الى درجه ما وكذا، ولكن بيتريس ما كان معادي لسوريا. عم تحكي عن بريت ماكغورغ اللي لازم الشعب السوري ما ينسى الدور اللي لعبه، ودور يعني سلبي جدا. ولو بيدي بقول للحكومه السوريه تقعد مع رئيس CIA السابق بيتريس وما تعطي حتى الوقت لبريت ماكغورغ، ولكن ممكن الرئيس عنده يعني خطه لانه يعني يحطه بمكانه او مستخزين هالشيء لرمزيه الامر. بس بشكل عام اهم شيء بالنسبه لامريكا، وهذا الشيء لازم ننتبه عليه، انه العلاقات الشخصيه ما لها مهمة، العلاقات المؤسساتية الأكاديمية ما بين الكليات الشعبية ما بين الشعوب، خصوصي مع بلد ديمقراطي مثل أمريكا، هذا اللي لازم يستثمر فيه. ومن هذا النظر هي الإعلام خصوصي الأمريكي لكيف عم بيغطوا سوريا، والحكومة السورية والسفارة السورية والسفراء إلى آخره لازم يستثمروا وقتهم مع ويتعرفوا أكثر على الإعلام الأمريكي، خصوصا بالدول الديمقراطية بعكس الدول الدكتاتورية الإعلام بمشي الدولة أكثر من ما الدولة بتمشي الإعلام. سوريا الآن يمكن الدولة الوحيدة العربية اللي فيها حرية إعلام وحرية تعبير، هذا الشيء لازم نضلنا متمسكين فيه. والدولة السورية الحكومة السورية لازم تعرف أن سوريا عندها image problem، عندها مشكلة بالنسبة للتصوير تبعها بخصوصي بأمريكا ودول الغرب، وهذا لازم يتغير، وما بيتغير إذا ما كان عندنا علاقات مؤسساتية وشخصية مع الإعلام الأمريكي وبناء علاقات مؤسساتية مع الشعب والحكومة الأمريكية، مو فقط عندنا توم باراك وعندنا ترامب رح يروحوا بعد سنة ونص. ففي عمل كثير لازم يستمر.
0: طيب أستاذ معاذ، يعني للأمانة هناك يعني نقطتين أود الخوض فيهما قليلا، بما أنه يعني هناك العنوان الاقتصادي يفرض نفسه بشكل أو بآخر، أود أن أسألك أنه الطرف الأمريكي يعني ما هو شكل الانخراط الممكن لهم الآن، خاصة أنه كان يعني في زيارات غرفة التجارة أعتقد الأمريكية يعني منذ فترة قصيرة زارت سوريا، الآن ليس هناك عقوبات، لكن في نفس الوقت لا نجد أن هناك انخراطا جديا، والموضوع يعني موضوع إعادة الإعمار والموضوع الاقتصادي يطرح من قبل السوريين، فما هو حدوده بالنسبة للطرف الأمريكي وإمكانيات المساهمة في هذا السياق؟
2: هلا أولا كل القيود القانونية انتهت راحت، فما في أي شيء قانوني بيردع بيخوف بيمنع أي شركة أو تاجر أمريكي أو استثمار أمريكي بيساعد البنية التحتية إلى آخره في سوريا. ولكن التسويق صار مهم، فأنت عم تحكي عن شركات وشعب وحكومة، ذاكرتها بالنسبة لسوريا يا أما بشار الأسد وإيران روسيا داعش حزب الله إلى آخره، والآن سوريا مختلفة 180 درجة، هذا التصور والتصوير لازم يوصل. والشغلة الثانية وانت هذا الشيء حكيتي عنه سابقا في البرنامج، انه يمكن في بعض الأشخاص عندهم رؤية وهمية لسوريا بدون استثمارات كذا، لا لازم العالم تعرف شو عندنا بسوريا. مثلا بسوريا المعاش رخيص، أرخص من الصين، أرخص من الهند أو مناطق ما بعرف، ولكن رخيص نوعا بالنسبة للعاملين. فكيف ممكن نعمل شيء ينتج بسوريا من شركة أمريكية تستثمر هي هنيك، لأنه بدها تشغل السوريين اللي حتدفع لهم أقل من ما حتدفع مثلا بأوروبا أو بأمريكا نفسها. فهذا التسويق أول شيء مشان الشركات يعني يعرفوا أنه في عهد جديد، ويتأكدوا مع محاميهم بيشوفوا ما في أي عواقب أو يعني أي مشاكل قانونية. وبنفس الوقت لازم يكون في تركيز على عن جد شو هي عند سوريا، شو ممكن تقدمه سوريا، شو هو الواقعي، وشو هي الشركات الأمريكية اللي ممكن تلعب دور. شركة بارسنز مثلا من أهم الشركات اللي تبني المطارات والطرق إلى آخره، وشركة أمريكية على النيويورك ستوك إكسشينج حرة، عندها على الأقل يعني تحت عندها ديمقراطية بالشركة نفسها، ما في فساد، العكس مثلا للشركة ممكن تعمل بناء من الصين اللي عندها نفس التفكير تبع الحكومات الدكتاتورية إلى آخره، إنه هي حكومة دكتاتورية. هي الشركة تبع بارسنز إذا في تواصل معها وتنسيق من قبل الحكومة ممكن تلعب دور كبير بتشغيل السوريين، بناء الطرق، توصيل المياه إلى المناطق اللي بتحتاجها. فهي هي بعض العواقب اللي موجودة، اللي هي بأولا يعني إنه نبين العالم إنه في سمعة جديدة لسوريا، سوريا مو هي اللي كانت عليه، والعمل بأمور غير وهمية، بأمور واقعية بتساعد الشعب السوري مثل ما كنت عم تتفضلي يعني سنة.
0: طيب يعني أستاذ معاذ، الموضوع الأخير الذي كنت أود يعني أن نعقب عليه قليلا، وهو مهم بطبيعة الحال ويطرح عادة في اجتماعات مثل اجتماع الجمعية العامة، وهو موضوع إسرائيل. إلى أي مدى تعتقد أنه قد يعني يستطيع الرئيس أحمد الشرع الحصول على دعم وإجماع دولي يساعده في أن يشكل ذلك بالنسبة له ورقة تفاوض جيدة مع الجانب الإسرائيلي؟
2: هلا بشكل عام الإجماع الدولي ما بتفرق عند إسرائيل كتير، صح؟ يعني إسرائيل بشكل عام كل العالم صار يكرهها، ما بتفرق معها، عندها أمريكا، فهذا الموضوع هو في واشنطن، وواشنطن وأيضا الشعب الأمريكي بشكل عام يوجد تغيرات جذرية عم تصير عند الديمقراطيين والجمهوريين عن مين هي إسرائيل، شو علاقتها معنا، وهي مثلا دخلتنا بحرب جديدة، أو هي مثلا يعني في عدة أمور بعد اللي صار بغزة في تعاطف كبير لأول مرة بتاريخ أمريكا بالإحصائيات الأغلبية تتعاطف مع الفلسطينيين يعني بالنسبة للحرب اللي قائمة هناك. وطبعا إسرائيل عم تحاول تتوغل بسوريا بطرق مختلفة، عم تحاول تستخدم السويدة لهذا الأمر وأمور تانية. فالدولة السورية لازم تعمل شغلتين، أول شيء أنه تتحاور مع الشعب وتستعين فيه، خصوصا مثلا الطائفة اليهودية السورية. الحاخام الأعلى لليهود السوريين يوسف حمراء رجع على سوريا، زار الدولة السورية، حمية الممتلكات اليهود، هاد ببلور النفاق تبع بنيامين نتنياهو، وبيبين خصوصي للأمريكان، لأن هدول اليهود الأمريكيين كمان هون بنيويورك بينزلوا على واشنطن، بيجتمعوا بالبيت الأبيض إلى آخره، ولعبوا دور مهم برفع العقوبات، كمان ممكن يساعدوا هون من الفوز بالمعركة السياسية بواشنطن اللي حتساعدنا بالنسبة للمعارك العسكرية والتدخلات والأمور الثانية. ومثل ما قلت، العمل والمبادرة الحسنة والتفاوض مع أهالي السويداء اللي ممكن يكونوا اوكي حاليا بيكرهوا الحكومه بس بيكرهوا اسرائيل كمان، ولازم نلاقي طريقه يكون في حوار يطلع اسرائيل خارج هذا الموضوع، لانه هذا موضوع ثاني بدهم يستخدموه. اسرائيل بدها كل سوريا مو بس الجنوب، اسرائيل بدها سوريا تكون مقسمه وعم تتقاتل مع بعض، ولكن غلبنا اسرائيل سياسيا في واشنطن، هذا انجاز عظيم. شكرا. وهذا الشيء لازم يتكرر، وهذا بيصير عن طريق العمل مع التعدديه السوريه الموجوده ومنا ابناء الطائفه اليهوديه.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل من نيويورك، ضيفي الأستاذ معاذ مصطفى مدير المنظمة السورية للطوارئ. شكرا جزيلا أيضا لضيفي الأستاذ صهيب لبابيدي عضو الجالية السورية في أمريكا، ضيفي من نيويورك أيضا. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تطورات مسار دمج قسد مع الدولة بعد افتتاح فرع الشرطة العسكرية في الحسكة.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إذا مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الصحفي والباحث السياسي الأستاذ سامر الأحمد، ومعنا أيضا الدكتور جواد عبيد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة، ضيفي من الحسكة. أرحب بكما دكتور جواد. دعني أبدأ معك. يعني نحن الآن كل ما يجري فيما قد يسمى أنه مرحلة ما بعد قسد، يعني انتهت قسد ونحن الآن نتحدث عن استكمال الاندماج بعد حلها. ما الذي يعنيه موضوع الشرطة العسكرية في المحافظة؟
1: بداية مساء الخير لك يا أنسة نور ولضيفك الكريم أستاذ سامر أبو ماضية ولجمهور ومتابعي قناتكم الكريمة. حقيقة ما حصل اليوم من دخول الشرطة من الشرطة العسكرية التي هي تتبع إداريا مفصليا إلى وزارة الدفاع، يأتي هذا ضمن تطبيق اندماج أو اتفاق 29 قانون الثاني بين الدولة السورية وقسد المنحلة. طبعا كما تفضلت حضرتك قسد تم حلها بشكل رسمي، لكن الاندماج كما أعلنت السلطات السورية لم يطبق 100%، كان مطبق حوالي 80%، بقى 20% لم يطبق، توقف في الفترة الماضية بسبب الأحداث التي حدثت على الأرض، خصوصا بعد مقتل أحد العناصر الجيش العربي السوري من المندمجين وما تلاه من حدث شغب. اليوم ما يميز دخول الشرطة العسكرية أنسنور هو أن هذه الشرطة العسكرية هي المخولة بالتعامل مع الميليشيات ومع الفصائل الخارجة على القانون. هذا اليوم هي هذا من اختصاصها وتمركزها في غويران بالتحديد، وما بهذا الحي من رمزية لدى أبناء الحسكة ولدى أبناء الثورة الحسكاوية بالتحديد، هذا يعطي عامل طمأنينة وأمان لدى السكان المحليين وإلى الأهالي، ومن أجل حتى العودة والعودة الآمنة الطوعية والآمنة والاستقرار في المناطق. طبعا اليوم دخل حوالي 100 عنصر من عناصر الشرطة العسكرية، تم رفع علم الجمهورية العربية السورية فوق المبنى. هذه القوات ستتواجد في المحافظة، ستتعامل وبشكل جدي ومهني وتقني مع أي حالات تمرد تحصل في مركز محافظة الحسكة بالتحديد. حقيقة ربما الجمهور أو الشعب الحسكاوي أو أهل الحسكة يرى أن هناك تباطؤ في عملية الدمج أو أن هناك تأخر في هذه الإجراءات، وربما
0: سنذهب إلى ذلك، لكن يعني أود أن أستوضح بعض الأمور. يعني تفضلت بالقول أنه على الشرطة العسكرية هذه التي تدخل الآن إلى الحسكة مهمة التعامل مع الميليشيات الخارجة عن القانون. مثل ماذا؟ ما هي الميليشيات الموجودة اليوم إذا كان ما تبقى من قسد قد حل واصلا هو محسوب بشكل او باخر على يعني مرتبات وزاره الدفاع، اليس كذلك؟
1: اي ميليشيات او اي عناصر او اي غوغاء او اي شيء او اي ارتباطات او اي بقايا من اي تنظيمات يمينيه يساريه خارجه عن القانون، الشرطه العسكريه مخوله بالتعامل معها بغض النظر عن ايديولوجيتها وانتماءاتها السياسيه والدينيه والعرقيه. لن يكون هناك سلطة إلى سلطة القانون السوري في محافظة الحسكة.
0: لفت نظري دكتور جواد في حديثك أيضا إلى أنك يعني ربطت تأمين العودة الآمنة بوجود الشرطة العسكرية، مع أنه الأمن الداخلي سبق أن دخل إلى المنطقة ويعني غير المتخصص أو غير العالم ب يعني خفايا الأمور قد يقول لك أنه هذا من مهمة الأمن الداخلي وليس الشرطة العسكرية.
1: أنس نور، لنكون واقعيين، محافظة الحسكة لها خصوصية جدا معقدة في التركيبة الإثنية، في التركيبة الطبقية، في التركيبة المجتمعية، في التركيبة القبلية، هي جدا متشابكة الأعراق والطوائف والإثنيات والدينيات، والسلم الأهلي والأمن المجتمعي عامل جدا جدا ضاغط على الدولة والحكومة السورية. الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها من أجل عدم وجود أي حالات قتل أو حالات انتشار للدم أو أي شيء، المنطقة لا تتحمل. لذلك ربما نرى نحن الآن أن حركة سلحفاة وأن حركة أخطبوطية ثقيلة جدا جدا، لكن المرحلة والتركيبة لمحافظة الحسكة تفرض على السلطات التعامل بهذه اللغة وبهذا النهج.
0: طيب يعني سأعود إليك بالمزيد من الأسئلة دكتور. أستاذ سامر، يعني يقول الدكتور جواد يعني في نسبة يعني يفترضها ربما أو من خلال متابعتي للموضوع بأنه نستطيع القول أنه 80% من الاندماج قد تحقق ونحن نتحدث عن استكمال 20%. هل تعتقد أنه هذه

0: نسبة واقعية بالفعل وأنثى من أهالي المنطقة.
1: مساء الخير نور لك والدكتور جواد ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني كلام دكتور يعني أكيد هو موجود في مبنى المحافظة ومطلع، لكن أتصور أنه هذه النسبة هي متعلقة بربما نستطيع القول مدينة الحسكة وجنوب المحافظة، أما المناطق الشمالية لا، لازال الأمر مبكر للحديث عن نسبة كبيرة. أعتقد في مدن القامشلي والشريط الحدودي نسبة لا تتجاوز 30 أو 40% أو أقل حتى، لأنه اليوم الوضع مناطق سيطرة قصد السابقة لا زالت يعني عصية على الانخراط والاندماج بشكل جيد بمؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية والخدمية. إضافة لذلك، إذا تحدثنا عن نسبة دمج جيدة، فلماذا حتى الآن لا يوجد خدمات في المحافظة؟ أقصد الأمور الخدمية اليومية مثل موضوع القضاء، لا يوجد قصر عدلي فاتح أو محكمة في كل محافظة الحسكة، لا يوجد مديريات نفوس تعمل، لا يوجد هجرة وجوازات، لا يوجد أي يعني الأمور الورقية الحكومية لم تتفعل بعد يعني حتى هذه اللحظة. فأعتقد أنه الاستعصاء الحاصل هو استعصاء أمني، لذلك كان لابد من إدخال الشرطة العسكرية والأمن الداخلي بشكل أكبر وبوقت أبكر من اليوم. يعني اليوم بعد 10 أشهر أو 9 أشهر يعني أعتقد أنه تأخرت كثيرا، أقصد الحكومة. كان مفروض الشرطة العسكرية والأمن الداخلي والاستخبارات تكون موجودة في الأشهر الأولى، لأنه اليوم ضمان العودة الآمنة والمستقرة للسكان النازحين، أنا أقصد هنا سواء العرب والأكراد، رأس العين أو الحسكة أو أي مكان، الضمانة هو وجود سلطة قانون تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للدولة التي تقوم على رعاية تنفيذ هذا القانون. بالتالي عدم وجود أداة تنفيذية لتنفيذ القانون وحماية المواطنين هو الخلل الذي أخر عودة المهجرين وأخر ربما حتى تفعيل الخدمات. يعني لما كان هناك إرادة لافتتاح القصر العدلي جرى الاعتداء من قبل بعض الميليشيات الخارجة عن القانون، جرى الاعتداء على القصر العدلي وتم تعطيله من أكثر من 6 أشهر لأنه لا يوجد قوة تنفيذية تحمي هذه المؤسسات. فاليوم أعود لانتشار الشرطة العسكرية، أعتقد العدد قليل بس هو له رمزية كبيرة. أولا هو تعزيز لسلطة وسيادة الدولة السورية بمركز محافظة الحسكة، وهذا ما كنا نتحدث عنه طوال الوقت. إذا كانت اتفاق الاندماج قد تم وبشكل جيد وألوية قصد قد اندمجت وتم تقاسم المناصب وتم تقاسم المديريات، فكان ضروري وجود أدوات السلطة والسيادة لفرض هيبة الدولة السورية وسيادة الدولة السورية على الجميع، عرب وكرد وسريان والجميع، من أجل توفير الخدمات ومن أجل الانطلاق نحو الخدمات.
0: فاليوم يعني المشكلة من اللافت للنظر أستاذ سامر، يعني أنه يعني البيانات يعني أو لنقل التصريحات الحكومية حتى الآن توحي بأنه عملية الدمج على المسار العسكري تسير بوتيرة أسرع من المسارات المدنية، بينما يعني حضرتك الآن وصفت أنه حتى العرقلة التي تجري في المسارات المدنية هي سببها عسكري. يعني هل تعتقد أنه حتى التصريحات المتعلقة أمني بالدمج
1: أمني
0: العسكري
1: وليس عسكري، أمني
0: أمني أي يعني هذا ما قصدته، أنه يعني في أمني هذه المنطقة في ترابط يعني بين الموضوعين، يعني موضوع السيطرة وموضوع الأمن، موضوع
1: لا السيطرة نور على الأرض وموضوع الأمن. الألوية اللي الأعداد اللي تم دمجها الأعداد اللي تم دمجها بوزارة الدفاع تصل إلى نحو 4500 أو 5000 عنصر، تم دمجها في 3 ألوية موجودة الآن بوزارة الدفاع. المشكلة هي أمنية، لأنه الأسايش تم تقديم قوائم يمكن ب 7000 أو 8000
0: حسب الهلال،
1: تم إجراءات فحص لحد الآن ما تم دمج عناصر أسايش بشكل فعلي، لأنه هناك شروط لدى وزارة الداخلية، معايير، مشكلة كبيرة. أيضا قصد لديها أجهزة موازية كثيرة، لديها جهاز استخبارات وقوات هات وقوات وحدات حماية المرأة وغيرها الكثير من الأجهزة الأمنية. هذه الأجهزة الأمنية هي التي كانت تسيطر على الشارع. اليوم مو العسكرة، ليست قوات قسد العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية لا توجد بالمدن، إنما اللي يوجد بالمدن الاستخبارات والشبيبة الثورية وكوادر حزب العمال وغيره. اليوم الوجود الأمني هو الذي يحل هذه المشكلة، لأنه ازدواجية قرار أمني بالمحافظة اليوم واقع. فنحن بحاجة لإدخال مزيد من سلطة الدولة وقوات الدولة ودمج عناصر قسد التي تنطبق عليهم يعني المعايير بأسرع وقت من أجل أن تكون هناك لون واحد للجهة الأمنية.
0: إيه، لأنه نحن في 1 أيلول دخلت قوات من الأمن الداخلي السوري إلى مدينة الحسكة، إذن هذه لا تستطيع وحدها حل المشكلة.
1: صحيح، لأنه تمركزت خارج المدينة على حدود المدينة تمركزت، لم تنتشر داخل المدينة.
0: طيب طيب جميل. يعني دكتور جواد أعود إليك، يعني طرح الأستاذ سامر الكثير من النقاط حقيقة. هل تتفق معه بأنه يعني مشكلة تنفيذ ما تبقى من الدمج هي مشكلة أمنية في الأساس، ويجب الانتباه إلى هذه الناحية وتصليحها من قبل الطرف الحكومي؟ تفضل.
2: تعليقي على ما قاله الأستاذ سامر.
0: تفضل.
2: نعم، هو الدمج في مركز محافظة الحسكة، وما يحدث الآن هو في مركز محافظة الحسكة، ولم يتم الانتشار باتجاه الشمال أو باتجاه الحدود. أما المعضلة الحقيقية كما تفضل هو هي المعضلة الأمنية، لكن هذه المعضلة الأمنية هي سببها بالأساس التركيبة المجتمعية لمحافظة الحسكة. نعم، كان من قبل شهر كان هناك دخول قوي لقوات الأمن العام، تمت حادثة تل أبيض، تشنج الوضع تماما. اضطرت الدولة السورية إلى التأني من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وعدم إراقة الدماء. بالنسبة لدوائر الدولة والدوائر الخدمية، نعم هناك بطء شديد جدا، وايضا هو السبب الامني عامل فيها، كما ان السبب غير مرتبط بمحافظة الحسكة، مرتبط ببعض الوزارات. يعني لدينا فرضا في مديرية الصحة البطء ليس سببه المديرية نفسها، لكن نقص المواد اللوجستية. الطوارئ ايضا ليس المشكلة في كوادرها وكذا، لكن لديها مشاكل في الدخول او في الوصول. لكل دائره من دوائر الدوله السوريه في دخولها الى الحسكه معوقات، اهم معوقات هذه هي عدم وجود دوائر او مباني او هياكل اسمنتيه او بنائيه جاهزه من اجل الدخول. على سبيل المثال، مديريه التنميه الاداريه دخلت الى اليوم، منذ شهر هي دخلت، الى اليوم ليس لديها مكان فيزيائي معين للدخول وممارسه العمل فيها. البنى التحتيه لا تساعد، والسيد سامر يعرف ذلك. البنى الدولة جاهزة ومؤسسات الدولة جاهزة والكوادر على خلتها جاهزة، لكن ما استلمناه من قسد المنحلة لم نستلم نحن إلا حيطان، لا أبواب، لا شبابيك، لا كذا، ولا يوجد حتى كتل مالية لمحافظة الحسكة موجودة في الوزارات الأخرى. أصلا محافظة الحسكة
0: يعني هي مشكلة مركبة لوجستية وأمنية، ولا لا أنت تقلل من أهمية المشكلة الأمنية الآن في هذه المرحلة؟
2: لا، المشكلة العامل الأمني أحد العوامل، لكن ليس هو كل العوامل. يعني هناك عوامل حسكاوية بحتة، وهناك عوامل مرتبطة بحالة الدولة السورية ما بعد سقوط نظام بشار الأسد انتصار الثورة. الحسكة من يعني مر عام على تحريرها، لم تدخل في خطط معظم الوزارات في خطط الاستجابة، سواء الإنسانية أو الإدارية أو كذا. يعني نحن اليوم
0: صار مرر 8 أشهر من وقت الاتفاق.
2: نحن تمام إلى الآن براجع كثير من الوزارات، ما في كتل مادية خاصة مالية خاصة بالحسكة. أنا كوادر طبية عندي اليوم في قطاع الصحة لم تستلم من 4-5 أشهر. نخاطب وزارة المالية، نخاطب وزارة الصحة أيضا، يعني حتى لا نحمل فقط بما يحدث على الأرض الحسكاوية على الحسكة والكوادر الحسكة فقط. هناك أيضا من المركز عدم استجابة غير مقصود، ربما لا توجد موارد كافية، لأن البلد خارجة من حرب طاحنة، خارجة مدمرة في معظم قطاعاتها. البعض ينظر إلى الحالة أنه يريد حسكة مثالية في يوم ويومين. لا أقصد أستاذ سامر، لا يمكن أن نبحث اليوم في سوريا المدمرة المتهالكة الخارجة بعد انتصار الثورة، لا يمكن أن يصح هذا الجسم في يوم أو يومين. لن يظهر
0: هو يعني أكيد الأستاذ سامر ما كان قصده يعني بشعور بتحسن خلال مدة قصيرة. يعني أولا نحن نتحدث عن قرابة 2 عام من التحرير، ثانيا يعني ما يعترض عليه الحسكاويون اليوم دكتور جواد
2: وليس من تحرير الحسكة،
0: ما جرى
2: يعني الحسكة
0: تمام. لا أنا يعني ما أريد إيصاله، لكنه ما يعترض عليه الحسكويون اليوم، سأعود إليك أستاذ سامر، هو أنه ما نفذ إلى الآن من اتفاق من موضوع مثلا تقاسم المناصب لم يحسب به حساب الأهالي. يعني هم لا يقولون لك نحن ننتظر سنغافورة من الحكومة، يقولون أنه ما جرى حتى الآن لا يوضح أنه أهل الحسكة محسوب حسابهم
2: كسكان محليين. تقصدي كسكان محليين؟
0: طبعا
2: لم يحسب حساب. يا سيدتي نحن السكان المحليون. الله يبارك فيك، أنا ما أنا جاي من سنغافورة، أنا حسكاوي متواجد مع بالحسكة.
0: إيه بس يعني أنت طالما طرف حكومي نستطيع مساءلتك، معلش يعني ليتسع صدرك لي.
2: لا أنا متسع صدري، الله يبارك فيك يا سنور. لا القصد لم يعني لا يوجد عدالة في التمثيل، أنا أتفق لا يوجد عدالة في التمثيل، لا يوجد شيء يتناسب مع الديموغرافيا والنسب السكانية، أنا أتفق هناك كثير من الشرائح الحسكاوية ظلمت فيها في مسألة التمثيل، وسنواجهها غدا وبعد غد في تمثيل منظمات المجتمع المدني التي إلى الآن لم تندمج، وهي ركن أساسي في الحياة المجتمعية والحياة المدنية على كامل.
0: منظمات المجتمع المدني من المفترض أنه مو الحكومة اللي بتحدد كيف يجري التمثيل فيها، هي المجتمع المدني يفرزها بشكل أو بآخر. نحن نتحدث عن المنصب الحكومي.
2: اتفاق الاندماج كان واضح في هذا الصدد، حتى لا أخفي عليك إنه لا هناك في اتفاقات حتى بما يخص منظمات المجتمع المدني، هناك هيكليات، أنا أتكلم بالخطوط العريضة
0: حتى فيما يخص المؤسسات الأهلية، يعني
2: بما يخص المؤسسات عند الأهلية، عندك نقابات ومنظمات المجتمع المدني،
1: تسهيل التراخيص، تسهيل التراخيص الحكومية.
0: يعني
2: لا حتى ليس بالتراخيص الحكومية، إلى الآن هي مصادرة القرار ولا يوجد لتمثيل لها المجتمع. طيب. إلى اليوم لم يتم الاندماج. نقابة الصيادلة إلى اليوم مغلقة والمفاتيح موجودة.
0: يعني هي بقي يعني النقابات المركزية نفسها جرت فيها تعيينات، يعني لم يكن السوريون حتى راضين عن ذلك. تفضل أستاذ سامر، سأعود إليك دكتور يعني في مداخلة ختامية للرد على كل شيء. تفضل أستاذ سامر.
1: طيب نور، المشكلة يعني صحيح الدكتور تكلم ب يعني بجزء من الواقعية، أكيد كثير من الواقعية وليس جزء، لكن أيضا الحكومة والمسؤولين هناك سواء المحافظ أو المكتب التنفيذي أو مدراء المديريات، يعني كان أولا التعيينات التي حصلت ضمن نطاق محاصصة ما بين يعني ما بين الوفد الرئاسي وقيادة قسد، هذا أكيد، وما في عدالة بالتمثيل بكثير من المديريات. لكن المعضلة يعني اليوم نحن نحكي الحسكة أنتجت أكثر من 1,200,000 طن من القمح، تم استلام جميع هذه الكمية من قبل الدولة السورية، لكن حتى الآن هناك بطء كبير جدا في تسليم فواتير القمح. نحن نحكي عن مرور 3 أشهر تقريبا من الحصاد. هذا زاد أعباء الناس، إضافة لذلك جاءهم زيادة أسعار المحروقات بشكل مرعب، فهذا أثقل كاهل الناس اقتصاديا. إضافة لذلك الوظائف الحكومية، إذا نحكي ما في فرص عمل، فاليوم الوظائف الحكومية تم تقاسمها ما بين مديريات قسد المنحلة أو اللي كانت موجودة تحت مسمى الإدارة الذاتية، وما بين مؤسسات النظام اللي كانت موجودة، النظام المخلوع. فلا يوجد فرص جديدة للأهالي حقيقة يعني، فهذا أيضا ولد نوع من البطالة والغضب المجتمعي. الموضوع الآخر التربية، اليوم معظم المدارس الأرياف، معظم مدارس الأرياف اليوم بلا مقاعد. أنا لدي صور لعشرات القاعات الدرسية فيها مئات الطلاب على الأرض. لما نسأل مدير التربية اللي دمجوه بيقول ما عندي ميزانية، نسأل وفد الرئاسي بيقول لا صرفنا له ميزانية، بس ليش ما عم يوزع مقاعد ما بعرف. مو بس التربية، نحكي عن عدة قطاعات، قطاع الصحي منهار، القطاع الخدمي، الكهرباء لا تصل إلى جميع المحافظة حتى الآن، يعني الكثير من المعاناة. هذا كله يتحمل أخطاء عملية الدمج، لأنه تم دمج ناس غير كفؤ فقط لأنه والله محسوبين على قسد أو محسوبين على حزب الفلاني. هاي مشكلة، مشكلة اليوم بدأت تظهر نتائجها. اليوم يوجد تحطيل بالمؤسسات السيادية، القصر العدلي، النفوس، الجوازات ما في، الأوراق الحكومية ما في، التربية والمي والكهرباء شغالة ولكن بالحد الأدنى، وهناك مشكلة كبيرة على المستوى الاقتصادي والمعيشي. يعني مشكلة الميزانيات تتحملها الوزارات صحيح.
0: طيب يعني
1: لكن أيضا المحافظ اليوم المحافظ والوفد الرئاسي ايضا لا يوجد. يعني وين الميزانيات؟ ما انا ما انا فعليا ما بعرف
0: يعني لنقول يعني بدي انقل هي النقطه بس لانه يعني عم ينفد وقتي يعني. بس بدي الدكتور جواب دكتور جواد يجاوب على هي الناحيه. يعني كنت سارد على الاستاذ سامر بانه يعني هذه المشكلات التي يعني يعددها مشكلات كل سوريا، الى ان ذكر انه لا احيانا الوفد الرئاسي يقول بانه هناك ميزانيات خصصت الى اخره، ولم يعني يجد الحسكاويون لها اثرا على الارض. هل هناك ضعف رقابة، ضعف شفافية، هل هناك مشكلة معينة في هذا السياق دكتور جواد؟
2: أنا مثل ما تفضل أستاذ سامر ويتفق معي في كلامه. اليوم مشكلة الحبوب وفواتير الحبوب، يعني اليوم نحن دخلنا بأواخر أيلول، المفروض اليوم التركترات تفلح الأراضي حتى نطش الموسم القادم، ونرجو من الله أنه الحصاد الزين والأمطار. لكن مشكلتي اليوم مو بالقسد، مشكلتي بوزارة المالية، السيد وزير المالية ليش ما بيصرف المخصصات؟ يعني اليوم حتى نكون أنسى نور واضحين، يعني مسألة الحسكة وفي هذا الانتقال نحن نعاني من من من من من, من جزئيتين. الجزئية الأولى هي يعني الوزارات اللي بالأساس ربما تكون هي منهارة نتيجة النظام البائد، واليوم ترمي بثقلها على محافظة الحسكة مثل ما ترمي بثقلها على دمشق، على إدلب، على كذا. بالإضافة إلى الثاني، المسألة الثانية اللي مثل ما تفضل أخوي أبو ماريا، هناك نوع من الفساد الإداري. حتى نحن ورثنا من قسد ومن النظام البائد يعني شيء فاسد إداري تام. اليوم الفلاح بدك تدفع 10,000 فاتورتك حق 10,000 دولار، بدك تدفع 700 دولار حتى يصرفوا لك اياها. يعني هي كمان ترمي بثقلها على على يعني من يدفع؟ هم اهلنا.
0: هو المطلوب يعني حلول سريعه وجذريه من قبل الحكومه لكل هذه المشكلات المتراكمه دكتور.
2: اما بالنسبه للميزانيه، لا انا اعتقد لم يدخل محافظه الحسكه الى الان ميزانيه. تم التواصل مع وزاره الماليه بما يخص الصحة وكوادر الصحة، وكان هناك اعتصامات ومظاهرات، وكل يوم هناك اعتصامات ووقفات احتجاجية من أجل الرواتب، إلى الآن كلها وعود بعود. أنا ما أقصده أنا سنور أنه ليست كل المشاكل التي تظهر للإعلام وتطفو على الصعيد هي حسكاوية، هي ربما نتاج بعض الوزارات. هذا بالإضافة إلى مسألة الدمج وعدم العدالة في التمثيل
0: تراكم، يعني ما مشكلات متراكبة. اعذرني دكتور يعني فقد انتهى وقتي، ولكن يعني أكيد نكسبك في حلقات قادمة لتوضيح كل هذه الأمور. شكرا لك دكتور جواد عبيد، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة، ضيف من الحسكة. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من دمشق.
1: شكرا.
0: فاصل قصير مشاهدينا، نعود لنناقش من يحمي معالم الجريمة في مطار المزة العسكري بعد طرحه للاستثمار.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أجرى وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين جولة داخل مطار المزة للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية بداخلها، وذلك تزامنا مع أعمال الحفر لتحويل المطار إلى وجهة استثمارية.
1: حماية لمعالم الجريمة داخل مطار المزة بدمشق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارات جديدة حول ما تكشف عن جرائم ارتكبتها قوات النظام المخلوع داخل مطار المزة العسكري قبل سنوات. وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني مع الهيئة الوطنية للمفقودين أجرى جولة داخل المطار للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية ضمنها، حيث قرر عقبها اتخاذ إجراءات احترازية لحماية نقاط محددة في المطار واستثنائها حاليا من أعمال الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة لحين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. الهيئة تحدثت عن اعتماد بروتوكول إيقاف الأعمال الفوري بأي موقع تظهر به مؤشرات غير اعتيادية لمواقع يحتمل ارتباطها بموقع دفن جماعي أو بملف المفقودين، لافتة إلى أن البروتوكول يعتمد بشكل أساسي على تأمين الموقع وعدم تحريك أو نقل أي مواد منه، مع إبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين فوراً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. الجولة في مطار المزة تأتي بعد أيام من كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق مسربة للمخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع تؤكد استخدام المطار منذ عام 2011 لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين أدانتهم محاكم ميدانية عسكرية، ثم نقلت جثثهم من سجن صيدنايا إلى مطار المزة وطمرتها تحت مدارج المطار باعتبار أنه مجمع أمني مغلق. قلق جهات حقوقية حيال المطار ينبع من الإعلان الحكومي عن تحويله إلى مركز استثماري للطيران الخاص، بيد أن التجاوب الرسمي مع ملف المعتقلين والمغيبين دفع بسؤال عن مسار آخر وهو ملكية أرض المطار نفسها، حيث طالب أهالي معظمية الشام مراراً بها باعتبار أنها استملكت منهم على مراحل، فهل تحسم الدولة الجديدة كامل الخلافات المتعلقة بهذا المطار؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضم إلينا دكتور جابرييل يونغ، مسؤول برنامج أول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة، ضيفي من بلجيكا. تنضم إلينا أيضا الأستاذة مريم كملماز، مديرة شؤون المفقودين في المنظمة السورية للطوارئ، ضيفتي من نيويورك. شكرا لكما على المشاركة. دكتور جابرييل، أبدأ معك، هل نستطيع القول أنه الآن بشكل قاطع جنائيا هناك بالفعل مقابر جماعية في مطار المزة، أم ما زلنا نتحدث عن اشتباه من الممكن أنه يعني يثبت عدم صحته؟
2: أولا حابب أشكركم على الاستضافة وعلى هاي الفرصة.
0: أهلا بك.
2: مشان أجاوب على سؤالك بشكل مباشر، لسه ما فينا نقول أو نجزم أنه في مقابر جماعية بالمطار. فينا نقول أنه كانت عم بتصير عملية اعدام ميداني داخل المطار. بالإضافة إلى ذلك، فينا نقول بناء على نتيجة الجولة الميدانية اللي نحن قمنا فيها بالتنسيق على هيئة امبارح، تم العثور على ما يشبه رفات بشرية بنفس المكان اللي حكينا فيه بالتقرير اللي نحن أصدرناها من قبل كم يوم، ما يشبه عظم الركبة أو الرتفة تحديدا بنفس الموقع. ففي كمان مؤشرات اللي بتدل على أنه في رفات بشرية وفي مقابر جماعية، بس لسه هاي مؤشرات أولية.
0: بس في رفات، يعني في رفات، يعني نتحدث عن أنه هناك رفات بالفعل تم العثور عليها، واليوم عادت هيئة المفقودين بشكل أو بآخر لتصدر البروتوكول ولتصدر هذه التصريحات والبيان الخاص فيها.
2: مظبوط، طلع معنا مع الفريق الميداني تبع المركز اللي راح مع
0: كأنه فقدنا دكتور جابرييل. طيب، يعني سنعود إليه في سياق هذه الحلقة. أستاذة مريم، مرحبا بك. يعني سأبدأ معك من زاوية شخصية إلى حد ما، بما أنك ابنة مفقود، ما الذي يعنيه لكم هذا الإعلان عن إمكانية أن يكون مطار المزة العسكري لاحقا مكانا لاستثمار تجاري ما أو استثمار يعني كما يجري الآن تداول أنه سيكون مطارا مدنيا؟
3: أول شيء شكراً إنكم استضفتوني على البرنامج، الله يعطيكم العافية. أول شيء هو والدي اللي مفقود، وبنعرف إنه كان بعض الأماكن اللي كان توقف فيها هي كانت بمطار المزة، وكمان بنعرف إنه كان حكم بالمكان عند المهام. فهذا المكان له كتير تأثير على الأهالي اللي فاقدين الحبايب، إنه الفكرة إنه أي شيء ينبنى أو يكون في أي نوع من الاستثمار فوق مكان ممكن يكون حبايبنا موجودين موجودين هونيك، لسه ما بنعرف إذا في أي جثث ولا لا، بس إنه الفكرة إنه ممكن يكون في موجودين هونيك الحبايب للعوائل صار لهم سنين عم يدوروا على حبايبهم وين صار لهم زمان كتير. فالفكرة لحالها مزعجة بصراحة، يعني إنه ممكن يكون في مطار خاص، ويعني حتى انه الفكرة انه ممكن يكون في حتى بس حمامات فوق يلي ممكن يكون جثث حبايبنا تحتها قبل ما يعملوا اي شيء المفروض انه يسكروا هالمكان كلياته ويبحثوا ويدوروا ويتاكدوا اذا في اي جثث ولا اي شخص من المفقودين موجودين بلينك الاراني. يعني من حق العوائل لهم سنين عم يدوروا على حبايبهم قبل ما يعملوا اي شيء يتاكدوا ويحافظوا على هالمكان ويبحثوا عن مزبوط. إذا في أي شخص مفقود بهالمكان مفروض يخبروا العوائل أول قبل ما يستثمروا وعملوا أي شيء بهالقرنة. فكبنت شخص يلي مفقود يعني احتمال أبي يكون موجود هونيك.
0: صحيح. طيب
3: هذا الشيء صعب الواحد يتخيل.
0: أكيد يعني معك حق، ويعني منقدر حقيقة كل مشاعركم مريم ومشاعر كل أهلنا من أهالي المفقودين، لكن يعني في بعض الأحيان نحن مضطرون لمناقشة ذلك على الملأ فعلا، وأعرف كم هو مؤلم هذا الشيء. مريم، يعني الإعلان عن موضوع المطار يعني ليس حديثا، يعني أول إعلان كان بخصوص أنه سيكون هناك مطار مدني في هذه المنطقة كان منذ أكثر من عام، يعني بال 2025 أعلنت هيئة الطيران المدني في تموز ربما بدأ هذا الإعلان. منذ ذلك الوقت حتى الآن هل كان هناك تواصل فعال مع وزارة العدل مع هيئة المفقودين من أجل إيقاف أي أفكار حول استثمار في مطار المزة قبل التحقق بالفعل من أنه لم يعد يوجد أي أدلة خاصة بالأهالي أو خاصة بالمفقودين في هذه المنطقة؟
3: يعني نحن مع المنظمة السورية للطوارئ عنا تواصل كتير مع كتير من الأشخاص اللي كانوا جزء من نقولها مثلا الجريف ديجر واللي كان يسوق الترك تبع الجثث، وكلياتهم عنا هدول الأشخاص اللي عندهم فكرة منيحة عن وين الجثث ووين المقابر، ونحن اكتشفنا كمان مقابر جديدة يلي بصراحة بتدل إنه احتمال في شيء موجود بالمزة. فما بنحسن إنه نقول أوكي يعني إنه خلص إذا ما في قبل ما نحاول إنه ندور، فلازم نتأكد من هالشيء. بس من خبرتنا نحن كمنظمة السورية للطوارئ إنه نحن منشك بهالقرنة ومنقول احتمال في جثث بهالمكان من طريقة البحث تبعنا والأشخاص يلي منعرفها والعالم يلي حاكين معها والعوائل يلي صرنا عم نحكي معها سنين إنه وين ممكن يكونوا حبايبهم مروا بهالمناطق كلياتها، إنه هاي الأراني لا ممكن فيها يكون في جثث، ولهالسبب بس المفروض إنه ما حدا يقرب عليها. والمفروض
0: طب شو الأجوبة اللي كنتوا تحصلوا عليها مريم؟
3: الأجوبة عفوا من أنه
0: يعني من الجهات الرسمية وقت يتم التواصل معهم
3: الجهات الرسمية؟ والله نحن هلأ هيك الشغلة لساتنا بدنا نتواصل معهم، عندي اجتماع عن قريب وحابة أني أذكر هالموضوع ونحكي فيه أكثر بتفاصيل لأنه هذا موضوع بالنسبة لي كتير مهم. فهذا الشيء أنا إن شاء الله عن قريب بدي أذكره وأحكي فيه مع مع المسؤولين عن المنظمة، هيئة المفقودين بسوريا إن شاء الله.
0: يعني معلش اسمحي لي استنتج من حديثك انه حتى الان ما في قنوات واضحه تربط بين هيئه المفقودين وعملها والاهالي والمنظمات يلي عملوا خلال كل هذه السنوات على الادله اللي تفضلتي بذكرها، هل استطيع ان استنتج ذلك؟
3: نعم صح.
0: طيب اذا يعني هذه نقطه مهمه يجب الانتباه اليها من قبل هيئه المفقودين، يعني وللاسف نحن اليوم منذ عصر هذا اليوم نحاول التواصل مع مجموعه من المعنيين في الهيئه ولم نستطع انه يكون احد منهم يعني ضيف معنا ايضا يعني لتوضيح راي الهيئه في هذا الموضوع. دكتور جابرييل ارحب بك من جديد، يعني واسفون على هذا الخطا الفني، كنت يعني اتحدث معك عن الدور الذي يلعبه المركز اليوم. أنت قلت بأنه جنائيا لا نستطيع الجزم الآن بأنه بالفعل هناك مقابر جماعية، لكن تم اكتشاف رفات يجري التحقيق حولها الآن بشكل أو بآخر. يعني ما أود سؤالك عنه، هل هذه المعلومات اليوم متوفرة لدى هيئة المفقودين؟ يعني أنتم منظمة متعاونة، هناك منظمات أخرى لديها داتا لديها بيانات، هل وضع كل ذلك في يد الهيئة قبل أن يجري هذا الضغط الإعلامي وتضطر بشكل أو بآخر لإصدار هذا البيان اليوم؟
2: مشكور سيد نور على السؤال. أول شيء حابب بس أضيف على ما قالت الأستاذة مريم على أهمية الشفافية فيما يخص أي شيء اللي عم بيعمله هيئة المفقودين وتحديداً ملف مطال مزة. نحن مبسوطين كمركز انه صار في هاي الاستجابه، انه بعد سنه من واكثر من اصدار تقرير حول مطال مزه والدوره الجويه بدفن معتقلين يتوفوا بحوزه الجويه، انه غالبا ضمن المطار. نحن مبسوطين انه في استجابه ولو انه صارت من سنه لما برغناهم عن وجود ما يشبه مقابر جماعيه بالمكان. لازم تكون شفافيه مشان العائلات تعرف ليش في مثلا استجابة على مطار المنزل العسكري بدل دراية سحناية، انه في العديد من المقابر الجماعية اللي لازم تنفتح حسب معايير دولية للانثروبولوجية الشرعية، والعائلات انه بيستحقوا بيعرفوا ليش هاي المقبرة وليش ومش الثاني. فهي النقطة بس حبيت انه شدد عليها، ونحن كمركز عم نحاول نكون كتير واقعين وصريحين ليش مثلا عاملين هيدا البحث عن مطار المنزل العسكري والجوي. مع والفكره، ورح ارجع لسؤالك اكيد بخصوص البيانات اللي صارت عند الهيئه حسب معرفتي، بس كمركز نحن عندنا مقارب علميه للبحث عن المفقودين اللي بدور حول فكره حصل نطاق البحث عن المفقودين. اذا نقدر نعرف مثلا شو هي المقابر كانت الجوي بتستعملها كرمال دفن جثث المعتقلين اللي توفوا بالسجون الجوية، وكذلك أمتى مثلا تأسست هدول المقابر عن طريق مثلا تحليل الصور الفضائية، مقابر الشهود، تحليل الوثائق لآخره. بعدين نقدر نرجع للسجلات ونشوف كان عندنا هاي 500 معتقل مثلا اللي توفوا بالمطار انه بنفس الفترة الزمنية اللي طلعت المقبرة، وعلى هيدا الأساس نحسن نطاق البحث وكمان نعرف مين العائلات اللي بدنا نوصل لهم كرمال جمع معلومات، كرمال أخذ عينات جينية، وبالأخير اختبار الحمض النووي، كرمال التعرف على الهويات الجثث بشكل علمي حسب المعايير الدولية.
0: يعني شكرا لك على شرح الآلية كلها. يعني أنت قمت بشرح الآلية، لكن لدي أسئلة كثيرة حولها. هل نملك كل هذه البيانات مبدئيا سواء مما استخرجها من مطار المزة أو حتى من مراكز اعتقال أخرى؟ يعني البيانات التي نحتاج إلى مقارنتها، والله الرفات مثلا وعدد المعتقلين الذين دخلوا وخرجوا من هنا، هل نملك هذه البيانات؟ هل نملك القدرة على القيام بكل ما تفضلت به من إجراءات وخطوات؟
2: نعم، نحن كمركز بلشنا نحلل يعني عشرات آلاف من الوثائق اللي نحن
0: أنتوا كمركز، أنا أتحدث هنا عن الحكومة، عن قدرة الحكومة حتى نفهم أنه من هو الطرف القادر على فتح المقبرة الجماعية اليوم.
2: طبعا لازم الحكومه تعمل هيدا التحليل والفرز للوثائق. طبعا نحن كمركز استلمنا كل شيء اللي كانت بحوزتنا بعد التحرير، وبعد حفظ الوثائق انه حرصنا على حمايه هاي المعلومات المفيده والمهمه للغايه للبحث عن المفقودين، سلمناها للسلطات المختصه ونحن نتمنى انه هن بيستفيدوا منها. مثلا سجلات المحاكم العسكريه اكيد فيهم هن بيستفيدوا منها. نحن نعرف هلا عن طريق الوثائق اللي نحن كشفناها وحللناها واصدرناها، نعرف انه كانت عم بتصير عملية عدم ميداني بالمطار من آخر 2012 وبعد. أوكي، في عندك سجلات من المحكمة نفسها، شوف مين عدمه أنه خلال هاي الفترة الزمنية، وبعدين على هيدا الأساس فينا نعرف مثلا أنه بدنا نحكي مع عائلاتهم، لأنه عندنا فكرة أو فرضية أنه هدول مقبرتين المشتلح فيها تم حفره خلال فتره زمنيه معينه، يعني خلال عام 2014 مثلا، ففي قدره بس يعني لازم نشوف هيك تقدم.
0: ليش طيب لم يبدا العمل على الارض بشكل او باخر ولا بموقع؟ يعني حضرتك ذكرت مجموعه من المواقع، احدها مطار المزه، تحدثت عن صحنايا وعن اماكن اخرى من المحتمل انه فيها يعني مقابر، لماذا لم يتم العمل؟ هل ننتظر شيئا؟ ننتظر قانون العدالة الانتقالي مثلا؟ هل ننتظر شيئا قبل أن نبدأ؟
2: بتقدير المركز بكل الأحوال إذا بيتم استخراج أي مقبرة جماعية لازم بكون تحقيق شامل علمي، بحيث نعرف مين الأشخاص اللي غالبا بيكونوا هن مدفونين ضمن هاي المقبرة، مشان ما نفتحها الفاضي بعدين عندنا جثث لوين بدنا نبعتها؟
0: مفهوم.
2: عرفت كيف؟ فعم نحاول كمركز هيك نقدم الفكرة إنه لازم نبني فرضيات قبل بيتم استخراج هاي مقبرة. وإذا بدنا نشرح للناس إنه ليش هاي مقبرة ومش الثاني، بالنسبة لنا جواب واضح إنه بنبلش مع الحالات اللي نقدر ننجز شيء عليها كرمالها، بهاي الطريقة نبني الثقة بفكرة البحث عن المفقودين. عندنا 150,000 200,000 شخص مفقود بالبلد، يمكن شيء بيشبه يعني أمر مستحيل، بس إذا نقدر ننجز حتى ولو حالة واحدة ونبين للعالم إنه هيدا الشيء يعني ما مستحيل، شيء ممكن إذا نتمسك بالمقاربات العلمية المتوفرة إنه فينا ننجز شيء، بس لازم يكون هاي الشفافية خاصة للعائلات.
0: طيب جميل. يعني قبل ما أنتقل لفكرة أخرى، فقط أود العودة إلى الرفات التي تم إيجادها بالأمس. هل كان هناك تعمد في البحث عن يعني في موضع المقبرة الجماعية المتوقع، أم أنه كان هناك أعمال قد بدأت بشكل أو بآخر لتجهيز المكان من أجل الاستثمار وتم العثور عليها بالصدفة؟
2: لا، بعثنا فريق ميداني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وهيك عاملين حفر استكشافي كتير بسيط، حتى يعني بدون استخدام درونات الرادار، كل هاي الأدوات اللي لازم تنعمل حتى قبل ما تنفتح أي مقبرة، هيك يعني حفر يدوي فينا نقول، وطلع معنا هيدا العدم اللي بجوز ما بدي يعني أجزم مثل ما قلت من قبل، بجوز هيدا العدم إجى من مكان تاني بالصدفة طلع معنا، ما فينا نقول إنه هيدا العظم بيرجع لحدا معتقل متوفي أو معدوم من قبل المحكمة الميدانية، بس كمؤشر أولي أكيد إنه بيعزز الفرضية اللي نحن طرحناها.
0: طيب يعني مريم، أنا أعتذر حقيقة أنك وكل أهالي المفقودين مضطرة لسماع هذه التفاصيل التقنية كلها، وأعلم كم هي مؤلمة. أود أن أذهب إليك في سؤال آخر، أنه يعني هذه الأماكن كيف كنتم تتوقعون مستقبلها؟ يعني لأنه هي قد تندرج بشكل أو بآخر ضمن جبر الضرر نفسه، أنه أن يبقى مطار المزة شاهدا على مجموعة من الجرائم. أنتم كأهالي للضحايا، ما الذي تتوقعونه من أنه هذه الأماكن التي يعني فقد فيها أحبابكم سيكون شكلها في المستقبل وطريقة التعامل الحكومية معها؟
3: نعم، أول شيء أنه يحافظوا على هالمكان، يبحثوا عن مظبوط إذا في أي جثث أو أي معلومات بتدل عن حبايب، وإذا في أي شخص مفقود بهالمكان يتواصلوا مع العيال، يطمنوهم، يخبروهم عشان العيال يعرفوا كل شيء اللي صاير، يكونوا بالصورة كمان. فالمهم إنه بهالمكان هلأ بهذا الوقت يحافظوا عليه، يسكروه ويتأكدوا من كل شيء. بعد ما يتأكدوا من كل شيء ويبحثوا عن مظبوط ويكونوا تأكدوا إذا في جثث ولا لا، وطمنوا الأهالي كلياتها إذا لقوا أي جثث وأي معلومات كمان، وقتها بعد ما نخلص من كل هالمراحل ممكن إنه وقتها يستثمروا ويبنوا أي شيء حابين يساووا. بس أول شيء قبل ما يعملوا أي شيء المفروض إنه احتراماً لكل الأهالي، احتراماً لكل الشهداء تبعنا، إنه نأكد إنه ما في أي شخص أو أي جثث موجودة بهذاك المكان، ونحافظ على المكان مشان نتأكد كمان إنه ما يكون في أي نوع من المعلومات موجودة بأي طريقة تانية. فما في مشكلة بعد ما يكون كل هاد صار إنه يستثمروا، بس لازم أول ناخذ هالخطوة. مستحيل إنه نبني شيء فوق الحبايب اللي صار لنا سنين عم نستنى نتعلم عنهم أي شيء. فهذه الخطة اللي صح، يعني يعملوا يلي عليهم بعدين يبنوا يلي بالدنيا.
0: يعني أجبت عن هذه الجزئية، إنه ما الذي يجب أن يحدث قبل الانتقال إلى إعادة تأهيل أي نقطة استخدمت أمنيا في سياق سابق. دكتور جابرييل، يعني بما أنك تقني أود أن أعرج معك على البروتوكول الذي أعلنته الهيئة اليوم بشكل أو بآخر، اسموه Stop Work Protocol. وهذا يعني، أنا لست متخصصة لكن يعني ما فهمته من أنه يجب أن يتوقف أي حفر متعلق بأعمال إعادة التأهيل ما إن وجدت رفات معينة. وهذا يعني يجعلني أيضا أفهم من هذا الموضوع أنه لن تتوقف فكرة الاستثمار في هذه المنطقة. هل لك أن تشرح لنا هذا البروتوكول ومن سيكون مسؤولا عن تنفيذه، وهل هو كافي لحماية الأدلة في مكان مثل مطار المزي؟
2: يعني بالأخير لأنه لازم نسأل الهيئة والحكومة على تكييف أنه نحن
0: بس كمركز، يعني لأنك متخصص مفروض أنك يعني تقدر تجاوبنا على هذا التفصيل أنه تقني
2: تقنيا أنه بمحله أنه بتوقف أي عملية أعمال بالمطار. وطبعا أنه بعد هيك تنفيذ أدوات لحماية المواقع المشتبه فيها مع العلم أنه بجوز عملية خلينا نقول الدراسة الأولية للمكان الجيو برسبكشن باستخدام الدرونات والريدار الآخري بجوز يعني بده شهور، يعني فترة طويلة. فهل السلطات المختصة أنه جاهزين بيتمسكوا بهيد الأمر لتوقف الأعمال طول هاي الفترة؟ وإذا لا، أنه لازم تكون شروط أنه بالمواقع المحددة، أنه في مثل ما حكيت أنه في شروط لحماية ما يشبه أنه رفات بشرية، وكمان تحديد أنه خط زمني واضح لاستكمال الشغل الاستقصائي وكمان شغل الاستخراج.
0: ما الذي يجب قطعاً على أي سلطات أن تحسمه عندما تريد أن تطور أو تتدخل في أي موقع يشبه أنه ربما فيه جثث أو كان موقعاً أمنياً؟ ما الذي يجب التأكد منه قبل الشروع في أي عمل؟ وهذا أيضاً تفصيل تقني أحب أن أفهمه منك.
2: بشكل عام أنه إذا في حتى ولو معلومات أولية على وجود رفات بشرية يا بشكل مأبر جماعية أو مثلا تحت الإنقاذ، بغض النظر عن طبيعة المكان، لازم يتم إرسال فريق تقني إدران على تقييم ما يكون يعني مسرح جريمة بالأخير، بحيث بيقدر مثلا يتم بحث عن أدلة بجوز حتى على سطح الأرض، بجوز هيك بتعطينا فكرة عن خلفية المقبرة. هل مثلا عم نحكي عن مقبرة بترجع للنظام لجهة تانية، مين الضحايا المحتملين، بحيث مثل ما حكيت من قبل بحيث نقدر نبلش بعملية حصر نطاق البحث ونمضي فرضيات عن الهويات المحتملة للضحايا. فلازم يتم إرسال إنه فريق تقني له الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء مثل هذا التقييم.
0: طب غير موضوع الرفات المتوقعة والمقابر دكتور، يعني عندما نتحدث يعني مثلا مطار المزي فيه مجموعة كبيرة من الأبنية التي حتى جدرانها ربما تملك أدلة معينة، هذه أيضا كيف يجري التعامل معها؟ لأنه ربما يعني من حيث التفكير بتأهيل أي مكان سيكون يعني الضحية الأولى هي الأبنية والجدران وما فيها أيضا من تفاصيل، فما الذي يجب الحفاظ عليه أيضا في هذا السياق؟
2: طبعا اذا في ادله انه لساتها موجوده ضمن البناء ضمن الابنيه انه لازم تنحافظ عليها، وانه لازم انه بالعالم المثالي فينا نقول الايديال وورلد انه لازم بيتم ارساله لمكان انه امن كرمال الحفظ والارشفة الرقميه والتحليل. فنحن كمركز نفتن بالمطار بعد التحرير بالتنسيق مع السلطات المختصة كرمال هيك تصوير وحفظ الوثائق. ما بنعرف انه شو صار معهم من اخر سنة ونص، انه حسب معرفتنا انه جزء وكمان جزء من المشكل هون بخصوص ملف مطار المزة، ملف مطار المزة العسكري، انه جزء من المطار صار عند الاستخبارات، جزء منه صار عند وزارة الدفاع. هذا الشيء كمان هيك بيعقد عملية البحث عن المواقع ذات الصلة بالبحث عن المفقودين، فلازم يكون في هيك تنسيق بين الجهات المختلفة. حسب ما فهمنا انه الاستخبارات مستلمين بناية فرع تحقيق سابقا التابعة الجوية. هل هاي البناية لساتها موجودة لساتها مليانة بالوثائق بترجع للجوية؟ هل كلها تم إرسالة مثلا وزارة العدل أو الجهات المختصة؟ هاي الأسئلة اللي لازم نجاوب عليها.
0: يعني هذا التفصيل مثير للاهتمام، ولا نعرف مدى قدرة يعني هيئة المفقودين أو وصولها إلى هذه الأبنية عندما يعني يتم تسلمها من قبل جهات متعددة. في نهاية هذه المداخلة دكتور، هل بلغتم يعني هل لديكم معلومات أن الحكومة تشرع في أي عمليات تأهيل في أماكن أخرى غير مطار المزة يتوقع أنه يكون فيها أدلة؟
2: لا، ما عندنا هيك معلومات او مؤشرات على صحيح. على هيدا الشيء. وبرجع بقول لك انه تركيزنا على ملف المطار لانه حابين نحسن نطاق البحث عن عن عن عن هيدا المكان بالذات. يعني لازم نبلش مع تركيز على الاماكن معينه وبعدين نكبر الصوره.
0: طيب يعني أحببنا خلال هذا المحور انه يعني نحاول ان نحيط بالموضوع من كل جهاته. هناك ايضا مظلومية مهمة جدا متعلقة بموضوع مطار المزة، للحديث عنها ينضم إلينا الأستاذ حسن أبو زيد رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ حسن. يعني لدينا فيما يخص مشكلة مطار المزة ثلاث حقوق مختلفة، حق الملكية الذي أود نقاشه معك وما تحدثنا عنه من حق الحقيقة المتعلق بالأهالي الذين كان ذووهم مسجونين بشكل أو بآخر في المطار، وحق العدالة ومعرفة يعني هذه التفاصيل والحقيقة. فيما يخص موضوع الملكيات أستاذ حسن، كيف تعملون على حل هذا الموضوع اليوم مع الحكومة؟ مع من تواصلتم؟ وهل كان هناك استجابة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أهلا.
4: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. نحن نحكي بالمحورين معلش لو سمحتي لي، محور المفقودين أولا. مطار المزة العسكري يمثل رعب كان للمنطقة بشكل عام والأهالي معظمية الشام ودارية بشكل خاص، إذ أن جميع المعتقلين من مدينة معظمية الشام والمعتقلين من مدينة دارية تم اعتقالهم بمطار المزة العسكري. وكافة هؤلاء المعتقلين لم يخرج منهم أحدا. فبالتالي كافة المعتقلين من أهالي مدينة معظمية الشام ومن أهالي مدينة دارية فقدوا في مطار المزة ولم يخرج منهم أحدا على الإطلاق. باعتبار أن مطار المزة كان قريب من مدينتين معظمية ودارية، كانت سرية المداهمة مباشرة تلاحق الثوار في مدينة معظمية الشام وفي مدينة دارية وتعتقلهم وتعتقل بالمئات وبل بالآلاف، وكل هؤلاء المعتقلين للأسف لم يخرج أحد منهم من مطار المزة. إضافة لموضوع المداهمات، الطريق الوحيد لمدينة دمشق يمر أمام مطار المزة، فكانت الحواجز المتواجدة أمام مطار المزة عندما تقف أي سيرفيس أو أي واسطة النقل مباشرة صحيح. أي معضماني ينزل يتم اعتقاله ويفقد. أنا شخصيا حقق معي بمطار المزة بجنوب شرق المطار، وخلال التحقيق كنت أسمع ما يعادل كل 5 دقائق طلق ناري، مما يدل على إعدامات ميدانية. حتى بمحيط المطار، حتى بمحيط المطار الله يسلمك، حتى بمحيط المطار أنا أتوقع وجود مقابر جماعية. فنحن يعني كنا نتمنى على الهيئة الوطنية المفقودين على الأقل تتواصل مع أهل مدينة معضين الشام لتعرف أسماء هؤلاء المعتقلين، وتتواصل مع الأهالي وتوصل لنتيجة. يعني هي عم تحقق بشيء،
0: هو حقيقة يعني في سياق المفقودين. حتى مريم يعني فصلت لنا خلال هذه الحلقة ما يجب أن يكون من تواصل حقيقي وفعال مع أهالي المفقودين. ما نعم. ما أوت يعني خوضوا معك بشكل أكبر أستاذ حسن، أنه هل يحق اليوم يعني للحكومة تحويل هذه الأملاك أو التصرف بها بشكل أو بآخر، أو تحويلها إلى أصل استثماري جديد قبل أن تحل مشكلة الحقوق طيب. التي تدور حولها، لأنه هذا الموضوع أيضا يعني يمسكم
4: طيب.
0: بشكل
4: كبير. طيب اسمحي لي شوي. بالنسبة لموضوع الملكيات وحقوق أهالي مدينة معظمة الشام، غير الظلم اللي تعرض له أهالي مدينة معظمة الشام من القائمين بمطار المزة أثناء الثورة. مطار المزة هو ملك خاص لأهالي مدينة معظمة الشام، كل فرد بمدينة معظمة الشام يملك سند مسجل بالسجل العقاري باسم أهالي مدينة معظمة الشام. النظام السابق لم يؤدي الحقوق لأهالي مدينة معظمة الشام. نحن يعني لما نقول انه هذا المطار هو ذا نفع عام، طب هلا هو عم يخضع لاستثمار، طب انا كمالك اساسي وين دوري؟ وين حقي؟ يعني في قرار قاضي عقاري صادر بعام 46 بيثبت ملكيه هذه الاراضي لمدينه معظميه الشام. مرسوم الاستملاك، استملاك المطار بحد ذاته، اول قرار استملاك صدر عام 1934 من المندوب الفرنسي رقمه 158، واستند إلى القرار 200 لعام 1933، ثم صدرت مراسيم بعام 55 وعام 56. بعام 1988 حاولت وزارة الدفاع نقل ملكية المطار إلى أملاكها، لم تستطع، وقامت الإدارة العامة للمخابرات الفرع الإداري بتشكيل لجنة من السجل العقاري والمساحة لتثبيت ملكية المطار لوزارة الدفاع، لم تستطع نقله. اللجنة خلصت إلى أن هذه العقارات، مساحة العقارات هذه الأقل من الربع النظامي لكامل المدينة، مستندة لقانون العام 1946، بينما الاستملاك صدر بال 34. طيب وين حق الأهالي بهذا الموضوع؟ نحن كأهالي مدينة معظمة الشام أؤكد أنا بالنيابة عن أهالي مدينة
0: طيب يعني كيف تحركتوا بشأن هذا الموضوع منذ سقوط النظام؟ يعني منذ عدة أيام يعني قمنا بعمل حلقة كاملة على موضوع الملكيات على سبيل المثال، وكان رأي المحامين أنه بالإمكان حل هذه الأمور بشكل أو بآخر عن طريق القضاء الإداري. هل حاولتم اللجوء إلى هذا المسار، أم أنه تريدون مساراً أستاذ حسن يجمع بين حقوق أهالي المفقودين وحقوق الملكية عن طريق العدالة الانتقالية نفسها؟
4: بالضبط، نحن نسعى مع العدالة الانتقالية لإنصاف أهالي مدينة معظمية الشام، إنصاف أهالي المفقودين. نحن في نقطة أساسية، يعني غير أن المطار اللي احنا مستملك عنا، نحن وزارة الدفاع بالأساس هي مستملك القسم الأكبر من مدينة معظمية الشام، والقسم الآخر وضع يد يعني، مما يؤدي إلى أنه 85% من أراضي معظمية الشام خارج عن إرادة المالكين. وهذا الشيء عم يؤدي ظلم لأهل مدينة معظمية الشام. يفترض أهل مدينة معظمية الشام ملكيتهم على الأقل ينصفوا بجزء على الأراضي الغير مستملكة، أنه نمكن الأهالي المالكين الوصول لأرضهم. الأراضي المستملكة وغير منفذ عليها مشاريع، هذه الأراضي على الأقل يرفع عنها الاستملاك. بالنسبة للمطار، هل هو مشروع استثماري؟ نحن مع الدولة بتوجهها في إنشاء المشاريع الاستثمارية، بس كمان نحن ننصف الأهالي تنصف بآلية معينة،
0: هي مو بس استثمارية، هون يصنف أنه ذو منفعة عامة، وهذا إذا بقي قانون الاستملاك على شكله الحالي يعني ربما يكون هناك مخرج قانوني للموضوع، طبعا مع التعويض بالتعويضات التي لم تدفع سابقا.
4: يا أستاذ، يعد نحن إذا بنعتبره منفعة عامة، نحن عم نسمع أنه هذا المطار دسور مطار خاص وجهات خاصة اللي بدها تستثمره، وهذا الشيء عم يحرك بنفوس أهل المدينة أشياء كثير من الألم، أنه أنا أرض

0: ويبحثوا ويحافظوا على الأماكن يلي ممكن يكون فيها الشهداء والجثث تبع الحبايب. هذا كله المفروض إنه الحكومة تكون حريصة عليها كتير، فقبل ما يعملوا أي شيء إنه بس يكونوا حريصين على الشهداء وعلى الحبايب وعلى المفقودين يلي لقلنا، يلي صرنا سنين عم ندور عليهم وصار لنا زمان كتير عم نعاني وإنه ما بنعرف أي معلومة عن وين ممكن يكونوا، ويقدروا يحترموا هالمشاعر بأي شيء إنه ممكن يعملوا قبل ما يفكروا إنه يستثمروا. فكروا بالشعب والوجع والألم يلي نحن مرينا فيه.
1: نتمنى العدالة حقيقة لجميع السوريين على رأسهم أهالي المفقودين. شكرا جزيلا لك مريم كمالماز، مديرة شؤون المفقودين في المنظمة السورية للطوارئ، ضيفتي من نيويورك. الشكر أيضا موصول للدكتور جابرييل يونغ، مسؤول برنامج أول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة، ضيفي من بلجيكا. وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معظمية الشام، سابقا ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل منح الوفد الإيراني في نيويورك صلاحيات لإحياء دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
2: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاس لك يا منازل، لا أعلمت منازل
3: الله،
2: روحي بها مكثت وجسمي راحل.
3: كيف جمعت الطب والشعر؟
2: أتجسس على المرض، أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
3: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
2: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
3: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
2: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
3: أصافح العراق، أصافحه.
2: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأة القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
3: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
2: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
3: الله الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يمتلك صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن طهران مستعدة لمناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن عبر وسطاء في نيويورك. وأشار إلى أن إيران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار، مضيفا أن طهران سلمت مقترحها الجديد إلى واشنطن عبر وسطاء في 16 من أيلول الماضي. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة NBC نيوز إن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وللتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من واشنطن، معنا أيضا الدكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص بالشأن الإيراني ضيفي من عمان. أرحب بكما أستاذ أحمد. دعني أبدأ معك، يعني أولا ما الذي تكشفه موافقة واشنطن على حضور القيادة الإيرانية إلى الجمعية العامة؟
1: طبعا خطوة ممتازة جدا جاية في توقيت حساس، لأنه التصعيد العسكري أدركت الإدارة الأمريكية بما فيهم كمان الرئيس ترامب أنه هو لن يجدي نفعا.

0: نشطاء كمان الإقليميين ساعدوا ومهدوا في إن يكون في لقاء مرتقب ممكن ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني. كون يعني التفويض الكامل للبعثة الإيرانية الموجودة في نيويورك إنها تبدأ مباحثات مع الجانب الأمريكي ده شيء جيد. الاقتراح اللي قالته إيران أعتقد اقتراح جيد ويرحب به، خلال 7 أيام تقدر تفتح المضيق. الجانب الأمريكي مطلوب منه إبداء حسن النية عشان المصداقية اللي ما بين الطرفين لا زال فيها شكوك. لو فعلا استجابت أمريكا خففت الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، فكت شوية من الأموال الإيرانية المجمدة، تستطيع إيران فعلا في خلال أسبوع تفتح المضيق وتتحل المشكلة ويحصل نوع من الحلحلة لهذا التعقيد اللي صار.
1: مستعد ترامب برأيك إلى ما أسميته إجراءات حصنية؟ لأنه أمس، يعني هو الغريب أنه أمس كان متوقع أن يكون هناك تصعيد كبير.
0: أتصور موضوع التصعيد ده هو كان بيمهد لأنه يكون في آخر درجة أو أعلى درجة من التصعيد الكلامي أو الإعلامي، إن الحرب فيها جزء كبير جدا إعلامي. هو بيصعد والتصريحات طلعت مش دي أول مرة، للمرة المية بيصعد ويكرر التصعيد وعنده سياسة العصا والجذرة، لكنه هو يدرك تماما وإدارته سواء السياسية أو العسكرية إن الحل العسكري غير ممكن ولن يجني أي ثمار إلا مزيد من الدمار. كمان أثبتت إيران أنها عندها قدرة على الردع سواء مباشرة من إيران أو من ما يسمى بالدروع الإقليمية. ولذلك أعتقد هذا التصور وهذا الرد من جانب إيران ممكن تتقبله أمريكا بصدر رحب، لأنه هو يريد أن ينهي هذا الصراع قبل بداية انتخابات التجديد المصري في نوفمبر القادم.
1: طيب دكتور نبيل، هل نحن أمام بداية مسار تفاوضي فعلا أم أنه اختبار نوايا؟
2: مساء الخير أستاذ نور، تحية لك وحديث أستاذ أحمد. نحن فعليا أمام اختبار النوايا، لأنه الآن هي ربما نيويورك بتمثل فرصة دبلوماسية مهمة. وجود القيادتين والوسطاء في مكان واحد يسمح بتجاوز بدء الرسائل غير مباشرة، وبالتالي نحن أمام مجموعة من السيناريوهات. السيناريو الأول هو لقاء مباشر بين ترامب والرئيس الإيراني ومهد لإطار تفاوض جديد، هذا أمر مستبعد. لكن هنالك سيناريو آخر، لقاء على مستوى وزير الخارجية والمبعوثين الأمريكيين دون اجتماع رئاسي، مع إعلان تفاهم أولي بشأن هرمز والحصار وتأجيل القضايا النووية المعقدة، مع استمرار الاتصالات دون اختراق مع بقاء التصعيد العسكري والاقتصادي بمعنى أداة ضغط متبادلة. نيويورك قد تكون نور هي مكان لقاء بين الرئيسين، لكن ممكن أن تكون مكان اتخاذ القرار السياسي باستئناف التفاوض. يعني هي لن تكون هي المكان للقاء ما بين الرئيسين نظرا للموانع. اليوم نتحدث عن موانع أمام بوشكيان. أولا محدودية صلاحياته، لأن القرار الاستراتيجي بشأن المفاوضات مع واشنطن والحرب تحتاج موافقة المرشد والحرس والمؤسسات.
1: هو المرشد المفروض أنه يعني أعطاهم صلاحيات، أليس كذلك؟
2: صحيح، لكن ليس لقاء على مستوى الرئيس، لأنه في هنالك معارضة للمتشددين. الجناح المحافظ الإيراني يرفض اللقاء المباشر مع ترامب، يعتبره تنازلا سياسيا خطيرا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزء كبير من عمليات الاغتيال واللي مهدت الأرضية للاغتيالات الإسرائيلية اللي أدت إلى مقتل المرشد علي خامنئي و41 من هذه القيادات. الأمر الآخر هي غياب الضمانات. يعني طهران تخشى أن تقدم تنازلات قبل الحصول على تخفيف فعلي للحصار والضغوط العسكرية، بالإضافة إلى مشكلة التسويق الداخلي، لأنه لقاء ترامب دون مقابل ملموس قد يعرض بوشكيان لانتقادات كبيرة داخل مؤسسات النظام، وقد يؤدي إلى الإطاحة به. وبالتالي الوسطاء قد يقوم بدور محوري في هذا الأمر، دور القطري في تقريب المواقف، صناعة تفاهمات سياسية حول هرمز ووقف التصعيد، باكستان نقل الرسائل بين مراكز القرار الإيراني وواشنطن، والاستفادة من قواتها مع القيادات العسكرية والسياسية. أنت بتعرفي نور أن وزير الداخلية الباكستاني الآن موجود في في في طهران، نقل رسالة مهمة من قائد الجيش الباكستاني بهذا الخصوص. وعمان أيضا يكمن المساهمة في صياغة ترتيبات الملاحة والضمانات المتبادلة، ودول الخليج أيضا الدفع نحو تفاهم يحمي المنشآت النفطية والملاحة ومنع انتقال المواجهة إلى أراضيها.
1: يعني دكتور، يعني الكثير من المحللين وحتى منهم الأستاذ أحمد منذ قليل يربط يعني التصعيد وتخفيض التصعيد ونوايا ترامب في هذا السياق بأنه هو ينتظر الانتخابات الأمريكية. لا أعرف إلى أي مدى يعبأ بالفعل ترامب بموضوع الانتخابات، لكن عندما تكون إيران تعرف أنه هناك استحقاق قادم أمام ترامب، ما الذي قد يجعلها يعني تحاول الآن أن تخفف من الضغوط أو تتراجع خطوة إلى الوراء؟
2: سؤال مهم نور. الآن في تقدير أنه الجانب الإيراني بيحاول يرفع منسوب التهديد قليلاً عبر ما يسمى باستراتيجية المضائق والممرات من خلال ما يسمى بسياسة حافة الهاوية للتأثير على الرأي العام الأمريكي اللي رفع قيمة أسعار النفط، وهذا فعل أمر تحقق. يعني اليوم تجاوز 102 دولار سعر خام برنت، بالإضافة إلى محاولة الحد من نفوذ الرئيس ترامب للوصول إلى أغلبية مريحة في هذه الانتخابات، على الرغم من أن استطلاعات الرأي العام تتحدث على خسارة الحزب الجمهوري. الآن في هنالك جناح موجود داخل حرس الثوري الإيراني بدأ يستشعر خطورة ذلك، بأنه هذا الأمر محسوم لصالح لغير صالح الرئيس ترامب، وبالتالي قد يقوم الرئيس ترامب بخطوة تصعيدية غير مسبوقة نتيجة لخسارة هذه الانتخابات أو الشعور بخسارة هذه الانتخابات التجديد النظري، وبالتالي هو يحاول أن يستبق الأحداث من ناحية، وربما قد يؤجل هذه الضربة إلى ما بعد انتخابات التجديد النظري، بمعنى أن التصعيد سوف يكون هو سيد الموقف من ناحية، وبالتالي الجانب الإيراني باتت لديه قناعة مهمة أن كلفة الحرب يهون عليه من كلفة الاستسلام، لأنه ما يطالب فيه الرئيس الأمريكي هي أمور غير معقولة بالنسبة للجانب الإيراني، ويتحدث عن ورقة هرمز، يتحدث
1: يعني. ولهذا دكتور يبدو غريبا الحديث عن عودة إلى التفاوض الآن.
2: صحيح صحيح، هو أمر غريب عجيب، لكن في نهاية المطاف كل شيء ممكن في السياسة. الآن ربما الرئيس الأمريكي يريد تهدئة مؤقتة ريثما تمر الانتخابات التجديد النصفي، لكن هنالك تصعيد غير مسبوق، وربما أن هنالك معلومات استخبارية لدى الجانب الأمريكي بأن إيران ترتب إلى عمل ما، خصوصا أنه هي تحاول أن تصدر أزمتها الداخلية إلى الخارج بسبب الضغوط الاقتصادية، انهيار العملة الوطنية توما، نسبة التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، الفقر. إحنا اليوم نتحدث عن نور 50 مليون إيراني تحت الفقر، تحدث عن 23 مليون إيراني لا يستطيع تأمين السلع والمواد الأساسية، ارتفعت المواد الأساسية من 15 إلى 400%، بالإضافة إلى أزمة الوقود والبنزين وغير ذلك. هذا سبب إشكالية كبيرة، وبالتالي ربما قد يلجأ النظام الإيراني لتصدير هذه الأزمة عن طريق افتعال حالة أو بيئة صراعية غير مسبوقة في هذا الاتجاه. وربما هنالك نحن أمام يعني أحداث 7 أكتوبر جديدة، لكن هذه المرة بصيغة إيرانية من خلال التوسل بالحركة الحوثية. طيب. للتصعيد من خلال ورقة مضيق باب المندب، وأيضا التصعيد الإيراني، وهذا أمر ربما هنالك مؤشرات كما يتحدث الجانب الإسرائيلي وحذر إيران من مغامرة عسكرية قد تقوم فيها بأي لحظة.
1: أستاذ أحمد، هل تتفق مع الدكتور نبيل في احتمالات التصعيد، في سياق احتمالات التصعيد؟
0: الحقيقة كل الاحتمالات واردة، يعني احنا مش مسألة نتفق أو نختلف، كل ما قاله الدكتور واقع جدا ويحصل، لكن من الصعب جدا حد يتنبأ بما يفكر فيه الرئيس ترامب. كل الخيارات مطروحة، لكن مع أنه جاهز للتصعيد، ما الذي جعله يتردد ويقطع أجازته في الويك اند من كامب ديفيد ويرجع البيت الابيض، ويقال ان كان في استعدادات والانابل جاهزه والطيارات هتتحرك من المدرجات، وبعدين تراجع للحظه الاخيره؟ هل ده تسويق اعلامي تشويق، هل هو حقيقه؟ لكن انا اتصور كلا الطرفين دلوقتي في موقف صعب، زي ما ايران حريصه ان الحرب تنتهي، امريكا اكثر حرصا ان الحرب تنتهي بشكل من الاشكال.
1: طيب، إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن التفاوض كخيار ممكن خلال هذه الفترة، يعني من اللافت للنظر أن واشنطن تتحدث عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى الآن، يعني فيما نملك من معطيات، بينما طهران تركز الآن في عرضها الحالي على موضوع وقف الأعمال العسكرية ورفع الحصار. يعني يخطر على بالي هنا سؤال، أنه هل يتحدث الطرفان عن ما هو مشترك في سياق التفاوض أستاذ أحمد؟
0: أنا أعتقد إلى حد ما هذا كلام مقبول ويمكن النظر إليه، أن إذا كانت المفاوضات حتكون سلسة ومن الممكن تحقيقها، ما الذي يمنع ذلك؟ لأنه كلا الأطراف يعني جهد كبير جدا بذل، خسائر كبير جدا من الناحية العسكرية، وقف الاقتصاد العالمي، منطقة الخليج العربي كمان، الحلفاء التقليديين لأمريكا بدأوا يغيروا اتجاهاتهم سواء في منطقة الشرق الأوسط في الخليج أو حتى في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي موقف أمريكا يحتاج تقريبا لإعادة يعني نوع من المؤامة. كلما اقتربوا من بعض بصيغة من الصيغ وانتهت هذه الحرب واتفتح المضيق، الدنيا رجعت بشكل طيب زي 28 فبراير.
1: طيب، إذا كان يعني هلا حكينا عن موضوع احتمال التفاوض، إذا كان احتمال التصعيد هو الأكبر، فما هو التصعيد الكبير هكذا وصفه ترامب الذي يمكن أن يقوم به ضد إيران؟
0: لا التصعيد الكبير إذا كان هو عايز يعني يجامل المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي له ويقوم معاهم بضربة ضد الحوثي، أعتقد إذا كان مضيق هرمز يشكل مشكلة تمثل قلق للعالم، باب المندم لو الحوثيين صمموا إن هم يقفلوه ده هيكون شلل للعالم، وبالتالي الخيار العسكري بالنسبة لأمريكا أعتقد ورقة ضغط للتفاوض وليس اختيار إنه ممكن يحصل على الأرض.
1: طيب دكتور نبيل، ما الضمانة التي يمكن أن تطلبها إيران اليوم حتى لا يتحول أي وقف للأعمال القتالية إلى هدنة مؤقتة تعود بعدها الأعمال القتالية وقد حدث ذلك سابقا؟
2: يعني الجانب الإيراني يريد ضمانات بعدم استهدافه مجددا، يريد رفع العقوبات بشكل تدريجي، يريد ضمان الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة التي تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذا الالتزام عند توقيع إطار التفاهم ما بين الطرفين. لكن الطرف الإيراني الآن هو يريد أيضا اتفاق شامل يعالج الملفات الأساسية وليس هدنة مؤقتة تمنح واشنطن وقتا لإعادة ترتيب أوراقها. هرمز نور هي العقدة الأساسية، لأنه تمسك طهران بهذه الورقة يعكس أنها تعتبره ورقة الضغط الاستراتيجي الأهم في التفاوض، بالإضافة إلى رفض التفاوض تحت الضغط العسكري. يعني النظام الإيراني يرى أن قبول وقف إطلاق النار بينما تستمر الضربات أو الحصار سوف يفسر على أنه تراجع واستسلام للمطالب الأمريكية، بالإضافة لرفع سقف المطالب. يعني إيران بتحاول تحسين شروطها التفاوض عبر التمسك بمواقفها من أي تنازل، بالإضافة إلى تراجع دور الوسطاء، يعني رفض الرسائل المنقولة عبر باكستان وقطر ووقت سابق العراق وعمان، يشير إلى أن الوسطات لم تعد كافية وأن القرار النهائي هو مرتبط بتفاهم حول القضايا الجوهرية، بالإضافة إلى نقطة مهمة علينا الانتباه له ما يتعلق بتبادل الرسائل المتشددة المتبادلة بين أمريكا وطهران. هذا يعكس استمرار الحرب والسياسة بالتوازي مع اتصالات غير المباشرة. الآن الهدف الإيراني هو الحصول على ضمانات، وبالتالي من خلال طبعا رفع الضغوط والعقوبات ووضع حرمز قبل أي وقف لإطلاق النار ما بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية باتت تتحدث عن الالتزام المتبادل بأنها لن تقدم على أي خطوة كما كان الحال في السابق، بمعنى أنه لن ترفع الحصار وتقوم بإنهاء دعيني أسميه العقوبات والإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة ما لم يكن هنالك تنازلات إيرانية واضحة ومتزامنة.
1: دكتور، يعني إذا كان ربما اللقاء بين الرئيسين مستبعدا أو يحتاج إلى موافقات وتوافقات إيرانية داخلية أكثر من ذلك، هل تعتقد أنه روبيو وعراقجي بإمكانهما أن ينجزا تفاهمات أولية معينة تؤجل انفجارا ما خلال الفترة الحالية؟
2: يعني اعتقد انه لا اعتقد ذلك في ظل الظروف والمتغيرات الحاليه، لانه هذا مرتبط الان حتى نور في الجهود الباكستانيه، لان هنالك وفد باكستاني موجود في طهران هدفه الاساسي وقف التصعيد في باب المندب وضد المملكه العربيه السعوديه والمساعده في تامين الملاحه حتى لا تتحول اسلام اباد من وسيط بين ايران وواشنطن الى طرف يفرض عليه التزاماته الدفاعيه خيارات اخرى. الان الاختبار الحقيقي ليس قبول ايران استقبال لغوي ولا الرسائل الباكستانيه، بل مدى استعدادها لترجمه الوساطه إلى تهدئة ملموسة في هرمز وباب المندب. هل تستطيع باكستان الضغط على إيران في ملف الحوثي والمفاوضات مع واشنطن؟ يعني تمتلك إسلام أباد أدوات ضغط مهمة على طهران، لكنها أقرب إلى الضغط الدبلوماسي المحسوب منها إلى فرض إملاءات، بالإضافة للالتزام بأمن المملكة العربية السعودية، لأن التصعيد الحوثي نور يضع الآن باكستان أمام مسؤولياتها الدفاعية والسياسية تجاه الرياض ويمنحها مبررا مباشرا للضغط على طهران، وربما إرسال وزير الداخلية يحمل تحذيرا واضحا من أن استمرار استهداف السعودية قد يدفع باكستان إلى تفعيل التزاماتها الدفاعية بموجب اتفاق مكة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص بالشأن الإيراني ضيفي من عمان، شكرا جزيلا أيضا لضيفي الأستاذ أحمد محارم كاتب ومحلل سياسي ضيفي من واشنطن. مشاهدينا شكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لا أعلمت منازل،
4: الله،
3: روحي بها مكثت وجسمي راح.
4: كيف جمعت الطب والشعر؟
3: أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين، مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط.
4: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
3: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها.
4: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
3: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
4: أصافح العراق، أصافحه.
3: شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس. نزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأة القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
4: كيف وجدت مهرجان الشعر؟
3: بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل، والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
4: الله الله.

0: النزار قباني ليس سوريا، السياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
1: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
0: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها. أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لو علمت منازل
1: الله،
0: روحي بها مكثت وجسمي راحل.

0: مرحبا يا عراق، جئت أغنيك وبعض من الغناء بكاء. مرحبا يا عراق، كيف العباءات وكيف المها وكيف الظباء. مرحبا يا عراق، هل نسيتني بعد طول السنين سامراء. كيف أحبابنا على ضفة النهر وكيف البساط والندماء. إن في داخلي عصورا من الحزن، فهل لي إلى العراق التجاء وأنا العاشق الكبير، ولكن ليس تكفي دفاتر الزرقاء.
1: أنت عراقي بامتياز،
0: أتشرف.
1: وعندما تحدثت عن العراق في الحلقة السابقة التي تتذكر سجلناها،
0: كان بيننا لقاء،
1: نعم، سحرت الناس في حديثك عن العراق حتى ظن البعض أنك عراقي فعلا. يعني
0: حياكم الله دكتور، حياك في الله. منزل جديد من منازل القصيد. مرحبا بالدكتور وليد الصراف.
1: مرحبا بك وشكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أطل فيها من نافذتك الكريمة.
0: والله هذا كرم منك،
1: كرم منك والله،
0: أن نكون نعم. عندك في منازل القصيد.
1: نعم، لك يا منازل لو علمت منازل.
0: الله.
1: روحي بها مكثت وجسمي راحل، عن ناظري بانت وإن بانت له، والدمع بينهما حمام زاجل.
0: الله.
1: في كل ركن منك سهم قاتل، وبكل ركن في الفؤاد مقاتل. سألتهن عن الهوى فأجبنني، ولقد يفر من الجواب السائل. درست طلول الأرض عبر عصورها، وخوت جوانبها وأنت أواهل. درس الوقوف على الطلول، وأقفرت برك الدموع، ودمع عيني هامل.
0: يا سلام.
1: ما دمت حتى اليوم في وطني، فلي وطن ولي عما سواه شواغل. ولقد نهلت من المدامة صرفها، وعللت ما لا يحتسيه الناهل. وعرفت في صحو الطيوف وفي الكرى من قاد لي طوعا وما يتثاقل. فوجدت أعذبها نسائم دجلة والنخل أجملها ولست أجامل.
0: يا سلام.
1: يا أيها الوطن الذي شهداؤه إن ضاع قاصده عليه دلائل. شبهت نسفك بالخضم وموجه، لولا يحد من الخضم الساحل. ووصفته بغمائم أبدا همت، لو كان من محض الدماء الوابل. سد الطريق على الربيع فجازهم وأتى، فكل الأرض منه خمائل. جيش من الآفاق أقبله، جنده عشب الربا ونسائم وعنادل. وكأن كل شجيرة قد أزهرت أوراقها بالورد رمح ذابل. حتى الأزاهر وهي في ريعانها فاحت فراحت بالأريج تقاتل. موتوا بغيظكم فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل. والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
0: الله الله. يعني مرت القصيدة بمستويات من الأسى في بعض مشاهدها،
1: نعم،
0: عن الدماء النازفة، وبمستويات عالية جدا من الإحساس الوجداني. وأنا ماشي معك في منازل القصيد وأستمع إلى منازل جديدة.
1: نعم نعم نعم، هو عنوان القصيدة، عنوان برنامجك يوحي بهذه القصيدة، يعني يوحي بأمثالها.
0: يا مرحبا بالدكتور وليد، شاعر العراق الكبير.
1: الله يسلمك.
0: كيف جمعت الطب والشعر؟ يعني إبراهيم ناجي
1: نعم
0: يقول: والناس تسأل والهواجس جمة،
1: نعم،
0: طب وشعر كيف يتفقان؟
1: والله فعلا فعلا من الصعب جدا أن يتفقا، لأن كل منهما يسلك إلى الإنسان من جهة مختلفة تماما. يعني أنا مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب، وهؤلاء يعني هذان السجينان لا يتفقان أحيانا، أكثر الوقت لا يتفقان.
0: في النهار طبيب وفي الليل شاعر.
1: وفي الليل شاعر، حين ينام هذا يستيقظ ذاك. نعم.
0: ألم يتصالح يعني هذان الطرفان؟
1: نعم
0: أبدا،
1: يتصالحان قليلا. تعرف دكتور حسين، الطب يعني جسم الإنسان، أنا دائما أقولها هو أعضاء علينا أن نعرف تشريحها، وهذه الأعضاء تعمل بآليات علينا أن نفهمها، وثمت أمراض أعداء تعطل هذه الآليات علينا أن نفهمها، وعندما نفهمها نوجه إليها أسلحتنا، الدواء أحيانا أو المبضع. ولكن المشكلة في الطب أنه محدود، يعني الجسد محدود بعمر وينتهي، الدواء محدود بمليغرامات، إذا زادت قضت على الإنسان، وإذا قلت لم تصب، نبت عن الشفاء.
0: وله عمر، مدة صلاحية،
1: له عمر ومدة صلاحية. ولكن الشعر أمر آخر، الشاعر يحلق خارج الزمان والمكان، في لحظة واحدة يذهب إلى زمن آخر وإلى مكان آخر. يعني مثلا تجول المتنبي في شأب بوان ولا زلنا نستعيد جولته،
0: بل نتجول
1: حتى الآن
0: معه،
1: ونتجول معه ونماشيه. فهذه هي عظمة الشعر.
0: يا سلام.
1: يعني أنا يخطر لي قصيدة لا أعرف قائلها أو قائلتها، ربما مشكلتي مع المطالع أحيانا أنسى المطالع، هذه مع وكان لفحة الرمضاء واد سقأه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يراعي الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويسمح للنسيم، ويريع حصاه حالية العذارى فتمسك جانب العقد النظيم.
0: يا سلام.
1: هذه قصة ناس ضاعوا في الصحراء وأنهكهم العطاش في الهجير، فرأوا واديا يدفق منه ماء وفيه دوحة يستظلون بظلالها، فنزلوا إليها ومن شدة ما ذهلوا بجمال هذا الماء الذي فيها هذا النبع، هنا ثمت حصى في النبع، في قعر النبع، ظنوه لؤلؤا فحالية العذارة، الحالية هي التي تلبس الحلي عكس العاطلة التي لا ترتدي الحلي، فحالية العذارة ظنت أن عقدها انفرط ولآل عقدها وقعت في هذا الماء، فلمست جانب العقد النظيم. شوف أقرأها مرتلخ إذا سمح الوقت. وكان لفحة الرمضاء، يعني الحرارة هذه، الحر الشديد، ومنها رمضان مثلا، وكان لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. المرضعة من تفطم الصغير تحن إليه، يعني هو
0: تشفق عليه،
1: تشفق عليه، فهذا النبع حنى عليهم كما تحن المرضعة على الفطيم.
0: يا سلام.
1: فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم وأرشفنا، شوف رقة المفردة،
0: تعبير.
1: مو سقانا أو كف، وأرشفنا على ظمأ زلالا، هذا الزلال ألذ من المدامة للنديم، يراعي الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويسمح للنسيم، ووين كانوا؟ كانوا بالهجير هم، ويسمح للنسيم تريع أو تخيف مثلا، يخيف يريع حصاه حالية العذارة فتلمس جانب العقد النظيم، لا يكون عقدها انفرط. فشوف هدايا الشعر يا دكتور حسين،
0: تفاصيل،
1: يعني نحن الآن لا نعرف القائل ولا نعرف له قبرا في الأرض، أتى الزمن عليه وعلى اسمه الثلاثي ومحى، لا نعرف هذا الوادي، كل علومنا لا تستطيع أن تدلنا أين كان هذا الوادي، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط، هذه الرسالة لم تكن تحتاج إلى ختم وطابع بريد وساعي بريد، وصلت إلينا ولم تتجعد في ظرفها رغم كل هذه السنوات ورغم كل هذه الناس التي مرت عليها بيننا وبينها. فكم هو عظيم الشعر، وكم هي ثمينة هدايا الشعر في زمن تعقم فيه السياسة والعلوم والفلسفات عن أن تمنحنا هدية، وحتى يعقم كل دكاكين الحلي في العالم عن أن تمنحنا لؤلؤا أثمن من الحصى في هذه القصيدة.
0: هل يكتشف المتلقي القارئ لشعرك أنك طبيب؟ هل اندس الطب داخل القصيدة؟ هل غفى صاحبك الشاعر فأخذ صاحبك الطبيب عنه القلم فخط ذات يوم شطرا ثم استدار هاربا؟
1: يحصل أحيانا تبادل الأدوار، هذا يحصل في غفلة مني يعني أحيانا أنا أسمعهما بوضوح يتخاصمان وأحيانا يتفقان علي دون علم مني أحيانا. نعم، وهذا يحصل في القصة والرواية أكثر.
0: كنت أريد تماما أن أقول هنا،
1: نعم،
0: يعني إن هذا ملاحظ في الخط النثري.
1: نعم.
0: طبعا الدكتور وليد الصراف لا يخفى على السادة المتابعين والمشاهدين، ولكن ربما نقول لجيل الشباب الوليد، نعم، أن يتعرف على الدكتور وليد، وهو الشاعر الذي طبع الدواوين ولكنه في المقابل أيضا كتب النثرة.
1: نعم.
0: وكتب مجموعة قصصية
1: ورواية.
0: وأنا
1: مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص، رغم أنني كنت أفوز بالجوائز الأولى على مستوى العراق في التسعينيات وفي
0: هو يبدو أن هنالك شخصا ثالثا في داخلك.
1: نعم.
0: غير هذين الشخصين.
1: نعم.
0: فصارا ثلاثة، القاص والشاعر.
1: نعم. والشاعر والطبيب.
0: هذا خجول، القاص الذي عندك ما زال
1: ربما
0: يجب أن يشاكس أكثر.
1: نعم. نعم. نعم.
0: للأمانة حضور القصة حتى في قصيدتك واضح.
1: نعم.
0: المطولات ولا سيما.
1: نعم.
0: المطولات، يعني.
1: نعم.
0: هذا السرد القصصي الذي.
1: نعم.
0: تنتقل فيه. وهنا تماما كنت أريد أن أشير إلى شيئين.
1: نعم.
0: الأول الدجاجة التي أصبحت خروفا وأنت
1: نعم
0: تتحدث.
1: نعم.
0: عن ذكرياتك في مجموعتك القصصية.
1: نعم. نعم. نعم.
0: ولا أدري إن كنت وقتها قد أدركت الدجاجة أم فاتك الخروف ولم
1: نعم والله كنت طبيبا في تل عفر في فترة القرى والأرياف، داومت في مستشفى الطوارئ، يعني في قسم الطوارئ في المستشفى. وأتذكر جاءني رجل عربي بابنه وهو يحتضر، يعني يموت، وحتى أنه اللعاب يخرج من فمه وسقط مغشيا عليه، فكان التشخيص هو تسمم بمادة كيميائية هذه في الزراعة، أورغانوفوسفورس نسميها،
0: يعني.
1: نعم. نعم. فهنا أنت تحقن المريض ب، يعني هي عملية معقدة هذه آلية المرض، هذه المادة السامة تعطل المادة تسمى الأسيتالكولين، يعني عملية معقدة تعطل إنزيما معينا فتظل تتقلص عضلاته، يعني الأسيتالكولين يعمل أكثر من اللازم، فأنت تعطي المادة المضادة الأتروبين
0: حتى توقف
1: تثبت. وفي البداية أرسلته إلى الحمام الذي يتخلط جلده من المادة، وأحقن 5 أمبولات أتروبين وأراقب أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين. لأن هذه المادة تضيقه،
0: تضيق البؤبؤ،
1: فعندما أعطي المادة المضادة الأتروبين يتوسع البؤبؤ فأفرح أنه يتخلص من السم، ثم بعد 5 دقائق يعود إلى التضيق، يصبح برأس الدبوس، نسميه pin point pupil، يصبح برأس الدبوس. ثم أعيد حقن الأبرة الأتروبين حتى أتيت على كل أمبولات الأتروبين في المستشفى.
0: فلم يبقى.
1: لم يبقى.
0: ولم يتحسن.
1: حصة العناية المركزة، حتى غضب مني طبيب العناية المركزة صديقي دكتور صلاح الجنابي، أحييه طبعاً، هو جراح الآن لا زال في تل عفر، غضب مثل ما هو، ماذا أفعل؟ مريض يموت يعني. فسهرت حتى الصباح وطبعا قبل أن أعالجه ماذا قال لي أبوه؟ قال لي إذا خرج معافى سأهديك خروفا. سأهديك خروفا. طبعا أنا من عادتي أن أتحدث بخشونة مع الذي
0: مع المرافق
1: مع الذي يعرض علي هدية. يعني أنا هذا واجبي. كنا في زمن حصار وكان راتب الطبيب يمكن لا تصدق راتب الطبيب دكتور حسين كان دولارا واحدا في الشهر وليس في اليوم، دولارا واحدا في الشهر. فكان البعض يتصورون أن الطبيب هو يد سفلى، يعني راتبه دولار فنعطيه هدية. فأنا أتحدث بخشونة معهم، ولكن وجدت أنه ليس من الإنسانية أن أجبه الرجل بكلام قاس وهو يرى ابنه يموت. فقلت له ابتسام يعني انسى موضوع الخروف، أنا سأعالجه. المهم سهرت معه حتى الفجر، حتى لاحظت أن يعني
0: بدأ يتوسع
1: وشفي تماما، وفي الصباح تعافى تماما. فقال لي أبوه وهو يأخذه سأهديك دجاجة، سأدعوك إلى دجاجة. الخروف تحول إلى دجاجة. فأنا نسيت سهري كله وتعبي وغرقت في نوبة من الضحك. نعم، قلت له خروجه معافى يعدل عندي خرفان الدنيا كلها
0: ودجاجة
1: والديوك الذين مع دجاجة. فأخذ ابنه وخرج وهو لا يلوي على شيء.
0: الحمد لله على السلامة، كتب الله أجرك.
1: نعم،
0: انطلقت رحلة الشعري يعني في سن مبكرة مع الدكتور وليد.
1: نعم،
0: لكن هناك عدة يعني تساؤلات.
1: نعم،
0: من الواضح أن الذي يقرأ شعرك يمد يدا نحو التاريخ.
1: نعم،
0: ويدا أخرى نحو الفلسفة. نعم، ويدا أخرى إلى علم الاجتماع.
1: نعم،
0: ناهيك عن تتبع التفاصيل الدقيقة التي كنت بيني وبين نفسي أعزو سببها إلى كونك طبيبا.
1: نعم،
0: ويعني أن هنالك مختبرا كيميائيا.
1: نعم،
0: تتداخل فيه اللغة وتتداخل فيه القصيدة، وإن كان نزار لا يحب القصيدة الكيمياء كما يقول في
1: قتلتنا القصيدة الكيمياء.
0: نعم،
1: في القصيدة التي بدأت بها.
0: إيه صحيح.
1: نعم،
0: هذا كله يحيل إلى الروافد التي شكلت شخصية الدكتور وليد شعريا.
1: نعم، والله دكتور حسين هي الطفولة. يعني أنا دائما أقول إن الأشياء ترى نسختها الأصلية في الطفولة، وبعد ذلك تصبح فوتوكوبي.
0: التشكيل الأساسي في الطفولة،
1: يعني الشجرة هي التي تراها في الطفولة هي الشجرة الأصلية، بعد ذلك تكون فوتوكوبي، نسخة قد لا تشبه الأصل. فالطفل مخلوق خطير. كل الشعراء وكل العلماء وأي تفوق إنساني لو عدت إلى جذره ستجده في الطفولة، في أنك أبقيت هذا الطفل الذي في داخلك. أنا مرة في قصة قصيرة فازت بجوائز، والله قلت استعرضت طفلا يعني مشهدا لطفل يستند إلى شجر التين ويراقب النمل وهو يمر أمامه، ثم تمر السنوات ويدار المشهد. فأقول إنني أتثقف بكل هذه العلوم والآداب وعلم الاجتماع والفلسفة كما قلت لأضع هذه الثقافة في يد هذا الطفل المستند إلى شجرة التين ليكتب شعرا.
0: يا سلام،
1: هذا هو يعني مصدر الثقافة، أن تعطي ذلك كله للطفل. فأنا حريص جدا على هذا الطفل. مرة مررت من مدرسة الابتدائية وقد مرت سنوات طوال، ووقفت أمام السور وتأملت زحام الطلاب هناك. زين، فعدت زين. وجهت رسالة إلى نفسي، إلى وليد الصراف في السادس الابتدائي. فقلت له اليوم مررت من سياج المدرسة ونظرت بحسرة والتمستك في زحمة الطلبة فلم أجدك، فدلني أين أنت الآن؟ لست في البيت ولا في المدرسة ولا حتى في قبر لأزوره. منذ رحلت، منذ فارقتني وأنا وحيد وغاضب وحزين. الطب لم يعد إنسانية، والهندسة لم تعد بناء، والأدب يتحكم فيه شطار وعيارون. فأنت ابقى هنا، تشبث بالطبشور الأبيض والسبورة السوداء، فمنهما وحدهما تشف الألوان. الألوان خارج المدرسة كلها من الرمادي أو من تدرجات الرمادي. إياك أن تنجح وإلا فإنني سأرسب، إياك أن تكبر وإلا فإنني سأموت.
0: الله الله الله الله، هذه شعرية النثر.
1: نعم.
0: الرافعي كان يقول: أكتبني اليوم لأقرأني غدا.
1: نعم نعم نعم نعم، وما أكثر ما أفعل ذلك.
0: جميل.
1: نعم
0: جميل جدا. الموصل التي خرجت منها، المدرسة التي ذهبت إليها وأنت تريد أن تبحث عن وليد الصراف بين الزحام.
1: نعم.
0: في بيئة الموصل،
1: والله مدينة ساحرة
0: الموصل. قبل قليل كنت تقول أقرأها مرت اللخ،
1: والله
0: لفت نظري
1: مرت اللخ بالمصلاوي.
0: إيه بالمصلاوي اللخ. هذه اللهجة الجميلة. بالمناسبة نحن نشترك معكم
1: في بالدير، دير الزور،
0: بس في دير الزور وفي القامشلي.
1: في القامشلي أيضا.
0: إيه أهلنا المردلية أو المحلمية الذين جاءوا من ماردين، و
1: نعم.
0: هذا السهل الممتد بين جبل ماردين وإلى نصيبين إلى ميديات.
1: نعم نعم نعم نعم نعم.
0: والآن هم في القامشلي جزء كبير منهم،
1: حتى نسابة كان يصير منها زواجات.
0: إيه
1: وكذا.
0: نعم.
1: نعم نعم.
0: يتحدثون بهذه
1: اللهجة. صحيح.
0: الموصل، أنت تحمل الموصل معك في كل.
1: نعم.
0: حيثما توجهت.
1: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى هدمت. بالعكس كنا نشكو من الموصل، يعني كنا أنا ومحمد البياتي رحمه الله نضيق بالموصل ونحن شباب صغار، ولكن بعد أن تهدمت عرفت قيمة الموصل.
0: في رسالة من قابيل، الديوان الجميل الذي تحمله.
1: نعم.
0: الافتتاح النثري كان عن الموصل.
1: نعم.
0: القصائد كانت.
1: نعم.
0: عن الموصل،
1: كثير منها عن الموصل.
0: نعم. يعني أنت مثلا لك قصيدة صور
1: من الجو،
0: للموصل، كأنك كنت في طائرة.
1: نعم نعم، وهي طائرة شعرية وليست طائرة حقيقية.
0: نعم. طائرة مجازية.
1: نعم مجازية. نعم.
0: مكحولة والبدر من خطابها.
1: مكحولة، مكحولة والبدر من خطابها، هاي الموصل. وهي هناك ثمت روائي مشهور عندنا وكبير والله اسمه علي خيون. أيضا سمى شخصية في الرواية مكحولة، استمع إلى هذه القصيدة في أطراف الحديث في الشرقية. مكحولة والبدر من خطابها، ألقى بفضته على أعتابها، والفجر طوق جيدها بنظاره. النظار هو الذهب كما تعرف دكتور. مكحولة والبدر من خطابها، ألقى بفضته على أعتابها، والفجر طوق جيدها بنظاره وأراقه في مائها وترابها.
0: يا سلام.
1: وفد الربيع، هي الموصل يسمى أم الربيعين. وفد الربيع فأدخلته وأطلقت أنسامه وحمامه برحابها، سمحت له بزيارتين وبعدها تركته منتظرا على أبوابها.
0: يا
1: أحلى النساء، خرير دجلة صوتها، وشذا ورود رباه من أطيابها، ما زال ينسج وردها وغصونها متخفيا، ويحوك خضر ثيابها، وتمت بالقرب نسائم ليله لجديلها ورذاذه لرضابها. سفرت ضحا تبدي رويدا حسنها، حتى إذا جمحت مفاتن غابها، نم الحمام علي فانتبهت إلى ولهي، فهمت بارتداء حجابها.
0: يا سلام.
1: إن لفها ليل وأخفى وجهها، أبدى ملامحه أذان قبابها. الطفل شاب وشاب كل لذاته، وبنوه وهي بعنفوان
0: شبابها.
1: كم نمت تحت ظلالها، وشربت من غدرانها، وأكلت من أعنابها، نقلت قلبي في الهوى كنسيمها، وصمدت في اللأواء مثل هضابها، أزهو بأني نقطة في كلمة، في جملة، في صفحة بكتابها.
0: يا سلام يا سلام.
1: شوف يقولون عني نرجسي ومغرور، هو النرجسي هو نقطة في كتاب.
0: كل شيء مختلف في الموصل.
1: نعم.
0: كل شيء أنت تعيشه في القصيدة وتحمل رسالة الموصل معك.
1: نعم.
0: كل المدائن
1: كف الله يغسلها،
0: وأنت من
1: غسلت من طهرها الماء.
0: هذا بحق الموصل.
1: نعم.
0: والله تستاهل.
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: وتقول في أخرى إن الغمامة بها،
1: إن الغمامة بها دمع
0: لثاكلة.
1: اليوم في الموصل الأمطار من قطعت، هاي في يوم شتائي. اليوم في الموصل الأمطار من قطعت، والرعد والريح أنات لمجروحي. إن الغمامة بها دمع لثاكلة، وفي سواها دموع للتماسيح.
0: يا سلام. هل وفت الموصل لك الدين إذا كنا نعتبر أنك تقدم لها؟
1: والله الموصل في السنوات الأخيرة أكرمتني جدا. يعني أنا عندي قصيدة مثلا العنقاء،
0: معروفة، البائية.
1: البائية، نعم. يعني هذه أصبحت نصبا، مدير البلدية أستاذ عبد الستار جعلها نصبا قرب جسر السويس، مخطوطة عليه بحروف ذهبية. ورئيس جامعة الموصل دكتور قصي جعل منها جدارية في رئاسة جامعة الموصل، ولحنها ملحنون ورسمها رسامون، وسارت في مواكب مهرجان الربيع، وقدمت في عمل مسرحي في هولندا بإخراج فارس الماشطة
0: القصيدة.
1: قصيدة، نعم. وقدمت في مؤتمر المدن المنكوبة في سويسرا، وقرأها طلاب عرب في مدارسهم في بيت لحم في فلسطين، طالب قرأها. ولدينا سيدة وقور اسمها لطفية الجراح، عبرت بها متقدمة مجموعة من المثقفين، عبرت الجسر العتيق الذي يفصل بين الساحل الأيسر والأيمن، عبرته وهي تردد القصيدة وهم وراءها يسيرون، رامزة إلى أن الموصل اجتازت الأزمة. وأحيانا أسير في الموصل وبعض الناس يستوقفونني ويقرؤون لي مقاطع منها،
0: من هذه القصيدة. مع أنك كتبت للموصل أكثر من قصيدة،
1: بس هذه القصيدة يعني شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس في زمن جف فيه الشعر.
0: الله الله.
1: فأنا فرح لصدى هذه القصيدة.
0: يبدو أن صاحبك الطبيب الذي في داخلك كان في غيبوبة.
1: نعم.
0: وكان
1: نعم.
0: الآخر
1: مزحته جانبا. نعم.
0: كان الآخر، وأنت حاولت أن ترمم منارة الحدباء في قصيدة.
1: نعم.
0: أخرى.
1: نعم.
0: ولكن
1: نعم.
0: الحقيقة الحديث عن العنقاء والحدباء العنقاء، لا بد هنا يعني أن نستعيد صورة تلك القصيدة. أنا أعرف أنها قد تتعبك، ولكن ما شاء
1: لا
0: الله.
1: لا تتعبني، ولكن قرأتها كثيرا في عواصم.
0: نحن في منازل القصيد،
1: في منازل
0: نريد
1: القصيد.
0: أن نسمعها.
1: نعم نعم. حدباء، لا تقنطي، إني أرى القصب لم يصبح الناي لولا أنه ثقب. ما زلت عبر دخان الحرب فاتنة، ودجلة دمعة في خدك انسكبا. تريق فضتها الأنهار فيك دجا، وتسكب الشمس في أسحارك الذهبا. والشمس وجهك، إن أسفرت لاح ضحى، وإن وضعت حجابا فالضحى احتجبا. حتى استرابت به شمس النهار، ولم يعلم ضحاها لأي منكم انتسبا. أخت الجنوب، على جوع يقاسمها نخيله في الخطوب الظل والرطبا. بيت القصيد له يهتز إن تليت قصيدة الشرق من أصغى لها طربا. كأن أيسرها شطر وأيمنها شطر، بحبر الربيع الأخضر كتبا. والجسر والناس ما تنفك تعبره، كوقفة بين شطريها قد انتصبا. كنا على الجسر نبكي واقفين ربا، واليوم نبكي على جسر هوى وربا. تجعد الأفق والنخل حنى هرما، تجعد الأفق والسرو حنى هرما، ولم يعد دجلة كالأمس مصطخبا. ما باله سار كالأعمى، تؤنبه غرقاه، يذهل عن عشب وريح صبا. خريره كركرات الطفل، كيف غدا سعال شيخ مسن يكتم الوصبا. ما بال سورك قد أمسى تسوره، رهان طفلين قرب السور قد لعبا، وكم رماح رمته أمس فانكسرت، وكم جواد أتاه جامحا فكبا. أدري المنارة أمست بعد عزتها وليمة الدود، أدري المسجد انتهبا، أدري البنى درست، أدري الصوى طمست، أدري العناقيد عنها نامت الرقبا، أدري على صدرك الأنقاض قد جثمت، وأنها سدت الأفق الذي رحبا، وأن ألف حياة تحتها وئدت، وأن ألف غراب فوقها نعبا. أدري ولكنك العنقاء ما دفنت إلا وآشور من تابوتها وثبا.
0: يا سلام.
1: قومي من النوم يا حدباء، غاسلة في دجلة بعد نوم وجهك التربا، قومي فملء مدى كفيك ألف يد إليك قد مدها أبناؤك النجبا. الموصليون ما هانوا ولا وهنوا بصبرهم في الدواهي أذهل النوبا، شوس مقاحيم خواضون في رهج ينكب الرعد عن صيحاته هربا. ما قاوموا طمعا أو سالموا فزعا أو أقدموا رغبا أو أحجموا رهبا. ما دمت فينا فلا دار قد انهدمت ولا سراج خبا فيه اللهيب خبا فينا، وفي أغنيات الناس، في لعب وفي طيوف يتيم تستعيد أبا، في السوس يسكب، في السواس، في قرب سود بخمر حلال باهت القربا، وفي حكايات جدات مضينا، وفي قبر بلا شاهد من زاره انتحبا، في باب بيت عتيق خلفه كمنات كي تعتدي بدموع ذكريات صبا. قومي من النوم يا عنقاء وانتفضي على رمادك، قولي كن يكن لهبا، والله لن يهتدي نوم لأعيننا حتى نعيد لك الأمس الذي ذهب.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك. يا سلام على البحر البسيط.
1: على البسيط، نعم.
0: وعلى البائية، وأنت نعم. تحب البحر
1: نعم.
0: البسيط
1: نعم.
0: هل أعدتم للموصل أمسها الذي ذهب؟
1: والله هذه القصيدة يعني كانت شرارة لإذكاء همم الناس، وسمعت أن أحد المسؤولين يعني في الموصل كان عندما يجتمع بمعيته من الكادر يقول لهم والله لن يهتدي نوم لأعيننا حتى نعيد لك الأمس الذي ذهب. الحمد لله عاد الكثير منها، وبمعونة العراق كله. الموصل يعني الموصل هي العراق مصغر، يعني العراق كله يحبها وهي تحب العراق كله، هي ذابت فيه وذاب فيها.
0: وأنت كتبت للعراق ككل.
1: أكيد. نعم.
0: وكتبت لبغداد
1: وخصص كثيراً.
0: حتى في ديوانك رسالة من قابيل كنت
1: نعم.
0: تتحدث عن الإسكندرية.
1: نعم.
0: وعن حلب
1: العربية، وعن حلب،
0: وعن حمص.
1: عن حمص نعم نعم.
0: وعن دبي.
1: وعن دبي.
0: وعن مسقط.
1: عن مسقط، كل مدينة زرتها كتبت عنها والله.
0: هذه الذاكرة أين تصنف في الطب؟ يعني هذا التعلق بالمكان هل هو شكل من أشكال الطفولة المنشودة التي تتحدث عنها يا دكتور وليد؟
1: نعم، هي مشكلة المكان أنه يعفو، هذه ورثناها منذ أجدادنا الجاهليين، أنه يعيش في مكان ثم يهجر هذه المكان إلى الماء والكلاء ثم يعود دامعا، يتذكر صباه هناك، يتذكر أحيانا. طبعا مفهوم الطلل دكتور حسين تغير كثيرا، يعني قبل كان الطلل أقوى وأقفر من نعم وغيره، مثلا قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، لم يبقى منه إلا موقد النار، إلا الثمام وإلا موقد النار. الآن الطلل يواجهنا بإسمنته وحديده، وقد أصبحنا نحن طللا، نحن الذين عفونا، حصل تبادل أدوار بيننا وبين الطلل في العصر الحديث.
0: تغرب المكان،
1: يعني الآن الطلل هو غير الطلل في العصر الجاهلي. أما بعد مأساة الموصل الطلل لم يعد الطلل نفسه الطلل الجاهلي، بعد مأساة الموصل تحولت المدينة إلى أنقاض. يعني أنا أمشي في شارع النجفي مثلا، هناك حلاق كنت أحلق لديه، اشتقت إليه، ذهبت فوجدت المكان قد أصبح عبارة عن
0: ركام،
1: ركام من الحجارة، لا تعرف دكان الحلاق من دكان الصائغ، من المكتبة، من الكذا. فأنا هناك سمعت امرأ القيس عبر 14 يناديني صوته صادقا صافيا: قفا نبكي. فأنا أقول له: حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟ أين أقف؟ زال المكان، زال المكان ولم يبق منه شيء يدل عليه. فأنا يعني الطلل لدي بعد مأساة الموصل، وانعكس هذا في دواويني وفي قصائدي،
0: ظلال من الشجرة،
1: من الشجرة، نعم، أصبح طللا آخر.
0: لك قصيدة تقول: ظل لطلل موصلي،
1: نعم نعم نعم نعم،
0: وقفت برسم،
1: وقفت
0: الدار،
1: برسم الدار،
0: والعمر قد مر،
1: والعمر قد مر،
0: فذكرني أمسي وأنى لي الذكرى،
1: وقفت فنادتني الشبابيك
0: والكوى
1: بأسمائي الأولى لتغتالني جهرا، وقفت وما في الموت شك لواء

0: بعودي. فبات جميع الناس في أمره حيرا وريب أساتي، واستعانوا ببعضهم لكي يجدوا عذرا فلم يجدوا عذرا.
1: الله الله الله. عمر أبو ريشة أراد أن يفلسف الطلل بطريقة أخرى، ولما تحدثت عن أن الذي صار طللا هو الإنسان،
0: نعم،
1: وأن المكان هو الذي صار يقف
0: هو
1: على الإنسان،
0: يقف على الإنسان. نعم.
1: أبو ريشة أراد أن يفعل شيئا خاصا في قصيدة طلل لما ذهب إلى أثر.
0: قفي لا تخجلي مني،
1: لا قفي قدمي،
0: قفي قدمي إن هذا المكان،
1: قفي قدمي، لما وقف أمام الصرح.
0: أظنه قصيدة رائعة،
1: صرحا أظنه صرحا رومانيا في ريف حلب، في ريف منبج.
0: نعم.
1: فقال قفي قدمي إن هذا المكان يغيب به المرء عن حسه، رمال وأنقاض صرح هوت أعاليه تبحث عن أسه، أقلب طرفي به ذاهلا وأسأل يومي عن أمسه، أكانت تسير عليه الحياة وتغفو الجفون على أنسه، وتلك العناكب مذعورة تريد التفلت من حبسه، لقد تعبت منه كف الدمار وباتت تخاف أذى لمسه.
0: الله الله.
1: هنا ينفض الوهم أشباحه وينتحر
0: الموت من
1: يأسه. يأسه.
0: الله الله. هاي منذ الصبا قرأناها القصيدة. وكان الإنسان
1: أكثر شيء جدلا.
0: نعم، كان أكثر شيء جدلا. كان يرحل حيث اقتضى الماء والكلى أن يرحل، الآن الإنسان يرحل حيث دعاه الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكان الشاعر يستوقف صاحبيه على الطلل، والشاعر الآن يستوقف قراءه على الطلال، ويستوقف شركاءه في هذه المحنة الإنسانية التي تتوزع الناس جميعا. والله العظيم الشعر يستطيع أن يوحد الأمة، الأمة العربية، وعلى السياسة أن تتعلم من الشعر. كل شاعر عربي شعره ممحاة تمحو الحدود بين الدول، كل قصيدة هي ممحاة تمحو الحدود بين الدول، وعلى السياسة أن تتعلم هذا الأمر من الشعر.
1: كنت أريد أن أضيف.
0: نعم.
1: لأن المتنبي أمسك هذا الملمح جيدا في العلاقة بين الشاعر المثقف وبين السياسي، وأراد أن يقيم تصالحا، بل وجه رسالة واضحة للسياسي، أن دعاني إليك العلم والحلم والحجة. دعاني إليك العلم
0: والعلم والحجة،
1: وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائقك الزهر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نظمه شعر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت
0: لهم عذر.
1: هو كسياسي رضاه، أرضاه،
0: نعم،
1: أعطاه ما يريد من المدح، أعطاه ما يريد،
0: ولكن وراء الكلام كلام آخر.
1: وضح له أوتادا أن الذي دعاني إليك كان شيئا مختلفا عن التكسب، العلم والحلم والحجة. والحقيقة أنا أظن لفظها هكذا، الحجة، صح؟
0: الحجة، نعم.
1: نعم. أظن أن المتنبي كان متعمدا أن يذكرها على هذا الترتيب، وكان متعمدا أن يأتي بها. اليوم نحن ما يعني في ظل واقعنا الحالي،
0: واقع
1: ماذا نقول؟ دعاني إليك النت مثلا والفيسو
0: والفيسو. شوف الآن دعوات لمحاربة الشعر العربي، يعني يكون من يجي يقول لك والله المنبر من الحداثة أن تشطب على المنبر، هذا كلام هراء هراء. القصيدة هي رسالة من لسان إلى أذنين، قولا واحدا انتهى. حتى القصيدة التي نقول إنها لا تصلح للمنبر للقراءة الصامتة، نحن عندما نقرأها فنحن هنا نوظف العين لتنوب، لتحل محل الأذن في التلقي، في الإصغاء، فهي المنبر هو. والقصيدة العربية هي القصيدة التي تلقى وتحفظ وتروى وتتناقلها الأجيال. شوف قاعة الشعر العربية دكتور حسين، مكان ساحر، يعني هي ليست مجرد أربعة جدران، هذه الأربعة جدران تختزل الكرة الأرضية كلها، وساعة الشعر في هذه الأربعة جدران تختزل الدهر كله. بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد،

0: كائن يعني تنسى أن عمرك 40 أو 50 أو 60 أو 70، والذي قربك يجلس ينسى عمره، وتتحولون جميعا إلى كائن واحد عمره 14 قرنا، يخفق فيه قلب واحد وتهطل من عينه دمعة واحدة. الدمعة العربية دمعة يعني بدأها امرؤ القيس عندما وقف على طلال. الصم القشيري أضاف إليها ملحا جديدا، وكل شاعر عربي يضيف إليها ملحا جديدا حتى استوت دمعة عملاقة لا تشبه الدموع في بكاءات كل الأمم. بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، تنفتح شبابيك في القاعة ويهب منها أريج بثينة وعطر ليلى وعرار نجد، ونحلق في حالة توحدنا جميعا، نحن الذين نجلس في القاعة ومن هم خارج القاعة عندما يصغون إليها. فأي أمر يوحد العرب أفضل من الشعر.
1: يا سلام يا سلام. يعني نحن كان من البداية كنت أريد أن أشير إلى أننا في دمشق،
0: نعم،
1: ولكن أنا لم أستشعر يعني في نفسي أنك ضيف وأنني صاحب
0: أكيد
1: بيت.
0: أكيد
1: مثل ما استشعرت أنني عراقي.
0: عراقي نعم نعم نعم نعم.
1: وهنا تماما حينما ذهبت إلى القاعة وفتحت لنا الشبابيك، نعم، وتحول المتعدد إلى متوحد واحد
0: بالضبط،
1: وأصبحت الأجزاء كلا واحدا.
0: ومن يحسن الوصف مثلك، من يحسن أن يكون ناقدا انطباعيا في اللحظة مثلك.
1: يعني بارك الله فيك.
0: والله
1: نعتز بشهادتك.
0: ليست مجاملة، لا والله، هاي مو أول مرة.
1: أنا نعم. على فكرة أنا عندي، أنت تحدثت عن الطفولة، وأنا عندي شكل كبير من أشكال العاطفة الطفولية.
0: أكيد.
1: يعني أنا ربما في جلسة أخرى نوسع الحديث أكثر في الحديث عن النزوع الطفولي في شعر وليد الصراف.
0: نعم.
1: هل كتب أحد من الرسائل؟ وقد كتبت رسائل كثيرة.
0: نعم نعم.
1: هل تناول أحد هذا؟
0: والله لم أنتبه فعلا.
1: قد نعقد جلسة يعني ثانية. نعم. وربما نعم. ثالثة ورابعة إن شاء الله، ونحن طماعون وأنت كريم.
0: لا بالعكس،
1: في الحديث عن هذا. لكن أعود إلى قاعة الشعر وقد نعم. جئت عليها.
0: نعم.
1: يعني أنت استدرجتها إلينا.
0: هاي الطقوس ما أعد والتصفيق ما موجودة، يمكن بس عندنا هاي. نعم.
1: نحن في مهرجان دمشق للشعر الدولي التقينا فيه.
0: نعم.
1: كان سببا في
0: هذا
1: أن نجتمع، وأنت تعود إلى دمشق بعد غياب ربما زاد على 15 سنة.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: حزت جائزة لها علاقة بحلب يوم كانت.
0: نعم،
1: حلب.
0: نعم، فزت بالجائزة الأولى لحلب عاصمة الثقافة الإسلامية.
1: نريد أن نتحدث عن مع حفظ الألقاب عن وليد الصراف وسوريا في هذا الجانب. سواء
0: نعم.
1: سوريا التي تمثلت له دمشق، وأنا أعرف يعني مسبقا أنك تحب نزار قباني بل تراه
0: حبا جنونيا.
1: أي نعم. نعم. وسواء فيما أخذته وحصلت عليه، بل نحن الذين حصلنا على هذا الشرف.
0: أوه. أوه والله أنا.
1: يوم كانت حلب عاصمة الثقافة الإسلامية. نعم. عام 2006.
0: نعم نعم.
1: أو في مهرجان أبي تمام.
0: نعم، أنا دعيت إلى مهرجان أبو تمام في درعا. نعم، في ناحية جاسم.
1: عام 2009.
0: في 2009. نعم نعم.
1: ووقتها كانت آخر زيارة لك.
0: هذه كانت آخر زيارة.
1: انطباعك وأنت تعود إلى دمشق.
0: العرب تقول يبس الثرى بيني وبينها، هذه تدل على العداء يعني.
1: نعم.
0: لا والله أنا لم يعني فقط أنا لم آتي، ولكن الثرى بقي في الذاكرة زاهرا.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: والله دمشق هي امرأة.
1: عفوا أسلوبي في طرح السؤال وذكرني بالدكتور عبد المجيد السامر.
0: سامرائي. نعم.
1: كيف
0: نعم.
1: رأيت الدنيا؟
0: كيف رأيت؟
1: ما أدري كيف خرج هذا.
0: نعم. نعم نعم نعم.
1: آسف، تفضل. كيف وجدت دمشق؟
0: والله دمشق يعني مثل الموصل، هي امرأة ساحرة. عندما تفارق امرأة وتعود إليها بعد 20 عاما، تجد أن التجاعيد قد تسللت إلى وجهها. تجد أن الشيب وجد سبيلا
1: فتخبو عواطفه
0: إلى شعرها يعني. ولكن دمشق أصبحت أكثر شبابا وأجمل منها بعد 20 عاما، وهذا
1: تجددت.
0: هو سر المدن العريقة. مثل الخمرة المعتقة، كلما مر عليها الزمن أكثر أصبحت أكثر جمالا. وأنا فرحت كثيرا بهذا الربيع الذي وجدته في كل مكان في دمشق، رغم أن الفصل هو فصل الصيف.
1: كيف وجدت مهرجان الشعر في دمشق؟
0: والله مهرجان رائع. يا يعني مهرجان دون مجاملة. أنا كنت أبحث عن مهرجان يدعو الشعراء الحقيقيين، لأن هذا أصبح أمرا نادرا. أنت تعرف أنا طبيب، يعني أنا لو كنت إعلاميا أو كنت مدير مهرجان ماذا سأفعل لو كلفت أن أقيم مهرجانا؟ سياستي أنا أن أدعو أقل ما يمكن من الشعراء، أدعو الشعراء الكبار فقط،
1: النوعيين
0: الأفضل فقط، فقط الشعراء الأفضل، لا أدعو المفضول وأترك الأفضل. الذي يحصل في مهرجاناتنا أحيانا العربية أننا ندعو المفضول ولا ندعو الأفضل، بل ندعو الأسوأ ولا ندعو الأفضل. وأيضا لا أراعي التمثيل الجغرافي. شنو هاي الوهم مال لازم شاعرين من فلان بلد، شاعرين من فلان بلد، ثلاث شعراء من فلان بلد؟ يا أخي العربية عندما تحضر تشطب على الجغرافيا. النزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. أنا إذا بلد فيه خمسة شعراء كبار أدعوهم جميعا، وإذا أكو خمسة بلدان زين أو خمس بلدان ليس فيها شاعر لا أدعو أحدا منها، لأن إساءة إلى بلد أن تدعو شاعرا صغيرا منها. الذي يحصل أنهم يدعون أحيانا شاعرا لديهم طلاب في الجامعة في مدينتي يكتبون أفضل منهم، فأي مهزلة هذه؟ فأنا لو كان الأمر بيدي سأدعو أقل ما يمكن من الشعراء وأنسى التمثيل الجغرافي للبلدان. نحن في البحر البسيط والكامل، ولسنا في البحر المتوسط والبحر الأحمر، نحن في الشعر. الشعر فيه مناطق استراتيجية خطيرة، الدخول وحومل، الدخول وحومل مثلا هذه منطقة استراتيجية خطيرة، شعب بوان، بطن خبت اللي ما أعرف أشنه هو وين، هذه مناطق استراتيجية، هذه التي عيني عليها في الشعر. فأنا أدعو أقل ما يمكن من الشعراء الكبار فقط، وأنسى التمثيل الجغرافي، وأدعو نخبة من ألمع الإعلاميين العرب الذين يعملون في ألمع المنصات، ليش؟ ليفتحوا شباكا في هذه القاعة الصغيرة التي لا تتسع إلا لعشرات الناس، يفتحوا شباكا على عشرات الملايين.
1: جميل.
0: هؤلاء الإعلاميون هكذا يكون المهرجان، وإلا فلا يكون. شوف مهرجانات الخمسينيات، جواهري ترى فيها، ترى نزار قباني، ترى البردوني، ترى الفيتوري،
1: ويجتمعون دائما
0: فقط فقط، وخلي مئة مرة يجي، ماكو هاي مال والله جاء هالسنة يجي غيره، بلكي غيره رديء، شاعر رديء. فعلينا أن نتعلم، على الأسف نحن إلى الوراء نسير، الزمن يسير إلى الأمام ونحن إلى الوراء.
1: هل نفهم من حديثك
0: علينا أن نتعلم
1: أن لديك ملاحظات على المهرجان أم أنك؟
0: لا والله، مهرجان دمشق يا أخي قرأ فيه يحيى حمادي، قرأ فيه شوقي بزياء، قرأ فيه عمرو السعيدي، قرأ فيه، يعني أنا اللي سمعتهم لحد الآن، وبعد ما سمعتهم لم أسمعهم. كل مهرجان تخرج منه بقصيدة، قصيدة الجواهري في أبو العلاء المعري، هذه من مهرجان، هذه قف بالمعرة،
1: مهرجان أبي العلاء،
0: هذه القصيدة التي قرأتها الآن للقباني، هذه في مهرجان في بغداد، خرجت من مهرجان في بغداد. يعني كثير من أما مهرجانات هذه السنين تدور منذ أول يوم حتى آخر يوم، ولن تخرج منها حتى ببيت واحد وليس بقصيدة واحدة، تتناقلها الأجيال وتسير بها الركبان. فإذا لمن هذه المهرجانات؟ لماذا هذا العبث بالشعر والعبث بالمال؟ لماذا؟
1: دعنا نخرج بقصيدتك التي افتتحت بها المهرجان، التائية.
0: نعم. نعم،
1: يعني أنا من الكنوز التي جمعتها من المهرجان تائية الدكتور وليد الصراف، ولكن كان هناك حدة فيها، كانت حدة واضحة.
0: نعم
1: فيها.
0: نعم، تمت شعراء قصيدة نثر كان لي موقف معهم، فكتبت فيهم قصيدة، والقصيدة الحقيقية هي القصيدة التي تأخذ من المناسبة مجرد حجة للظهور لتولد. نعم،
1: فدعنا إذن. نعم. نختم بهذه القصيدة. نعم. الرائعة.
0: جعلت من الأسى نايا شجيا، وحررت القطيع من الرعاة، فما للكاس تعرض عن مدامي، وتختبئ المنائر من تقاتي، وما للشعر أطلبه ويأبى، وكان ولست أطلبه، يواتي. سقيت العاشقين وما أراقت سوى الغسلين في كأسي سقاتي. لكل زوجه في فلك نوح ووحدي في العباب أنا وذاتي. فلا كانت عليه مثل غيري ولا كانت على جبل نجاتي. يفر العطر من وردي ويمضي إلى جهة القفار العاهرات وأشجاري ذواهل دون جدوى تحدق في ظلال الهاربات. لقد أسرفت في مطري وقحطي وضيعت الضعون من الحيات. ولكني كما وصفوا وتبقى بقاء التبر لم يصدأ صفاتي. تمر الريح تلو الريح حيرا وتحكي للتنائف عن ثباتي. أنا ما زلت مثل الأمس غضا ولم أهرم وإن هرمت لداتي. ودانية لمن حلموا قطوفي وشوكاء لمن عجموا قناتي. وتختصم الرياح على جذوري وتصطلح الوحوش على رفاتي. أنا أحد على عصر جديد أطل من العصور الغابرات. تصيب عيون من سهدوا سباتا وتنبو مقلتاي عن السبات. إذا ما نمت ثانيتين أصحو على طيف الغنائم والرمات. على أن أستعير قميص غيري لأؤثر أن أكون من العرات. ولم أصدر يراعي وهو يحسو قراح الحبر إلا من دواتي. قصي شاسع الآماد شعري على الآباد مفتوح الجهات. عصي التيه منبت الدياجي به تعشو عيون البوصلات. يترجم عن لغات الغيب قولا ثقيلا فوق مقدور اللغات. ومنه تطل للراني إليه غيوب لا تطل على الرنات. ويبرق في الصوامع للتقات ويكمن في المضاجع للطغاة. ويغدو كل بيت منه يلقى عصا لقفت عصي الإمعات. تطير به الزواجل في الأقاصي وركبان الرياح السافيات. وينبته الغمام بكل مرعى وترويه الفلات عن الفلات. طموح البرق من سيل لسيل وقبلة كل بحر في الصلاة. وها أنتم وما حانت أذعتم بأني اليوم قد حانت وفاتي. تشيعون المراء ولا أبالي وأبقى صامتا جم الأناتي. وتبدون العداء فأزدريكم وأأنف أن تكونوا من عداتي. أنا رغم الضباب زجاج عمري يشف عن العصور القادمات. يحل الدهر في يومي فأحيا عصور الدهر من ماض وآتي. وتدرك دوحة قد كان لاقى بها حواء آدم ذكرياتي. أهيم بكل واد ثم أمضي فتسكنه إلى أبد غواتي. فيا لغبائكم أحسبتموني أموت إذا انتهت حقا حياتي. ألا ويل لكم ما عشت منها وويل ثم ويل من مماتي.
1: يا سلام يا سلام على طيب الكلام وعلى بحر الوافر وعلى هذا النفس الجميل والطويل. طبيب الأذن والأنف والحنجرة. نعم. هذا حين يصحو صديقك الأول أو صاحبك الأول والشاعر الكبير شاعر العراق الكبير الذي نحب والذي حين نسمع أو نلقى نمد معه أذرعا إلى التراث الجميل الأصيل القوي صاحب الفكرة وصاحب الصورة وصاحب التعبير. والأهم على الصعيد الشخصي بالنسبة لي، وهذا نوع من الأنانية الإعلامية.
0: نعم.
1: أن تتحدث عن ذاتك في برنامج عام. على الصعيد الشخصي فإني يعني أصافح العراق، أصافحك
0: أنا أيضاً أصافح،
1: وأنا أصافح. سعيد بالأنسام الموصل التي جلبتها لنا معك، وبذكريات العراق الحالم بغد أجمل وأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: والله يعني الوقت كيف مر لست أدري، وأنا جالس أتعلم وجالس
0: بالعكس أنا اللي أتعلم،
1: ذائب
0: نعم
1: وذاهب في غيابات من الجمال، وإن شاء الله نستزيد ونستزيد. شاعر العراق الكبير الدكتور وليد الصراف، حللت في منزلك في منازل القصيد.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور حسين.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والتي نبدأها بالعناوين. مقتل امرأة وطفل وإصابة طفلين بانفجار ذخائر غير منفجرة تطايرت من جراء انفجار منطقة العيس جنوبية حلب. القوى البحرية توقف زورقا قبالة سواحل اللاذقية يحمل 21 شخصا في أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة. رئيس الشرع يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة ويبحث معه تعزيز العلاقات السورية الفرنسية. ترامب يعلن عقد اجتماع استمر 3 ساعات بين مبعوثيه والوفد الإيراني ويتحدث عن لقاء آخر قريباً.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وطفل وإصابة شخصين آخرين إثر إصابتهم بذخائر غير منفجرة تطايرت خلال الانفجار الذي وقع في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. قال المراسل إن الانفجار وقع قرب مستودع يتبع لوزارة الدفاع في المنطقة ذاتها، وكانت وزارة الدفاع أعلنت مواصلة التحقيق في أسباب انفجارات شهدتها مواقع عسكرية على أن تعلن النتائج وتتخذ إجراءات لمنع تكرار هذه الحوادث.
1: نحن الآن في أقرب نقطة إلى المنزل الذي شهد اليوم انفجار جسم غريب أثناء قيام سيدة بأعمال تنظيف داخل منزلها في منطقة هضبة البرقوم بريف حلب الجنوبي. الحادث يأتي بعد سلسلة انفجارات وقعت أول أمس داخل مستودع للذخيرة تابع للجيش السوري في المنطقة، والتي تسببت بتطاير أجسام ومخلفات في محيط الموقع. وبحسب المعلومات المتوفرة أدى انفجار الجسم الغريب داخل المنزل إلى وفاة السيدة وطفل، فيما أصيب طفلان آخران بجروح. نقلت الإصابات في البداية إلى مستوصف العيس القريب من هنا قبل نقل الحالات الخطيرة إلى مشفى سراقب، حيث توفيت الإصابتين لاحقا. في أعقاب الحادث فرضت قوى الأمن الداخلي والجيش طوقا حول المنطقة ومنعت الدخول إلى محيط منطقة الانفجار، كما جرى إجلاء نحو 20 عائلة من المنازل القريبة المحيطة بالانفجار حرصا على سلامتهم. في هذه الأثناء تعمل الفرق الهندسية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على تأمين المكان ومسحه للتأكد من عدم وجود أجسام أو مخلفات أخرى قد تشكل خطرا على السكان. لذلك مع استمرار عمليات المسح والتأمين تبقى الأولوية حاليا لإبعاد المدنيين عن المنطقة وعدم الاقتراب من أي جسم غريب أو محاولة نقله إلى حين تأكد من سلامة المكان من قبل الفرق المختصة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، هضبة البرقوم ريف حلب الجنوبي.
0: وفي السياق، قال محمد علي كريم عمر قائد فريق في الدفاع المدني لتلفزيون سوريا إن شخصين توفيا واثنين آخرين أصيبا من جراء انفجار مخلفات حربية قرب مستودع يتبع لوزارة الدفاع بمنطقة العيس جنوبية حلب.
2: تم إبلاغنا من قبل المدنيين بوجود انفجار بالقرب من مكان التفجير الذي وقع يوم الاثنين 21 أيلول، وعلى الفور توجهنا إلى المكان. تم إسعاف المصابين من قبل وزارة الدفاع إلى أقرب نقطة طبية، ومن ثم قمنا بنقلهم إلى مشفى سراقب. وعلى الطريق قد تبين أنه قد فارق الحياة الأم وطفلها. يوجد 4 إصابات.
3: وفاة شخصين
2: واثنين. وفاة شخصين. عند وصولنا إلى المشفى تبين أنه قد فارق الحياة الأم وابنها، ويوجد إصابتين.
3: احكي لنا إيش عملتوا بعدها؟
2: بعدها رجعنا تفقدنا المكان وأبعدنا كل المدنيين.
0: يبقى معنا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من بلدة العيس في ريف حلب. عمار، مساء الخير. في البداية، يعني للتوضيح، هذه الانفجارات الذخائر مرتبطة بالانفجارات التي حصلت بالأمس في مستودع يعني السلاح والذخائر في بلدة العيس؟
4: محمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه الانفجارات هي أو هذا الانفجار هو لجسم غريب أثناء عملية تنظيف وكنس الأرض لسيدة عادت لبيتها هنا بعيد عني قرابة 100 متر أو 200 متر من خلفي. عادت إلى بيتها وقامت بأعمال التنظيف. أثناء عملها التنظيف انفجر هذا الجسم الغريب. لم تؤكد حتى الآن الجهات المختصة ما نوع هذا الجسم خاصة بعد انفجاره، ولكن على الأغلب وعلى الأرجح بأن يكون واحد من الأجسام التي تطايرت من مكان الانفجار الذي يبعد أصلاً المستودع قرابة 500 متر عن هذا المنزل أو هذه المنطقة. يعني هذا المنزل الذي جرى فيه الانفجار هو في محيط تفجير أو سلسلة التفجيرات التي حصلت في مستودع الذخائر محمد.
0: طيب عمار، ألا يفترض أن المنطقة يعني قوى الأمن وفرق الدفاع المدني تفرض طوق أمني تؤمن المنطقة، يعني تقول أين المناطق الآمنة وأين هي المناطق الخطيرة؟
4: نعم محمد، نحن الآن بالقرب من واحدة من هذه الحوادث التي فرضتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع، التي قامت أيضا بإجلاء العائلات بعد هذا التفجير. هي بالأمس كانت قد حذرت كما أخبرنا قائد الفريق في الدفاع المدني السيد محمد علي بأنهم حذروا المدنيين من الاقتراب، ولكنه كانت يعني هناك بعض العائلات حاولت أن تعود بطريقة أو بأخرى. الطوق مفروض منذ يوم التفجير، ولكن هناك عائلات عادت. اليوم كان أو بعد هذه الحادثة المؤسفة الطوق أشد اليوم، وأيضا تم إجزاء العائلات التي عادت، تم إجزاء 20 عائلة في محيط المكان لحين تأمين المكان. الفرق الهندسية وفرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على إزالة أو على مسح المنطقة وتأمينها. لم يسمح بدخول العائلات أو دخول المدنيين إلى المنطقة إلى حين تأمينها ومسحها بالكامل من الأجسام الغريبة التي قد تكون ذخائر حية أو أجسام حربية قابلة للانفجار. محمد،
0: وما الذي حصل؟ يعني كيف هو حال المصابين؟
4: نعم، بحسب الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بأن هذه السيدة كانت تكنس الأرض بعد عودتها إلى منزلها منذ يعني قبل بعد أن عادت بنصف ساعة انفجر هذا الجسم الغريب. قاموا بإسعاف الأربع إصابات للأم وثلاثة أطفال، وهذه الإصابات تحولت إلى نقطة طبية قريبة هنا في بلدة العيس تدعى مشتى أو مستوصف قنسرين في بلدة العيس، ولكن هناك كانت إصابتان خطيرتان، الأم وأحد الأطفال حولت إلى مشفى سرافب. في الطريق قال قائد الفريق في الدفاع المدني بأنهما فارقا الحياة في المشفى، أكد بأن الأم وطفلها فارقا الحياة، بينما الطفلان الآخرين كانا والآخران هما يعني أصيبا بشظايا في القدم وفي الفخذ.
0: شكرا لك عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا من بلدة العيس في ريف حلب. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن زوارق التدخل السريع التابعة للقوى البحرية أوقفت زورقا قبالة سواحل اللاذقية في أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة. أوضحت الإدارة أن الزورق كان على متنه 21 شخصا، إضافة إلى سائقي الزورق وميكانيكي وثلاثة مهربين، مشيرة إلى توقيفهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة. ينضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. مساء الخير يا منير، يعني ما التفاصيل حول هذا الزورق الذي كان يحاول مغادرة سوريا؟
5: أهلا بك محمد. يعني هو زورق وردت معلومات عنه يحاول الخروج خارج المياه الإقليمية السورية باتجاه المياه الدولية طبعا بشكل غير قانوني، مما يعني اضطر القوة البحرية أو الزوارق السريعة التابعة لدى القوة البحرية من اعتراض هذا القارب ويعني عودته إلى المياه السورية وإلى الشواطئ اللاذقية. هذه الحادثة وقعت هنا في المياه السورية قبالة ساحل اللاذقية تحديدا على متن القارب، وبحسب يعني إدارة الإعلام والاتصال لدى وزارة الدفاع بحسب ما صرحت بأن كان هنالك 21 شخصا يحاولون الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى السائق الزورق وأيضا ميكانيكي وأيضا ثلاثة أشخاص يعملون في مجال تهريب البشر. اقتادت الزورق يعني والأشخاص وعادتهم إلى الأراضي السورية، وأيضا أحالتهم إلى يعني المحاكم لاستكمال عملية التحقيقات اللازمة حول هذا الموضوع. لكن
0: يعني منير هم مواطنون مدنيون يحاولون كانوا الهجرة أو اللجوء أو عبر البحر؟
5: ليس بالضرورة محمد أن يكونوا مدنيين، يعني إنما يعني الأرجح وعلى الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حتى هذه اللحظة، على الأرجح أنهم يرتبطون بشكل أو بآخر بثلول النظام المخلوع الذين يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية. هم مطلوبون ربما يعني قد يكونوا مطلوبون للقضاء، وبالتالي يحاولون الهجرة الغير الشرعية سواء عبر يعني الأراضي السورية إلى الحدود باتجاه الحدود اللبنانية أو حتى عبر المياه السورية باتجاه أوروبا طبعا والمناطق يعني المناطق الأخرى التي يحاولون الوصول إليها ربما هربا من الملاحقة الأمنية بسبب سجل إجرامي قد يكون أو غيره، وهذا ما كنا قد رصدناه خلال يعني الفترات الماضية، خلال العام الماضي مع نهاية العام الماضي 2025 كان هنالك حالتين يعني للقبض على أشخاص أو ملاحقة أشخاص أيضا في عرض البحر من قبل القوة البحرية أو الزوارق السريعة التي تمكنت أيضا من ضبط يعني الأشخاص الذين يحاولون المغادرة بطريقة غير شرعية. حتى الآن يعني لا نستطيع تأكيد ماهية الأشخاص أو هويتهم بالتأكيد، فيما إذا كانوا فلول يتبعون لفلول النظام المخلوع أو حتى أشخاص عاديين يحاولون الهرب خارج البلاد. لكن ما نستطيع تأكيده بأن القوى البحرية دائما ما تؤكد جاهزيتها ودائما ما ترفع من جاهزيتها عبر مناورات وتدريبات تجريها بشكل دوري في المياه السورية لضبط المياه السورية وأيضا فرض السيادة السورية على المياه السورية.
0: شكرا لك منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. أجرى وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين جولة داخل مطار المزة للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية بداخلها، تزامنا مع أعمال الحفر لتحويل المطار إلى وجهة استثمارية.
6: حماية لمعالم الجريمة داخل مطار المزة بدمشق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارات جديدة حول ما تكشف عن جرائم ارتكبتها قوات النظام المخلوع داخل مطار المزة العسكري قبل سنوات. وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني مع الهيئة الوطنية للمفقودين أجرى جولة داخل المطار للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية ضمنها، حيث قرر عقبها اتخاذ إجراءات احترازية لحماية نقاط محددة في المطار واستثنائها حاليا من أعمال الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة لحين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. الهيئة تحدثت عن اعتماد بروتوكول إيقاف الأعمال الفوري بأي موقع تظهر به مؤشرات غير اعتيادية لمواقع يحتمل ارتباطها بموقع دفن جماعي أو بملف المفقودين، لافتة إلى أن البروتوكول يعتمد بشكل أساسي على تأمين الموقع وعدم تحريك أو نقل أي مواد منه، مع إبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين فوراً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. الجولة في مطار المزة تأتي بعد أيام من كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق مسربة للمخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع تؤكد استخدام المطار منذ عام 2011 لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين أدانتهم محاكم ميدانية عسكرية، ثم نقلت جثثهم من سجن صيدنايا إلى مطار المزة وطمرتها تحت مدارج المطار باعتبار أنه مجمع أمني مغلق. قلق جهات حقوقية حيال المطار ينبع من الإعلان الحكومي عن تحويله إلى مركز استثماري للطيران الخاص، بيد أن التجاوب الرسمي مع ملف المعتقلين والمغيبين دفع بسؤال عن مسار آخر وهو ملكية أرض المطار نفسها، حيث طالب أهالي معظمية الشام مرارا بها باعتبار أنها استملكت منهم على مراحل، فهل تحسم الدولة الجديدة كامل الخلافات المتعلقة بهذا المطار؟
0: أعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية في فرعها في الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في المدينة. بحسب وزارة الدفاع فقد جاء الافتتاح بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير أوسو وعدد من الضباط والمسؤولين في المحافظة، وباشرت وحدات الشرطة العسكرية انتشارها وتثبيت نقاطها داخل المدينة في إطار مهامها لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 14 مستوطنا إسرائيليا من حركة رواد الباشان بعد اجتيازهم الحدود ودخولهم الأراضي السورية. نبقى في إطار الانتهاكات، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت راعي أغنام قرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. وفي وقت سابق توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحي الغربي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة. ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. مساء الخير محمد، إذا اختطاف مواطن سوري مجددا من قوات الاحتلال في ريف القنيطرة، هل ما زال مختطفا؟
7: نعم محمد، يعني بالفعل حتى هذه اللحظة لم يفرج عن هذا الشاب وهو راعي أغنام، كان يرعى بماشيته وأغنامه قرب خط وقف إطلاق النار من جهة بلدة الرفيد من الجهة الغربية. تم دخول دورية مسيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت باختطاف الشاب واقتدته داخل الجولان المحتل. حتى هذه اللحظة لم يعني تصل معلومات عن الإفراج عن هذا الشاب، ربما يتم التحقيق معه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن تم اختطافه وهو يرعى الأغنام بالقرب من خط وقف إطلاق النار. أيضا يعني توغلت صباح اليوم قوة عسكرية باتجاه بلدة الرفيد وقامت بتفتيش بعض المنازل دون تسجيل أي حالة اختطاف أو اعتقال. أيضا البارحة كان هناك اختطاف لراعي مواشي في تلك المنطقة وتم الإفراج عنه بعد ساعات. ما يزال هناك يعني في تلك المنطقة يوميا هناك عملية توغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي واختطاف شبان أو رعاة مواشي يقتربون من خط وقف إطلاق النار أو الأراضي الزراعية والمراعي هي القريبة أساسا من تلك المنطقة. يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق عليهم واختطافهم وإطلاق النيران عليهم ويعني استجوابهم عدة مرات، ثم يعاود بعد ذلك الإفراج عنهم.
0: طب ماذا عن يعني حركة يعني رواد الباشان التي أعادت يعني جيش الاحتلال 14 شخصا منها؟ ما الملابسات؟ هل هناك يعني معلومات عن المناطق التي كانوا فيها؟
7: نعم محمد، بالفعل يعني شاهدنا عبر فيديو نشر يعني على ايضا على منصات الاكس لرواد الباشان بانه يعني تم يعني دخول اكثر من 14 شخص الاراضي السوريه، طبعا حسب اعلانهم انها اراضي سيطر عليها جيش الاحتلال الاسرائيلي، طبعا هي اراضي سوريه من جهه بلده بريق قريه بريقه وبئر عجم في ريف القنيطره الاوسط. طبعا هي هذه المره الثانيه التي تدخل منها قوات او رواد الباشان الى هذه المنطقه من نفس المكان، يعني تحديدا هناك بوابات يقوم بفتحها جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل باتجاه القرى والبلدات. هذه البوابات تبقى مفتوحة دائما لكن يوجد عليها حواجز، وجيش إسرائيلي ربما يعني دخلوا عبر يعني خلسة إلى هذه المنطقة وقاموا بالوصول إلى قرية بئر عجم، وشاهدنا بالفيديو ظهور بعض يعني المعالم، وتم تحديد هذا الفيديو فعلا هو في بلدة بئر عجم بريف القنيطرة الأوسط. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه تم إعادتهم إلى داخل الجولان المحتل أو إلى أماكنهم التي قدموا منها، لكن بشكل عام يعني رواد الباشان يدخلون إلى الأراضي السورية. طبعا هم يحاولون يعني وضع حجارة، وضع يعني علامات من أجل الاستيطان داخل هذه الأراضي. طبعا هي تعود ملكيتها لأبناء محافظة القنيطرة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل إليها بعمق يصل إلى 2 كيلومتر تقريبا في تلك المنطقة وبنى قواعد عسكرية، وأصبح هناك عدة طرق من هذه القواعد العسكرية باتجاه الشريط الحدودي، وهذه الطرق يعني ما تزال مفتوحة. فتقوم قوات رواد الباشان من بالدخول إلى هذه المناطق، سواء من ريف القنيطرة الشمالي دخلت في مرة، ومن ريف القنيطرة الأوسط أيضا من عدة مناطق تقوم بالدخول إلى تلك المناطق، تحاول يعني عملية استيطانية. ربما أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني بصراحة يحاول يعني التوسع والاستيطان في تلك المنطقة عن طريق رواد الباشان أو أيضا عن طريق يعني بعض مزارعي الأبقار في منطقة حوض اليرموك. يعني لم يستطيع وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المنطقة في منطقة وادي الرقاد، فقام يعني بإرسال مستوطن مع عدة رؤوس من الأبقار، وقام هناك بقطع يعني جزء من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء منطقة حوض اليرموك، وهو يرعى الأغنام في تلك المنطقة ما يزال حتى هذه اللحظة. ربما هي عملية تكتيكية ممنهجة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى تلك المناطق عبر رواد الباشان أو المستوطنين الذين يدعون على أنفسهم رواد الباشان.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. أوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملات أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص، شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. يدخل أكثر من 400 موقوف بينهم سوريون في سجن روميا بلبنان يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. قال متحدث باسم السجناء إن الحالات الحرجة ازدادت إلى أكثر من 23 حالة إعياء شديد، إضافة إلى تسجيل حالات أزمة عصبية بين الممتنعين عن أدويتهم. وقد كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن انتشار عدوى السل داخل السجن بتأكيد 10 حالات على الأقل، في حين أدت الظروف الكارثية إلى وفاة 5 موقوفين منذ إقرار القانون الشهر الماضي.

يشارك الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استقبله لدى وصوله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

0: وعلى هامش مناقشات اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الرئيس أحمد الشرع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء بجانب الرئيس الشرع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ومستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى. بحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. بحسب رئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العدوانية الإسرائيلية امتدت لتطول دول الجوار وتهدد أمن المنطقة ومن بينها سوريا.
1: ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة.
0: قال ملك الأردن عبد الله ثاني خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني جنوبي سوريا يثير تساؤلات بشأن موقف المجتمع الدولي، متسائلا عما إذا كان سيترك إسرائيل تتمادى في ذلك من دون تحرك.
2: الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها، فهناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية. بخطوة محسوبة خطوة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر.
0: بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه بعد 14 عاما بدأت سوريا مرحلة جديدة وتتجه نحو أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن الاستفزازات الخارجية، مؤكدا أن تركيا ستواصل مساعدة السوريين خلال هذه المرحلة.
3: بعد 14 عاما من القمع بدأت سوريا بمسار جديد بدءا بثورة 8 ديسمبر وبقيادة الرئيس الشرع، نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن أي استفزازات خارجية، ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة.
0: دعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون إسرائيل إلى وقف غاراتها على سوريا مؤكدا رفضه استمرار هذه الهجمات. قال ويلسون إن هذه الهجمات يجب ألا تشن، مشيدا بموقف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الرافض للغارات. وأكد ويلسون دعمه للجهود الرامية إلى منح سوريا فرصة لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار والسلام، معتبرا أن استقرارها سيكون مفيدا لدول المنطقة.

0: انضم إلينا زيد مستو، موفد تلفزيون سوريا من نيويورك. زيد مرحبا بك. هلا تجمل لنا في إحاطة مجريات هذا اليوم للرئيس الشرع والوفد السوري في نيويورك.
1: نعم محمد، استهل الرئيس السوري اليوم جولته بالمشاركة بافتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذه الاجتماعات التي ناقشت موضوع الذكاء الاصطناعي، الأمن والسلام الدوليين، وأيضا موارد الطاقة. أيضا الرئيس السوري اجتمع بالرئيس الفرنسي، عقد الكثير من الاجتماعات كما أخبرتنا الخارجية السورية، بعضها معلن وآخر غير معلن، ولدى أيضا جدول أعمال الرئيس السوري الكثير من الاجتماعات المقبلة. سألنا وزارة الخارجية إن كان سيلتقي الرئيس السوري بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالوا إن لا زال هناك الكثير من الاجتماعات التي يعقدها، وربما قد يجتمع بالرئيس الأمريكي. طبعا اليوم أيضا سيشارك الرئيس السوري في ندوة سيحاوره فيها بريت ماجورك. بريت، هذه الندوة التي من المتوقع أن تناقش الكثير من مسائل الأمن، لا سيما موضوع داعش وكيفية تعامل الحكومة السورية مع داعش. طبعا للإشارة أن بريت ماجورك هو الواحد من الذين رسموا السياسة الأمريكية بمحاربة داعش، وترأس التحالف ضد داعش لسنوات في فترة باراك أوباما والفترة الأولى من دونالد ترامب. أيضا بريت ماجورك هو واحد أيضا من الذين أسسوا قسد والذين دعموا قسد، فربما سيكون هناك الكثير من النقاش حول الحكومة السورية، علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تعامل الحكومة السورية مع ملفي داعش وأيضا الاندماج مع فصل.
0: غدا كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية العامة، صحيح زيد؟
1: طبعا غدا سيستهل الرئيس السوري جدوله بالكلمة الصباحية، من المتوقع أن تبدأ أن تكون كلمة الرئيس السوري هي الكلمة الأولى في جدول المواعيد الكلمات غدا في 9 صباحا. في ذات الوقت سيكون هناك دعت الجالية السورية لمظاهرات حاشدة، أخبرنا المنظمون أنهم يتوقعون بين 500 إلى 1000 شخص سوري قدموا من مختلف الولايات الأمريكية لإظهار دعمهم لإدارتهم الجديدة. أيضا هناك دعوات من أجل مظاهرات معارضة للحكومة السورية التي من المتوقع أن تكون قريبة من المكان.
0: شكرا لك زيد مستو، موفد تلفزيون سوريا من نيويورك. قال محاسب إدارة الصحافة الحسكة محمد ظاهر إن سبب تأخر رواتب العاملين في القطاع الصحي بعد شهر حزيران يعود إلى طلب إضافة اعتمادات بعد الزيادات النوعية للرواتب وعمليات دمج موظفي الإدارة الذاتية.
2: طبعا موضوع الرواتب، احنا للشهر السادس تم تسليم الرواتب للموظفين. بعد الشهر السادس وبعد عمليات دمج الإدارة الذاتية والأعداد اللي تضاعفت بقطاع الصحي، تم طلب إضافة اعتمادات، وخصوصا بعد الزيادة النوعية بالمرسوم 67 والمرسوم 68، فالراتب طبعا الضاعف أضعاف مضاعفة. تم طلب إضافة اعتماد ومشينا بهذا الموضوع، وإن شاء الله اليوم الصبح تم التواصل مع وزارة المالية، بنقدر نقول إنه الأمور خالصة إن شاء الله، يعني خلال أيام قريبة بإذن الله يتم صرف رواتب الدمج والعقود والأطباء وطبيعة العمل من الشهر السادس وما بعد.
0: بدأت في مصرف سوريا المركزي أعمال بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي، تستمر حتى الأول من تشرين الأول، بهدف تطوير الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي وفق المعايير الدولية. قال المصرف إن البعثة تنفذ جلسات فنية وورشات تدريبية لتحسين جودة البيانات وآليات إعدادها ومراجعة مدى توافرها وتعزيز الاتساق بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاع الخارجي، كما تشمل أعمالها تطوير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ومراجعة بيانات التجارة الخارجية والاستثمار المباشر والدين الخارجي والتحويلات. وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية عقد صيانة وإعادة تأهيل لأوتوستراد نصيب دمشق الدولي.
3: نحن اليوم بحفل توقيع عقد نصيب دمشق، وهو ان شاء الله راح يكون هو باكورة الاعمال وباكورة المشاريع لإعادة البنية التحتية للطرق ورفع سويتها على مستوى القطاع. نحن عندنا الهيئة عندنا عدة مشاريع، عندنا محور نصيب الى حلب مع وسط إدلب، ايضا عندنا محور بالمنطقة الشرقية هو مشروع دمشق دير الزور، وايضا مشروع البصيري التنف.
0: كشف محافظ حلب عزام الغريب عن إطلاق 119 مشروعا تنمويا في عدد من مناطق ريف حلب تشمل قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري بكلفة تتجاوز 9 ملايين دولار ضمن جهود دعم عودة الأهالي وتحسين الخدمات.
4: نطلق اليوم منظومة الإعمار التنموية في أرياف وقرى محافظة حلب لنقود مرحلة جديدة من النهضة والبناء بالتكامل مع المسار الممتد من حماة وإدلب إلى حلب، وتجسيدا للمرسوم 59 الذي غير شكل العمل، انتقلنا من رصد الاحتياجات وتقييم واقع مناطق العودة إلى تحويل هذه الاحتياجات لمشاريع محددة لكل مشروع موقعه ودراسته وكلفته ومسار تنفيذه. نضع أمامكم حصيلة عمل امتد لأكثر من 5 أشهر لنعلن إطلاق 119 مشروع في عدد من مناطق محافظة حلب في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري، وبكلفة مالية تتجاوز 9 مليون دولار في مناطق جبل سمعان وعزاز وسفيرة ودير حافر وعين عرب.
0: تعيش عشرات الأسر في مخيم نحن الأمة بمنطقة خربة الجوز بريف إدلب ظروفا إنسانية صعبة وسط مساكن إسمنتية وطرق وعرة، حيث تقول منظمات إن معظم الأسر هي من الأرامل والأطفال الأيتام.
5: أنا أم ليتيمين إلي 7 سنين مترملة، والحمد لله يعني أنا وكل جاراتي تعبانين كتير من وضع المخيم، نتمنى تطالعونا بأقرب وقت. عندنا المشروع عم توفى علينا كتير، يعني كتير عم نتعب من هالقصة، والطريق صعب كتير، ما بتطلع سيارة، ما بتطلع لنا حطب، ومدارس ما في، حتى إن كان في مدرسة بعيدة كتير، أجار طرقات كتير غالي. جاي الدنيا عشتة، حطب ما في، طول الحطب أكتر من 300 دولار، نحن أكيد ما أننا قدرة نجيب حطب. إغاثات ما في، وقف كل شيء بعد التحرير، وكل المخيم عنده معاناة. هون 30 غرفة، والثلاثين غرفة كل غرفة إلى قصة وكل غرفة إلى حكاية.
6: عددنا هون 28 ل 30 عائلة. نحكي لكم شوي عن مأساتنا، مأساة هون المخيم. يعني كصحة يعني عندنا أمراض مزمنة هون، يعني سكر، ضغط، إسا في أمراض تانية. يعني أقرب مركز صحي هون اللي بيجي على المخيم القريب على المخيم شي 7-8 كيلومتر. يعني عبين ما تصير أي حالة لطفل أو أي أخت لحتى ناخذها على المشفى يعني صعب كتير، لأن الطرقات اللي عنا هون كتير كتير صعبة. يعني بدأ الطرقات اللي عنا هون بدأ دبابة لتمشي فيها الطرقات، يعني كل ياتها محفرة، كل خنادق نص متر أو أكثر من نص متر كل خندق.
0: أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية لتشييد مجمع صحي يخدم أكثر من 100,000 شخص في مدينة سراقب بريف إدلب. بحسب الوكالة الأنباء السعودية، يحمل المجمع اسم أم البشائر، ويضم مركزا للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محال تجارية تخصص عائداتها لدعم استدامة تشغيل المجمع. أعلن وزير الصحة مصعب العلي إعادة إصدار النشرة الوبائية بعد انقطاع دام 15

0: تواجه عائلات مرضى الناعور في دير الزور صعوبات كبيرة بتأمين العلاج مع غياب الجرعات الدوائية من المحافظة، ما يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج.
1: وتين طفلة سماها والداها بهذا الاسم لتكون صلة وصل بين قلوبهم، لكنها ولدت مصابة بمرض الهيموفيليا أو ما يعرف محلياً بالناعور.
2: قبل إسقاط النظام كان متوفر إن علاج مرضى الناعور اللي هو أبر الوايلت ولا أبر عامل ثامن، كانت متوفرة بالمشفى العسكري بمشفى الأسد سابقاً، كان هذا العلاج كله متوفر. يعني اليوم وقت أني أسعف بنتي على المشفى الأسد كنت ألاقي إبرة أضرب بنتي إبرة يعني وقف النزيف، حالياً ما بأبر بالمشافي متوفرة المرضى الناعور. بناتي يعانون من هذا المرض، بنتي الكبيرة تعاني من هذا المرض من 13 سنة.
1: تفتقر دير الزور للعلاج المنقذ للحياة، مما يجبر المرضى وعائلاتهم على تكبد مشاق السفر نحو العاصمة دمشق، قاطعين مسافة تناهز 500 كيلومتر للحصول على حقنتين فقط، علما أن حاجة الطفلة وتين وشقيقتها تصل إلى 12 حقنة شهريا.
2: أي يعني إحنا فرحنا بالتحرير وقلنا تحررت سوريا، يعني وصار يقدر يمشي الأم والأب سوا، يعني أول كانت بس تمشي الأب خايفين من النظام وكنا عايشين بخوف ورعب. يعني هسه خايفة أكثر من قبل، هسه خايفة على بناتي بأي لحظة يعني يصير معهم نزيف، يعني ما يوقف نزيف ما يوقف والأبر ما قاعد تتواجد يعني نهائيا. اليوم أنا بنتي أبعثها على المدرسة يعني مخاطر، يعني بدي أروح معها على المدرسة داوم معها وأرجع معها.
1: يقدر عدد المصابين بمرض الناعور في سوريا بنحو 5000 مريض، يجمع المئات منهم قاسم مشترك عبر مجموعة على تطبيق واتساب مخصصة للاستدلال على أماكن توفر الجرعات الدوائية. ومن خلال هذا الفضاء الرقمي تعرفنا إلى نورس والد الطفل غسان.
3: دائما عندنا أنزه يعني تصوب كدمات بإيده برجله كذا، من فترة 10 أيام صار عنده إصابة بالكاحل الأيسر تصوب، ظل يعني ما يقدر يمشي 10 أيام، نقلنا له كذا جلسة ما فاد بي طبعا ألا. يعني كان عندي بيت بعته تقدرت أعالج ابني، يعني السنة صار اليوم 4-5 سنوات، يعني ما عاد فينا أقدر يعني نكمل ظنة أو نخلف أولاد النوب.
1: أمام غياب المعلومات وشح الإجابات الشافية لدى مديرية الصحة في دير الزور، لم يجد نورس مخرجا سوى توجيه مناشدة لجهات أوسع نفوذا وقدرة.
3: ناشد وزارة الصحة السورية والدكتور مصعب علي بأن يصل كلامنا له ويأمن علاجنا.
1: في ظل غياب الدعم المحلي وقسوة ظروف التنقل، يصف مرضى الناعور وذووهم أنفسهم بالمهمشين الذين سقطوا من حسابات الجهات المسؤولة متروكين لمواجهة مصيرهم المجهول.
4: بينما تطورت وسائل العلاج تبقى إتاحتها واستمراريتها إلى جانب الرعاية المتخصصة من أهم التحديات التي تستحق مزيدا من الاهتمام. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: خرجت وزارة الداخلية 150 شرطية من معهد الشرطة النسائية بريف دمشق بعد 6 أشهر من التدريب على أن يتوزعن على مختلف المحافظات السورية وفق ما ذكرت الوزارة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت وزارة الداخلية السورية اليوم بتخريج الدورة رقم 57، وهي دورة خاصة بالمتدربات الشرطيات. تم تخريج 150 زميلة لنا، سيتوزعن إن شاء الله على مختلف إدارات وقيادات الأمن الداخلي ضمن وزارة الداخلية. هذه الدورة استمرت لحوالي 6 شهور، بذلت المتدربات فيها جهدا كبيرا جدا يشكرنا عليه، وقد توضح هذا الجهد الكبير وهذا الإعداد العالي بالعرض المتناسق المتناغم المميز اللواتي قدمناه اليوم في معهد الشرطة النسائية في ريف دمشق.
6: هلا بداية الصعوبات اللي واجهتنا انه نحن اول في دورة نسائية، فكان كل شيء بالنسبة لنا مبهم، يعني اجينا ما عارفين صراحة شو كان ناطرنا، بس الحمد لله كان اول فترة صعبة، بس بعدين تعودنا وتأقلمنا، وكان بالنسبة لنا بالعكس انضباط، وكان عم نتحدى حالنا بهي الفترة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا جيدا مع الوفد الإيراني. أضاف ترامب أن اللقاء مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك استغرق 3 ساعات. أوضح ترامب أن لدى واشنطن اجتماعا آخر مع وفد إيراني في المستقبل القريب على حد تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، مشيرا إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق معها بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: الأول الذي باشرت فيه عملي التزمت بأنني لن أسمح لإيران بأن تحوز السلاح النووي، وعندما توليت مهامي في العام الماضي باشرت مباشرة المفاوضات مع إيران وقدمت لها التعاون الاقتصادي لقاء إنهاء برنامجها النووي وإنهاء دعمها للإرهاب، ولكن إيران رفضت بشكل قاطع وارتكبت بذلك خطأ فادحا. وبعد ذلك أطلقنا عملية مطرقة منتصف الليل، والجيش الأمريكي قضى على برنامجهم النووي وطمره تحت الركام. مجددا أدعو إيران إلى إبرام صفقة، وهم مجددا يستمرون في الرفض.
0: ودعا ترامب دول العالم إلى الانضمام للولايات المتحدة في فرض حصار اقتصادي على إيران، قائلا إن أمامه قرار بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران أو اللجوء إلى تصعيد عسكري واسع ضدها.
1: أدعو كل الدول إلى الانضمام إلينا لإنفاذ الحصار الاقتصادي الكامل على إيران إلى أن تكف عن اعتداءاتها على السفن التجارية وتتخلى عن طموحاتها النووية، وإلى أن تكف عن دعم الإرهاب. إن النظام الإرهابي هذا يتصرف بشكل سيء، ليس لأنه قوي وواثق من نفسه، ولكن لأنه ضعيف ولأنه يائس. وإذا ما وقفنا متحدين سوف نرى قريبا عالما قد أتحرر من تهديد 51 عاما من الإرهاب الإيراني.
0: ينضم إلينا دكتور توفيق طعمة الباحث في الشأن الأمريكي من لوس أنجلوس. دكتور توفيق مرحبا بك. إذا ويتكوف وجاريد كوشنر يلتقيان مع وفد إيراني وترامب يصف اللقاء بأنه جيد، هل نحن أمام إحياء لمسار المفاوضات من جديد؟
2: تحياتي أستاذ محمد وتحياتي للمشاهدين الكرام. حقيقة أستاذ محمد من المبكر الحديث عن تفاؤل حتى الآن، لأن هذه اللقاءات حصلت في السابق وكان هناك الكثير من التصريحات فيها الكثير من التفاؤل، وما حصل كان يحصل العكس تماما، تحصل انتكاسة. الآن تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم أن هناك اختراق، قد يكون هناك فعلا حصل اختراق في اجتماع عباس خراجي مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، احتمال أن يكون شيء ما حدث، ولأن ستيف ويتكوف أيضا وجاريد كوشنر تحدثوا أنه كان اجتماع جيد، ترامب كان قال أنه اجتماع جيد، وهم على قريبين من إبرام تسوية مع إيران. لا نعرف كيف شكل هذه التسوية، لا نعرف ماذا تحدثوا عن ماذا كانت على ماذا فاوضوا. حتى الآن حقيقة من المبكر أنه نحكي ونقول أنه هناك في انفراجي. فأنا حذر في هذه المواضيع بسبب التجربة السابقة من مفاوضات ومن تصريحات كثيرة حصلت في السابق.
0: ترامب يتحدث عن تعاون محتمل مع إيران اقتصادي إذا بشرط إنهاء برنامجها النووي الذي كانت ترفض مناقشته لمدة. هل أصبحت هذه هي العقدة أم ما يزال هرمز هو العقدة؟
2: لا، أنا بتقديري العقدة الآن هو مضيخ هرمز. هاي العقدة الآن، لأنه إذا بتلاحظ في الفترة الأخيرة كان الحديث كله عن مضيخ هرمز، عن فاتح مضيخ هرمز، عن السفن اللي بيدعي الرئيس الأمريكي أنه تمر من مضيخ هرمز من دون أي اعتراض من الطرف الإيراني. تحدث أنه تم تنظيف المنطقة من الغام في منطقة الخليج، فبالتالي الرئيس هو يتحدث بهذه الصورة. لا نعرف، إيران على العكس تماما، فبالتالي لا نعرف أين كيف سيكون المشهد بعد انتهاء هذه الاجتماعات. حتى الآن هذه الاجتماعات في بداياتها، اجتماعات على هامش اجتماعات مع القادة العرب والمسلمين، اجتماعات أيضا مع الدول الخليجية، اجتماعات إيرانية مع الطرف الأمريكي. هناك اجتماعات مكثفة الآن تحدث. حتى الآن قد يكون هناك بعد يوم أو يومين أو بعد انتهاء الجلسات قد تكون هناك تصريحات جديدة نسمع عنها ونشاهد كيف سيكون المسار في المستقبل.
0: الرئيس ترامب يعني في تصريحاته هذه والتصريحات الأخيرة عموما دائما يربط الموضوع مع الانتخابات النصفية في الكونغرس التي تقترب يعني أكثر وأكثر، إلى أي درجة فعلا هذا عامل مؤثر؟
2: الرئيس الأمريكي يخشى بشكل كبير جدا خسارة الانتخابات النصفية للكونغرس في الثالث من نوفمبر شهر 11 من هذا العام. الرئيس الأمريكي في تصريحاته اليومية أنه بيتحدث أنه تم القضاء على قدرات إيران الصاروخية والنووية وتم تدمير كل شيء في إيران. هذه فقط مجرد تصريحات للرأي العام الأمريكي، للسوق المالي في الداخل الأمريكي، لأن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، الأسعار البترول، أسعار النفط والبنزين والديزل، أيضا التكلفة المعيشية أصبحت عالية جدا، تضخم ازداد، قلق في الداخل الأمريكي، الناخب الأمريكي في غضب كبير جدا بسبب هذه السياسات الأمريكية الغير محسوبة. فبالتالي لا نعرف كيف سيكون شكل المرحلة القادمة، ولكن متوقع أن تكون هناك مفاوضات، متوقع أن يكون هناك اتفاق معين. الانتخابات ضروري جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي وبالنسبة للحزب الجمهوري. إيران تستغل هذه الفترة وترفع من سقف مطالبها، لأنه حتى الآن حسب ما سمعت وقرأت الأخبار الإيرانية أن إيران ما زالت متمسكة في شروطه حسب مذكرة التفاهم من 14 بند، أولها وقف الحرب على جميع الجبهات، وأيضا البند الخامس اللي هو بيتعلق في مضيق هرمز. فمضيق هرمز هو العثرة الآن، إذا تم يعني حل هذه المشكلة في مضيق هرمز، بتقدير الملفات التالية سيتم العمل عليها وتنتهي الحرب.
0: لكن يعني دكتور توفيق، يمكن أن تعود الولايات المتحدة لهذه المذكرة؟ لأنه في تصريحات سابقة كانت تقول خلاص يعني لن نعود لهذه المذكرة.
2: نعم هذا صحيح. للطرف الأمريكي، هو عندما قام بالغارات الأمريكية والحصار الاقتصادي والحصار وخنق الحصار الإيراني، وأيضا ما قامت الولايات المتحدة من معاقبة أي دولة تتعامل مع إيران اقتصادياً وتجارياً، هذا يدل على أن مذكرة التفاهم الآن انتهت لا رجعة. الطرف الإيراني ما زال متمسك بهذه المذكرة، مذكرة التفاهم ما زال متمسك، لأن بالنسبة لإيران هذه المذكرة تلبي مطالبهم بشكل كبير جداً. الطرف الأمريكي هذه المذكرة لا تلبي المطالب. هذه المذكرة نالت الكثير من الاعتراضات والانتقادات داخل من الديمقراطيين وأيضا من أوساط في الحزب الجمهوري على هذه المذكرة. اعتبروها هذا تنازل لإيران فرفضوها، وترامب يعني وجد المبرر للخروج من هذه المذكرة، من هذه المذكرة. وصفت هذه المذكرة الآن بالنسبة للطرف الأمريكي الآن منتهية. الآن في مفاوضات، كيف ستسير هذه المفاوضات؟ هل سيكون هناك اتفاق جديد؟ لكن الطرف الإيراني يشرط إنه مضيق هرمز لن يفتح، سيكون سيبقى مسيطر على مضيق هرمز حتى أنه الولايات المتحدة توفي بتعهداتها، رفع الحصار، الأموال المجمدة وأمور أخرى.
0: شكرا لك دكتور توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي من لوس أنجلوس.
2: شكرا لك.
0: أفادت وسائل إعلام تركية محلية بوقوع إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية غربي تركيا أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل. بحسب بيان ولاية مانيسا، فقد وقع الهجوم قرب مدرسة إنجي أوزميز الثانوية المهنية، حيث أطلق مشتبه به النار عشوائيا لسبب مجهول، ونقل المصابون إلى أقرب مركز صحي. وصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، في حين تمكنت قوات الأمن من توقيف المهاجم وفتح تحقيق قضائي وإداري في الحادثة وسط إجراءات أمنية مشددة حول المدرسة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نتمنى لكم ليلة هانئة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضات.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: بيت أهلي أيض، ما في شيء نهائياً. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كلياً. وحتى الأحجار نهبت.
4: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلاً، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماماً.
3: تسقط العشائرية العمياء. نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية. ظلم القانون طبعاً، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل. يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
4: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
3: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لمواكبة مشاركة الرئيس أحمد الشرع باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس الشرع بعد نصف ساعة من الآن جلسة حوارية ينظمها المجلس الأطلسي.

شارك الرئيس أحمد شرع باجتماع متعدد الأطراف عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وشارك بالاجتماع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. هذا واستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استقبل الرئيس أحمد الشرع عقب وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

0: وعلى هامش مناقشات اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الرئيس أحمد الشرع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء بجانب الرئيس الشرع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علوي، بالإضافة إلى مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى. بحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبهم أكد أعضاء الكونغرس دعم وحدة سوريا وسيادتها، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. ولمناقشة هذا الملف وزيارة الرئيس الشرع والوفد المرافق له إلى نيويورك ينضم إليه الأستاذ وليد الشيخ، باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، والدكتور عبد الباسط أبو نبوت، باحث سياسي. مرحبا بكما ضيفي الكرام. أبدأ معك دكتور عبد الباسط، بداية ما دلالات المشاركة السورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وماذا تعكس مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع للعام الثاني على التوالي؟
1: نعم، نحن نعرف أن سوريا يعني تمر الآن بمرحلة انتقالية، وتمكن يعني الاعتراف بسوريا الجديدة والوصول إلى هذه المرحلة، وتمكن الرئيس أحمد الشرع من إثبات وبناء ثقة استدعوه تم يعني دعوته في السنة الماضية، والآن هو يعني يجسد الحضور بنكهة سورية جديدة، بحكم أن سوريا فعلا استطاعت رفع العقوبات واستطاعت أن تخرج نفسها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحكم أن هناك كان بناء ثقة متواصل. انضمام سوريا وتعاونها بشكل ايجابي مع منظمات الامم المتحده ووكالاتها ومؤسساتها، مثل يعني منظمه حظر الاسلحه الكيماويه ووكاله الدوليه للطاقه الذريه، هذا يعني سرع بشكل كبير من التطوير وتعزيز العلاقه مع سوريا والبناء عليها انها فعلا يعني دوله تنتقل من فتره عزله ودوله كانت تمر بحاله من الغموض، والدول التي كانت يعني تدخل دائما في تحالفات تعكر وصفه وترسل يخرج منها رسائل يعني عدم استقرار، بينما اليوم هي تتحدث المجتمع الدولي منظور أن الأمن والاستقرار أساسي باعتبارها، تخرج من دمشق رسائل للسلام. هذا يعطي أن هناك حضور للرئيس أحمد الشرع لابد استفادة منه سياسيا والتنسيق معه لمشاريع أكبر بحاجتها، وخصوصا أن جمعية العامة المتحدة هي ضمن يعني أكبر الجمعيات الأممية في العالم، تهتم بموضوع الأمن السلمي والإقليمي والدولي، تركز عليه وتحتاج أيضا أن تكون لها قصص نجاح، واثبتت يعني المرحله الانتقاليه السوريه بعد مرور عامين او ما يقارب على عامين انها يعني في طور النجاح، وانها تعتبر مثال يحتذى به، ويمثلها الان دبلوماسيا في اعلى هرم السلطه الدبلوماسيه فخامه الرئيس احمد الشرع والوفد الذي خرج الدبلوماسي ليكون ضمن هذه الاجتماعات، بالاضافه الى أن كثير من الدول تريد مقابلة سوريا. هذا يحتاج إلى ترتيب المحفل الدولي الكبير ووجود كثير من الزعماء من جميع قارات العالم، هذا يعني فرصة للقاء الرئيس، أو أن يستغل الفرصة أيضا الرئيس أحمد الشرع للقاء باقي الزعماء الذين لم تسنح الفرصة سابقا أن يلتقي بهم مجددا.
0: نعم، ولآخر المستجدات ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا في نيويورك زيد مستو. مرحبا بك زيد. إذا الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماع لترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي ودول في المنطقة، هل هناك أي معلومات لديك عن مخرجات هذا الاجتماع إلى الآن، وهل هناك أي تفاصيل عنه؟
2: بشكل جيد، لا أعرف إن كنتم تسمعونني، ولكن أنا لا أسمع.
0: أسمعك زي تفضل.
2: نعم، طبعا الرئيس السوري اليوم شارك في افتتاح اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده. هذه يعني الاجتماعات التي ناقشت وتناقش خلال هذه الدوره، تناقش مواضيع الطاقه وازمات الطاقه وارتفاع وصعوبه الموارد بما في ذلك مضيق هرمز. ايضا ناقشت مواضيع الذكاء الاصطناعي و قوننت هذه يعني التقنيات الجديدة. الرئيس السوري طبعا اليوم اجتمع أيضا بالرئيس الفرنسي، تحدث الرئيسان عن إنجازات الحكومة السورية. قالت لنا الخارجية أن الرئيس الفرنسي أشاد بجهود الحكومة السورية سيما فيما يخص دمج قسد. أي الرئيس السوري ربما قد يجتمع بالرئيس الأمريكي في وقت لاحق، هذا ما أخبرتنا به وزارة الخارجية. ليس هناك خبر مؤكد ولكن ربما يلتقي بالرئيس الأمريكي، وهناك الكثير من الاجتماعات المجدولة بما في ذلك رؤساء وقادة دوليون وأيضا منظمات دولية. تقول الحكومة السورية أنها تريد أن تعرض أهم الإنجازات التي قدمتها الحكومة خلال السنتين الماضيتين. طبعا الرئيس السوري اليوم سيشارك في ندوة يحاوره فيها بريت ماغورك. هذه الندوة التي من المعتقد أن يكون فيها الكثير من الحديث عن والأسئلة عن الأمن بما في ذلك محاربة داعش. طبعا بريت ماغورك هو واحد من الذين ساهموا في تأسيس السياسة الأمريكية في محاربة داعش وقاد التحالف الدولي ضد داعش أثناء فترة الرئيس باراك أوباما والفترة الأولى من فترة دونالد ترامب. وأيضا في عهد بايدن أيضا بريت ماغورك هو واحد من الذين أيضا أسسوا ورسموا السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. أيضا هو ساهم كثيرا في دعم قسد. سيعتقد أن الكثير من الأسئلة ستتمحور عن محاربة داعش، عن اندماج قسد داخل الحكومة السورية بما في ذلك مواضيع الاقتصاد ورؤية الحكومة السورية لمستقبل البلاد.
0: نعم، شكرا لك زيد مستموفد، تلفزيون سوريا في نيويورك، وسنعود إليك لآخر المستجدات. أعود وأرحب بضيفي وأنتقل إلى الأستاذ وليد الشيخ، باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك أستاذ وليد. لو سألتك كيف تغير موقع سوريا دوليا بين الدورة الفائتة من العام الماضي للجمعية العامة للأمم المتحدة وهذه الدورة، خاصة بعد رفع سوريا أو عن سوريا عدد من القيود والتصنيفات التي كانت مفروضة عليها؟
3: أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين جميعا. بالطبع بالنظر إلى وجود سوريا حاليا في الدورة 81 للجمعية العمومية التي تمثل المشاركة الثانية للرئاسة السورية بعد انقطاع دام 6 عقود عن المشاركة بمثل هذه الجلسات. عندما ننظر إلى الفترة العام ما بين هذه الدورتين، دورة 80 والدورة 81، نجد بالفعل على الأرض هناك إنجازات كبيرة تتضح جليا في رفع العقوبات متعددة الأوجه متعددة الأبعاد، أيضا وحدة أرض البلاد التي تم إنجازها سوريا والتي قدمت نفسها وقدمت سياستها في الدورة الأولى من خلال خطاب مقتضب ومختصر من قبل فخامة الرئيس، عندما قدم الحكاية السورية أنها تتجه إلى بناء البلد، بناء الدولة، التخلص من الإرث والدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد. إذن في العام الماضي أو الفترة الوجيزة التي مضت، كانت مهمة الدولة السورية هي إزالة العوائق والعواقب التي كانت تتخلل مسار التطور والبناء وإعادة الإعمار والمرحلة الانتقالية التي تشهدها الدولة السورية. أيضا لا يجب أن ننظر إلى المشاركة الرئاسة السورية أو إلى خطاب قد يلقيه فخامة الرئيس في الجمعية فقط، لكن من هناك لقاءات واجتماعات على هامش هذه الجلسات هي لا تقل أهمية عن الجلسة بحد ذاتها. مثلما رأينا هناك ثلاث مسارات تسلكها الحكومة السورية في مشاركتها هذا بحضور وزير الخارجية ووزير الطوارئ والكوارث والكثير من الدبلوماسيين السوريين الفاعلين في واشنطن. نرى أن الفخامة الرئيس بدأ باجتماع مع الجالية السورية، وهذا يحمل دلالات كبيرة على امتلاك سوريا للمورد الرأس المال البشري الموجود في الخارج، وهو يمنحها الدور الكبير في الكثير من الإنجازات التي تحققت على الأرض، وفي مقدمتها رفع العقوبات مثلا، مشاركة يعني مثل هذه الجالية في تصدير السياسة التي تنتهجها سوريا بخلق شيء من التوازن. وأيضا اللقاء مع أعضاء الكونغرس هذه نقطة جدا مهمة، خاصة أن هناك أو يعتبر الكونغرس هو أحدى الجهات التي ممكن أن تسبب عقبة كبيرة في كثير من القرارات التي تم اتخاذها، ولكن تم تجاوزها بقوة الدبلوماسية السورية التي قالت وفعلت عندما قدمت سياستها في لقاءاتها واجتماعاتها الماضية، طبقت الكثير من الأمور على الأرض.
0: نعم، تفضل تفضل أستاذ وليد الشيخ بالبقاء معي. مشاهدينا، هذا العاجل، الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك في نيويورك. إذن الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي الآن بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك في نيويورك خلال زيارته للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعود إليك أستاذ وليد الشيخ، بالنسبة لهذه الزيارة السورية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وجدول أعمال الرئيس السوري ولقاءات مع رؤساء عدة دول وأيضا لقاء مع الجالية السورية، بالإضافة إلى جلسة حوارية ستعقد بعد قليل ينظمها المجلس الأطلسي، أهمية هذه المشاركة في هذه الدورة على وجه الخصوص وماذا بعد هذه المشاركة؟
3: نعم، أنا أعيد أن أكرر أن هذه المشاركة هناك أهمية كبيرة للفعاليات التي توازي المشاركة بحد ذاتها، ومن بينها الجلسة التي تفضلت بذكرها التي يجب التركيز على من يديرها، بريت مايغروغ، يعني هو مسؤول سياسي أمريكي خدم لفترة طويلة في الشرق الأوسط، يعرف كل تفاصيل الشرق الأوسط ويعرف كل المعضلات اللي موجودة هنا. الآن هو يدير الحوار مع فخامة الرئيس أحمد الشرع، ولكن بمثابة رئيس للجمهورية العربية السورية التي هي الآن شريك في التحالف الدولي لمحاربة داعش والإرهاب. لكن محاور الجلسة أيضا لا تتوقف على محاربة الإرهاب فقط، إنما تتوجه إلى مناقشات أخرى اقتصادية، إعادة الأعمار، وهي من المهم جدا ذكرها، التي تساهم في التعافي الاقتصادي، وهو مسار أيضا اتخذته الدولة السورية من خلال لقاءاتها المستمرة في نيويورك. قد شاهدنا أيضا لقاء مع وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح الذي التقى أحد المسؤولين، وكان النقاش حول رؤية سوريا بلا مخيمات، وهو أيضا أمر مهم بالداخل. إذن السياسة الخارجية السورية في هذه الجلسة هي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحاجات الداخلية، وهي تعمل بالتوازي على السياسة في الداخل السوري وسياسة سوريا المتوازنة خارجيا.
0: نعم دكتور عبد الباسط، الأستاذ وليد قال بأن الجلسة المرتقبة ستكون للحديث عن إعادة الأعمار والعديد من الملفات، ولكن سأسألك، رسائل خطاب الرئيس أحمد الشرع المرتقب أمام الأمم المتحدة، ما هي أبرز الملفات التي يتوقع أن يركز عليها؟ هل ستضغى القضايا الداخلية كإعادة الأعمار، التعافي الاقتصادي، أما القضايا الإقليمية والسيادية بحسب تحليلك؟
1: كما نعلم يعني نحن نقارن الآن فعلا بين زيارتين وكذلك نقارن بين مرحلتين. المرحلة الأولى كانت تقول سوريا من هي سوريا الجديدة، من هي النظام الجديد فيها، من كيف وصلت إلى الحكم، كيف اتصلت الثورة السورية، وحديث من الألم إلى الأمل. أما اليوم فعلا ستكون رسائل مختلفة، ستكون فعلا سوريا يعني أخذت موقعها الفعال دبلوماسيا واستطاعت بناء ثقة، ومن هذه الثقة تتحدث اليوم عن المستقبل. أتوقع أن الخطاب الرئيسي اليوم لن يختلف عن المؤتمر الأخير الذي شارك فيه قمة الإعلام العربي في دبي، وما شارك فيه أي مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي ومؤتمر الدوحة للحوار سابقا، وإذن ومشاركته السابقة في جميع عام الأمم المتحدة وزيارته نيويورك كلها تعتبر خبرات تراكمية شاركت فيها سوريا، بالإضافة إلى مؤتمر إنقاذ الصيف الذي عقد في قبرص وشارك فيه الرئيس، ولقاءه في مؤتمر يعني كان في قمة للناتو في تركيا وذهابه هناك ولقاءه مع الدبلوماسيين. سوريا استطاعت يعني تكوين الآن خبرة تراكمية استطاعت فيها بناء ثقة، استعادة دورها الإقليمي، بناء سياسة متوازنة تقول اليوم للعالم أن بعد أن استطاعت أن رفع العقوبات أن لدينا مصلحة سورية، تتحدث فعلا عن إعادة الإعمار، تتحدث فعلا عن الاستفادة من موقع سوريا الجيوسياسي والجيواقتصادي. سوريا تفتح أبواب الاستثمار، لم يكن الهدف رفع العقوبات بقدر ما هو ما بعد رفع العقوبات، رفع العقوبات هو وسيلة للوصول إلى الهدف الأساسي والذي هو أن تستفيد سوريا من رفع العقوبات بشكل كبير، إعطاء الثقة للمستثمرين، إعطاء الثقة للدول والمصارف ورؤوس الأموال أن تتحرك، كله سيكون هذا الكلام موجود في خطاب الرئيس ضمن الحديث عن مرحلة جديدة تحدث عن المستقبل وبناء الشراكات بعد مرحلة التنسيق والتكامل وبناء الثقة.
0: خاصة لقاء الرئيس السوري بنظيره الفرنسي، ويعني الرئيس الفرنسي عبر عن دعمه لملف قسد دمشق قسد مع الحكومة السورية، هناك مؤشرات إيجابية ترى دكتور أم ماذا؟
1: كما نعلم أن سوريا عندما تأتي إلى هذه الاجتماعات الدولية الكبرى تأتي حامل معها ملفات كثيرة من داخل، منها ملف اندماج تنظيم قسد وقدرة الحكومة السورية على بسط السيطرة والأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الرسائل الإيجابية التي تحدث في حل مشكلة السويداء والاستمرار في يعني ضبط الحدود ومكافحة المخدرات والتهريب وحملات وطنية تتعلق في مكافحة العنف والاضطهاد والتعاون الدولي. كل هذه الرسائل أصدرتها الدبلوماسية في الداخل، ومنها رسائل كثيرة صدرت من تحت قبة مجلس الأمن نفسه، فهنا تم بناء الثقة. نلتقي اليوم مع الفرنسيين مرة مجددا، وخصوصا أن الرئيس يعني ماكرون زار سوريا منذ شهرين ليعيد هذا التنسيق ولتؤكد على التصريحات الفرنسية الداعمة لسوريا ووحدتها واستقرارها، هذا بشكل أول، وثم يفتح أيضا باب لاستكمال باقي الملفات من رفع العقوبات إلى مرحلة فعلا دعم سوريا أمنيا، دعمها اقتصاديا، دعمها استثماريا، وخصوصا أن عندما جاء الفرنسيون إلى دمشق أخبرهم الرئيس أن من يأتي مبكرا يعني يحصل على أشياء أكثر،
0: مكتسبات
1: أكثر، فكان يعني لهم السبق يعني في فتح باب الاستثمار والمجلس السوري الفرنسي الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه في دمشق. ضمن هذا التكامل السياسي والتعاون الأكيد هناك سيكون هناك الآن ليس فقط بيانات دعم وحدة واستقرار سوريا بقدر تثبيت هذا البيان بموضوع دعم أمن سوريا واستقرارها
0: داخليا. يعني أنت وضعت يعني يدك على الجروح كما يقال، يعني اليوم الشارع السوري يطالب بالأفعال وليس الأقوال، يعني كان هناك الكثير من الدعم وحملات الدعم ومؤازرة سوريا وما إلى ذلك، ولكن يعني اليوم أصبح الشارع السوري يطالب بتنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع لينعكس ذلك على سوريا أمنيا، اقتصاديا، ودوليا، سياسيا، دبلوماسيا، للسوريين في الداخل والخارج أيضا.
1: كما نعلم هي مسيرة السياسة في حتى تصل إلى يعني المشاريع التي تحدث يعني فرص العمل أو أنها تعطي مجال أكبر للسوريين بحبوها الاقتصادية. نحن نعلم أنه بالدبلوماسية تبدأ بمذكرات التفاهم ثم تتحول إلى اتفاق واتفاقيات تصبح يعني ملزم فيها ويتم يعني توقيع عليها بمجالس الشعب كلا البلدين، ثم تتحول هذه الاتفاقيات إلى عقود ومشاريع تخلق فرص العمل، فهو بالتدريج وهي مع مرحلة بناء ثقة وتنسيق وتكامل حتى الوصول إلى الشراكات. يعني وانتظار الشعب السوري يعني سنتين حتى اليوم والصوت السوري الذي يخرج دائما يطالب يعني بأن تكون يعني تحدث التكامل الاقتصادي ليوازي يعني موجة الغلاء وحالة يعني هو مطلب أساسي، وقدرة الحكومة الحالية وقدرتها فعلا على حل مشكلة الاقتصاد وحل هذا الملف، وبحيث يعني يرضي جميع السوريين يصلوا إلى بر الأمان من هذه الأزمة الاقتصادية، هو عامل قوة والنجاح الحالي الذي يجب العمل عليه وتفعيله بشكل أكبر. وهذا يعني وهذا يتحقق بعد يعني بعد بشكل أساسي يبدأ بتثبيت دعم الأمن والاستقرار ثم الانتقال إلى هذا الملف. ويبدو أن هذا الملف فعلا يحل، كونه أن الكثير من الوفود الخليجية والعربية التي تأتي إلى دمشق وتوقع مذكرات تفاهم يوميا ومشاريع خليجية نشرها كل يوم بالتعاون مع جميع الوزارات. لذلك تجد اليوم الحكومة السورية يعني وداخل كل وزارة خلية نحل تعمل، ومكاتب التخطيط والتعاون الدولي داخل كل وزارة أيضا تعمل باستمرار ونشاط، بحكم المستثمرين يدخلون إلى سوريا يستطلعون الوضع على الأرض، يبحثون في الفرص. مشروع المبادرة أن سوريا ضمن قلب مبادرة البحار الأربعة والبحار الخمسة، استخدام كلمة يعني أنه بديل لمضيق هرمز أو موقعها يمكن الاستفادة منه، خطوط جوية جديدة تعبر سوريا، الكثير من أنابيب النفط والغاز والمشاريع التي ستعبر سوريا، خط ربط سككي وحديدي من لبنان وإلى الشرق باتجاه العراق أو من الخليج العربي باتجاه بوابة أوروبا تركيا. كل هذه المشاريع يعني تجد سوريا أنها فرصة كبيرة، وفي ظل الاستفزاز اللي تعرض له يعني أشقائنا العرب في مضيق هرمز وباب المندب، فسوريا تفتح موانئها أيضا وتحسن منه البنية التحتية واللوجستية لمطاراتها وموانئها لاستقبال أي شيء.
0: يعني وهذا ما قاله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حضوره منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي. أعود إلى الأستاذ وليد الشيخ. أستاذ وليد، لو سألتك ما الذي تريده دمشق من المنظمة الدولية في هذه المرحلة، وكيف يمكن ترجمة الحديث عن دعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار إلى سوريا؟
3: نعم، طبعا الحكومة السورية والقادة الجدد في سوريا على مدار الأشهر العشرين الماضية قدموا أطروحاتهم، قدموا نظرياتهم وسياستهم التي سيعملون عليها بالخط السياسة المتوازنة والمنفتحة على جميع الأطراف الدولية. طبعا هذا الانفتاح ليس تجميليا وإنما هو واقع مفروض على الأرض لتعقيدات المشهد. لا يمكن للحكومة السورية أو الدولة السورية أو بالأحرى هي نأت بنفسها عن الاصطفاف إلى محور معين، لأنه يزيد من تعقيد المشهد أكثر ويضيق الإطار حول دمشق وحركتها وهدفها الأسمى، وهو إعادة الأعمار، بناء دولة قانون وعيش الشعب السوري بكرامة. الآن نشاهد المجتمع الدولي يبادر إلى تعرية معوقات إعادة الأعمار ومرحلة التعافي في سوريا، وخاصة على رأسها الاستفزازات المستمرة من قبل إسرائيل، والتي تشكل محورا رئيسيا في التسبب بالمزيد من إعاقة البدء بمرحلة إعادة الأعمار من خلال تهديداتها المستمرة واعتداءاتها المستمرة، وخاصة مساهمتها في دعم العديد من الأطراف التي تجعل الثقة بالاستقرار الأمني داخل سوريا مهزوزا. إذن سوريا قدمت مرحلة كبيرة من إزالة العقبات، والآن هي تبدأ بمرحلة بالانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها على نهج دولي حديث يحفظ الحريات وحقوق الإنسان. نحن نتوقع من الدول والمجتمع الدولي تبني رفض الاعتداءات الإسرائيلية، وقد شاهدناها في الكثير من الخطابات التي ظهرت قبل قليل، يعني خاصة الدول الإقليمية الفاعلة في الشرق الأوسط، الأردن وتركيا وقطر، رأينا رفضهم يعني المتوازن للاعتداءات السورية. وأنا أعتقد أن الرئيس السوري أيضا سيذكر هذا المعوق الكبير الذي تساهم فيه إسرائيل.
0: نعم، أيضا في زاوية أخرى وقضية إسرائيل والجنوب السوري، كيف ستطرح دمشق أستاذ وليد أمام المجتمع الدولي مسألة الوجود والتحركات العسكرية في الجنوب السوري وبالأخص القنيطرة ودرعا، وهناك يوميا تدخل إسرائيلي في القنيطرة ونصب حواجز واعتقالات ويعني الكثير من البلطجة كما توصف من قبل الأهالي عليهم في ريف القنيطرة.
3: هناك نقطتين أود العودة إليهما، هي المسارات الثلاثة التي عملت عليها الحكومة السورية في مشاركتها، مسار اللقاء مع الجالية السورية مع أعضاء الكونغرس ومع مجموعة من الشركات. لقاءنا، أعود باللقاء مع أعضاء الكونغرس، كانت نتيجته تأكيد مجموعة الأعضاء على وحدة البلاد ووحدة سوريا وضرورة المضي قدما في مرحلة التعافي. وكما نعلم جميعا الكونغرس هو من الجهات الاعتبارية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتحكم في إصدار السياسات المأخوذة. إذن هنا في هذه المرحلة نرى أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح وصريح من وحدة البلاد ومن الدعوات في الجنوب السوري سواء بالسويداء أو في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، رغم أنه بذات الوقت من الممكن أن يتم التصعيد أو الوقوف في وجه هذه الاعتداءات بطريقة حازمة أكثر، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تنتظر مضي الشهرين القادمين حتى تنتهي مرحلة الانتخابات الإسرائيلية، خاصة أنها تدرك جيدا أن نتنياهو أصبح رجلا فوضويا يتخبط في البقاء في السلطة وخوض الانتخابات خوفا من خسارة الانتخابات، وبالتالي التوجه إلى المحاكم والسجن وانتهاء مشوارها السياسي نهائيا. في نفس النقطة يمكن العودة إلى خطاب الملك الأردني الذي أشار إلى حماية الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وسبق الكثير من المواقف التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية برفض فتح أي معبر مع المجموعات والميليشيات الموجودة في السويداء، وأيضا رفض الاعتداءات المستمرة والدعم المستمر للشرخ في المجتمع السوري. التدخل في الجنوب من قبل إسرائيل لا يساهم إلا في زيادة الشرخ في النسيج المجتمع السوري، وهذا ما نراه جليا مع مضي الأيام، رغم أن الدولة السورية ما زالت تدير الأزمة بحنكة وبوطنية عالية جدا بنفس طويل، وهذا ضروري لأن بالنهاية الأهالي في السويداء هم جزء من النسيج المجتمع السوري ولهم باع طويل في التاريخ بناء سوريا.
0: نعم، ذات السؤال لك دكتور، ولكن كيف يمكن يعني أو دعنا نكون كيف يمكن أن تستخدم منظمة الأمم المتحدة لحشد موقف دولي بشأن السيادة السورية على الجولان، خاصة مع وجود الرئيس السوري اليوم أحمد الشرع في نيويورك والوفد المرافق له؟
1: نقرأ من تحركات المجلس الأمن نفسه والجميع العام للأمم المتحدة تجاه سوريا. نذكر منذ يعني أكثر من 7 أشهر عندما جاء وفد من دول مجلس الأمن، وهي كانت حالة الأولى أن تزور عاصمة وتبارك الرئيس أحمد الشارع رفع اسمه من القوائم وعودة سوريا إلى مجلس الأمن، والموافقة الدولية والإجماع الدولي داخل مجلس الأمن تجاه دعم سوريا في المرحلة الانتقالية، رأينا كيف أنها تصدر القرارات بالإجماع لدعم سوريا في هذه المرحلة. ومن ثم رأينا أخيرا مؤخرا بعد تعاون سوريا الذي شكل عامل مسرع مع كل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكل عامل مسرع في يعني أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وكان هناك يعني وقفة ومؤتمر صحفي قام به السفير يعني إبراهيم العلبي عندما وقف بجانب أكثر من 40 سفير داخل الأمم المتحدة وشكلوا يعني تنديد بالتوغلات إسرائيل المستمرة التي لم تتوقف حتى في زيارة غوتيرش الذي جاء إلى دمشق ولم تتوقف هذه التوغلات. إذن أصبح الجميع العالم يعرف وجميع العالم يندد وأصبح شبه يومي، وهذا التنديد لن يتوقف هنا. أنا برأيي أنها بعد جميع الاجتماعات هذه التي تحدث بجميع العام سيكون هناك فعلا دعم أكبر أمني للاستقرار سوريا ولضبط هذه الحدود، لأنه فعلا هو مؤشر يأخذنا باتجاه اللا استقرار كما حالة يعني عدم السلام التي يعني يسعى إليها نتنياهو بصراحة وحزبه، بحكم أنه يعني تعرضون لضغوط داخلية بعد يعني الفشل في يعني التصدي لطوفان الأقصى. هذا المشعر يعرفه المجتمع الدولي يتعرف الجمعية العامة مجلس الأمن أن هناك عامل معطل ومخرب في الجنوب السوري قد يخرب كل الاستقرار في المنطقة. ولا نتحدث عن الجنوب فقط، نحصره في التوغلات داخل القنيطرة أو على ريف العاصمة دمشق أو في ريف درعا، قدر ما يعني هناك مشكلة إقليمية وحرب مستمرة في جنوب لبنان وقصف مستمر عليها وتهديد في توسيع دائرة العنف، وأحيانا تهدد الأردن نفسها. فالخطابات تجتمع على دعم وحدة واستقرار سوريا تدين هذه التوغلات، فالعامل الإسرائيلي هنا يعني يجد نفسه معزول أو هاري. ولا يمكن التعويل فقط على أنه عزلة إسرائيل هي المبتغى أو الهدف بقدر ما تحشد دعم لسوريا أكبر، الاستفادة من تقوية الموقف السياسي والدبلوماسي لسوريا بهذا الخصوص. والمجتمع يعني اثبت، المجتمع الدولي يثبت اليوم انه يدعم سوريا. اريد الحديث عن المؤتمر او الاجتماع اللي شارك فيه الرئيس احمد الشرع وهو التحالف الاطلسي. يعني تحالف دول الاطلسي هذا يعني حدث ايضا في الزياره الماضيه ولم تشارك فيه سوريا، بل اجتمعوا فيه الدول تكتل من الدول العربيه واتحاد دول الخليج العربي ودوله مصر، وكان فيه ايضا اندونيسيا وماليزيا. ووقت وفي حينها طلبوا من ترامب، كان اجتماع خصوصي ليجلس فيه ترامب يخبروه ما يسمى تكتل حيتان السنة وقتها، ليخبروه أن هناك أربع مطالب لهذه الدول: أولا دعم الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق، ثانيا إيقاف مجزرة غزة وحرب غزة، ورأينا كيف تشكل على أثرها، يعني تم دعم يعني الحكومة في دمشق، تم إيقاف الحرب في غزة وتشكيل مجلس السلام من نفس هذه الدول. والمطلب الثالث والرابع اللي كان إيقاف الميليشيات والدعم هذه الدول المنطقة لإيقاف الميليشيات في كل من لبنان والعراق، وهذا أمر يجري العمل عليه حاليا. هذا الاجتماع يكرر اليوم، تشارك فيه سوريا وخصوصا بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعي للإرهاب، لها دور محوري، عادت إلى دورها الفاعل. وجود شخصية الرئيس أحمد الشرع بما يملكه من أوراق داخل سوريا، هذا سيعطي يعني عامل إضافة تقوية هذا الحلف ليكون عامل الأمن والاستقرار ويواجه أي توغلات أو تدخلات لا تناسب دول الإقليم ومنها الأردن وسوريا ولبنان، وكذلك دول الخليج العربي التي أيضا يعني ترى أن أمن دولها من أمن دمشق، وكذلك تركيا التي لم تدع فرصة وهي تقول أن أمن أنقرة يبدأ من دمشق وبيروت وبغداد.
0: طيب دكتور، يعني الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أكد خلال زيارة سابقة إلى دمشق بأن الجولان أرض سوريا، وطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. كيف يمكن استغلال موقف الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة هذا الوقوف بالتصريحات إن صح التعبير بجانب سوريا وسيادة سوريا على الجولان المحتل والانتهاكات الإسرائيلية بالجنوب السوري اليوم في الأمم المتحدة؟ كيف ممكن الاستفادة منها؟
1: يمكن الاستفادة منه في المواجهة الدبلوماسية المفتوحة، هذا كلمة ذكرها بالحرف السيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. نحن نتعرض لاستفزازات يومية، نتعرض لتوغلات، يريدون أخذنا إلى معركة لا نريدها، يريدون إيقاعنا في فخ عسكري وأمني، نحن لسنا في وارد الآن، نحن نبني سوريا من جديد، نحن نرسل رسائل سلام ودبلوماسيا. المحافظين على يعني سوريا في كل هذه البيانات تصدرها والدول التي تدعمها تعتبر أن فعلا هناك أراضي سورية محتلة بتحافظ عليه، تذكر إسرائيل بأن ما يصدر من دمشق هي رسائل سلام، وتذكرها أيضا بأن الأراضي هناك أراضي محتلة لها وتطالب بحقوقها، ولا يمكن الاعتراف بشرعية على هذا الأساس. الدعم الدولي والدبلوماسي والمواجهة الدبلوماسية المفتوحة بهذا الشكل تدعم وتقوي موقف سوريا السياسي، تعزز من موقعها الدبلوماسي، تبني شراكات جديدة هذا المتاح حاليا، ولكن سيتطور فعلا إلى شراكات. نحن نعلم أن ما يصير مع الدبلوماسي يصير معه اقتصاد، والاقتصاد إذا أصبح هناك مصالح مشتركة ودول ترى أن مصالحها هنا فترى أنها تتشبث فيه أكثر لتدعم سوريا بشكل أكثر بشكل غير مباشر أو مباشر.
0: نعم، أنوه بأننا بانتظار الجلسة الحوارية للرئيس السوري أحمد الشرع التي ينظمها المجلس الأطلسي لمناقشة رؤيته حول مستقبل سوريا. أعود إلى ضيفي الأستاذ وليد الشيخ. أستاذ وليد الشيخ، بالنسبة لي الاتصالات بشأن الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، أنت بحسب خبرتك وأنت باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، إلى أين تتوقع أن وصلت؟
3: طبعا في الفترة الماضية شاهدنا الإعلام الإسرائيلي وهو يعلق على فكرة الاتفاق الأمني، وقد صور عنها أنها كانت فرصة بالنسبة لإسرائيل وقد فقدتها من خلال دعمها والاعتداءات التي مارستها، ودائما ما كانت توجه الاتهامات للحكومة السورية بأنها ليست أهل للثقة. ولكن الذي حدث بالأشهر اللاحقة هو كان عبارة عن كسب مزيد من الثقة، ثقة المجتمع الدولي عموما من قبل الحكومة السورية. وقد أظهرت الحكومة السورية دائما نيتها السلام مع الجيران بهدف عيش الشعب السوري بكرامة بعد مضي 14 عام من الحرب وإرث كبير من تدمير المؤسسات. إذن نحن نرى أن إسرائيل هي بحاجة للاتفاق الأمني بنسبة كبيرة، ولكن المناورة التي يقوم بها نتنياهو وحكومته هي أيضا تعود إلى الانتخابات وإلى ما ينتظره ما بعد الانتخابات وخسارتها. والحكومة السورية هي ترى في الاتفاق الأمني إغلاق لملف الاعتداءات والمنفر للشركات الاستثمارية أو انطلاق قطار التعافي في سوريا، رغم أننا يجب أن لا ننسى أن القفزات الزمنية بتحقيق الاستقرار وترتيب الداخل السوري هو يعادل سنوات حسب كثير من الباحثين والدراسات وكثير من التصريحات

0: في إسرائيل هي كانت تراهن على كثير من الأوراق، وهي تخسرها ورقة تلو الأخرى، ولا أرى أن هناك أي أمل بمزيد من الشرخ داخل سوريا، لأن الجميع بات يعرف نية سوريا، عفوا نية إسرائيل وتوجهاتها التوسعية التي تقوم بها، ونشاهد ذلك جميعنا في كل التصريحات الموجودة من قبل رؤساء الدول التي تشاهد إسرائيل بأنها خطر على المنطقة، وهي تقوم بخطوة وقض النظر من قبل المجتمع الدولي الفاعل في لجم إسرائيل عن هذه الممارسات، يساهم في اتخاذها لإجراءات أكثر تصعيدية. أنا أرى أن بعد انقضاء الشهرين القادمين وبخسارة نتنياهو للانتخابات، سنتوجه إلى مسار أكثر توازناً نحو توقيع اتفاق أمني، لكن مع بقاء نتنياهو في السلطة ستبقى الحجج بيده، ويبقي النزاع مع سوريا كورقة رابحة لاستخدامه مع منافسيه.
1: نعم دكتور عبد الباسط، هل توافق ما قاله هو الأستاذ وليد يعني الشيخ بهذا الخصوص؟
2: لابد من ذكر يعني السياسة الإسرائيلية القائمة على لا سلم ولا حرب، فإبقاء سوريا مشغولة فيه فعلا هي تعطيل عجلة البناء والتنمية، ولكن المفاوضات التي بدأت بشكل غير مباشر في الإمارات ثم انتقلت إلى أذربيجان ثم انتقلت إلى لندن وكان عاصمة الفرنسية، ومحاولات لعودة هذه المفاوضات مجددا، سوريا فعلا انتقلت خلال سير هذه المفاوضة وسيرورة هذه المفاوضة إلى موقع أقوى، واستطعت يعني تخسير إسرائيل بعض الأوراق كانت تعول عليها، أولا اندماج ملف تنظيم قسد، السيطرة الأمنية في الداخل، تقوية ورفع جاهزية القوى الأمنية والعسكرية، تقوية موقفها الدبلوماسي، التعاون مع كامل يعني وكالات ومؤسسات الدول الجمعية العامة المتحدة ومجلس الأمن، الزخم الدبلوماسي والزيارات مسؤولين دبلوماسي مثل يعني غوتيريش إلى دمشق والرئيس الفرنسي، وإعادة افتتاح السفارات الأوروبية داخلها، كله عزز موقف سوريا. فالآن سوريا موقف كبير، سياسة نتنياهو لن تتوقف في ما دامت هذه العقلية مستمرة، وقد من قال أنه سيخسر الانتخابات، ربما يربح هذه الانتخابات، فإذا سوريا لا تعول على أنه من سيكون في الانتخابات القادمة بقدر ما تعول على أن هذا الملف يجب أن يحل بشكل جذري وفقا للمصلحة السورية، أو وفقا أنه أنا أضغط على إسرائيل أن تعترف بأن هناك شرعية بين أراضي محتلة سورية، وهذا هو نقطة الخلاف. إسرائيل ضغطت بشكل كثير، دعمت ميليشيا خارج عن القانون في الجنوب، قامت باستهداف قاعدة أبو الظهور في رسائل غير مباشرة ومباشرة إلى تركيا أنها لا تريد أي يعني دعم أكبر لسوريا، تريد تقاسم الفضاء الجوي السوري بينها وبين تركيا، تضغط وتحاول أن تحل مشاكلها مع دول أخرى على حساب المصلحة السورية. كل هذه التعقيدات الموجودة في المشهد، وخصوصا أنها متورطة الآن في حرب مع إيران، حرب كبيرة وشعواء، وسوريا الآن هي في مشروع البناء، فالموضوع فعلا معقد، ويعني ولا يمكن التعويل فقط على نجاح نتنياهو في الانتخابات أو رسوبه، بقدر أنه سياسته الغطرسة مستمرة تجاه إسرائيل، ورسائل العدوان التي تصدر منها أكبر من أن تحتملها دول المنطقة. لذلك ضمن هذا التعقيد لا أجد أن هناك يعني قدرة على إسرائيل أن توقع اتفاق أمني، لأن توقيع اتفاق الأمني فعلا يعطي أن حجرة التنمية تسير إلى الأمام، وأي تنمية في سوريا تكون تهديد لإسرائيل.
1: طيب يعني اليوم يعني لقاءات نيويورك، ما الذي يمكن أن تضيفه لهذا المسار، مسار الاتفاق الأمني المحتمل؟ أنت قلت بأنه لا يمكن، ولكن لقاءات اليوم
2: نعود إلى صيغة العمل السياسي، والذي هو عبارة عن صبر دؤوب وعمل دؤوب وصبر مطول حتى يعني نوصل اتفاق. لذلك تتجدد الوساطة من حين إلى آخر، فانتقلت من عدة عواصم حتى وصلت أخيرا إلى فرنسا، وربما اللقاء يعني مع الرئيس الفرنسي يحمل هذا البعض، وخصوصا أن فرنسا مهتمة بالشأن السوري، وخصوصا قربها من لبنان وسياسة دبلوماسية سورية جديدة تجاه كل من لبنان وبغداد. ضمن هذا الموضع يعني يحاول الاتحاد الأوروبي أن يحل هذا الخلاف أو التوصل الاتفاق والتفاهم أمني بحكم تحسن العلاقة مع دمشق وبناء علاقة جديدة، لابد أن يكون رعبونها يعني ضغط تجاه هذا الاتفاق الأمني. تعقيدات المنطقة كبيرة، تريد الدول الاتحاد الأوروبي أن لا تحشر في الزاوية في استغلاله في موضوع النفط والغاز، وسوريا تشكل الآن بوابة النجاة لهم، فإذا هناك مصالح متبادلة يمكن الاستفادة منها.

0: كل يعني كل يبحث عن مصلحته، ولكن في حال استمرت العقلانية يعني الإسرائيلية بهذا الشأن لن تساعد لا الاتحاد الأوروبي ولا سوريا.
1: نعم، وننتقل مباشرة مشاهدينا للجلسة الحوارية المباشرة التي تنظمها المجلس الأطلسي.
2: نرحب بك جميعا، نرحب بك جميعا. قبل التقيت بك مع الأمير المملكة العربية السعودية، وأنا سعيد بالتقي بك هنا. أردنا طبعا من وجودنا هنا أسئلة سهلة، توجد أسئلة سهلة، ولكن هناك الكثير من الأسئلة يجب أن تجاب عليها. نحن نتابع هذه المواضيع بشكل كبير، وكذلك وقلت لك مستثمرون في هذا النجاح في سوريا.
1: نعم، إذا بدأت الجلسة الحوارية للرئيس الشرع بعد نصف التي ينظمها المجلس الأطلسي. الآن بدأت الجلسة التي ستتناول العديد من الملفات، منها الملفات الدولية والعلاقات الإقليمية وأيضا الوضع الأمني في سوريا. دكتور، الآن بدأت الجلسة، كيف تتوقع أن تكون المحاور، التوجهات، الأسئلة، ما الذي سينتج وهو الأهم عن هذه الجلسة؟
0: نعود للمقارنة مع الزيارة السابقة والجلسة السابقة التي كانت مع رئيس الاستخبارات الأمريكي CIA السابق، وهو الذي استقبل الرئيس وجلس معه. إذن كان المنظور تجاه سوريا في تلك المرحلة منذ سنة منظور أمني، منظور خلفية الرئيس الأمنية، خلفيته السياسية العسكرية. اليوم نتحدث مع شخصية سياسية تقابل الرئيس. هذه الشخصية السياسية كانت تهندس السياسة الأمريكية تجاه سوريا، وتقول أنه يجب أن نعفل هذه السياسة أو هذه السياسة، نتحالف مع قسد، نخرج من قسد. إذن اليوم يجلس الذي كان يريد مثلا دعم مشروع على الأرض وهو تنظيم قسد، يجلس مع الرئيس نفسه ليقول له كيف تم الاندماج. إذن اليوم سيتكلم الرئيس بصيغة سياسية بامتياز، بصيغة تتحدث نحو المشاريع والفرص والاستثمار، لأن تجاوزنا موضوع التنسيق أو الحديث عن الموضوع الأمنيات والموضوع اللي يتعلق بأمور العسكرة. اليوم نتحدث عن أمور سياسية بامتياز، وهو يعني
1: رأس هرم سياسي. دكتور عبد الباسط وسيد وليد، نذهب إلى الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأطلسي، مشاهدينا لنتابع. يبدو بأن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. نعم، المشكلة ما زالت من المصدر لحين حل هذه المشكلة. دكتور عبد الباسط تفضل، أكمل الفكرة.
0: نعم، نعلم أن اليوم تحدث السياسة والرسائل السياسية التي صدرت من كثيرة، واليوم تصدر من جددا من نيويورك. استغلال منصة نيويورك، بوابة نيويورك للحديث بشخص السيد الرئيس للحديث عنها مع مسؤول أمريكي رفيع المستوى سيكون لها صدى أكبر، ووجود عدد الحاضرين الذين يمثلون خلفيات مختلفة ثقافية وسياسية واقتصادية وإعلامية وسياسية. هذا سيكون مع وجود يعني عدد كبير من قنوات الإعلام التي تصدر هذا الخبر. إذن الرئيس أحمد الشرع يكسب اليوم يعني ثقة دبلوماسية وسياسية كبيرة. سيتحدث عن أيضا سيتحدث عن الألم السوري الذي مرت فيه سوريا، ومرحلة المرحلة الانتقالية التي تمر بها، والحاجة لسوريا تحتاج إلى كل شيء. هذا بشكل واضح ممكن التعريج اليوم على فرص الموجودة في سوريا وكيفية يمكن التشبيك معها، خصوصا أن سوريا تفتح أيديها دبلوماسيا بجميع المجالات وتقول للعالم أن يعني بإمكانكم اليوم بعد رفع كل هذه العقوبات وبعد إزالة الأسماء السوداء عن وإزالة سوريا من هذه القوائم، البيئة صارت مهيئة، الدعم لابد أن يصل، المصارف لابد أن تكون واثقة في الدخول على الأرض والبنية التحتية في طور الانتعاش. وسوريا أرسلت كثير من الرسائل عبر مطاراتها لتخاطب الدول، واستغلت يعني فكرة المطارات لترسل رسائل دبلوماسية منها بافتتاح مطار دير الزور ومطار اللاذقية وتحسين التفاهم وعقد معاهدة تفاهم جديدة مع روسيا لتكون يعني الموانئ والمرافق والمطارات السورية قادرة على استقبال كل شيء، والمشاريع الخطط السكك الحديدية والنقل الحديدي والمواصلات واللوجستيات كلها يعني أصبحت شبه جاهزة. ضمن هذا المحور وضمن هذا المسار متعدد الاتجاهات وسوريا المتوازنة دبلوماسيا المتوازنة وصاحبة المستقبل الكبير في الفرص، ستكون يعني محاور خطاب وحوار الرئيس اليوم.
1: نعم أستاذ وليد الشيخ، الرئيس السوري أحمد الشرع سبق أن تحدث عن سعي دمشق للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، ما الذي يمكن أن تضيفه هو لقاءات نيويورك لهذا المسار برأيك؟
3: بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت دائما المدافع عن القيادة السورية وعن الرؤية التي تطرحها، وكانت دائما أو بمرات عديدة صعدت من لهجتها ضد الاعتداءات السورية، وحثتها بكثير من المناسبات للمضي قدما في الاتفاق الأمني، وشاهدنا ذلك في تصريحات توم باراك عندما أدان الاعتداءات الإسرائيلية وحثهم على المضي قدما في الاتفاقية الأمنية للمساهمة أكثر في استقرار سوريا. بالطبع أنا أرى أن اللقاء مع أعضاء الكونغرس والرؤى التي قدمها الرئيس الشرع في الإصلاح المؤسسي والإصلاح الإداري الذي تعمل عليها الدولة لتحقيق دولة مؤسسات حقيقية يتم وضع نواتها في المرحلة الانتقالية، يمنح المزيد من الثقة والرغبة لدى الشركات الأمريكية، والجانب الأمريكي يعزز من العلاقات السورية الأمريكية للانتقال من مرحلة الانفتاح السياسي إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية ومرحلة شراكة في إعادة الأعمار والتعافي واستثمار أكثر في الطاقة. شاهدنا الكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها وهي بانتظار التنفيذ على الأرض. أن موقف إسرائيل من الحكومة السورية حتى اللحظة ودعمها واستمرار دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في سوريا طبعا فقط لمرحلة مؤقتة، فقط لتعطيل العجلة، فقط لحتى يشاهدون ماذا تفعل الحكومة السورية. أعتقد أنهم يراهنون على تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التوترات القائمة حتى اللحظة، لكن يجب أن يتم الإشارة إلى النضج السياسي الذي يعيشها الشرق الأوسط في كثير من الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية، وسوريا أيضا تدخل في خضم قيادة النضج السياسي الموجود حاليا وهو التوازن والنفس الطويل وعدم الانجرار إلى الدخول في صراعات قد تؤدي إلى عرقلة مزيد من التطور. في السعودية بهذه السياسة هم باتوا على أعتاب تحقيق رؤى 2020-30. سوريا أيضا تبنت رؤى إعادة الأعمار وبناء الدولة، كل ذلك يكون بسياسة التوازن التي تتبناها الحكومات في الشرق الأوسط والتخلص من سياسة الاصطفاف والمحاور التي لم تحقق أي نتائج وأفقدت الشعب يعني الكثير من الموارده على الأرض. أنا أرى أن الاتفاق الأمني أو حتى بقاء الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية وهي كعصا توضع في عجلة التعافي السوري، وهذا تدركه جيدا الدول الأقليمية على رأسها المملكة الأردنية الهاشمية، تركيا، العراق، دول الخليج، جميعهم يرون أن استفزازات إسرائيل واعتداءاتها ما هي إلا عرقلة لمرحلة التعافي السورية. بذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لقاءات فخامة الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء الكونغرس وتقديم رؤاه، وخاصة أنه بعد مضي عام من كلام قد قدمه وقد طبقها على الأرض من خلال دمج قوات سوريا الديمقراطية بوزارة الدفاع السورية، وأيضا المضي قدما في دمج المؤسسات في الشمال الشرقي وإعادتها إلى حضن الدولة السورية ودمجها ومنح حقوق للمكون الكردي عبر مرسوم 13، كل ذلك أبان للمجتمع الدولي أن الحكومة السورية لا تتكلم بشكل عشوائي، إنما تتكلم وفق خطط ورؤى هي بالفعل تسعى إلى تحقيقها. بالتالي الآن الاجتماع في الذي ينظمها المجلس الأطلسي، كل الرؤى التي سيقدمها الرئيس الشرع من خطط في الإصلاح المؤسسي، خطط في الإصلاح الإداري داخل سوريا، وخاصة أننا في مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي جديد آخر يحمل الدولة على ما أعتقد أعباء إضافية، وخاصة في ظل رفع التوقعات الكبيرة من قبل المواطنين السوريين والذين هم على عجلة من أمرهم للتخلص من الموروث الكبير والإنهاك الذي عاشوه خلال الفترة الماضية. إنما هذه المرحلة، مرحلة الانتقال، بالفعل هي تحتاج إلى التأني، تحتاج إلى مزيد من الصبر للوصول إلى أهداف ونتائج حقيقية ملموسة من خلال تقييم الاحتياجات، من خلال التخطيط الدقيق على المعتمد على بيانات موثوقة وواضحة اللي يمكننا تنفيذها على أرض الواقع. ولا ننسى أن هناك الكثير من الموارد السورية لم يتم استثمارها حتى الآن بالشكل الأمثل، خاصة مثلا النفط هو غير مستثمر بشكل مثالي، والآبار النفطية تحتاج لسنوات حتى يتم إصلاحها واستثمارها بالدرجة المثالية. إذن من خلال اللقاءات بالجالية السورية، بالكونغرس، بالمجلس الأطلسي، بلعب الجالية السورية دورها الأبرز وعلاقاتها الاقتصادية، وأعتقد أن في الحكومة السورية أيضا هناك رجال أعمال يرافقونها ولتقديم الرؤى وعروض الشراكات على الأرض السورية التي تساهم في بناء سوريا.
1: نعم دكتور عبد الباسط، لنتحول من الملف الإسرائيلي وملف العلاقات إلى العلاقات السورية الأمريكية، ولكن بعد الجلسة إذا المشاهدين نتابع بشكل مباشر الآن
4: قادة الإعلان الدستوري ووزارة تمثل كل مكونات سوريا، ولا نريد موضوع الحصص وموضوع الكوتا لأن يؤدي إلى تقسيم البلد على خلفيات إثنية أو جغرافية أو دينية كما حصل في العراق. هذا ما أردنا أن يكون لدينا، أن نفرق ما بين المشاركة في مشاركة السلطة والحصص وفقا لخلفيات مختلفة إن كانت دينية أو خلاف ذلك. وبالتالي كان لدينا وزارات مختلفة، وبعد الانتخابات لمجلس الشعب لم يكن انتخابات كمالية ولكنها ملائمة للمرحلة، وبدأوا في الجلسات، واليوم هم يقوموا بجلسات استماع للوزراء لاستجواب بعض الأمور التي تحصل هنالك. والآن مجلس الشعب سيعين لجنة لمراجعة القوانين المختلفة في سوريا، وهناك لجنة أخرى تبدأ بصياغة الدستور، أعتقد هذا سيكتمل قبل مهلة 5 سنوات. بالحديث عن سوريا الآن والمنطقة، سيد الرئيس، وأرى المبعوث باراك هنا والعمل الذي قام به ودمج قوات سوريا الديمقراطية هنالك أيضا، كان هناك المرسوم رقم 13 عن حقوق الأكراد في سوريا، شكرا لهذه الوثيقة التاريخية. ولا يزال هنالك بعض المخاوف، بعض الحوادث الحسكة منذ بعض الأسابيع عندما قتل شخص هنالك. هذا نوع من الأحداث تقع. كيف تعملون مع المناطق المحلية لنزع الفتيل لتلك الحوادث ولا يكون هناك فرقة اجتماعية بناء على تلك الحوادث؟ وكان هناك حديث عن حقوق الأكراد في لغتهم مثلا والسؤال الأكبر هو ضمان أن التنوع السوري وأن الكل يكون لهم كلاما في المستقبل السوري. من أين أن نعرف أننا نعيش في بلد متنوع جدا فيما يتصل في الدين والثقافة والإثنيات لألاف السنين؟ وأعتقد هذا الأمر مستمر بشكل جيد، وسوريا هي نموذج يحتذى في العالم فيما يتصل في التعايش السلمي للتنوع لتلك المجموعات. ما حصل في السنوات 14 الماضية وفي السنوات 60 تحت النظام السابق الذي اعتمد على ترويع المكونات والأقليات السورية من قبل الأكثريات، وكان لديك أثرا سلبيا، ولكن كان ذلك أثرا جزئيا، والأكراد هم جزءا من الشعب السوري والمجتمع السوري، هم يعيشوا في الدولة، وبعد الاتفاق الذي توصلنا معهم الآن فالدولة تسيطر تقريبا على كل الأراضي السورية، وخاصة المناطق التي كانوا فيها قوات الديمقراطية، والاندماج كان عظيما. أعتقد بأن قبل هذا الاندماج أصدرنا هذا المرسوم، لأن هذا واجب علينا وحق الأكراد الذين يعيشون في سوريا للإقرار بحقوقهم الثقافية واللغوية في سوريا. وطبعا التفاصيل وفقا للفريق التقني في وزارة التعليم، وكيف هذا المرسوم سينفذ. وفي نهاية المطاف اتفقنا بأن الأكراد والمناطق الكردية سوف يتم التعلم فيها في اللغة الكردية، وأعتقد هذا المرسوم قد تم استقباله بشكل جيد ورحب به، كان موضع ترحاب، وخاصة بعد الإقرار بحقوقهم كجزء من السوريين وهم جزء من هذه الحكومة والمجتمع السوري في التعايش السلمي مع الآخرين. والآن هنالك عملية الاندماج كانت عن فصيل معين، لا أتحدث عن الأكراد هنا، هذا التمييز مهم، نتحدث عن مجموعة كانت جزءا لا تمثل كل الأكراد. وفي الحديث عن المرسوم 13 موجود في الدستور سيكون مهم جدا كعنصر أساسي. بالتأكيد سيكون جزء من الدستور، هو موجود الآن وسار المفعول، والعمل لا يزال مستمر بناء على ذلك المرسوم. سيد الرئيس، إقليميا وجئت الآن من اجتماع موسع مع قادة الأقاليم مناطق ودول الجوار، دعني أسأل هذا السؤال. في لبنان فيها مليون سوري، وقد رئيس ترامب قال أن سوريا قتلت عبد الله ضد حزب الله. ينتابني الفضول عن علاقتكم، ما ناقشتموه، ما تراه في دور سوريا في مساعدة إرسال استقرار في لبنان ورئيس عون؟ الأفكار السورية التي لدينا
5: Lebanese government to to have better institutions.
4: أن يكون لدي مؤسسات أفضل في إرساء الدولة وأن تسيطر على كل الأسلحة في الأراضي اللبنانية، لا يكون هناك أسلحة تعمل خارج نطاق القانون، وفي ذات الوقت لتحسين المجتمع اللبناني اقتصاديا لضمان نحن نخلط وفق أفضل آلية للإصلاح السياسي وفق. هل ترى سوريا لها دور؟ سيد الرئيس، دور سوريا عندما كان النظام السابق، دور سوريا في مساعدة لبنان أن تقف على قدميها كيف ترون دور سوريا هنالك؟ كما يبدو أن سؤال مكرر. أنا أؤمن بأن سوريا لها مشاكلها وتحدياتها داخل سوريا، وزعزعة الاستقرار في سوريا تؤثر في لبنان تؤثر على سوريا، لأن الحد البري للبنان هو مع سوريا، وبالتالي تحاول سوريا أن تساعد الحكومة اللبنانية قدر الإمكان لتمكين المؤسسات اللبنانية للقيام بمهامها من الجانب الاقتصادية والاجتماعية. لو مضينا شرقا إلى العراق سيد الرئيس، وكان رئيس الوزراء العراقي هنا، أعرف أن هنالك أنبوب نفطي لتجاوز العقبات النفطية، ولكن علاقة مع العراق ورئيس الوزراء العراقي الجديد تحديدا والمشاكل التي يتعاطى معها العراق مع المجموعة التي تدعمها إيران، كيف ترون علاقات سوريا العراقية؟ نأمل بأن يكون هناك الآن سوريا العراق مركزا لإرساء الاستقرار، كيف ترون هذه العلاقة السورية العراقية؟ طبعا العراق ورث إرثا ثقيلا وفقا للحرب الأمريكية على العراق، وهذا قاد إلى السيطرة الإيرانية في العراق حيث سيطر بعض المفاصل هنالك، و رئيس الوزراء ورث أيضا عبئا كبيرا
6: تحت قانون الدولة العراقية. بيننا وبين العراق حدود كبيرة جدا، نحاول أن نسعى إلى الربط الاقتصادي أيضا، ومن خلال الأمور الاقتصادية قناة السويس ثم قناة السويس ثم يؤمن الأمن، وهو كان بالفعل موجود في الخمسينات من القرن الماضي، لكن سوء العلاقات ما بين السياسيين العراق وسوريا توقف أمداد هذا، ونحن نحاول نصلح ما أفسده القرن الماضي.
7: السيد الرئيس، القوات الأمريكية غادة سوريا وهم في طور المغادرة قبل عقد من الأمل، لو كان هناك لا يأتي منه خير. أنا لدي هذا التخوف. أود أن أسألك أنت كرئيس، هل سوف ترحل بوجود أمريكي في سوريا تدريب للقوات الأمريكية للقوات الأمريكية للقوات السورية في سوريا. وإذا كنت تنظر إذا كنت تنظر إلى وضع العلاقة لا يأتي منه خير. أنا أيضا لدي هذا التخوف.
6: خروج أمريكي كان خروج أول شيء آمن اتفاقية العلاقة تخرج من صراع وحرب. وضع رأيي أنه قرار سليم. أعتقد أنه كان في قرار خروج أمريكي من العراق وكان أعتقد أنجح خروج أمريكي من أي بلد دخلت فيه أمريكا، لأنه كان خروج أول شيء آمن وضمن تفاهم وبقية العلاقة جيدة، يعني لم تخرج بناء على صراع وحرب. وضع أيضا أنه قرار سليم، يعني أعتقد أنه كان في قرار سابق للخروج الأمريكي من العراق، وكان أعتقد هناك بعض الأساس الأمريكان كانوا منزعجين ومنهم حضرتك يعني لهذا الخروج بسبب توقع من مخاوف أخرى، ولكن أعتقد أن الأمور جرت بشكل مريح جدا وكان هناك يعني خروج آمن وبقيت العلاقة مستقرة ولم يحصل أي فراغ في المنطقة. الدولة السورية استطاعت أن تملأ هذا الفراغ، وأيضا في المناطق تواجد القواعد الأمريكية في أقصى الشمال الشرقي سوريا أيضا كما ذكرنا قبل قليل جرى هناك دمج لقوات سوريا الديمقراطية وحلت أيضا قسد وأصبحت دولة موحدة. التوجه السوري هو إخلاء سوريا من القواعد الأجنبية والحفاظ على الوحدة الوطنية والتعاون مع جميع الدول لتمكين الدولة السورية من وحدة أراضيها واستقلالها واستقرار قرارها أيضا واستقلال القرار واستقرارها الأمني في نفس الوقت. فنحن يعني نتعاون مع العديد من الدول لتقوية الدولة السورية وكل ما يلزم لأجل ذلك، سواء كان من تدريب أو من تبادل خبرات أو ما إلى ذلك.
7: لدي سؤالين. لديك طبعا حملة ضد داعش طبعا كانت ناجحة جدا وكان فيها عدد من القوات بما فيها قوات قسد وغيرها من القوات، وأعتقد أنها سوف تجعل سوريا آمين، وأعتقد بأن بوجودكم اليوم هذا سوف يؤدي إلى الاستقرار أكثر. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور كبير لتقوم به في هذه العملية. لدي سؤالين. إذن كما ذكرت هناك علاقة صعبة بينكم وبين إسرائيل، كان هناك محادثات في هذا الأمر وكنتم تحدثتم أنتم في الولايات المتحدة الأمريكية عن العودة إلى اتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974 أو غيرها من الترتيبات الأمنية. هل أين وصلتم في هذه المحادثات وأين ترى مستقبل هذه المحادثات؟
6: سقوط النظام السابق وإسرائيل تقوم باعتداءات متكررة على سوريا وهي تحتل جزء من الأراضي السورية تقدمت عليها بعد سقوط النظام السابق 8 ديسمبر 2024، وتستمر إلى هذه اللحظة بالتوغلات وبعض الاعتقالات والقصف المتكرر. وسوريا من جانبها اتخذت خيارا دبلوماسيا وهو الاستعانة على هذا الموضوع من خلال الحوار والدبلوماسية والاستعانة بالدول الصديقة لسوريا وأيضا الصديقة لإسرائيل بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. جرت عدة جلسات وجولات للنقاش مع إسرائيل، فكنا نصل إلى تقريبا 90%، لكن في نهاية المطاف إسرائيل تنسحب من هذا الاتفاق لظروف معينة تخصها. فأعتقد أن نحن لازلنا منخرطين في هذا المسار ونأمل أن نصل في أي أقرب وقت ممكن. نحن نأمل إلى أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة وبين سوريا وإسرائيل، لكن بأن تكون حقوق السورية مضمونة، لأن تكون الأراضي السورية محتلة ثم يكون هناك معها سلام، فهذا ليس بسلام يعني، وإنما السلام يكون عندما تستعاد الحقوق السورية ثم يحصل بعد ذلك سلام طويل الأمد. فسوريا منفتحة على هذا الجانب بشكل كبير، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطين معنا في هذا النقاش وهذا الحوار، لكن الأمور يعني ليست ليست بالسهلة يعني.
7: That's certainly true. هذا صحيح 100%. سيد الرئيس، هل تتخيل أن يكون هناك علاقات دبلوماسية بينكم وبين إسرائيل؟ أنا أعتقد أن هذا الموضوع في الماضي ذكر، ولدينا عقبة كبيرة كأداء هي الجولان، ولكن هل هناك إمكانية لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتكون هناك محاورة حوارات مباشرة مع إسرائيل قبل حل موضوع الجولان؟ أم أنكم تعتقدوا بأن موضوع الجولان هو شرط مسبق لأن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟
6: دخلنا بحوارات مباشرة يعني منذ سنة تقريبا أو أكثر من سنة، لكن هناك مرحلتان يعني. المرحلة الأولى كانت على ديسمبر ونجري اتفاقا نجح هذا الاتفاق انخرط في نقاش طويل حول موضوع السلام الدائم وموضوع جولان ويا أرض سوريا، هذا باعتراف الأمم المتحدة، وآخر تصويت جرى على أنها أرض سوريا، وليس هناك نقاش نقاش كثير حول يعني تبعية هذه الأرض لمن تكون. هناك مخاوف إسرائيلية، نحن دائما نناقش المخاوف، لكن ليس كل شيء تفعل إسرائيل يبرر في المخاوف. من الضروري أن يكون لجنة دولية تشرف إسرائيل، مخاوف إسرائيلية تقيم ما هو جدي منها حقيقي ما هو حقيقي ما هو غير حقيقي، حتى ندخل دائما في دوام في صراعات حول حواجز ومخاوف لا نعلم حقيقتها. من الضروري أن يكون هناك لجنة دولية تشرف على المخاوف الإسرائيلية حتى تقيم ما هو جدي منها، ما هو حقيقي ما هو غير حقيقي، حتى لا ندخل دائما في دوام في المنطقة في صراعات وحروب حول حواجز ومخاوف لا نعلم حقيقتها ما هي بالضبط. ما نستطيع أن ننجزه في هذا الوقت هو فرصة تاريخية ومثالية لجميع الأطراف.
7: سؤال سريع يتعلق بالقوى الأجنبية قبل أن نعطي المجال للضيوف أو للجمهور. الروس ما زالوا في داخل سوريا، الروس طبعا قاتلوا ضدكم، طبعا بشار الأسد يعني يعتقد أنه موجود في روسيا، وتركيا أيضا شريك استراتيجي قريب لكم ويعمل على كثب معكم. ما هو مستقبل القوى التركية الذي تراه في سوريا بأخذين بعين الاعتبار التواجد الروسي أيضا؟
6: ما ذكرت لك، نسعى إلى أن لا يكون هناك قواعد عسكرية أبدا في سوريا أجنبية، وتكون سيادة كاملة للدولة السورية. فروسيا كانت موجودة في السابق ونحن ورثنا هذا الوضع عندما وصلنا إلى دمشق، واخترنا أن ندخل معهم في حوارات، والحوارات وصلت إلى نتيجة أن تتحول أول تقلصت هذه القواعد إلى قاعدتين. كان لديهم انتشار كبير في سوريا تقريبا نحو 170 نقطة عسكرية، فتقلص إلى قاعدتين، ثم قاعدتين جرى نقاش طويل بيننا وبينهم حتى وصلنا إلى تحويل هذه القواعد إلى قواعد تدريب للجيش السوري، وتنتهي فيها الصفة العسكرية أن تكون قاعدة عسكرية تقوم بعمليات وما إلى ذلك، أو تقوم بعمل لوجستي لدول أخرى. فالاتفاق لا زال أيضا طور النقاش والمفاوضات، لكن وصلنا إلى حالته النهائية كمذكرة تفاهم، ربما يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للقوات التركية أيضا هي دخلت ضمن ظروف معينة في ذاك الوقت تتعلق في أمن الحدود التركية، وكانت المنطقة مشتعلة بالصراعات والحروب، وأيضا نحن تقلصت هذه القواعد الموجودة في شمال غرب سوريا، وندخل أيضا معهم في نقاش لتوصيف القانوني لهذا التواجد، لأنه أي تواجد يجب أن يوافق عليه مجلس الشعب، ويجب أن يكون ضمن صيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة السورية، وأن يكون شيء تحتاجه الدولة السورية. فالدولة السورية في المنظور القريب ليست بحاجة إلى قوات عسكرية أجنبية موجودة، تعمل في مسار إلى أن نتخلص من كل هذه الأمور، وتبقى وسائل الدبلوماسية والاحترام بين سوريا وبين الدول الصديقة لها.
7: سؤال أخير قبل أن أنتقل إلى الجمهور. هناك أمر يعني كان يلاحقني دوما أنا وفي هذه البلاد وخاصة وهو قضية أوستن تايس. أوستن تايس كان في سوريا واختفى ونحن نعلم أنه اعتقله نظام الأسد، وقد التقيت بعض الأفراد نظام الأسد وأنكروا ذلك، وأنا التقيت بأم أوستن تايس. أود أن أعرف منك يعني فيما إذا كان هناك أي حجر لم تقلبوه في البلاد بحثاً عنه، وما هو ولكن ما هو نظركم في هذا الموضوع والذي يهم جميع هنا في أمريكا على ما أعتقد؟
6: أنا كنت قد التقيت مع والدة أوستن تايس، وهي امرأة رائعة جداً ومليئة بالعواطف والحنان، حتى أتيت بوالدتي والتقت معها أيضاً، لأنها والدتي فقدتني لسبع سنوات، كانت تظن أني كنت مقتول ثم وجدتني. فهنا قصة شبيهة، كنت أريد أن أبث لها روح من الأمل يعني لوالدة أوستن تايس. نحن نتعاطف معها بشكل كبير، وهناك أيضا 250 ألف مفقود من السوريين أيضا إلى جانب أوستن تايس، فقدوا سجنهم النظام ثم خرجت كل من في السجون، وهؤلاء لم نلقى لهم أثر إلى هذا الوقت. ونحن قمنا بتشكيل هيئة خاصة للبحث عن المفقودين البحث عن المفقودين، هناك نستعين ببعض الخبرات الدولية أيضا البحث عن الأدلة الجنائية وما إلى ذلك. هناك بعض المقدمات عن موضوع أوستن تايس، لا أعتقد أني أستطيع الآن أن أبوح بكل شيء، لأن أيضا أمور لها علاقة في الوضع الأمني والاستخبارات وما إلى ذلك، لكن نحن نزود الجانب الأمريكي أول بأول كل ما تصل لنا أي معلومة.
8: Thank you. We have time.
7: طبعا الجمهور الموجود يعني لديه اطلاع كبير، واعتقد اننا سنتلقى منهم اسئله جيده جدا. شكرا ابراهيم اصيل من مبادره الشرق الاوسط. نحن لدينا مخبر للانتقال، وكذلك لدينا هنا باحث مقيم في كثير من السلطات لتقود الانتقال. هل هناك اي سلطات تمارسها اليوم ولكنك تعتقد بانه لا يمكن لاي رئيس سوري في المستقبل ان تكون لديه هذه السلطات بعد الانتقال؟ بمعنى اخر، ما هي الرئاسة السورية أو كيف ستتحول الرئاسة السورية تحت قيادتك في المستقبل؟
6: يعني المرحلة الانتقالية لا يقاس عليها استمرارية الدولة السورية، فنحن نحاول أن نكرس مفهومه هو احترام القانون خلال فترة الخمس سنوات، وأن يكون هناك سلوك السلطة أن تكون هي مؤسسة للحكم، لأن تكون هي فردية من خلال شخص أو ما شابه ذلك يعني. فكل مؤسسات سورية تأخذ دورها وفق القانون والدستور الذي يعينه، ويتحول منصب الرئيس إلى أن منفذ لهذه القوانين التي يقرها الشعب في نهاية المطاف.
9: ربيد من موقع أكسس الأخبار. I wanted to ask you.
7: أريد أن أسألك عن موضوع إسرائيل. أنت تحدثت عن المفاوضات، ولكن كما تعلم المجتمع الإسرائيلي يعني تعرض لصدمة لما حدث له في 7 أكتوبر. أود أن أسألك فيما إذا كنت تتفهم هذه الهواجس لدى المواطن الإسرائيلي العادي، وما الذي تقوله للمواطن الإسرائيلي العادي وليس للسياسيين؟
6: يعني أنا أتفهم ما جرى في 7 أكتوبر وما جرى لبعض الناس الأبرياء، ولكن بنفس الوقت لا ينبغي أن تقام كل السياسات وفق ما حدث تاريخي حصل ومضى منه، وبنفس الوقت يجب أن نتفهم حال ما جرى في غزة أيضا، وآلاف الناس، أكثر من 74 ألف إنسان قتل هناك، وكثير من الأطفال والنساء وما إلى ذلك. أن تكرر هذه يعني ما جرى في 7 أكتوبر أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا مسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة ضمن القوانين الدولية والأعراف الدولية. فأعتقد أن هذا مسار سليم وصحيح لاتخاذه. في تصوري أن السياسة الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هناك. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة حتى أيضا نساعد على نسعى في أمن الجميع، حتى أيضا يكون المواطن الإسرائيلي في حالة من الأمان. فلماذا تقصف سوريا في كل يوم على مدى سنتين متواصلات ويتم هناك كثير من التوغلات واعتقالات عشوائية أيضا تجري، وحتى القصر الجمهوري قصف مرتين قبل الجيش الإسرائيلي، وحتى مطارات تقصف وكل أسراب الطائرات أيضا قصفت، مواقع عسكرية مواقع مدنية. هل هذا يحقق أمان للمواطن الإسرائيلي؟ العلاقات الطبيعية، لماذا نجحت علاقة سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا نجحت مع بريطانيا؟ لماذا نجحت مع دول الخليج؟ ولماذا نجحت مع العراق ومع لبنان ومع كل المنطقة ولا تنجح مع إسرائيل؟ إذن المشكلة ليست في سوريا، المشكلة أيضا في السياسات الإسرائيلية. مينا؟
10: في أبو ظبي. مرحبا سيد الرئيس، شكرا على الفرصة. Thanks Brad. سؤالي، هل تنوون الترشح للانتخابات الرئاسية عندما تحدث؟ سؤال ثاني، تحديات كثيرة أمام سوريا، ما هي الفرصة الأكبر أمامكم لتعدي هذه التحديات؟
6: والله يعني الترشح سؤال يعني ما فكرنا فيه قبل المرة، يعني لسه قدامنا 3 سنين. فأعتقد يعني نحن نظرنا أنفسنا لخدمة الناس خلال 20 سنة الماضية، يعني وما كان في عيننا منصب الرئاسة بقدر ما في عيننا وخدمة الناس وتنميتهم ورفع الظلم عنهم وتنمية اقتصادية وما إلى ذلك. فإن كانت هذه المهمة تحقق في استمرارنا فلن أكون يعني كثير زاهد في هذا الأمر. نعم سأكون ضمن الناس التي ستترشح للرئاسة، ولن يعني أذكر حالة من التواضع، لا لن أترشح وهذا سيكون آخر يوم في حياتي وما إلى ذلك، لا، لأنه أحيانا الهروب من المسؤولية لا يزيل الواجب عن الإنسان. بعض الأحيان الإنسان يجب أن يتصدر المسؤولية حتى يستطيع أن يحمل، طالما أن هناك ظروف معقدة جرت خلال فترة السنوات الماضية وقبل تحرير سوريا وما بعد تحرير سوريا، أيضا خلال العامين الماضيات جرى عمل تراكمي هائل وكبير جدا ومعقد، يعني فيه تفاصيل كثيرة. يعني فإن كانت سوريا على بر الأمان، الأنسب لنفسي أنا كشخص أنه أنسحب وأذهب ويعني أنتقل إلى حياة أخرى، لأنه أيضا تعبت من هذا الطريق الطويل. أما إذا كان يستوجب الاستمرار سأستمرنا. شو كان في سؤال ثاني؟
11: أندريا ميتشل، I'm going to go with one more question this side. أندريا ميتشل.
6: يلا راحت عليك.
12: Thank you very much, Your Excellency.
13: شكرا لك سيد الرئيس. أود أن نتابع في موضوع إسرائيل، هل ترى إمكانية التفاوض والوصول إلى اتفاق مع إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء الحالي نتنياهو؟ كيف ترى مستقبل أو القرار المستقبلي المناسب للجولان؟ الرئيس ترامب يعني اعترف بسلطة إسرائيل أو سيادة إسرائيل على الجولان، وأعتقد بأن هذا أمر يجب أن يتم مناقشته والتفاوض عليه، أم تعتقد بأنه أمر يعني ستقنع الرئيس ترامب ونتنياهو والحكومة الإسرائيلية لأخذه أو إعادة التفكير فيه؟
6: طبعا الرئيس ترامب رجل وقف مع سوريا ودعم سوريا وأصدر قرار تاريخي برفع العقوبات عن سوريا، وأنا أحترمه جدا وتجمعني وإياه علاقة خاصة جدا. لكن كنت أمازحه في يوم الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، لماذا تعطيهم الجولان، فأنت يعني لا تملكها للجولان حتى تعطيها لإسرائيل يعني، فأنا كنت حريص على أن تعطيهم أرض ما. نيوجيرسي أعتقد أنها ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان، على أقل تقدير يملكها، أما جولان لا يملكها، فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس يعني، لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
14: Go in the back here, sir.
15: Thank you. Thank you, Mr. Magor. Thank you, Mr. President. Mr. Kurdis.
13: شكرا جزيلا لك سيد الرئيس. لدي سؤالين سريعين. كيف تصف علاقتك مع الحكومة إقليم كردستان؟ وفي السياسة أحيانا عليك أن تقوم ببعض التسويات اللي لتستطيع أن تنجح في سلطتك، هل تعتقد بأن لديك هذه القدرة؟
6: ما فهمت ربط بين السؤالين، لكن السؤال الأول علاقتنا جيدة جدا مع أقليم كردستان، وهناك مصالح مشتركة كبيرة سواء اقتصادية سياسية أيضا أمنية، ونحن في علاقة ممتازة جدا مع فخامة الرئيس مسعود برزاني وأيضا مع نجير فان وأيضا مع السيد مسرور برزاني، وأعتقد أن يعني بداية العمل والتشابك هذه العلاقة يبنى مع الوقت إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة، وكنا أيضا على تواصل مباشر أثناء حل موضوع قسد، وأيضا كان هناك منافع كبيرة وكان لهم مساهمة كبيرة في يعني مساعدة الوضع السوري على استقرار الوضع واندماج قسد مع الدولة السورية. السؤال الثاني ما فهمته بالضبط يعني، لأنه سؤال عام يعني، فلكن نحن يعني نفعل كل شيء يصب في صالح الشعب السوري إن شاء الله.
14: I'm told we're out of time, Mr. President. So that
13: أشار لي بأن الوقت قد انتهى. في 15 سؤال آخر، ولكن ربما لا يوجد لدي الوقت. ممكن السنة القادمة نقوم بذلك. أنا فيكتوريا بيرل وأنا مديرة مشروع برنامج. أود أن أشكر برات والرئيس على هذا الحوار الجميل. شكرا جزيلا لك سيد الرئيس لقضائك هذا الوقت معنا في هذه الأمسية، وأود أن أشكر أيضا الذين يرعون المجلس الأطلسي سيد كونيكو فيليبس وكذلك معهد دي تي والسيد الذي ذكرته في البداية. أود أن أشكركم أن تفتحوا المجال لكي يستطيع السيد الرئيس أن يغادر، و أرجو أن تنتظروا حتى يغادر القاعة. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن انتهت الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأطلسي في نيويورك، وأبرز النقاط التي جاءت في هذه الجلسة تم الحديث على المستوى الداخلي في سوريا، وأيضا عن الملف الإسرائيلي وعن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، عن الملف الداخلي قال الرئيس السوري أحمد الشرع بأن صياغة الدستور ستكتمل قبل مهلة 5 سنوات، وبأنهم يعملون على تحسين القوانين عن طريق مجلس الشعب. وأكد الرئيس السوري بأنهم لا يريدون اعتماد موضوع المحاصصة، لأن ذلك يؤدي إلى تقسيم البلد على خلفيات إثنية وخلفيات جغرافية أيضا. وأيضا أكد بأن من حق الكرد الذين يعيشون في سوريا أن يتم الاعتراف بحقهم الثقافي واللغوي، وأيضا أكد بأنه تم الاتفاق أن تكون الدراسة باللغة الكردية في المناطق ذات الغالبية الكردية. وأيضا بالنسبة للقواعد الأجنبية قال الرئيس بأن سوريا تسعى بأن لا يكون هناك قواعد عسكرية في سوريا، وأيضا أكد على الملف الذي يتعلق ب انسحاب القوات الأجنبية، قال بأن هذا وقال بأن الدولة السورية استطاعت أن تملأ الفراغ الذي خلفته خروج القوات الأمريكية، وبأن سوريا تسعى أن لا يكون هناك قواعد عسكرية في سوريا. وبالنسبة للملف الإسرائيلي أكد الرئيس أحمد الشرع بأن هضبة الجولان أرض سوريا معترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة، وبأنه لا مجال للنقاش حول الأراضي أو لمن تعود ملكية هذه الأراضي. وأكد أيضا الشرع بأنه منذ سقوط النظام البائد وإسرائيل تنفذ اعتداءات متكررة على الأراضي السورية. وأكد الرئيس الشرع بأن إسرائيل تنسحب من مباحثات الاتفاق الأمني التي كانت تعقد بين سوريا وإسرائيل، وأكد بأن السلام سيأتي بعد استرداد الحقوق السورية. هذه هي أبرز النقاط التي جاءت في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأطلسي، وكانت تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية على المستوى الداخلي، وأيضا بالنسبة للمباحثات مع إسرائيل، والتواجد الأجنبي العسكري كقواعد عسكرية في سوريا، وبالأخص كانت القواعد الروسية وأيضا التركية. وعود وأرحب مشاهدينا بضيوفي الدكتور عبد الباسط أبو نبوت، باحث سياسي معي في الاستوديو بدمشق، وأيضا الأستاذ وليد الشيخ، باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، معي أيضا من دمشق. مرحبا بكما مرة أخرى. إذن العديد من النقاط دكتور تم الحديث عنها والإجابة عنها من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. ماذا إن تحدثنا عن الملف الإسرائيلي؟ يعني المباحثات تصل إلى 90% بما يخص الملف الأمني ثم تنسحب إسرائيل، وأكد الشرع بأن السلام سيأتي بعد استرداد الحقوق السورية.
0: نعم، كنا نتمنى لو فعلا استمر هذا اللقاء ليخبرنا الرئيس ويجيب على عدد أكبر عدد من الأسئلة بخصوص الملف الإسرائيلي. كما نعلم أنه بزيارته السابقة لنيويورك كان متوقع أن يتم توقيع اتفاق الأمني الذي تطالب فيه سوريا، وقبل أن يتم دفعها فعلا إلى مرحلة التطبيع أو الدخول في معاهدات السلام، تطالب فعلا سوريا أن يكون هو اتفاق الأمني هو التجربة أو هو البروفة لأي شيء ممكن مستقبلا. هذا الاتفاق تؤكد فيه سوريا على مصالحها الأمنية، تؤكد على أن لا يلحق لكل شخص يريد أمنه أو يعني يريد بناء ثقة أن يعتدي على الآخرين ضمن هذا المنطق. إذن لم تتغير الرسائل السورية أو أي رسالة صادرت من دمشق بخصوص التفاهم الأمني. فعلا إسرائيل هي من يعطل، هي من تأخرت عن هذا الاتفاق، هي من لا يريد أن يوقع في حال أنه موجود. ولكن لا ننسى أن فعلا أمريكا لو تريد الضغط بشكل أكبر على إسرائيل لا تستطيع، يعني هي تستطيع ذلك، ولابد أن تستخدم كامل أساليب أسلوبها في الضغط لإلزام إسرائيل وحكم أن المصالح الأمريكية تلتقي مع المصلحة السورية الحالية، وأن يعني ولكن هناك نوع من الدبلوماسية في تقديم هذه الخيارات. يعني أمريكا تطالب سوريا بكثير من الأمور وعرجوا عليها في خلال هذه من خلال أسئلتهم. سوريا يعني تبني الثقة وبنفس الوقت تحاول التعاون مع المجتمع الدولي بعواصمه الكبرى بدوله العظمى، وهذا الاتفاق يعني كان معول عليه أن يكون هو فاتحة باقي حالة الأمور السياسية، ولكن يبدو أنه تأخر عن باقي الملفات السياسية ليحقق. ولكن سوريا فعلا هي تتقدم على الطاولة الدبلوماسية والسياسية بحكم رسائل الرئيس، وكانت معظمها إيجابي، وفعلا بناء الثقة لابد أن نأخذه من كل هذا الخطاب.
1: نعم أستاذ وليد الشيخ، النقاط التي تحدث عنها رئيس الشرع، و سأبدأ معك أيضا كما بدأت مع الدكتور عبد الباسط عن ملف إسرائيل والمباحثات، ولكن الدكتور عبد الباسط قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت الضغط على إسرائيل لتوقيع الاتفاق الأمني لضغطت، ولكن لم تضغط. ما تحليلك؟
3: نعم بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدوات كثيرة فرض ضغطها على إسرائيل، لكن نرى أن في كل مرة نتنياهو يتصرف تصرفات قد لا تكون بتنسيق عالي بالدرجة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. دائما ما كانت تقوم بتصرفات يعني عشوائية فوضوية، اعتداءاتها المستمرة حتى وإن كانت بتنسيق، لكن أظن أنه تنسيق متأخر، وهذا يعكس لنا في الفترة الأخيرة لم يكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على خط واحد كما هو معهود، كان دائما إحداهما متأخر عن الآخر في اتخاذ قراراته وخاصة في دائرة الصراع القائمة. لذلك أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لا تريد الضغط بشكل الضغط، ولكن هي تقوم بذلك بشكل تدريجي، تنتظر مضي فترة معينة حتى تختبر الحكومة السورية أكثر من ناحية، وحتى تمضي فترة حكومة نتنياهو الذي يتعصب لآراء معينة، وبذات الوقت هي تساير يعني الدولة التركية لها مواقف واضحة ومشهودة تجاه سوريا وتجاه تدخلات إسرائيل واعتداءاتها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يهمها ابقاء تركيا

0: قواعد عسكرية في سوريا، وذلك ردا على السؤال الذي وجه له في الجلسة الحوارية، وبالأخص عندما سئل عن القواعد الروسية وما فعلته روسيا بسوريا، وأيضا القواعد التركية في شمال غربي سوريا. قال بأن القواعد في شمال غربي سوريا التركية سيتم إحالة هذا الملف إلى مجلس الشعب وسيتم هناك تنسيق، ولكن بالنسبة للقواعد الروسية قال بأنه تم حصر القواعد بقاعدتين. هل سيكون هناك خلو داخل الأراضي السورية من القواعد الأجنبية برأيك أستاذ وليد؟
1: نعم طبعا، منذ بداية وصول القادة الجدد إلى دمشق كانت التصريح واضح بخلو سوريا من القواعد العسكرية الأجنبية بمختلف خلفياتها وممثلياتها. طبعا روسيا ما عاشته من تاريخ أثناء الحرب في سوريا وضربها للثورة السورية وإطالة عمر النظام البائد، يوجد حز في نفس السوريين تجاه وجود روسيا، ولكن حالة التوازن السياسي التي انتهجته سوريا فرض نفسه، بما أنه روسيا هي قوة دولية فاعلة بنهاية الأمر ونهاية المطاف، وهي هاي العلاقة معها ضرورية. أيضا القواعد التركية اللي موجودة كما أشار إليها فخامة الرئيس الشرع أن كانت لظروف معينة وخاصة، وهي الآن تتجه إلى أن تكون مكان أو قواعد يهمها تدريب الجيش السوري بالدرجة الأولى والمزيد من دعمه في الأمور اللوجستية والضوابط والتراتبية الأمنية لتحقيق الاستقرار داخل سوريا. قبل كل ذلك انسحبت القواعد الأمريكية مثلما رأينا، إذن التعامل مع القواعد الأجنبية في سوريا سيكون تحت مصلحة، تحت بند المصلحة السورية العليا بهدف تحقيق الأمن والاستقرار داخل سوريا. تواجد الروس في الساحل السوري مثلما هو معلن عنه هو لأغراض تدريبية وللإشراف على المطار هناك وتحويله إلى مطار مدني، وهذا بالدرجة الأولى سيدعم الحراك الاقتصادي والتعافي في سوريا. وأيضا الوجود التركي سيكون في هذا الإطار، في إطار تدريبات خاصة للجيش السوري ورفع من كفاءته. أنا أرى أننا وإن كان بشكل تدريجي ولفترة زمنية لا أظن أنها تطول كثيرا، ولكن سنشهد انسحابات وتقليص المزيد من القواعد داخل الأراضي السورية، ولكن بشرط إيقاف الاعتداءات على سوريا ولغة التصعيد خاصة من قبل إسرائيل، لأن سوريا أيضا تمتلك أدواتها للتصعيد، ولكن حتى الآن هي لا تنتهج التصعيد، هي تستخدم لغة السلام، هي تريد السلام في سبيل بناء الدولة.
0: نعم دكتور، هل سيكون هناك انسحاب للقواعد الأجنبية الموجودة في سوريا، خاصة يعني الرئيس الشرع قال بأن الدولة السورية استطاعت أن تملأ الفراغ الذي خلفته خروج القوات الأمريكية، وهناك أيضا قواعد أو قوات تركية في الشمال السوري وقواعد وأيضا في طرطوس؟
2: هنا لابد أن نبحث في توفيق المصالح، المصلحة السورية واضحة، التوجه السوري لا نريد قواعد أجنبية في سوريا، نبدأ معها بالتعاون والتواصل والحوار المطول والهادئ الذي أوصلنا إلى معاهدة الجديدة بخصوص قواعد العسكرية الروسية في الساحل السوري، وبقانت على مبدأ الشراكة ولا أن تتحول إلى قواعد مدنية. بخصوص القواعد التركية، ما هي مصلحة تركيا بوجود هذه القواعد؟ أولا هي ترى أن هناك إرهاب ما زال مستمر، حزب PKK الإرهابي، وهي هذا المشعل الذي قد يؤخر وجود هذه القواعد إلى هذا الوقت بحكم أنها تراقب عمل الاندماج وتقول أنه ربما بأي لحظة ربما لا يحدث مشاكل، وخصوصا من يعني بقايا تنظيم قسد أو ما شابه من مشروعات إرهابية لا تريد الاحتكام إلى موضوع الاندماج. هناك مصلحة تركية، مصلحة سورية فعلا للحصول على السيادة السورية الكاملة، للحصول على تقوية هذه. نفس الوقت هو يبحث عن فرص للتدريب، الجيش السوري ما زال يعرض نفسه يعني أنه هناك نريد بحاجة لعقود تدريب حفاظنا على الروسيين لحد

0: اليوم القواعد الروسية بحكم أنها يعني نحن بحاجة السلاح الروسي وسلاحنا يعني بمعظم السلاح الروسي، إذا لابد أن تدخل يعني شراكات أمنية جديدة مع سوريا حتى نصبح قادرين على الاستغناء عن أي طرف. بالمقابل واضح أن أمريكا لا تريد بقاء القواعد الروسية، هذا هو يعني المصلحة الأمريكية، تريد لا تحبذ وجود قواعد روسية في سوريا كرأس حربة، وخصوصا أنه العالم يتجه ربما لحرب كبرى، يعني تكون القواعد هذه يتم استثمارها إن كان من روسيا أو أمريكا، لا تريد أن يكون موقع لروسيا على المياه الدافئة في البحر المتوسط. إذا ضمن صراع المصالح هذا، وإسرائيل لا تريد الأتراك موجودين والنقاط المراقبة الإسرائيلية التي على جبل الشيخ، كل هذا سوريا تريد أن تديره بتوازن معين بدبلوماسية شعارها أن لا يمكن أن نضع البيض في سلة واحدة، لابد أن نبقى يعني نبقى أو أن تكون السياسة أيضا متزنة بالتحالفات الأمنية والعسكرية والتعاون الأمني والعسكري مع دول قد تكون حليفة أكثر من أي
1: دكتور دلوقتي. سأنتقل معك إلى الملف الذي كنا نتحدث عنه وهو الملف الاقتصادي، وأيضا كما توقعت بأنه وتوقع أيضا الأستاذ وليد بأنه تم الحديث عن هذا الملف وبالأخص خط نقل أنابيب النفط ليكون بديل عن مضيق هرمز. وأكد الشراء خلال الجلسة الحوارية بأن هناك مشروع استراتيجي لمد أنبوب نفط بين حقول النفط العراقية إلى الموانئ السورية لتلافي مضيق هرمز.
0: سأتحدث عنه من مبدأ أنه التعاون الدبلوماسي والسياسي الجديد بين سوريا بعد سقوط النظام والعراق، من شجع عليه هو الحاجة الاقتصادية للعراق، في خصوصا بعد أزمة مضيق هرمز شجعت التقارب السياسي، وأتى بوزير الخارجية العراقي ليقوم يعني بتزياد التعاون والتنسيق السياسي بين البلدين بحكم الحاجة الاقتصادية. إذا الاقتصاد فرض نفسه وفرض معادلة دبلوماسية جديدة بحكم أن يعني سياسة العراق كانت بداية يعني فيها نوع من البرود تجاه التغيرات الحديثة في سوريا، إضافة إلى شيء مشابه لنموذج التعاون السياسي الجديد بين سوريا والعراق دول الجوار والدبلوماسية السورية أيضا تجاه لبنان، والذي سيمد الآن خط سكك حديدية من ميناء طرابلس تجاه سوريا لما يعزز عملية التعاون الاقتصادي والتجاري والربط كعقدة وصل هي سوريا فيه. التعاون السوري المصري في مجال التجارة سبق التعاون السياسي السوري المصري، إذا المصالح التجارية تلتقي مع سوريا، وهذه الدول العربية التي ربما تأخرت خطوة أو خطوتين سياسية تجد في المصالح التجارية والاقتصادية أنها سبقت هذا الموضوع. بالإضافة الحديث عن المعبر اللوجستي الذي يربط بين دبي وميناء أم قصر العراقية وميناء يعني شط العرب بتوصولا إلى إعادة تفعيل خط التابلين العراقي أو خط الموصل باتجاه ميناء طرطوس.
1: نعم دكتور، لكي استغل يعني الوقت سأنتقل إلى أستاذ وليد الشيخ. أستاذ وليد، قال الرئيس أحمد الشرابي بأن سوريا تعمل على تأمين ممر أملي صادرات النفط العراقية خلال الموانئ السورية، انعكاس هذا في 30 ثانية لو سمحت.
2: بالفعل حاليا يتم عبور ما يقارب 500 صهريج من النفط يوميا أو أكثر عن طريق سوريا إلى الموانئ، وهو يشكل يعني باب أو بديل لتصدير النفط العراقي، وأيضا بالتالي يؤكد على أن سوريا بحاجة فعلا لبنية تحتية ليست كفائدة لسوريا وحدها، وإنما هي فائدة للدول الأقليمية بشكل عام. الخط M5-M4 عند تأهيلها أو فتح طرق جديدة أخرى عن طريق دير الزور دمشق، عن طريق الأردن تركيا، جميع هذه الخطوط وهذه الطرق هي تنعكس على اقتصاد الدول الأقليمية المجاورة، بالتالي النهوض بسوريا بسرعة كبرى ينعكس على دول الأقليم عموما، وأيضا سوريا تقدم نفسها كحل بديل عن أزمة مضيق هرمز.
1: شكرا.
2: مثلا وطرق مختصرة أكثر.
1: عذرا يعني انتهى وقت التغطية، شكرا لك الأستاذ وليد الشيخ باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، وشكر أيضا موصول للدكتور عبد الباسط أبو نبوت باحث سياسي. إذن مشاهدينا، اليوم كان هناك مشاركة واسعة للرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المشارك له في زيارتهم إلى نيويورك، في المشاركة بالدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان هناك جلسة حوارية نظمها المجلس الأطلسي انتهت منذ قليل، تناولت ملف إسرائيل وملف القوات أو القواعد الأجنبية في سوريا، وأيضا الوضع الاقتصادي في سوريا، وأيضا الرئيس أحمد الشرع شارك باجتماع لترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، والتقى الرئيس الشرع من توم براك في نيويورك، وأيضا التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم بحث العديد من الملفات. انتهت وإياكم مشاهدينا تغطيتنا الإخبارية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشارع إلى نيويورك. كنت معكم حسام جمال من استديوهات تلفزيون سوريا في دمشق.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائياً، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كلياً، وحتى الأحجار نهبت.
5: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلاً، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماماً.
4: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعاً، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
5: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
4: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
6: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
7: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
8: متى سيكون هناك؟
6: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
9: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
7: أنا معترض على فكرتين.
6: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
10: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الشرعي يشارك في جلسة حوارية للمجلس الأطلسي ويقول إن أي اتفاق سلام مع إسرائيل يجب أن تكون فيه الحقوق السورية مضمونة. مقتل 5 أشخاص باشتباكات عائلية في بلدة دير حافر شرقي حلب. القوى البحرية توقف زورقا قبالة سواحل اللاذقية يحمل 21 شخصا أثناء محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة. صحة الحسكة تؤكد أن تأخر الرواتب بسبب زيادة الاعتمادات ودمج موظفي الإدارة الذاتية.

0: أهلا بكم مجددا. أكد الرئيس أحمد الشرع أن دمشق تعمل على سلام دائم في المنطقة بين سوريا وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق السورية مضمونة، لا أن تكون الأراضي السورية محتلة. فهذا ليس بسلام، إنما السلام عندما تستعاد الحقوق السورية. وأشار الشرع خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأطلسي بنيويورك إلى أن هضبة الجولان أرض سورية معترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة، ولا مجال للنقاش حول هذه الأراضي أو لمن تعود. وأضاف الرئيس الشرع أن صياغة الدستور السوري ستستكمل قبل انتهاء مهلة السنوات الخمس للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى العمل على تحسين القوانين والتشريعات من خلال مجلس الشعب. وقال الشرع إن بناء الأمن في سوريا يتم على مستويات، من بينها تفكيك الفصائل المسلحة وانضواؤها تحت مظلة الدولة، مؤكدا أن ترسيخ الاستقرار يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد السلاح بيدها. وفي الشأن الكردي، شدد الشرع على حق الأكراد في سوريا بالاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية، مشيرا إلى الاتفاق على اعتماد الدراسة باللغة الكردية في المناطق ذات الأغلبية الكردية، ومعتبرا أن الأكراد نالوا اعترافا بحقوقهم بعد عقود طويلة من المطالبات. وللحديث أكثر ينضم إلينا زيد مستو، موفد تلفزيون سوريا، معنا من نيويورك. بداية مرحبا بك زيد. إذن ما هي أبرز تصريحات الرئيس الشرع خلال جلسة الأطلسي بنيويورك؟
1: نعم، أعتقد أن أبرز التصريحات كانت تتعلق بالعلاقات مع إسرائيل. الرئيس الشرع قال إن سوريا تريد علاقات طبيعية مع جارتها إسرائيل، وقال إن سوريا تريد في البداية أن تعود إسرائيل إلى حدود 8 ديسمبر، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن علاقات طبيعية على المدى الطويل. قال إن الحكومة السورية هي التي بادرت في جميع الأوقات، وإن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعني كان يتنصل من هذه الاتفاقات، وأعطى أمثلة عن العلاقات التي استطاعت الحكومة السورية أن تبنيها خلال الفترة الماضية مع الولايات المتحدة، مع العراق، مع تركيا، مع جاراتها باستثناء إسرائيل. وقال إن إسرائيل هي المسؤولة عن عدم تنظيم هذه الاتفاقات. أيضا الرئيس تحدث عن أن الجولان، سئل إذا كان عن موقفه من الجولان، قال إن الجولان هي أرض سورية، وإن الرئيس الأمريكي حتى في تصريحاته بأن الجولان هي أرض إسرائيلية قال إنه أخبر الرئيس الأمريكي في وقت سابق يمكنك إعطاء نيوجيرسي للإسرائيليين، ولكن الجولان هي أرض سورية، وأن السوريون يعني ولا يمكنك أن تعطي يعني أرض غير أرضك للإسرائيليين. قال ذلك أيضا ممازحا. طبعا الرئيس السوري أيضا تحدث عن العلاقات مع دول الجوار بما في ذلك العراق، قال إن هناك اتفاقا يجري مع العراق، وأن الحكومة السورية تريد أن يكون هناك ربطا اقتصاديا بين سوريا والعراق، وأن تكون سوريا ممرا لتوريد النفط العراقي. تحدث كثيرا عن الشأن الداخلي، عن رؤية الحكومة السورية خلال المرحلة الانتقالية، وأكد أن الإدارة الجديدة تحاول أن ترسخ القانون في سوريا وتعزيز دور المؤسسات، وإن الإدارة الجديدة لم تلغي القوانين السابقة، ولكنها بانتظار مجلس شعب جديد من أجل أن يسن قوانين جديدة لسوريا. فيما يتعلق بالأكراد أيضا قال إنه لم يكن هناك خلاف على الحقوق الكردية، ولكن كان هناك اتفاقات تجري مع الفصائل الكردية التي أصبحت الآن جزءا من الدولة، وأن الاندماج يجري في مساره الصحيح. أيضا تحدث الرئيس السوري عن كثير من الملفات الأمنية في سوريا وأيضا دول الجوار.
0: نعم، هل تحدث أيضا عن موضوع الاستثمار وإعادة الإعمار أو هذه المواضيع فيما يخص رؤية مستقبل سوريا؟
1: نعم، طبعا تحدثنا اليوم الى الخارجيه والوفد السوري، وقالوا ان يعني الحكومه السوريه تحاول في هذه يعني الزياره ان تعرض ما قدمته الحكومه السوريه خلال السنه الماضيه، الانجازات التي استطاعت سوريا تحقيقها خلال السنه الماضيه، وانها تسعى إلى جلب الاستثمارات إلى سوريا وأن تعزز دور سوريا الإقليمي، وذلك من خلال أن يكون هناك ربطة اقتصادية بين سوريا ودول المنطقة وأيضا دول العالم بما فيها الولايات المتحدة. وأيضا تحدث الرئيس بمناسبة الحديث عن الولايات المتحدة، قال إن الرئيس دونالد ترامب أبدى موقفا تاريخيا حين أسقط العقوبات عن سوريا، وأن الرئيس الشرعي تربطه علاقات جيدة مع الرئيس ترامب. عرج أيضا كذلك عن سؤال إذا كانت سوريا ستستقبل أو مفتحة على أن يكون هناك اتفاقا أمريكيا فيما يتعلق بتدريب الجيش السوري، وقال إن سوريا منفتحة على هذا الموضوع ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن سوريا لا تريد سوريا أن يكون هناك أي وجود خارجي في هذا البلد، ولكن سوريا منفتحة على أن تجري اتفاقات من أجل تدريب الجيش السوري ونهوض الدولة السورية.
0: نعم زيد، ما هو جدول أعمال الوفد السوري لليوم الثاني من اجتماعات الجمعية العامة؟
1: نعم طبعا حسب ما هو مجدول، غدا صباحا في التاسعة صباحا بتوقيت نيويورك ستكون كلمة الرئيس السوري أمام الجمعية العامة، كما أخبرنا يعني سيتحدث فيها عن إنجازات الحكومة السورية خلال السنة الماضية. خلال هذه الكلمة ستكون هناك دعس الجالية السورية في الولايات المتحدة السوريين من أجل تقديم الدعم للرئيس الشرع، ويتوقع أن يكون هناك حسب ما أخبرنا المنظمون أن يكون هناك ربما 500 مشارك في هذه المظاهرة المؤيدة. في المقابل هناك دعوات وجهت من أجل أن تكون هناك مظاهرة معارضة لسياسة الرئيس الشرع. ليست لدينا معلومات كافية عن عدد الذين يعني سيحضرون أو من هم المنظمون، لكن حسب ما يعني توصلنا به أن هناك دعوة ستكون في مكان قريب من المظاهرة المؤيدة ربما كما حدث السنة الماضية.
0: نعم شكرا جزيلا لك زيد مستو موفى، التلفزيون سوريا، كنت معنا من نيويورك. شارك الرئيس أحمد الشرع باجتماع متعدد الأطراف عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وشارك بالاجتماع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والذي يضم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. التقى الرئيس أحمد الشرع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار اللقاءات الدبلوماسية والتي تشهدها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وبحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد تناول لقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبهم أيضا أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. هذا واستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس أحمد الشرع عقب وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

0: وعلى هامش مناقشات اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الرئيس أحمد الشرع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء بجانب الرئيس الشرع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ومستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن العدوانية الإسرائيلية امتدت لتطول دول الجوار وتهدد أمن المنطقة ومن بينها سوريا.
1: ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة.
0: قال ملك الأردن عبد الله الثاني خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني جنوب سوريا يثير تساؤلات بشأن موقف المجتمع الدولي، متسائلا عما إذا كان سيترك إسرائيل تتمادى في ذلك من دون تحرك.
2: الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. فهناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية. بخطوة محسوبة، خطوة تلو الأخرى، تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر. وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره، تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر.
0: بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه بعد 14 عاما بدأت سوريا مرحلة جديدة وتتجه نحو أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن الاستفزازات الخارجية، مؤكدا أن تركيا ستواصل مساعدة السوريين خلال هذه المرحلة.
3: بعد 14 عاما من القمع بدأت سوريا بمسار جديد، بدءا بثورة 8 ديسمبر وبقيادة الرئيس الشرع، نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد، وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن أي استفزازات خارجية، ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة.
0: بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر دعم العودة الآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين إلى مناطقهم الأصلية وتعزيز التعاون في ملفات التعافي وإزالة الألغام. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الجانبان رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توفير بيئة آمنة تدعم العودة والاستقرار. وللحديث أكثر ينضم إلينا الدكتور زيد لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي من أريزونا. مرحبا بك أستاذ أو دكتور زكي. بداية، كيف تابعت اليوم الأول لهذه اللقاءات التي قام بها الرئيس الشرع مع الوفد المرافق له سواء من قادة عرب أو أجانب وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
4: عفوا لو تعيدي السؤال، ما كان واضح الصوت، آسف.
0: كنت أود أن أسألك عن كيف تابعت اليوم الأول من اجتماعات الرئيس والوفد المرافق له مع القادة العرب والأجانب الذين التقى بهم وخاصة الرئيس دونالد ترامب.
4: نعم، الحقيقة اللقاءات كانت ممتازة مع كبار رؤساء الدول العظمى والدول اللي عندها حق الفيتو بمجلس الأمن، وهذا مهم جدا
0: نعم
4: أن يكون في علاقات ثنائية، علاقات صداقة وعلاقات ثقة بين الحكومة السورية، الشعب السوري، وحكومة الأمريكية، الحكومة الفرنسية. مهم جدا، مو بس يعني علاقات ثقة وصداقة، بس كمان عم تشوفي يعني دعم من جميع الدول. فرنسا دعمت سوريا خصوصا بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري. تركيا، قطر، كل الدول بكلماتها تخص سوريا في دعم ضد يعني الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المتكررة على الشعب السوري، على الأراضي السورية. هذا مهم جدا. عم نشوف كمان إنه أعضاء الكونغرس يعني هلأ في صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل، أو قنابل يعني نوعية تزن 1000 طن، 2000 طن. فهي الصفقة في خطر بسبب الديمقراطيين، موقفهم انه هاي يعني زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب ما بده الصفقة تتم. فصار في كتير نواحي سلبية بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، حتى بأمريكا، حتى بمجلس النواب والشيوخ. وهي شغلات يعني ما كنا نفكر فيها. جو ويلسون رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يطلب من إسرائيل وقف الاعتداءات. يعني هي شغلات من 2 3 سنين ما يمكن تتخيلي إنه
0: أن
4: شخص
0: تطلب من
4: مهم
0: الجانب
4: جدا.
0: الإسرائيلي.
4: نعم، شخص مهم جدا، وخصوصا يعني ضد إسرائيل. يعني هي شغلات جديدة. بعدين غير هيك، بينما نتنياهو نزل بولاية نيوجيرسي ما نزل بنيويورك، خوفا من عمدة نيويورك انه يعمل قرار او شيء يعطل سفرته. بينما سيادة الرئيس شرع يلتقي محافظ نيويورك يعني وزوجته سورية. يعني الحقيقة لقاءات جيدة جدا، أخبار
0: يعني هل ممكن
4: السوريين
0: أن يكون
4: طيبة
0: هل ممكن
4: على
0: أن
4: كل
0: يكون
4: الأصعدة
0: هناك
4: الحمد لله.
0: هل ممكن أن يكون هناك نتائج إيجابية بناء على الضغط الدولي والمتزايد على إسرائيل للانسحاب من سوريا أو من جنوب سوريا برأيك يعني؟
4: الحقيقة بدنا ناخذ الاعتبارات بالنسبة للانتخابات بإسرائيل. لا يمكن إنه يصير أي شيء هلا بهالموضوع قبل الانتخابات، لأنه
0: نعم
4: يعني حتى الاعتداءات الإسرائيلية اللي زادت مؤخراً
0: نعم
4: وراح بجوز تزيد بكم أسبوع الجايين بسبب الانتخابات.
0: نعم
4: نتنياهو صار له 20 سنة بينتخبوه الإسرائيليين، لأنه إذا رجعتي بالتاريخ كل 3 أشهر 4 أشهر قبل الانتخابات ببلش يضرب الفلسطينيين، وهلا نفس الشيء ببلش غارات على الفلسطينيين، هلا
0: نعم
4: على الفلسطينيين، على اللبنانيين، على السوريين، مو مخلي حدا من شره. بس بده ينجح بالانتخابات بأي طريقة.
0: نعم
4: طبعا الحمد لله طلعت الرأي انه بده يخسر، وهذا بعتقد انه منيح لكل دول المنطقة، لأنه أكثر حكومة متطرفة يمينية بتاريخ إسرائيل نفسها. حتى إسرائيليين كتير طبعا معارضين لسياسات الحكومة. فبعد الانتخابات ممكن انه يكون في ضغط امريكي، وخصوصا اذا نتائج الانتخابات الامريكيه تقريبا بنفس الوقت ادت لنجاح الديمقراطيين، اللي هن الحقيقه صار عندهم مواقف سلبيه كثير من اسرائيل. ممكن يتغير الوضع، ممكن يكون في ضغط اكثر على الحكومه الاسرائيليه الجديده لحتى تنسحب، مو بس تنسحب من الأراضي السورية، توقف الاعتداءات، توقف الغارات على كل الأراضي السورية اللي ما لها أي سبب ولا لها أي مبرر.
0: نعم نعم
4: يعني
0: بالنسبة للجلسة الحوارية التي جلسة الحوارية خلال المجلس الأطلسي، الشرع أو الرئيس الشرع صرح تصريحات وتحدث عن عدة مواضيع، ما أبرز ما لفتك خلال هذه الجلسة؟
4: أنا آسف جدا عزيزتي، الصوت مو واضح لسبب ما، بس
0: نعم دكتور، خلال جلسة المجلس الأطلسي
4: نعم
0: الرئيس
4: نعم
0: الشارع تحدث عن عدة نقاط وعدة محاور أو وجه رسائل وتصريحات، ما أهم ما لفت نظرك
4: نعم
0: من
4: نعم
0: هذه
4: الحقيقة
0: التصريحات؟
4: نعم تابعنا المقابلة، يعني لا تنسي انه المحاور الرئيسي كان واللي هو بريت ماكيرج، للاسف هو من الموظفين بالحكومه الامريكيه اللي كانوا يعني سلبيين جدا بالنسبه للثوره السوريه وبالنسبه للوضع السوري باخر 15 سنه. نحن تفاجئنا كثير انه هو المحاور، كسوريين امريكان صرنا 15 سنه عم نشتغل مع اعضاء الكونغرس والاداره والوزاره الخارجيه هون، يعني كان اخر واحد ممكن يخطر لبالنا انه يحاور سياده الرئيس هو بريت ماكيرج. هو اللي كان داعم قسد بشكل كبير بالحكومه الامريكيه. فالاسئله كانت الحقيقه اذا بتتابع الاسئله، كمان الاسئله ما كانت ابدا
0: يعني من ضمن
4: لائقة
0: النقاط التي تحدث بها، ما أبرز ما لفتك من ما قاله الرئيس الشرع؟
4: الرئيس الشرع أكد موقف سوريا، يعني سأله مثلا سؤال عن الجولان، أنه العلاقات مع إسرائيل أنت بتعتقد أنه ممكن يصير علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، شلون بده تكون علاقات إسرائيلية يعني دبلوماسية مع دولة عم تقصف وتخطف المواطنين السوريين وتغصب الاراضي السوريه وبتاخذ اراضي سوريه وبتحط جيشها بجوات اراضي سوريه لتحمي اراضي سوريه هي اخذتها من قبل من ال 67، يعني الكره في ملعب الاسرائيليين اذا بدهم سلام واذا بدهم دبلوماسيه واذا بدهم علاقات. الصبر الاستراتيجي اللي عم تتبعه الحكومه السوريه هلا يعني هو اللي ما عم بيؤدي الحقيقه لاندلاع حرب شامله، يعني المنطقة كلها شاعلة، وكمان سوريا مو ناقصها بعد 15 سنة من الدمار اللي صار بسبب السفاح انها تدخل بحرب ثانية مع اسرائيل، ولا أنا مستعدين، بس الكرة بملعب الاسرائيليين اذا بدهم سلام اذا بدهم دبلوماسية.
0: طب ما هي
4: يعني
0: ابرز التحديات، ما هي ابرز التحديات للخروج من ملف اسرائيل يعني او مواجهته؟
4: نعم، الخروج من هالملف هذا يقع على عاتق الدول العظمى، الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، وحتى دول المنطقة، يعني تركيا عم تقول بصراحة أنه تهديد الأمن السوري هو تهديد لتركيا، وهذا صحيح. يعني الإسرائيليين كل ما أخذوا قطعة أرض بدهم أرض، يعني أرض جديدة يحموا الأرض اللي أخذوها، وما عم يخبوا شيء ابدا، يعني هلا سياسه الاسرائيل الكبرى والشغلات هي، يعني ما عاد يخبوا شيء، كان اول يخبوا كل الشغلات هي، لا يعني صار عندهم تبجح، صار عندهم فرط ثقه بقوتهم. ولكن مثل ما انك شايفه انت كمان انه اسرائيل تنتخب من الداخل، صار في تقريبا يعني خلافات بين الاسرائيليين نفسهم قد تؤدي الى حرب اهليه، في بعض المحللين يتوقعوا انه قد تؤدي إلى حرب أهلية. ولكن بالنسبة لسوريا أي شيء ممكن نساويه لمنع حرب بهالوقت هذا، لأنه السوريين، لا السوريين ولا سوريا كدولة مستعدة،
0: ليست جاهزة لحرب جديدة. طب أيضا أنتم ما هي أبرز النقاط أو المحاور أو الملفات التي تودون لو يركز عليها الرئيس الشرع في اجتماعاته مع الجمعية العامة بهذه الزيارة؟
4: نعم، الحقيقة يعني النقاط اللي ممكن تنسار بالخطاب هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، توحيد سوريا بكل أجزائها، والحمد لله ماشيين بهالخطوات. وكان التحدي الأكبر هو الحقيقة كان شمال شرق سوريا بوجود قسد، هلا قسد انحلت، قواتها اندمجت بالجيش السوري، عم تعود سيادة الدولة لكل مناطق سوريا. أنا بعتقد يعني مشكلة جنوب السويداء إن شاء الله تنحل أهلنا بالسويداء بيرجعوا بيكونوا جزء من سوريا بعد الانتخابات الإسرائيلية كمان، لأنه هلأ ما راح يصير شيء من هون تخلص الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، بيخلصوا تقريبا مع بعضهم. الحل قادم للسويداء قبل آخر السنة إن شاء الله. وبعدين طبعا الاستثمارات، يعني سوريا كعامل استقرار بالمنطقة، كانت سوريا دائما بآخر 50 سنة وعامل عدم استقرار في المنطقة، وخصوصا بآخر 15 سنة. هلأ بالعكس، كل الدول، يعني أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الدول المجاورة كلها بتطلع لسوريا كعامل استقرار بالمنطقة، وعم تتغير المنطقة، مو بس الاستقرار السياسي العسكري بس كمان الاقتصادي. هلأ عم نحكي بتمديد خطوط أنابيب بترول للتصدير عبر الأراضي السورية وعبر السواحل السورية إلى أوروبا وغير دول، بسبب ما يحدث بالمنطقة من حرب وإغلاق مضيق هرمز والتهديد مضيق باب المندب. أصبحت سوريا كمان ممكن تساعد بالاستقرار الاقتصادي العالمي، لأنه بدون طاقة الاقتصاد العالمي كله يعاني، وحتى أمريكا. يعني سعر البترول بأمريكا هلأ بلش في احتجاجات من الناس، عم يعني الحزب الجمهوري اللي هو حاكم هلأ عم يتوقعوا خسارته بالانتخابات، بسبب الرئيسي هو غلاء المحروقات بأمريكا بسبب الحرب، بسبب كده. فالأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن العسكري للمنطقة، عم نشوف تحولات بلبنان، لبنان تستعيد
0: نعم
4: قوتها كدولة، عم نشوف
0: نعم
4: تحولات بالعراق، عدم السماح للطيران الإيراني إنه يهبط بالمطارات العراقية. يعني هاي شغلة ما كنا
0: نعم
4: تحرمي فيها
0: نأمل أن يتم التركيز على هذه الملفات وبكل ما هو إيجابي ويخدم مستقبل سوريا. شكرا جزيلا لك دكتور زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي. شكرا جزيلا، كنت معنا من أريزونا.
4: يعطيك العافية.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتين في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي على خلفية خلاف على قطعة أرض. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض الاشتباكات واحتواء التوتر، في حين تعمل الجهات المختصة على متابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وطفلا وإصابة شخصين آخرين إثر إصابتهم بذخائر غير منفجرة تطايرت خلال الانفجار الذي وقع في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال المراسل إن الانفجار وقع قرب مستودع يتبع لوزارة الدفاع في المنطقة ذاتها، وكانت وزارة الدفاع أعلنت مواصلة التحقيق في أسباب انفجارات شهدتها مواقع عسكرية، على أن تعلن النتائج وتتخذ الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن زوارق التدخل السريع التابعة للقوى البحرية أوقفت زورقا قبالة سواحل اللاذقية في أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة. وأوضحت الإدارة أن الزورق كان على متنه 21 شخصا، إضافة إلى سائقي الزورق وميكانيكي وثلاثة مهربين، مشيرة إلى توقيفهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة. هذا وأجرى وفد من هيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين ولجنة الضحايا جولة ميدانية في مطار المزة لمعاينة مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية فيها، وذلك قبل البدء بأعمال إعادة تأهيل المطار. وقالت الهيئة إن الجولة أسفرت عن اتخاذ إجراءات احترازية لحماية عدد من النقاط واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية إلى حين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، مؤكدة أن أعمال التأهيل لن تمس أي مواقع أو أدلة محتملة مرتبطة بملف المفقودين. كما تم الاتفاق على اعتماد بروتوكول للإيقاف الفوري للأعمال في حال ظهور متعلقات أو مؤشرات قد تدل على موقع دفن جماعي، مع تأمين الموقع وإبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية فرعها في الحسكة، وذلك في إطار اتفاق 29 من كانون الثاني في المدينة. وبحسب الوزارة فقد جاء الافتتاح بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير أوسو وعدد من الضباط والمسؤولين في المحافظة. وباشرت وحدات الشرطة العسكرية انتشارها وتثبيت نقاطها داخل المدينة في إطار مهامها لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المدينة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 14 مستوطنا إسرائيليا من حركة رواد الباشان بعد اجتيازهم الحدود ودخولهم الأراضي السورية. ونبقى في إطار الانتهاكات، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت راعي أغناما قرب بلدة رفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. وفي وقت سابق توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحي الغربي في بلدة رفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة. وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملات أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص، شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف في القضاء المختص. يدخل أكثر من 400 موقوف بينهم سوريون في سجن رومية بلبنان يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء إن الحالات الحرجة ازدادت إلى أكثر من 23 حالة إعياء شديد، إضافة إلى تسجيل حالات أزمة عصبية بين المتمنعين عن أدويتهم. وقد كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن انتشار عدوى السل داخل السجن بتأكيد 10 حالات على الأقل، في حين أدت الظروف الكارثية إلى وفاة 5 موقوفين منذ إقرار القانون الشهر الماضي. قال محاسب إدارة الصحة في الحسكة محمد الظاهر، قال إن سبب تأخر رواتب العاملين في القطاع الصحي بعد شهر حزيران يعود إلى طلب إضافة اعتمادات بعد زيادة نوعية للرواتب وعمليات دمج موظفي الإدارة الذاتية.
5: طبعا موضوع الرواتب، احنا للشهر السادس تم تسليم الرواتب للموظفين. بعد الشهر السادس وبعد عمليات دمج الإدارة الذاتية والأعداد اللي تضاعفت بالقطاع الصحي، تم طلب إضافة اعتمادات وخصوصا بعد الزيادة النوعية بالمرسوم 67 والمرسوم 68، فالراتب طبعا الضاعف أضعاف مضاعفة. تم طلب إضافة اعتماد ومشينا بهذا الموضوع، وإن شاء الله اليوم الصبح تم التواصل مع وزارة المالية، بنقدر نقول أنه الأمور خالصة إن شاء الله، يعني خلال أيام قريبة بإذن الله يتم صرف رواتب الدمج والعقود والأطباء وطبيعة العمل من الشهر السادس وما بعد.
0: بدأت في مصرف سوريا المركزي أعمال بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي تستمر حتى الأول من تشرين الأول بهدف تطوير الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي وفقا للمعايير الدولية. وقال المصرف إن البعثة تنفذ جلسات فنية وورشات تدريبية لتحسين جودة البيانات وآلية إعدادها ومراجعة مدى توافرها وتعزيز الاتساق بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاع الخارجي، كما تشمل أعمالها تطوير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ومراجعة بيانات التجارة الخارجية والاستثمار المباشر والدين الخارجي والتحويلات.

0: وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية وقعت عقد صيانة وإعادة تأهيل لأوتوستراد نصيب دمشق الدولي.
1: نحن اليوم بحفل توقيع عقد نصيب دمشق، وهو ان شاء الله راح يكون هو باكورة الاعمال وباكورة المشاريع لإعادة البنية التحتية للطرق ورفع سويتها على مستوى القطر. نحن عندنا الحقيقة عندنا عدة مشاريع، عندنا محور نصيب إلى حلب مع وسط إدلب، أيضا عندنا محور بالمنطقة الشرقية هو مشروع دمشق دير الزور، وأيضا مشروع البصيري التنف.
0: كشف محافظ حلب عزام الغريب عن إطلاق 119 مشروعاً تنموياً في عدد من مناطق ريف حلب تشمل قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري بكلفة تتجاوز 9 ملايين دولار ضمن جهوده لدعم عودة الأهالي وتحسين الخدمات.
2: نطلق اليوم منظومة الإعمار التنموية في أرياف وقرى محافظة حلب لنقود مرحلة جديدة من النهضة والبناء بالتكامل مع المسار الممتد من حماة وإدلب إلى حلب، وتجسيدا للمرسوم 59 الذي غير شكل العمل. انتقلنا من رصد الاحتياجات وتقييم واقع مناطق العودة إلى تحويل هذه الاحتياجات لمشاريع محددة لكل مشروع موقعه ودراسته وكلفته ومسار تنفيذه. نضع أمامكم حصيلة عمل امتد لأكثر من 5 أشهر لنعلن إطلاق 119 مشروع في عدد من مناطق محافظة حلب في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري وبكلفة مالية تتجاوز 9 مليون دولار في مناطق جبل سمعان وعزاز وسفيرة ودير حافر وعين عرب.
0: تعيش عشرات الأسر في مخيم نحن الأمة بمنطقة خربة الجوز بريف إدلب ظروفا إنسانية صعبة وسط مساكن إسمنتية وطرق وعرة، حيث تقول منظمات إن معظم الأسر هي من الأرامل والأطفال الأيتام.
3: أنا أم ليتيمين إلي 7 سنين مترملة، والحمد لله يعني أنا وكل جاراتي تعبانين كتير من وضع المخيم، نتمنى تطالعونا بأقرب وقت. عندنا المشروع عم توفى علينا كتير، يعني كتير عم نتعب من هالقصة، والطريق صعب كتير، ما بتطلع سيارة، ما بتطلع لنا حطب، ومدارس ما في، حتى إن كان في مدرسة بعيدة كتير، أجار طرقات كتير غالي. جاي الدنيا عشتها، حطب ما في، طول الحطب أكتر من 300 دولار، نحن أكيد ما نقدر نجيب حطب. إغاثات ما في، وقف كل شيء بعد التحرير، وكل المخيم عنده معاناة. هون 30 غرفة، و30 غرفة، كل غرفة إلى قصة وكل غرفة إلى حكاية.
4: عددنا هون 28 ل30 عائلة. نحكي لكم شوي عن مأساتنا، مأساة هون المخيم. يعني كصحة يعني عندنا أمراض مزمنة هون، يعني سكر، ضغط، لسه في أمراض تانية. يعني أقرب مركز صحي هون اللي بيجي على المخيم قريب على المخيم شي 7-8 كيلومتر. يعني عبين ما تصير أي حالة لطفل أو أي أخت لحتى ناخده على المشفى يعني صعب كتير.

0: سراقب بريف إدلب. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يحمل المجمع اسم أم البشائر ويضم مركزا للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محال تجارية تخصص عائداتها لدعم استدامة تشغيل المجمع. تواجه عائلات مرضى الناعور في دير الزور صعوبات كبيرة بتأمين العلاج مع غياب الجرعات الدوائية عن المحافظة، ما يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج.
1: وتين طفلة سماها والداها بهذا الاسم لتكون صلة وصل بين قلوبهم، لكنها ولدت مصابة بمرض الهيموفيليا أو ما يعرف محلياً بالناعور.
2: قبل اسقاط النظام كان متوفر ان علاج مرضى الناعور اللي هو ابر الوايلت ولا ابر عامل ثامن، كانت متوفره بالمشفى العسكري مشفى الاسد سابقا، كان هذا العلاج كله متوفر. يعني اليوم وقت اني اسعف بنتي على المشفى الاسد كنت الاقي ابره اضرب بنتي ابره يعني وقف النزيف. حاليا ما بأبر بالمشافي متوفره لمرضى الناعور، بناتي يعانون من هذا المرض، بنتي الكبيره تعاني من هذا المرض من 13 سنه.
1: تفتقر دير الزور للعلاج المنقذ للحياه، مما يجبر المرضى وعائلاتهم على تكبد مشاق السفر نحو العاصمة دمشق، قاطعين مسافة تناهز 500 كيلومتر للحصول على حقنتين فقط، علما أن حاجة الطفلة وتين وشقيقتها تصل إلى 12 حقنة شهريا.
2: أي يعني إحنا فرحنا بالتحرير وقلنا تحررت سوريا، يعني وصار يقدر يمشي الأم والأب سوا، يعني والشنت بس تمشي الأب، خايفين من النظام وكنا عايشين بخوف ورعب. يعني هسه خايفة أكثر من قبل، هسه خايفة على بناتي بأي لحظة يعني يصير معاهم نزيف، يعني ما يوقف نزيف ما يوقف، والأبر ما قاعد تتواجد يعني نهائيا. اليوم أنا بنتي أبعثها على المدرسة يعني مخاطر، يعني بدي أروح معها على المدرسة داوم معها وأرجع معها.
1: يقدر عدد المصابين بمرض الناعور في سوريا بنحو 5000 مريض، يجمع المئات منهم قاسم مشترك عبر مجموعة على تطبيق واتساب مخصصة للاستدلال على أماكن توفر الجرعات الدوائية. ومن خلال هذا الفضاء الرقمي تعرفنا إلى نورس والد الطفل غسان.
3: دائما عدنا أنزهين تصوب كدمات بإيده برجله كذا، من فترة 10 أيام صار عنده إصابة بالكاحل الأيسر تصوب، ظل يعني ما يقدر يمشي 10 أيام، نقلنا له كذا جلسة ما فاد بي طبعا، يعني كان عندي بيت بعته تقدرت أعالج ابني. يعني السنة صار اليوم 4-5 سنوات، يعني ما عاد فينا أقدر يعني نكمل ظنة أو نخلف أولاد النوب.
1: أمام غياب المعلومات وشح الإجابات الشافية لدى مديرية الصحة في دير الزور، لم يجد نورس مخرجا سوى توجيه مناشدة لجهات أوسع نفوذا وقدرة.
3: ناشد وزارة الصحة السورية والدكتور مصعب علي بأن يصل كلامنا له ويأمن علاجنا.
1: في ظل غياب الدعم المحلي وقسوة ظروف التنقل، يصف مرضى الناعور وذووهم أنفسهم بالمهمشين الذين سقطوا من حسابات الجهات المسؤولة، متروكين لمواجهة مصيرهم المجهول.
4: بينما تطورت وسائل العلاج تبقى إتاحتها واستمراريتها إلى جانب الرعاية المتخصصة من أهم التحديات التي تستحق مزيدا من الاهتمام. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: تتواصل أعمال تأهيل جسر دير الزور، جسر سياسية سابقا والتي تنفذها المؤسسة السورية للبناء والتشييد، تتواصل مع بدء صب الجوائز الرئيسية للجسر ووصول نسبة الإنجاز إلى 35% بالتزامن مع اكتمال تجهيز الرافعة الانسحابية بنسبة 100%.
5: طبعا اليوم بدأنا مرحلة جديدة بأعمال إعادة تأهيل جسر السياسي على نهر الفرات في محافظة دير الزور، والتي تقوم به المؤسسة السورية للبناء والتشييد، ألا وهي المباشرة بصب الجوائز مسبقة الإجهاد. كما تشاهدون الآن تم إنجاز مراحل متعددة قبل هذا العمل، ألا وهي صب وتجهيز الركائز المتخربة والمتضررة على نهر الفرات، والآن أصبحت في المراحل النهائية، ألا وهي صب تيجان هذه الركائز. تم جلب وتركيب الرافعة الانسحابية وأصبحت جاهزة الآن للتنفيذ. تم جلب القالب المعدني لهذه الجوائز،

0: تفصيل الحديد التسليح، جلب لوجستيات العمل ألا هي الكوابل والجينات للكوابل الشد. جاهزة الآن حوالي 6 جوائز، تم المباشرة اليوم بأول جائز، نتأمل من الله أن تنتهي الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل وبجودة المطلوبة إن شاء الله.
1: عقدت غرفة التجارة والصناعة في دير الزور مؤتمراً بمشاركة وفد استثماري تركي يضم رجال وسيدات أعمال لبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية في أول زيارة من نوعها للمحافظة.
2: وأيضاً بزيارة اليوم أخرى إن شاء الله دير الزور، هو ما كان ضمن فقط زيارة أخوية وإنما كان هو ضمن زيارة عائلية.
3: Bizim bugün burada olma sebebimiz Dere Zor'daki kardeşlerimizle daha önce de belirttiğim gibi bir gönül bağımız var.
4: سبب وجودنا هنا كما أوضحنا سابقا لإخوتنا في دير الزور هو أن بيننا روابط قلبية وعائلية، قد تكون بيننا حدود لكن رابطنا القلبي يتجاوز هذه الحدود. في دير الزور دمار كبير وشعبها تعرض لظلم كبير جدا، ونحن في شان لأورفا عشنا الكثير مع إخوتنا في دير الزور. نحن هنا اليوم في دير الزور وقد استقبلنا إخوتنا بحفاوة كبيرة وبشكل ودي، وأنا أشكرهم بشكل خاص. نحن أبناء شان لأورفا والشعب التركي، نريد تقديم المساعدة. جئنا بموافقة القنصل ووزارة التجارة ووزارة الخارجية، نريد أن ندعم هذه المنطقة سواء في مجال الإنشاءات أو الحدائق أو الطرق بحسب الاحتياج.
3: إنشاءاتlarında da parklarında caddelerinde bir önemi kalmıyor.
1: شهد موسم الجوز تراجعا في الانتاج بريف طرطوس هذا الموسم، اذ تراجع الى نحو 2500 طن مقابل 2800 طن العام الماضي، متاثرا بتقلبات الطقس التي الحقت خسائر بالمزارعين.
5: سنوات طويله قضاها العم اسد بين اشجار الجوز في الشيخ بدر بريف طرطوس، ينتظر موسمها كما ينتظر ثمره تعب عام كامل. لكن الأشجار التي اعتاد أن يعلق عليها آماله مع كل قطاف لم تمنحه ما كان ينتظره، ليأتي الموسم أقل مما اعتاده وأثقل مما كان يتوقع.
6: السنة هاي بسبب العوامل الجوية وكثرة الأمطار وكثرة، يعني صارت الجوز عندنا صفر، يعني 90% من 100 جوزة بتشيلي منها 10 جوزات أو يمكن تاكله او ما بيتاكل. هاي واحدة. اثنين، يعني بنحط له السماد، بنحط له السقي، بنحط له جميع انواع المتطلبات تبعه، وكلها خساره بخساره.
5: بعد ان تغادر الثمار اغصانها تبدا مرحله اخرى من الموسم، تفرد فيها حبات الجوز تحت اشعه الشمس لتجف قبل ان تجد طريقها الى البيع، وهي أيام تشكل مورداً موسمياً لمن يعملون في هذا المحصول. لذلك فإن قلة الإنتاج لا تنعكس على أصحاب الأشجار وحدهم، بل تمتد إلى كل من ارتبط رزقه بحركة الموسم.
7: أنا تاجر جوز، يعني أنا ببيع وبشتري جوز. هلا السنة الماضية أنا كنت ببيع لحدود مثلاً 10 مليون موسم جوز، بيع واشتري طالع مثلاً 10 مليون. السنة هاي احنا انضربنا بجوز كلها ما في، يعني انا يدوب عملت هلا محصول مليونير ليرة. بشتري انا من شخص بيبيعني يعني مثلا 100 جوزه لنفترض، احتمال تطلع مني 50 جوزه مضروبه، يعني بضل لي 50 انا طالع بكسر.
5: لم تعد اثار تقلبات الطقس تظهر في كميه المحصول وحدها، فمشاهد بعض اشجار الجوز المتضرره والمتيبسه تكشف وجها اعمق للخساره. ومع تراجع الانتاج هذا العام يصبح القلق ابعد من موسم ضعيف إلى أشجار احتاجت سنوات طويلة حتى تصل إلى الإثمار، وقد لا يكون تعويضها سريعاً.
8: تراجع إنتاج الجوز هذا العام انعكس على مختلف مراحل الموسم من القطاف وحتى التسويق، في حين بدت آثاره واضحة مع انخفاض الكميات مقارنة بالمواسم السابقة. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
1: ختام النشرة مشاهدينا، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائياً، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كلياً، وحتى الأحجار نهبت.
4: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلاً، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماماً.
3: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعاً، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
4: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
3: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أن يكون في مفاوضة.
7: معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولدفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والآداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية، أبرزها أكابر عام 1956 التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه 100 الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.